0: Diwana FM.
1: Diwana FM.
0: Soutkan.
1: Politique, sociale, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان افام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان افام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ستاد ديوان سبيسيال مونديال.
2: أهلا وسهلا بكم, مساء الخير. موعد رياضي خاص بمباراة الجولة الأولى لمنتخبنا الوطني في كأس العالم بعد أقل من نصف ساعة ضد منتخب السويد, تحديدا بدايتين من الساعة 3 صباحا على أرضية ستاديو بي بي في آ في مدينة مونتيري المكسيكي. باش نكون معكم في نقل وتعليق مباشر للمباراة, كيف زادة باش نكون معكم في تحليل وكرونيك للمقابلة هذه. حاضر معنا اليوم أنيس عبد القادر بوجلبان, مساء الخير وصباح النور زوز.
3: صباح النور محمد أمين, تحية ليك, تحية أيمن, تحية لكل مستمعي ومشاهدي ديوان إف إم.
2: تحية خاصة وكبيرة لأيمن سعودية في الخراج الفني. تنجم تتابعونا كالعادة في الباش فيسبوك سبور باي ديوان افام, تسمعون زادة على بوند افام متاعنا وعلى السيت www.diwanafm.net. منتخبنا الوطني في مقابلة مهمة اليوم في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بعد تعادل بين هولندا واليابان, منتخبنا يواجه منتخب السويد. البداية كي بشكون بقراءة في شكل منتخبنا الوطني وكذلك قراءة في اختيارات مدرب منتخب السويد جراهام بوتر. البداية كي بشكون منتخبنا الوطني, وكما قلنا يوم أمس أن المنتخب الوطني بشعول ثلاثة مدافعين في محور الدفاع, خمسة مدافعين هما في المجمل باش يكونوا مع أربعة ملاعبين وسط مع مهاجم وحيد اللي هو باش يكون ليسار يظلي.
3: بون نتفهم بتاتر الاختيارات بتاع ثلاثة في المحور, ثلاثة أربعة اثنين واحد هي تقريبا الخطة هذه اللي باش نشوفوها, لكن زادة نستغرب شوية انه اليوم ما عندناش مهاجم صريح. تقريبا كي نشوفوا الياس سعد نورمالمون اللي هو باش يكون مهاجم, وراه ممكن حنا بعل وراه
2: نقولوا مثالش
3: التشكيله
2: بالنسبه للتشكيله مهيب الشامخ في حراسه المرمى, منتصر الطالبي, عمر رقيق, محمد بن حميد, علي العابد, يان فاليري في الوسط, الياس صغير وراني خضيره مع حنا بعل المجبري ونيس بن سليمان, ومهاجم وحيد اللي هو باش يكون بونتا في المقابله هذه هو الياس سعد.
3: ولا قلنا اللي نجموا نتفاهموا ثلاثة في المحور, لكن زادة نستغربوا شوية أنه اليوم ما نعولوش على مهاجم صريح, تسعة صريح نلقاو اليا سعد. بون اليوم على سبعة ملاعبية في الهجوم ما بين أربعة لاعبين في الأروقة وثلاثة مهاجمين, نلقاو واحد برك تيتولير, والملاعب اللي باش يلعب ماهوش باش يلعب في البوست نتاعو اللي هو يحبذها كدوزيام اتاكون ولا ان جوار دو كولوار ولا نوفيدمي. دونك الحقيقه فما حذر مبالغ فيه, خوف بتاتر مبالغ فيه من مدرب صبري لموشي. كما قلت لك بتاتر كان لعبنا مهاجم صريح ومعاه الياس سعد كنا نتفهموا الاختيارات هذية, كنا نتفهموا زادة اللي فما إمكانية وكور دي جو وإلا حتى في في في في بداية المقابلة نجموا ندافعوا بخمسة في الدفاع ومن بعد في الانيماسيون في التنشيط الهجومي نجموا نتحولوا الأربعة في المدافعين وأربعة ثلاثة ثلاثة كيف ما صار اليوم مع المنتخب الياباني تقريبا في الفاز ديفونسيف وفي الأورغانيزازيون ديفونسيف لعب بخمسة, ومن بعد في اللاكت أوفونسيف وفي التنشيط الهجومي يتبدل يولي كومبليتمون ليكسونتري اللي كان على اليسار يولي كومبليتمون ان جوار دو كولوار, ولا الاكسيال اللي على اليسار يولي لاتيرال غوش كيف ما شفناه في أغلب الوقت متاع المنتخب الياباني. لكن ممكن اليوم صبري لموشي خلف الاعتبار هذية أنه ينجم وكور دو جو يبدل, ينجم زيادة في وسط في اللاك كما قلنا في اللاك ديفونسيف ينجم يكون بخمسة وينجم من بعد في الانيماسيون اوفنسيف يبدأ معناتها بن حميدة يولي كومبليتمون لاتيرال غوش. هذو ما قراءات مبدئية في انتظار شنو اللي باش نشوفوه على الميدان, لكن يبقى ديما ممكن اللي حاجة اللي استغربنا انه ما نشوفوش مهاجم صريح, لا شفنا فيراس شوات, لا شفنا المستوري, لا شفنا ريان اللومي,
2: كيفاش باش
3: ثلاثة مهاجمين
2: كنت سؤال لي
3: دونك هذا هو قلنا براتيكمون حسب ما قرينا افكار صبري اللموشي انه يحاول يلعب اون بلوك ايكيب. ممكن انا كي نشوف مش نلعب لي ترانزيسيون نورمالمون عندك ان اتاكون رابيد, ان اتاكون اللي يطلب اون بروفوندور. بون الياس سعد ماهوش لو تيب, ماهوش الملاعب اللي فريمون يحب البروفوندور ويحب يطلب الكره اون بروفوندور, يحب يطلب الكره في ساقيه. لكن ممكن زيادة بالفكرة هذه أنه يأخذ كرة بساقيه لطن أنه البلوك كيب كامل يطلع ونوليه ونلعبه في أكثر وإلا في أغلب الظن نجمه نلعبه لا تابلاسي. ولو أنه زيادة نخافوا برشا من اللي ترانزيسيون بتاع المنتخب السويدي اللي بعته ونرجعوا لها شويه التشكيله وقدرات المنتخب هذايا. دونك ننتظروا شنو التمركز الملاعبيه كيفاش باش يكون البلوك كيب كيفاش باش تكون منطقه تفتيكك الكره اللي نتصورها مش تكون عاليه باش تكون في اغلب ميديان. الاوقات طايحه والا ميديان. دونك في هذه هما ممكن التصورات المبدئيه في انتظار كما قلنا شنو مش نشوفه وشنو ما الاختيارات التكتيكيه اللي باش يعتمدهم صبري لموش في مقابله اليوم.
2: هو في اي منتخب ديما منطقه وسط الميدان هي اللي نقول احنا تعبر على افكار المدرب. اليوم خضيره وصخيري قدام حنبعل وبن سليمان, شنو الافكار اللي تنجم ممكن يحب يطبقها من المدرب؟ انه نعرفش يحب يوقف العيار, يحب يوقف مثال لاعبيه الوسط نتاع منتخب السويد اللي هما ديما يعني ديما يتحركوا بلاش كره, خاصه لاعبي نيغران كذلك كارسروم لاعب ودينيزي. دونك شنو
3: هو شنو فكر اكثر؟ هو فكر انه يعمل دو ريدو ديفونسيف, عمل ان بريمير ريدو اللي هو اربع وسط ميدان اللي هما
2: سليمان خضيره صخيري وحنا بعل
3: صخيري خضيره حنا بعل وبن سليمان والريدو ريدو الاخراني ديفونسيف اللي فيه خمسه. دونك مش الاكثريه باش نشوفوا منتخبنا في وضعيه خمسه اربعه واحد. دونك هذه وحاجه اخرى احنا نعرفوا المنتخبات هذه المنتخبات الكبيره عموما المقابلات الكبيره البتاي الاولى والعركه الكبيره في وسط الميدان, مع انه المنتخب السويدي عنده الامكانيات وعنده الكاليتي في وسط الميدان, لكن زاد المنتخب هذا حسب رأيي حسب تفرش فيه كي يوقع عليه الضغط على ملاعبيه وسط الميدان ما يعرفش ما يلقاوش الحلول في التمرير اللي زانترفال دو باس.
2: هو الوحيد اللي يمشيوا له في
3: هو اكثر ياسين العيار
2: يمشيوا له هما ديما كي
3: فوالا ياسين العيار يعطيوها الكره. ياسين العيار لو سول ممكن في وسط الميدان بون بيان سور مع نيغرين اللي باش يكون جست ورا لي دو اتاكون. دونك الملاعب هذاك والعياري هما اللي يحاولوا توا منتخبنا باش يضغط عليهم ما يخليهمش يلعبوا مرتاحين, وهذاك علاش الاختيار زاد على دو ميليو زاكسيو في الماتش هذايا بصخيري وخضيره مع ثلاثه في المحور اللي حكيت ديجا انا وياه كمين البارح وقلنا علاش
2: الهاجس نتاع دوكو
3: الهاجس نتاع دوكو اكزاكتومون
2: كان يتصور ايزاك دوكو
3: اكزاكتومون هذايا هو انا قلت لك البارح قلت لك اللي ممكن صبري اللموشي كي شاف ماتش المنتخب البلجيكي وشاف شنو عمل دوكو مالغري معناتها لعب لاريير دروا لعب بصبغه دفاعيه اللي هو اناكسيار وقلق برشا في الجهه اللي صار قلقنا كومبليتمون الملاعب. يقول لك انا النيفو ولا الكاليتي نتاع الملاعبيه هذوما ما تنجمش تخليهم في وضعيه نتاع ان كونتر ان, لازم ديما تخلي لا كوفرتور ديجا ورا باش تنجم وموا تنقص من الخطوره نتاع الملاعبيه هذه. وهذا هو اللي صار, هذه قراءتي براتيكمون شفناها اليوم.
2: هو خاصه ايزاك ديما يمشي للكاج مش كيما دوكو مثال يراوغ اكثر ويمشي يلعب بمثال روتري, لا ايزاك يمشي طول.
3: دونك هو شو ايزاك ياخذ الكره على الليني ويفيكسي فير البروفوندور, وهذا هو من نقاط القوه نتاعو اللي يحاول ممكن صبري لموش يخمم فيها ويحاول انه يحد من الخطوره نتاع الملاعبين. بون بالنسبه لجيوكيريس الور لا الكره كي توصل له في وسط السيرفاس يولي ان دونجي معناتها فاتال ولي ان دونجي كبير برشا. هذاك علاش يحاول ديما يخلي واحد من لي زاكسيو قريب له ما يخليش ياخذ الكره مرتاح, وحتى الكره ماهيش عنده ديما ان ادفيرسير معاه من لاعبيتنا ديما قريب له باش ينجمش حتى الكره كي تطيح قدامه على الاقل فما ملاعبي على الاقل فما ملاعبي بورامسي لي بال هذوما ما يخليش ديما في وضعيه فازو بيوت. دونك نتصور على الجوانب التكتيكيه هذوما قرا لهم حسابهم صبري اللموشي, لكن ما قراش حساب منتخبنا بون بعد بيان سور اون فافوار ما قراش حساب انه بعد ما نفكوا الكره

0: مكبر. دونك ايزاك باش يكون ديما على الجهه اليسار. دونك نتصور اللي ان شاء الله ننجحوا، ان شاء الله فما فكره على الاقل، فما ان بروجي داتاك اللي ينجم يصير بالتركيبه اللي اختارها صبري اللاموشي. ان شاء الله يكون فما ان سيركوي واضح في السيرتو في بعد افتكاك الكره وين باش تمشي الكره اكزاكتومون. اون فا شيرشي كي، اون فا شيرشي بن سليمان، اون فا شيرشي حنابال، اون فا شيرشي
1: اليسار.
0: بون الكره الطويله نتصور
1: ممنوعه،
0: ممنوعه في الماتش هذا
1: مع ايزاك هين ومع زاد
0: فوالا
1: ومع زاد ليندولوف وكذاك لغريبيليكي. دونك هذوما ثلاثه طويل
0: ما نجمش تلعب مع اليسار. اون بليس اليسار معناتها لو كان حنا لو كان موجود
1: شواط ولا مستوري
0: رغم الكاليتي نتاع المورفولوجي نتاع هذوما نجموا ينجموا اون فيت ينجموا يحاولوا يجتهدوا في الجانب هذا. لكن زيادة ممكن الاختيار باش يكون على انه الرولونس ولا لو جوار سيبل سعد اون اتوندون لو بلوك يطلع اون اتوندون زيادة التمركز الهجومي نتاعنا اون اتوندون زيادة الملاعبيه اي سو بوزيسيون على لارجور نتاع الملعب باش نحلوا معناتها الملعب كامل ونلقاو لي زانترفال دو باس. ان شاء الله ان شاء الله بالاختيارات هذوما ان شاء الله ننجحوا. لكن زيادة انا نحب الميساج كيفاش تعدل الملاعبيه بالفورماسيون هذيا تقريبا بخمسه خمسه صفر
1: صفر،
0: لانه اللي يساعد حتى كي باش نفكوا الكره والا باش يحاول يطيح يا خويا ماهوش فاش يرشي البروفوندور. دونك ان شاء الله الميساج يتعدى انه الملاعبيه نتاعنا يفهموا انه بوتيتر اون فا ديفوندر مي كوميم معناتها اون فا ديفوندر مي ما نحاول ما حناش باش نضيعوا الكره بسهوله ونحاولوا
1: نمشيو في لافون ولا خوف لا دافع خطر هذيك يمكن هذيك الكولتور نتاعنا تو على الاقل في المقابله هذه لازمك تقبل انه مش تلعب ضد فريق عنده
0: اليوم اليوم
1: عنده امكانيات مع تقدم خير
0: انك تدافع ماهوش عيب انك
1: ماهيش نهيه العالم
0: ماهيش لا لا ماهيش
1: اليابان دافعت اليوم ضد هولندا اكزاكتومون
0: اليوم اليابان اللي هي منتخب فافوري في البول نتاعنا لعبت اون رياكسيون هولندا لعبت اون رياكسيون
1: لانه تعرف قوه هولندا
0: لانه تعرف الكاليتي والامكانيات والقدرات. اليوم هولندا لعبت اون اكسيون وديما اليابان لعبت اون رياكسيون متاخره في السكور والريزولتا رجعت في الماتش نتاعها. دونك
1: لما كانت عندهم كاركتير انهم ينجموا يرجعوا في مومون ديفيسيل
0: فوالا ينجم يكون الماتش هذايا ان ميساج ديريكت لملاعبيتنا انه راهو نجموا اون ديفون معناتها اون ديفوندر الماتش كامل وعلى ديرنيير مينوت وعلى في ال 15 مينوت التويله راهو نجموا نبيغتوا لادفيرسير ليسونسييل يكون تمركزنا الدفاعي صحيح ليسونسييل كي ما نضيعوش بسرعه الكره وديما عندنا فكره في الخروج بالكره والانتقال الهجومي. ان شاء الله هذا يصير ان شاء الله نشوفوه على ارض الواقع. ان شاء الله الستاف تكنيك والستاف المعاون لصبري لقى الحلول اي لي فاي وباش تخرج الكره صحيحه في المنطقه الصحيحه في لي زون الصحه. ان شاء الله يكونوا عاونوه ستاف بتاعه باش نجموا في الاخر نحقوا الريزلتا اللي الشعب تونس كامل
2: يستنى فيه
0: سهر للصباح.
1: الله يسهر برشا
0: سهر
1: برشا برشا
0: والناس غدوا
1: جايين
0: فوالا والناس كره الناس
1: وانا مش نكملوا الغدوة للثمانية وهي من جا
0: صحي
1: توي من يوم راحه
0: فوالا شفناها يحب يرقد اما ارزمو مع المنتخب تجندت اليوم باش يكونوا موجودين وحاضرين.
1: نحكيو على منتخب السويد دونك في حرس المرمى نورتفيلد ايضا في خط الدفاع هين وكذلك لاغريبيليلكي وكذلك فيكتور ليندولوف بن هارتسون كالستروم على نيسيل العياري جودمونسون وفي كلاعب رقم 10 نيغرين زوز مهاجمين كما قلنا ايزاك وفيكتور جوكريس.
0: واضح
1: اللي كيتيب نتاعهم من لعبه ضد اليونان هذيك هي نفس التشكيله
0: واضح
1: لاغريبيليلكي هين ليندولوف بن هارتسون كالستروم
0: بوتر
1: مش هاري
0: جراهام بوتر واضح افكاره واضحين من لي ماتش اميكو من لي ماتش نتاع الكاليفيكاسيون من لي ماتش دو بول نتاعو. دونك جاب فكره قاعد يطبق فيها ما حاولش يغير رغم انه ريزوموا يقول لك نلعب ضد منتخب تونس ماهوش المنتخب اللي فريمون معناتها منتخب قوي برشا ومع هذا تمسك بالخطه نتاعو وتمسك بال ما نقولوا بالافكار نتاعو وتمسك بطريقه لعبه وعنده الاليات بالوقت بالخطه هذه وليت فما اليات في المنتخب السويدي الاليات نحكي على الاليات الهجوميه سيرتو. دونك يقول لك انا مهما كان لادفيرسير عندي فكر عندي استراتيجي عندي ان بلون جو عندي ان بروجي جو لازم نطبقه كلك سوا لادفيرسير. وهذه هي فما مدربين في اوروبا ولا فما فرق ولا منتخبات في اوروبا ديما متمسكين بالسيستم نتاعهم

0: نتاعهم بالبروجي جو نتاعهم ما يتغيرش الاكستيريور ادوميسيل كلكو سوا لادفيرسير. وهذا هذا جراهام بوتر واضح اللي جاب ثقافه جديده طريقه لعب جديده للمنتخب السويدي اللي ما كانوش متعودين عليها بالثلاثه في المحور واللي هو ميسابليك مهما كان لادفيرسير بالخطه هذه.
1: خضيره وصغيره في وسط الميدان كيفاش ريتها الثنائيه هذه في اكثر من مقابلته
0: بون كيلعبنا
1: تيست مهم ليه
0: كيلعبنا باربعه في الدفاع نتصور اللي باثنين دو ميليو زاكسيو في النيفو هذايا النيفو تري زيلوفي نتصور اللي سخيري يعاونوا برشا باش يكونوا مع ان دوزيام ميليو اكسيال وحده يلقى برشا صعوبات وشفناها كونتر المنتخب البلجيكي دونك يكونوا دو ميليو زاكسيو حاجه باهيه للسخيري وحاجه باهيه حتى للخضيره. زوز ملاعبية اكسبيريمونتي زوز ملاعبية يلعبوا في نيفو عالي يلعبوا في اوروبا يلعبوا تقريبا دي تيتولير ممكن من الحاجات الباهية
1: وخضيرة اكثر
0: يلعب اكثر من الحاجات الباهية في منتخبنا انه عندنا اوريزمون لي جوار دو ميليو تيران يلعبوا معناتها وقت كامل معاه في رقم وهذا ممكن يخلي النجمو يخليهم ينجموا يقاوموا الضغط نتاع الادفيرسير ويقاوموا السرعه نتاع الادفيرسير. بون اثنين مع بعضهم انا نشوفوا حل بون اليوم تقول لي بثلاثه في المحور قول لك كان ينجم كان ينجم وبتيتر ينجم تصير راهو في الماتش كان ينجم واحد معناتها ينجم يكونوا معناتها ان سنتينيل وميليو ريليور على اليمين نجم يكون خضيره ونجم يكون حنابال ميليو ريليور على اليسار هو سي اون فورت بوسيبيليتي نجمو نشوفوها ويوليو دو اتاكون والا ان اتاكون وراه بن سليمان والا بن سليمان يكون على الجهه اليسار وسعد اون بوينت وراه حنا بعد المجبري اون فورت بوسيبيليتي يقول لك على الاقل انا مع الادفيرسير هذايا جو ميتريز لا لارجور جو ميتريز لا لارجور بور سيري لي انترفال دو باس ولوجيك برشا لانه راه مع المنتخبات في النيفو هذايا قد ما تقرب لبلوك ايكيب وقد ما تسكر لي انترفال دو باس وقد ما يكون لي ليني قراب لبعضهم برشا كيف ما صار اليوم
1: تقل الخطوره نتاعها
0: كيما صار اليوم مع المنتخب الياباني تقريبا عمل دو ريدو ديفونسيف على بعد 7 8 متر ما بين لو ريدو لو بريمير ريدو نتاع لو تيران ولو ريدو ديفونسيف
1: تقريبا مالين ريدو مالين ريدو كان في لقطه تقريبا لقطه واحده اللي هو وقت عمل فيكساسيون ودار من وقتها ما عاودش ريدو الى ان خرج
0: صحيح
1: دونك لانه يتحرك برشا
0: احنا اليوم بالكومبوزيسيون هذه نتصور نجموا ضيقوا المساحات على المنتخب السويدي دونك هو في معناتها في الاتاك بلاسي ماهوش قوي برشا الا اذا القى اذا القى لا بوسيبيليتي باش يخدم باش يخدم على ايزاك ولا على لي دو زيكسونتري
1: وقتها مونسون وبرنارد
0: وقتها تخاف من لي ديبوردمون سير لي كوتي ولي روتري لي سونتر مع وجود جيوكيريس غاديكا اون بوان وقتها وقتها فريمون نجموا نكونوا في وضعيات صعيبه وضعيات دفاعيه صعيبه
1: ايضا ثقه متجدده في مهيب الشامخ مره اخرى يكون هو الحارس الاساسي للمقابله الثالثه رغم النتيجه اللي كانت ثقيله في مقابل بلجيكا
0: سيتان شوا احنا توانسه الكل اليوم وراء مهيب الشامخ ان شاء الله يكون صيد في الكاج نتاعو وان شاء الله يتالق ويعاون منتخبنا في الماتش هذايا اليوم مهيب الشامخ صبري دحمان الناس كل وراء اي حارس باش يلعب بيان سور المدرب الى بري لو شوا انه في لي دو ماتش اميكو يلعب مهيب رغم اني في الماتش الثاني كونتر بلجيكا قبل 5 اهداف لكن زاده اليوم صبري تمسك بقناعاته وباللي شو نتاعو نتمنوا له التوفيق نتمنوا للمجموعه والمنتخبنا الكل انهم يقدموا اللي عليهم ويفرحونا اليوم.
1: نمشيو الى استاديو بي بي في مع حاتم جاسبار. مساء الخير حاتم.
2: مساء النور امين تحيه ليك للكابتن الكل الساسي في فيها تسمع كيف العزيز من ازواج ومن متعه امين ومن امبيونس حلوه الحقيقه للامانه قاعدين نتابعوا في مباراة في استاد الهداء ونقبل المباراة في الساعة في أجواء ممتازة نفس الصورة أمامكم أيضا في ملعب مغلق الهواتف الزوالة كلها مزدعلة بعد فعليا ندخل وصول في رقم الساعة على ريت الإنجاز منتخبات منتخب الوطن التونسي من أجل الانتصار حسم الانتصار الأول للمونديال يا رب بداياتنا بدعاء يا رب الثلاثين من السوق الفاز عصمت الامور انتهت جميع التحضيرات اكيد الامر متروك لدى اللاعبين لدى اقسام اللاعبين من اجل تمثيل المنتخب الفرنسي. تقديم الفرنسي وتقديم الفرنسوز ممتاز جدا كما قلنا. المنتخب الوطني لتونس بعد لحظات والمنتخب الفرنسي يدخلوا على ارضية الميدان في اجواء كبيره وفي رفاقه في كاس الجزائر. يستغلوا بالطبيعه الفرصه لاعطاء الورقه الفنيه بالنسبه للمقابله عن بدايه تشكيل المنتخب السويدي في حراسه المرمى. لوزيت على قوى ليدي لوك هاين اللاعب لاجل بيت وايضا فرنانسون كاستروم ياسين عياري ودمنسون نيجرن وايضا شيكيريس نجم الارسنال الانجليزي ايزاك نجم ليفربول. من المقابل ناخذ الوطني قبل ان يمشي اختار انه ينزل في التشكيله الثانيه مهيب بن الشمخ السانتي العافي الرقيق خالد الخميس المجبري رامي خضيره اليسرى السوري انيس سليمان اريس سعد وتغييرات اللحظات الاخيره ممكن لناخذ الوطني صبري الناموسي تاخيرا توقع الحقيقه ان يكون في راس حيث المقابله ولكن يفاجئ الجميع بتغييرات في اللحظات الاخيره دخول جزء اعلام بطبيعه المنتخبين الاثنين هنا على ارضيه الميدان ارضيه بي بي بي اي وصدق مشاهد مميز جمله في نسخه عالميه للامانه الحقيقه نتمناه. والمكسيك ماذا تخفي في طياتها بعد موقعين شمال افريقيا طول ثلاث سنوات في مكسيكو سيتي مباراة افريقيا والمكسيك مونتيانيه تحت ظل مباراة طول ثلاث سنوات على ملعب على ملك نادي مونتياني المكسيكي. اجواء كبيرة الحقيقة اكثر من 55 الف متفرج حاضرين في ملعب في استاديو سي بي دي اي انتظار بالطبيعة دخول على ارضية البلدان وانطلاق المباراة تذكروا في نفس المجموعة التعادل بين اليابان وهولندا تعادل بدون الانتصار ان شاء الله منتخبنا يكون في المركز الاول للمجموعه السادسه من المونديال. حاليا امين دخول لاعبي المنتخبين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب الاتحاد واكيد مع القوانين الجديده المعمول بها في الفيفا انه اللاعبين يتوجهوا نحو منطقه وسط الميدان باش يكونوا على حافه الملعب الطبيعه أن يكونوا في دائرة متصفة الميدان يقتسمون الملعب بطبيعة الحال من أجل صورة لكرة القدم صورة تجمع وكرة القدم تجمع العالم تونس السويد المواجهة الأولى تاريخيا ممكن على مستوى مقابلتنا مع الكونتينات ولكن تبقى الفكرة المونديال الأخيرة أمام الدنمارك التعادل صفر مقابل صفر. اليوم مواجهة الفايكينغ آخر هو منتخب السويد مدشش بنجوم كبار الحقيقة ولكن إن شاء الله هذا لم يمنع تونس من إن شاء الله خلق حقيقة نتيجة إيجابية. إذا النشيد الوطني السويدي نشيد السويد من ثم سيكون أكيد نشيد المنتخب الوطني التونسي. هذه كرة وفيعة أولى في الملعب في يمين بانتظار
1: واضح في انتظار عاصف واضح في انتظار عاصف النشيد الوطني التونسي بتبيع منتخبنا الوطني أنيس مع حضور جماهيري ملفت الحقيقة كما قال حاتم في استاديو بي بي بي الخاص بنادي مونتير المكسيكي. الناس كل متجند اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ونتيجة على شلال تكون تاريخية وعلى شلال منتخبنا بعد نهاية المباراة يكون هو متصدر المجموعة هذه بعد أكيد بعد النتيجة متاع منتخب اليابان ومنتخب هولندا اثنين مقابل اثنين وكما قلت أنت ما تفهم شيء وأصبح صعيب في اليوم في كرة القدم.
0: هذا ما نتمناه وهذا حلم
1: أمنيتنا وحلمتنا بطبيعة
0: حلمة التوانسة الكل لأنه الخمسة بتاع الصباح إن شاء الله نلقاو روحنا متصدرين لأول مرة في تاريخ كرة القدم التونسية بعد الجولة الأولى نلقاو روحنا في المرتبة الأولى مع منتخبات ومع لاعبية من قيمة عالمية
1: جدا صحيح
0: قدام هولندا ولا قدام اليابان ولا قدام السويد تكون الأول وقتها بالحق لي شانس نتاعنا ترتفع بنسبة كبيرة أنك باش تكون في الدولة الدور القادم ولا في الدور الثاني. ان شاء الله ان شاء الله اليوم نشوف وجه مشرف ان شاء
1: خاصة
0: الله
1: البدايه
0: بيان سور يعني ان شاء الله الملاعبين ينورونا
1: ضد فريق كما هك.
0: اكيد اكيد ان شاء الله الملاعبين ينورونا, هذا املنا في الاطار الفني واملنا في الملاعبين. توانسه الكل يظهر لي انا جاي في الثنيه, ناس الكل تستنى في الماتش هذايا, كبار صغار ناس الكل تستنى في منتخبنا باش يكون في
1: واضح. نرجع الى ملعب بي في ار يعني نشد الوطني التونسي. واضح اذا النشيد الوطني التونسي تم عزفه منذ قليل في استاديو بي في ار في المكسيك بعد سنوات طويله, ممكن من عام 78 بالطبيعه المنتخب الوطني التونسي يعاود يرجع للمكسيك وان شاء الله يعاود بنفس الذكريات ان شاء الله ونحقق الفوز اليوم
0: ان شاء الله. ان شاء الله نموت ونموت ويحيى الوطن, وهذا هو الاوبجيكتيف الاول بتاعنا من اجل تونس. ان شاء الله التوانسه الكل يفرحوا والملاعبيه اللي موجود اليوم في المكسيك يفرحوا التوانسه الكل ان شاء الله.
1: بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. نمشيو فاصل ولا نمشيو لحاتم مباشره؟ نمشيو لحاتم مباشره. حاتم تفضل خط ليك.
3: مرحبا بك اللي كتبني السماعات وبراف يعني سر من السواق اللي لنا إلى عز تونس إلى مسيا حياة الكرام يا الله تعالى مجيد بعد لحظات على المنتخب الوطني التونسي في المشاركة أخرى الممتاز في نصف البرنامج وصفة نتمناها رائعة إن شاء الله الأولاد يكونوا في حجم الحدث لأن الشباب الوطني التونسي بانتظار صورة زمنية للاعبين أنت لاخ بعد قليل المباراة انتظرنا كثيرا هذه المشاركة ونصف الأولى في مشاركة 42 منتخب بانتظار الأقسام على أرضية الميدان. يا رب إن شاء الله فينا النسور حاضرين, انتهت كل الوتيات وانطلقت لنا تسميات جائزة منتخب الأسفل الأزرق منتخب لديه ما يقول على مستوى كرة القدم الأوروبية والعالمية, ولكن ثقة كبيرة الأولاد اليوم باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في مواجهة نتمناها تكون مميزة لنصور فاركاش خروج اللاعبين تعتاد على بكر بوزنيه وبقاء التشكيلة الأساسية كما قلنا يعين عليها المدرب صبري الموشي. أجواء كبيرة في استاديو بي بي اي الحقيقة اليوم بانتظار كما قلنا نشاهدوا مقابلة سيدة ما بين المنتخب التونسي والسويدي وتقديم مردود ممتاز للمنتخب الوطني التونسي وراس لأصابع خاص لدى ممكن ياسين العياري الوصول التونسية يتقمص في السويد وأيضا جنسية المنتخب التونسي عن لاعب بوس موجود ولكن معترف بنفسه سير في الجنسية الإسلامية ولكن يتقمص على كبر في نصور القنطاز بعد لحظات الحكم الأرجنتيني سيعطي شرط في لحظة المقابلة الجنسية التونسية موجودة بأعداد محترمة جدا كانت الشيء بالنسبة للجماهير السويدية أيضا جماهير المكسيكية أيضا موجودة في ولاية مونتيري الولاية العاشقة لكرة القدم كيف لا, ولديها فريقين من الأمانة من أحسن فأنجبت كرة القدم اللاتينية سايكلس وسيف النادي مونتيري المكسيكي. الجميع يغادر أرضية الميدان ولن يبقى إلا اللاعبون وطاقم تحكيم المباراة. أوسمة الأمور انتهت الوديات بعد لحظات خمسة رسميات مشاركة أخرى لمنتخبنا في المونديال. إن شاء الله زينا يا أولاد المشاركة السابعة على المسير السابعة إن شاء الله يأتي مع الترشح التاريخي الأول لابد من أن تكون في هذه المسابقة نواية ثلاثة فرق من العيار الثقيل السويد اليابان منتخب الهولندي ولكن ايضا المنتخب التونسي يفرض الاحترام لجميع كل المنتخبات على ترى ما تعود لنا في المناسبات الكبرى ان يكون النسور في حزم الحدث الصحيح. لم نبلغ الدور الموالي
2: فانه سخ الماضية وسيلة تقريبا 48 سنة ولكن عقدنا عزم اليوم ان شاء الله الانتصار غالي ماله على حضور الى الدور القادم. 3-2-1 تنطلق المباراة المسيرة راسيات رسمة أولى بالمنتخب الوطني التونسي رامي التمس لمنتخب السويد. رامي التمس الأولى لمنتخب السويد طبيعي جدا. اللحظات الأولى مهمة للفريقين، لابد من التركيز، لابد من التركيز خاصة في الباصة الأولى. سيحاول منتخب السويد أن يفرض ربما لعبه، ولكن منتخب التونسي يجب أن يكون وقت كما يلزم على أرضية الميدان. تعود الكرة إلى الجهة اليسرى لمنتخب السويد إلى جودمونسون. جودمونسون بتفيد رامي التماس إلى حسن التماس بسرعة يتدخل في وسط الميدان. رامي خضيرة ترجع إلى الجهة اليمنى ينضم لي موجود اليسرى، ولكن يسمح منه المدافع السويدي. تعود الكرة منتخب السويد، كرة في العمق ولكن يتدخل منتصر الفهدي. يتدخل منتصر الفهدي يضع الكرة على الجهة اليمنى. تعود لحارس المرمى منتخب السويد من الجهة اليمنى. من الجهة اليمنى الكرة عند لاين دولوف، ترجع الكرة لين. من الجهة اليسرى منتخب السويد على البحث عن زميله في قلب الدفاع. هين الى لاعب لاجربيلت. لاجربيلت كرة من الجهة اليسرى، محاولة المرور من الجهة اليسرى يتوغل يراوغ كرة، ولكن ما فهموش. ايزاك طلب الكرة في العمق ولكن الكرة خاطية يغادر ارضية الميدان. رامي يسال ستة اخر للحارس مهيبا الشامخ. مهيبا الشامخ كرة فضائية عالية على رحب على الجهة اليمنى هيك سليمان. يتدخل الدفاع، ترجع الكرة تماس لبقية المنتخب الوطني التونسي. التسريع لابد من استغلال ربما اي مساحة او اي نقطة ضعف خليها منتخب السويد. كرة من الجهة اليمنى محاولة للتوزيع على المرور، على المرور ولكن يتدخل الدفاع السويدي. ترجع المنتخب التونسي يحاول يضغط ولكن غادرت الكرة. ترجع الحكم يقول مخالفة للمنتخب السويدي. وخمسة للمنتخب السويدي في الثالث حياة لعب من زمان الفترة عند غدا في المباراة. النتيجة تعادل 0-0 بين سورة السويد. ترجع الكرة بضربة مخالفة للمنتخب السويدي. إذا كما قلنا عن المقابلات الحدث هذا لازم يكون برشا تركيز، برشا إصرار، برشا حماس. جماهير السويدية تتفاعل هشيش في ملعب بي سي اي ستاديوم. ترجع الكرة من الجهة اليسرى على المنتخب السويدي. الكرة يرجع طلب الكرة في وسط الميدان من اللاعب ين عند الكرة مرة أخرى. بداية تسجيل الكرات من جانب المنتخب السويدي على الجهة اليسرى. موجود لاندولوف في عمق الدفاع على رحب عن إيزاك، لكن ممتاز يتدخل عمر الرقيق. عمر الرقيق ممتاز في قطع الكرة الأخيرة في العمق، لكن يتدخل لاندولوف. تعود الكرة لإلياس الصخيري القائد في دار الدفاع في العملية. بداية الهجمة للمنتخب. طرف الكرة من الجهة اليمنى يان فضلي يخرط على التوزيع. فضلي التوزيع فخاطر العملية للسعد. أشياء سعد يتدخل الدفاع، يتدخل الدفاع والكرة تعود لمنتخب السويد. موجودة للمخالفة الكرة حسن وار. خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة لمنتخب السويد. خطيرة هو الكرة هو العملية يحاول مراوغة يسوم والكرة بعيدة. الكرة بعيدة، الكرة الأخيرة بعيدة على شباك الحارس وليد الشامخ حذاري. اللقطة والعملية الأخيرة من ترك المساحات لمنتخب السويد، يعني عنده من الإمكانيات صراحة. الخول له لعبد العمد
3: خلاص تهديد دفاع المنتخب الاثنين. كرة في أفقى الدفاع ترجع عن باع المجبري إلى ليس بن سليم على جريس علي العابدي ورأي علولو علي العابدي يشعمل عليها التوزيع تستطيع الكرة من الزهير ويمن بتشكيل منتخب الاثنين ترجع من برنرسون على الجهة اليمنى خاطر العملية إلى اللعب نيكرين. نيكرين عند الكرة يحتفظ أربحت عن جوكيريت نيكرين لكن يجي من الجهة اليمنى لاعب ناجربيلك. ناجربيلك يعود إلى الخط الخلفي خمسة مرة أخرى إلى ناجربيلك. ناجربيلك الحكم ثم كرة ثانية على أرضية الميدان. كرة ثانية على أرضية الميدان الحكم يأمر بإيقاف اللعب طبيعي نجد عملية إثبات. كرة ثانية يسيب على إدرة عملية ثلاث قاط تعود إلى لاجربيرك من الجهة اليمنى إلى يين إلى لاجربيرك عم حاول التوزيع يبحث عن إزاك لكن يتدخل أي العاب بمنطقة العملية تبدأ اللي يتسخير إلى مخزيرة على بحث عن اللي يستعب ولكن موجود دفاع المنتخب الفلسطيني من الجهة اليسرى إلى اللاين دولوف يعود مرة أخرى مع العياري يرجع للكرة ديماند دفاع منتخب السويس على بحث عن العمق إلى إيساك ويستمر في إيساك ويبسكيمح منتج ويبسكيمح منتج ويبسكيمح منتج ويبسكيمح منتج ويبسكيمح الأول كان هدف الأول للمنتخب السويس كان هدف الأول للمنتخب السويس اللاعب رقم 18 يسكين العياري يسكين العياري هيك مثلا من التسجيل اولى هدف المباراه على السيتا والوليتا السيتا العياري يتمكن من التسجيل عن المنتخب الوطني التونسي في تاريخ الاحتفال فيها بسطه دفاعي من دفاع المنتخب الوطني التونسي ربما من يتحمل مسؤوليه هذا الهدف كره كانت الى ايزاك اخرجت مبتسمه في البطن بعد الكره على الابعاد لم يكن راعي على هجوم المنتخب الاسيوطي ترجع من ياسين عياري ويستوب ويفتتح تنسيني في معطى اول المباراه الثانيه.
1: واضح اذا هدف مقابل صفر للمنتخب السويدي بهدف ياسين العياري اللي هو من اصول تونسيه وكان رفض الاحتفال ياسين العياري تزدقويه بكيربيخت الدفاع وحارس المرمى نيس. سبع دقائق لعب المنتخب السويدي متقدم هدف مقابل صفر عن طريق ياسين العياري.
0: هدف جاء في بداية المقابلة أكيد باش يصعب المقابلة برشا على منتخبنا لكن الواضح أنه منتخبنا كيفك الكورة من الأول ما يبقى حتى فكرة باش يطلع بها القدام دونك معنا حتى سيركوي واضح باش نخرجوا بالكورة نعملوا تحولات في ساعة معناتها نفك الكورة بعد في ساعة نخسروها وإذا هو الإشكال اللي حكينا فيه قبل المباراة قلنا كيفاش نجموا ولا كيفاش نجموا بالاختيارات اللي عملهم صبري اللموشي كيفاش بعد ما فكوا الكره شنو نجموا نعملوا بها. واضح اللي ما عندناش عمق هجومي داير هوني التساؤلات اللي تسالناهم قبل بدايه المقابله
1: كيفاش يكون
0: ساعد بوينت اللي يطلب اون بروفوندور دونك احنا ما حناش قاعدين لا نطلبوا اون بروفوندور لا نخرجوا كره على لي دو اتاكون باش ينجموا يستحفظوا عليها لو طون اللي طلع البلوك نتاعنا. دونك هدف في ظلي باش يزيد يصعب علينا المقابلة بالاختيارات بالشوا تكتيك اللي عملهم صبري اللموشي. إن شاء الله الملاعبية يكونوا قادرين يعملوا رياكسيون وينجموا يرجعونا في المقابلة. ما نشوفش اللي المنتخب السويدي هذاك المنتخب الكبير برشا لكن عنده دوز اتاكون من نار دوز اتاكون اللي اتو مومو ينجموا يحفقوا ولا يخلقوا الفارق.
1: وأكيد مع يعني مع ريزلتا كيما هكا باش يكون عندهم أكيد برشا ثقة وبرشا سباس
0: حنا بقى على سوار على مستوى الشوفي
1: واضح.
0: إن شاء الله يكون لبس إن شاء الله يكون لبس.
1: نعود نرجع الحاتم في استاديو بي بي في آ في مدينة مونتيري. تفضل حاتم. حاتم مازال ماهوش حاضر. دونك كما قلنا المنتخب السويدي متقدم هدف مقابل صفر ضد المنتخب التونسي بهدف ياسين العياري منذ سبع دقائق لعب أنيس. بقية ردهات المباراة وخاصة نهاية الشوط الأول لازم تكون أفضل من هكا المنتخب الوطني.
0: يزمنا كي نفكوا كرة عندنا فكرة، يزمنا ما نخسروش الكرة بسرعة. شوفنا كي نخسر الكرة القدام لي ترانزيسيون والتحولات السريعة متاع المنتخب السويد اللي ينجم يعمق الفرق بالوضعية هذو. إن شاء الله زيادة نستغلوا لي بالاريتي، عندنا حنا بالي شو تمليح لي بالاريتي
1: وعندنا ملعبية طويل زيادة
0: بون، عندنا ملعبية طويل زيادة حتى
1: احنا زيادة عندنا
0: كيف عندنا المدافعين، عندنا لي ميليو زاكسيو متاعنا طويل شوية. إن شاء الله إن شاء الله نلقاو الحل أترافير لي بالاريتي ويكونون هما الحل الهجومي بتاعنا. اون اتوندون تصير شي تحويرات او كور دو جو ولا تحويرات باللي شونجمون، مازال بكري ما نتصورش تو يعمل دي شونجمون، اما نتصور زاده ينجم تكون تحويرات في التمركز الملاعبيه. شوف حتى الضغط من اللاعبيه نتاع منتخب السويد
1: او فريشور ايزاك، لانه تقريبا عام كامل عداه
0: مصاب
1: ما لعبش تو رجع مرتاح.
0: فوالا دونك شوف حتى تحس اللاعبيه نتاع المنتخب السويد مرتاحين اكثر منا احنا
1: كالعاده. يصير العاير ديما هو
0: اللي تحس اللي فما ضغط، التمست هكا نحس فما ضغط مبالغ فيه على الملاعبيه حتى في
1: الجريماس تاع الوجه،
0: في الجريماس في البريس نتاع لاعبيتنا هذيك معناتها اكسي دونجاجمون. واضح اللي لعبيتنا ممكن على المستوى الذهني اسكو اليوم معانا بريباراتور مونتال في الجروب ولا في الليكيب ناسيونال ولا. ان شاء الله ان شاء الله الملاعبيه تكون عندهم معناتها القدره انهم يتجاوزوا ويتعاملوا كيف ما يلزم مع الهدف الرتار هذايا لصالح المنتخب السويد.
1: وبالطبيعه اهم شيء انه ما نعاودوش نقبلوا هدف بنفس الطريقه، لانه رينا الحقيقه خط دفاع متقدم شويه، خط دفاع اخطا
0: دوزيام بال. هوني مشكلتنا زادة في دوزيام بال، مالغي نلعبوا بثلاثة ملاعبية في الوسط اللي هما
1: ماخذيناش
0: دوزيام بال، رغم انه الحارس تدخل في مناسبة اولى طاحت على العياري. ودايور هوني نتسائل وين كان خذيرة، نورمالمون منطقة الخذيرة هذيك المنطقة هذيك باش يكون مع العياري، فما تمركز غلط من بعض الملاعبيه بالخطه هذه 3-5-2 اللي قاعدين نشوفوا فيها واللي قاعد يعتمد فيها صبري اللموشي. ان شاء الله وفي راميزور ان شاء الله مع تقدم الوقت ياخذوا الملاعبيه اكثر ثقه، ان شاء الله ما ياثرش فيهم بينسير الهدف هذايا، وان شاء الله ينجموا يرجعوا في السكور. وان شاء الله زادها ديما الخطوره الهجوميه للمنتخب السويد نلقاو لها حل باش ما ينجمش المنتخب السويدي يزيد يعمق الفارق.
1: هو اللي قاعد يتقدم منتخب السويد رويد قاعد ياخذ فيه، قاعد ياخذ في برشا بوزيسيون دو بال، وقاعد
0: يشوف في منتخب السويد يلعب براحه كبيره برشا. ديجا توا 12 دقيقه والمنتخب السويدي يلعب براحه برشا، مازلنا احنا ما لقيناش انا لا فلويديتي معناتها اوفنسيف اللي تخلينا نجمو نوصلوا بالكره الى مناطقهم. ديما ما فماش فكره واضحه، ما فماش الجوار سيبل اللي حكينا عليه البارح كان تذكر محمد امين باش نعملوا المونسيد
1: اتاك تاعنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ولا
0: هذه وضعيه باهيه اللي ساعده وعلي صار وحده، ولا فرصه خطيره لمنتخبنا فاسو بيوت
1: وجه لوجه نورتفيلد تصدى الكره نتاع انيس
0: بن سليمان
1: وجه لوجه
0: اللي ساعه تعامل معها بذكاء برشا الى تومبوريزي الى فيكسي قبل كل شيء الى تومبوريزي
1: اورجو
0: فما اورجو مالوريزمون فما روتار وفما ان موفي ابيل نتاع بن سليمان اللي هو ماهوش في وضعيه، اللي هو ماهوش ان اتاكون
1: ماهوش
0: فوالا لي زابيل نتاعو التومبوريز باش ما يدخلش في الاورجو. دونك هذوما دي ديتاي راهم نتاع دي زاتاكون، هذاك علاش احنا نلومو تو علاش ما كانش فما ان اتاكون دو بوان دو ميتيي اللي كان ينجم يكون موجود اما مع بن سليمان والا مع الياس سعد.
1: دونك الحل حسب رايك انيس يكمن في انه لازم يكون عندنا رقم 9
0: ان شاء الله. ان شاء الله المدرب يفيق بالاغلاط اللي عملهم او ديبار. احنا قلنا 3-5-2 ما هيش مشكله بالنسبه لينا، دونك الشوا تكتيك عمره ما كان اشكال، لكن ممكن الاختيارات نتاع الملاعبيه هي اللي قلق التو نتاع كلكو جوار سورتو في الكومبارتيمون اوفنسيف اللي هي تقريبا تخلي المنتخبنا ما عندوش فاعليه هجوميه.
1: واضح. نرجعوا للاستوديو بي في مع حاتم جزبار، تفضل حاتم.
4: فرصه ضايعه اكيد شاهدت الفرصه الاخيره وحسره كبيره الحقيقه على فرصة التعادل. مازال برشا لعب، مازال برشا كورة أمين، المهم لابد من التركيز. أوكي ممكن قبلنا هدف في وقت مبكر جدا من توقيت المباراة، مهم جدا أنه مزيد من التركيز نحاول نرجع مرة أخرى في المقابلة. ترجع الكورة إلى أكسلي إلكسندر إيزاك، ترجع الكورة
2: تغادر الميدان، تغادر الميدان الكرة لبيت المنتخب السويدي. المنتخب التونسي بعد حضور الهدف اكيد يحاول انه يعمل بعض المحاولات، وفي حتى الحقيقة فرصة اخيرة للتعادل، ولكن ضاعت. مش مشكلة ولا مش مشكلة، مش مشكلة، نزيد ونخدمه ونزيد نعدي، والتعادل قادم. نشم فريق بونت الاولاد بيت الواحد وبردوا بيرتو ترجع الكرة منتصر لسالبي راني كبيرة يتبع في نية الاسكيري وعيسى العياري، ياسين العياري ترجع من الجهة اليمنى لمنتخب السويد إلى كيل على جليترا روبرتسون ترجع له الكرة يعود إلى الخلف، يعود الكرة اللي يديها عند المنتخب السويدي كيل من الجهة اليمنى ترجع منتخب السويد مرة أخرى يدور في الكرات منتخب السويد يحاول نوعا ما نوع من لعبه، اللعب على الأطراف، البحث عن العمق على جيوكيريك وعلى إيزاك، ترجع الكرة إلى إيزاك يحاول المراوغة 21 إيزاك خطير، إيزاك خطير، إيزاك خطير، تدخل الدفاع ممتاز ممتاز، التدخل الأخير من عمر الرقيق، ترجع الكرة من الرقيق ولكن يعمل الضغط منتخب السويدي يربح المخالفة، يربح المخالفة، مخالفة لفتة المنتخب الوطني التونسي. أدركنا ربع ساعة لعب منتخبنا متأخر والنتيجة 1-0. ما وراء صبري اللاموشي في بقية الدقائق قلنا ما زال برسا لعب برسا كرة، ما توقعنا منتخب السويد مش يدخل بقوة، ولكن ربما أكثر أكثر متشائمين ما كانش يتوقع أنه مش نقبلوا هدف في الدقائق هذه وبالطريقة اللي قبلناها الحقيقة، لأنه في برشا ثقل دفاعي، ما نحبش نقول كلمة سذاجة، ولكن برشا ثقل لما يكون عندك لاعب كيما إيزاك منتخب السويد تتوقع منه الخطر في لحظة، وإن شاء الله يأتي الخطر بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. التركيبة اللي تحدثنا عليها في عمر رقيق متسارة طالبي، أيضا محمد أمين بن حميدة، علي العابدي، أنفاليري، راني خديرة، ياسر صقيري، حنا بعد المجبري، أنيس بن سليمان، وإلياس سعد. كان يتوقع الجميع وجود في رسوات على كمهاجم، ولكن اختار البداية بأنيس بن سليمان، وإلياس سعد. الضغط من حنا بعد على جلسة العابدي نفسه واحدة العياري لو جوكيريكس، ولكن موجود الياسر الصقيري، حنا بعض افتك الكرة ممتاز، حنا بعض برشا روح، برشا جرينتا، برا الياس، برا الياس، برا الياس، الياس شوت يا الياس، سوى بيا الياس، ياي ياي ياي، قريبة العملية ممتاز، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب يا الياس، ناخذ الثقة بروحنا، اوكي، قبلنا بونتو، ما فما حتى مشكل، قبلنا هدف عادي باش نقبلوا بونتو، وكما قلت مش عادي هي الطريقة، لكن الانسان ما نكونوش متشائمين برشا. نحاولوا نركزوا اكثر ونحاولوا نبنيوا لعبنا ونحاولوا ننافسوا لعبنا، لانه منتخب السويد الحقيقه ماهوش المنتخب اللي معناها امباتاب، لا قادرين قادرين وكي حبينا وصلنا الحقيقه، ولكن كان قله التركيز انه في زوج فرص لحد الان في ربع ساعه باهي على مستوى التسديدات، سددنا الاولى سددنا الحارس والثانيه كانت تقريبا شويه، ان شاء الله الثالثه ثابته يا امين، ان شاء الله الثالثه ثابته يا امين. كرة ترجع من الجهة اليسرى إلى منتخب السويد بداية الهجمة، كرة في العمق إلى جيوكيريكس نجم السنارة الإنجليزي، يتبع فيه منتصر طالبي، يخرج عمر رقيق، يخرج الكرة رامي سلة تمس، نعود لبقية المنتخب التونسي إلى يان فاليري باش ينفذ رامي سلة تمس بيت المنتخب الوطني لنفذ التماس، والقانون الجديد انك تبقى برشا قريبا 3-4 ثواني يكون إعادة رمية التماس، لكن بيت المنافس لابد من قراءة القوانين الجديدة المعمول بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم. ترجع من الجهة اليسرى، يعود إلى دفاع المنتخب السويدي، لأين من الجهة اليمنى على البحث عن العياري أو روبرتسون، ودمونسون،
4: لما كورة في وسط الميدان نطلع البلوك منتخب السويد ويحاول يلقى الحلول حلول الاختراق حلول اختراق الدفاع التونسي متماسك بعد تسجيل واحد قبوله على هدف الأول تعود إلى كين ونقرأ أخرة الدفاع الهولندي واحد الخصر يتحاور مع صبري اللاموشي يعتار بماء بعض التوصيات مهم جدا كبرت واحد الخصري مهم أيضا كبرت يد الجزيري يعتار بماء بعض التوصيات واحد الخصري شاهدناه كان في حوار مع اللاموشي ويتحدث عن الخط الأمامي يحاول ولكن موجود علي العابدي ممتاز لاعب نيسا الفرنسي يحاول المراوغة يرجع على أخرى بلمسة واحدة مع نيل بن حميدة بن حميدة يعود مع اليسر الصغير حنبال ممتاز برشلوخ يراوغ حنبال الكورة في العمق إلى علي العابدي الكنترول بالتف ولكن غادرت الكورة الميدان غادرت الكورة الميدان الحكم يوقف اللاعب إشارة منه بطبيعة لإعادة التنفيذ رمية التماس من مكانه للمنتخب السويدي ترجع الكرة طيب العملية في قطع الكرة منتصر طلبي من أمام كيوكيركس كما قلنا ثنائي الخط الأمامي ممتاز جدا في إيساك ألكسندر نجم ليفربول الإنجليزي في قيمة انتقال توصل إلى 200 مليون يورو نجم ليفربول هذا الموسم أيضا كيوكيركس الحائز نوال جنرز أرسنال على لقب الإنجليش بيومير ليج أرقام مميزة للاعبي منتخب السويد اللي قيمته التسويقية تقريبا 400 مليون أورو في مواجهة المنتخب الوطني التونسي وحاول طارة أخرى ولكن الأكثر مسك بزمام الأمور هو بصراحة منتخب السويد قاعد يدور في الكرة وسط كابتن دفاعي للمنتخب الوطني التونسي واضح الشماء واضح البلان انه تسكير المنافذ على إيزاك جوكريكس على لاعبين الأطراف هذه كرة خطيرة الكنترول شوفوا كيفاش البراعة في الكنترول والليونة في التعامل مع الكرة من جوكريكس كما قلنا واضح البلان والشماء من صبري لموشي انه تهدئة الخواطر انتظار كما قولوا لاعبين المنتخب السويدي ثم عكس الأزمة واتر بريك لشرب المياه والراحة الحكم يتوجه صحبة اللاعبين إلى حافة الميدان اليمين
1: واضح إذا الواتر بريك حاليا لمدة دقيقة دقيقتين تقريبا المنتخب الوطني التونسي ديما متأخر أمام منتخب السويد هدف مقابل استهداف كسجل وسيل العياري منذ الدقيقة السابعة والعياري بطبيعة من أصول تونسية ورفض الاحتفال بالهدف هذا واعتذر عن الاحتفال بالهدف هذا ماذا تغير بعد الهدف فنيس؟
0: أوه ما تغيرتش حاجة كبيرة مشكلتنا ما زالت هي نفسها حسب رأيي
1: بعد افتكال الكرة
0: بعد افتكال الكرة اش نجمو نعملو بالكرة كيفاش الفكرة كلك سوا في اللي ترانزيسيون وإلا في البناء الهجومي ما زلنا ما لقيناش لا في الويديتي أوفنسيف اللي نحبو عليها أهم شيء أنا حسب رأيي في الشوط الأول هذايا أنه ما نقبلوش هدف ثاني نتذكروا مليح السيناريو متاع المنتخب القطري كونتر سويسرا دونك نكونوا هدوء بين اللاعبية ما نحاولوش نعملوا أخطاء دفاعية نحاولوا زادة ما نقعدوش نجري برشا في الكورة نحاولوا نمتلكوا شوية الكورة في منطقة وسط الميدان ولا في في الكولوار على الجهة اليمين ولا اليسار شوف هوني الهدف تقريبا
1: أنيس لهنا مسالش مش نسلك معناتها باش نحلوها اللقطة بشوي بشوي شكون يتحمل مسؤولية الهدف معناها بكل هدوء وبكل تروي قلق
0: هو شوف هو يظهر لي
1: هي كان سونتراج طويلة نحو نحو نحو إيزاك يظهر لي
0: بداية بالعمق الدفاعي
1: العمق
0: طويلة مع إيزاك مع جيوكيريس لولا اللي صارت
1: ساعد جيوكيريس لولا جيوكيريس بعض قدام إيزاك
0: ديال غاديكا ما بين
1: البلاسمون بتاع الدفاع ساعد كل شيء صحيح غلط
0: لا لينيمون نورمالمون ديما في صدرك لاتاكون ما تخليش يخوي عليك ان با فير لافون هذا هو اللي صار مع جيوكيريس من بعد الكره الثانيه بعد ما خروج الشامخ الدوزيام بال لو ميليو اكسيال ولا لو ميليو سنتينيل اللي هو
1: منطقيا سخيري
0: نورمالمون يكون غادي كان ماخذش
1: يكون اقرب على الاقل
0: وحتى الكره كي جاته ومن بعد كرة ثانية اللي رجعت نورمال مو نورمال مو ما تهز السياق من الكرة نطيش كرة حتى
1: بعدها
0: بعدها على نطيش للتماس نطيشها على
1: بعد الدونجي
0: حتى نحطها كورنير ماهيش مشكلة غادي ومن بعد من بعد غلطة أخرى زادة من منطقة اللي هي براتيكمون تقريبا فارغة اللي نورمال مو يكون موجود فيها خضيرة تقريبا اللي أبسون بعيد باش خذا العياري الكرة وشفنا مام حتى شوية تمركز من خضيرة أنه يكون قريب من العياري فاهمين معناتها بعد دراسة الادفيرسير فاهمين اللي العياري الملاعبي مع نيغرين هو الجور كلي في لي تير دو لوان في التمرير الهجومي دونك بعد خضيرة نورمالمون يكون قريب باش ياخذ على الاقل الكرة هذيك ما خذاهاش خذاها العياري دونك مجموع ولا
1: مجموع اخطاء دونك عندنا دفاع دفاع ثم صخيري ثم راني خضيرة
0: دفاع من الاول صخيري اون دو طون في الدوزيام بال ومن بعد وفي ارجاع الكره ومن بعد
1: راني خضيرة واضح نرجع لحاتم جاسبار في استاديو بي بي في ا في مدينه مونتيري المنتخب السويدي المتقدم ضد منتخبنا التونسي بنتيجه هدف مقابل صفر هدف كسجل وسيل العياري تفضل حاتم
5: شكرا امين استوني في اللعب في 26 دقيقه لعب بعد الوتر بريك استغل اكيد صبري الاموشي لاعطاء بعض التوصيات على مستوى التمركز على بناء الهجمه خاصه لان منتخبنا اوكي نجح في تسكير المنافذ دفاعيا ولكن النجاح نسي باعتباره قبول البونت ما لازمش نقولوا نجح امين ولكن بعد قبول هدف بدا وكانه اكثر تركيز لانه مشتت الحقيقه في الدقائق الاولى كره علي العابد يخلط عليه ولا ما يخلطش هي دخل معها كيل المدافع التدخل عنيف من كيل حضاري انه الاستاذ اللافت للشريعه علي العابد شر لاباس سلامات يعود اذا كما قلنا في توقيت 27 دقيقه لعب من زمن الفترة الأولى واحد بلاش للسويد على حساب المنتخب الوطني التونسي الخيارات الفنية ممكن مع الشوط الأول لصبري الناموشي لم يسجل أي هدف في المقابلات الودية لابد من التسجيل صراحة معناها نحاولوا مقابلات ودية ما بنمسه وبلجيكا نحاولوا الياس سعد شاركون برسميات الياس سعد ازراسك تربى الكرة من السخيري برا الياس من الياس الى الياس يا رب افير سفير على مستوى المحاولات يا الفاليري يعود مع رقيق عمر عمر رقيق مع الياس السخيري برا الياس لمسة واحدة مع يان فاليري فاليري شامل يحاول مراوغة فاليري يعود مع عمر رقيق رقيق التوزيع بالرأس يتدخل الدفاع من كين تعود من الياس سعد يحاول المراوغة يلعب حنا بعض واحد اثنين حنا بعض شوت حنا بعض لا هي تدخل الدفاع ترجع الى محمد امين بن حميدة من اجل يسرى علي العابدي علي ما حنا بعض الكرة ارضية علي العابدي كرة من الجهة اليمنى ممتاز ممتاز تخيل مش تلعب من فاليري ولكن يا فاليري لم يحسن التعامل مع الكرة وترويضها في العملية الأخيرة ميسيلش نعود دولوليز نعود وقابدينا بدينا ناخده ببرشة ثقة بدينا ناخده ببرشة ثقة إن شاء الله ثقة تتواصل مع الشوط الأول نعود للكرة منتخبنا يمتلك الكرة حاليا إلى الجهة اليسرى بن حميدة مع العبدي علي مع منتصر طلب الكرة من شكون بن حميدة على محنة بعل أنا بعل مع أمين منتصر الطالبي منتصر الطالبي يجي حنا بعل مجبري حنا بعل طلب الكرة من أنيس بن سليمان يدور في الكرة المنتخب كرة من الجهة اليمنى عمر رقيق أرضية علي السعد يدور الياس دور يا ريس شوت يا ريس صوب يا ريس أنيس آي آي آي ريس سعد تدخل الدفاع ترجع من ديوكريت هيساك يتبع في منتصر هيساك خطير هيساك هذا هدف السنة لتكتيبة بغة تسمويه بشر الاسمين بليش
2: في وقت المنتخب كان يطالب رغم ما بالعودة في حتى العشمة أسيد السورة أمامكم على الشيسة على إعادة على إكتاندر الشيخ بها الجيوكيريك أعطاها لإزاد عند المساحة اتعدى روغ لمنتخب الأسلاندي سوى برضية قوية على يسار مريد الشمخ من بريش لمنتخب السويس يعني المنتخب الوطني الأتلتي تمنينا أنه يواصل ربما المنتخب الخمس دقائق الأخيرة شوية صبر شوية تركيز ولكن وحكينا وتحدثنا مرارا وتكرارا وانت يمين أحسن من تتكلم على الكرة الوطنية وانت السيد العربي حدثنا برشا وقلنا أنه ناني تحدي الطبيعة لما يكون عندك مهاجمين يخيل جديد كريكس وإزاك قادرين يسمع فارق ولا لا قلت أنت السيد العربي بالكرة الأوروبية أكيد خمسة يمين خليلك الكلمة بانتظار
1: صحيح حاتم الكسندر اذا يبقى من لاعبي الخاطرين جدا خاصه كيف تعطيه سباس نتاع كونترا يعني تعطيه سباس باش يجري بالكره كيما يحبوا يخمم كيما يحب فما زاد خطا الحقيقه من طرف حارس المرمى في يعني في طريقه تبعد الكره ولكن ايزاك ابدع في على مستوى زوز تحولات هجوميه الاولى كانت تخطيره وضاعت والثانيه كانت في الشبكه منتخب السويدي هدفين مقابل صفر رانيز أمام منتخب الوطني التونسي وبداية كارثية في نص ساعة لعب على أمل إنه الكرة هذه ضاعت ولا دونك على أمل إنه حابين على الأقل يوفى الشوط يعني فقدت هدف مقابل صفر مش حتى نعدله ولكن جاء بعد الهدف الثاني عن طريق ألكسندر إيزاك نجم ليفربول ونجم المنتخب السويدي
0: 30 دقيقة أولى ممكن من أكثر 30 دقيقة أولى كارثيين عديناهم في
1: تاريخنا
0: في تاريخ كأس العالم
1: صحيح
0: الحقيقة الهدف الثاني تحمل مهيب الشامخ بدرجة كبيرة المسؤولية في قبوله الحارس الكبير والحارس اللي في التوقيت هذايا وفي المومو هذايا وفي الوضعيات هذوما ما يقبلش هدف بالطريقة هذه هذه حقيقة دونك ننتظروا كنا ننتظروا انه يكون ديسيزيف في وضعيات كيف من هذوما مالوريزمون هوني إن شاء الله ما يأثرش فيه الهدف هذا وإن شاء الله منتخبنا يكون قادر أنه يرجع في السكور ولو أنه الحقيقة خلينا نكونوا واضحين وأونيت
1: واقعين خطر احنا ما عندناش برشا عاطفة
0: ما عندنا حتى مؤشرات الدل اللي منتخبنا قادر أنه يرجع في السكور ويرجع في الماتش هذا تقريبا الشواء متاع غياب ناتاكون encore une fois معناتها
1: الحقيقة اختيار كارثي
0: من اللي قاعدين نشوفوا فيه انه صبري اللموشي بيان سور ما فهمناش شنو لي زارغومون اللي تخليه
1: في الاخر انيس احنا كنا قلنا ايزاك وما ايزاك خويا ايزاك هم سايب وحده
0: اي ولا هو وحده ثلاثة في المحور على ايزاك وايزاك ليه صارت
1: عمل اللي يحب ايزاك
0: دونك ليه صارت تغطيه دفاعيه ليه صارت ان بلوس ولا اضافه من حارس المرمى
1: بالعكس زاد حر ايزاك اكثر
0: دونك ليه شفنا فريق بون كي تجي الكره كي تجي الكره عند اليسار ممكن وقتها نجحنا شويه بانه نجموا نطلعوا بالكره
1: بليزمو وصلنا مره وطلعت رجال
0: سينو معناتها ما عنده حتى تفسير انك تلعب بماتش كيف من هذايا اليوم من غير حتى مهاجم صريح ان شاء الله تكون عندنا القدره من ملاعبيتنا
1: الذهنيه خاصه لانه
0: الذهنيه والكاليتي حتى في الكاليتي دونك منتخبنا اليوم على مستوى الكاليتي سيرتو القدام ما احناش هذاك المنتخب اللي عنده امكانيات هجوميه كبيره برشا ان شاء الله الروح والعزيمه تخلينا نرجع والمونتال زاده خاطر حكينا البارح كان ذكر محمد امين على الجانب الذهني ان شاء الله يكون عندنا الفورت
1: كاركتير
0: ان نجموا نرجعوا في الماتش هذايا شوف ملقري نلعبوا بثلاثه في الوسط ديما كيف نلقاو ديما رواحنا
1: ديما فما جوار حر
0: ديما فما مساحات فارغه
1: جوار ليبري
0: دونك في لوكيباسيون دو تيران ولا لوكيباسيون راسيونيل دو تيران براتيكمون اوني ديبوردي ما فماش حتى ممكن سيطره على منطقه
1: وسط الميدان
0: سيطره على لي زيسباس ولا المناطق اللي هما يعتبروا دي زون كلي pour معناتها فير لي ترانزيسيون تاعك ولا pour faire لي معناتها البناء الهجومي نشوفه في الحقيقة منتخب بلا هوية بلا فكر بلا روح.
1: وانيش قلت قبل ما يبدا المقابله قلت لك راهو اذا تحب تشوف فكره مدرب شوفها في وسط الميدان، اذا ما لقيت شيء يعرف راي
0: الحقيقه شوف دايت. نعاون نتفرج في البونتو
1: خلويض معناها
0: ولا ما كانش صعيب على الشامخ وانت مو معناتها الشامخ كان ينجم يتصدى البونتو هذايا
1: واضح
0: ولا مالوريزمون في دي شوا والمدرب عمل دي شوا اللي في الاخر راهو يلام المدرب
1: صحيح.
0: اللي هو اصر على كلك شوا كان ينجم ما يعملهمش، كان ينجم يخلي معناتها اون كونسيديراسيون الخبره الدوليه كلك سوا في الليستا ولا في حتى في اللي شوا في الملعب واللي شوا الجوار اللي تخليهم في وسط الملعب. ان شاء الله شوف منتخب السويد ما هوش منتخب كبير ابار لي دوز اتاكون تاعو وكلك جوار في الوسط ما شوف ليش
1: خل كيما حبوه في المقابله
0: ما ليش فيش نعملوا كونتر اليابان ولا كونتر هولندا.
1: هولندا انت عندك معاش هولندا ما عندك مالين وعندك سامرفيل وعندك خاكبو وعندك غرافنباخش وعندك نعاودوا نرجع لحاتم جاسبار في استاديو بي بي ا اللي موصلت للتعليق على ما تبقى من الشوط الاول. فضل حاتم
6: مرحبا بك. 136 دقيقه لعب ونتيجه في بلاش لمنتخب السويد. اوكي الروح والعزيمه والتفاؤل يا مين يا كوتش اسمه فينا الشعارات الرنانة هذه الحقيقة اللي قلقنا منها بالأمانة معناها إنه منتخبات بدون هوية بدون روح من الساعة يتحمل المسؤولية كما قلنا ربما هو قال بعد الخمسة بلاد وبتاع بلجيكيا قال أنا نتحمل المسؤولية. قلنا سنشاهد تحمل المسؤولية اليوم واليوم عليه يتحمل المسؤولية في الاختيارات. ثلاثة لاعبين في خط الدفاع وسط ميدان سباغا نسمع فينيس عبد القادر بوجلبان قال بخلاف لدوز اتاكون اللي عنده ما عنده حد شيء والله استغربتها منك يا كوتش الحقيقه لانه منتخب السويد على مستوى الدفاع على وسط الميدان في ارمادا من النجوم معناها اليوم ولكن اللي جالس له ماموريه انا معاه في الموضوع هو اداء منتخبنا لانه ما عرفش الحقيقه ما نحبش ندخل في الامور الفنيه انيس ولكن شنو كان ربما يكون الحل بالحق. أنا نحب نفهم حتى مرة أخرى كيف تتحدث مثال شنو كان يجب يكون حل مثلا تلعب كونتر ولا نحب فكا احنا تو قبلين في بلاش يا مين
1: اي
6: نتفاعل ونحكي الكورة مع بعضنا واللي يصير تو يصير شنو قلت انه انيس شنو كان يجب يصير مثلا
0: اي عندك الحق حاتم عندك الحق شوف تسألك
6: خليني اكمل لك شو تكمل لك برك انه اليوم تلعب كونتر منتخب السويد عندك يوكي ريكس وإيزاك خذ بديه بالنقطة يعني تخوي إنه يكون عندك يوكي ريكس وإيزاك هذو ما تعرفهم عادي بلعب ثلاثة في قلب الدفاع عادي.
0: بون شوف تسائلك في محله حاتم. شوف مشكلتنا اليوم ما هيش في الخطة
6: فارج يعني
0: هو مش في الخطة
6: فارج على إستاند إيزاك ماذا يفعل يعني يراوغ كما قال معنا أنت إيزاك وين قد ما مثله شيء إيزاك الانتجاب هو لاقي راحته جاب البونت الاول سجل البونت الثاني البونت الثالث كي يجي يعمل يختار تو معنا لهنا حتى كي باش نحكي الكوره راح ديجا في الساريه
1: اي اي بالطبيعه نحكيه هو تعرف علاش حاتم ايزاك تعرف لانه ايزاك حتى في ليفربول وحتى في نيوكاسل وحتى كي كان في فريق سيريو حتى كي كان زاد في نادي بروسيا دورتموند ما عندوش بوست محدد ملاعب يلعب حر
6: أي.
1: انت مش تحط له مثال على اليمين شكون ثلاثه يجيك على اليسار يجري يورو ما عنده حتى مش
0: هو قوتو
1: انه يبرميتي باللي بوست
6: شنو اللي زوتيلي عندك اليوم
0: هني ايه شوف حاتم شوف المشكل الكبير اللي قاعد صايرنا انه كي فكينا الكوره ونحاولوا نطلعوا بها القدام ما عندكش الملاعبيه اللي تطلب اون بروفوندور قلنا بيتيتر اللي يساعد انه ياخذ الكوره انه ياخذ الكوره في ساقيه يستنى البلوك يكيب حتى اللي نطلع لكن انك اليوم تلعب وانت ما غير مهاجم صريح كي بروفوك le profondeur oui provoque le profondeur défensif نتاع ليكيب ادفيرس هذيا الحقيقه ان شوا تري بيزار. كنا نجمو نلعبوا بثلاثه في المحور ماهيش مشكلتي ثلاثه في المحور خاطر اليوم كي عندك ملاعبي كي ايزاك كي يمشي في سيتياسيون نتاع 1 كونتر 1 فاسيلمون il dépasse l'adversaire direct نتاعو وموا تلقى ان جوور اللي يعمل لا كوفرتور على مستوى ثلاثه في المحور لكن انك في الهجوم تختار ممكن بن سليمان مع سعد هذي اختيار غريب. احنا اليوم نحبوا لي جوار دو ميتي كل ملاعبي ما لا الواه زينه ثلاثه مهاجمين باش نحطوهم على البنك الواه زينه اليوم أربع ملاعبية على الرواق باش نلعبوا فيهم ملاعبي اليسار وما هوش في البوست ريال متاعو. دونك هذو ما هما اللي يلام عليه صبري اللموشي.
7: كورة خسيرة المنتخب الاسلام
1: نيجران
7: يلزم حل.
1: نيجران بنجامين نيجران لاعب لاعب سلتيك هو اللي وزع وبعد
0: شوف شوف حاتم فما فاسيليتي دو دريبل ملاعبيتنا فاسيلمون كي يجي في سيتياسيون 1 كونتر 1 اي سيرتو نحكي على ايزاك فاسيلمون يتعدى في 1 كونتر 1 يتعدى وشفنا الوضعيه هذه ما فماش اجريسيفيتي ديفونسيف ما فماش اجريسيفيتي في لو دويال.

0: مستوى التحليل في سؤالك في سؤالي هذا، لانه انا ناثر في جلبان باش يحكي عن الكوره معناها، لانه اوكي لازم تكون واحد عنده السنسيون تاع الاحساس، انا بعض شويه على اعصابه بعد الكره الاخيره كما قلنا التركيز الاولاد، لانه نخسروا ما نكملوش ندخلوا في موضوع اخر تاع ورقات ربما اثر علينا. على كل كما قلت تحليل واقعي ومنطقي، يعني كانه عنده معناها منتخب السياس حتى ديجا تكلمنا كنا واش المنتخب الذي لا يوزن لا، ولكن احنا مش حاضرين والله يا امين. يا امين تختلف الصوره عندكم، انا كي قال انيس عبد القادر ابو جلبان على منطقه وسط الميدان، صدقوني منطقه وسط الميدان الدايره معناها ما فيها حتى ملاعبي
1: ايفيكتيفون،
0: ما عندناش الملاعبين ياخذ الكره ويطمنك يطمنك باش يعطي اسيست باش يعطي تمريره يعمل منها الخطر. انا حتى في الكونتر اتاكي ما قال هو بقيت والله بقيت نتبع فيه ياسين عياري يعني متفرجت عليه برشا
2: ملاعبي برشا حاضر ملاعبي
0: ياسر اي صحيح قلت ولسنا خلتنا نتفرج نتفرج عليه شويه يلعب مرتاح كانه يلعب راكب في الطياره ويحوط
2: صحيح
0: يلعب مرتاح والله يلعب مرتاح ما فما حتى قلق تجي الكره تيك تاك على اليسار على اليمين انا فماش كان ملاعبي اللي حتى تمنينا الحقيقه انه لا نشكر عنا احنا النقطه اللي نشوفوا فيها في الضوء اللي هي تسخيني مثلا وراني صغيرة اللي عملنا عليه على البوليميك الكبيرة، اتمنينا الأمانة يكونوا أكثر أجريسيف شوية، أكثر كما قال أنيس قبيلة معناها برشا روح برشا قليل، ولكن ظاهر أنه كما قلت الشعارات على الروح من القليل تختفي مع الإمكانيات البدنية
2: أيوي. ما عادش تبقى الخبزة
0: هذا الكرة ولا هدف الأول لتونس جول على هدف الأول عمر رقيق عمر رقيق يتمكن بيتسجل انا باش يكمل النقطه اللي عدى المنتخب
2: الهدف الاول عن طريق عمر الرقيق في تقريبا في الدقيقه 42
0: مقابل واحد باهي يا الاولاد سامحونا يا اخويا سامحونا يا اخويا تو نرجع تعرفوا انتم احسن من السور انتم احسن من العربيه فرحونا يا سيدي يعطيكم بالصحه برافو عمر رقيق يتمكن من لازم شي باهي باهي فوتو باهي يا ابو جلبان المعنويات باهي فوتو باهي 2-1 باهي هذه المعنويات اللي فقدناها في طرف ديفيد الاخرى باش من طرف شوي
1: هدف جاء في وقت ممتاز حاتم هدف جاء في وقت ممتاز اهم شيء انا كما قلت قبيله ليسونسيل ما عادش نقبل
0: برا الياس برا سعد برا سعد هي دخل الدفاع ترجع الكره الى بن حميده امين بن حميده طيب العملية الرأسية عمر رقيق يتمكن من تسجيل هدف الأول المنتخب يلا الأولاد يلا مثال الأولاد راه كي نحكيه وننقدوا بكل محبة ترجع الكرة من اليسار السخيري من الجهة اليمنى برا عمر رقيق رد بالك في الرجوع يا راني يا خبير أرجع الياس سعد هاو علي العابدي على اليسار هات الكرة صحيح برا علي هي تدخل ترجع المنتخب السياس هو هذا ما يفعل هذا يلفت امشيله جوكيريك يساك واحد يا ودي يا زيد ترجع الكرة ممتاز تخرج الكرة رامي التماس في 30 ثانية ترسلنا عن نهاية الوقت القانوني 2-1 في صوت شفنا به كذا هدف مردود مخيم للأمان للمنتخب صحيح سجلنا ولكن هذا لا ينفي للأمانة المردود يظهرنا به لابد من تعديل الأوتار لصبري لموش هاوكا يا صبري في واحد مش كما في بلاش لا نرمي المنديل 4 ساعة عندك ما بين الشوطين ركز وعطينا شوية توصيات وتغييرات كورة في القائمة الأول الصوت حذاري من القائمة الثانية بالرأس قال المخالفة يقول الحكم الأرجنتيني لا إعادة التماس ابطاء في تنفيذ التماس في الوقت البدل للإضاعة 4 دقائق وقت بدل ضاع أنا بعل بلمسة واحدة شو ما فما حتى حد ما فما حتى ملاعب القدام على الأقل يقلق إزاء وشتم وذي كيلي سيدي ومع صديقنا روبرتسون جودمان مشيلو امشي يزم ملاعب اللي يقلق أنيس بسلمان علي قاعد يلعب في وسط الميدان كيف الاستاذ ما فهمتش انا استغربت هزينا ثلاثه مهاجمين

0: ليش فيران سوات وحاسم المستوري وريان النومي؟ اعطينا لاعب يخلق شويه دفاع. هكا ولا بوجن بان تحس ما دفاع المنتخب السويدي مرتاح، معناه ياخذ الكره مرتاح.
1: افكتيفمون حاتم، افكتيفمون عملنا دي شوا اون دي ناتوري نوتر نو جوور. كي انت بن سليمان تلعبوا في البوست هذاك وتلعب سعد غديكا، سي نورمال ما نجمش يكون عندك عمق هجومي بالقدر الكافي مع عدم وجود ان اتاكون دو بوان دو ميتي، مع انه التمركز نتاع ثلاثه من لاعبيه وسط الميدان اي سيرتو خذيره اللي هو حسب رايي اوردو كو في الشوط الاول بيان سور ماشي يلقى صعوبات ويلقى المنتخب السويد يلقى الاريحيه انه يكون ويتمركز في منطقه وسط الميدان. دونك هذوما دي شوا اكوريجي.
0: هذه بن سليمان حنا بعض حنا بعض او كساعد او كساعد. طيب العمليه ديال ساعد برا ديس برا ديس برا ديس برا ديس يا ديس يا ديس ترجع للكره يا فاليري توزيعها باهي يا خويا توزيعها ارض الياس ساعد او كما كتخيلي برافو تخيلي يعطي حنا بعض. طيب العمليه الياس يتدخل للدفاع يتدخل الدفاع قبل الياس ساعد قاعدين في الدقيقتين ثلاثه الاخرى باهي الكره الاخيره الحقيقه باهي لكن نعرفش في 30 متر الاخرى ما ناش لاقيين الروبير نتاعنا. باهي باهي باهي يا الاولاد باهي يا الاولاد نكملوا هكا يعطينا ثقه اللعبه الكل كل ما ناخذوا بوزيسيون دو بال وكل ما مع البونتو مع الروح مع شويه جمهور قاعد يدز باهي باهي قادرين نرجعوا. لا ما فماش يعني صعوبه كبيره. هذه كره طيب العمليه يتدخل كاين يتدخل من امام راني كبيره يبعد الكره تمام لمنتخب المنتخب الوطني هو بالخزري خرج من مناطقه شويه قليل تروح من هذا الخزري وانا بالخزري الحكم الارجنتيني ينبع على صدري لموس عارف عليه يلعب الكره علينا عبدي مع هانيس بن سليمان لكن ترجع المنتخب السويد اضغط عليه زيد اي صحيح برا ليس سعد سعد يا سعد اللي عنده سعد الياس دور هيت ارجع بن سليمان عراني مع الياس الصخيري انا بعد هاو علي على اليسار هاو علي على اليسار هاو علي انا بعد هاو علي العابدي صحيح ارجع من علي العابدي علي علي ينتظر فيه انيس بن سليمان يلعب الكره انا بعد المجبري انيس بن سليمان دقيقه ثواني اخرى ترونس سكوند بلغه كره اليد نحاولوا نستغلوها من ال هنا بعد ولا العرض السلبي تعود عمر رقيق اطلع بالكره 20 دون يعني هيثم السود حنبال برا مجبري برا حنبال انيس العب معاه مره اخرى صحيح حنبال يضغط ذاتي انتهى الكره رد بالك رد بالك يا بن حميده صحيح صحيح برافو يا بن حميده ترجع الكره الحكم ينهي السود الاول 2-1 لمنتخب السويد امام المنتخب التونسي الشوط الأول دون المأمول لنصور 15 تناول رأي نصور في الشوط الثاني لكن كلمة مين أنا أعود
2: شكرا لك حاتم. اذا اكيد باش نعاودوا نتلاقاو في الشوط الثاني في الوصف والتعليق على مجريات الشوط الثاني. اذا هدفين مقابل هدف لمنتخب السويد قدم منتخب السويد عن طريق ياسين العياري ثم اضاف الهدف الثاني ايزاك ثم في نهايه الشوط الاول تقريبا سجل عمر الخيخ الهدف الوحيد للمنتخب الوطني هدفين مقابل هدف لمنتخب السويد. فاصل موسيقي بعد نرجع اكيد باش نحكيوا على الشوط الاول من مباراه المنتخب السويدي والمنتخب التونسي معني سعد القادر بوجلبان.

0: كريستيان مونديال
1: 53 دقيقة صباح. أنتم تسمعوا في استاد الديوان سبيسيال مونديال، توصل معكم من تو حتى للخمسة ونص، نهاية الشوط الأول من مقابلة المنتخب السويدي والمنتخب التونسي. بتقدم المنتخب السويد هدفين مقابل هدف، أهداف كل من ياسين العياري ألكسندر إيزاك، ثم كان ظل عمر رقيق النتيجة في دقيقة 42، دونك هدفين مقابل هدف للمنتخب السويدي. أنيس، كيف شريت المقابلة؟ بداية بالهدف الأول ثم الثاني بتاع منتخب السويد، ثم جت فرصة يعني نقول احنا سانحة واستغل عمر رقيق برأسية وكان سجل هو بتبيع الهدف اللي نجم يرجعنا بتبيع الشوط الثاني.
2: بيان سور ينجم يرجعنا، وهدف جاء في وقت ممتاز اكونديسيون يصيروا تغييرات ما بين الشوطين. سينو معناتها شفنا منتخبنا في الشوط الاول براتيكمون باللي شوى اللي عملهم صبري اللموشي اللي زاد صعب علينا الماتش برشا باللي شوى اللي عملهم بغياب ان اتاكون دو بوينت، ميم حتى في ميليو تيران شفنا دوزيام بال براتيكمون نخسروها، شفناها في الهدف الاول خسرناها ادو ريبريز. كيف كيف في الانتشار ولا لوكوباسيون راسيونيل للملاعبيه للتيران من الملاعبيه نتاعنا، دونك براتيكمون دوزيام بال كلها خذاها، رغم انه المنطق يقول بالعدد اللي يلعب عدد الملاعبيه اللي لعبنا بيهم في ميليو تيران وان ديفونس نلقاو برشا سيكوريتي في المنطقه وسط الميدان، لكن شفنا زادة ممكن اختيار بن سليمان في البوست هذاك كدوزيام اتاكون ما عطاه حتى شيء. هذاك علاش انا نتصور اللي المدرب في الدوزيام ميتون او ديبي معناتها من الدقيقه 46 يلزم يقحم ان دوزيام اتاكون مع علي سعد اللي الحقيقه ما عامل مجهوده، هذاك حد جهده ما لا يلام
1: واكثر من الفوز وزايد الفورم من عنده،
2: دونك فما دو دو دو دو شانجمون ينجموا يصيروا، والا ان شانجمون ينجم يصير تلغي والا تخرج خضيره ويرجع بن سليمان في المنطقه هذيك ودخل ان اتاكون، هذا على الاقل حل لازم ولا بد انه يصير. خضيره مالوريزمون ما قامش بدوره رغم انه يحاول في التمركز الهجومي مع الكره ماهيش قاعده توصل، لكن على مستوى منطقه وسط الميدان كلك سوا في البناء والا كلك سوا في افتكاك الكوره والا حتى في الديزيان بال ما عاونش
1: بكل بساطه. خلينا نقولوا شوار ما عاونش، ينجم يكون في معني يعني في مقابلات اخرى جيد اوتيل، ولكن في المقابله
2: في الماتش اليوم على الاقل ما عاونش. اهم شيء انا حسب رايي طيلة الشوط الثاني ما نقبلوش هدف ثالث، وديما نرجع ونذكرك محمد أمين بالسيناريو متاع منتخب قطر. أنك ما تقبلش مع كلك معناتها إصلاحات في مع تغييرات ملاعبية، وإن شاء الله الملاعبية اللي يدخلوا اللي يعطيوا البلوس يعطيوا الإضافة نجموا على الأقل نخرجوا بماتش، على الأقل ما نخسروش الماتش هذا اللي هو أنا حسب رأيي اللي هو ممكن أسهل بارابور لي دو ماتش كيفون فيفر ولا دونك بارابور باش يجي نبع. دونك انا حسب رايي زاده الحقيقه وهذه حقيقه تقال، راهو الشامخ ولدنا ونحبوه، الشامخ حارس ممتاز، لكن ان شوا اللي عملوا صبري اللموشي واللي هو شوا اخر ما هوش صحيح، واللي هو شوا ضر به المنتخب وحتى صعب المسؤوليه وكبر المسؤوليه على الشامخ.
1: الهدف الاول
2: ما نحملوش المسؤوليه، نحمل توت معناتها اورغانيزاسيون ديفونسيف كامله من الاول كي خذا جيوكيريس الكره، ومن بعد دوزيام بال تطيح ما فما حتى ملاعبي في الاستقبال، ومن بعد كره اخرى كانت بيان سور كان ينجم الصخير يرجعها ما رجعهاش، ما فماش ملاعبي في الدوزيام بال ياخذ الكره واللي هو منطقه قلنا اللي هو خضير
1: قراني خضير.
2: في الهدف الثاني الهدف هذاك علاش قلنا اللي الشامخ يتحمل فيه مسؤوليه بدرجه كبيره، لانه في مقابلات كيف من هذوما وفريقك متاخر والحارس الممتاز اللي هو يخليك في الطرح واللي هو يعمل ديزاري ديسيزيف الكره ما كانتش صعيبه برشا، هذه راهو حقيقه، راهو بقطع النظر يلعب صبري ولا يلعب دحمان ولا يلعب بشير ولا يلعب اكس، راهو اليوم راهو نحينا معناتها الانتماء من جمعيه الكل،
1: الانتماء وحيد الدراب
2: الانتماء نتاعنا هو تونس ودراب، راهو احنا اليوم يلعب بن حميده يلعب الشامخ يلعب شوات نحكيوا على الاقل من اللاعبيه اللي تنشط في الشامبيون ما عندنا مشكل مع حد ولادنا كنا نحبوهم وكنا وراهم ودايور قلنا كنا بوزيتيف من الاول وقلنا شامخ ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله مع اللاعبين اللي من الشامبيون مش يلعب دونك الهدف كان بالامكان احسن على الاقل خلينا نقوله مش شامخ لانه الهدف
1: في بعد الكوره
2: صحيح
1: الجست هذيك الاخرانيه قبل ما تعمل روبون صغير
2: الهدف ما كانش يتقبل الهدف الثاني ما كناش نقبله ما كانش صعيب ما هوش في التسعين معناتها حارس عنده خبره وممكن عنده الثقه الكامله كان ينجم التصدي يكون ولا الري يكون سهل ويكون ابعاد للكره
1: بون صار اللي صار
2: صار اللي صار
1: تعديناها
2: تو صار اللي صار احنا عندنا شوط ثاني كامل صبري اللاموشي الاخطاء اللي عملهم والشواء اللي عملهم في منذ معناتها انطلاق المقابله يلزموا يفسخهم ويلزموا يصلحهم عندك ان اتاكون يلزموا يدخل معناتها هذه بريوريتي عندك في ميليو التيران تنجم تعمل كيما تعمل شونجمون كيف ما قلنا تخرج خضيره وترجع بن سليمان التالي والا تنجم تغير ميم حتى الخطه بأربعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ونرجعوا للخطة متاعنا اللي كانت يولي يصيروا دو شونجمون يصير ممكن يخرج واحد من لاكس ممكن بن حميدة ممكن بون رقيق الحقيقة من اللاعبية اللي فريمون كعطى فالابل وممتاز الطالبي نفس الشيء في الماتش بتاع اليوم ما فماش ممكن الهدف الأول اللي كان ينجم يكون تعامل دفاعي خير دونك نتصور إما تغيير الخطة والا اذا حاولت تكمل واصريت انك تكمل بالخطه هذيك على الاقل انا تاكون دو بوينت في الميليو تيران زاده مش لازم نلعبوا بثلاثه ملاعبيه في وسط الميدان كلهم دفاعيين بون حنا بعد وحده شويه لازم على الاقل ملاعبي اخر بون بن سليمان ينجم يكون في مكان خضيره اذا مش بن سليمان مش
1: كرات فيرتيكال لازم لاعب يلعب لازم لاعب وسط الران يعرف على الاقل يلعب الكور هذوك من اللي نجم اونتر لي لين
2: مالوريزمون هو في اللي شوا في الميليو تران
1: ما فماش نعرف
2: مالوريزمون فماش ممكن
1: كلها تمشي للجوري من اليسار
2: وسنتر اسماعيل الغربي بون لكن اسماعيل الغربي زاد في الادوار الدفاعيه وزيدوا حنا بعد ممكن مش نلقاو برشا دي ديفيكولتي
1: ديجا مشوا لي ديزيكيليبر توتال معناها غاديك
2: الا اذا يحافظ بثلاثه في المحور ممكن ابرك اقل شويه دونجي على الاقل شوف شفنا المنتخب السويد بعد ما سجل الهدف الاول وحتى بعد ما سجل الهدف الثاني تمركز دفاعي معناتها في عمق الدفاع بكثافه كبيره
1: صحيح.
2: دونك لازمك تستغل برشا اللارجور انك تمر من العمق راهو صعيب برشا
1: تقريبا صعيب مستحيل
2: لي كونسيني لازم يكونوا واضحين والملاعبيه لازم يكونوا كونسيون بالشيء هذا راهو الحل مش يجي من عند لي دو زيكسونتري ودايور بونتونا شوف كيفاش جاب توزيعه من فاليري اوروزمون فما ملاعب يعرف يلعب بالراس اللي هو رقيق دونك يلزمك تستغل وتحل برشا اللعب على اللارجور تحل برشا اللعب باش تفكك ولا تلقى المساحات ولا لي زانترفال دو باس ولا لي دومي اسباس تحاول تستغلهم سينو راهو تحاول تمر من العمق راهو هذايا معناتها شفت حنا بعد بامال دو فوا كيف كيف اليسعد يحاول يمر من العمق
1: فما سوبريتي نيميريك غاديك المنتخب السويدي
2: فما عددي وفما
1: تقريبا بدون اي تغيير حسب ما نشوفه في الصوره هي نفسها هما نفس الاسماء نفس التشكيله تقريبا بدون خمسين نثبتوا بالك لكن حاليا بدون اي تغيير هذا اللي ريتو انا كيف المنتخب السويدي تقريبا هو نفسه
2: المنتخب السويدي ما عنده عليه شيء يغير منتخبنا في وضعيه ديزيكيليبر اوفنسيف
1: موجود عمر خيخ موجود الناس كلهم بيدهم نفس التشكيله ونفس الاسماء
2: بون ممكن
1: في 55 مش استنى واضح ال 10 دقائق
2: الاولى 10 دقائق 15 دقيقه 55 60 يظل لي هذاك هو التوقيت على الاقل اذا ما غيرش تو فما لازموش يفوت دقيقه 60 باش يعمل لي شونجمون تاعو خاطر دو ملاعبي ولا زوز كنت نتمنى يصيروا دي لا رونتري نتاع دوزيام ميتون مالوريزمون ما صاروش ان شاء الله باللي كونسيني ان شاء الله يكون تحسن المنتخب والروندمون تحسن
1: واضح نرجع للاستاديو بي في ا مع حاتم جاسبار مازال حاتم نرجع لحاتم جاسبار في استاديو بي في ا في مدينه مونتيري الوصف ولا التعليق على مجريات الشوط الثاني تفضل حاتم
0: الو امين
1: حاضر تفضل حاد
0: نسمع فيك امين
1: نسمع فيك تفضل الصوت واصل اي
0: هو بدايه الشوط الثاني مقابل واحد لمنتخب السويد بوتنتون مع دعواتنا الخمسة بين ثقة ثانية تكون الأمور أفضل مما كانت عليه على الشوط الأول بين وقد واحد إيزاك العيار يعتبر الأسبقية لمنتخب السويد عمر الرفيق أعطى الهدف الأول لمنتخب نسور قنطاج انتظار ماذا كانت التوصيات ما بين الشوطين للصبري اللاموشي دون تغييرات تدخل لحد الآن انتظار وتباع التأكيد لا يفهمين التغييرات نفس التركيبة تقريبا اللي تلق بها في المقابلة لحراسة المرمى مهيب الشمخ عمر الرقيق منتصر الثالث بن حميدة علي العابد ينفض به راني خديرة اللي يسأل للسيري حمد عال نجبي أنيس بسليمان اللي يستعد تشكيلة المنتخب الوطني ترجع الكرة إلى الخط الخلفي إلى محمد أمين بن حميدة ترد الكرة من عمق طيبة من الصوص من علي العابدي يصعد بالرأس يتدخل بسليمان موجود دفاع المنتخب السويدي عودة من الكرة لمنتخب السويد عكس الهجمة خاصين العملية تدخل الدفاع الحكم يقول لمخالفة الخطأ كان موجود ميام فاليري على متوسط ميدان المنتخب السويدي تعود في الأثناء كرة في منتخب السويد بضربة المخالفة في توقيت الدقائق الأولى من الشوط الأول الشوط الثاني عفوا عودة الكرة إلى الهيان على مدافع من الجهة اليسرى موجود جودمونسون تمسك الكرة تبع العملية أريال سعد ما توصلش الكرة إلى بن حميدة كان في المعادة إلى بن سليمان أو فاليري حنباع لدور حنباع تبع العملية راني يعمل الريفري يتدخل الدفاع عن طريق جودمونسون ترفع لمنتصر الثاندي الضغط لمنتخبنا مع ضرورة عدم نسيان الواجبات الدفاعية راني خبيرة يرى مع بن حميدة على الرواق الأيسر وكان بتوصية الصعود أكثر والمعافى من فاليري هو علي العابدي حين ضع يعود إلى التغطية من الجهة اليمنى من جهة يان فاليري هاري السعد إلى بن حميدة محمد أمين بن حميدة يحاول المناظرة من عملية أرزع مرة أخرى إلى السخيري إلياس السخيري يرى مع بن حميدة طلب الكرة بالعمق من سليمان طيب العملية فاليري يا فاليري حنا بعض تصلوا يلا حنا بعض فرحنا بعض التوزيعة الخطيرة كانت مدرسة وحنا بعض ممتاز جاهل وليد عادي نخدمه في خمس دقائق محترم إلى حد لا عودة للكرة إلى الجهة اليمنى إلى النيجرين عود إلى الخلش إلى لايندولوف قائد المنتخب السويدي هيان كرة إلى لاجربيلك كرة بالعمق أربع ثاني ساك توصل الكرة حذيري أولي حذيري من النساء فيقوا شوية الأولاد الكل وان نساء لخذير المساحة وعمل الكنترول ودار يستوى بعمل الكل يلا ممتاز زي عاودوا لبنيه مرة أخرى كرة كانت تخطيرة ولكن الحمد لله سلامات على مهيب السمخ هذه فاتون كرة بن حميدة يربح على المخالفة محمد أمين احتجاج الجمهور على قرار الأرجنتيني تعود إلى منتصر الطالبي نجي اليوم إلى منتصر الطالبي يتقدم بالأو عمر الرقيق عفوا يعود توا عن منتصر يرجع إلى إلياس خيري مع سعد خيرة راني رقيق صاحب الهدف الوحيد لتونس منتصر طالبي يحل على اليسار بن حميدة طلب الكرة من علي توصل له عابدي يرجع مرة أخرى بن حميدة اليسار دي روح بالأول والثاني قال مخالف صواب رافي سيد الحكم ورقة صفر هذه يا الأربيت ورقة صفر هذه يا حكم ما يعطيش ورقة صفر يكتفي بالإنذار الشفوي على متوسط الميدان ياسين العياري سحب الهدف الأول لمنتخب الاسيد التصويبات على المرمى 3 الاسيد وواحدة لتونس أيضا إن شاء الله الفيلسة ستة بنسبة نجاح 80% لمنتخب الاسيد مقابل 77% لتونس هذه حسب اللوحة الإلكترونية في ملعب تي تي جي اي في نواب ليون المشكيكية مونتيري التصويب هل يكون المباشر والمباغتة يا رب القادم اللحظات المباغت والمسجل في شباك نورت فيلد يا لحنا بعض يستوب حنا بعض وبعيدة بعيدة من حنا بعض بعيدة برشا نرجع الكرة في 53 دقيقة لعب من زمن المباراة دائما في مقابل واحد السيد أمام تونس مازال برشا وقت مازال برشا وقت ومازال برشا كورة يا الأولاد ترجع الضغط من حنبال هو اللي يبدأ بالضغط من سنين يحل على الكروان اليسار ترجع الكورة لحارس المرمى نورفيلد يهدي بالأمور يطلب من زملائه اللي يتقدم أكثر الهجوم كورة بالعمق ترجع إلى الجهة اليسرى إلى وسط ميدان المنتخب الوطني إلى رامي خضيرة لا يا ران لا يا ران لا يا ران لا يا ران جوكيريك حذاري من إيساك يتلاعب الدفاع يحاول جوكيريك وإيساك إيساك إيساك هو متسلل الحمد لله وانتقلت الكرة عند إيساك وإلا جوكيريك وإلا نيجران أوش لك إلا وتكون معها الحقيقة برشا خطورة حتى المعادة من إدمانسون برنارسون الحقيقة تحس بها قلت شوية في الشوط الثاني طبيعي يعني لأن المنتخب السويدي قبل هدف ويحاول أنه ربما يفكر أن المنافس على المنتخب التونسي ترجع الكرة من مهيبة الشامخ مهيبة الشامخ كرة في العمق يتدخل جريس العميل عارضي تعود إلى كارل ستروم لوسط الميدان غادرة للمنتخب الوطني التونسي محمد أمين بن حميدة محمد أمين بن حميدة بتنفيذ رمية للتماس إلى بن سيمان أعطينا جهاز مو يا صبر اللموش أرجع ليستعد باهي الياس باهي الياس كورنير برافو الياس تحية الياس برافو الياس تمس أول ركنية عفوا لمنتخب الوطن الرؤوس القادمون من الخلف يا رب راسيا المنتصر هذه وتشجيع تسمع عليه لتشجيع الجماهير التونسية في الكورنير عنا تاريخ مع الكورنير نزلوا ماركيو يلا منتصر الثاني بيسعد هل يكون راسيا يلا عمر يرقيق عاود هيلو يرقيق عاود هيلو يرقيق كورة بالقائم الأول الصعود ها يا منتصر ترجع مسألة الخطورة الكورة ضربت في راس الثاني يا منتصر ترجع طيبة باهي حنبان توزيع ترجع من إزاف عكس الهجمة يا ستار إمام على خطار يا ستار إمام على خطار ترجع بديوك إيشاك إيشاك عودة بديوك حباري هو متسلل يعني كما قلت زخط الهلاد وين توصل الكورة الحقيقة الإيشاك وإلا طبعا ديوكيريت إلا ما يكون فما برشا خوف عادي باش يكون برشا خوف نطلع بها يسويه 300 مليون. يلا حنبان يرجع الكورة ينبل لي حنبان راحيتي حنبان خير حنبان كورة مجال يسر عابدي ما دخلتلوش مبدأ الأمان مبدأ السلامة من دفاعات المنتخب السويدي بن نارسون يعود إلى حارس مرميه نورفيد ممتاز جدا بن نارسون لاعب على الجهة اليمنى لمنتخب السويد خرج على الكرة بالرأس يرجعها عمر القيط راحيت يا منتصر رد بالك يا منتصر ترجع من الياس خيري برا الياس أنيس إلى حنبال مجبر يوكب السليمان صف الكورة هات على اليمين هات على اليمين صحيح صحيح برا فاليري توزيع به يا فاليري يرجع مع حنبال حنبال مجبري حنبال باهي باهي رد بالك من الكرات العرضية هذه وتعود وترجع التوزيع هاي يعمل كنترول يهديك يا راني يصلح علي يهديك يا راني ركز شوية عايش خوري 57 دقيقة مقابلات هذه مش نقول الكلمة اللي يحبهاش الدكتور تتربح ما تطلعش كورة احنا بعض على الجهة اليسرى الياس ساعد الكنترول باهي الياس باهي الياس باهي الياس التوزيع الياس بالراس يدخل الحكم يقول مخالفة تتصمى يعني مخالفة الحكم الأرجنتيني هذا دفر عملاوي الصيف الماضي مباراة الترجي وتشيلسي الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية تم لا نقاش صارم جدا للأمانة يسميه فيه البطل يعني الحكم مات لأنه كما نقولوا واخذ الشهادة المختص في سباح موقف وفما مرة ملاعبي ابتلع لسانه وهو اللي عقبه من وقتها في البطولة الأرجنتينية يسميه فيه الحكم البطل إن شاء الله يكون عنا بطل احنا أرضية الميدان نسجل هدف التعادل هاي فضل ليك الكهاري كورة مين يبقى معايا أليكساندر إيساك خطيرة العملية لمنتخب السويد إلى العياري عياري إلى اللاعب نيجرين يعود إلى لايندولوف قائد السويد نيجرين يوزع في القائد الثاني دون خطورة مر في توقيت أمون
3: حاتم
0: 59 دقيقة نعم صدرني
3: صدر. حاتم يظل الدكتور باش يقتنع بالمقولة أنه راهو فما ما تشويت تربح وما تتلعبش كي يتفرج
0: الحمد لله.
3: لا يزبو يقتنع خاطر كي يتفرج في لا يزبو يقتنع خاطر كي يتفرج في أستراليا وتركيا يعرف اش معناتها ماتش تربح كي يتفرج في قطر وسويسرا يعرف اش معناتها ماتش بون ما ربحتش مي قطر جابت نقطة تاريخية
0: نقطة مع سويسرا
3: نقطة مع سويسرا مع انه الكرة نسبة امتلاك الكرة كانت عند سويسرا وفي الماتش الاخر عند تركيا
0: شوف الاخطار ثالث على هدف الثالث
4: خضيرة حاتم خضيرة حاتم
3: خضيرة
0: شوف
4: مش معقول هكا مش معقول لعبيت وسط ميدان كتشوف البارح على عيناوي يبو
3: لا ما يجيش لا سي فاجيش هكا تذكر جمعه التالي ايش كيطلع المستوى
4: ايش حاتم تجيش راك مش معقول راو مش معقول لعبيت راو اليوم لعبيت وسط الترا هي اللي تهز الهجمه وهي اللي تسجل وهي اللي وش فرق بعيد يا اسره
0: بالله عليك
4: لا مش معقول
0: مش معقول
4: الحقيقة انت كتشوفك معاش كتشوف البارح انيس ونعش حتى زوج ملاعبيه انا منتخب المغرب يوقفوا للعملاق البرازيل العينيوي ابو عبدي وحده
3: هما كفيش احنا مصوف
4: الاخطاء هذه يعني
3: مصوف في ريحه الله اكبر
4: واش تعمل اش تعمل بس اش تحب تعمل معنا شوف فهمتش اذا الهدف الثالث المنتخب السويدي عن طريق فيكتور جوكريس عن طريق إيزاك جوكريس عن طريق فيكتور جوكريس للهدف الثالث في فيكتور جوكريس في الهدف الثالث للمنتخب السويدي بخطأ فردي الحقيقة من عند الياس الصخيري اللي كان بشي هو يقول احنا يقود الهجم ويخرج الكرة ولكنه أخطأ حب يدريب بإيزاك ولكنه أخطأ في الدريب المتاعه فكالو إيزاك وعمل البيع قول احنا الكونتر بريس المتاعه وعدى باس لفيكتور جوكريس وسجل هذا البيفو اللي احنا نقوله في التريو نيفو لعب شامبيونز ليغ ويوروبا ليغ ما عرفش يخرج بالكرة ولا
2: مالوريزمون تو كي نشوفوا الاهداف اللي سجلهم المنتخب السويد زوز بونتو هديه ولا كادو من هما ثلاثة اهداف براتيكمون احنا كنا دفاعنا والاخطاء الفرديه هما المسؤولين الاولين على الاهداف اللي سجلهم المنتخب السويد.
5: شوف عملنا خطوه اخرى تو ما عادش دفاع تو وسط ميدان هو اللي يغلط زاد.
2: مالوريزمون احنا قلنا راهو ملاعبيتنا فما ملاعبيه كي يطلع النيفو ويطلع عندنا سقف ويطلع المستوى قلت عندي سفي انسومين تو قلت راهو فما ملاعبيه مالوريزمون رغم اللي هما عندهم الخبره الكبيره ورغم اللي هما عندهم سنوات.
5: تفضل تفضل.
0: صار طريقه امتلاك الكره معناها من المنتخب السويد حتى حنا بعض هذه كره نجد سليمان ويربح الركنيه
2: تي بربي يا حاتم تي بربي تي هو لونترونور يا رسول الله موش ناوي يعمل دي شانجمون
0: والله باش نقول لك تو والله يا امين انيس جا شوف قدامي هو
2: تشيل يا اخي راضي بالشوط الاول
0: الخسري
5: على اساس هو على اساس باش يغير بين زوج اشواط يا حاتم على اساس انه لازم يغير بين
2: زوج تغييرات منذ بدايه الشوط الثاني ومع هذا الكل
5: يعني
2: مازال يتفرج كيف احنا نتفرج ما حاول حتى اصلاح ما شفنا حتى حاجه تبدلت من الشوط الاول للشوط الثاني لا في التمركز لا بالتغييرات لا باللي كونسيني ما فهمتش انا يا اخي معناتها فقرا ولا ادفيرسير شيف ولا ادفيرسير عندنا اوبجيكتيف من الماتش هذايا ولا لا فريمون معناتها
5: كومبيتيسيون كامله.
0: شوف التحول بالكره شوف التحول بالكره خطيره
2: لا فما حاجه اخرى حاتم على المستوى البدني على المستوى البدني واضح اللي منتخبنا إل سوفر
5: وانا سالتك انا سنين سالتك قلت لك النجم مقاوم الشيء هذا ما انت خفت الحقيقه ما
2: بون قلنا اول ماتش نورمالمون حتى كي يكونوا ملاعبيتنا ما هماش
0: لا يعني اسمعش اسمع شو انا نحكيوا لهنا يعني نتاع انه ملاعبيه زي من بطولات لا ممكن هو الكلام اللي يقصده امين عن انه انت قادر تكون في نفس النيفو نتاع
5: لا صحيح صحيح لا حاتم هذاك قصدي
0: مش انهم لاعبيتنا تعبين ما نجموش يكونوا تعبين لانه مع تطور العلم انا فهمت امين معنا اليوم انت اوكي حاضر تنجم تكون في البيك فيزيكمون ولكن قادر تنجم تفهم الفيزيك اللي عندهم لاعبيت السويد
5: هذا لا
0: هذا هو على السيما الكلمه الشهير بها انا امين خويا تحدي صارخ للطبيعه
5: صحيح
0: شعارات الرنان ومتفائلين ونتأمل وطموح به معك نتفائلوا وكنا أمل كنا طموح ولكن تصير مرة الخمسة زي مرة عملنا ماتش كبير كونتر الدنمارك وفرنسا في الإديسيون اللي فاتت وشوف والله مثال احنا نحكيه
5: ثم
0: ساليتين تعمل لعبية
5: تفرق بين سور
0: انت اليوم ما عندك شيء ترهيدوني يا أمين بالحق ما عندكش ملاعب ولا ليس له مراو خاطر ممكن انا ننسى شويه ملاعبيه وفما دي فما شانجمون بالنسبه المنتخب السويد حاليا في الوقت الحالي دخول ملاعبيه رقم 5 رقم 24 طبعا بعد عندك انت في الجماعه اكثر مني يعني لازم تعطيه
5: مش نعطيه
0: دخول لاعب رقم 7 تخلى اللاعب رقم 7 رقم 24 المنتخب السويد على كل كما قلت لك راهو حتى معناش زوتيه أما قادر تعمل بتاع التفاعل والكريم تاع القليب لكن ما يزيمه مش تنفع على كل ضربة مخالفة لتونس شارك ومعها هدف ثاني على الأقل كرة القامة الثانية وبعيدة شو طريقة يعني التوزيع غضب حتى من الجمهور معناها طريقة فلانيس بن سليمان ولا تتحرك له شعر 5 دقائق لعب والله قادر شوفي قدامي يمين والله العظيم
5: ولا على بالي
0: والله يا أمين قاعد قدامي شوفي حاط ايدي وراه يتابع عن كذب
5: عن كذب ولا
0: 65 دقيقة اعطينا شانجمون
5: دونك دخل
0: 3-1
5: دونك دخل حاتم لوكاس بركفيل لاعب توتنهام وخرج نيجرين ودخل زاد اليوت سترود وخرج جودمونسون للإصابة دونك دخل بركفيل لاعب توتنهام مكان لاعب نيجرين لاعب سيلتيك في مركز رقم 10
0: هو ديجا جودمونسون كان بين السقف واليقين
5: مشاركته
0: ما كملش المقابلة دونك لا يمينا على بنك البدلاء عطينا حل عندك رايد اللومي حزم السوري ترى سوات عندك كونكتي عندك هذا الهدف الرابع على زاهدة هذا كان يكون الهدف الرابع نيجيو كيريس معناه
5: عندك سيباسيان تونكتي عندك خليل العياري عندك
0: صحيح
5: انا من الطاف الله هو اخطا جوكريس من الطاف الله هو غلط
0: اي من الطاف الله غلط
5: هو غلط
0: دي ممكن يكون الرابع معناها تسلل ضد المنتخب التونسي اعطينا شونجمون
3: مش ناوي يعمل شونجمون
5: اسماعيل الغربي زاد
3: مش ناوي
0: اسماعيل الغربي صحيح خلي العياري احنا خاسرين 3-1
3: والله غريبه انا مستغرب كيفاش
0: حسيتنا بملاعبي اللي يعطينا شويه روح الفص القدام يرتح شوي حتى بلعبيه الدفاع كيما هو هذا ولا ليه دونك انت يعطينا دي شونجمون تونكسي وعاشوري وعندك خليل عياري هذا العب ديما اللي ماتش ميكوب اعطيهم وقت توقف ونشوف خلي يلعبوا انا قادم تابعوكم ارفع الكره منتصر طالبي الى امين بن حميده خيارات فنيه وخيارات تكتيكيه ما فهمناش اش بكي فاش نلعبوا هي الخطة التكتيكية يا اخي بثلاثة خمسة اثنين باربعة خمسة واحد بثلاثة اربعة
5: خمسة اربعة واحد خمسة خمسة صفر
0: خمسة اربعة واحد خمسة خمسة صفر خمسة صفر خمسة لا فهمنا لا هو فهمنا ولا عرفنا شو هو نلعبوا قلنا نرجع فيها نروح شوية ماركينا بونتو دينا دوزيام يطاوب الباهي من بعد لا راك الله مكروه يا ستار يا مان على اختار كورة يزاك تتفر كورة الكسندر إيزاك رد بالك منه رد بالك إيزاك يصوب والدفاع يتدخل أقسم بالله متعدي ما موش هنا فلاش تعب ترجع الكورة لمنتخب السويد أين دولوك أنا قاعدين نتابعه ما هوش حاب يعمل شانزمو 67 دقيقة هاو مش يعمل تو شانزمو هاو مش يعمل شانزمو شوف بي عايت للنعبية اللي يعمل في الشانزمو مش يعمل شانزمو شكون اللي شدهم شكون نزلنا نستمر على كل هذه كورة خطيرة المنتخب السويد بينما وراقب التغيير ومنتخب السويد كاد يسجل يامي كورة ايضا لمنتخب السويد اختيرة باش يقوم بزوز تغييرات يقوم بهم صبري اللاموشي في الاثناء شاهد في ثلاثة شاهد في مرتضى او الحزم شوف الحزم محمود ايضا الياس العاشوري وايضا الحقيقة هذا شوية عليها رؤية أمين جاءت في العاشوري مثال في النقشوم الحاج محمود العاشوري أنيس عبد القادر أبو جلبان هما اللي بشيخذوا مكانه مخليك شوية وقت بشحكي وتاع في التحليل وفي التغييرات هذه
5: واضح اذا منتخبنا الوطني منهزم 3 اهداف مقابل هدف ضد منتخب السويد اهداف كل من فيكتور جوكريس ايزاك وكذلك السيد العاير هدف المنتخب الوطني التونسي كان سجله عمر رقيق منذ الشوط الاول منتخبنا يحتاج الى معجزه من اجل العوده في النتيجه في المقابله هذه مبدئيا منتخبنا في طريق صعيب وفي ثنية صعيبة برشا خلال المجموعة هذه لأن المجموعة هذه تقريبا حاليا منتخب السويد هو المتصدر مش نواجه منتخب اليابان في الجولة الثانية اللي هو تعادل مع هولندا ثم جولة ثالثة أمام المنتخب الهولندي أنيس كانوا فما 3 تغييرات تقريبا في المنتخب الوطني التونسي من بينهم العاشوري وكذلك محمد بالحاج محمود في انتظار معرفة التغيير الثالث
3: شوف أول رمارك تقال أنه صبري اللموشي صعبة برشا على منتخبنا
5: جدا
3: في الكوب دي موند هذه ميم حتى لي شونجمون اللي عملهم تو سون بو ان ريتار موش ان بو سون ترو ان ريتار كنا نتوقعوا دي شونجمون في البدايه الشوط الثاني مالوروزمون عمل دي شوا عمل اختيارات كلفتنا غاليا في الماتش الاول والماتش الاول هذا انا نشوفه اسهل من الماتش الثاني والثالث دونك بهزيمه مازال وقت لمحاله اما هزيمه اليوم تقريبا حلمت كاس العالم انا راني رياليست مالوريزمون
5: مانيش كنا والله كنا تعرفني يعني قداش انا ديجا
3: بون
5: فما كلام الواحد ما نجمش يقوله بطبيعه اما راهو معناها في مهمه رانا من قبل حتى كاس العالم راه
3: اي احنا راهو
5: تقريبا هذه
3: ما نبداوش نبيعوا في الاوهام للناس اللي تسمع فينا مالوريزمون بصبري اللموشي وبالافكتيف هذا اللي مشى وبالافكار وبالافكار وبالخدمه وبالستاج وبالتحضير اللي صار وبالماتشويت اميكو اللي صارت ومع ريزولتا معناتها نيجاتيف اليوم ما نجموش نتفائلوا خير في باقي المشوار نتاع كأس العالم. مالوريزمون هذه
5: تحضيرات الحقيقه تحضيرات هاو جا ولده هاو جا فلتان هاو مشى فلان هاو
3: شوف احنا الكلمه قلناها
5: تحضيرات كاس عالم تحضيرات مهرجان هذه
3: الكلمه قلناها من الاول قلنا ان شاء الله ما نمشيوش للمونديال هذه سياحه أيه. يظهر لي بالروح اللي شفتها من الملاعبيه بالكومبورتمون
5: كما قال حاتم
3: كما شو طريقه تسديد حنا بعل الكره الثابته على بعد 50 متر ولا 55 متر بالطريقه هذه
5: هو ماهوش سبيسياليست لانه اخر واحد شاد هو نسبة سليمان في مقابله النمسا مثال
3: أيه.
5: يمشي ينقز هو على الكره ويشوت ويجيبها لبرا كيكا معناها فوضى هذه
3: دونك ما فما حتى ديسيبلين ما فما حتى انضباط ما فما حتى فكر من مدرب ما فما حتى خطه والا اختيارات تلائم ولا
5: محمد
3: تونكتي تونكتي باش يكون بون متصور باش يلعب الكاتروا تروا توا
5: باش يتبدل
3: اللي طالبنا اللي طالبناه في الشوط منذ معناتها الشوط
5: صغيري وسعد في انتظار بطبيعه التغيير الثالث
3: دونك فما صغيري سعد بون سعد علاش بون اخي دخل انا تاكون دو بوانت
5: لا
3: ما دخلش
5: لا عمل بوست بار بوست بين سعد العاشوري يظل
3: فريمو معناتها سي بيزار معناتها معناتها تاكون دو بوانت مازلنا نلعبوا مغيرة تاكون دو بوانت
5: مش
3: تو بربي مش ربي معناتها يا اخي معناتها والله صح عليه صبري اللموشي والله صبري اللموشي صح عليه ماركه في السي في زيت تصير في السي في اللي هو عمل كوب دي مون والله صح عليه وما نحبوش نقولوا هذا بون
5: دونك يظل الحاج محمود باش يكون في بلاصه
3: في الاكسونتري على اليمين
5: يظل يوم
3: في الاكسونتري معناتها نهزوا
5: دونك هي نفسها
3: معناتها الليستا انا فريمون ما فهمتش كيفاش تعملت الليستا نتاع المنتخب والله نقعد بيت لا اتاكوني تلعب لا اكسونتري زي ما اكسونتري يلعب لا لعبيه في لي جوار دو كولوار يلعبوا في 20 مينوت و 25 مينوت وحتى اقل في الماتش هما كل مع البنك شو الاختيارات اللي عملتهم يا سي صبري بربي فهمنا شنو خممت والا كان تعامل مع المونديال هذايا بكل استهتار
5: انا
3: شوف اللي تعامل في المونديال هذايا كان باستهتار ما فماش تحضير معناتها ان ستاف نجم نقول عليه ان ستاف اماتور اللي ما درسش ملاعبيته مليح ما درسش لي زادفيرسير نتاعو مليح نورمالمون نهارت الليستا ونهارت الستاج كل شيء حاضر احنا كل شيء تبدل بعد ستاج خطه تبدلت دي شو جوار تبدلوا ومعناتها بطريقه اخرى انسان مدرب عمل دي شو ما هماش متلائمين مع
5: جوارات اللي جاي
3: جورجي
5: ومع المنافسين اللي عندك
3: مع المنافسين معناتها
5: مش عامل ليست وفقا للمنافسين
3: ستاف ديزاناليست وستاف نتاع ديزادجوان وبريبارات شنو حضرت بربي يا سي صبري تيرا ونحكيو هذايا بالغل وبالغضب ولا اللي قاعد نحسوا فيه ونحسوا فيه كتوانسه وكمتابعين وكمشجعين لتونس لبلادنا ولمنتخبنا عليه يا سي صبري عليه هكاك راهو كنا نجموا نعملوا مخير راهو كنا في الماتش هذايا لو كان لعبنا بطريقه مخير وبدي شويه جوار مخير وبتحضيرات مخير كنا نجمو نعملو مخير مالوريزمون كل شيء عملناه غلط قائمه غلطه دي معناتها دي شويه تكتيك دي شويه جوار غلطين شنو هذا علاش الله غالب وبرا ان شاء الله ربي ينفخ في صورتنا قال الراجل
5: بون يابان هولندا تو تقريبا في مهمه اخرى مهمه انك على الاقل معناتها تخرج باخف الاضرار انا حسب هذا معناها راي الواحد بكل هدوء وبكل واقعيه انت باللي ريتو انا في هولندا مثال اليوم معناتها نحكيو على ماكينات تجري مش ملعبيه
3: كيف الريتم اللي يلعبوا بيه
5: والريتم هذاك والسوفل هذاك بون خلينا في منتخب في مباراه منتخب السويدي ومنتخب الوطني التونسي نرجو الحاتم حاتم تسمع فينا
0: والله يا اخوي انا اسمع فيكم متمتع على حكايه
5: تفضل
0: والله متمتع انا خاصه اوكي انيس معلم هذاك عم متمتع انا هذا كلام امين خنوش يا اخوي كي يحكي خنوش على الكره الاوروبيه والله انا فما واحد نجم يتكلم كيف قال لك اسمع اذا بس تحدثوا قال لك سهلة اذا بس تحدثوا وبس نعطيه الواقع وبس نقول الحقيقة تنبوا تسدوا ما تحبوناش بيكم ونقول بيه يا ولدي فما واقع كما قالك توا والله العظيم محلاها الكلمة اللي قالها هي خف الأضرار انا تبعوا اليوم تبعوا من شوية لأنه واحد قاعد يخدم اليوم عملت عيلات منتخب هولندا مش نسمعها برشا يا ستار يا من على خطأ وصيرتو كما قلت رمان اختيارات هذه كرة خطيرة المنتخب السويدي، الكرة خطيرة توزيع وضربة ركنية. خرج سعد فاليري وعلي يسأل الصغيري ودخل عشوري تونكي وحاج محمود، تغييرات لذا بالتمام والكمال. ما زلنا نشاهدوا في راس سواد الاسماعيلي الغربي يقوم، بقيه اللاعبين يقوم بالعمليه الحمايه باعتبار ربما زلت تغييرات اخرى المنتخب. فما تدخل وثم الضربه الركنيه المنتخب السويدي، فما يعني كوره لمنتخب السويد ضربه الركنيه التوزيع في القائمه الثانيه السعود، هي تدخل الدفاع ترجع لمنتخب السويد لاين دولوف الى ايزاك بالراس، الحكم يقول مخالفه للمنتخب الوطني. والله هيك قلنا معناها مع شوط المارتينا بونتو دخلنا للمستير، شوط الثاني توقعنا تشكو بما شانس مونات، العب الكل بالكل والله فما كلمه نحبها، العب الكل بالكل، انتخاب انتخاب العب الكل بالكل، بالعياري وبالعشيري وبتونكي وبالشوار، العب العب واعمل كوره كيما تروى رابعة كوتو، اعمل ثلاثة اربع عمليات باهيين واختر ثلاثة واحد، اعمل ماتش باهي واختر ثلاثة واحد. يعني وانت في كل كونفرنس وين الاكزامان تاعي الاول، الاكزامان الاول كيما قال قادر بجلبان يحفيدكم في ماتش تي في، ما نعرفوش الاكزامان هذا كونترول ولا سنتيز عادي عندي. انا انت اول اكزامان حفيدكم في ماتش، الاكزامان الجاي مش عارف شنو. أنا مازلنا ريباي يمكن مازلت يورينا على الأقل شوية، توصلنا شوية خير الحقيقة. قلنا والله العظيم نحن قراب معناها، راهي شوية طيبة حتى في الأولاد ما فماش ما حتى شيء، أنا حتى قاعد خمس درس كلام جانبي، لا بالعكس نحن وحده. قراب الأخير أنت مدرب وأنت قلت أنا نتعمل مسؤولية، شلون نتعمل مسؤولية؟ هذه كورة عاشوري التوزيع بالراس يدخل الدفاع، كورة خارجي كرة خرجت أو تسلل يكون على العاشوري، معناها في 78 في كلاب نعملوا سوال شانجمون. علاش في الموسم ما ماشي 50؟ علاش من 55؟ خاصة تلعب المنتخب بدنيا حاضر، خير منك مش حاضر، خير منك خلينا من حاضر مش حاضر، حتى مش يكون في أسوأ حالاته مش يكون خير منك. على كل مكتوب علينا كما قال الفنان، ارجع الكرة الى منتخب السويد. الاخطاء اللي شفناها اليوم الحقيقة احكي عليها ليس عبد القادر بن شوفان، الخطأ وارد في كرة قدم ولكن ثم خطأ من خطأ، ثم خطأ من خطأ، ثم ملاعبي صغير لازم تعديله، وثم ملاعبي كبير ما تقولوش لا ما تسمحوش، لا بالعكس عمرنا ما ننساه الماضي، ولكن تبقى اتمنى انه اللي جاي باش ينقذنا هو اللي يغلط. صالح غالب هدف الاول للتكتيك في برشا تحميل مسؤوليه للدفاع وحارس المرمى، هدف ثاني تكتيك منتصر طالب بتلعب كونتر ايزاك، هو جاي عمرك ما تبقى توخر خليه سباس يجيك يقبل سيرتوني ايزاك يبصق في مدافعين في الانجلش بريمير ليج. هذا واقع امين وانا لا، انا انت اليوم هذا مدافع منتصر صالدي انت جايك ايزاك قاعد توخر توخر جيت تقرب فيه بالكاج، هو تعمل في لحظه من لحظاتك بونتو 2-1،
5: لانه بكل بساطه حاتم منتصر الطلبي مع احترامي ليه ما لعبش في نيفو عالي، قعد ديما يلعب في نيفو نتاع معنا في نيفو فرق تلعب عطيح لوريون ميدز دراجكون، دونك قعد يلعب في النيفو هذاك يواجه في مهاجمين كيف هو يلعب في منتخب تونسي ديجا يدافع بلوك با ما عمره طلع بلوك، دونك هذاك هو مش يقعد هكاك مش يقعد ديما هكاك منتصر الطلبي.
0: برافو
3: حاتم، هذا الكلام قلناه الجمعه اللي فاتت بعد ماتش بلجيكا، قلنا كي يطلع النيفو شويه
5: برشا ملاعبيه معاش يظهروا
3: برمي لي جوار كادر اللي احنا نعتبروهم قيمه في المنتخب، فما زوز ملاعبيه طالبي والسخيري مالوريزمو كي يطلع النيفو ويطلع المستوى ما يلقاوش رواحهم. يلقاو يلقاو دي زونديكاب
5: صعوبات
3: دي زونديكاب فيزيك والا تكنيك ما تخليهمش ينجموا يعملوا سور دي باسمون هذايا هذايا هذايا النيفو ومستوى ملاعبيتنا مالوروزمون
0: اسماعيل الغربي اسماعيل الغربي شيخ
3: مكانه توا ماذا عساه ان يفعل اسماعيل الغربي مازالوا 10 دقائق

0: رزمو نورمالمون في دقيقه 45 اما تاو اش مازال ماذا عساه ان يفعل؟
1: منو 80 8 دقائق
0: شنو تنتظر من شوات انه يعمل في 8 دقائق يا اخي؟ ماهوش في الاخر جيو كيريس ولا ايزاك شوات باش ينجم يقلب ولا لاند ولا ما نعرفش انا فريمون معناتها حتى التعامل ابار الخطه وابار لي شوا اللي عملهم المدرب الحقيقه تقعد مستغرب ياسر في الجيستيون دو ماتش من المدرب توقيت التغييرات لي شوا دي جوار اللي دخلوا فريمون كانه الماتش لا يعني شيئا لتونس وما فماش جديه التعامل مع الماتش هذايا
2: تورنوا
0: كانه ماتش اميكال مشينا للسياحه حسب ما سمعنا ما فماش اوبجيكتيف معناتها محطوط للمدرب في الكومبيتيسيون عمل ديكلاراسيون
2: هو خير
0: لا لا حتى ما فماش اوبجيكتيف كي نشوف الروح هذايا والتعامل هذايا وغياب التركيز الكلي في الماتش هذايا نفهم اللي في المنتخب حاتم حكى على اجواء باهيه قلت لنا اجواء باهيه وهذايا ممكن ما بين الملاعبيه اما حسب ما نشوفه
3: ما بين الملاعبيه
0: صحيح اما حسب ما نشوفه في الميدان وكانه كل ملاعبي حال لوحده ما فماش منظومه جماعيه
3: برافو برافو هذا هو لي صحيح انيس هذا هو والله هذا هو كما قلت انت وكانه كل ملاعبي حال لوحده اسماعيل الغربي ياخذ مكان رامي خضيره والشواط ياخذ مكان بن سليمان هذوما تغييرات خمسة تغييرات في صبري لموشي بارسا كلام باش يبقى بالمقابلة هذه وباش تسيل بارسا حضر منينا ما خير منينا ما خير الحقيقة منينا لأنه حكينا قبل المونديال أنيس وأمين لأولاد الكل أنه السياد طمع فينا وإحنا طمعين في السياد هذه يكون على دفع الرابع
1: لا عاد تعودنا بالسكور احنا يظهر لي اذا توك تخلي قدال يظهر لي قدال توك
3: تخلي تسلل
1: زفانبرغ هذا لاعب بولونيا السابق زفانبرغ بيفو
0: رزمو
3: تقنيه الفار
1: في انتظار الفار ولانه خان السنه والفار انا ما عادش وين
3: تقنيه الفار
1: ايزاك
3: خلينا تو قبل ما يكون كل بونتو ولا لا بونتو بالكادي ما ناكلوش
1: صحيح والله صحيح
3: والله بالكادي ما ناكلوش المينين ما ناكلوش انا صور انت لاعب عظيم 29 فيديوناج ديزاناليست كبرى كوره نوطا ويجيو ملاعب من ثاني يصور بمركز ايه ياتي في اول كوره يقول لك اللي جاي شوف اللي جاي هذه حتى في الحومه كي نلعبوا امين وامين خذ عندك اللي جاي اول كلمه قول اللي جاي خذ الاول خذ الاول اللي جاي هذا الاخير الاول الثاني
1: تم تاكيد التسلل تسلله هدف تسلل
3: باهي الحمد لله ثلاثه ديما خير من اربعه
0: الهزيمه هزيمه يا حاتم والله كي تكون واحد في شيء كيما تكون خمسه
3: لا ما سيوزع احنا توانسه ايموسيونيل برشا بالربح نهلوا وبالاختار نحزنوا برشا عملنا تعادل مع السياسه رجعنا رواح نحزن منتخب في العالم ومن بعد خويا كي تطلع كيما قال النيفو النمسا وبلجيكا كي نقارنوا بيناتهم النمسا ماهيش بلجيكا وبلجيكا ماهيش النمسا النمسا كما لاعبي عندها كارتون روز قبلنا واحد بلاش بلجيكا اخويا تخلص على بلجيكا هذا هو سما الحكم
1: ومازال عاود يشوف لانه في قبيله في لهنا في التلزة عملوا الخط في الرجوع
0: يعني انتظر فماشي لمس من الكوره نتصور
3: لكن السبوره لا مع
1: حاطط شيك هاي
3: شيك جول شو يقول حكم الارجنتيني شوف ملاعبيه السيئات فرحانين
1: تم احتساب الهدف عن طريق زفانبرغ الهدف اللي بدو بلاش كيتخلى ما عندوش زو ثواني من الخل حتى زفانبرغ لعب بولونيا السابق ولعب فولسبورغ عليه توصل ميدان 4 اهداف مقابل هدف اذا المنتخب السويدي امام المنتخب الوطني التونسي صاحب الهدف هو زفانبرغ صاحب الهدف الرابع بعد اسيست من ايزاك عمل كل شيء عندنا مدرب عمل الخطه وشيما كامله ودرس تكتيكي كامل وبعد يعمل ايزاك زوز اهداف واسيست وملاعبي مازال كي جا من البنك زاد يمركي والرابع وممكن حتى يتزاد هدف.
0: فما لمسه بارامون من الكوره هذيك
1: علاش خاطر هو على الاول عمل الخط في
0: اورجو. فما لمس يظل لي ماهوش
1: خاطر احنا

0: هنا
1: خط أرجو على بعض إيه؟ تم احتساب الهدف
2: لمس فولي ما يخليش الهدف في بالي هكا
1: ما تسمح
2: ليش دي سبيسياليست
1: هما عودوها عودوا شكل
2: لا شوف
1: نشوفوا
2: شوفوا
1: ما فماش لمس نهائيا من إيزاك
2: ما فماش لمس يظلي خاطر اعتبروا فما لمس ما تصورش فيها ما لمس والله هي غريبة معناتها كيفاش قدروها فما لمس ميم حتى الكرة ني با ديفي مشيت في التراجكتوار الأولى اللي توزع بها الكرة
1: هذا يا جماعة في ألمانيا طاحت فولسبورغ يجي يسجل الهدف يا جماعة طاحت الموسم هذا فولسبورغ
2: يا شوف فهمك حاجة محمد أمين راهو ما يجي حتى شيء بالصدفة الكوب دي مود هذية واللي شوى اللي عملهم صبري قاعدين نخلصوا بيهم كاش
1: صدق خلاص على البلاصة ما فماش الكريدي لا
2: وراهو حاجة أخرى شفت المنتخبات هذوما ما يرحموكش
1: دغلط افيكاسيتي 100% راه معناتها سيرتو في الافيكاسيتي
2: عاودها للالف مره ممكن حاتم ماهيش باش تعرف
1: خامس
3: كاد يكون الهدف الخامس
1: لا معروف
3: ايزاك تصدر موهبه الشامخ الكره
1: على الاقل على الاقل
3: هذه كره في راس سواد متسلل تقريبا في راس سواد تام متسلل في 88 في قناه بين حد الان 4-1 للمنتخب السويدي منتخب تونسي هزيمه ثقيله ثقيله العزيمه كما قال امين استانسنا في السكور
1: وكانه هكا والله حاتم ولينا هكا اربعه سويد خمسه بلجيكا ما نعرفش انا هولندا يابان كيفاش تكون
3: امين شوف هذاك واقع ترى هذيك حقيقتك اليوم انا والله ساعات نحكي بلغه القيمه التسويقيه يقولوا لي حاتم بربي تمدخل فلوس هذه الفلوس هي الكل
1: صحيح والله صحيح
3: الفلوس هي الكل انت كي يبدا عندك 400 دينار تنجم تمشي للسوبر ماركت تايخ هز راسك وتاخذ اللي تحب 40 دينار ما تنجم تعمل فيهم شيء
1: وصحيح احنا اليوم
3: في قيمة تسويقية 400 مليون يورو قل لي كيفاش مما ملعبية تسوى
1: تسوى 100 و150 ويتباعوا ب 100 و150 وصومهم فوقهم وقولوا احنا
3: صديقنا نتاع ارسنال ادخل جوا فالير مارشاند نتاعه ملعبية تفرج يا سي معياري هذا ولدنا سي
2: احنا مال الرزمه
1: هذا كله ايلانجا على البنك ايلانجا مازال ما تخلصش راهو
2: مال الرزمه حاتم
3: ها بوت هذا بوت شو البوت شو كيفاش طريقه التجاوز لا والله
1: ولينا في
2: مقلل
3: والله العظيم
2: ولينا في
1: هو ضيع راه مش معناه هو حاب يضيع
3: بيرفل باش يدخل ايلانجا
1: ولا باش يدخل ايلانجا
3: علاش تثبت فيه
1: هلا غالب مش قاصد
3: ايلانجا
1: ايلانجا
3: تبيع
1: ب 60 ولا 70 مليون يورو من نيوكاسل من فريق نوتنغهام نيوكاسل
2: حاتم ولينا نشوفوا في حصة تدريبية
1: مكسر لورجو فولا
3: حصة تدريبية
1: مكسر لورجو من اللاعب رقم 21
3: خرج إيزاك ودخل إيلانجا
1: ولا إيلانجا على البنك
3: أنا هذا هو إيلانجا على البنك أنت علاش تحط لك تصور أنت إحنا أنا بك إيلانجا يلعب حتى ماتشات لم يكون وتيتيولير ويثبت وايات كما نقول يلعب إحنا ما عندناش هذيك إمكانياتنا والله الولاد تحب نحكي معكم في شيء قائمة وليسة مدهور بالله يشكون عنا الولاد بالله والله ليست والله العظيم وتعرفني يا أمين
1: عنا وجه ربي وبرا
3: ليس دفاعا عن صبري ولا مكتب جامعي وانا ما عندي بين حتى عنا 6 دقائق وقت الضباع
1: ياسر والله ياسر 6 دقائق ولا ماذا بي صفر تونا
3: يا أمين بربي شكون مثال اللي كان يلزم يكون يجي
2: شوف حاتم ايش مشكلتهم اللعبيه راهو تو
3: مشكلتنا مش غادي
1: صح قامك برشا
2: فما حاجات اخرين ديتاي اخرين اللي تنجم تخلي النيفو في الكاليتي نجموا كيما نقولوا نقصوا منه الفوارق هذه الكبيره نجموا نقصوا
1: ولا الاخطاء هذه تنقص
2: كنا نجموا انت اليوم كان عندك عندك منتخب لعبته تشكيله صحيحه وخطه صحيحه مع روح واجريسيفيتي دون لو جو مع ملاعبية حاسين بمسؤولية مع مدرب عمل التغييرات بتاعه في الوقت المناسب وفي المراكز المناسبة لازم الكل ديتاي حاجات تنجم تخليك تضيق ولا تصغر من الفوارق اللي بينك وبين الادفيرسير لكن اليوم كي تتفرج في الماتش من بدايته لنهايته منتخب أورسوجي منتخب خارج الموضوع منتخب لا روح استهتار، ما فما حتى ديسيبلين، ما فما حتى اجريسيفيتي. دونك مع دي شوا نتاع مدرب الور لا بيزار
0: سي كاتاستروفيك
2: كاتاستروفيك. شنو نعرفوا اللي الفوارق في القيمه التسويقيه كبيره ما بيننا وبين المنتخبات الكبيره، هذه الكل نعرفوا، لكن زاده ما نمشيوش مستسلمين، ما نمشيوش رافعين الرايه البيضاء ومستسلمين، لا لازمنا نمشيو نحاولوا نجتهدوا. يا اخي احنا اليوم منتخبنا
3: كي حابين نلعبوا خلطنا وماركينا
2: فوالا يا اخي، ما مشيناش الكوب دي موند وعملنا ماتشين كونتر الدنمارك وربحنا المنتخب الفرنسي، كي نحاولوا نجتهدوا ربي نجم.
3: عندك عيسى العيدوني وعندك وادي الصدري وعندك
2: انت اليوم علاش العيدوني ماهوش موجود؟ علاش علاش اليوم ماهوش موجود فرجاني؟ علاش مش موجود اليوم معلول؟ علاش مش موجود الزعلوني؟ هاك اليوم انت اليوم دخلت اكسونتري ما هوش اكسونتري اصله بيفو، وبالنسبه للملاعب الاخر الاكسونتري دروا ولا ري دروا الثاني
0: شرني.
2: لا مش نتاعنا اللي موجود تو في القائمه
0: نفيت
2: نفيت شبيك، لا دخلته لا في ماتش اميكا لا دخلته اليوم.
0: على فكره اللي
2: واضح اني حتى اللي شو اللي عملتهم انت
0: اللي كسر خط التسلل بن حميده، هو اللي كسر خط التسلل.
2: اختيار تاع بن حميده تروزيام اكسيال، ولا انه حابين نلقاو له تفسير قلنا بوتيتر يبدلش اوكور دو جو،
3: على خاطر هو لو سول، على خاطر هو لو سول في المنتخب هني اللي اكسيال جوش
2: تيه، حابين نلقاو له تفسير.
3: لا انا راهو انا مانيش انا كلامي هذا راهو تحكي لك المصادر الخاصه علاش بن حميده اكسيال معناها اكسيال معناها ظهير ثالث، على خاطر هو لو سول في المنتخب اكسيال جوش.
2: لا هو
0: ما هو حاتم يقول اكسيال جوش، سامحني انيس، ما هو حاتم يقول اكسيال جوش معناها انت باش تخرج بيه كره، انت هو بن حميده ما نجمش يفوت حتى السيمتر نتاعو.
3: هاي
0: معناها انت في الاخر جايب اكسيال جوش، معناها انت باش تبني عليه وخروج الكره الى غير ذلك.
2: يا اخي احنا مش لعبوا لاتاك
0: بلاسي،
2: احنا ما نلعبوش لاتاك بلاسي باش نخرجوا كره صحيحه يا حاتم. دونك حتى الافكار نتاع المدرب واللي معناتها يحاول باش يقنع الناس بافكار غلطه ما هوش، هذا هو احنا عطينا اون ديجاج لابال من منطقتنا والخطر مهما كانت طريقتها، ومن بعد نخدموا على الدوزيام بال ولا نخدموا على البروفوندور، هذا الكل ماهوش ماهوش موجود انه نخموا في تحولات والا في اتاك بلاسي والخروج بالكره من المنطقه نتاعنا نظيفه. لا احنا عطينا بعض الخطر من مناطقنا وبعد يحلها ربي، اللي هو ما صارش واللي هو الاخطاء اللي صارت الدفاعيه من ثلاثه اللي في المحور راهي اخطاء اثرت على نتيجه المباراه. دونك شوف كميه الاخطاء اللي صارت اليوم يا حاتم، خليني نقولها لك بصوره واضحه، هذوما يصيروا في سيكل نتاع ماتشوات احنا لمدناهم الكل وحطيناهم في ماتش واحد
0: في ميطان
2: في ميطان في ماتش واحد، معناتها شفت كميه الاخطاء اللي تصير هذيا، ينجم يصيروا في سيكل نتاع 8 10 ماتشوات باش نشوفوا الاخطاء هذيا. احنا اليوم الاخطاء هذيا عملناهم في شوط وفي مقابله واحده،
0: ذاك يبدا منتخب في مستوى عالي ولاعب كره ومحتك بالنيفو العالي. احنا منتخبنا الغالب نجم نربحوا بوراندي ناميبيا الى غير ذلك، مدغشقر بعد نجيو مع معنا سخرية يطيح له يا فولا.
3: بولندي وبولندي ومدغشقر وناميبيا يا امين. اي اي اي خمسة واحد.
0: اي يا حاتم ايلانجا هذا يظهر لي.
3: لا ايسي العير.
0: ايسي العير هذا في الثاني لي. اوي اوي اوي تسديدة قوية جدا. المرة هذه يحتفل العياري لانه هدف الحقيقة جميل جدا من يسير العياري. اللي هو لاعب تونسي. خمسة واحد. ما خمسة اخرى. بعد الخماسيه نتاع مقابله بلجيكا تزيد قويه برشا من سيل العاري، تقريبا مستحيله على الحارس باش نبداو واضحين معناها.
2: لا ما يتحملش مسؤوليه.
0: تقريبا مستحيله.
2: اللي يتحمل المسؤوليه اسماعيل العربي الملاعب اللي دخل.
0: كالعاده في اليوتر في وقت خروج الكوره في البويلد اب ملاعبيه ما تنجمش تخرج.
2: شفت كي نقول لك يا حاتم عطينا نخرجوا الكوره من مناطقنا قبل ما نخرجوا الكوره نظيفه، هاك تشوف في اسماعيل الغربي كي تشوف في السخيري كي تشوف في بن حميده كلهم خسروا الكوره من المساقين.
0: تفضل تفضل. شكرا لك حاتم، نتلقاو اكيد بعد في التصريحات ان وجدت التصريحات هذه بطبيعه، وان كان معنا له مبررات لهذه الهزيمه الثقيله والثقيله والكارثيه، تقريبا اثقل هزيمه يظل في تاريخ المنتخب الوطني التونسي في مشاركته في المونديال السبعه
1: ياسين العيري ثنائية سجل سفان بيرك بعد دخوله بثواني قليلة جدا الهدف الرابع، سجل إيزاك وسجل جوكريس. والخطة البلان جود كامل اللي عمله المدرب الناخب الوطني صبري اللاموشي باش يوقف على أساس ألكسندر إيزاك وفيكتور جوكريس فشل في ذلك، وجاه ياسين العياري اللي احنا حكينا عليه برشا ونبهنا منه لاعب برايت اللي هو ملاعب ذكي في البلاسمون نتاعو ويعرف معناه عنده فينيش جيد جدا ويعرف يسدد ويعرف يخرج من برشا وضعيات متاع ضغط عالي. جراهام بوتر تفوق على صبري اللاموشي بذكاء وتفوق نقول احنا بالامكانيات اللي عنده وبزاد عن طريق الاخطاء اللي عملها مدربنا واللاعبيه متاعنا. هزيمه ثقيله للمنتخب الوطني التونسي 5 أهداف مقابل هدف. فاصل قصير بعد نجم نحكيو على الهزيمه هذه في الاستوديو.
4: ستاد ديوان سبيسيال مونديال. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: أسوأ هزيمة في تاريخ المنتخب الوطني التونسي في مشاركته في المونديال، هزمنا بالطبيعة 5 أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الأولى من مقابلات المجموعة الأساسة بالطبيعة الجولة الأولى لمقابلات المنتخب الوطني التونسي من السويد، 5 أهداف مقابل هدف. هدف السويد جاءت عن طريق ياسين العيري في زوز مناسبات، سفينبرغ بعد ثواني قليلة من دخوله جوكيريس وإيزاك، وسجل هدف المنتخب الوطني التونسي عمر الرقيق في دقيقة 43. نتيجة كارثية، اختيارات كارثية، أداء كارثي، كل شيء كان كارثي اليوم في استاديو بي في آ في مدينة مونتيري. حقيقة منتخبنا منذ بداية البريباراسيون كنا حكينا على أنه التحضيرات ما كانتش ممكن في أجواء جيدة، ما كانتش ممكن، فما بلونجو تحط وممكن فما ليستا غلطة تحطت وفقا لشكون، وفقا لأي منافس، نعرفش في شنو خمم المدرب وقتها، كيف جاب ملعبيه معتمش لعبين في الاخر 3-5-2 ولا 5-3-2 ولا 5-4-1 بهدف انه باش يوقف ايزاك وجيكوريس، وبعد نشوفوا ايزاك وجيكوريس بحريه كبيره، معناه يتحركوا في التران وعملوا اللي حبوا عليه الكل في التران. دونك انت وين، كيفاش حضرت الماتش؟ عشان برشا اسئله تسال. كي نشوف اداء المنتخب المغربي في مقابله يوم امس ضد منتخب البرازيل ونقولوا نستقبلوا ونجيبوا في الملعبيات، ما عندك ما تستقطب، لانه ملعبيه ياسر بعد نيفو ياسر بعيد، وكل ما يطلع النيفو كل ما بالرسمين معناتها كل ما نشوفوا ملعبيه عندهم برشا حدود ياسر، معناها انت كتشوف اليوم الصخيري قائد الفريق ما ينجمش يخرج بالكوره، ما عملنا زوز اهداف من زوز اخطاء فرديه في خروج الكوره، معناها ملعبيه وسط ميدان كتشوف البارح العيناوي ابو عبدي كيفاش يخرجوا بالكوره قدام كاسيميرو وكيمارايش وباكيتا، هذوما سفينبرغ وياسين العياري ومنعش كالستروم.
1: حنا كي نجيبوا ملاعبي للمنتخب من اللي بينا شنو ملاعبي ما نعرفوهاش، نبداو نعملوا حفله
0: ردوها ريفالد ولا ريكوستا ولا
1: في حين انه على مر التاريخ المكاتب الجامعيه الكل اللي مرت على المنتخب لي نو لي غران نو في كره القدم ما نجمنا حتى ملاعبي نقنعوه، بدايه باللموشي
0: نفسه هو صحيح،
1: سامي خضيره، حاتم يدر، حاتم بن عرفة، بار كونتر توا كي نشوفوا المغرب
0: حتى جدد هذوما ما جاوش الباهين اللي نقولوا باهين الشرميتي ولا ليسون
1: هيثم احسن ما نجمناش نقنعوه، الشرميتي ملوح ما عنده حتى منتخب وما نجمناش نقنعوه. دونك واضح اللي يشوف مشكلتنا عميقة جدا.
0: ما نحبش نقول الكلمة الحقيقة أنيس اللي دخلنا في هو تو حاليا حتى في المنتخبات يقول لك برشا منتخبات ولات محترفة في نيفو آخر. أنت كتشوف اليوم جراهام بوتر يقرأ في النشيد الوطني بتاع السويد، أنا تلمو هو محترف اليوم، دخلنا احنا كتونس في الكورة في مرحلة التخلف الكروي، أنا بعدنا ياسر على العالم. العالم في سيرة وإحنا في سيرة أخرى.
1: خلينا نبدأ من البداية. أول كيف ما قلت أنت وطرحت السؤال بتاعك محمد أمين، اللي الاستهتار وقلة التركيز على المونديال هذايا وقلة التحضير للمونديال هذايا والاستهتار في تحضير القائمة
0: وفقا لشنو حضرت؟
1: والله أنا
0: عندك منافسين تقراهم تشوفهم
1: تختار لملعبين حاسب بيهم اليوم نورمال مو نهار اللي تحط الليستة فاهم ليزادفيرسير متاعك الكل وعندك
0: وحضرت مكملترك لازم
1: وفاهم ملاعبيتك، انت اليوم عملت دي شوا نتاع ليستا سويفون ان بروجي جو معين، واضح اللي تغير بنسبه بدرجه صغيره في بعد ستاج ومن بعد لي ماتش اميكو صار شومباردمون توتال للخطه، ولينا نخمو ولا نستعملوا في خطه اللي هي لا تتناسب مع لي شوا دو ديبار نتاع ليستا. اليوم 3 تاكونات و4 جوارات دو كولوار نلقاو فيهم ملاعبي وحيد اللي هو الياس سعد ويلعب في بوست ماهيش البوست نتاعو. اليوم تلعب بثلاثة في المحور وانت عملت دي شوا نتاع 5 ملاعبية فيهم ملاعبي ديجا ماهوش جاهز اللي هو برون. دونك شوف اليوم الاخطاء اللي صارت في الماتش اليوم تنجم تصير في سيكل نتاع ماتشوات. اليوم احنا لمدناهم كل الاخطاء هذية وحطيناهم في ماتش
0: في نفس الماتش
1: كلك سواء في الخطة وإلا في اللي شوا دو ديبار في الجيستيون دي ماتش في الكوتشينج في التوقيت متاع التغييرات في التغييرات واللاعبية في حد ذاتهم اللي يلزمهم يدخلوا ويعملوا يحاولوا يعملوا التوازن والا يصلحوا من الاخطاء اللي عملهم المدرب. اليوم انا نشوف اللي صبري الموشي هو المسؤول الاول على الفشل وعلى الخيبه وعلى الفضيحه اللي صارت لنا اليوم في مقابله السويد. كي نسمع تصريحات نتاع المسؤولين ولا نتاع اللاعبيه يرجع لنا شويه امل، لكن كي نشوفوا الحقيقه نقولوا هذوما كانوا يبيعونا في الاوهام وكانوا مالوريزمون يستخفوا بعقولنا التوانسه. لا شفنا لا روح لا تركيز لا جديه لا انتماء، ما شفنا حتى شيء. اليوم ام لاعبيه وكانها جايه للسياحه، ام لاعبيه جايه ومدرب جايين باش يقيدوا في السي في نتاعهم وفي مسيرتهم الصغيره اللي هما عملوا مونديال. اليوم انا مالوريزمون انا نقول مالوريزمون اللي ما جاش في ستاف مدرب تونسي ادجوان تونسي، حكين موجود مدرب مساعد تونسي، انا نقول لك ديسيزيون الاولى يمشي صبري ويكمل المدرب التونسي في المونديال هذا. ها نقول لك من تو راهو ما غير ما يبداو يبيعونا في الاوهام، ورانا واقعيين وما نحبوش نكونوا نبيعوا الاوهام للجماهير التونسيه. منتخبنا بالمستوى اللي ظهر به اليوم راهو ما عنده وين يوصل، راهو منتخبنا من اضعف المنتخبات الى حد الان، ونقول لك اضعف منتخب عربي وافريقي الى حد الان. راهو كميه الاخطاء اللي صارت كيف ما قلت لك نجمو نشوفوهم في سيكل نتاع ماتش احنا شفناه
0: في كومبيتيسيون كامله مش حتى
1: معناها في اي بيان سور في شوف والله والله انا والله اول حاجه نحب نشكر التوانسة الكل اللي سهرت واللي واللي تبعت الماتش
0: على امل
1: على امل
0: على امل ضعيف هو ما على امل
1: انه يشوفوا ملاعبيه واطار فني ومنتخب يشرفهم، لكن مالوريزمون اللي صار اليوم فضيحه غير سابقه، معناتها سابقه اولى.
0: عمرنا
1: خسرنا 5-2 كونتر بلجيكا، اما
0: هي
1: اعرض نتيجه اعرض هزيمه نتقبلوها. دونك مش باش اقول لك محمد امين لا خطه لا دي شو اصحاح نتاع لاعبيه لا تغييرات لا توقيت صحيح نتاع تغييرات. مدرب مبتدئ مازال كيبدا كاريرو يحضر المونديال هذايا ألف مره خير من اللي قاعدين نشوفوا فيه يا اخي، وكانه مدرب ديبيوتون معناتها مدرب يجرب فينا. بون صحه ليهم صحه ليهم.
0: مش نحكيو على المباراه، احنا مش نمشيو ساعه فاصل قصير ايمن، نمشيو فاصل قصير وبعدها نحكيو على المباراه باكثر تفاصيل بالطبيعه منذ بدايتها الى غايه قبول الهدف الخامس اللي كان سجله ياسين العايري المره هذه يحتفل مقارنه بالهدف الاول اللي رفض فيه الاحتفال.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم
2: ديوان فهم
3: صوتكم.
2: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فهم ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فهم 93.5 91.2. يخليكم up to date. ستاد ديوان سبيسيال مونديال
0: متواصل معكم من تو حتى للخمسة ونص متاع الصباح. إذن منتخبنا الوطني التونسي هزيمة ثقيلة وسابقة كما قال أنيس في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم، هزيمة بخمس أهداف مقابل هدف ضد منتخب السويد. هدف منتخب السويد جاءت عن طريق زفان بيرغ كيف كيف في زاك تشيكريس وكذلك ياسين العايري في زوز مناسبات. ياسين العايري بالطبيعة اللي هو من أصول تونسية، والهدف الوحيد للمنتخب الوطني التونسي كان سجله عمر الرقيق بضربة رأس منذ الشوط الأول. منتخب وطني كان خارج الموضوع بالطبيعة بكل ما تحمله الكلمة هذه من معنى على المستوى التكتيكي البدني الذهني. وكنا حكينا على المستوى البدني هل باش نجم نقاوم سرعة إيزاك وجيكوريس، عملنا بلان جو كامل من أجل أنه نوقفوا إيزاك أولا ثم نخموا في قاف جيكوريس. لا وقفنا إيزاك ولا جيكوريس وزاد معه ميسي العيار اللي هو يظل المنتخب الوطني التونسي من قال يمكن بحسب رأي حسب مريت ممكن ما كانش يتصور أنه هو معناته بالموهبة هذه، ما فهمتش أنا لاعب يلعب حر مرتاح ياخو كورة يدور يسدد سجل الأول سجل الثاني أغلب الهجومات حتى اللي يكونوا معنا حتى اللي يكونوا عن طريق هجمات سريعة يكون هو مساهم فيهم بشكل كبير. كيف ما كانش أنا قراءة لعب نهائيا لخطة المنتخب السويدي، كنا على أساس أنه المنتخب السويدي دفاعه ثقيل ما لعبناش مهاجم جملة نهائيا معناها
1: دي شوا حتى كان هو ثقيل عملهم صبر اللاموشي الحقيقة في مستوى ديزاماتور وهوات ما يصيروش دي شوا كما قلنا عملهم دي شوا لور لا خلى منتخبنا مالورزمون يظهر بصورة أضعف منتخب عربي كيف ما قلت لك وأضعف منتخب إفريقي إلى حد الآن. دونك حتى على المستوى البدني
0: قطر منتخب قطر يحاول
1: انت قلت المنتخب كان خارج الموضوع أورديكو معناتها تقريبا على جميع المستويات زيادة ممكن زيادة على المستوى البدني ألور لا فما مشكل كبير فما فريشور شفنا حتى في الديويل شفنا حنبال عادة اللي سوليد على سقيه اليوم فاسيل مو يطيح. دونك على المستوى البدني راهو فما مشكل كبير اليوم فما مشكل في التحضير. انا كيف ما قلت لك انا بالنسبه لي التحضير المونديال هذا صار فيه استهتار تام واستهتار كبير برشا لا من حيث التحضير القائمه لا من حيث ممكن الخطه لا من حيث ليشوا
0: كانوا تورنوا انا ما نعرفش كانوا تورنوا ميكال تحضر
1: مشينا سياحه لا مشينا سياحه مشينا ما فما شوف انا بالنسبه لي الاطار تعامل الاطار الفني بقياده صبري اللاموشي تعامل نتاع مدربين هوات. انا كنت نتمنى في الاطار الفني هذا موجود مدرب تونسي كان ينجم ياخذ لا ريليف ويكمل هو المونديال لانه ما شفنا حتى اضافه لصبري اللاموشي شفناه يعرف يتكلم يعرف يخاطب الناس يعرف وهذا يعرف يتكلم ظهر لي ولا
0: يباغت
1: فوالا دونك شوف منتخبنا
0: بلا نيس والله برسمي معنا لا انا والله ما حبيت تعديلي للزوز الاغلاط بتاع اسماعيل الغربي وسخيري كي نحب نقارنها مثال بالعناوي ابو عبدي كما قلت لك البارح ابو عدي البارح اللي هما يلعبوا ضد كيما رايش ويلعبوا ضد كاسيمير وباكيتا هذوما زفنبرغ وهذوما يسيل العياري اللي هما اقل مستوى معنا انت معناتها لاعبي ما ينجمش يدور بالكوره ويغلط في الباس لاعبي ما يعرفش يراوغ وتتفكلوا اليوم لعب وسط وكابتن المنتخب الوطني التونسي
1: يلعب
0: سوا ديزون قول احنا هذا يلعب في النيفو الباهي فرانكفورت الى غير ذلك معناتها شنو
1: هذاك هو مو مستوى. انا قلت لك مالوريزمون اليوم ما استقطبناش الملاعبيه اللي ينشطوا في اللي عندهم دوب الناسيوناليتي واللي ينشطوا في اوروبا ما استقطبناش الملاعبيه الممتازين الملاعبيه اللي نجموا يفيدوا منتخبنا مالوريزمون اللي كان معناتها خارج حسابات المنتخب اللي هو تكون فيه
0: تكون
1: فيه واللي عاش فيه اختار منتخبنا اليوم لا نجمنا نجيبه كما قلت انت بن عرفة لا نجمنا نجيبه
0: سامي خضيرة قبل
1: لا بن يدر اليوم ملاعبيه كيف ما هيثم حسن مازال كيختار المنتخب المصري ومشى المنتخب المصري وما نجمش ما نجمتش المكتب الجامعي هذا وراهو هذا مش
0: حتى اللي قبله
1: حتى المكتب الجامعي اللي قبله وطوره ما عندناش البوا والوزن الكافي باش نجموا نقنعوا اللاعبيه بالقيمه الفنيه هذه اللي يقدموا بينا ويطوروا في منتخبنا. اليوم المنتخب المغربي يتطور كان بنوعيه ملاعبيه كيف ما حكيمي وكيف ما دياز وكيف ما سايبري وكيف ما هذوما ملاعبيه تكون اي تكونوا في الاوروب وملاعبيه اختاروا المنتخب المغربي عن اقتناع وعن حب. احنا مالوريزمون احنا الملاعب يكون ما نعرفوهاش ما نسمعوش به متوسط نجي نعلو له بالهلاله
0: والبروباغندا كامله قاعده تصير بروباغندا كامله
1: حل السره تلقى خي تلقاه ملاعبي في
0: هو يطلع شويه النيفو هكا
1: هكا شفنا هكا شفنا يطلع شويه النيفو تلقاه في مستوى اللاعب المحلي والى اقل. دونك شوف راهو بربي اللي يشد مسؤوليه في اي بوست في منتخب والا في نادي راهو مسؤوليته الاولى يطور من الكوره. راهو اليوم مشينا معناتها مالوريزمون الفياسكو الفشل هذايا خلينا ضحكه قدام المنتخبات العربيه والافريقيه ما نحكيش على المستوى العالمي. راهو اليوم المستوى هذايا راهو ماهوش نتاع منتخب, راهو مستوى هذايا نتاع ناس جاية تعدي في قيد في المنتخب, جاية يعديو في السياحة, ناس ماشية تعدي في قيد في قيد وستاير في السي في نتاعهم وفي مسيرتهم أنهم لعبوا مونديال وشاركوا في مونديال كإطار فني وإلا كملاعبية. لا لا سيدي راهو شوف مسؤوليتك أنك تمشي معناتها تدافع على درابو بلادك وتكون في المستوى. وإحنا قلنا نتذكر كلامي مش قلت مليح, قلت يا خويا امشي للمونديال هذايا وما تترشحش وما تحققش انتصارات, اما على الاقل ظهر لنا لا فولونتي نتاعك والروح نتاعك والانتماء نتاعك والاجريسيفيتي نتاعك اللي تخليك تحارب من اجل الدرابو هذايا
4: وما تخسرش هكا
1: وما تخسرش الفضيحة هذايا.
4: سالش اخسر يا
1: سيدي اخسر ما قلنا قلنا شوف احنا عارفين لي شونس نتاعنا
4: ان متفاهمين مجموعه صعيبه صعيبه
1: اما مش بالطريقه وبالاهانه هذه. صارت ايميليياسيون اليوم لمنتخبنا, اليوم راه ولينا نتفرجوا في حصه تدريبيه كل ملاعب يحكي كيف ما ايزاك ولا جيوكريس ولا
4: بيركفيل في الاخر ما حبش ماركي
1: يخرج ولا
4: ما حبش بيركفيل ما حبش ماركي تحسه ما حبش ماركي
1: راس. شنو هذا يا اخي اسبوع معناتها اليوم يا اخي مكتب جامعي مشاو فيلق من المكتب الجامعي ومشاو ناس كلها مشيت للكوب دي مون
4: ان شاء الله تكون عندهم افكار.
1: شنو الاضافه اللي عطاوها المسؤولين مشاو للكوب دي مون هذه؟ شنو هي الاضافه بربي؟ نحب نسال فقط شنو التحضيرات اللي عملناها ليكيب ناسيونال هذه؟ شنو حضرنا ليكيب ناسيونال هذه؟ راهو شوف باش نكونوا واضحين وباش ما نبيعوش الاوهام للناس بالتحضيرات اللي صارت وبالاختيارات اللي صارت بالوجه اللي ظهرناه اليوم راهو لي شونس نتاعنا. قلتها انا توا سافي دو جور قلت راهو تخسر ماتش السويد سكر ابدا لم الفيليجات نتاعك راك مروح. وهذا هو راهو مالوريزمون هذا الاقرب للواقع مالوريزمون. مشينا للمونديال هذا بدون والا من غير دي زوبجيكتيف ما غير ميم حتى باش نبلوا المريول ونظهروا لا فولونتي نتاعنا وننوروا كرة القدم التونسية.
4: سمعت انا قبل الماتش حاضرين
1: سمعنا دي مساج باش نشرفوا ونساو ماتش بلجيكا ونشوفوا وجه اخر وباش
4: تعلمنا منه
1: رجال وتعلمنا من
4: الاخطاء. انت ماتش بلجيكا بالماتش اللي ريتو اليوم انا ما تعلمت منه حتى
1: دي. لا بالعكس انت بعد ماتش بلجيكا زد ظهرت لي انت منتخب ما يتصلحش
4: هو المستوى
1: ما يتصلحش خاطر بمنتخب بلجيكا دلوان خير من السويد
4: بمراحل
1: اليوم السويد حال لعبت ضد بلجيكا راهي خسرت 5 سويد
4: حتى هولندا كان لعبة كيف زادة بس تربح هولندا.
1: شوف ما لورزمون شوف
4: وما زالت اليابان وما زالت هولندا
1: كيما قلت لك شوف الأخطاء كمية الأخطاء اللي صارت اليوم في ماتش اليوم بالذات الماتش الأول هذا اللي نورمال مو دخلنا في الكومبيتيسيون كمية الأخطاء ينجموا يصيروا في سيكل متاع ماتشوات صاروا في ميتون في ماتش واحد معناتها وش حضرنا وش باش مشينا وعلاش مشينا وشنو هو الاوبجيكتيف باش مشينا للمونديال هذا. مالوريزمون الحقيقه خيبت امل وبفضيحه هزيمه بفضيحه الكورتنا والمنتخبنا اللي رغم لان ما كناش متفائلين برشا ما كناش نشوفوا نتصوروا قلنا اوموان تو نشوفوا الرياكسيون
4: خاطر عمرنا ما طحنا في مجموعه كيما هكا معناها احنا عاده ديما زوز منتخبات ومنتخب ثالث معناتها ديما احنا نفوزوا عليه المره هذه احنا هو اللي يفوزوا علينا
1: احنا الاقل في الماتش الاول هذا ماهوش الجرون بورسو ماهوش هولندا ماهوش اليابان
4: اللي
1: اقل مستوى سوا ديزون ونشوفوا ويخيش مش نعملوا كونتر هولندا وكونتر اليابان
4: مقابلة ثانية يابان واليابان تبيع معنى بالليكس متاعها هي وبالفوز متاع السيارة كل وليه ثلاثة منتخبات معنيين بالترشح شكون مش كله وشكون مش كله ثاني شكون مش كله ثالث
1: تغييرات يخي أسبوع معناتها ما عندك حتى بلون داكسيون في الماتش هذي دقيقة 45 انتظرنا تغييرات انتظرنا دخول أتاكون قلنا راهو أتاكون راهو دوميتي وأتاكون اللي نجم جايب ثلاثة تاكونات حاطتهم الكل على البنك أربعة ملاعبية كلوار حاطت ثلاثة على البنك وحاطت أنجوار دو كلوار ما يلعبش في البوست بتاعه ولو أنه أحسن ملاعبي الياس سعد بون هما كلنا خايبين راهو اما شيء ابرك من شيء
4: اول بان. مقابله يلعبها مع صبر
1: اليوم
4: كاساسي
1: نحي شويه الرقيق وسعد البقيه اورديكو معناتها مالوريزمون معناتها حتى حنا بال شفناه على المستوى البدني تحسوا تعب ما فماش فريشور دونك هذوما الكل ديزانديس الحقيقه ومؤشرات تخلينا ما نكونوش متفائلين وراهو راهو مالوريزمون راهو مالوريزمون اليوم مدرب حسب رايي هو سبب له اليوم اللي وصلنا له اليوم والنتيجه والخيبه هذه المدرب هو المسؤول الاول على الكارثه اللي صارت لنا اليوم وعلى النتيجه الكارثيه اللي صارت لنا اليوم ان شاء الله ان شاء الله يتداركوا ان شاء الله بقيه المشوار يصلحوا وينقذوا المنتخب هذا على الاقل شويه باش ما نكونوش معناتها المنتخب الاضعف والمنتخب اللي فريمون معناتها المنتخب اللي يستهزأ به رغم انه عندنا سنوات وعندنا مش سنوات عندنا معناتها ستة مناسبات سابقه موجودين في المونديال ومع هذا الكل ما نجمناش اليوم نخليه ديتراس رغم انه اجتهدنا في الكوب دي موند اللي تعديت جبنا 4 نقاط وانتصرنا على بطل العالم
4: بطل العالم
1: اليوم وكانه نبداو مشوار المونديال من اول مناسبه وكانه نكتشفه في الكوب دي موند مالوريزمون لمدرب اول مره ليه يمشي الكوب دي موند مدرب اول ما يعرفش قيمة
4: هو للأسف أنيس هو أنه مشى سابقا مع منتخب بيفوري بمجرة متاع نجوم
1: كوب دي موند
4: مشى لعب 2014 وما نجمش يترشح في مجموعة فيها اليونان وفيها دونك شوف راهو اليوم كما قلت أنا كيما الفرق كيما المنتخبات حتى المنتخبات ولات محترفة وتعرف شكون تجيب وحنا اليوم رينا جرام بوتر يقرأ في النشيد الوطني متاع منتخب السويد وكيف المدرب راهو كيما الملاعبية في الفورمة يا مكش في الفورمة عنده بريود صبري لموشي من فريق إلى فريق وكل فريق يشده مستحيل يكمل به السيزون منتخب ليفواري حتى ما نجمش يرشحوا علينا المنتخب ليفواري منتخب الكوت ديفوار اليوم كيفاش دونك راهو في الاخر التاريخ لا يكذب راه ما نجمش التاريخ في الاخر ماهوش يرد مورينو التاريخ دونك هذاك هو في الاخر مدرب نتاع فرق شد معنا خدم في فرق معينه في نوتنغهام وكذا ورين وما كملش ثم طاح في النيفو طاح انه يدرب في الخليج الى غير ذلك وصوله للمنتخب الوطني التونسي كاختيار بالنسبه لي شافوه انه هو هذاك هو صحيح شوف. ولكن يبدو انه ما عندوش بروجي جو كامل ما عندوش بروجي واضح على الاقل هذا هذا اللي رينا احنا
1: فما تحذير
4: منذ بدء التحضيرات للتو
1: فما تحذير جدي للقائمه لا فما تحذير جدي للزادفيرسير صار انا نشوفوا استهتار ما فماش انستاف بروفيسيونيل شفت انستاف معناتها ديزاماتور جيري في منتخب اليوم كيف ما قلت لك قبيله معناتها في ظرف صغير تبدل الخطه 3-4 مرات شفنا 4-3-3 شفنا 4-4-2 شفنا 3-5-2 ما عندكش بروجي جو اللي فريمون تعمل عليه وتعول عليه وكانك ماكش فاهم ملاعبيتك كوم يلفو وكانك ماكش فاهم ومحضر لي زادفيرسير نتاعك كوم يلفو دونك المدرب اللي ما عندوش خبره ينجم يتصدم بالواقع هذا اما مدرب عنده خبره ومدرب كبير ومحضر محضر كل شيء هذوما كل محضرهم كلك سوا القائمه الور لا انا بالنسبه لي الغلط جاء في القائمة وواضح أن القائمة تعملت بإملاءات والقائمة تعملت ما هيش السويفون معناتها السويفون والسويفون معناتها لنورم اللي نجم يكون ملاعبي في المونديال أريال دروا اليوم شفنا لأريال دروا لدوزيام أريال دروا اللي كومبليتمون معناتها خارج الحسابات وندخل أم بي مليو دو كولوار ولا المليون خلي هو الاكسنتري والارير دي زاتاكون جيب 3 زاتاكون طيشهم الكل على البنك وما لعب حتى واحد فيهم دونك فريمون معناتها دي شوا هذوما ينجم يعملهم كان مدرب ديبيتون مدرب هاوي
4: انا عبر التاريخ نتفكر
1: والتغييرات خليني نذكر التغييرات راهو التغييرات راهو شيء وقف المخ
4: اول خلقيقه من غير مهاجم قدام ثلاثه كيما هذوكم هين ولا
1: قدام ودخل انت تعمل شوزمو لا تاكون دخلوا في الدقيقه 82 اش باش يعمل لك انت عندك الاند انت باش يقلب لك الطرح ولا عندك ميسي ولا عندك مبابي باش يقلب لك الطرح
4: وقتها فقت معنا في 4-1
1: احنا كنا ننتظر التغييرات هذوما في الدقيقه 45 في بدايه الشوط الثاني وانت تعملهم من بعد يا اخي فريمون معناتها عندك دي جيني دو فوتبول عندنا باش ينجموا في 10 دقائق ولا 8 دقائق لي شونجمون لي دو شونجمون الاولى صاروا في الدقيقه 72 اللي احنا انتظرنا التغييرات هذه منذ انطلاق الشوط الثاني والا بعد 5 ولا 10 دقائق من الشوط الثاني وكانه انت فرحان وساتيسفي بالروندمون وبالمستوى نتاع المنتخب دونك معناتها اللي صار اليوم وكانه معناتها هذايا لو موفي اكزامبل ان با سويفر هذايا معناتها المثال الخايب اللي ما يلزمكش تتبعه في كرة القدم
4: كلمة على مباراة اليابان ثم هولندا
1: ان شاء الله ان شاء الله ما نخسروش بنتيجه ثقيله
4: كيما هكا على الاقل واضح شكرا لك ني شكرا ايمن شكرا كيف الناس اللي تابعونا منذ الساعه الثانيه والنصف صباحا لغايه الساعه الخامسه وتقريبا 30 دقيقه كان معكم محمد امين خنوش في استاد الديوان سبيسيال مونديال بقينا نقول لكم كان نهاركم زين ونتاسف عن ما حدث في مباراه المنتخب الوطني التونسي والهزيمه الثقيله والكارثيه هذه بخمس اهداف مقابل هدف

بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين.

ثلاثة. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان اف ام. نهاركم فل وياسمين. ما عرفتش كيفاش نصبح عليكم يا جماعه، واكيد برشا فيكم مازالوا ما رقدوش، اكيد برشا فيكم اللي رقدوا على بكري من اجل انهم يتابعوا المباراه نتاع المنتخب. للي مازال كيف حل عينيه ما نعرفش كيفاش باش نقول لك الاخبار، ولكن تو بشويه بشويه تكتشفوا معانا. صباح الخير تونس من توا لسبعه متاع صباحي. منسى كحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، أمونة شابي في الإخراج الرقمي والنجاية ديجا ديجا للخدمة. ما نحكي لكمش على الوجوه اللي ريتهم في الصباح، ما نحكي لكمش على خيبة الأمل اللي ريتها في وجوه التوينسا اللي مصبحين في القاوي قاعدين يتفرجوا في المنتخب. فيهم اللي روح على بكري من البونتو الأول، وفيهم اللي قاعد عنده أمل الآخر اللحظات. وصلت للاستوديو نلقى عندي ضيف بيستناو فيا، قالوا لي إيمان كيفاش بعد ماتش كيما هكا ونخليوك وحدك أحمد ومحمد التوي مكان اللي تتفكروهم، واحد اللي يحب المكشخة واحد اللي يحب الكلوب، جبناهم في الويكاند على الكيف، جاءوا هكا يسبورتيو فيا أكثر من يسبورتيو في المنتخب. أحمد صباح الخيرات.
3: صباح النور لكل المستمعين.
2: مرحبا.
3: يعيشك.
2: محمد نهارك فل.
4: صباح الخير.
2: كيفاش؟
4: وشرفتونا ونورتونا الناس المستمعين الكل.
2: أكيد وانتم زادة شرفتوني، كانت لي مفاجأة ما كنتش متوقعتها كيف لقيت الأولاد هوني كانوا يتفرجوا في المنزل. أكيد كيما كل تونسي هكا قلبه معبي سيغمون بعد اللي صار في الماتش، فقالوا لي مين حابين هكا نعملوا طلة. بيان سور لي ديسيبسيون، ولكن نقولوا مازال فما أمل، ديما مازال فما أمل مادام فما ماتشوات أخرين. أحكيوا لي الأولاد، خليني نبدأ بيك محمد، كيفاش كانت الاستعدادات؟ كيفاش عشت الماتش في القاب؟
4: خلينا نقول الانتظارات نتاعنا كتوانسة الكل، انتظارات كانت إيجابية. نأكد لك اللي أكثر من 90% من الشعب التونسي كان ينتظر تشكيلة أخرى، تشكيلة هجومية كما وعدنا بها الناخب الوطني، لكن في التشكيلة لقينا حاجة أخرى. تمنينا ندخل بداية، لكن الهدف اللي صار في أول 10 دقائق التداعيات نتاعه كانت كبيرة على المنتخب. نحكي بصراحة ما كانش فما روح، ما شفناش جرينتا، ما شفناش الناس تدافع على المريول. مانيش باش حبيتهم يعطيوا اكثر من جهدهم، حبيتهم يكونوا اكثر مركزين، حبيت نلعبوا الهجوم بتشكيله اخرى، ولكن المدرب كان له راي اخر.
2: هذه اللي يراها محمد. احمد كيفاش عشت الماتش واجواء الماتش؟ احكي لي على الامبيونس في القهوه كيفاش كانت مليانه الدنيا.
3: القهوه كانت معبيه، الناس كانت تنتظر، جو برشا الحق، برغم اللي شفنا قهوه مسكرين ولكن القهوه كانت معبيه بالقص اللي نحن فيها. كنا نستناو مباراه شيقه، شو نقول لك، تلعب جوارات في غير الأماكن نتاعهم، هذا يتقى نتيجة هذه.
2: هذه للأسف. وتابعتوا زيدا سيرمون التصريحات متاع توينسا اللي كانوا موجودين غادي، اللي كانوا على عين المكان. أي. أكيد بلاتو كان قبل بشوية مع زملائنا قسم الرياضة على ديوان أفام، صديقنا محمد أمين خنوش، ونحيو الكيب الكل اللي كانت موجودة وسهرة من أجل أنها تنقل المباراة مباشرة لكل المتابعين. أي. من صوت حاتم جزبار تفهم الجو العام اللي موجود غاديك.
4: كانوا الانتظارات نتاعهم كانت انتظارات نتاع على الاقل نجيبوا نتعادل، ممكن علاش لي الانتصار. بيبعدوش على بعضهم السياد، لعبنا مع الدنمارك قبل كنا نجموا وقت الماركي وضاعوا زوز ثلاثة فرص، عملنا معهم 0-0. والله المره هذه حتى فما شكون متمركه من الهدف الاول خرج من القهوه، بونتو دخل على بكري قال لنا توا واحد من بعد قد باش ناكلو، واحد اخر عرفته تونسي كيف راجل وجاله تحيه قال لي ولدي، قال لي عارف النتيجه هذه باش تكون عريضه، قال لي هذيك علاش ربحت حاجه في بدني وخرجت عن فوتينغ،
2: خرج يجري باش يكونسي مو شويه.
4: قال لي نربح حاجه خير من نقعد نتفرج ونتجوج ونولي على اعصابي.
2: هذايا اللي عاشوها بعض التوانسة في صبحية اليوم. ممكن الأولاد كيف جاوني باقي عندهم هكا الانرجي متاع الأمل. أحمد ديما يقول لي باقي ما زال عنا فرصة. فرشت أنت في الماتش متاع اليابان وهولندا؟
3: فرشت ماتش اليابان وهولندا نيفو آخر بعيد. يعني يمكن طرح اللي نجمه نعمله في حاجة هو اليابان. رغم صحيح ما يغرش اليابان طرح البارح ولا شوط ثاني بتاع طرح البارح، لكن ساعات كي الفريق طريقة اللعب تبدأ متغيرة، اللي هي متغيرة على السويد نجمه، وشفنا أكثر من مرة اليابان ربحناها المرة الفارتة. يعني طريقة اللعب متاع اليابان نحن تتماشى معنا وبخط ربي الانتصار. هذا نشوف وين تروح الجاي. صحيح ممكن نجمه ما ترشحوش كمركز أحسن مركز ثالث، ولكن قادرين على الانتصار وقادرين زادة على جلب التعادل في المباراة الأخيرة إذا ضمن هولندا الترشح.
2: ما نعرفش تشاركوا نفس الرأي
4: هذاك. علاش حتى ولو حبيت يكون فما تعادل يوم ولا انتصار، ولكن قبل ما ندخلوا للكاس العالم أكيد فما مباريات تعرفوا منهم باش تحاول تنتصر فيهم. أنا ديما نقول أنه منتخب ربح مع منتخب اليابان وتعادل في المباراة الأخيرة. نحب نعرج على نقطة. التونسي اللي يلعب مع منتخب السويد، يقعد ولدنا يقعد تونسي، تحية ليه مع بعد تسجيله للهدف الأول طلب الاعتذار.
2: أي رينا في الصور
4: عجبت منه كيفش طلب الاعتذار وكيف كيف السجود متاعه. تحية لولدنا التونسي.
3: ونتيجة اليوم رأي 3-3، 3 أهداف للعرق التونسي و 3 أهداف للعرق السويدي.
2: المهم تبعينا الزوز اللي عز يسين
3: شو تلول ربح التونس.
2: حسبتوا هكاك
3: انت
2: احمد. تحية الكل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا ايضا على شان يوتيوب ديوان افام. ديسيبسيون الحقيقة كبيرة، وقاعدة نقرا في تعليقات اللي توجع في علاقة بالماتش، في علاقة خاصة بالانتظارات الكبيرة اللي كان ينتظرها الشارع التونسي، وخاصة الامبيونس اللي ريناها قبل الماتش. راهو رينا اجواء اللي فريمون بالسيف تخلي الملاعبية يلعبوا من غير ما يشعروا. تيلمون فما جرينتا عند الجماهير اللي نحييهم فردا اللي رغم كل الخيبات السابقة باقي موجودين وباقي قاعدين ندعموا في المنتخب، ونقعدوا ديما ندعموا في المنتخب في كل الأوقات.
3: الرأي الوطني هذه ما نجموش حاجة نسلموا فيها، وباش نقعدوا حتى الطرحة الثانية باش نمشيوا ونفيقوا بكري ونشجعوا المنتخب التونسي. وانا متأكد كان يهب التشكيلة الصحيحة متأكد نجموا نعملوا حاجة. هذه معروفة في كل الميادين، كي تركز على الحاجة القوية اللي انت فيها راك نجم توصل لبعيد، ما تركزش في حاجة اللي انت مكش قوي فيها. اليوم شنو ورينا المدرب اللي ركز على الدفاع أكثر، 5 في الدفاع، 3 في وسط الميدان، و2 قدام، 2 مش في مركزهم. وقت اللي في نفس الوقت أول مرة تونس تمتلك جوار كيما تونكتي، تمتلك جوار كيما عشوري، تمتلك جوار كيما الغربي ليه الساعد، أذوما جوارات يلعبوا بالأخص. خلينا نقولوا عشوري تونكتي صناعة دي وموسم
4: والخليل
3: عياري موسم ممتاز وفي نيفو عالي. كنا اليوم نجم نشوفوهم أساسيين، كانوا نجم يقدموا الإضافة. علاش يبدأ عنك جوارات قويين كما هكا وعدوا سيزون تشامبيونز ليج لعبوا، كنت نجم تلعب. وكانوا أنا متأكد شفنا خاطر منتخب سويد ضعيف في الدفاع في الهجوم، أي ورا حاجة من وسط الميدان للهجوم قوته غادي، كنا نجمو نعملو حاجة.
2: هذه اللي كنا الكلمة كنا هذه للأسف انتهيت بخمسة واحد. في بالكم وانا نحكي لكم كل التفاصيل، برشا متابعين من اللي قاعدين يتابعوا في صباح الخير تونس ويعرفوا لي مين مش مغرومة برشا بالكورة، كي نقول لكم عدد التعليقات وعدد التحاليل وعدد الديتاي اللي وصلوني من الماتش، قالوا لي مين باش تلقى ماتيرها وكتحكيها في صباح خاطر الناس الكل. الحقيقة ما نجمش ما نحكيش على صديقنا مهدي بن يوسف، باش نقول لكم شنو يبعط لي بالضبط وتابعوا معي. كان غلطت في اسم من الاسماء ما تاخذوش عليا، تعرف راني مازلت داخله جديده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدومين. خليني نقول لكم شنو يبعث لي بالضبط. قال لي الحديث مش كيما كل يوم، اليوم نصبحوا على وقع صدمه كرويه قاسيه او فضيحه عاشها الشارع الرياضي التونسي مع الفجر. قال منذ قليل اطلق الحكم صفيره النهايه لمباراه منتخبنا الوطني التونسي في افتتاح مشواره في مونديال 2026 ضد ضد المنتخب السويدي والنتيجة خماسية كاملة مقابل هدف وحيد. خسارة عريضة توجع وتطرح أكثر من سؤال. صحيح كنا نعرف قوة الهجوم السويدي، ولكن ما كان حتى حد ينتظر انهيار دفاعي بالشكل هذه في أول 90 دقيقة من المونديال. اليوم باش نحكيه على الأخطاء، باش نحلو التكتيك، وباش نشوفه شكون يتحمل المسؤولية، والمهم كيفاش نصلحه في المقابلات الجاية، لأنه المونديال مازال موفيش. نرجعوا للي صار في الماتش دقيقة بدقيقة. البداية كانت صعقة وعكست غياب التركيز التام. في دقيقة السادسة فقط غلطة في التغطية وسوء تفاهم في المحور بين بن حميدة والطالبي، ورقيق يستغلها اللاعب السويدي من أصول تونسية ياسين العياري ويحط الكرة في الشباك. هدف أول مبكر بعثر الأوراق الكل، حاولنا لمرواحنا، لكن السويد كانت منظمة برشا وتلعب بلوك عالي. في دقيقة 29 ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاستل يهرب بالدفاع ويسجل الثاني 2-0 في نص ساعة. وقت اللي بدأ الشك يدخل الناس الكل، جينا لقطة أمل. في دقيقة 42 كرة ثابتة توزيعة مليمترية من حنا بعل المجبري، يطلع عمر الرقيق برأسية ممتازة يخادع بها الحارس السويدي ويقلص الفارق 2-1. هنا قلنا الملتخب رجع في الماتش، والشوط الثاني باش يكون وجهه مغاير. الحقيقة الميتون الأول كان حاجة
4: إيزاك مهاجم ليفربول،
2: مهاجم ليفربول بيان سور هكا معايا تفعل وخاطر في الحق مجهود مهدي والخدمة متاعو، وهكا زيد المتابعين اللي يحبوا يسمعوا الكرة واللي ما تفرجوش على الماتش يلقاو التفاصيل. السيناريو قال في الشوط الثاني كان كيما دوش بارد للجمهور التونسي. في دقيقة 58 وقت اللي كنا ننتظروا فيها ردة فعل هجومية من أولادنا، لياس صخيري يخسر كرة ينهي هيها الهدف فيكتور في شباكنا 3-1. هذا اقضاء على المعنويات تماما. الاولاد اللي تحبوا تدخلوا
4: شفنا هذا كله حتى في عينين الجوارات، حتى في طريقة ما شفتش اليوم انه ينصحوا في بعضهم ويشجعوا في بعضهم، وفما روح وفما جرينتا ويدزوا بعضهم لاخر نقطه. الهدف الثالث صحيح طيح المورال الكل، وعرفوا اللي تروح بعد عليهم، وحتى التعادل بعد يسر. مع أنه شفنا حتى لقاءات أخرى كانت فما سكور هذا وصارت تعادل وجيب وجيل انتصار زيد. إن شاء الله ندركوا.
2: إن شاء الله بعد الإطار الفني حاول يتدخل، قام بتغييرات، نزول الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، إسماعيل الغربي بهدف تنشيط الخط الأمامي، ضخ دماء جديدة. لكن المشكل اليوم ما كانش هجومي بقدر ما كان عجز تكتيكي في وسط الميدان وغياب تام للتغطية الدفاعية. يقول الخسارة هذه ما جاتش من فراغ، اليوم تكتيكيا كنا غايبين، السويديين كانوا يطيروا بنا في السرعة، والتحول في الهجوم للدفاع كان كارثي. في الكور العالية التحامات البدنية التفوق كان واضح وصريح لعمالقة السويد.
4: في الشوط الأول خرجنا خسري بنتيجة 2-1 وهذا عادي، ولكن الشوط الثاني ديما يتسمى على شوط المدربين. كان صار تغييرات على الأقل زوز تغييرات مع بداية الشوط الثاني كنا نشوفوا حاجة خير، وكان لعب الهجوم كنا نشوفوا نتيجة أخرى.
2: وقت اللي قبلنا الثالث ما لقيناش القائد اللي يهدي اللعب ويطالب بالتركيز، صار اندفاع عشوائي كلفنا أهداف أخرى. يقول أيضا كان فما لقطات إحباط كبيرة على وجوه الملاعبية متاعنا بعد الماتش. حنا بعد المجبري عمر الرقيق اللي ظهروا متأثرين برشا، الجمهور التونسي اللي تنقل للمكسيك وصرف ملايين باش يشجع خرج مقهور من الماتش، وهذه حقهم. يقول صحيح الوجيعة كبيرة، ولكن مهم جدا أنه يكون عنا مسؤولية، ودورنا في الصحافة الرياضية تكون مسؤول. دورنا مش فقط البكاء على الأطلال وجلد الذات، ولكن دورنا هو تو الدفع نحو الاستفاقة. المونديال موفيش، الخسارة هذه على قسوتها هي 3 نقاط ضاعت. نظام المجموعات يعطيك فرصة ثانية وثالثة، المطلوب تو الهدوء التام. الإطار الفني واللاعبين لازم يتحطوا قدام مسؤولياتهم، لازم يسكروا راهم صفحة السويد، وقدامنا 6 أيام كاملة لتحضير الماتش المصيري والمنعرج الحقيقي مباراة اليابان نهار 21 جون.
3: طوى خدمة، ما نشوفهاش خدمة مدرب، نشوفها خدمة خليل شمام، زياد الجزيري،
4: الناس اللي عندها خبرة
3: نعم بالضبط، باش يوري شنو هو المنتخب، يوري انه لازم الجرينتا لازم حب المريول مش كلام برا. شوف فما ناس جات المنتخب اليوم كانت تتشرط على المنتخب وما كانش تحب تجي المنتخب، خلينا نقولها صراحه راني خذيره، كان ما يحبش يجيب المنتخب التونسي كي ما عيطلوش منتخب الالماني، فضل المره هذه انه يجي المنتخب التونسي به. كنتي صدعاتك بلادك الثانيه تونس، على الاقل انت تكون في الميدان اليوم اكثر واحسن مثال يقتدى به في الجرينتا والروح. غايب عن المشهد صراحة.
2: للأسف تقريبا مهدي هكا يتفاعل معكم في نفس الحكاية، يقول المنتخب الياباني منتخب سريع منظم، مش باش يكون أسهل من السويد، ولكن نقاط قوته تختلف، لازم المدرب صبري لموش يخدم على مراجعة المنظومة الدفاعية، لازم الملاعبية الكبار في الفستيار يتحملوا مسؤوليتهم ويفيقوا الصغار. يقول نقدنا للمنتخب من باب حبنا ليه، نحب راية تونس ديما الفوق، وبالمستوى هذا للأسف رصيد ما يكفيش، وإن شاء الله اللي جاي خير.
4: تحية للجميع، جماهير التونسية إنما كانت سواء تفرجوا في ديارهم سواء كانوا مشجعين في أرض الميدان، شفناهم 90 دقيقة قاعدوا يصفقوا قاعدوا يهزوا في الراية الوطنية، موجه لهم تحية.
2: هذه اللي حابين هكا نتشاركوا معاكم اللحظات اللي عشتوها في الماتش متاع تونس. الأولاد انتم زادة يعطيكم الصحة اللي جيتوا بحذية هكا وحبيتوا أموا على الأقل تتشاركوا، هي صحيح خيبة أمل وصحيح وجيعة في قلوبنا التونس الكل، ولكن ما زال المشوار، وباش نقعدوا ديما الآخر لحظة وآخر دقيقة، ممكن فما تونس اللي ما يتفقوش معايا، ممكن فما تونس اللي يقولك سيبوا أنا ما عادش باش نكمل نتبع ولا عندي فرق أخرى عالمية نتبع فيها، ولكن قلوبنا ما تعطيناش، راهو باش نقعدوا بتتر جمعه كامله واحنا هكايا نتذمروا، ولكن تو نشوفوا نهار الماتش نتاع اليابان كيفاش الدنيا الكل باش تعاود تشنع كيما شنعت. قدرت
3: ربي كيما قلت كان اللعب قوتنا، نحط قوتنا في التشكيله، قلت ربي نشوفوا كان البهيره، والمنتخب الياباني جواريته القويين راهو مصابين حتى ولو منظم تكتيكين نقعدوا نحن خير، وبإذن الله فما الانتصار تروح اليابان
2: إن شاء الله يا ربي. حبيت نقولكم زيدة لمجموعة من التوانسة من مختلف الدول من جاليتنا التونسية كانوا حكايوا على تيف وقاعدين يحضروا فيه للمنتخب للمباراة متاع اليابان اللي هي المباراة الألف في تاريخ المونديال. مدة التالي كانوا عندهم إشكال باش يلموا البيدجي الكافي باش يكملوا هكا الدخلة متاعهم، ولكن تقريبا منذ نهارين ولا ثلاثة أيام استكملوا البوجي بدعم راهو من الناس الكل، عملوا الشقاقة هذيك هي وناس دفعت من أجل أنه يكون على الأقل عن أثر في هالمباراة التاريخية اللي أكيد العالم الكل باش يحكي عليها، المباراة الألف في تاريخ المونديال. توقعاتكم للماتش الجاي؟
4: انتصار المنتخب التونسي.
2: انتصار قديه؟
4: انتصار بنتيجة 2-1.
2: باش تتقيد لك هنا يا أحمد.
3: 1 بلاش المنتخب التونسي، 1-0.
2: 1-0 للمنتخب. هذه المعنويات اللي عند محمد وأحمد، وأكيد برشا توينسا يشاركوكم هذه برشا اللي ممكن في الوقع متاع الديسيبسيون متاع اليوم أصبح ينجم يكون عندهم رأي غير، ولكن مثالش نحطوا سقينا على القاعة، أكيد لميساج هذوما الكل باش يوصلوا للملاعبية متاع المنتخب باش يحسوا زيعة الناس بمختلف أصنيفهم بمختلف أعمارهم بمختلف مستوياتهم، الكل كانوا موجودين من أجل التشجيع، فما زال المشوار متواصل، وإن شاء الله يا ربي اللي جاي خير. وتحية خاصة لصديقنا مهدي بن يوسف، خليني نقول البصمة الرياضية في برنامج مش نقول هنا تونس، في برنامج صباح الخير تونس. مرسي محمد.
4: شكرا.
2: مرسي أحمد، أنا أستوني في صبحية اليوم دابل ترابل توينز، نجموا تتبعوا على التيك توك، عندهم محتوى مميز متعلق بالجيوبوليتيك أو كل ما يهم التحولات العالمية اللي قاعدة سايرة. فريمون يعطيكم الصحة. شكرا. على المحتوى المميز اللي قاعدين تقوموا به. حنا نمشيو فاصل، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا

0: هذا العندليب الأسمر زي الهوات. وصلنا لستة 31 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، تقريبا كل التفاعلات الدور حول المباراة متاع تونس والسويد. حبيت هكا نكون موجودة معاكم ببعض المعلومات، بعض التعليقات، ولكن الحقيقة في تعليقاتكم خيبة أمل كبيرة، وعلى غالب هذيك هي الكرة. وباقي نقولوا ما زالوا الماتشوات الجايين. من بين التعليقات اللي جاوني حبيت نتقاسمها معاكم أيضا أمولة قدارة اللي تقولكم: تبقى الكرة لعبة ما بين حلم الربح وحمى الخسارة، والأبقى والأنقى هو حب تونس ودرابو اللي لا نشفى منه. ربي معانا مع أولادنا في الدفي متاعهم. أقل التونسي لا يقبل الخسارة حتى في اللعب. إن شاء الله يا أمولة، إن شاء الله يا ربي اللي جاي خير، هذاك هو اللي نتمناوه. سينو بالنسبة لحالة الطقس اللي اليوم نكتشفوها تتسويت في الميتيو. ميتيو طقس الاثنين 15 جوان 2026، يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد. من المتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. تهب الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب. الحرارة عامة في ارتفاع طفيف، تشهد انخفاض نسبي بالجهات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع مضي 3.7 دقائق، الظهر نص نهار و27 دقيقة، صلاة العصر مع 4.21 دقيقة، صلاة المغرب مع 7.43 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9.33 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. في علاقة بالطقس أيضا، تدوينة للمهندس محرز الغنوش يقول: عودة مؤشرات التساقطات الرعدية بالمرتفعات الغربية للبلاد. قلنا لكم إسخانة ما تتعدش بلاش، أمطار محلية غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ممكن تتسبب في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة. يقولكم واللي يعملوا ربي مليح، إن شاء الله غيث نافع إن شاء الله على البلاد والعباد. خلينا نمشي توا لدراستنا لليوم في شاتمتان. شاتمتان في شاتمتان مش نحكيه على الغش يا جماعة. نعرف أنه أغلبكم متغشين من مردود متاع المنتخب الوطني، ولكن الدراسة اللي بش نحكي عليها اليوم تقول أنه دقيقة واحدة من الغضب ممكن تضعف جهاز المناعة لمدة 5 ساعات. الحقيقة العلمية راهي أكثر دقة وأكثر تعقيد. الغضب في حد ذاته ما هو شعور سيء، ولكن انفعال إنساني طبيعي يعاوننا أحيانا على الدفاع على حقوقنا، التعبير، على رفضنا للظلم. المشكلة تبدأ وقت اللي يتحول الغضب الحارة متكررة ومزمنة ما ينجمش الإنسان يتحكم فيها. علميا وقت اللي نتغشوا الجسم متاعنا يفرز هرمونات التوتر كيما الأدرينالين والكورتيزول، اللي هما الهرمونات اللي ترفع معدلات ضربات القلب، ضغط الدم، وتهيئ الجسم امتعنا لردات فعل. إذا تكرر الوضع هذا باستمرار ممكن يأثر على كفاءة الجهاز المناعي ويزيد من الالتهابات ويخلي الجسم أكثر عرضة لبعض المشكلات الصحية. بالنسبة للي قاعد يدور، هو دراسات قديمة أشارت أن التوتر والانفعالات الحادة ممكن تؤثر مؤقتا في بعض مؤشرات المناعة لساعات محدودة. أيضا أبحاث عديدة تقول أن الغضب المزمن والضغط النفسي المستمر يرتبطوا بارتفاع خطر بالإصابة بأمراض القلب، اضطرابات النوم، مشكلات الجهاز الهضمي، وحتى ضعف الاستجابة المناعية على المدى الطويل. لهنا ممكن ما نجموش نبطلوا، ما نتغشوش، أو ممكن ما نجموش نتحكموا في ردود الفعل متاعنا، ولكن مهم جدا أنه نتعلموا إدارة الغضب متاعنا، لأنه دقيقة واحدة من الغش تنجم تأثر على بدن كامل، فما بالك 90 دقيقة ممكن عشناها مع الماتش. وكانت هذه شاتمتان لليوم. شاتمتان نوصلوا معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية، ما تبعتوش.
1: صباح الخير تونس. صباح

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. على ديوان FM كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ما تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:41 دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معاكم صباح الخير تونس لسبعة متاع صباح. أمونة جزارة أيضا تقول يا أمونة يجبر بخاطرك اليوم عيد ميلاد حياتي حميتي حياتي سيدونا حبت تقولها كل عام وانتي حيا بألف خير يا سيدونا الغالية ربي فضلك لينا ربي طول في عمرك. ذي حميتي جابت لي حب حياتي هكي بالضبط إن شاء الله ربي ديم الود بيناتكم يا أمولة وكل عام وهي حيا بألف خير سيدونا. سينو باش نمشيو تود سويت الفقرتنا فقرتنا كيف العادة أي حاجة فيها كورة بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف اللي هي فقرة فلاش باك مونديال اللي نرجع على أحداث في تاريخ المونديال اللي ما تتنساش وإلا اللي أحداث كانت خليت الأثر متاحة أو البصمة متاحة في الساحة الكروية.

0: الأوقات وخرجت من البطولة على بكري، ولكن الجحيم الحقيقي لإسكوبار ما كانش في الملعب، ولكن كان بعد أشهر في بلاده. بعد العودة للوطن في ليلة صيفية، ادخل إسكوبار الواحد من الملاهي الليلية. اقتربوا بين منه مجموعة من المجهولين، بدأوا يوبخوا فيه على الهدف اللي سجلوا في مرماه بالخطأ. إسكوبار ما دفعش على روحه، كان هادئ، قال لهم الكرة ما هيش كل شيء، راهي مجرد لعبة والأخطاء جزء منها. الإجابة بالطبيعة ما عجبتهمش. الحوار ما وفيش بالكلام، خرجت 12 رصاصة اخترقت جسد إسكوبار، وكان القاتل يصرخ مع كل رصاصة بكلمة واحدة: جول. ما كانتش الجريمة متاع قتل عادية، كانت رسالة من عالم مافيا المخدرات المراهنات اللي كانت تتحكم في كل شيء في كولومبيا وقتها. تقتل إسكوبار لأنهم خسروا أموالهم في المراهنات بسبب الهدف هذاك، والخطأ متاعه ما غفروهوش المقامرين. إسكوبار كان يفاوض في نادي فيورنتينا في الوقت هذاك للعب في الدوري الإيطالي، كان لاعب خلوق ومحترف، ما كانش يعرف أنه غلطة واحدة ممكن تنهي حياته. الحادثة هذه هزت أركان العالم، وأدركوا الناس الكل أنه المونديال اللي نعتبروه عيد كروي كان بالنسبة للبعض ساحة متاع تصفية حسابات. بعد الحادثة هذيك كرة القدم ما عادش مجرد رياضة بالنسبة للكولومبيين، بل أصبحت رمز للحزن والأمل في وطن كان يحاول النهوض من تحت أنقاض العنف والمخدرات والجريمة. قصة هذه تذكرنا أنه فما حاجات اللي ممكن ما يتخيلهاش العقل وقت اللي الإنسان يخطأ ويدفع الثمن، والثمن تنجم تكون حياته. وكانت هذه حكايتنا لليوم في فلاش باك مونديال. توصلنا لستة وخمسة واربعين دقيقة، نكملوا معكم بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 56 دقيقة، مرحبا بكم الكل، تحياتنا لكل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معانا سواء على الفيسبوك سواء على اليوتيوب سواء أيضا على تيك توك. سكوحي إيمان، كل الشكر ليكم على دعمكم الدائم. حبيت توتسويت نمشي والفقرة نصيحة اليوم.
0: نصيحة اليوم،
2: في نصيحة اليوم اخترت باش نحكي على الخيبات، خيبات الأمل، الديسيبسيون اللي تنجم تصير لنا في حياتنا سواء من العائلة سواء من الأصدقاء سواء في محيطنا المهني وحتى من فريق كرة القدم اللي نشجعوه. ممكن الحكاية هذه تخلي عنا شعور بالإرهاق بالإحباط، ولكن الحقيقة ما هيش مربوطة بالآخر بقدر ما هي مربوطة بينا، وتكون مربوطة بتوقعاتنا الكبيرة اللي حطيناها في أشخاص خاص وإلا أشياء ما نجموش نسيطر عليها. وقت اللي يخيب ظننا في واحد من أفراد العائلة يكون الألم مضاعف، لأنه نتوقع منهم التفاهم الدعم غير المشروط. ولكن العائلة كيما بقية البشر ما هيش مثالية، كل شخص عنده حدوده، نقاط الضعف متاعه، طريقته الخاصة في التعبير على الحب أو الاهتمام. إنك تتقبل الحقيقة هذية مش معناها إنك تبرر الأذى اللي يوصلك، ولكن إنك تتوقف على انتظار الكمال من الآخرين. نفس الحكاية تنطبق في الرياضة، قديش من مشجع يعيش جمعة كاملة من الحزن لأنه فريقه خسر مباراة حاسمة. ممكن نستثمر مشاعرنا في فرق نحبوها لأنها تمنحنا الإحساس بالانتماء بالأمل، ولكن نتائج المباريات تبقى خارج إرادتنا. الفريق اللي ينتصر اليوم ممكن يخيب أمالك غدوة، والعكس بالعكس، اللي يخسر اليوم ممكن ينجح وينتصر غدوة ويسعدك. هذا جزء من جمال الرياضة وقسوتها في نفس الوقت. كيفاش نتعامل مع خيبات المتكررة؟ أولا يلزمنا نفرق ما بين الحاجات اللي نجمو نتحكم فيهم والحاجات اللي ما نجموش نغيروا تصرفات الآخرين أو نتائج المباريات، ولكن نجمو نتحكمو في ردود أفعالنا. ثاني حاجة مهم جدا أنه نخفوا سقف التوقعات متاعنا من غير ما نفقدوا القدرة على الحب والثقة. وثالث حاجة الاستثمار أكثر في أنفسنا، في أهدافنا، في صحتنا، في علاقاتنا المتوازنة، هواياتنا اللي تمنحنا شعور بالرضا بعيد على تقلبات الآخرين. الخيبة ما هيش نهاية الطريق، ولكن درس متكرر يعلمنا النضج العاطفي. الحياة ما توعدناش أنه كل الناس اللي تحبنا باش تتفهمنا، وقالوا كل الفرق اللي نحبوها راهي ديما باش تكون رابحة، ولكن تمنحنا فرصة ثمينة أنه نتعلموا كيفاش نحافظوا على سلامنا الداخلي رغم أنه كل حاجة ما تمشيش كيف ما نحبه. لهنا يظهر النضج الحقيقي، أنه نستمر في الحب والتشجيع والعطاء من غير ما نرهن السعادة متاعنا بالكامل بالحاجات اللي يعملها الآخر. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم،
2: مكملين معاكم في صباح الخير تونس بالموسيقى. نرجع بعد شوية على ديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
3: الصباح هو رفمك، ورفمك هو الصباح.
0: رفمك
4: رفمك من الجمعة من 7 ل 9:30.
3: خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: ما زالت بقية البرامج امتانة على ديوان فام بعد شوية رفيق بوشناق وكامل فريق الرافماج أكيد عودة على مباراة تونس وأهم ما جاء من تصريحات. حبيت نحيي كل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الشين يوتيوب ديوان فام، حبيب بن صالح، أيضا صديقنا بن سالم، حمدي، نهارك فلو ياسمين، ياسين المزهود، منال المنصوري، نهارك فلو ياسمين، مريومة، نهارك أسعد الأيام، فدوى الديلي، كيف كيف أم عبيد الله، سامي بن علي، هيثم الغزي، نهارك فلو ياسمين، كلكم ربي يعطيكم، معز منوبي إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، خيبة أمل صحيح، وقاعدة نقرأ في تعليقاتكم الكل، فما اللي قال الكورة مخدر الشعوب. إن شاء الله القادم أفضل. بعد شوية مريم قديرة تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. ميرسي عزيز، ميرسي منى الشابي معنا في الإخراج. ما بقى لي كنقول لكم أجمل تحية إيمان سكوحي.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: بوبليسيتي.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة ديوان فام، صباح الخير. عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين وقعت رحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود اليوم بلغ 4735 شخصا، وفق ما صرح به المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة من ولاية صفاقس. ومن المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة القادمة. الوكالة الوطنية للسلام السبرنية تدعو كافة المواطنين إلى الحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرا أن مستوى الاقتراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك وفق ما ورد في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنوك الخاصة لتمويل الاقتصاد. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدعو إلى تنفيذ السريع والكامل لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يتيح إعادة الفتح الفوري وغير المشروط لمضيق هرمز، مشددا على أن فرنسا مستعدة لدعم إعادة الفتح من خلال المهمة البحرية الدولية التي تديرها بالاشتراك مع المملكة المتحدة. والذهب يسجل ارتفاعا بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، بعدما أعلن مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران أن البلدين توصلا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما. ختام الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في الرفمك، في أمان الله.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار بشرف خنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف ماجل 2 15 جوان 2026. من توا للتسعة ونص نرجعوا على حصيلة مسار، ونرجعوا بالطبيعة على مقابلة منتخبنا ضد المنتخب السويدي. حبيناه يوم انتصار، حبيناه يوم فرحة، حبيناه يوم الخطوات الأولى نحو العبور، ولكن كانت هزيمة قاسية خماسية، كانت فضيحة بكل المقاييس وكل ما تحمله الكلمة من معنى. 5-1 تونس ضد السويد، 10 أهداف في آخر زوج مقابلات للمنتخب الوطني وللناخب الوطني صبري اللموشي. وإلى جانب الخماسية وجه شاحب مردود فضيحة، ومنتخب للأمانة مخجل مخجل ومخجل جدا في كأس العالم 2026. نرجع على المقابلة، على المردود، من يتحمل المسؤولية، وهل سنواصل كأس العالم بهذا المدرب صبري اللموشي؟ رفمك حتى للتسعة ونص، نهاركم أسعد الأيام. السلام عليكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. توسى كل مغشين، توسى كل قمنا تفرجنا في الماتش. المود مش ولا بد، والأمانة الخسارة موجعة. ما كناش نحلموا بحاجات كبيرة، ولكن كنا نحلموا باش المريول يتبل، كنا نحلموا باش الروج ولا تجري في الترام. شوفوا ديجري على الملعب، شفنا أشباح من 11 اللاعب للناس اللي على البنك للإطار الفني. كل شيء كل شيء كان غايب في هذه المقابلة. وصمة عار للكرة التونسية، تقريبا أسوأ مقابلة في تاريخ كرة القدم التونسية، وأثقل نتيجة في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم. رغم ذا يقولوا نهاركم أسعد الأيام، رغم ذا يقولوا إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نحكيوا على الكورة بعد شوية. قبل هذا نرحبوا بالكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير وصباح النور. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يضيق صدري ولا ينطلق لساني. فهمتني؟ نحب نكتفي بالكلمة هذه اللي بعض الناس ترددها راه غالطة، ما هي يضيق صدري ولا ينطلق لساني، لاني اللي ريته البارح يخلي لي مش لساني لا ينطلق، يخليني نقول انا علاش حبيت الكوره، علاش حكيت على الكوره، علاش كذبت على روحي، علاش فرحت روحي قبل ما تجي الفرحه الصحيحه، علاش هذا الكل. الله غالب تو نحكيوا فيه بعد شويه كيما رفيق قاعد يقول لي تو. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس كل، ان شاء الله ربي يبقي على بلدنا الستر الى يوم الستر.
0: زيدون صباح الانوار.
2: اهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب بالناس كل، نهاركم مبروك، بداية أسبوع إن شاء الله موافقة العبيد اللي قصدها ربي الخدم متاعها. للأسف ليكيب ناسيونال هنا كنا قمنا، ولكن النتيجة كما قلت 5 ما كناش ننتظروها يا أخوي. كنا حتى واحد ساعات يخمم جي فيرسون خايبة في مخ يقول 1-0 2-1، معناتها باش نعملوا معناتها سكور كما هكا، لكن ربي معانا وإن شاء الله نهاركم زينة. ما عندي ما نقول والله.
0: يا الحجية نسليني جي سباح الأنوار،
3: إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله نهاركم خير من نتيجة المنتخب، إن شاء الله مردودكم خير من مردود المنتخب. ديسيبسون الحقيقة في الدار زيدة، على خطر عندي وليد بخي أدوليسان اللي قاعد يتغرم بالكرة، وقام مسكين ما 3 متاع صباح ويحب يعمل دي سوفنيغ محليهم في علاقة بكاس العالم. مينو الجنراسيون مسكينة جديدة مش يكون عندها النتائج، معناها ذكريات محليها في علاقة بكاس العالم والمشاركة التونسية. إن شاء الله نهارنا خير من نتيجة المنتخب.
0: إن شاء الله يا ربي. نرجو نحكيه على المقابلة بتفاصيلها، الرحب به الخبير الفني.
4: مفلت حتى ماتش
0: المحلل الوحيد في العالم اللي مفلت حتى ماتش رغم توقيت المباريات. رامي الفراتي، رامي روم صباح النور.
5: صباح النور يا رب، شاء الله نهاركم زين، شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق سليمة للناس كل. نسيسر واحنا في الكياسرة وشعب كامل مصبح وعلى أعصابه شوية، دونك ستوب بحسابها اليوم. نسيسر واحنا في الكياس، والله الكوب دي مود الحق تاع ربي صعيب، ولكن فما ماتش برك هو فلت يا راف، ماتش تشيكيا وكوريا الجنوبية فلت ذاك لأسباب ما تعرف طهرت وليت في
0: الكاميرا.
5: هكا هو عاد ولينا توا في مرحله جديده والدنيا ذيك، والحمد لله تعديت تجربه صعبه بعض الشيء، ولكن الحمد لله اللازم لازم، والحمد لله على سلامه زاك، وان شاء الله ربي يفضل لكم صغيراتكم الكل.
0: شكرا شكرا لك رامروم الجولد بوي حتى بالحاج.
6: بونجور الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. أنا اليوم تفكرت أيامات الريفيزيون اللي تبدأ جيستيون بتاع النوم، ترقد في 8 وعاد تقوم مساعتين وبعدش تعاود ترقد. وعندي بنتي في اليوم مازالت كملت القراية وتحب تتفرج وما عندهاش فين تتفرج، دونك الانستالاسيون كامله من ساعتين ثلاثه باش حطيت التليفون قابل التلفزه والقلب البو يا خويا انا ديجا قايم بالسيف معناها تراسيني نعمل الانستالاسيون ويلزمني نعمل كومونتير خاطر انا بيدي ما عنديش بيد دونك نتفرج في قناه سويسرا الايطاليه
0: وتعلق
5: تعلق
0: الله صحن بنتك
6: صحن بنتك حسيلو
0: اجريابل
6: جيت انا ليرت
0: اجريابل
6: اللي مش نقول الكل قلت
0: ناس ربيت صباح الانوار
5: اهلا بيك البايك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين اللي تفرجوا فينا كل شهر نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام رفيق البارح الثلاثه نتاع الصباح الاربعه نتاع الصباح وقت اللي مرك رقيق وكاني بالعماره والناس اللي في الشارع الكل عيطت فرد عيطه وكاني مطلثه نتاع العشيه باش تعرف الناس قديش انتماء اهل تونس ومنتخب التونسي قديش الناس تجم تتوجع بالحق وقت المنتخب يعمل مباراه كيما هذه ان شاء الله بعد نحكيوا عليها عشان نهاركم اسعد الايام
0: عشان نهاركم اسعد الايام تاريخ السلامه للجميع سيسروا احنا في الكيس كيما كرامي راه الشعب كله مسبح الشعب كله نقسموا
5: ستوب حساب
0: الشعب كله على حسابه دونك سيسروا احنا اليوم نعديوا النهار حتى نروحوا في الليل ريكوبيريو شويه ساعات النوم باش نرجعوا نحكيوا زاد على بقيه اخبار المونديال باش نحكيوا على منتخب مغربي عملاق واحد واحد في لحظه ما نتفرج المقابله معايا ساحب كله لا لا لا كل اخزر عمري مريت البرازيل في كوا معناها تقريبا في تاريخ عمري مريت البرازيل محصوره في كوا ننتظر المنتخب المصري منتخب الجزائري حسعيد لكل المنتخبات العربيه ومره اخرى للاسف هزيمه قاسيه وموجعه ومذله 5-1 لتونس ضد المنتخب السويدي عناوين توجع في الصحف العالميه وفي الصحف الفرنسيه التعليقات كيف كيف توجع التنقيط النقاط اللي خذوهم بعض اللاعبين يحشموا في المنتخب نتمنى التدارك بورتي باغ سون ديو لا سويد ساميوز كونتر لا تونيزي اون كوب دو موند فصحى معناها السويد اليوم هبطوا يفلكوا عملوا جو ربحوا 5 وروحوا هذا عنوان ليكيب الفرنسيه فاصل ثم نواصل رفمك حتى للتسعة ونص يقول لهم فماش فاصل البدايه كالعاده بالزابينغ
7: زابينغ
5: اللي يعجبك في حاتم يا عزيزي المستمع اللي هو بسم الله ما شاء الله مختلف اي لا لا في الاختلاف هبلك يا ودي حتى في الكويز
0: كم مره تاهل منتخب الهند لكاس العالم
8: بيظهر لي 3 مرات اي
1: مره واحده
8: 4 مرات
1: 4 مرات
0: هاتم
6: لم يترشح للكاس العالم
0: مختلف اوكي يا حلو ترشح مره
5: والمشكله وين اللي الشيء ذا معذره وهيها وحتى زياد قالك ولا يحب مختلف الناس كل جاوب تجاوب هو جاوب وحده
0: هما كلهم قالوا نزار قباني وانت قلت هتلر
8: هاي
0: كان كين تفاجئك
8: برجوليه مش قاعده
0: يطلع هتلر
8: هتلر
0: نزار قباني جواب صحيح برافو لي راس مقارب
5: باهيش هيك يعجبك الشتاء هاك خرجت غلط وحدك باش تتعلم هيك تكون مختلف كي حات لا بسم الله ما شاء الله وحاجه اخرى بربي الاسئله الدينيه والدعاء وكذا وواحد وجنه وجهنم امان سايبو زيت
0: وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار
8: بعيانا مشيت
0: عليه؟
8: تجي ورايا باش تضربني والناصر يشد فيا مشي أعمل الخير
0: الجواب صحيح
8: كل جاييني
0: شنو؟
8: كل جاييني
6: غالي باللي ريزو سوسي واني بلوش توسي
5: اما في وسط هذا الكل خلينا نتهناو على واحد ولا من العيله اي لا ولا من رفماك هذا يكون اشرف تيك اي لازم نتهناو عليه وسط اللي صاير في تركيا
0: يلا سيدي ربي يحفظنا وربي يبعد علينا الحاجات الخير
6: اشرف تيك
0: كل
3: اشرف تيك بربي كان اشرف تيك
0: يتشد
8: لا جماعتك لاباس غادي يتلبس عليهم
0: هو اشرف رئيس مافيا حتى في المافيا
6: ورجولي
0: ما يستعملش الكوكايين
8: ونيسان شكوني
0: هذا نيسان ما جابت رؤيا تي تنحكي يلا
5: يعجبك شي تاخذ أشرفتك ونيسان وكذا ولي نحكي عليهم أكثر من صباح خير شنحوالك أي لا لا مصلي عني بيرا وعن شاء الله فايدة هو لباس أي الحمد لله يا رب يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
7: زابينغ
0: تحية للكروه رابو يا لفوراتي فاصلة ثم تنتلق الرحلة ما تبعد الشام
7: راف ماج على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفام. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وخمسة وعشرين دقيقة، تحية لكم وين ما كنتوا. حاتم جاسبر صديقنا بعد لحظات ناخذوا معنا بالتليفون من المكسيك، ولكن قبل هذا نحكي لكم على الجديد. فيفو ديما تفاجئنا بجديد، وكان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي واحد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس تيليغونس والريزيستانس، ماكش باش تلقى خير من الفيفو إيكغيك 31 دي 4G اللي تلقاه متوفر في زوز ألوان مزيانين، الدوري بلوم والجري إتوالي. وبالنسبة للرام وستوكاش نجم تختار اللي يساعدك، يا إما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل 12 جيجا، وإلا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج، وإلا 256 جيجا دو ستوكاج. بالنسبة للإكران نحكيه على 6.75 بوس، إكران كبير، لوميوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحة وفيزيبيليتي تيارة للعين، تخليك نجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في اللي جو والفيديوهات. الإيكغيك 31D الفيفو هو تليفون بيسون، نحكيه على سناب دراجون 6S جين 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل ودو كاميرا اريير 50 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل، باش تعمل اقوى تصاور وفيديوهات. ولكن السوربريز الحقيقيه هي الباتري البلو فولت، نحكيه على شارج رابيد، شارج انفيرسي معمر افتراضي يوصل حتى الست سنين. نجيو توا للريزيستانس، التليفون هذا سيرتيفي في مقاومه للشوك نيفو ميليتير، مقاوم للشوت للماء الغابرة، تليفون نجم حتى تصور به تحت الماء. ونجيو توا للسون، بالنسبة للفيفو إيكغيك 31 دي مزود بدوبل أوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل حتى 400% للموسيقى الفيديوهات والألعاب. خليني نحكي لكم على فيفو إيكغيك 31 5G، تلقاوه في زوز ألوان البلاك وال Purple 8 Go de RAM extensible 16 Go 256 Go de stockage, écran HD 6.68 pouces, Snapdragon 4G batterie Blue Volt, charge rapide 6500 mAh. وبالنسبة للأهم من هذا الكل السوم، وما أدراك ما السوم، الفيفو إيكغيك 31D 4G متوفر بأسوام أبارتير من 839 دينار وتوصل حتى 1069 دينار. بالنسبة لإيكغيك 31 5G فيفو متوفر ب 1169 دينار. مع فيفو مازلتوا تنجموا تربحوا تليفون دو زيكوتور، زوروا صفحة فيفو تي ان على الفيسبوك ولا شاركوا في المسابقة الخاصة فيفو إيكغيك 31. ما عليكم كان تعملوا بارتاج للببليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية فيفو إيكغيك 31 دي، اكتبوا الإجابة صحيحة باستعمال الهاشتاج هاشتاج فيفو إيكغيك 31 دي، مركي واحد من أصحابكم في كومنتير. كل ما تشاركوا أكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربح. يلا سيدي نمشيو توت سويت للمكسيك، صديقنا حاتم جاسبار في الانتظار، المخرج يقول لي فاصل 10 ثواني ونحلق نحو المكسيك.
0: راف ماغ ببليسيتي.
2: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة
3: في قليل راح، تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري إيكغيك 31، باتري جيانت 7200 mAh، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجابيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 و IP69. فيفو إيكغيك 31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
6: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيرس. إجاو وجربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. اسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: 37 دقيقة نتيروا للمكسيك وقت الترند.
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تراند دو جور، معنا صديقنا حاتم قزبار مباشرة من المكسيك. حاتم صباح النور. حاتم صباح النور.
3: صباح النور رفيق، تسمع فيه رفيق؟
2: نسمع فيك توا 5 على 5.
3: صباح النور رفيق، تحية ليك، تحية لأولاد الكل، تحية لكل السادة المستمعين. نحكيو رفيق في السطر على تمنينا الحقيقة أن تكون سكور خير من هكا، وتمنينا تكون سكور نتيجة إيجابية. احنا تكلمنا ديجا، قلنا ان شاء الله نتقابل هذا الاثنين، واحنا كمان عاملين سكور باهي وعاملين روندمون باهي، ولكن لا سكور ولا روندمون تبع بعضه. ابارتير من نهار الثلاث، معنا اول مداخله ليا معاك كنا متاكدين رفيق انه باش يكون ثلاثه ملعبيه في قلب الدفاع، وصارت لي شانجمون. دونك باش نحكيو لهنا، اذا باش نحكيو رفيق نحكيو على مقابله منتخب تونس والهزيمه قدام السويد، باش نحكيو على برشا بوكو دي زاكس. معناها اسكو باش نحكيو على روندمون، باش نحكيو على مقابله، باش نحكيو على اختيارات، باش نحكيو على ردود افعال بعد المقابله،
2: باش نحكيو على كل شيء. حتى باش نحكيو على خيارات الناخب الوطني صبري لاموشي، باش نحكيو على على غيابه وسط المقابله، عدم اتخاذ اي قرار لتعديل الاوتار، على التغييرات من بعد اللي عملهم، وصل خرج الميليو تيران كل راو، معناها التيران كل اشتر الوسط التيران خرجوا كل هذا كله باش نحكيو عليه من بعد. ولكن اعطينا انت الحاجات اللي ما شفناهاش حاتم، غادي يكون انت عيننا غادي في المكسيك، الاجواء. سمعنا مثلا انه يان فاليري ما حبش يخرج كي خرجوا صبري لاموشي، سمعنا انه حاجات ما شفناهمش ولكن سمعناهم، سمعنا انه مثلا في البوز نتاع الجوارات باش ترتاح وتشرب الماء، البوز تاع دوزيميتو يظل صبري لاموشي ما حكاش مع الملاعبيه، الملاعبيه وحدها تحكي وصبري بعيد. سمعنا على مناوشات صارت ما بين الجمهور وابر صبري لاموشي. اعطينا انت شنو صار بعد المقابله في الكواليس في الخروج صبري لاموشي لاعبين المسؤولين نتاع الجامعه. اعطينا، كون انت العين اللي تورينا الحاجات اللي ما شفناهمش. حاتم يلا
3: نبدا معاك رفيق. كما قلنا على مستوى الاختيارات بعد شويه نحكيو عليها، سينو الحاجات اللي ما شفتوهمش الحقيقه انه تطور انت في الوطن البريك مثلا لاعب كيما مهيب الشامخ ما مشاش مع اللاعبين من اجل انه باش يشرب شويه من المياه، يان فاليري كان رفض ربما ايضا الخروج في التغيير نتاعو، صبري لاموشي لم يحرك ساكنا الحقيقه طيلة 45-50 دقيقة. أتمنينا يكون فما تغييرات، يكون فما يفيقوا شوية كمان بعد الأهداف والهزيمة اللي مونينا بها والأهداف اللي قبلناها، ولكن صبري لاموشي شفت التغييرات بتاعها وقتاش كانوا كما قلت أنت اليوم في الوطن البريك. مثال صبري لاموشي ما تحدثش مع الملاعبية، معنا فما حاجات شفناهم الحقيقة أمامنا لأننا تدعو أكثر من طرح سؤال وأكثر من سؤال ونقاط الاستفهام حول ربما علاقته هو أصلا مع اللاعبين، لأنه الكلام تقال برشا حول علاقة اللاعبين، حول البستيارات، حول مقر الإقامة. قلنا وتوقعنا أنه بشكون نتائج معناها العلاقة طيبة والأمور طيبة على العالم، ولكن الحقيقة اللي شاهدناه عكس هذا. شفنا عضو جامعي يا رفيق ولا داعي لذلك الأسماء كان غادر من أرضية الميدان قبل نهاية حتى للمقابلة، معناها الظروف الكل متاع المباراة اليوم خلال المباراة نحكي توحي وكأنه فما حاجات صايرة ما هيش عادية، فما غضب كبير. كي نمشي والندوة الصحفية متاع المدرب صبري لاموشي يقول لك اليوم احنا نلعبوا في كأس العالم، وكأس العالم ما يلزمش يكون فيها أخطاء فردية، وقبلنا أخطاء فردية على معناها قبلنا أهداف على خطاء فردية، عمره ما يكون كلام تاع ناخب وطني. صبري لاموشي كان تحدث بعد الخمسة بلاش قدام منتخب بلجيكا، قال أنا نتحمل المسؤولية والديكلاراسيون موجودة. يجي اليوم هل يتحمل المسؤولية هو صبري لاموشي وكأنه يقول على الأخطاء الفردية، وكأنه أيضا مش كأنه هو قاعد يحمل المسؤولية للاعبين، لأنه جميع باش يكون أنت كمدرب، لأنك علاش في ماتش بلجيكا خسرت 5 أهداف قلت انا نتحمل المسؤوليه. علاش اليوم قبلت 5 اهداف ضد منتخب الاستريات؟ قلت راه خسرنا اكوز دو اخطاء فرديه. معنا اليوم انت كانه بيحمل مسؤوليه للاعبين. اوكي هو الناس الكل تتحمل مسؤوليه الهزيمه، ولكن انت اليوم كاطار فني ايضا تتحمل برشا مسؤوليه. رفيق التغييرات شفناهم وقتاش يحكينا اصلا ديجا انت رفيق اول كلمه قلناها عطيتك التشكيله الفورماسيون بروبابل، قلت لك رفيق هذه 95% اول سؤال توجهت بيه لاولاد في البلاتو، قلت لهم شكون باش يعمل ترانزيسيون، شكون اللاعب اللي باش يحاول يهز الكره لقدام.
2: تنحكيو يا حاتم، تنحكيو في الكره وهذا وشكون باش يهز ترانزيسيون. اعطيني اللي احنا ماريناهش صبري لاموشي، تقول لي ما مشاش باهي. هل جاوبني بطريقه برقيه باش ناخذ اكثر ما يمكن من معلومات. هل صحيح انه يان فاليري مثلا رفض الخروج وصارت هكا صار نقاش خلينا نقولوا بينه وبين صبري؟
3: صحيح صار نقاش بينه وبين صبري لاموشي لما رفض الخروج يان فاليري، بعد كان اصرار بتبيعه وكان خرج بعد يان فاليري في التغيير اللي صار فيه يان فاليري، خروج يان فاليري ومع ايضا ياسر سخير وما تروى شانجمون. الحقيقه الذاكره تعبت اليوم يان فاليري وايضا ياسر سخير، فما لاعب اخر خرج في الشانجمون هذا، فما ايضا معطى اخر
4: الياس سعد
3: ولا فما معطى اخر. رفيق احنا كنا حاضرين عليه ومتواجدين، ابن صبري لاموشي كان متواجد وراء بنك البودلاء، فما عدد من الجماهير موجوده بطبيعه، وعند في قمه الغضب وفي اوج الغضب هما كانوا بطبيعه احنا نبدو بالحاجه هذه، لكن السب والشتم وجاء اللاعبين وايضا صبري لاموشي تفهموا الغضب، ولكن ديما كما قلنا من غير سبان وشتم وغيره. دونك على كل سب وشتم صبري لاموشي واللاعبين، ابن صبري لاموشي كان قاعد على يسار الجماهير هذه، قام هو برد الفعل معناها كيفاش معناها احتج معناها قال له معناها تلفت وقعد خل معاهم في نقاش كبير وفي مناوشه، وتطورت الامور. رفيق يمشي شكون باش يحكي معاه؟ فما شكون ديما نقول ليس من الوفد الرسمي، ما هوش من الوفد الرسمي، وكانه به حارس شخصي لابن صبري لاموشي قام بالاعتداء على السيد هذا، والفيديوهات عنه موجوده تعرف بعد شويه على سبور بايتي ولا فام، معناها صار نقاش كبير ومناوشه والحمد لله، يعني لولا بعض تدخل بعض الاطراف لما كانت الامور معناها توصل لما لا تحمد عقباه. معناها الناس ابن صبري لاموشي كما نقولوا احنا ما حملش في الوالد السبان،
2: شاف معناها ابن صبري لاموشي جاوب على البروفوك على السبان نتاع الجمهور اللي هو موجود في ملاعب كره القدم. لا ماناش معناها ما نجمو كان ندوا به، ولكن هذا واقع في ملاعب الكره الكل. هو خلينا نقول دافع على ابوه، عمل رياكسيون، دخل في جدال معاه من بعد كي الامور تطورت، هو استنجد بحاله شخصي هكا
3: بالضبط. هذه هي بالفعل، هذه هي كما هكا استنجد بحارس شخصي وكان قام بالاعتداء على واحد من الجماهير التونسيه وتعرض لاصابه.
2: شكون اللي قام بالاعتداء؟ ولد صبري لاموشي ولا الحارس الشخصي؟
3: لا الحارس الشخصي رفيق لابن صبري لاموشي قام بالاعتداء على واحد من الجماهير التونسيه وتعرض لاعتداء، وتم فض الاشكال كما نقولوا احنا بلغتنا مش يفهموني برشا في مركز الشرطه، معناها مشى له طفل وكان قدم شكايه وعنده اصابه على مستوى الانف. هذه معناها من
2: حاجات واضح واضح هذه من المشاكل اللي رافقة صبري لاموشي، وحضور ابنه في حصص تدريبية، حضور ابنه في الحافلة اليوم، حضور ابنه مع جماهير الكرة. أخي جماهير الكرة معناها ما يتسب، معناها إذا كان ما تحملش يا ما تجيش للستاد، يا يمشي يقعد مع جماهير الفريق الخصم ولا يقعد في لوج على روحك مع 5-6 ناس.
3: وكان ينجم يكون معناها تقعد في مكان اخر بعيد حتى
2: على بعيد على الجمهور. هذا واقع معناها احنا نخدموا في تونس وما عادش نمشيو للاستادات، خاطر حتى كي تمشي ليكيب ناسيونال يمشي يسبك تابع الجمهور هذا يا جمهور الاخر. دونك اذا كان ما تحملش ما تمشيش ولا تلقى بقعه تقعد فيها ما تحتكش مع جماهير غاضبه وما تنجمش تطلب منها باش تتحكم في اعصابها اللي ثم فيهم شكون عامل عاش قداش من 1000 كيلومتر بالكهرباء. فما اللي عامل فيهم ديستونس تونس دبي بالكهرباء ما نعرفش باش مشى للامريكا دونك للمكسيك. هذا كله بون مالوريزمون نحكيو على حاجات جانبيه نسينا الماتش. هي ردود الافعال اعطيني بربي اللاعبين هما خارجين الاطار الفني والمسؤولين عن الجامعه ما نعرفش مثلا تشاف وزياد جزيري تشيف حسين جنية تشيف
3: عدم الإدلاء بأي تصريح. ديما نحكي على مسؤولية جامعة تونسية كرة القدم، فما عدد من اللاعبين أيضا رفضوا الإدلاء بالتصريحات، ولكن فما أيضا نسبة لاعبية كانوا أدلوا بالتصريحات وحكاوا على هزيمة، وكل عادة نفس الكلام رفيق ونفس السبيس ونفس الحوار بتاع أنه نتحملوا مسؤولية وهزيمة كبيرة واحنا قاعدين هنا باش نخدموا، ان شاء الله نحاولوا نصلحوا، ان شاء الله نرجعوا في المقابله القادمه هذه الكل خلف رفيق ردود افعال كبيره كما قلت انت احسن كلمه قلتها فمع بيت جاي الاف الكيلومترات معناها شفنا حتى فيديوهات موجوده على الصفحه بتاعنا انه العباد معناها سامحني في الكلمه نحب نقولها فدت معناها من النتائج هذه العباد معناها فرغت قلوبها اليوم وحكيت حكيت على ضروره اقاله صبر لموش حكيت على ضروره اصلاح المنظومه كامله في كره القدم التونسيه حكيت على انه اليوم علاش بدات تقارن في روح العباد كي شافت منتخب المغرب وهذه حقيقه يقول لك علاش انا المغرب البارح تعمل بريستاسيون كيما هذه كونتر منتخب البرازيل خطر تعادل مع سويسرا
2: فماشي غادي كلام كواليس على اجتماع اليوم لاعضاء المكتب الجامعي المتواجدين غادي على امكانيه بالضبط. اتخاذ قرارات فماشي هكا حتى دي فلاش نتاع بالسير على الاقل في سير اجتماع تو بعد ساعات ما يلزموش يروحوا يرقدوا للامانه ما يلزموش يروحوا يرقدوا معناها
3: هما آه. رفيق ما هوماش دي فلاش ما هوماش دي فلاش الحاجه ناكد انه باش يكون فما اجتماع المكتب الجامعي لاعضاء المكتب الجامعي لهنا ساعات قادمه كما قلت انت ما ناخذوش احنا هنا ماضي ساعه غير بوع لكن نتصور غدوة انه ربما قد تكون هناك قرارات نستبقوا دائما على مستوى المعلومه الحقيقه لحد الان لكن باش يكون فما اجتماع بالنسبه لاعضاء المكتب الجامعي باش يكون معهم ايضا الاطار الفني باش يحكيوا بطبيعه على المقابله يسلب الهزيمه وممكن ممكن قد تتطور الامور لانه غير مسموح الحقيقة أنه نتيجة بلجيكا نتيجة اليوم خدم السياد التصريح نتاعه في حد ذاته في ندوة صحفية أثار غضب كبير وأثار ردود أفعال كبيرة وأثار ردود أفعال كبيرة دونك هذه الحاجة اللي نجم نأكدوها رفيق أنه يكون فما اجتماع عاجل لأعضاء المكتب الجامعي وقد نشاهد أيضا قرارات الاتحاد الصحي الخاص
2: نتمنى أن نشاهد قرارات لأنه للأمانة وتنحكيوا في بعد شوي علميا مش انتباع ومش غضب ومش لا يمكن أن يواصل صبري لموشي بعد كان قائد المنتخب بهزيمة خماسية وقبلها بعشر أيام خماسية معاش عنده القدرة على الاتصال مع الملاعبين لو يكون غوارديولا اليوم تقنيا فنيا واتصاليا يعجز على انه يتواصل مع اللاعبين سي بون عطيتكم الخطه وحكيت وعملت كليت خمسه مع بلجيكا عاودت نفس الحكايه كليت خمسه مع السويد انتهى ما عادش يقدر يتواصل حتى اللاعبين ما عادش يقدروا يسمعوا منه هذا اذا كان سمعوا قرارات ما صارتش حاجه نتاع ثوره على صبري اللاموشي في وسط المنتخب دونك يبدو انه قرار مفروغ منه اي وننهي
3: باش نضيف فقط المعلومة انه ثم غضب كبير برشا من اعضاء المكتب الجامعي الكل الحقيقة شاهدنا على شفت لك انه ثم عضو مكتب جامعي غادر ارضية الميدان وغادر الملعب تقريبا في سكور 3 اهداف مقابل 1 شفناه غادر ارضية الميدان وكما قلنا مصادرنا الخاصة تقول ثم غضب كبير وثم اجتماع في الساعات القادمة اللي كنت تحكي فيه منطقي ومعقول جدا حتى في التواصل مع لاعبين اصبح الامر صعب جدا اذا لم نقل مستحيل
2: كان فما جديد حاتم نعاودوا نتصلوا بك نقعدوا على اتصال بيناتنا اي جديد نعاودوا ناخذوك بالتليفون باش حطنا ديما في الصوره شكرا لك صديقنا حاتم من المكسيك نمشيو طول المقابله ناصر الهزيمه بخماسيه 5-1 ضد المنتخب السويدي منين باش نبدا شوف باش نسالك مانيش عارف انت منين باش تبدا اسوء من اسوء ما شفنا

0: لا فما روح، لا فما انضباط، لا فما سور البلان تكتيك. ما شفناش فريق معناتها واقف مليح كما يلزم، فما عشوائيه بارتو، حتى في لالينيومون في الهدف الاولاني برشا مشاكل، معناتها كل المشاكل موجوده. حتى المدرب البرود كبير ياسر بالنسبه لي انا، حتى المدرب مكاني بير راجل،
1: حتى المدرب هو اصلا المدرب،
0: هو المدرب نحكي لك. حتى
1: انا ناصر كي نجي انا نخرجك من غادي نحطك في ايميسيون تحكي على طبخ، وبعد نجي نطلب منك شبيك ما عطيتش بلوس.
0: صحيح.
1: لا علاقه تلك بالطبخ. انا ما عادش نقدر نلوم برشا الملاعبيه على انهم يتلاموا، معنا لانه مردود فضيحه
0: أي.
1: وشفنا بهته وكور ضايعه وكل شيء، ولكن انا كي نقلب الشومباردي كيب كامله واللي عمره ما لعب باريير يولي اريير، وقت اللي انا نحب نمركي ندخل حاج مرمود حاج محمود اريير وخارج يان فاليري، وبعد نرحي الوسط الكل، راني خذيره ماذا يفعل في المنتخب؟ قولوا لي يلعب في المانيا، قولوا لي يلعب في منتخب بنتي، ماذا يفعل في المنتخب؟ شو معنى ملاعبي بلا روح؟ عمل اللي عمله دافيد جمالي دون لو تور، رفضنا في الصغر، جاء في الكبر، هستيت البارتيسيباسيون في كوب دي موند، ثم يمر. قلتها ونعاودها، عيسى العيدوني ذبحوا المنتخب مش ظلموا، معناها وبين بالكاش في اليوم. صحيح. انا قل يلعب في قطر 29 سنه وانتو كل ما كان يلعب كان يحط دمه في التراب، ولا تونسي.
0: صحيح.
1: ولا تونسي يقدر يقول عكس هذا.
0: صحيح.
1: دوك المدرب وقت اللي يقوم بهذا، سالتك قبل ماتش ناصر، قلت لك ونعرف راه ساعات نجاوبوا باش ما يقولوش ينبروا على المنتخب، بنحاولوا اي مثال. شو عمرك ما لعبت بالفورماسيون انت ليكيب ناسيونال ما تعرفهاش، وفورماسيون عمرك ما لعب به، وتجي تجرب فيها كونتر بلجيكا، جيت تلعبها ماتش اوفيسيال كونتر السويد في كوب دي موند ثلاثه، وتتفلسف على اساس عندك جوارات تكتيك مو يطيروا وتكنيك مو يطيروا. مدرب يتحمل مسؤوليته كامله على ضعف مستوى لاعبينه وهزاله مردودهم، ولكن هو الرقم واحد.
0: صحيح. بالنسبه لي انا رفيق نشاطرك الراي في اللي كنت تحكي فيه الكل. اليوم انا نعتبر خيبه امل جديده بالنسبه لي احنا، اللي اليوم اكدت انه الكره نتاعنا وملاعبيتنا مالوريزمون ما همش في المستوى العالي، المستوى العالي يكون بعاد عليه كل البعض. قعدنا كل مره نجمله، كل مره نقوله في كلامه، كل مره نعاوده فيه، هو بيدو بنفس الكلام بنفس الطريقه بنفس الاسلوب. الناس فدت بالحق. اليوم انا بعد ساعات ما عادش نلقى حتى الكلام باش تقوله، تلمو كل شيء خايب، كل شيء خايب. ما عادش تلقى حتى باش تقول حاجه راي فما مضيئه في المنتخب التونسي. كانت خيبه امل كبيره برشا بالنسبه لنا احنا اللي كنا تأملنا بالمنتخب، وكنا الناس الكل نحاولوا باش يكونوا بوزيتيف مع المنتخب، لكن التصويره اللي شفناها عكسيه تماما. فما ناس موجوده في الكيب ناسيونال ما تستاهلش المريول هذاك، وما تستاهلش الناس اللي ضحات. كما قلت انت يا رفيق، فما مواطن راهو عمل 4500 كيلومتر كما قلت انت من هنا تونس ودبي. الناس مش حاسه بالمنتخب، مش حاسه بوجيعه الناس، مش حاسه بك الناس اللي مشيت يعلم بها ربي باش تساند المنتخب. اليوم كل شيء معناتها كان خايب على الاخر، حتى تكتيك ما نلقى ما نحكي.
1: ريت هو ريت بالشوالي
0: موجود
1: ما تقدر تحكي يا ناصر، رانا نلعبوا في خطه 5-5-0.
0: ما فهمت
1: معناها هذيا دون لو تون لعبتها البرسا،
0: عندك ما تحكي.
1: اما كي تلعبها البرسا معناها بالجوارات هذوك اللي كلهم يدخلوا الديزويت، كلهم يخرجوا من الديزويت،
2: وعملتها المغرب.
1: صحيح. ما نقلوش الكاليتي نتاع الملاعبيه. وقت اللي انت انيس بن سليمان يكون يلعب بيفو، يولي افون سونتر، يلعب اكسونتري، يلعب في كل شيء وما يرينا حتى شيء، معناها دي شوا فريمون. تقعد باهت باهت باهت كيفاش يسوبرمي باش ياخذهم مدرب وطني. وبعد انا كي نقول كيفاش ياخذ قرارات هذوما، اتذكر سيفير رجل، رجل جاي من فريق اسمه نادي الدرعيه السعودي، مركز رابع في الدرجه الثانيه السعوديه، نحبوا احنا يعطي بلوس للمنتخب ويعطي كلابور نتاعو. راه مش معناها كان رنانا من عرش اونترنر اخر باش ينزل الكوب دي موند، ولكن فما فرق، معناها نفس الجروب هذا يتمدوا المدرب يعرف يشد، عنده شوية خبرة، عنده قراءة، عنده كذا، نجم يمنعنا من الوجه الشاح بهذا ومن الهزان والنفذان. معناها راه مازال كان الجول في بلاصته تقريبا في المنتخب، ما لقالوش قدرة يحط ورير دروا ويهبط شوات جول ولا ما بقانون
0: ولا نحكي على منتخب.
1: سينو كل مرة نحاولوا نبدلوا، نحطوا من غادي، نحطوا من هنا، ما نعرفش. شوية كبيرة الحقيقة، سامحونا كان فعلنا كان عيطنا، ولكن وجيعة كبيرة الهزيمة والتاريخ. نحكي نلعبوا ضد منتخب سويدي، بربي ما يخش حتى حد يقولنا راهو المدرسه. منتخب متواضع جدا جدا جدا جدا، معناها بون اقوى منا هوي، ما فماش حاجه كبيره، معناها ما فماش حاجه كبيره، ما فماش كل منتخب اللي شد كوره ويدور، ومازال اليابان ومازال هولندا ومازال كل شيء. للامانه برشا حاجات توجع كلمه برنس، مازلنا باش نحكيوا برشا على المنتخب، على شو منتظر. نسمعوا بعد الناخب صبري لاموشي برنس.
3: وقت يتقار الملاعبين الموجودين فوق الميدان، عندنا احنا من الدوزيام بعدين للتروزيام شوا، هذا من اللاعبيه قالوا احنا كنا زاد عندنا زوز برك يلعبوا في تونس، داخل كل برا يلعبوا البرا، مقارنه بالفريق السويدي اللي احنا تو كنا نقولوا فيه معناتها ماهوش خارق العاده.

0: لكن يلعبوا في انجلترا ويلعبوا في ليفربول ويلعبوا في كذا ويلعبوا في الماتشوات. احنا تروزيام شوا وما يلعبش، يلعب درجين ربع ساعه لولي يصفقوا ردوه. احنا ردينا روحنا ابطال واحنا حد شيء صافي مالو كره. انا شدد روحي يعني ما تنجمش تعمل حتى شيء. مدرب غايب، بشوارات ما همش موجودين، بحارس مرمى دفعنا عليه وكيما نعاود الكلمه عود نقولها وكذبنا على رواحنا ونحبوه ينجح، ما نجحناش الله غالب، ولكن يلزمنا نلقاو حل. الحل
1: الحل باش يجيو، الحل شو باش يصير؟ واليوم معناها هل عادي معناها يروحوا يرقدوا اليوم اعضاء المكتب الجامعي الشعب مريض ولا لا؟ وما نعرفش هل باش يكملوا في هالثنيه اللي مشاو فيها ولا لا؟ اما تقول من انا ما نفهمش بالحق، ما نفهمش 75 دقيقه رانا باش عملنا شونجمونات ولا
2: 75 اول تروش شونجمون
1: عملنا اللي على البنك هذاك
2: الكل 72 عملنا تروش
1: اللي على البنك الكل اللي ما نعرفهمش انا ديجا الكل ما حد فيهم ما معروف ديجا. احنا قاعد نسالوا كان يتنحى صبري شكون الاجواء شكون الكوتش اللي مشيت معناه وهبي معناه نحبوه على راسي وعيني اللي عملوا كامل لاعبي ليه ليه شو معناه 72 دقيقه اش قاعد تعمل انت غادي يا اخي من زياد الجزيري راك شعب تونسي كله 12 مليون يحبوك
3: معلين
1: عليك انت معناه راك في مسابري لا موشي ديجا جبت وانت معناه فيه ما يتقال برشا الموضوع والنتيجه انا وصلنا لها يا اخي. كان معناه غدوه كان يحب يلعب كونتر الجابون مثلا ب 8-2-0 تخليه يلعب شو معناه مريول تونس ضربوا تونس راهو ضربوا تونس هو عارف وعنده جمعه صبري لا موشي بعيد على الشعبويه الوطنيه وكل شيء معناه شو يعمل شي يحب خاطر اونترينور ما كنت يعرفه زياد انتم تخلصوا فيه ثم ديليني روج يتحطوا يا اخي على الاقل تحط له قاعده ما تشومبرديليش ليكيبا ناس راري ريو قادر
2: هذا
1: هذا تحطه له قاعده
2: كل واحد كومونسي
1: وتحكي معاه شنو خطه ما يلعبهاش جمله في حتى ماتش يجي يلعب بها كونتر سويد اول ماتش ايكيب ناسيونال ما نعرفش معناها ما نعرفش
3: لا فما نقطه زاده مهمه والله بكل هدوء وبكل رسانه راهو كي جينا تبعنا الكوب دي مون
1: اللي بدا
3: لا لا لا نحكي والله والله نحكي
2: معك على حساب وبعدين زوز الباب سوق قهوه يعمل لك رده فعل
3: النصر وحتى الكوب تاع شعره تبدلت
2: والله رفيق النصر اول مره يسخف لي
1: نوي بلونش واربع دراج نستنى في تاكسي
3: معناها ما تدورش بيا لا فما نقطه مهمه والله بعد ما الكوب دي مون بدا من نهار الخميس والله العظيم من اللي بدينا لليوم ضعف منتخب في الكوب دي مونت اسكون ابل حصلت المنتخبات باش يكون المنتخب التونسي بالاداء هذا معناها كالمنتخب اللي نلعبوا معاه باش نماركيو اكثر بونتوات باش نترشحوا كافضل ثالث. نقطه ثانيه اسوا نسخه للمنتخب في تاريخ المشاركات هذيا لا نقاش فيه والاهم من هذيا مستوى ملاعبيتنا راهو زاده بخلاف لونترينور بخلاف صبري لاموشي راهو حتى ملاعبيتنا المستوى على قد وهذيا شفناه لا فخاطر فما نقطه مهمه تو انت كي عندك ملاعبيه متوسطين نجيب لونترينور باهي باش يعلي لنا شويه ليكيلي ملعبيه السويد ما همش معني ما همش خايبين تحبوا لا تكره كل ملاعبي وحده ما هوش خايب ولكن ما همش موجين هذاك علاش قلنا قبله حتى لهنا حكينا ما هوش منتخب قوي
1: انا سامحني رامي باش نقص خاطر العبيد دي ما تستعمل لك لبرق بالك قلت السويد ضعيف وضعيف جدا مش نحكي معنا كوراساو هذاك المنتخب
3: كوراساو
1: تو لحفظت اسمه انا مش معناه كوراساو ولكن انا البارح مثلا في القايله نستنى في الماتش من نص النهار احنا البيين الدور في ماتش شويه تونس كي تفرج في تونس مع لونجلتير وبعد تونس مع بلجيكا خسرنا 35 مع بلجيكا وتشويده مع لونجلتير 2-1 وقتها زوز لعبوا دومي فينال كوب دي موند معناها هذوما دو كاليبر كبار برشا
3: وتضرب لنا المسكني اللي هز المنتخب
1: دو كاليبر كبار برشا برشا برشا ورغم الهزيمه الثقيله مع بلجيكا لعبنا كره وضيعنا وغلطه ملاعب تكلفت لنا الماتش وهربوا علينا وكذا ولكن فما شويه مردود
3: فما كتله فما منتخب
1: مع لونجلتير فما روح وديفونس دقيقه 92 اما يا اخي معناها المنتخب السويدي ما تنجمش تقارنوا بلونجلتير ما تنجمش تقارنوا بلجيكا وقتها نتاع هذاش معناه ضعيف جدا هذاش معناه ما يجيش نخسر
2: يا رفيقه ولكن للامانه للامانه في البلاتوات الكل كي سمعت نادر داود نادر داود كان واقعي قال يا ولادي ما نتخمروش قال ما نتخمروش راهو منتخب خطر نحن تو ساعات تسمع السويد وانا واحد من الناس تو رفيق ما نتفهمش في التكتيك برشا في الكوره نخسر صحيت ما سمعتكش برافو عليك مانيش نسمع فيه رفيق على عصابي وربي معاك حتى في البوز مانيش نحكي نادر داود نتفرج فيها الفيديو نتاعو يقول يا ولادي ما نتخمروش يا ولادي ما نتخمروش معناتها زاد الامانه كما قال حاج نحن كنا داخلين معناتها انه السويد سهل ولا بورتيك كما كي ترى الملاعبيه ما رفيق مهمين برشا ولكن المدرب يتحمل مسؤوليته.
1: للامانه ما شفتش بلاتوات ياسر تخمرت ولكن عادي باش نعطيه بوزيتيف فايب باش ندزو مع المنتخب باش ندزو مع صبري لاموشي في بعض الساعات تقول مثال باش يلعب تروح خاطر وخذيها القرار تجينا ليله الماتش معناها نذبح المنتخب يا خويا مثال باش تمشي 3-5-2 العام لعبناها ومشيت كذا بعد يتحمل مسؤوليه خيارات وصبري لاموشي اللي حمل تقريبا ما حدث في المقابله للاخطاء الفرديه ولا لا تحدث على اخطاء تكتيكيه ولا لا حد شيء. مازلنا باش نحكيو على المنتخب. الحدث هو الماتش نتاع تونس للاسف الهزيمه 5-1. كلمونا على 31 328 328. بعد شويه تربحوا معنا 200 دينار من اهداء كونكورد. كونكورد تربحكم 200 دينار. كلمونا على 31 328 328. فاصل ثم نواصل.
4: رافماغ بوبليسيتي. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع لي غاف ماغور. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
5: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
6: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء الموند

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمرو واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
3: 57 دقيقة نسلموا عليكم وين ما كنتوا، نحكي لكم على الجديد. الناس الكل اللي تسمع فينا ينجم يهمكم الكلام اللي باش نحكي، نعرف فما برشا اليوم ناس يحب يرتاح من الترونسبور يشري كريهبة، فما اللي يحب ياخو كرهبة للخدمة متاعو، فما اللي يحب يرتاح من مشكلة الترونسبور عموما ولا ياخو كرهبة خير من اللي عنده. انتم اللي تسمعوا فينا الحل يجيكم من عند بي تي ال، مع بي تي ال باش تودعوا المشاكل الكل. وابرز مشكل بالنسبة لأي واحد باش ياخذ كهرباء هو لوتو فينانسمون. الموضوع هذا تنساوه مع عرض ليزينغ سيافي اللي تقدمه لكم الـ بي تي ال. تنجم تشتري كهرباء جديده من الباكو من غير ما تدفع حتى دفعه على الاول، زيرو اوتو فينانسمون وحتى لي فري دوسي كيف كيف، ومده الخلاص على 60 شهر يعني 5 سنين كاملين. حتى اللي يحب على كهرباء ايبريد ولا الكتريك ينجم يتمتع بنسبه فايده اقل حاجه تعمل كيف دو. كيما قلنا على 60 شهر تنجم تخلص الكهرباء متاعك، فري دوسي صفر، والأهم من هذا الكل زيرو أوتو فينانسمون. للناس اللي تسمع فينا تنجموا زادة تشتريوا كهرباء أوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، وهذا زادة يعتبر حدث، خمس سنين مش عامين، وتخلص على 36 شهر. دونك العرض مازال قائم الذات، العرض يستنى فيكم مع البنك التونسي الليبي ومع عرض ليزينغ سيافي مع بي تي ال. كان تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل ما عليكم كان تمشيوا الأقرب أجنس بي تي ال ولا تتصلوا بسبعين مئة واحد وثلاثين ثمانية مئة وتختاروا العرض اللي يناسبكم مع ليزينغ سيافي والبنك التونسي الليبي بي تي ال. مازلنا باش نواصلوا حديثنا على المنتخب، باش نسمعوا بعد شوية تصريحات صبري الموشي، باش نرجعوا على الحادثة اللي قللنا الحيثيات نتاعها صديقنا حاتم جزبار ابن صبري اللموشي ومناوشة مع بعض الجماهير التونسية. والسؤال الأهم بعد شوية، شو مطالب يعمل المكتب الجامعي في انتظار قدومه هو لتونس الساعة باش يتحمل مسؤوليته في المقابلة هذه؟ ونتمنى أن الأمور تتعدل في قادم المشاركة، ولكن في علاقة بالناخب الوطني، خمسة مع بلجيكيا خمسة مع السويد، هل يقدر صبري اللموشي أنه يواصل اليوم المسك بزمام المنتخب في مقابلات اليابان وهولندا؟ وإلا الأفضل لصالح منتخبنا نلوجه على مصلحة المنتخب أنه يغادر صبري اللموشي، تنتهي التجربة تقف لهنا ونحاول نبحث على رجة نفسية تمنى على الأقل وتحفظ ماء الوجه. شكون شنو هو الحل؟ هذا اللي نجم يكون سؤال نحكيه فيه بعد شوية. شكرا على رحابة صدرك حتو، شكرا على رحابة صدرك زيدو،
4: شكرا عليك على تتكلم وتسكت قصير.
3: الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
1: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك. راف ماج
1: بيبليسيتي.
5: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لا مع الفرجة.
7: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح،
0: يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
7: عندك أورانج.
8: تطور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
9: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: كافي دوخ في كل لحظة من نهارنا، البرة ولا في دارنا، في أي وقت تتزين كل وقت، الصباح العشية الليل مع الأحباب في قاعدة حلوة ولا بعد التعب، هي القهوة اللي تتحب. كافي دوخ المساند الرسمي لكل نكهة بنينة، مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي دوخ لور دو كافيه.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ديوان فام فلاش نيوز،
4: موجز ثمينة ديوان فام، مصباح الخير. تحويلات تونسيين المقيمين بالخارج تبلغ 3669 مليون دينار مع موفى شهر ماي الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن أن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عن إدارة الأداءات. ودعت المصالح الجبائية دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم وتفادي الانتظار حتى التاريخ المذكور. الهياكل المختصة في مراقبة جودة المياه بنابل تدعو إلى مقاطعة استهلاك المياه مجهولة المصدر التي تروج عبر شاحنات متجولة تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ببعض المناطق من ولاية نابل، باعتبار أنها تفتقر إلى شروط السلامة الصحية مما يجعلها مصدرا محتملا للأمراض. ورئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الربحي يؤكد أن انتشار هذه الظاهرة بمختلف ولايات الجمهورية رغم أن هذه المياه غير آمنة وتمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبار أنها مجهولة المصدر ولا تخضع للمراقبة، لا سيما وأن الصهاريج والأواني المستعملة في النقل والتخزين غير حاصلة على شهادات صحية من قبل الهيئة لمعاينة مدى تسرب المكونات البلاستيكية إلى المياه. إلى شان دولي، أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني متجهة شرقا، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق السلام وفق ما أظهرته بيانات تتبع السفن. ورئيس المجلس الأوروبي يرحب بالاتفاق الذي أعلن عنه بين واشنطن وطهران، لافتا إلى أنه يتطلع إلى إنهاء هذه الحرب المكلفة واستعادة حرية الملاحة بالكامل في مضيق هرمز. نختم بالتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا بالشمال والمرتفعات، فيما ترتفع ببقية الجهات وتتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي. ختم الموجز الإخباري، يأتيكم الآن فلاش سبور مع أمين خنوش في أمان الله.
5: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
6: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
7: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونيبل شي اجيل انرجي.
0: صباح النور، أهلا بكم بداية مع منتخب الوطني التونسي اللي يلعب اليوم الأصباح أولى مقابلته في المونديال ضد منتخب السويد، وهزيمة ثقيلة 5 أهداف مقابل هدف. هدف المنتخب السويدي تسجل عن طريق ياسين العياري في 2 مناسبات، فيكتور جوكريس هدف، إيزاك هدف، والهدف الرابع كان سجله سفينبرغ، الهدف الخامس كان سجله ياسين العياري. هزيمة اليوم الأصباح، الهزيمة 5 أهداف مقابل هدف، تعتبر بطبيعة أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني التونسي في المونديال بعد 7 مشاركات. المنتخب الوطني صبري اللموشي كان أكد بعد المباراة أن الهزيمة ضد السويد ب5 أهداف هي هزيمة قاسية جدا وتوجع. يقول زاد أنه كنا حضرنا المقابلة ونبهنا من ثنائي الهجوم في منتخب السويد جوكريس وإيزاك، ولكن في الشوط الثاني عملنا برشا أخطاء فردية قدامهم وقبلنا 5 أهداف.
7: Une défaite comme celle-ci est effectivement impactante. Pour parler du match en lui-même, vous connaissez les qualités de cette équipe suédoise et malgré cela, on s'est fait prendre 2 fois de premier but. Le premier long ballon, le second ballon, on n'est pas là. Le deuxième, c'était plutôt un moment où on était bien dans le jeu et sur un deuxième long ballon, une transition rapide avec les joueurs de classe mondiale que sont les deux attaquants suédois. Ça pardonne pas dans une équipe où il y a beaucoup de qualité et de talent. Mais 5 buts, c'est une défaite qui est effectivement très lourde.
0: مع المجموعة السادسة، مجموعة المنتخب الوطني، هولندا عملت تعادل مع اليابان هدفين مقابل هدفين. فيرجيل فان دايك وسامر فيل كان سجلوا هدف هولندا، واليابان هدف وجاو عن طريق ناكامورا ودايتشي كامادا. دونك صدارة حاليا لمنتخب السويد ب3 نقاط، اليابان وهولندا نقطة لكل منتخب، والمنتخب الوطني مركز أخير ب0 نقطة. وفي آخر أخبار الميركاتو، اتفاق رسمي بين الترجي والمدافع حمزة الجلاصي على تجديد عقده لمدة موسم إضافي، وهكا الجلاصي باش يواصل مع الترجي لغاية جوان 2027. من المنتظر أنه يوصل اليوم إلى مصر من أجل إتمام انتقاله إلى نادي غزل المحلة المصري بعد الاتفاق بين الفريق المصري والاتحاد المنستيري. منتظر أنه قيمة الانتقال لمتاع رائد بوشنيبة باش توصل ل 150 ألف دولار تقريبا في حدود 440 ألف دينار، ومنتظر أنه يمضي بوشنيبة على عقد لمدة 3 مواسم مع نادي غزل المحلة المصري بعد اجتيازه الفحص الطبي اليوم العشية. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام، ونتنخليكم مع برنامج الرفمك.
6: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور
8: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
3: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو وجربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
4: تدلل مع جيون دلال المرة هذه صيفي، حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
5: تدلل جيون،
6: ايام دللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي، جيهان السليني، ناصر البدوي، حاتم بالحاج ورامي الفوراتي. مواصلين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص، مواصلين حديثنا على المنتخب وعلى خيبة الأمل. نسمع بعد شوية تصريح الناخب الوطني صبري الموشي، نرجع على المقابلة على مسار مع ابن صبري الموشي، وخاصة ماذا يمكن أن نتخذ من قرارات اليوم بعد الهزيمة هذه والمردود الكارثي للمنتخب، اللي أكد المردود الكارثي ضد منتخب بلجيكا. معاش نحكي ولا عثرة، كيكون النتيجة نفسها 5-1 5-1، دونك نجمو نحكي على مردود مخجل تأكد للأسف بعد مقابلة بلجيكا ضد منتخب السويد. هذا الكل والأخبار بعد شوية، ولكن نجيكم كمم بالجديد، نجيكم بالأخبار اللي تفرح واللي تفرح برشا، خاطرها تخص حاجة اسمها التصنيع في بلادنا، التصنيع في تونس الجديد، عنوانه كونكورد.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: نحكيو على إطلاق ماركة جديدة متاع فريجيدارات في تونس، مصمة ومصنوعة بخبرات وكفاءات تونسية. الفكرة والإنجاز ما جاوش بسهل، خاصة أنو نعرفو لي برشا ماركات موجودة في المارشي. ثانيا، أغلبية الفريجيدار في تونس إما تجي حاضرة من برا ولا يصير مونتاج في تونس، الشيء اللي يخلي أي مشكل تقني يتعرض له السيد اللي يشتري الفريجيدار يصعب باش يتحل، خاصة كي من القاوش لي بيس دو روشونج دوريجين، وهذا مشكل متداول للأسف وموجود برشا. من هوني جت فكرة المشروع، فكرة متاع مشروع 100% تونسي، يصنع ويصنع الفريجيدير بجودة عالمية بمعايير أوروبية، وزيد يزينا من فكرة كل شيء من برا جاء خير وأحسن من المنتوج التونسي. قاعدين نعملوا في خطوات عملاقة في علاقة بتغيير الفكرة هذه، والماركة اللي نحكيوا عليها كونكورد باش تخلي الفكرة هذه تترسخ، هي اللي باش تخلي السوق كامل يحكي عليها. شركة مصنعة كونكورد، كونكورد اندستريال، وصلت نسمعوا مليح نسبة الإدماج فيها تود انتجراسيون للحظة هذه الأكثر من 50%، وباش تتعدى 70% موفى 2026. كي نحكيو على نسبة الإدماج 50 وباش تخلط 70، معناها كل شيء مسؤول على التصنيع الشركة كونكورد اندستريال مسؤول عليه بنسبة 50%، أيادي تونسية في علاقة بالتركيب بالمونتاج بالسافوار فير، 50% من اللي يصير باش تخرج الفريجيدير حاضرة مسؤول عليه بنسبة 50% عقل تونسي ويد تونسية، وكل شيء في علاقة بالميدن تونيزيا. هكا تكون ساهمت كونكورد في الحد من الواردات لبلادنا، في تعديل الميزان التجاري وخلق مواد شغل جديدة. فريجيدير كونكورد صنعت بشكون بجودة عالية وتضاهي الماركات العالمية، حتى المواد الأولية اللي يجيبوا فيها الكلها معتمدة مستعرف بها من بلدان كيما إيطاليا، كوريا، هولندا وألمانيا، الكل شملتها رقابة كبيرة قبل الاقتناء متاعها. هذا الكل على خاطر ما نلعبوش بالجودة، واقتناء منهم أنه التونسي فايق واللي ثقة تتبنى بالفعل ومش بالكلام. هذا الكل مع سوم يناسب القدرة الشرائية للمواطن. باش تتواصلوا مع كونكورد تتعرفوا على برودويت، تجمو تدخلوا على سيت انترنت www.concord.com.tn ولا على صفحات كونكورد تونيزي انستغرام فيسبوك، ولا تكلموهم على 70-138-3-0 70-138-0-15 وإلا 70-138-0-0-5. قبل ما نمشي ونشوفوا شكون معنا في التليفون ونربحوا 200 دينار، حاجة تفرحنا حاتم كي نحكيوا على استهلك تونسي، كونسومي تونسي، وكي نمسوا حاجة اسمها تصنيع، تصنيع الفريجيدير افيك ان تو دانتيغراسيون تاع 50% اخر العام شخرت 70%، معناها يعطيها عوايه من الحكايه باش تولي 100% تونسيه، حاجه تفرحنا برشا.
2: بيان سور، خاطر توا لو ديفي نتاع توا والديفي نتاع المستقبل هو كيفاش تكون عندك كفاءه وعندك عفوا كيفاش لوتونومي نتاعك،
0: الاستقلاليه
2: نتاعك، كيفاش باش تكون انت تتحكم في الاندستري، تقعدش تستنى قطعه جايه في بلاصه فيها مشاكل جيوبوليتيك وانا نشوفه. دونك اون بلوس لي كومبوزور في اخرهو ما عاد استوى في العولمه، هو حتى من اشهر ماركات تليفون كل شيء اللي يتعمل للبرا. دونك نحنا موقعنا ولو فات اللي نحنا معناها اون ادوبت سيت استراتيجي راهو سوغ لافنير، معناها راهي حاجة حاجه معناها هذك لا مفره من الاوتونومي نتاعك.
0: والناس الكل اللي تسمعوا فينا روقيه العقليه تمشي في كونسومي تونسي، اعطي ثقه في التونسي باش كي نعطيو الثقه ترجع لنا الثقه وترجع لنا لاكاليتي. دونك لي شونج لازم يكون متبادل. اليوم نحكي على فريجيدير تونسيه بمواصفات عالميه والعنوان كونكورد. معنا في التليفون محمد الفريخه من اريانا. محمد صباح النور.
3: صباح الانوار.
0: شو اخبارك يا محمد؟
3: الحمد لله يا
0: خويا. نتكلم فينا وش تعمل في الدنيا يا محمد؟
3: نتكلم فيكم من اريانا ونخدم في سوسيتي بريفي في ليكول سنتر.
0: تخدم في سوسيتي بريفي في الكول سنتر، قمت مع المنتخب اليوم فرجت.
3: ان شاء الله يكون نهارنا باهي ونهاركم الكل مزيان خير من الديسيبسيون الكبيره نتاع البارح.
0: هذاك الشعار اللي بدينا به احنا اليوم، زاد خاطر قمنا وسهرنا وتوجعنا برشا الحقيقه.
3: من وليت سامحني مش اخي باركي لعبناها في التاريخ، اما مازالوا ديك كيف كيما اليابان وهولندا ان شاء الله ما توليش من بعد كيما ندخلوا جينيس بوك في الريكورد.
0: ان شاء الله لا ان شاء الله لا سبق الخير سبق الخير سبق الخير.
3: باش نكون اون فوا رياليست شويه، ما
0: لي دو ديكيب الاخرين
3: اقوى من
0: سويد. اقوى من سويد شفناهم الزوز اقوى والمخاوف في مكانه. وذاك علاش احنا باش نطرحوا السؤال
3: سامحني لابس صباط في راسه هذوك الناس ما تقاوموا ما
0: تنجمش. نتمنى نلقاو الحل باش نقاوموهم ما ينبدلوا شويه الجو. خلينا نربحوا 200 دينار نربحوا 200 دينار اسبيرون بيان. محمد نلعبوا على 200 دينار كاش من اهداء كونكورد. اليوم كونكورد كشركه مصنفه وموزع رسمي الثلاجات عندها تو دانتيغراسيون نسبه ادماج الاكبر في السوق. قداش تبلغ النسبه هذه؟ 30 40 والا 50؟
3: 50%
0: واخر العام هذا اشهر اخرى باش تولي 70 وان شاء الله في قريب عاجل باش تولي 100. جوابك صحيح، مبروك عليك 200 دينار. باهين 200 دينار
3: باهين بس
0: يخرجوك شوية من مود الخسارة حتى دريجين من زمان.
3: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله. أسمع
3: هي تونس فوق الكل.
0: بيان سير بيان سير. أنا قلت لك أنا بتبيعتي دريجين من زمان معنا بعد شرج نحكيه على الكورة.
3: إن شاء الله الفرحة في تونس الكل لما ما يكون معناه كومبار زمان كومبارابل. أما إن شاء الله نفرح ومعناها وتونس الكل هتشيخ.
0: امين يا رب. هذا ما نتمنى على الدعوه الباهيه نتاعك هذه، وان شاء الله تونس كل تشيخ وتونس الكل فرحانين وتتبدل الامور ان شاء الله يا ربي في قادم المقابلات في علاقه بكاس العالم. نقصد دار كبيره اللي هي دارنا دار تونس ولا تو كونكورد. نزيدوك فوق ال 200 100 مبروك عليك 300 دينار كاش. مبروك عليك 300 دينار كاش محمد. نسلموا عليك برشا. كان عندك على شكون تحب تسلم في 20 ثانية؟
3: نسلم على الناس الكل، نسلم على تونس الكل، نسلم على اللي يعرفني وحتى اللي ما يعرفنيش، ونحبكم الكل وربي يفضلنا اللي بعدنا وربي يحببنا في بعض.
0: امين. شكرا لك صديقنا محمد فريخه من اريانا، ربح معانا 300 دينار من اهداء كونكورد. نجموا تشاركوا في اللعبه هذه وتلاقيوا اكثر عدد ممكن من اصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي كونكورد تونسي، تدخلوا في القرعه وتربحوا نفس قيمه الجائزه 300 او 600 من عندي. لعبه غير ملزمه بالشراء.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: يلا سيدي نرجعوا للاخبار ونرجعوا للمنتخب الوطني. لا المستمعين يفجعوك في المباشر ماذا بيك تاخذها في وقت فرحه، اما وقت هذا يفجعوك. نمشي ونسمعوا صبري لاموشي الناخب الوطني مدرب المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. نسمعوا توت سويت شنو قال.
4: هم سجلوا أهداف بناء على الجودة الفردية، طبعا هناك أخطاء فردية لم تساعدنا، عدنا في النتيجة بواقع 2-1. وفي بداية الشوط الثاني بدأنا بطريقة جيدة، حينما يكون لديك زمرة من خيرة اللاعبين والمهاجمين دفعنا الثمن باهظا تبعا للأخطاء المرتكبة. نحن في كأس العالم وكأس العالم لا يرحم. المباراة القادمة ستكون أيضا صعبة ولا بد من تحفيز اللاعبين سيكولوجيا وكل شيء قائم في عالم كرة القدم. إذن يجب أن ننقص من عدد الأخطاء والهشاشة التكتيكية، وأيضا لابد من إنقاص عدد الأخطاء، ولا بد من التلاحم بين الخطوط الثلاثة. لم نحقق التلاحم، لكن المنتخب السويدي كان أحسن منا من حيث الجودة الكروية الفردية.
0: هذا كلام الناخب الوطني صبري لموشي. صبري لموشي يحكي على أخطاء فردية، الكلمة تعودت مرتين ولا ثلاثة في التصريح نتاعو، وحكي على أنه المنتخب السويدي سجل بإمكانياته ولا فردية، قال يملك زمرة من خيرة اللاعبين، مازال وراء خيرة اللاعبين جايين مع هولندا وموجودين في منتخبات أخرى مش في منتخب السويدي، على احترامنا بيان سور اللاعبين الموجودة في المنتخب. هذا قال كي تعمل أخطاء مرة أخرى جاء على الأخطاء، كأس العالم ما تسمحش، يلزم تحفيز اللاعبين، يلزم نقصوا الأخطاء، نعرفش الحديث على اللاعبين ولا على روحه واستفتكليك اللي معاه، نقصوا الهشاشة التكتيكية إن وجد التكتيك أصلا، ونسمينا أصلا اللي صار اليوم تكتيك، تلاحم بين الخطوط، كلام نعرفش ونجم نعلقوا عليه. ناصر وبعد نجيك حاتم.
2: هو بالنسبة لي أنا المدرب وقت اللي يتكلم بالطريقة ذي هو ديجا خارج الموضوع جملة، معناتها بالنسبة لي أنا المدرب وكأني به مش هو اللي يشرف على المنتخب، وكأني فما واحد آخر قاعد يسير في المنتخب وقاعد اللي عمل المرحلة هذه كل ثلاثة لأربع شهور اللي يخدمهم في المنتخب التونسي، هذه الخامس مباراة بالنسبة لي هو كمدرب في المنتخب التونسي اللي قاعد كل مرة يورينا دو بير اون بير. خاطر وقت اللي تجيب مدرب من الأول على الأقل يقول مش عارف المجموعة مش عارف الملاعبية، لكن السيدة ذي ذا اللي بعد الرابع ماتش والخامس ماتش عملهم أخي بارشا من اللي بدأ، ما مكاني بيه من عش علي أنا أفكاره تشتت ولا يخمم في حاجات أخرين ولا يتفلسف برشا. خاطر بعد ساعات أنا والله في عالم كرة القدم أنا حتى هقبل مع برشا مدربين الاختيارات ما أنت تكون
0: مع اي تي هكا اي تي وبعد كندا، معني ما فهميش كل ماتش ريفيرانس راه باش تقيس عليه، كان تحب نحكي واقع راه
2: بلجيكا
0: مش حتى بلجيكا، النمسا ب10 النمسا تلعب في 18 نتاعنا، معني فما برشا هكا حاجات يوريو انه الامور مش ماشي. ساعات وبليجين دزوا مع المنتخب تجم الجمعه قبل الكوب دي موند باش تشد المنتخب في كوره ولا المدرب الوطني مالوريزمون كلنا توازن نحبوها تمشي ليك، اما ما حصل البارح خليك اليوم تتكلم للتفادي فضيحه. سمعت سيد قال في التليفون قبيله
2: لا مش غلط ترى
0: روجي اليابان واحد ما دخلوناش ريكورد غينيس
2: معناها كلامه مش غلط اللي كان يحكي فيه المواطن التونسي هذا تو التخوفات بتاع تونس كل راهو تعرف اخي بحاجه في الكره رفيق وقت اللي الفريق يدخل في الدوت اذا دخلت في الشك والمجموعه دخلت في الشك غادي معناتها تولي صعوبه كبيره وهذاك علاش الكلام اللي تقول فيه انت بالنسبه لي انا اسكو السيد هذا قادر المرحله هذه ينجم يكمل بها بين روح بين اسبري بين
0: ما تسالنيش هذا السؤال باش نساله لك هل هو قادر نعم او لا لو كنت عضو مكتب جامعي اليوم ولا انت زياد الجزيري اللحظه ماذا تفعل ريونيون ما ساعتين تاع صباح في المكسيك تا ولا ما ثلاثه شو تعمل
2: هو بالنسبه لي انا المشكل الكبير اللي نقوله لك المشكل الكبير اللي موجود الستاف اللي موجود الكل تابعه هو ديجا ما عندكش انت توانسه اللي موجود وهذه ديما غلطة مالوريزمون نتيحوا فيها
0: الوقت منظر الكبير في المكسيك
2: اي ما منظر الكبير نجم يكون حل شكون الناس اللي معاه يجب يكون الستاف كامل معاه
0: عبير خزن
2: نجم وابي نجم يخدم منظر واحد نجم يخدم واحد على زوج ماتشات نجم يخدم واحد ومنظر مدرب محنك رانا المنتخب خدم نجح عمل حاجات باهي عمل حاجات اقل لكن ينجم يكون حل من الحلول
0: حل من الحلول نجم نطلع اونترينور من تونس
2: ينجم ينجم ينجم
0: نجم نطلع اونترينور من تونس نجم تلقى اي حل لتفادي
2: اي نجم
0: كارثه اخرى وكما قلت لو يكون غوارديولا اليوم ياك الخمسه ومن بعد خمسة راه ما عادش يلقى يقول الملاعبية ما عادش نجم ينظر عليهم ما عادش نجم سيبهم بالنسبة اليوم فشل خرجهم في صورة خايبة مع بلجيكا بدل الخطة خرجهم في صورة خايبة خلى حتى الطرف روندمون اللي كانوا ينجموا يعطيهم مش معناها عندنا راهو دي بريزيليا احنا مش معناها عندنا دي بريزيليا ولكن اقلب بوس تو بوس 3-5-2 5-5-0 بن سليمان القدام دوز افونسون تر على البنك نخرج ارير دروان ندخل جوار مش ارير دروان هالفوضى العارمة
2: خرج الوسط كامل
0: مع خرج وسط كامل ما عادش يقدر يتواصل، تصعب جدا انه يتواصل اليوم مع الملاعبيه وانهم يسمعوه. يا اخي القرار يرجع للمكتب الجامعي، مش سهل القرار للمسؤولين اللي غادي، اما اللي تحطوا غادي واللي عقدنا فيهم النوار نحكي خاصه على زياد الجزيري يتحملوا مسؤوليتهم اليوم ياخذوا القرار اللي يلزم يمنع صوره المنتخب مهما كلفتنا التكاليف.
5: استاذ تصديق لكلامك رفيقه، خاطر راح نراو خارجين من دو ديسيبسيون، بطوله عربيه ديسيبسيون، كوب دافريك ديسيبسيون، توا باش نزيدو كاس العالم ديسيبسيون، باش يولي يسرع علينا الحق نتاع ربي.
6: اما رفيق الامباكت نتاع المدرب الجديد باش نكونوا واقعيين، كيفاش باش يحكي معاهم الجواريات انت تجيبو قبل بنهارين؟ انا معناتها الحاجه المناسبه انه ما نعرف زياد الجزيري يحكي معاه، زياد ياخذ هو الديسكور يلمان الديسكور في الفستيريت، واكيد راهو زياد قاعد يحكي. أنا باش جيب مدرب على نهار، كيفاش باش يحكي وكيفاش باش يغزروا له الملاعبيه؟
0: وشنو اللي انتو كاب باش يغزروا له بافضل من قاعدين يغزروا صبري لاموش، هذا ثابت واكيد. وفما دي زونترينور اللي تحبوا ولا تكا مش نسمي باش نوليو زاد ندافعوا على هذا باش يجي ولا كذا، اما عندهم نوع من كاريزما تحترموا كل الملاعبيه معناها، واللي باش يخرج على الخط ياخذ طيارته ويمشي. اذا كان زاد يلزمنا نقنعوه بمدرب جديد، عندنا مريول وعندنا نجمه وهلال نمنعوا في صورتها اليوم في كوب جيمون. اذا كان مش عاجبك قرار مكتب جامعي يقعد على البنك، معناها تنضبط لقرار المكتب.
6: وعملتها الكوت ديفوار في كوب دافريك بعد الماتش الاول، بعد فضيحه في الافتتاح في بلادهم، ووصلت غادي وهزت الكوت دافريك. معناها كالرجه وكالحاجه لازم حتى بليش اونترينور يمكن ابرك راه والله سي با بيرسونيل، معناها نجم تنحي خاطر الجو توا سي بون تكهرب، الناس كلها على اعصابها، ولات الناس كل طلب على الايماج نتاعهم، تحب ولا تكره خارج ملعبيه راسهم راس الجول قدام شعب 12 مليون، تحب ولا تكره هو بينجم يمشي ولده يعمل عركه ويهز ويروح، ولكن يقعدوا في الاخر الملعبيه ذاك شعلنا افكتيف باش نجيبوا ملاعبين اخرين زي ما احنا باش نطردوهم. دونك هما زاد عندهم مستقبل مع منتخب وعندهم دي كوب دي موند جايين، وشطر ليكيب راه معدل الاعمار صغير ومازال مستقبلهم قدامهم مع المنتخب.
0: واللي يغيظك شويه انه تحس انه ديما رغم انه ديسيو احنا من روندومون وعارفين ما نجموش نمشيو لبعيد برشا، ولكن فما كوميم بوادر نتاع دي جوار تكنيك مو عندهم شويه كوره. كي نشوف تونيكتي وحده، كي نشوف سعد وحده، كي نشوف العاشوري وحده، مش معناها من لاعبيه فلتات، ما يمكن فما راسيون في ليكيب ناسيونال ما جاوش فيها 6-7 ملاعبيه يعرفوا يمشيو ان كونتيرا. معناها وصلت بريود عندنا يوسف ووهبي والسلام الباكي كل بيفوات وطلع بلوك وهبط بلوك، ولكن الموجود مبنين عليه حتى شيء، كل شيء رجع للصفر. معناها بالموجود السابق باللي خلطناهم راني خذيره
5: كله هدمناه،
0: كل شيء هدمناه. بعد الفاصل نجيك حاتم نحكيو على انسيدوم تاع ابن صبري لاموشي، المعلومه اللي تاكدت معناها تو تقريبا نحكيو فيها كل وسائل الإعلام شكون المسؤول عليها. نرجو بعد الفصل
7: رافماغ ببليسيتي
8: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتون سيد علي ناكلوهم ماكله

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
5: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
4: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
6: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
7: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
9: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت ايفانت وليكسوس ايفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة passy.in.
10: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail pour présenter vos solutions et développer vos partenariats. Inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwan FM.
11: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
12: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
11: مع تونس فايقين للتسعين
12: عندك أورانج.
13: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 48 دقيقة رغم النتيجة. سيكام تبقى المساند الرسمي لنسور كارتا. سيكام تربحكم مش كادو مش اثنين مش عشرة ومش عشرين. سيكام تربحكم 100 كادو على ذمتكم في الانتظار. تلف سمارت 55 بوس مريو للمنتخب ديديكاسي. برشا كادو اخرين في الانتظار واللعبة سهلة مهلة. ما عليك كان تشجع وتصنف وتربح ودخل تاو على الباش فيسبوك انستغرام سيكام تونيزيا. عمل ابوني بارتاجي الرسيت بالتومات بلي وادخل في القرعة. سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج. لعبة غير ملزمة للشراء. يلا نواصل حديثنا على المنتخب. نحكيه على الانسيدان اللي اعطينا تفاصيله صديقنا حاتم جزبار. مناوشة سارت الناس اللي التحقت بينا تو يبدو انه فما مناوشة سارت في الملعب والسبري لموشي كان حاضر مع الجماهير. جماهير غاضبة كما جرت العادة في ملعبنا باش يتوجهوا بعبارات لا تليق للاعبين للمدرب. مش ندافع على هذا يقعد ديما غالط وغير محمود التصرف هذا, ولكن هذا واقع مدارج الكرة في العالم وفي تونس. يبدو انه ما حملش في بوه. صارت مناوشة بينه وبين الجماهير. تطورت الامور. استنجد بي قول هو حاتم حارس شخصي لاليور تذرك كنتو كام تعبودي قاعد حسب ما أكد لي حاتم. يأكد حاتم أنه لا ينتمي للوفد الرسمي ولا البعث الرسمي, معناه مش الجامعة حتى بودي جارد الولد سابري الموشي. المناوشة تطورت ووصلت حتى بين ظفرين العنف شوية مع واحد من جماهير التوانسة. ثم تفضت الأمور. ما نعرفش هذا شكون مسؤول عليه مثلا باش ولد مدرب يقعد في وسط الجمهور حاتم.
3: هو راهو بور لونسومبل دو سون اوفر راهو حتى المناوشات كما ظهرش في الكار كما ظهرش في التيران راهو حتى ولده راهو حتى الجمهور باللي بيكون غضب وكل شيء ينيوغي با يو الانسيدون هذي. انا ذي تصوري وذي اللي لومتو انا وقتها من النهار الاول ليكزومبلاريتي يا رفيق. معناها السيد معناه يفوتر اكزومبلير ماك جاي في فسحة تحس وجاي يعدي فاكونس. جاب عائلته جاب ولده عطاهته اللي حاجة اللي ما عاشاش يمكن هو صبري اللي موشي حاب يعيش ولده. لابس تنيوات يترين يشوت

0: وانا شو اللي يمنع غدا باش تعدى خطيب تسلم عليا في الريسبسيون؟ وشو اللي يمنع غدا
1: نجيب شو ولد عمتي؟
0: ولد عمتي يجي للكار يسلم كلاعب كمونبر اخر من الاكيب تكنيك كامل.
2: حاجه اخرى الاجابه نتاعو في الكونفرنس دو بريس عايش حاله انكار. هذه حاجه من الحاجات اللي نحن توا بعد الكوب دي مونت يلزم صيف السنه. انت قلت اليوم ما يبيتوش، يلزم صيف السنه ما يصيف حد، يلزم يتحط شانتي. هل حالة الإنكار الإصلاح يبدأ من الجمهور للواحد معنى هذيك الاي دي فانز يلزم من الشامبيونان منعوه، يلزم يكون فما عنا شامبيونان، يلزم عن المشاكل اللي صايرة في الستادات. ريت علاش قلت لك حالة الإنكار؟ خاطر حتى حد كل واحد يدز في الكورة الأخرى مش غلطين. أنا مكتب جامعي ما حبيت انترنير، هاني جبت انترنير ليه؟ مش غلطين. ما تحبوا بي ناسيونو يجيو، حتى اللي بي ناسيونو راهو يلفولي موتيفي، يلزمك تعيشوا في روح التونسي. ريت الفريق المغربي وقت اللي يمشيو الجوارات وقت اللي يلعبوا الكوب دافريك فما جوارات، حتى المغرب ما يعرفهاش فما جوارات. معني عندنا جوارات في المغرب باللغه يدهده بالعربي، ايبا عاشوا لا ماروكانيتي، نحن ما عايشناهمش لا تونيزانيتي. لعبوا في الاوروب شتا كامل، بعدين جاوا ستاج صغير في تبرقه، بعدين مشاو توت لومبيونس. معناه باش تحسوا اللي هو يدافع على درابه، راهو سي دي بروفيسيونيل، اي كيب يلعب عليها يدفع، يلعب على المريول، هو يلعب على المريول صحيح، اما ما عطينيش المريول الاحمر، يلزمو يلعب على المريول الاحمر. كي يلعب على المريول الاحمر يلي كونسونتري، ما يعملش غلطه، ما اما جو بونس كو لا كوميونيكاسيون مكسر عندها 3-4 أيام وما خرجتش الحكايه. كيما نحن كيما تجيني انت قبل ماتش السويد تقول لي شنو تتكهن، نجم انا نقول لك تونس باش تخسر 3، ما بقى العبد الكل مش بيه حاتم وكل شيء هنا فيه نيفور والعبد الكل ستنجو. اسمع نحن كومبليس، اللي يسمع فينا واللي حتى اللي يسمع فينا يعرفوا اللي
0: كومبليس لازم ندزو لازم ندزو مع المنتخب
2: على بون كومبليسيتي اللي باش تدخلك في مود نتاع ايكيب ناسيونال تلعب. البارح بالحق مع الاسف جدا ليكيب الكوركاساو ريت السبعه جت جور الهزيمه مشرفه، معناه لعبوا
0: انو باري عطاو الماكسيموم
1: ممكن. يا رفيق كيما قال حاتم راهو مش في شهر باش تعمل ايكيب ناسيونال، كيما قال الجامعه والوزاره الكل ما يرقدوش كيفاش باش نعملوا منتخب. يلزمك تبني من لي سونتر دو فورماسيون تاعك، والسونتر دو فورماسيون شكون يكون فيهم؟ يكونهم رامي من بعد من المينيم يعطيهم يودي هاو البروجي.
0: مازال بكري على الكلام هذا خاطر مازال نلعبوا في الكوب دي موند راهو معناها. فاعطيني اليوم القرارات اللي تمنع ولا لا المنتخب، خاطر فما اللي يقول لك ما تنحيش صبري لاموش يكمل
1: بالديسيزيون. انا كي نسمع الكوت ديفوار هاني انا مع الفكره هذه، تسمع الكوت ديفوار يقول لك نحي زاد لاموش ماكل 10 في زوز ماتشوات، اش مازال باش تحكي
3: ديفوار حط لاجوان تاعو.
1: كيما قال الناصر مع عندك شجوان، اما نحكيو نحن على الانسامبل يا رفيق زاده مع كوريا ومع هولندا ماكش باش يولي وعندك 11 مارادونا وغوارديولا قاعد على البنك ومكتب جامعي طياره. خلينا نحكيو نحن نشوفوا مش نبني، لازمك تبني تعرف شكون يبني لك المنتخب نتاعك. كيما قلت لك من ليكول ياخذ رامي يعطي للناصر، ناصر يعطي لحاتم، ماذا باش تبني؟ وكيما قال حاتم الجوارات اللي جاو ما نعرفوهمش رفيق، ولازمك تحسسهم بالانتماء وتحسسهم وتدخلهم في الاتموسفير. والجوارات هذوما اللي عايشين برا عندهم ديسكور سبيسيال، مش كيما تحكي معاه هو كيما تحكي في ملاعب يلعب في البطوله نتاعك ونحسن البطوله نتاعك.
0: وزاد زاد دي شو كي جاك واحد كي العيدوني تحسه يلعب بقلب وربي، يحط دمه يحط ركيبه في التيرا يحط وجهه في الكوره يحط كذا، اتنحى اليوم العيدوني مانيش نتبع فيه، ما نعرفش هل هو فريمون اون بيس لدرجه انه مش يكون موجود في 26 ملاعبي حتى على الخبره. عمره 29 سنه العيدوني مازال عنده عامين 3-4 في ساقي، معناها ما نعرفش مانيش نتبع فيه. قلت اما كي نشوف يا اخي راني خذيره في لي دو زاباريسيون ولا ثلاثه نتاعو مواطن توريست كل يلعب في المانيا يلعب في نحب انا نحكم على ريتو في الملعب مواطن ماشي جاي. حتى عصام الشوالي قال بلغه الكوره نفهمه، السيد قاعد يتخبى هاني انا مانيش وين الكوره هو بعيد عليها، وين الكوره هو بعيد على الزون لازم تمشي فيها، هاني موجود لا ريتو فك لا ريتو طلع لا ريتو هبط لا ريتو عمل حتى شيء، ريتو كان خارج من بعد خذا فيرتيسمو وبعد خرجوا المدرب
1: وهو ليون بيس في المانيا راهو السيزون ذي من اخي مواسم راني خذيره في من اللي بدا يمس الكوره بالضبط. معناها اخي موسم وديجا حتى اللي كي نتاعو اوكسبورغ في بالي يونيون برلين يحبوا يبيعوا، دونك الامور نتاعو مش ماشيه جمله.
0: نغير صبر لي لموشي لو جيت مسؤول في الجامعه برنسي خلينا ننهيو مع شابيتر.

0: المنتخب خذنا تقريبا ساعة ونص، ولكن للأسف ذاك الموضوع ذاك مش حابو نحكيه للأمانة، معناه خاطر وجيعة كبيرة هزيمة المنتخب.
1: حطني مسؤول، حطني
0: لا منحسك شما تغير لو جيت مسؤول نعم
1: طبعا
0: ما
1: لش نعمل
0: ما يكملش اليوم،
1: يلزمك الشوك هذاك يصير لابد، لأني مش غلطة صغيرة راو رانا كلينا خمسة في ال... وكلينا خمسة قبل إيه شنو كما كنت تقول أنت حبش عاود كلامك دي شنو الوجه بس قبل بي جوارد شو الوجه بس قبل بي جوارد شو بس خذ لهم اللي بس خذ لهم مش قولوا يكذب سامحوني في الكلمة يكذب مو صحيح دونك اسم، لكن شكون باش يمشي راف لأنه هو وقت اللي جاي راي الناس تخدم في بخاخة وتعرف تخدم الستاف الكل بتاعه كي باش تخرجوا هو باش يمشي معاه الستاف الكل شنو يلزمك تعمل تلقى الحل يا اخي ما فماش عندنا ناس تحب
0: اللي انا قلنا يا منذر كبير هاكا غادي يا عندك طيارات خويا عندك كونترونيريت توانسه مانيش نقترحوا اسامي عندك كونترونيريت توانسه تلقى حل بطياره يخلط غادي والا المنذر الكبير موجود والا يا سيدي وهبي الخزري كان ليسونس تاعو تسمح له يقعد يكمل هو لي دو ماتش راه فما حاجه تعرف اكثر مني انت ناصر راه كي الجروب يتبع لونترنور مره اثنين ثلاثه ومن بعد كل ماتش تحس الناس كل باهت شاحبة ما فما شيء يسيبوه يصير ان بلوكاج معناه يصير الرفو
2: بالنسبة كيش تحكي على وهبي ما عنده حتى تجربة وهبي راه مزاكي كان يلعب ومزاكي ما عنده حتى تجربة أكثر تجربة وأكثر كلامي نجم يقنعني هو منظر الكبير الحق متاع ربي باش نبدأ واضحي
0: عطيت الفرضيات الكل وريت وهبي حتى تجربة راه ساعات الكرة تعطي بطريقة ما تفهمها خاطر هو ملاعبي نجم يلقى عندي سكور خاطر شوف شي بدلو ترينمات ينجم يحكي مع الجروب الكل الاولاد باش يلعبوا كل واحد في بوستوه احسن خطه تمشي معنا مثلا هي ال 4 3 3 ولا 4 2 3 ولا يتصرف ونفجوي بالطريقه هذه وكها ما نعرفش بتدر اللي يقول فيه مش علمي اما زاد اللي صاير ماهوش عارف
2: حتى كي يخسر ما مشكل في الرفيق مش مشكل في الشخص برك يا ودي راه زاد اللي كي بونترور دي غارديا بريباراتور فيزيك لاجوان هذا هذا من الكل لازم تاخذهم بعين الاعتبار
0: جاوبني كمواطن وانا مواطن شوفوا درجة المواطن هنا بريباراتور فيزيك عنده خدمة كبيرة في ثلاثة أيام ذوما
2: اي بيان سور عنده بيان سور
0: لا لا ما ينجمش الانترنور يقوم به
2: يزمك تكون انت ديجا اكاديمي
0: اكاديمي
2: يزمك تكون عندك متى ليكيب ناسيونال راه نحكيوا رفيق مانيش نحكيوا على
0: سؤال جاوبني انت كيما منذر الكباي ينجم يعمل
2: نجم منذر قلت لك منذر ينجم
0: على خاطر نزيدك زياده
2: منذر ينجم
0: البريباراتور فيزيك اللي تحكي عليه انا كان نعمل تيست فيزيك للجوارات بالجري وبالحاله البدنيه اللي شفتهم يظهر لي فماش واحد في 50% من امكانيات عاديه نتاع لاعب يلعب في كوب دي موند جوارات واقفه جوارات تلهث ولا واحد قادر يعمل 200 متر ورا بعضهم ماش من بريباراسيون فيزيك يا ناس ثم بلوكاج ثم فيزيك غايب ثم فيرسيون سيئة جدا جدا جدا لهذا المنتخب كرة عند المسؤولين تاع الجامعة حاولوا أن تنقذوا صورة المنتخب وانتم ما تعرفوا شو اللي نجم يصير شنو اللي ساير علاش هذا خرجنا بالوجه هذا إن شاء الله يا ربي نسمعوا الخير في قادم الساعات اللي تفعلوا معنا علاش ما تحكيوش على المكتب المكتب الجامعي كتوف الكمبيتسيون نحكيو على القرارات ولا شكون مش يواصل وشكون ما يواصلش وكان نتحمل المسؤولية ثم نلقاو الناس كل قاعدة في بيرواتها في المكتب الجامعي يوم كامل هذاك موضوع بعد المشاركة اليوم ثم مشكلة في الناخب الوطني ما نجموش نبدلوا الملاعبية والمكتب الجامعي تبدلوا ما تبدلش اليوم ما يبدل حتى شيء دونك يما الانترنت باش يكمل ليه هذا هو المحور الحديث ان شاء الله يا ربي نسمو قرارات باهيه نشوفوا زوز ماتشات باهيين على الاقل السماح في الترشح ما يسالش كان كون المره معناها تكتب ما نترشحوش ولكن شوفوا وجه يليق بالدرابو نتاعنا وبالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم وفي وسط هذا الكل بربي ما يسالش سامحونا توانا راه الملاعبيه يتحملون زاد المسؤوليه حتى احنا شادينا صبري لاموشي نحكيوا عليه توسع ونص راه الملاعبيه يتحملون المسؤوليه راني خذيره مردود شاحب كيفاش تلعب في الم سخيرك الأغلاط القاتلة معنى الكرة اللي قتلتنا بها أي ملاعب يغلط أما صديقي ما تغلط ليش بالطريقة هذيك الميفورم الكبيرة متاع العابدي ما نعرفش ميفورم ولا إصابة اللي محيرته لطف عليه كانوا مصاب ولكن ميفورم زيادة كيف ملاعبية تتخبى حنا بعد نحبوه ويلي تري جينيرو وتوسكو تشوفو مي زيادة فما دي دي شي طالبي وكانوا مشتاقين
2: خايب
0: ياسر
3: حتى بن حميدة
0: ولا جوار ولا جوار ولا جوار يتعطى خمسة
2: رقيق شوية
3: أبرك واحد
2: أبرك واحد هو رقيق الحق بتارك
0: مهاجمين كيف كيف وسط كيف كيف ريكوبيراسيون كيف كيف الدفاع كيف كيف دونك الكل خارج الموضوع الجارديان زيد عنده مسؤولية في هدف ولا في اثنين ما نعرفش قداش مبوتو ترى عنده مسؤولية
2: أنا زوز زوز لولانين يتحمل مسؤوليتهم. الحق نتاع ربي زوز الاولانيين ما عندكش الحق، يرى خاطئه في الاولانيه ومن بعد كيف كيف رد الفعل كانت خاطئه، والهدف الثاني زاد كيف كيف جارديان تاع ليكيب ناسيونال، راه ماناش نحكيو على جارديان عادي، نحكيو على حارس المنتخب. البوت
0: الثاني اللي زاد فيه مسؤوليه الطالب
2: هذيك كره طالبي
0: اي فوالا
3: الشوطه نتاع ايزاك،
2: الشوطه
3: تاع ايزاك اللي قاعد يمشي على جنب
0: لا لا حبيت نقول لك زاد
2: الكره الاولى هذاك
0: الجيست ديفونسيف تاع طالبي فيه ما تحكي برشا،
2: فيه ما تحكي
0: وخر وحلوا له لونجل
2: وطالبي وكان يبيعهم في السبيكتاكل ماناش عليه، ما كان ديفونسور ما عمل ضد اللي يصير في الكره،
0: ومن بعد التير يتحمل مسؤوليته
2: زاد لازم يشدها بيان سور جارديان بيت نتاع ليكيب ناسيونال لازم
0: يشد. لا انت جارديان
2: لا يشد تشد
4: حتى الفار رفيق البارح ريت له رجل البوتو اللي نحاو بعد استرجعوا ما تشافش بالفيديو
2: بالحس
4: نتاع الكره كي مست بدري
0: لو ديتاي دو شي ديتاي بالكابتور
3: عامله ميكرويت هي الكره تطلع كل بليزوند هذيك تطلع دوب اللي تمس دونك هي بهذيك واحد هما زادوا شدوا لنا في ربع هذيك تخلي يدي هذيك
0: سيب الفاصل ثم نواصل
5: رافماغ بوبليسيتي

0: أريد طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق مشناق.
2: 8:58 دقيقة آخر دقيقتين في ساعتنا الثانية من الراف ماك. ما نعرفش نحكيو كلمة على المنافسين بتاعنا. شفنا اليابان وهولندا البارح ناصر نيفو آخر
3: لا يكلوا لا يملوا
2: شفنا أقوى مسيو
4: شفنا أي لا بالحق معناتها نيفو عالي عالي برشا. زادة شفنا دوزيام ميتون كان في مستوى عالي. كنا شفنا المنتخب الهولندي سجل والمنتخب الياباني عاود يرجع ويسجل. عندهم اليات لعب معناتها ممتازه برشا، خاصه المنتخب الياباني وقت اللي يحب يلعب الكونتر معناتها الكونتر معناتها فريمون سون تري رابيد اي سون تري افيكاس معناتها فيجيلانس كبير.
2: لابيل دو بال في ظهر للديفونسور تاع هولندا كي يجري
5: ويتنطر
4: والفاسيليتي فاسيليتي في لي موفمون سهوله معناتها في التحركات معناتها وكان الناس معناتها تخدم في خدمه ما في عالم اخر في بلانيت اخرى. الحق نتاع ربي انا البارح وقت اللي شفتهم ديزيميتو خفت وقلت ريت علاش الديسيبسيون، خاطر الحق كنا مشافي بيننا الطميعه في السويد وتو نطمعوا في السويد.
2: هما بداوا بماتش نيل كنا نجم نخرجوا الاولين في البول البارح
5: ونروحوا
2: اسمعني نبعثوا سيرتيفيكا
4: انا والله نتفرج والله يا مستمعين انا نتفرج في الماتش والله ماني مصدق. واحمد ولدي يطلب فيا ما تلقاش حتى كلام عاش تلقى الكلام معناتها تلمون لي ديسيبسيون ورا بعضهم وتلمون الحاجات الخايبه الكل اللي ما يزمش تصير في الكوره. شفناه البارح اللي ما يزموش يصير في الكوره كل شفناه معناتها عكس الدنيا كل بالحق.
2: فما حاجات لازم تتبدلوا باش يجي الوقت ونكملوا نحكيوا فيهم. انا اما يزيونا بلا نسمع في العاب دي يحكي قبل الماتش قال كمام احنا احسن دفاع في افريقيا. ودي احسن دفاع في افريقيا مع شكون؟ مع شكون لعبنا التصفيات؟ شكون المنتخبات العملاقه اللي لعبناها باش نحكيوا احنا جينا للكوب دي مون باحسن دفاع؟ يا حسره كي كان عندنا دفاع وكنا حتى ما نلعبوش ما نخليوش شكون يلعب معانا. معناها اليوم لا نلعبوا واللي يحب يلعب مرحبا. بلجيكا تلعب في الاندو في وسط ال18 بدقيقتين كره ماشيه جايه. شفنا البارح الشوارع راي السويد ما نزلتش البارح معناها راهو التيتر بتاع ليكيب كيقول لي ساميوز معناها فريمون ساميوز
4: بالحق.
2: بلجيكي حتى تروزيام زاد راهي معناها كونتنا وربحت خمسه دونك واحنا وعندنا ما عادش عندنا حتى شيء. فقدنا ليدونتيتي نتاعنا في الكوره ما عادش عندنا حتى ثوابت لا دفاعيه لا هجوميه لا حتى شيء. دونك اليوم نعاودوا نبنيو من الصفر ونفهموا انه احنا اليوم مستوانا بعيد جدا جدا جدا جدا.
5: وكان يتقال علينا ديما احنا تونس سبحان الله الملاعبين متكونين تكتيكما وقويين تكتيكمو هذا ما رينهوش. تعرف كي تجي تشوف الماتشويت على المنتخبات الكل بما فيها تو اليابان تحس كل شيء امور علميه في الميدان سبحان الله. معناها اليابان تحس اللي اليابان سي بون تو مطيحه البلوك من بعد حتى كانك مواطن عادي تفهم بعد اليابان تو باش تنزل وكذا واحد ايه. احنا بعلي سبحان الله ملي دخلنا ماناش فاهمين اثنين بلاش ومازلنا نلعبوا
2: التالي. فما راهو دو زاكسيون ولا تروز اكسيون في الماتش الجواريت نتاعنا طالبين الكره زوز وراهم ثالث في نفس الخط طالعين ورا بعضهم
5: وديري
2: سناك اللعبه معناها.
5: وبعد كي خرج الوسطره ولنا عملنا دوره في الطيران كان لحثها الدنيا فارغه افتح يا ورده معناها كلنا دايرين هكا الملاعبيه لتكونات عاملين اونجل دو بارونتيز.
2: تخريجه بن سليمان مع راني خذيره مع الياس الصغيري
5: ودخل ملاعب الوسط حطوا على اليمين
2: وملاعب الوسط اللي دخلوا حطوا على اليمين ماذا بيا يفهم ماذا بينا يفهم هنا صبري الموشي. وكي انت عندك النفاتي والله يعجبني ما نعرفش شكون تكلم الصباح سمعت الأصدقاء في موزايك سلموا عليهم قال كي انت نفيتي ماكش باش تلعبوا حتى دوزيام اريير ما يعجبكش فاليري ما يلعبش النفيت يا عاد اخويا جبت جوار من تونس سرير دروا وربحت جمعيه تونسيه المليار هذاك ودخلت جوار اخر طلعت 3-4 جوارات اخرين من تونس نعوجت الخزينه نتاع 3-4 جمعيات خير من اللي بعثهم الفلوس والنفيتي ما يدخلش يلعب وجوارات جايبهم وخسر عليهم وفي بوستو لا يلعب لا الاول لا الثاني لا الثالث هذا مينيموم نتاع التنس الاخبار ثم نعود
1: رافماغ publicité
3: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج وول ريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 800 ساعة 30 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز.
2: موجة صوت تاسعة ديوان فهم، مع السلامة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة عمل جديدة في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكولة إليها. ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. اندلاع حريق بضيعة فلاحية وشركة إحياء فلاحية كائنتين بمنطقة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية، ما تسبب في إتلاف نحو 5 هكتارات من القمح الصلب، وفق ما كده عضو من اللجنة الجهوية لمشابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة ينظم حملات موسعة للتشجيع على التبرع بالدم، وستتواصل هذه الحملات إلى موفى شهر جوان الجاري بمختلف معتمديات الولاية بهدف بلوغ 8000 تبرع خلال السنة الجارية، وفق ما أفادت به المسؤولة على المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة أمينة بن سعدة. إلى شان الدولي، تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عن اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وزير الأمن القومي لدى الكيان المحتل إيتمار بن غفير يفيد بأن اتفاقية ترامب مع إيران لا تلزم الكيان المحتل، مضيفا أنهم ليسوا شركاء في هذا الاتفاق الذي لا يضمن أمنهم ولا يلزمهم بأي شكل من الأشكال. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام 10 في أمان الله.

أريد طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم. ديوان فم.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم. بعد شويه نكملوا في الرفماق، نكملوا بالكويز، ولكن قبل هذا عندنا شهر تقريبا من اللي معاتو بنات شيخناها بالكادوات. اليوم وصلنا لاخر كادو معاتو بنات في الرفماق، وباش نعلنوا على اخر رابح معانا في التليفون. سعيد الحظ سي عز الدين الجليدي. سي عز الدين صباح النور.
1: صباح الخير.
0: شو احوالك سي عز الدين؟ امورك باهيه؟
1: الحمد لله
0: وشكرا لله. شتعمل في الدنيا؟
1: والله يريد ترتيعي، ما عندي بروجي نخدم.
0: عندك بروجي، الله المستعان. قداش عندك روتريتي؟
1: عندي توا ديما
0: 10 سنوات.
1: عشان
0: ربي يعطيك الصحة ويعطيك الوقت الباهي لكل إن شاء الله. سي عز الدين، سي عز الدين عندك وليدات أحفاد؟
1: عندي وليدات ثلاثة يخدموا، ثلاثة كوادر.
0: ربي يعطيهم الوقت الطيب. وانتوكا انت سعيد الحظ نتاعنا وسعيد الحظ مع التوبنات، وانت اخر رابح نعلنوا عليه فائز معانا ببلاي ستيشن 5. مبروك عليك
2: يا سعيد يا معلم.
0: مبروك عليك بلاي ستيشن 5 من اهداء توب نت. كان عندك على شكون تحب تسلم سي عز الدين؟ يلا
1: والله
0: ياسر ربي يفضلها، ربي يفضلها وربي يدوم عشرتكم ان شاء الله. مادام تشكر فيها وقلت سمحة ياسر سكنتي سعيب ياسر سي عز الدين.
1: شوي
0: هي متاكد راهي تبتسم وتدوح في راسها على شوي هي توا. ربي يداوم عشرتكم سي عز الدين وربي ربي يفضلكم لبعثكم. مبروك عليك بلاي ستيشن 5. كنت لي تسمع فينا، مازال الربح مع توبنات، واللي ما اختفلوش الزهر المره هذه تابع توبنات على صفحات الرسميه فيسبوك وانستغرام. مازالوا برشا لعب مفاجئات كادوات تستنى فيكم مع توبنات. عيشوا كاس العالم باقوى دي بي باش تتفرجوا وانتم مرتاحين. كونيكسيون ستابل قويه بلا قسان وبلا لاج، تفرج او دي بي. وكانك في الفيراج في المكسيك عيش اللحظه مع كل تروح ومع كل بونت، وما تضيعوش الوقت. عيشوا الكوره وشيخوا فرجه مع فيبر توب نت. يلا سيدي نمشيو للفقره الاخيره، نمشيو للكويز.
3: كويز
0: ولو انه واحد مازال يحب يحكي.
2: والله يحكي شويه رفيق على الكوري وواحد على جابون. على
0: جابون
4: كوري كوري
0: هذا هو اللي عارف
2: فيهم الدنيا وين
0: البلدان القارات. بالنسبه لي كاس عالم
2: والله شنو نعملوا؟ شنو التكتيك؟ شنو نلعبوا به؟
0: شنو التكتيك؟ والله بالحق
2: والله شنو التكتيك مع جابون؟
0: مع جابون باش نلعبوا بنا روح بنا بنا. لو يبقى صبري الموشي معناها شنو الخطاب؟ شو دور زيد الجزيري اليوم؟
4: دوره خدمته اليوم كمدير رياضي يزمع يعيط له ويتفاهموا اياه.
0: هو شنو يتفاهم؟
4: عيط على كل شيء، على الشوا، على ليكيب، على 11 اللي بدا، وعلى الروندمون تاع الملاعبيه، على فماش فكر في في ليكيب، كل شيء. ما هو شنو اللي الحاجه اللي هي به باش ينجم؟ كل شيء خايب، الحق نتاع ربي كل شيء خايب.
0: كل شيء خايب، شنو يلزمه يطلب زياد من صبري اللموشي اليوم؟
4: يطلب بالنسبه لي هو يلعب الناس الراجل المناسب في المكان المناسب، يلزم التفلسيف، قاعد يعمل في شومبار دومون تاع ايكيب كامله ومن غير حد شيء، ما حد يودي يحط اليات لعب نتاعك والعب باللي مويا نتاعك ولعب كل واحد في بلاصته. معناتها بالحق اليوم بعد ساعات فما مدربين يحب يغير لك حاجات اللي هي ما تتغيرش. معناتها كما قلت انت، معناتها اليوم فما ملاعبيه اللي هو عنده الكاليتي باش يلعب في البلاصه هذيك، يلعب ملاعب ريكونفيرتي في البلاصه الاخرى. معناتها لو حاجات ما تصدقش ونحكيو عليك ناسيونال تو، هذا ما وقتش تعملهم مفروض وقت تبدا لعب. عندك ايكيب
0: وما عندكش
4: شوا، عندك بلاسور، عندك حمراء، عندك ضغوطات، عندك حاجات اللي هم انت انترونور جيت خذيت الشوا. وكيفاش تعمل الشوا وقت اللي تحكي على مدرب وطني باش يختار ايفيكتيف باش يلعب بيه التورنوا هاك ولا حاتم؟ بالنسبه لي انا مثلا على اليمين يحط زوز ملاعبين نيميرو 1 نيميرو 2، على اليسار كيف في اللاكس 4 ما بين 4 و5 سا ديبون بالتكتيك اللي باش يلعب بيه، في الوسط ما بين 4 و5 ملاعبيه، في الكولوار يمين يسار. فهمت؟ هو برما ما نعرفش الكونفوكاسيون اللي صارت سير كيل باس انا واحد من الناس كان جيت اليوم مدير رياضي ونشوف ديسيبسيون هذه تصير لي في الماتش الثاني بالحق راه بالنسبه لي انا معناتها كارثه طمه.
0: عروس هبط كونتر
4: لعبوا على اليمين
0: كونتر بلجيكي اريير مش بقعته واليوم هبط حاج محمود مش بقعته واحد كيما النفاتي علاش هزيته
4: صحيح
0: في هو في مخك في كل لي ديسبوزيتيف 4 4 2 3 5 2 6 0 8
4: ما عنده حتى ناس عندك
0: علاش تهز فيه
4: وما هزيش خايف
0: صحيت هذه
4: تزعلوني مثلا
0: نربحوا جوار تنفع الكلوب مثلا ما كنت ناوي تحط النفاتي على جنب ما نحبش دخلته نحلوا راه بمنطق تنفع الفريقي وتنفع الاسبيرانس
4: هو انت وصلتنا للوضعيه هذه باش ننقدوا هذا اليوم انت كان عطيتنا تصويره بارا انا مانيش قاعدين نشوف فيها واحنا راه تونس راهي ملكنا الناس الكل ونحبوها والناس الكل اللي انا كنشوف الديسيبسيون كيما هذا انا نمرض انا واحد من الناس نمرض على خاطر نعرف التوانسه كل زاد 12 مليون تونسي اليوم برا باش يحكي معاهم لا تقام لا يخدموا لا يصدموا اليوم يضحكوا كان على كيم ناسيونال وعلى الديسيبسيون تاع كيم ناسيونال هذه راه تونس ملك الناس الكل راهو اليوم بالحق نشوفوا المنتخب الوطني نتاعنا معناتها يعمل لنا اداء من هذا كارثي بكل المقاييس ما نجمو كان نتوجعوا ما نجمو كان نمرضوا ما نجمو كان نعيطوا ما نجمو نعملوا كان كل شيء
0: وراه ما طلبناش حاجه كبيره طلبنا روح ولعب والنتيجه حتى كي نخسروا ميساج وعاودت عطيت ليكزومبل خسرنا مع الانجلتير وتشوينا يا ما خويا شادين الانجلتير انا على دقيقه 91 92 وهفوة فرديه قاتله خلاتنا للاسف خسرنا مع بلجيكي خمسه ولكن لعبنا كوره البعض حسبوا تهور احنا نهارتها حبينا اونتونت لو تو بور لو تو
5: يبي شانس سيزير
0: ورد بالك مع بلجيكي بالنسبه لي بطل العالم وقت اقوى من فرنسا واقوى من الجميع
6: النسخه هذيك نتاع بلجيكي
0: الكوب دي موند اللي فات ربحنا فرنسا قول لي تلعب مش بالليكيب كامله فرنسا مترشحه اسمها فرنسا والناس هذه ما تلعبش كوب دي موند بسمعتها وبالتاريخ نتاعها عملنا نيول مع الدنمارك اقوى من السويد هذه والفيرسيون هذه نتاع السويد رابع اوروبا وروحنا كومام ولكن هكا احلمنا شويه فرحنا تنرفزنا عشنا ايموسيون مش هكا معناها لولا كوراساو هكا البلد لولا كوراساو نكون احنا اعرض نتيجه رانا احنا اعرض نتيجه في هذا المونديال خساره بالحق ديسيبسيون كبيره من الاولاد ديسيبسيون كبيره من الناس الكل من صبري لموشي ولا نحاولوا نديركوا قدر الامكان
4: باش نقول معلومه ومش متاكده لكن باش نقول معلومه انه فما امكانيه ان اسمه جلبان باش يخلط على الوفد نتاع ليكيب ناسيونال في المكسيك
0: ايش باش يعمل
4: مشي
0: قدام ما مشي دخلوا في الستاف ولا مشي ناحيه
4: صبري دخلوا الستاف ما نعرفش يمشي دخلوا الستاف يمشي ولي منظر ومعه هو ما نعرفش
0: غزالي كان يمشي ويدخل الستاف مع صبري
4: لا ما نعرفش لا ما نصورش ما نصورش انا ما نعرفش
0: نحل نتفرج في الفيلم
4: لا ما نعتقدش انا ما نعتقدش
0: يا باش يشد ليكيب ناسيونال يا باش يكون دوزيام مع اونترينور اخر هو منذر الكبير ولا ما نعرفش شكون
4: هذه معلومه جاتني تو كيما جاتني يعني قلتها ما نعرفش شنو هي البوست اللي باش ياخذها انيس بوجلبان فما امكانيه كبيره انه باش يمشي
0: يلتحق بالمنتخب في المكسيك
6: وفي فرنسا بطبيعته
5: مصر
0: يلا انتو نتمنى
6: جبنا معلومه رفيق
0: شكرا
6: ما تعملش الكويز
0: جبنا معلومه به نتمنى ناخذوا القرار الانسب للمنتخب وبربي زياد الجزيري يا اخي راه توانسه كل تحبك بلي يحبوا الاسبيرونس الافريقي الاتوال الناس كل تحب زياد بذكريات 2004 ملاعب بقارح كذا يا اخي اخرج تكلم فسر وإذا كانك اليوم تلقى روحك مثلا أنت تحب تاخذ قرار ومكتب جامعي يفرض عليك قرار آخر لسمعتك كزياد استقيل استغير وروح معناه وخرج تكلم قول راني أنا حبيت نحي اليوم صبري اللموشي جاوني المكتب الجامعي قالوا لي لا أنا ما عنديش القرار النهائي وخرج أنت يحمي روحك يا أخي وخرج فسرنا خاطر راهو الوحيد اليوم اللي توانسه كوميم عندها فيها صحيت هو زياد الجزيري على أخطاء اللي نجم يعملهم كما أي مسؤول ولكن ديما التوانسه عندها ثقة في زياد يغلب مصلحة المنتخب ويفهم كورة وكل شيء يا أخي أخرج أحكي مع الناس فسرونا ما نخرجوش كان في الربح ولا ساعات نرى مسؤول جامعي يتكلم في الماتشوات اللي فات ما عنده حتى علاقة بالكورة بعد الديسيبسيون خارج يتكلم وإن شاء الله ونحسنه كله ما ولا بيس ما أنا ديركتور تكنيك يتكلم أونترونور زياد الجزيري كذا مش مسؤول يحكي على ماتش تكنيك ما وخسارة خمسة وكذا يلا هذا الاخبار اللي جابوه لنا ناصر انيس بوجلبان باش يتحول للمكسيك فما الامكانيه وطلب لنا انيس انت يعطينا بعد الكونفيرماسيون اي مش كاتب
5: نجمو بليار نكملوا
0: لا ما نجموش
7: يعيط له زياد يقول له كلمتين يقول له هو انا راس راس وحد ما يسمع فينا قدم استقالتك ومشي على روحك في صوره ما اذا شكون مش داخل كما قلت الجامعه على حاجه يخرج ما نحبوش احنا يخرج بطل يقول لنا الحقيقه قدم سيقاته
0: على الأقل يحفظ هو روحه
7: مالش نور
0: باش ما تكونش خسارة في كل شيء.
2: أما باهي الأخبار نتاع أنيس بوجلبان، أنيس بوجلبان إنسان باهي، شد جرجيس يا أخوي، عنده البصمة نتاعو، كل فريق يشدوا أنيس بن بوجلبان عنده البصمة نتاعو، ماهوش انترينور خواف، فكرته واضحة، يلعب بالإمكانيات نتاعو يا خويا، ان شاء الله تختف معاه.
0: ننتظر قدم الدقائق شو باش يكون وراها من قرارات في علاقه بالناخب الوطني. نحب نقدم اعتذاراتي الكبرى المدام جهير،
7: هذا معنا السلام معنا جهير، خدمه معنا جهير،
2: حكيت على ولده وكاب
8: والله يسخف
2: والله عند الحق برشا قاموا كلها قاموا.
0: خذ دقيقتين جهير، سلام على داركم، سلام على الناس،
8: سلام عليكم، بون كوراج. نعرف اللي اول الجمعه الناس كلها على اعصابها، قاعدين نشوفوا حتى فنانين صحفيين، الناس كل حتى تليفون قدامها وتكلم على المنتخب، ديسيبسيون كبيره. نتمنوا انه تتحسن الامور في الماتشات الجايه ان
7: شاء الله. شنو الحل
0: للملاعبيه؟ للملاعبيه
8: يروحوا يجيبوا
0: المصروف. اما ليه الملاعبيه واعيين انهم بالحق راهم ينجموا يطلعونا للسابع اسماء كما ينجموا يهبطونا للسابع ارض، راهو بالحق. معناها قبل الماتش قلنا انا متاكد كنت كان تونس ربحت، راهو الخمسه مبوطياج في الكاس، الناس كل خرجت تزمر، الناس كل فرحانه قبل ما نمشيو للخدم وكذا، ديسيبسيون كبيره.
7: ربي منعونا السيف، قولوا لهم
0: منعونا السيف، منعوا تصويره بلادنا في قدم المقابلات، هذا ما نتمناه. انه هي معش
2: عنا ونقطه صغيره، ما نستسهلوش الماتشات الجايين، يزينا من علاش كيف وصلك خاطر لا ما نسى معناك اللي كلينا خمسه اجا ناكلو زوج خمس اخرين، راه كان نوليو 60 في العالم، راه والله سي با دوني والله يا رافك، خاطرنا تو في الكلاسمون مونديال كان نتيحو 60، احنا ديجا تو يعلم بينا ربي هنا في الاربعينات ولينا، واللي هما كنا 46، كان نرجعوا للستينات نوليو نتعداو الرون ثاني في التصفيات كاس افريقيا بالله الكريم، الكوب دي موند لعاد الراوه وبرا فركس، كيفاش نجموا نخرجوا منه هالبوكل هذا؟
0: وللاسف تو نقول للاسف، معناها الاقدار اختارت تونس باش تلعب ماتش تاريخي، لانه باش يكون الماتش عدد 1000 في تاريخ الكوب دي موند، دونك باش يسلط عليه الضوء اللي يجمع ما بين تونس واليابان، رقم 1000 من قبل الكوب دي موند يحكيوا عليه ديجا الماتش عدد 1000، دونك ردوا بالنا
2: خليوه في التاريخ.
0: دونك ما نتمناه يا ربي ان شاء الله كل القرارات اللي تصب في صالح المنتخب، اللاعبين يفيقوا على رواحكم مهما كانت الخطه يا خويا، ورينا يجريوا العبوا بلو المريول، حافظوا على على الصوره نتاع المنتخب نتاعنا قدر الامكان، ولعل ولعل يا خويا نهار الماتش الجاي تصير حاجه، تصير معجزه، يصير مردود اخر. معناه ابريتو الماتش بلجيكا قلنا دوميور ما عادش نجموا نعملوا اخيب، يا اخي عملنا اخيب، يظهر لي ما فماش اخي من ماتش السويد هذا، ان شاء الله ان شاء الله نهبطوا نلعبوا كل واحد في بوستو بتكتيك يلعبوه جوارات ديما، معناها ما نهبطوش بخطه اخرى 3-6-1 المره الجايه ولا كذا، يا خويا ارجعوا لل 4-4-2 نتاعنا، 4-3-3 المستنسين بهم والسلام والرحمه.
7: نجموا هما يلعبون على الخطه اللي لعبنا به، كي نرجعوا نحن للخطه اللي مستنسين نلعبوا بها وما لعبناش بها نجموا معناها نفشقوا
2: مونوبولي ولا سكرافل ولا ذاك.
0: يلا نكتفي بهذا القدر، نعتذر من الناس اللي ما تحبش الكوره، ولا لكن مباراه مش نقعدوا ساعتين ونص نحكيوا كوره، ولكن برشا وجيعه ولا تفاعلات والناس الكل تحكي في الكوره، الناس كل موجوع على المنتخب، ليست الهزيمه الموجعه ولكن المردود والنتيجه. ان شاء الله سهريه السبت للاحد الجمعه الجايه تتعدى خير، ان شاء الله نسمعوا قرارات في الساعات القادمه فيما يخص المنتخب، ان شاء الله ما يدخلوا يرقدوا لبيوتهم اعضاء المكتب الجامعي كان ماخذوا قرارات يا اخي، خاطر نورمالمون ما يجيكمش النوم، معناها في علاقه بالصوره اللي خرجنا بها، وان شاء الله يا ربي القادم احلى، وان شاء الله يا ربي صوره أمين. منتخبنا افضل في قادم المقابلات. شكرا لكم اللي تابعتونا، شكرا حاتم جيهان الحاج، زياد الناس الرامي، عزيز في الاخراج، صديقتنا وجدان في الاخراج شكون؟
2: إيمان.
0: معني المرة الوحيدة في بالي جبتها صحيحة إيمان إيمان إيمان الشابي في الإخراج الرقمي، بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس، مني لكم أحلى تحية، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، نهاركم مليان بالفرحة بالصحة بالرزق وبالحب، ملتقانا ملتقانا في حلقة جديدة من رثماك، نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.

0: كاف ماج.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. مرحبا بكم في العيادة الإذاعية اليوم. إن شاء الله باش نعملوا العيادة الإذاعية وباش نحكيوا على فوائد النوم، فوائد النوم بالنسبة للمواطنين، خاصة يعني الناس اللي تسهر واللي يعني يقعدوا للخمسة متاع الصباح. فمنو الله اليوم باش نحكيوا على فوائد النوم، باش نحكيوا أيضا على انقراض طائر البلشون. اليوم باش نحاولوا زادة نحكيوا على الطائر البلشون وأهمية هذا الطائر في التوازن الطبيعي. اليوم أيضا باش نحاولوا نحكيوا على الفرق بين المحيطات والبحار. اليوم شنو هو اليوم؟ شنو هو أخوي؟ شنو

0: لازم الجرح يوجع باش يبقى
1: يمس في الصورة. معناتها مش قضية أنه رقدنا ولا مرقدناش، الله اللي رقدنا، الله اللي رقدنا، مش قضية رقدنا ولا مرقدناش، صرنا ولا صرناش، مانش عاملين مزية نحن. أما ما هذا معناتها ريت زينب ساعات إنسان يعمل الموضوع في الإنشاء ولا في التعبير الكتابي، ترجع له المعلمة الورقة تكتب له خارج الموضوع، لا يقيم، لا يقيم. طبعا معناتها لابس الدراب وذاك اللي ماتوا على خاطر شهداء. انت فاهم شنو اللي صار؟ سيبني من رقدنا ولا مرقدناش، انت فاهم الدراب وذاك اللي حاطه شكيرة قلبك؟ معناتها شنو؟ ما هذا، ما هذا؟ حتى السيناريو الأتعس الغير متوقع، أتعس مسار في تاريخ الكرة التونسية بالنسبة لي أنا. أتعس مسار، علاش لوثتوا تاريخ 78؟ صحيبي المكسيك أعطيناها ثلاثة، المكسيك كانت جوارات جوارات، ثلاثة ثلاثة، فهمتني؟ فرنسا دارني المور بحناه واحد، بليش فرنسا هاي لباس رباب خير شوية
2: ركزين جعفور
1: سبع خير يا رباب، وشكرا على خاطر انتي الكونجي نورمالمون الغدوة.
2: عايشك جعفور ربي فضلك،
1: الحمد لله على سلامتك.
2: عايشك مخسي، بونجور زينب،
0: مرحبا
2: بك الكل، ان شاء الله تكون بخير ربي فضلك. الحمد لله
1: الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله خير شوية
2: خير شوي
1: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله لباس رباب
2: فضلكم. ميرسي الناس كل اللي سالت، ان شاء الله ربي يبعد عليكم البلايك.
1: امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. ان شاء الله ما عندك سو رباب
0: بالحق. ما نحكيوش
1: احكي زين
0: ليه، انا نحب نحكي.
1: اي احكي بال،
0: انا نحب نحكي على خاطر احنا تو بدينا الكاس العالم، ديما نتفائل وديما ماذا بينا تونس تربح، على خاطر هذيك تمثلنا، هذيك العالم تاع بلادنا، هذيك بلادنا، هذيك صورتنا في العالم. وهي فرصة وقت اللي يبداو العينين الكل على تظاهرة عالمية كانت كأس العالم أو لي جوز أولمبيك، فما حتى حدث في العالم يجمع الناس كما تجمع كأس العالم. دونك نتمنوا أن تونس تظهر بأحسن صورة، مش كان في لي ريزولتا فوتباليستيك، ما نحكيوش كان على كرة القدم، بأحسن صورة في كل شيء، الجمهور كي يعمل جو مع الناس، كي يخليو تصويرة باهية، كي نراو مظهر من مظاهر الحضارة والنظافة، كي نراو أن كومبورتمون سور لو تيغان اللي يخلينا نتشرفوا، هذا الكل يخلي الناس تحكي على البلاد بطريقة باهية. البارح كنت فرجتوا في تعليق أجنبية فرنسوية أنجليزية وغيره، حتى التوش متاع يان فاليغي اللي فما قواعد جديدة في كرة القدم، بيهت كيفاش لازموا في 5 ثواني ولا في 8 ثواني رجع الكرة، بيهت معناتها علاش يعدلوا، علاش يعملوا في الديكونت؟ فما قواعد جديدة، اللي كومونتاتور يقول لك في بالنا القوانين وصلت للمنتخبات الكل، قول علينا اوني ميم با كابابل باش نقراو شارت جديدة متاع ماتش. معناتها ذاك هو اللي يغيظك. انا الخمسة يوجعوا، لكن اللي يوجع اكثر من الخمسة انك ترى بلدان شقيقة كيفاش قادرة تستقطب أولادها في العالم الكل بالميريتوكراسي اللي يستاهل يجي، كما أيوب رقم 6 في المنتخب المغربي مثلا، ما شاء الله عليه وربي حجب عليه وربي يزيدهم من الانتصارات وغيره، ومنورين بلادهم ويعطيهم الصح. احنا البارح نلعبوا قدامنا ملاعب تونسي في السويد اللي هو العيار، يلعب معانا قدامنا واحد تونسي اللي هو مميز جدا. تقول هالديبلوماسي سبورتيف هذي كيفاش تمشي في تونس بالضبط؟ العبد لازم ما نجلدوش الملاعبية كأشخاص، هما أشخاص يغلطوا يصيبوا فرحوا ماركيو قبل، اليوم ماتش خايب ياسر، ما نحبش أنا جلد الأشخاص، لكن نحكيو على بريز دو كونسيونس نتاع بلاد كاملة. قالها حنا بعرفك الجملة الشهيرة، نحلموا برشا ما نخدموش برشا، حتى الوقتاش باش نقعدوا نحلموا برشا ما نخدموش برشا. هذا هو السؤال، ما فماش راهو ما فماش انازاغ في الكوره، راهو الياباني باش نلعبوا لها الا غي انفونتي الكوره، عملت قواعد جديده في الجيتار، عملت قواعد جديده في الفولي، عملت قواعد جديده في كره القدم، يخدموها سيونس اوبزرفاسيون وسيونس. حتى الوقتاش احنا نعيشوا جوست بالامل، طبعا عندنا امل، وين حتى التوا وين نحكي هكا ومتغشى وكما توانس الكل، ماذا بين نربحوا قدام اليابان وماذا بين نربحوا قدام هولندا. وبعد عقلي يجي يقول لي بيش بنا استراتيجية، مش نحكي على الملعبية مرة أخرى، راوة ما نحبش نحطهم هما في قفص الاتهام ونقعدوا نجلدوا فيهم. احنا كبلاد، احنا كاستراتيجية، احنا كصورة، احنا كربريزنتاتيفيتي في كأس العالم في أهم مسابقة في العالم، معناتها احنا وأول وبلاد أول مرة تلعب في كأس العالم تخسر ضد ألمانيا 7-1 بريس كيف كيف، وعلينا عمرنا لارينا لمشينا لجينا، قواعد كرة القدم الجديدة حايرين فيهم، معناتها هذاك اللي غيظك، التصويرة اللي العبيد روحت بها، التصوير على تونس بلادنا ككل اللي روحت به. تقول احنا كيفاش قاعدين نحضروا

0: لهالمسابقات هذية، كيفاش قاعدين نخطوا لهالمسابقات هذية، شنو اللي يلزمنا شنو اللي ما يلزمناش. أنا ما نعرفش اليوم فما نقطة استفهام بحجم الوطن، نقطة استفهام مش بحجم ماتش كرة قدم راه، معناتها حاجة اليوم الحزن اللي قاموا به التوانسة رهيب. الله يبعد علينا الحزن، الله يجيب حاجات باهية، نتمنى ونخموا وإلا نخموا كيفاش نسعدوكم ونفرهدوكم، أما احنا زادة منكم وكيفكم وقايمين كيفكم، وما عنيش إجابات للأسف. عنا كانت تساؤلات ما نعرفش شكون ينجم يجاوبنا، ما عنيش إجابات. إن شاء الله اللي جاي خير وإن شاء الله اللي جاي أحسن، لكن ما ينجم يكون أحسن. كان كما قال عمر رقيق زادة في التصريح متاعه بعد الماتش، لازم نغزروا لرواحنا في مراية حقيقية، ما نفلموش، نغزروا لرواحنا في مراية حقيقية.
1: أنا للأسف ما نجمش نتكلم.
0: أنت ما حبيش تتكلم، أنت في الكوليس قلت ما نحبش تتكلم بالكل على الماتش.
1: ما يتعداش، مش متاع راديو.
2: مفهوم.
1: كلامي مش متاع راديو.
2: مفهوم.
1: ما يتعداش في راديو.
2: مفهوم. مش مستنى نمشي نبحث. مش جاوبك حتى حد. خاطر ما جاوبوكش بعد الكوبا راب، ما جاوبوكش بعد الكوب دافريك، ما جاوبوكش في الماتشات الودية، وما جاوبوكش في الخمسة الأولى، وما جاوبوك في الخمسة الثانية. سينس الراجل بالخمسة وإحنا ماشيين هكاكا، والناس تكركر وكابيتان يعمل فوت كيما هكاكا، ومدرب مش عارف روحه شكون يهبط وشكون يلعب هكاكا في بلاستو وهذيك مش في بلاستو، وكل ماتش وإحنا نكتشفوا كيب جديدة وبلايستو جدد، وإحنا هكاكا مواصلين ومحلينا ونزيدوا نمسخوا صورتنا ونقعدوا ضحكة مهزلة كيما ديما.
1: باهي نمشيو لأنيس الغول ديجيتال ويفز، وبعد أنيس الغول نتواصل.
3: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الجروب سبيسيال المتخصص في الأقمار الصناعية والانتليجنس ارتيفيسيال كمل نهار الجمعة الفارط لا جورني سور اونوس دو 19%، وهي تعتبر أهم انتروداكسيون بورس، وهذا زاد في سعادة إيلون ماسك لأنه أصبح أول رجل تفوت ثروته الألف مليار. إذن الخطوات الأولى لشركة سبيس إكس في وول ستريت كانت موافقة، والأكسيون بدأت بقيمة 135 دولار، ونهت الأسبوع ب 161.11 دولار، أي زيادة ب 19.34%. ولما نحسب 13 مليار أكسيون تابعين سبيس إكس في وقت الكلوتور أون كور une capitalisation boursière au prix maljomli à des actions d'environ 2 100 milliards de dollars. الشركة الفضائية منذ أول يوم ليها في وول ستريت أصبحت لا 7ème capitalisation boursière mondiale قبل برودكوم، تسلا وحتى شركة ميتا. العملية تم تحذير لها، وول ستريت ما حبتش تعاود سيناريو الفلوب اللي صار فيسبوك وقت تقديمه في البورصة سنة 2012. عدة بنوك شرت الأكسيون لمساعدة ودعم الشركة في أول أيامها اون بورس، واللي كانت سبب زادة في جعل لو فونداتور لو ديريكتور جينيرال إيلون ماسك أول راجل ثروته تفوت 1000 مليار دولار. في عالم الهواتف الذكية جل الناس تعرف الاندرويد والاي او اس، واخيرا زاد يعرفوا سيستم ديكسبلوتاسيون تبع للشركة الصينية هواوي الهارموني او اس. لكن لما ثبتوا بالقدان لقوا فما نوتخ سيستم ديكسبلوتاسيون يستعمل فيه هاتف فيرفون 6 ومطور من طرف مورينا الاي او اس. نظام تشغيل بازي على الاندرويد، وتم تقديمه على انه اون سوليوشن سوفرين ضد التغلغل نتاع شركتي جوجل وابل، وعلى انه ايضا يحترم المستعمل ويحافظ على معلوماته الشخصية. الفيرفون 6 يطلب من المستعمل في انه يفتح حساب في مورينا ومنه يتحصل على شخصيته رقمية جديدة، ويقترح اون ديغوغليزاسيون توتال لتحميل التطبيقات. ما فماش بلاي ستور، لكن فما ان اب لاونج اللي يعطي الاكسي لكل الكتالوج مع المجازم تاع جوجل، ويسمح بالتيليشارجمون دي ابليكاسيون بصفة انونيم لتلافي ارسال معلومات المستعمل شي لي جيون دو لا ريشيرش. فيما يخص لا في بريفي، فانه سيت او اس ينجم يخدم من دون اي ابليكاسيون جوجل، وينقص بشكل كبير في ارسال معلوماتنا نحو لي سيرفور دو ماونتن فيو، ونوليو نستعملو في هواتفنا الذكية من دون ان نتساءل على لي تراس اللي باش نخليوها ورانا على الويب. Un post viral sur la plateforme X, li Mohandas ismou Krishna bi amal malayin li vu nhar 8 juin al fard, kan mazmoun yqoul an el youm lazem nansaw w nbadlou kelmat li gafam li kanou ya'tabrou qbala li géants de la tech houma li tadhkir sharikat Google, Apple, Facebook, Amazon w Microsoft bel kelma jdida w hiya Mongoose w fiha khourouj 3 sharikat w ta'widhom bi 4 mokhtassin fi technologiyat al haditha dit 2 point houma bi tartib sharikat Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI w akhiran sharikat Elon Musk SpaceX. Idhan lahdhou an lou kanat haba tkoun dhimn مجموعة ليجيون دو لا تيك اليوم لازم تكون اخترت تطوير ميدان الذكاء الاصطناعي والعالم القديم كان يرتكز على لي بلاتفورم غران بوبليك لكن العالم الجديد يدور حول كل ما يتعلق ويشغل بالانتليجنس ارتيفيسيال وكلمة مونغوس جديدة تلخص التحول هذا واللي فما زاد العديد من المختصين يحبوا يبدلوا الكلمة بتونغوس مع شركة تسلا في بلاصة ميتا لو بوم دو لانتليجنس ارتيفيسيال قاعد يغير في مفاهيم التكنولوجيا وحتى مفاهيم لي مارشي بورسي واللي وصلوا لدي سومي هيستوريك وظهروا معهم شركات من عدم قيمتها اليوم تفوت 1,000 مليار دولار. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
4: أريدو طور عالمك

0: Publicité.
1: Vivo يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري géante 7200 mAh, flash charge 44 watts. Écran 6,75 pouces ou 120 Hz. Caméra 50 mégapixels. Processeur Snapdragon 6S, génération 2, performant. 3 versions, 6 Go RAM ou 128 Go stockage. Ou résistance IP68 ou IP69. Vivo Y31D, ابتداء من 800 ساعات دينار, prix public. Conseiller Vivo.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
2: متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتا

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز العشي راديو نفام مع سلمة. الإدارة العامة للإصلاحات ودراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تؤكد في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول إحداث دور خدمات رقمية بمعتمديات منزل ميري بالقيروان والمساعدين من ولاية سوسة ومنزل حبيب بجابس، أكدت أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الإحداثات الجديد للفترة 2027-2030. وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه سيتم إثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه، مشيرة إلى أن البرنامج الجاري إنجازه سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. وحدات الحماية المدنية بالإدارة الجوية للحماية المدنية بسليانا بتعاون مع عوان الغابات بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بالجهة يتمكنون من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب بمنطقة مزرق الشمس بمعتمدية سليانا الشمالية. تنفيذ حملة لتوعية وتقصي اضطرابات الغدد الدرقية بمدينة طبرقة مما ساهم في تأمين 200 عيادة طبية وإنجاز 130 تحليل تقصي في إطار تقريب خدمات الوقاية والكشف المبكر عن المواطنين. إلى شأن دولي، وزير دفاع الاحتلال يفيد بأن جيش الاحتلال لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة وسيبقى إلى أجل غير مسمى. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: Mondial إكسبرس.
1: صباح النور، أهلا بكم. البداية مع مقابلة المنتخب الوطني التونسي ضد السياد، هزيمة ثقيلة 5 أهداف مقابل هدف، هي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات المنتخب في كأس العالم، وثاني مرة منتخبنا يخسر 5 أهداف بعد هزيمة بلجيكا في 2018. المنتخب الوطني كان أنهى الشوط الأول منهزم 2-2، سجل هدف المنتخب السويدي ياسين العياري وألكسندر إيزاك، وهدف المنتخب التونسي سجله عمر الرقيق. ثم الشوط الثاني انهيار تام، قبلنا أهداف عن طريق فيكتور جيوكيريس بعد وزفنبرغ، والهدف الخامس سجله ياسين العياري. لحساب نفس المجموعة، المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني تعادلوا 2-2. المنتخب الياباني كان منهزم إلى حدود دقيقة 89 قبل ما يعدل كمدال النتيجة. نعطيكم الترتيب، السويد مركز أول 3 نقاط، اليابان وهولندا نقطة لكل منتخب، والمنتخب التونسي في المركز الأخير ب0 نقطة. بقية نتائج مقابلة اليوم، المنتخب الليفواري بهدف أماد ديالو انتصر على المنتخب الإكوادوري هدف جاف في دقيقة 90. في البرنامج اليوم بداية من 5 نتاع العشية، إسبانيا تواجه الكابو فيردي، ثم 8 نتاع الليل بلجيكا في مواجهة المنتخب المصري، وانطلاقا من 11 نتاع الليل المنتخب السعودي يواجه منتخب الأوروغواي. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا دي ونفهم.net. بعد شوية أرجعكم جعفر القاسمي، وبقيت كيب ساعة سعيدة.
0: مونديال إكسبرس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: يونا فاو.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: سعيده نغسنو اخيرا ساعه سعيده نغسنو حي الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا. زميل فاروق صباح النور ركز على الايام 10 و12 دقيقه. تحيه للتوانسه اللي سهروا البارح للي صبحوا البارح للي سهروا سهروا شدوا شدوا شدوا وضربهم النوم وسمعوا رجلتا الصباح كم انتم محظوظين الحقيقه فهمني ولا للي سهروا سهروا سهروا سهروا وتفرجوا في الميتون الاولاني فهمتني ولا وغادروا بعد الميتون الاولاني فهمني ولا صح عليكم ربحتوا نص ساعه نوم زايده فهمني ولا
1: بربي اللي سافروا ديبلاسيو زاد جا فور ذكم يرحم والديهم
0: شابيتر واحد شابيتر واحد
2: والله لا تنسيهم
1: والله مساكن والله
2: اللي سهروا وتفرجوا وراوا اللي صار وقاموا اليوم سنين مشيو يخدموا على رواحهم خويا تحيا لهم.
0: انا ها من طول مستمعين ها ميكلمني حد بعد نص نهار راقد بعد نص نهار ميكلمني حد راني راقد برجولي باش نقول حاجه انا زينب وخيتي وباش نقولها كمواطن تونسي انا راني لين خبير استراتيجي في الكوره لا في كره القدم ورغم اللي معناتها نفهم في الكوره ونتفرج في الكوره وكذا فهمني ولا
1: انت كي تشوف تنجم انت تفهم خير كي تشوف سامحني شوف ريزلتات
0: انا
1: ولا العزيز والله
0: انا اقسم بالله العلي العظيم نرشحهم انا يعني مش انترنور.
2: عندك خطه؟
0: مش عندي خطه.
2: عندك تصور؟
0: مش عندي تصور ما عندي شيء لا خطة لا تصور. تقولي هذا اللي مشي عنده خطة وتصور يا بنتي البارح ما ما ما ما ما, ما همش واقفين الكيب ما هيش واقفة
2: الكيب ما جيتش
0: ما هي لا لا لا لا لا ما هيش واقفة ثم خمسة سيكوندات عشر سيكوندات زايدين لكل واحد ما همش واقفين ما ثمش وراهم شكون ما ثمش وراهم فكر ما ثمش وراهم خطة ما ثم وراهم حتى شيء. العدم عمري مريت النيفو بالكيفيه هذيك الكره اخطا الكابتن بقى غلط وكذا اعطى قبل هذاك فهمني ولا ومدوا ولعبوا كذا وربحنا اطراح غلط يا سيدي الاخطاء موجوده النيفو ما ثمش روح ما ثمش جرينتا يا اخوي انا عندي اقتراح وناخذوه بعين الاعتبار
2: قلت
0: هو الاقتراح اخوي الماتش نهار الاحد ضد اليابان
2: أيه.
0: يروح هذايا اليوم يروح ابعث معين واجب وطني هذايا خالد بن يحيى واجب وطني ابعث فوزي البنزرتي واجب وطني
1: سهله
0: لا لا ما لا سهل اخويا
2: لا وسهل
0: سهل ابعث خويا شو اسمه انيس بوجلبان واجب وطني خويا رجه نفسيه شنو هي معناتها نزيد لك خمسه مع اليابان انا شفتوا اليابان البارحه
2: اكسبسيونيل اكسبسيونيل
0: شفتوا اليابان ولا بالراسين كاري دو تروا راسين كاري كوسينوس سينوس في ساقيه الكوره في ساقيه سكوتش لاصقه في ساقيه ركضوا عليهم هولندا قويه وهي هي وعدلونا بالمات ثم علم الكوره علم
2: استراتيجية وتحضيرات
0: بارح صحفه شربه احنا لقلقوا كلها تلقلق يا زينب مانيش مصدق فما بالك اللي مشاو لامريكا ومشاو للمكسيك
2: والله سي
0: فهمتني فاروق قال جبر بالقط
2: اي قال
0: والله صح عليك اقسم بالله وهمش نعطيك معلومه الماتش ضد اليابان وقتاش
2: هلا حد خمسة عسكري
0: باش نتفرج
1: وهذيك الدمشو من نجمش هذيك
2: المشكل
1: الدمشو مش عندك تعمل انا نقولوا احنا من الله غالب
0: وزارة الشباب والرياضة بابا
1: السلام عليكم
0: وزارة الشباب والرياضة السلام عليكم ولدي اسمعني دراب ورايفاه شوف والله إكيبات لعبت البرة وخسرت من الدومي فينال تشامبيونز ليج وخرجت درشنية وكذا وننبر على بعضنا مش مشكل هذا الوطن اللي يجمعنا هذه الصورة ما نحبش ندخل في مقارنات نزيد نمرض
2: هو لازمنا
0: باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب 18 عام يلعب يكور تيتولير 18 عام ايوب هذاك عدي بسم الله ما شاء الله 18 عام يلعب الاستحقاق يلعب
1: مستحق
0: اللي يستحق يلعب
2: اللي هو حاجه غايبه كليا في تونس في كل شيء لما ميريتوكراسيه هذه نسمع بها من بعيد الاستحقاق نسمع بها من بعيد والله جعفر كي تجي تقارن والله كي تجي تقارن وتقول انت ما نحبوش نقارنوا مع بلدان اخرين لازمنا نقارنه مع بلدان أخرين لازمنا ناخذه تعرف تفرجت في ماتش قطر وقعدت نتبع انتخوت في الجارديان. الجارديان الإسرائيلي ومعه تميخ جنسية أخرى، لا قطري هو الحارس، وحارس خارق العادة، معه تخلى خلى المنتخب القطري حي مباراة كاملة. تقول كيفاش نصنعوا ملاعبية كيف من هذوما، كيفاش يتصنعوا؟ لازمنا ظهر لي ناخذ ورقة وستيلو من لولو جديد ونتعلموا الكرة من لولو جديد. شوية برشة تواضع، صحيح هذه لعبة شعبية رقم واحد في تونس، يقولوا طفلة تحكي في الفوت ودرشنو، صحيح، أما خاطرنا لو فوتبول نحب وعشت بيه، عشت فيه، فرحنا، عشنا بيه دي سنساسيون كبيرة، واليوم قاعدة نشوف زادة ونراقب كيفاش قاعد يصير الفوتبول ولا يتصنع الفوتبول في العالم. كي ترى لي سنتر دو فورماسيون، كي ترى لي استراتيجي، كي ترى لا دبلوماسي سبورتيف، لا دبلوماسي سبورتيف اني نمشي نرصد اولادي اللي هما دوبل ناسيوناليتي ونجيب الاحسن منهم، مش خاطر جوست دوبل ناسيوناليتي ولا خاطرنا عندي كونترات نجم ندبر فيه شويه فلوس، معناتها مش هذيا. اونكور اون فوا نحكيو على الاستحقاق، كي ترى قداش لازمك بلان باش تحضر بطل، كي نراو معاناه زيد الابطال نتاع الرياضات الفرديه، كي نراو لي موديل اللي هما يعانيوا ويقولوا نقولوا راه فما استراتيجي كيموك.
0: باهي زينب، ثم برشا تفاعلات على الواتساب، فهمتني ولا لا؟ كل حدث الواتساب اليوتيوب
3: يعني مختلف. الناس الكل تحكي، الناس الكل تحب تقول.
0: احنا باش نمشيو تويكا مباشره للامريكا للمكسيك، مباشره معنا حاتم. حاتم فايقناه من النوم. حاتم صباح خير.
4: صباح خير عفور، تحيه ليك ليكيب الكل، تحيه الكل يسمع فينا. ساعة سعيدة كما قلت أنت، فما شكون ناقص نوم ناكل أول مرة الحقيقة، ساعة سعيدة ناقص سعادة، لطف عليكم لطف على الناس تسمع فيها الكل. لكن هذيك مخلفات الحقيقة، هزيمة موجعة وهزيمة ثقيلة، تسمع معناها حتى الصوت باش يبح.
0: حاتم حاتم نبداو من الأخر بالكل، احنا نعرفوا كل شيء من الأخر بالكل. الجوار حاسين بالكارثة اللي صارت، انت قريب غادي حاسين فاهمين لونترنور شو اسمه الجوار، عطيني الجوار.
4: بالطبيعة باش يكونوا حاسين، معناها اقول لك علاش جعفوري، انه تحكي بشوية عقلانية فاهم الموضوع، معناها اقول لك المؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين، احنا تلدغنا مرتين في ظرف شهر وما زلنا باش نتلدغوا، اذا مش مفيقوش. انت احسن كلمة قلتها، ودي خطر على اليابان، احنا باش نخسروا سكور كيما هكا ينعمك، وكان باش كان مش باش تستفيق باش تعمل سكور اخيب من هكا كونتر هولندا. انت معناتك
0: اش معناتك حاتم؟ اش معناتك تستفيق؟ خاطر ما عادش فيها هنا، ماني مرقدتش انا اخويا، ما عادش تستفيق. اش معناتها اعطيني
4: تستفيق؟ يلزم مش انا، مش انا وانت والناس المستمعين، الناس المسؤول على المنتخب الوطني التونسي، شوف فما كجمع عظم، فما كاداره رياضيه، نحكي لهنا على زيادة جزيري باسمك التاريخ كاريرك،
0: صحيح.
4: اللي انت عندك بس بكرة التونسية في الشمام اللي تحضر معزة كده برشا وقدر من ناس كل حقيقة، دوم هم اللي زمهم يستفيق. احنا لو ما هينا كان انت اليوم ما تخدم على روحك ونخدم على روحي، ناس كل شجع في المنتخب وجينا الاف كيلومترات، رو اوكي في مهمة وطنية، ناس الكل معناها جاي نخدمه ومنطوع عنا حبة تونس سبقنا ناس الكل، معناها الحقيقة اللي كي شفت البارح، تعرف شنو جعفور مثال، والله ما نحبش تدخل مجال المقارنة، ولكن بارح خذينا فيديوهات وحكينا مع العباد، ويعلم ربي سبحانه وتعالى كيفاش واحد معناه يخلي العباد باش تحكي، يقول لك ايجا تكلم في الميكرو، ما بين اللي يسمحوني بالكلمة باش يسب، وما بينش كل كلمة يعني تاخذ العباد اشهور. فالكونتر مع العباد تحكي بعقلانية، معناه العباد عنده يقول لك انا راني جاي، فماش كون جاي من السعودية، انا من الرياض، فماش كون عمل 36 ساعة، فماش كون جاي البارح كما قال هو قال من كما الكيلومتراج من دبي لتونس، عمل 9000 كيلومتر على سياره، معناتها هو جاي واصحابه، فما شكون هكا فيديو موجود على سبور
0: بيدي وانا فاهم، شفت الفيديو
4: جايب معاه دول صغار من وليد صغير قاعد يبكي ويقول له فما، معناها ولده الاكبر منه شوي صغير يقول له علاش احنا هكا، معناها حكي له حتى علاش قالوا منتخب المغرب مثال لعب هكاك البارح ريت كيفاش، معناها هذوما صغارنا اللي نورمالمون بون يحلوا عينيهم على حاجات مزيانه، ما له لزموها احنا الحقيقه حلوا عينيهم على دي دفات خايبين، لانه انت نقول لك حاجه اخرى فاروق قلت سامحوني
0: ميسالش مروانا
4: لا اله الا الله محمد رسول الله، معناها كي الندوه الصحفيه دخل صبري لبوشي كحكي قال اش بيكم تسالوا فيا ديما لحد الان تسالوا فيا على الهزيمه نتاع بلجيك، اي صديقي يسالوك على ماتش بلجيك وما زلنا نسالوك على الخمسه نتاع بلجيك، خاطر مش بسال عدنا خمسه نتاع بلجيك ماناش مستنسين احنا نقبلوا خمسه كونتر المجمعيات، معناها بالحقيقة أعطيني في التاريخ شكون اللي احنا أكثر وجيعة في التاريخ كرة كرة القدم وكرة وكأس العالم أكثر جهة بقات عنا شكون بقينا نفكروا فيها
0: بلجيكا
4: هي الخمسة في الكوب دي مونت 5-2 في الليديسيون تاع روسيا معناها 2018 نجي أنا معناها بعد معناها أنا بلجيكا وين سمحني بالكلمة وأنت أخوني مش عطيني خمسة معناها نزي أنا ما زلنا نحكيه على هزيمة تاع بلجيكا علاش قلت لك أنا دينا بالداخل نتاعنا بالمؤمن يلدغ من نفس الجوحر مرة تانية معناها قبلنا خمسة وقبلنا خمسة أخرى راهو لي شوية تكتيك البارح إيش نقول لك حاجة إحنا انفردنا الحمد لله جعفور إنه بثلاثة ملعبيه في اللكس كنا حكينا عليه الموضوع هذايا من نهار ثلاث يعني من نهار اللي وصلنا تأكدنا وحكيت مع الراف وحكيت مع الكل مع البرامج الرياضية قلت لهم راهو باش نلعبوا مثل نتاع في اللاكس والمثل الكل استغربت كيفاش تحكي هكا هي باش نلعب ثلاثة في اللاكس أوكي ثم دي شوا معناها بارابور لي فورماسيون بروبابل اللي قلت بلولة واللي لعبنا به البارح لا ما نجموش نلعبوا كونتر منتخب السياد بالطريقة هذه كما قلت أنت قبيلة لعبية من غير روح ماشي ملاعبي في الوسط يخولك الكلمة ويخولك الكورة ويبدأ هو اللعب راهو أنيس سليمان ماشي في الوسط نتاعو هذيك اللي ساعد مشتت راهو فوز صايرة معناها ويان فاليري دخل في نقاش مع المدرب ما حبش يخرج معناها كبيرة نزيدك ما أزيد حكينا عليها صباح وباش نعاودها ابن صبري لموشي قاعد ورا بنك البدلاء ودخل في نقاش مع عدد من واحد من الجماهير هما اوكي الجماهير جاي ومن ند وكيف حكوش السبان ولكن هما صبوا جام الغضب بتاعهم على اللعبية وعلى الإطار الفني ولكن في الأخير هو ما حملش في بوه اوكي انك نحكيه على الوالد عندك الحق قدم اي ما هو سوادي زون كما نقولوا احنا ما حملش انه في بوه باش يسبوه وغيره توجه بألفاظ تجاه عدد الجماهير اللي هي قاعدة معناها في نقاش دخلت على قاعدة هي تشتم وكل دونك صارت ثم ردود افعال سب وشتم من بعد ما تطورت الامور شويه تطورت المناوشه هو عنده حارس شخصي بودي جارد ابن صبي لموشي يتوجه واحد من الجماهير ويضربه معناها انا نحكيه على تونس هكا
1: نحكي له مرتين كبير اذا سمحني معني شنو كنا نحكيه في على عرس فوق الصحراء ومشي ناسيونال في كوب دي موند هذيك
4: وعندنا الفيديوهات عندنا الفيديوهات نتاع السيد مضروب على خشمه سامحوني ودم في خشمه معناها شفناه قدامنا الموضوع شفناه بودي جارد ما هوش في البنك البدلاء نحكي لك يريد ما بين البنك البدلاء والبوبليك انا ما با معناها نتاع 15 متر معناها كيما ما استعدت تشوفين في اوروبا دونك لهنا كيما قلت لك انا شفت انت نقاش الكبير راه ولا يحرك وساكن الراجل عمل دي شانجمون معناها في ابارتير من 60 استغربنا قلنا او موا حتى كي غلط في ال 45 مينوت الاولى وما يدخل مع الجيمي تطلع
0: صحيح دقيق. نفس الشيء البارح
4: توف والله العظيم يا جعفر وليس تحامل انه انا عمري ما ندخل في نقل
0: كي نعرفك يا حاتم تاذ كلام
4: نكون دايما نحكي بعقلانية انا توا معناها في الكوب دي موند لهنا حقيقة مش نكذب شقول تابعت مخابرة كل لكن نتبع شوية واللي فوتني نعمل هايلايت راهو اسوأ منتخب فرجت فيه في المونديال ومنتخب التونسي احنا باش نكون قارنوا في رواحنا مثلا قارنوا في رواحنا كيما نقولوا بمنتخب قطر ما نجموش نحكيو على المغرب خاطر بالي اخرى ما نحكيو على قطر نحكيو على منتخب المصري نحكيو مثلا على كوت ديفوار نحكيو لا ولينا نحكيو على كورازا ونحكيو على اي تي ونحكيو على منتخبات في المستوى الثالث والرابع راهو اللي شفناه حاجه من وراء الخيال قلت اكبر متشائم في الحياه سمعوني في الكلمه ما نجمش يتصور السيناريو ولو تشوف العباد شنو اللي عملت لهنا جعفر قبل المقابلة لو 4-5 أيام العباد تحذر
0: فيستيفال شفت
4: ويحذروا في تيفو ماتش جابون ويدزوا والملعبية وإحنا وراكم ومشاوا من اللوتيل وننساوا ماتش بلجيك يا أولاد وأنا معاك انتوما حتى أوكي يا أخوي صبري اللي مش بس ما يتحملش هو المسؤولية وحده اللي هو عنده نسبة مئوية حتى انتوما اللاعبين صديق وين الجرينتا احنا بقينا كان مع شعارات الرنانه تاع جرينتا وتونيزي لا لا لا اليوم الكوره واقع اليوم الكوره قيمه تسويقيه اليوم
1: الكوره نتيجه عندك
4: نتيجه صحيح مع انت اليوم كي تشوف علاش قلت لك احنا اللي زاد الطين بله راهو كي نتابعوا احنا مثلا كوت ديفوار كي نتابعوا منتخب المغرب راهو فرض لعبه على البرازيل معنى المنتخب المغربي اليوم نحكي مع صديقي من المغرب محمد تحية لي قال لي أنا طامع حتى باش نهز كوب دي موند وحقه
0: يطمع عنده الحق خويا
1: عنده حق بيان
4: سور علاش احنا
0: يا حاتم يا حاتم يا حاتم حاتم انت بعد المقابلة قابلت لاعبين حكيت معاهم
4: لاعبين عادي قابلناهم بطبيعة ميكس شوف نفس الموضوع ونفس الديكلاراسيون ونفس السبيتش اللي نسمعوه في الخسارة بواحد اثنين وإلا بخمسة وست
0: اللي هو
4: أقول لك غالب معنى اليوم مدرب جوست حاجة برك معنى شارج حتى نحكي لك عن العبية جعفور لكن نحكي لك عن مدرب المدرب بعد الهزيمة قدام بلجيكا ما ننسيوش احنا توين صار خرج قال نتحمل المسؤولية تعجبني برافو انت كمدرب اليوم تحمل مسؤولية الهزيمة اوكي بيه ش عندك خويا مازال عندك دو سمان وإلا يون سمان بس تصلح أمورك خويا اشترك على ملعبيتك اشترك على الشيمة متاعك اوكي معك جاي اليوم خسر خمس اهداف مقابل واحد خرج قال اليوم خسرنا على خاطر الاخطاء الفردية معنى اعطاء المسؤولية للاعبين
2: وفي كأس العالم
4: اي وتعمل اخطاء فردية في كأس العالم تخلص كاش
0: هو قال هكا
4: اي نعرفوها هذه انا نسمع فيك قبيلة جعفر قلت لابد من تدخل انه المدرب ناكد لك ان المدرب نسبة مئوية كبيرة لن يبقى على رأس المنتخب الوطني التونسي ونأكد لك ونقول لك حاجة أخرى ونقول لك حاجة أخرى
0: قل لي يا أخي
4: ما يشفع ربما معناه شوف ما يشفع ربما لسبب لموشي أنت في مصر إلا راهي مسافة البعد معناه في المكسيك نأكد لك كان جات الكمبيتيسيون قريبة في الأفريق ولا المغرب ولا في بلد آسيا ولا في أوروبا غدوة الصباح يغادر وغضب كبير مكتب الجامعي وكما قلت لك لو فما اجتماع باش يصير أعضاء المكتب الجامعي وكما قلت معهم الإدارة الرياضية اليوم راهو هزيمة المنتخب التونسي باش تلقي ظلالها على الناس الكل راهو زياد الجزيري زياد الجزيري وخي شمام ناس كارير ناس بتترواتها ناس بأرقامها ناس بست معناها
0: ناس بقلوبها يا خويا
2: يا حاتم باش نحملوا مسؤوليات يا خي هو صبري اللموشي ما حدش يروح وحده راهو نتيجة اختيارات زاد راهو وتم اختياره هكا ولا ما جاش حد تروح وما فرضش روحه السيد معناه
4: والله يا رباب انا ما نحبش نحكي برشا
2: هو زاد الناس كل لازم تتحمل مسؤوليه احنا كي سالنا ما جاوبنا حد راه من الكوباراب كما قلنا الافريق التو معني
4: فما لخطه كبيره انت عملت كات ماتش ميكو باي اوكي يا صديق انت ما برمجت مش انت اللي ماتش ميكو جيت صبري لموشي ولقيت اربع مقابلات ودي وباش تقول لي الفتره اللي تولد فيها مقاليد الفنيه قصيره اوني داكور ولكن علاش انت في مع عمرك ما لعبت ثلاثه ملعبيه في اللاكس
2: أيه.
4: علاش اليوم صار قدام باش تقول لي بعد لازم نتاع بلجيكا اوكي انت اليوم سال العمليه باش نلخصها فنيا انا سال انت اليوم كي تلعب ثلاثه مدافعين في قلب الدفاع واللي كانت ماتش ميكو لعبتم بزوج ملعبيه في قلب الدفاع انت اعطيت الاحساس المدرب المنتخب السويدي اني انا خايف منك نلعب لك بثلاثه خايف منك انا باش تحط باللي زوج نهبط لك انا بكيسار نهبط لك انا بجوكريس ونهبط لك بالنجوم تاعي الكل راهو فما حاجات والله فما حاجات صاروا جعفر منتصر الطالبي بيساش خل منتصر الطالبي انت في تلعب ما نحبش نقول في التريو نيفو لانه منتصر الطالبي مردوده في المقابلات الاخرانيه كلها راهو مش ويهبط منتصر الطالبي انت اللي حبيت ممكن هكا ماتس لوريوم حبيش تخرج تزيد تطور في روحك بونتو الثاني يفسر كل شيء معنى كيف معنى فما حاجه ما حبيت نحكي
2: المفاجاه هذيك غير تفرغنا كنا تفرجنا في نفس الماتش ظهر
4: اي اخطاء فرديه واخطاء دفاعيه دونك ما نبداوش نحلوا بالبونتو لهنا الحقيقه شوف انا توا باش نحكي معناها كيما نقولوا بصوت عدد كبير من التوانسه سورتو موجد لاني الحقيقه والله حزنت اليوم حزنت والله حزنت لانه فما برشا كلام قالوه التوانسة اللي يعيشوا البرة قالك أنا جايين بلادنا متوحشين الأولاد متوحشين جونا قالك مش مشكل أنك تخسر ما سي با لا بروميير فوا أنه باش نخسر واحنا لكن كمان وريني اللي أنت تضرب على البلاد هذه كما تعبت أنا بكري فما ولاية إتوديون قال والله الكوب دي موند هذه نحضر فيها عندي أكثر من عام ونلم في الفلوس ويعلم بيها ربي باش لميت حق الترانسبور متاعي وحق اللوجمون وجيت معنى بون فما كلام معناه بالحق تتكلم بحرقة الواحد دونك شوف هذي انا راني ما عندي حتى اشكالية مع انسان وكلنا احنا ما عندنا حتى اشكالية مع حتى طرف ومع حتى شخص
0: طبعا يا اخي
4: اللي صار فضيحة يندى لها الجبين بأتم معنى الكلمة نزيدك حاجة اخرى جعفور
0: زيدني
4: قبل المقابل في ماكرو بلاز ايه وفي في بلايس في في ويف وفي ليون في بلايس في مونتيري. التوانسه في كافي نقاش مع الجمهور السويدي باش نربحوكم باش نربحوكم واحد بلاشني بلاش وجو تعرف بين سويد تونس. بعد المقابله معناها الجمهور السويدي بلغه اخرى شيخين علينا معناها العباد مدنك سريوسها ومروحه فهمت شنو نحكي لك معناها فما حاجات يشوف الواحد ينجم يعيشها ويشوف العباد على التروتوارات قاعده اللي بسيكانها واللي تتلفت واللي يبكي واللي معناها لور اللي مخنوق يعني هكا مقابله اولى يا رسول الله نلعب كونتر سيد اوكي انت اقوى منك هو في فالور مارشانت في بوتنسيال تاع ملعبيه.
0: حاتم في اطار تفاعل اصدقائنا على اليوتيوب دراما تي ان هذا قال ننساو المونديال هذا ومن بعد معناتها نفسخوا نبداو نبنيو ليه ما ننساش يا اخي انا تو في فم البي انا تو في فم البي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا تو اخويا نخرجوا باخف الاضرار الساعه انا الساعه عندي ترحم على اليابان ما تحكيليش انا ما تحكيليش ما ثماش انترينور ثم الكرامه تفكر امك تفكر بوك تفكر البلاد هذه تفكر اخواتك تفكر روحك خويا انت جوار تفكر روحك وقعدوا مع بعضكم الجوالات عبد المجيد الشتالي عام 78 ما حكي حتى كلمه تخلي لهم الاحترام تدربوا ما عنديش خطه قالهم
3: خطه تونس
0: الخطه هي تونس شنو هو يا بابا اليابان ربحناها في عقري داري ثلاثه بلاش لو كانت هي هبط واهك خايف من السويد هاي اليابان لعبنا لها رغم اللي اليابان اقوى من السويد انا ريتها ما كينا
3: ربحتها بفكتيف
4: اخرى منتخب اليابان او منتخب اليابان الاولاد والله تعرف والله انا جعفر باش نواصل في كلامك انت راه تعرف شنو
0: والله حاتم اقعد معايا لحظه نعدي فاصل ونرجع لك اقعد معايا لحظه
5: بوبليسيتي تطور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: رجعنا لكم العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة باش نقعدوا نحكيوا في نفس الموضوع. الحقيقة عندنا منتخب وطني مريض معناتها لازم نتعامل مع الوضعية كيما هكا. خمسة في أول مقابلة افتتاحية فهمني ولا هزيمة الحقيقة مذلة هزيمة مذلة فهمتني. إن شاء الله في السويعات القادمة تصير رجة نفسية. هذيك هي الرجة النفسية. أنا ما نتفرج ساعات في الحد الرياضي فهمني ولا يبدلوا أنترونير يقولوا حبينا نعملوا رجة نفسية. إن شاء الله تصير الرجة النفسية فهمني ولا وإن شاء الله تفيق الملاعبية لأنه الطرح نتاع اليابان طرحهم هما فهمني ولا وطرح هولندا أخويا لو كان راهي مربوطة أنه المعنويات تطلع في طرح باهي طرح باهي. قلت أنا خسرت خمسة باش نعطيك معلومة أقسم بالله يا زينب البارح حلفت وتنرفزت وسبيت كيف تونس الكل فهمني ولا فرشت أنا وشمس في داري وكيف كيف شمس وكيف كيف ولدي آدم وبنتي فاطمة وكلنا مرضنا ولكن قلت أنا ها من توا باش نتفرج في تونس واليابان وما عنديش خيار بلادي أنا ذاك الدرب يمثلني في قطعة مني برجولية يلزم خوي قرار عاجل نفيقوا للوضعية أبارامون فيستير داخل في حيط إدارة اللاعبين داخل في حيط فهمني ولا كل واحد يتحمل مسؤوليته خوي يا حاتم.
1: جعفور تو عنا تو خمسة سوايع معنا من الوفاة المقابلة الحقيقة نزل واحد من موقع هذه ما يجبش يكون أشور لكن حكينا وصلنا روا ذي ديما صوت الناس معنا ولكن في الأخير كما قلت أنت أحسن كلمة قلت يا جعفور أنا في الأخير هذه بلادنا ما فما حتى حد نجم معناها يورينا إيش معناها نحبه تونس معنا أحنا نشي لنا كما قلت لك نخدمه في مهمة وطنية الناس الكل معناها لكن المطلوب تبي عقلانية باهي تحط أنت روحك أنت ما قلت حملت مسؤولية مش بلجيكا باهي قبلت خمسة آخرين عندك منتخب اليابان على منتخب اليابان فما قبل المقابلة والله فما شعارات رنانة يا جعفور كي تتكلم تحكي تقول إذا كان نجيك أنا جعفور أنت قبل المقابلة تجي خلك رأو جعفور رأو منتخب السويد يلعب هكا وفالور مارشون هكا وكذا أنت أوتوماتيك ما باش تقولي ليه فش قاعد تحكي وإحنا قادرين بلغتنا إحنا تونس نقدموها الكورة واقعة تو الكورة أرقام منتخب اليابان باش نلعبوا له رأو إذا لم تكن فما هناك استفاق وقرارات باهي وكما قلت أنت أحسن كلمة والله برافو الملعبية في حد ذاته توما الاولاد توما اللي معناها لابسين مريول وهزين دراب البلاد معاكم معناها انت سرطان بك خرج في بعد في شنو قال في زون ميكس قال معناها مازال عندنا دو ماتش عندنا الامل مازال عندنا اوكي باهي محليه كلامك لكن توما ملعبيه راهو اليوم المشكل شنو جعفور انه كي تتفرج على حاجه تفرج على فريق تحبه وتفرج على منتخب تحبه ما عندكش الملاعب اللي يطمنك ليدر كيما نقولوا احنا طمنك ايس الصخيري اللي معناه الياس معناه نحبوه التوانسة احنا غلطة كبيرة برشا معناه انت اليوم وقت لي انا كان الليدر متاعي يغلط غلطة كما هكا وتوماتيك ما باش نتقلق الكوب دي موندر والاخرانية العباد قاعدة تو تحكي على لديميل بندو اللي يسايدوني كعمل بصدره هكا في ماتش الدنمارك جمهور العالم الكله ايش وابي الخزري كي تعدب بقولو كونتي وتعدب وحط كورة في الشبكة وعمل لك وربحنا أنا اليوم ما عندي وهاب الخضري على البنك اليوم كان يلقى بالصبات ويا بتيكو معناها اليوم نحكي مع منتخبنا ماهوش قاعد يطمن ماهوش قاعد يطمننا ما يبعثلكش اكل سنساسيون تاع انه منتخب بتنجم
0: تعمل عليه يا حاتم باهي حاتم اوصل لي الناس كلهم فلكت اخويا نشوف فيها تو على اليوتيوب نحكيوا في نفس الكلام الناس كل موجوعه الناس ما رقدتش بالحق الناس تعبه بالحق فهمني ولا واللي يسمعوا فيه كل سامحونا لو كان صوتنا عليه ولا حاجة الناس اقسم بالله في شعر خطر العباد سهرت حبت تفرح راي البارح لمات عائلية واصحاب فهمني ولا وناس تتفرج مع بعضها وناس قهاوي سهرت وحركة اقتصادية وناس هزت دربوات المراول والله شفت مشهد وليد عمره جيت 18 سنة على الفيسبوك بكري شوي خارج من القهوة بعد الماتش ولبس مريول لكيب ناسيونال نحى المريول تاع لكيب ناسيونال وخباه وخرج تورس نيو يمشي اقسم بلاد بكل مهبول عليه يا خوي ألعب واخسر يا خوي ألعب واخسر البارح والله كان لعبنا وخسرنا فهمني ولا نصفقوا قولوا برافو يا خوي ألعب واخسر يا خوي ألعب واخسر مش خايف تشنية يا خوي المغرب وقفت البرازيل ما وقفناهاش مع سامي نحنا ما وقفناهاش واحد واحد البرازيل بنفس المجموعة وين اللي جرينتو يا خيي؟ ما تمش يا ودي البارح اقسم بالله لا عرفتهم الكل. الكل الكل ما عرفتهمش يا ودي. الكنترول غلط بتاع الكوره، ثم 10 سكوندات زايدين في اللابيل بتاع الكوره، و10 سكوندات زايدين انك تمشي تتكلبها تمشي للكوره، 10 سكوندات زايدين فايتينا في الفيتيس، فايتينا في الفيزيك، فايتينا في والزلقة بفلقة. وليت نتعى نقول يا ربي يا ربي يوفى الماتش يا ربي.
1: فما برشا سؤالات ونطرحها فنية.
0: الشمس من اللي تفرج قال لك كذا بلاش تساعدهم.
1: انت عندك تروازة عفور، انت عندك تروازة تكو، عندك ريان اللومي، عندك فيراس شوات، وعندك حازم مستوري. انا تلعب ريس بسليمان اليوم، انت ديلان برون بليسي علاش تهز فيه مضروب؟ ديلان برون نزل معاكم لاعب اخر في بلاصته يعاونك. انا فما برشا ملي ملي ملي كتبت الليستة في اختيارات ديما نحكي لها صبري لموشي، خطر هو في الاخير مش بكلام كبش الفداء، خطر هو لوسو معناه اول ريسبونسابل، مش لوسو لا هو اول ريسبونسابل، لانك يعني انت الكوتش وانت تحملت المسؤوليه، انت وحدك تضرب حد على يدك، قال لك انا اتحمل مسؤوليه لازمه ونمشي نصلح في اول اكزام بعد الضربه الاولى الكنترول، دونك نجيو في سنتيز نقبلوا خمسه اخرين.
0: يا حاتم بالله مش خص عليك لحظه، مش خص عليك لحظه،
2: ما تحملش المسؤوليه. هو بعد الماتش هذايا قال اخطاء فرديه في بعد الماتش هذايا، معناته انك تسمع ديجا هذايا
0: قال اخطاء فرديه
2: معناته حاجه مع تخطيط
0: وراونا جهنميه عملها من رجله.
2: ونحب انا حاتم وانت جعفور ربيب والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ما تكونش ذكرتنا قصيره، لازم نشوفوا البروسيس اللي جاي به المدرب هذايا للمنتخب الوطني التونسي. علاش جاي هو؟ علاش تم الاختيار نتاعو هو؟ هل كانت فما ليستا بالحق نحبوا ننهضوا بها بالمنتخب الوطني التونسي نتاع مدربين نجموا نختاروهم، وبعد اخترنا صبري على خاطر هو احسن ما فما؟ نرجعوا لكلمه الاستحقاق، ما تكونش ذكرتنا قصيره. ومعنا حد شيء ضد صبري، انا بيرسونيل ما نعرفوش، الله ربي يوفقه ربي معاه، لكن احنا نحكيوا على اللي صار الكل، البروسيس الكل. ما لازمش كل واحد يتنصل من المسؤوليه نتاعو ويقول غلطه هذا، ما هيش غلطة فرد اللي صار في المنتخب الوطني التونسي.
0: ليه
2: ما هيش غلطة فردية.
0: تعرفي هي الغلطة بالله زين أبو خايتي يا حاتم، سامحنا حتى كان شديناك شوية، وثم شكون بن سالم طريف دائما قال حاتم الفاتورة باش تكلفك 3 ملايين بالدولار الأمريكي المكالمة الهاتفية، فهمني ولا؟ مرحبا بك سي حاتم، فهمني ولا؟ واتساب جونا أحلى جو، نتكلموا للصباح، فهمني بن سالم أخويا طريف. حاتم قولك اسمعني يا حاتم، نقول لك حاجة وتصدقني، وإن شاء الله نشد روحي على بكي، خطر أنا أخويا قل لك حاجة وتصدقني. يا البارح البونتو الأول أخيب بونتو ريتو في حياتي، لأنه من نيران مش صديقة، من جوفنا من ولدنا، وقت اللي العيار ياسين هذاك يلعب مع السويد ويمركين، راهي غضتني قد صبري في الدنيا. أقسم بالله بالله لحظة يا حاتم، أقسم بالله حسيت ولدي آدم يلعب في جمعية أخرى، تصورت المشهد غضتني. مش اللوم على ياسين، اللوم الاستراتيجية كاملة بتاع استقطاب اللاعبين.
1: هو صرح ياسين العياري صرح بعد المقابلة،
0: وكي تلبس سمح زاد غاضي أكثر. أنا كعمل لك

0: ما مركبش في تورنوا اميكال
1: صحيح في
0: جافو
1: الكابريتونا
0: مركب
1: هو
0: الكوب دي موند، معناه باش نفرح بروحي.
2: طبعا
0: زيادة
2: هو الولد نتاعو سي عبد العزيز طبعا، وتاكيدا لكلام حاتم وكل شيء، هو خير ان ولده يلعب للسويد، والاجابه نتاعو الحقيقه كي قالوا له وقت اللي سالوه الحقيقه تتسمع على الاخر، قال السويد هي اللي ساهمت في تكوينه كلاعب، في تحسينه كلاعب وتحسينه كانسان. دونك انه يلعب مع السويد، هو سويدي كما انت قلت حاتم، دونك عنده الحق باش يلعب، واحنا على الاقل فما عائله تونسيه البارح باتت فرحانه الحمد لله. معناتها حاجه حاجه مهمه على الاخر والله بالحق، خلينا نكونوا واقعيين. وتعرف الحاجه اخرى جعفور اللي تغيظ، اللي برشا توانسه مش عايشين في تونس يماركيو في برشا بنتوات البلدان اللي عايشين فيهم واحنا نتفرج.
0: زينوبا هو جعفور، انا والله نعرفه نعرفه علاش الاحساس انه الكوب دي موند ياسين العياري، من في الاخير كي تمرك البونتو مرك لك ولدك تحب ولا تكره كيما قلنا
3: ياسين العياري
0: اللي عند جعفر، راه والله يبارتاجيو فيه بار الاف الاف الاف من التوانسه، قلت في الاخير ولدنا، ولكن هذيك هي الحياه، معناها من هذيك هي الحياه، معناها الوليد كيما قلت لك
3: والله يا حاتم مهند توا جاوبني قال لي كان جاي في تونس راهو بناك وراني خديرة يلعب حاسي له ايه شوف خويا انا مش اللوم على الوليد، ربي عين وربي نشحه وان شاء الله نشوفه في اقوى الفرق، هنيئا له والبوه والام والعائلته
2: وتهانينا
3: ويقعد فخر لتونس فهمني ولا، والبقاء للاقوى، هذه كوره ما فيهاش سماح ما فيهاش رباح فهمني ولا، مش نبدا ندعي فهمتني لا هذه كوره خويا. ولكن حاتم الحقيقه نرجع لموضوعنا، انت حسب الحدث اللي عندك وحسب المعلومات فهمني ولا، وحسب المعلومات اللي عندك، انت قلت تم اجتماع توا موجود فهمني ولا حاول دراسه وضعيه المنتخب الوطني التونسي، حسب رايك شو باش يصير؟
0: والله هو باش يصير برشا بالطبيعه، باش يراجعوا باش يراجعوا التصريحات، باش يراجعوا الاداء، علاش قلت لك التصريحات والاداء، تصريحات وغيره وكل الامور الاداريه جعفر خاصه ديما باعضاء المكتب الجامعي، ثم الامور الفنيه راهو فما زياد الجزيري وخليل شمام، قلت لك هما مدير رياضي المدير الرياضي اللي معاه زياد الجزيري وخليل شمام باش يقعدوا باش يعطيو الاخطاء باش يقولوا شنو اللي صار شنو اللي ما صارش، يناقشوا في الموضوع وبعد بالتنسيق مع اعضاء المكتب الجامعي باش يكون فما قرارات بنسبه مئويه وربما كبيره متفاوته، نقولوا لن يتم المواصله مع المدرب صبري لموش، كما ايضا بنسبه مئويه انه سيتم المواصله مع مراجعه بعض الاخطاء، معناها نتوقع كل شيء، ولكن حسب رايي الحقيقه في اعتقادي انه بعد اللي صار هذا وبعد تصريحات وبعد كذا صعب الحقيقه انه باش يواصل، عرفت علاش؟ فما ممكن عنصر اخر قد يتولى تدريب المنتخب التونسي ماتش اليابان.
2: عنصر اخر عندك اسامي شويه؟
0: من هنا لبعد توضح سوا شويه.
3: شنو
1: من خلك من هنا بعد توضح
2: من الموجودين في المكسيك مع المنتخب ولا حد ينجم يلتحق؟
3: ما سمعتوش كان يحكي
2: قال فما امكانيه انه حد اخر يتولى اداره المنتخب،
1: هل من الموجود ما غادي يكون في
3: حتى مخي ضويلي شويه يرحم بيك، خلينا
0: ضويلي بعد هذايا في الاخير، هذوما هما في الاخير هما اصحاب القرار وهما الناس اللي باش تجتمع وهما اللي باش يقروا وهما اللي باش يقول.
3: وانا يا حاتم طيشت لي كوره واحد يا حاتم لحظه ضويلي شوي يا ودي ما تقولش نعرف ما ثمش حاجه ثابته بصدد دراسه، ثم حاجه بصدد دراسه
0: فما الاجتماع قلت لك باش يصير اجتماع، واجتماع داخلي باش يصير بين اعضاء المكتب الجامعي والمدير الرياضي والمدير الانتوز مدير الرياضيين زياد الجزيري وايضا خليل شمام، لكن في انتظار نعرف شنو القرار باش نستبقوا اكثر، انا قلت لك انا ان شاء الله في الساعات القليله القادمه اللي باش تورينا صحه الكلام اللي نقولوا فيه.
3: يا خويا هو الحقيقة إقالة المدرب فهمني ولا بهيله لي هو الساعة فهمني ولا وبهيلنا الحقيقة، معناتها شوف خلينا نفسر لك حاجة، ما ثماش هوية للمنتخب، ما ثماش امبرانت بصمة، ريت مثلا أنا أعطيك مثال باش نبداو نجبدو من الماضي، ريت مع سامي الطرابلسي ثم بصمة مثلا بصمة دفاعية وكذا يلعب فهمني ولا ثم امبرانت تحس ثم انترونور عنده خطة وخسر بها مثلا فهمتني ولا ثم امبرانت
1: عندك نتائج
3: صحيت وعندك
1: نتائج تحكم خويا
3: فهمتني ويهتم شرجين ثم تحس ثم كيما في المسرح تحس ثم مخرج كي تفرجي مسرحية تحس اللي يكون المخرج قلم، انت تدخل الكوتي كور للكوتي جاردان تقول الكلام هذا بالطون هذا بالريتم هذا تقفل في الكلمه كيما الموسيقى ثم كوتش فوالا. دونك ان شاء الله قادم السويعات خويا حاتم،
0: واذا فما المعلومه بالطبيعه جعفور اذا فما الحاجه الاكيده موجودين لهنا، ومعلومه ديما كيما الحمد لله بدينا مع البدايه لنا في تغطيتنا كاس العالم معلوماتنا

0: كانت كلها سايحه سليمه وصلنا نوصله في المهنه بتاعنا. كمل شوف ايش ديما باش نقول لك حاجه اخرى، كملنا طوينا صفحه بلجيكا، انا باش نطوي ان شاء الله غدوه لان
1: ما عندناش خيار.
0: ايموسيونيل التونسي يفرح برشا ويحزن برشا، باش نحزنوا وحزننا وفرغنا قلوبنا بلغتنا احنا عباره قاعدين مع بعضنا نسكول تو. عندنا غدوه سيونس دي كراساج ازاله الارهاق، تعب كبير اللي تعبوه، وبعد عندنا كونفي معناها بسيونس انترينمون ثانيه بحضور وسائل الاعلام، نحاول نخدموا خدمتنا لومبيونس. والحاجه الباهيه جعفر يقول لك ريت الجروبات اللي معناها موجودين هنا في مونتريال وفي كانساس قاعدين يحضروا، معناها الكوميونتي الكبيره اللي موجوده راهم والله العظيم تشوف الديسكسيون اللي قاعدين نحكيوا فيها. الاولاد ميسالش كملوا الضحكه، ميسالش الاولاد دائما نواصلوا، ميسالش عم تروح اليابان، خاطر تروح اليابان الناس اللي ممكن ما تعرف تغيب عليهم معلومه قاعدين يحضروا في تيفو، حاضر تيفو جعفور بمناسبه المباراه 1000 في تاريخ المونديال. يعطيهم الصحه الاولاد، تيفو حاضر رغم الخساره رغم الالم رغم الوجيعه باش يكون فما تيفو بمناسبه مباراه 1000 تونس اليابان، ومحضرين التوانسه بمجهودات وامكانيات شخصيه. وهنا اسمته قليلا
1: حاتم، مقابله اليابان هي نهار الاحد.
0: نعم.
1: إجا خويا إجا طبعا نحكيه لوجيك أي سايبنا كيما قلت أنت كل واحد فرغ قلبه كذا فمني ولا ما عندنا حتى مشكلة مع حتى حد، لا جوار لا انترونور لا حتى شيء، نحب ونربحوا احنا من حقنا كفريق وطني تونسي يربح ويقدم صورة مشرفة لكرة قدم والرياضة وللشعب التونسي. وقت اللي تشوف التونس غادي، وقت اللي تشوف كيفاش يسوقوا لتونس، كيفاش مكتسحين شوارع المكسيك كذا، حاجة تتقشعر البدن. حاتم احنا توا باش ندخلوا في الحسابات، احنا مثلا كان ربحنا اليابان مثلا مثلا مثلا خطوة كبيرة نحو الترشح ولا عادية؟
0: طبعا بطبيعة ثلاث نقاط اللي فات اللي عندك الشانس انت باش ترشح من ضمن احسن ثوالث في المسابقة، دونك بطبيعة عندك الشانس، مازال عندك الامل، مازال عندك ما تربح اليابان ثلاث نقاط، بعد عندك منتخب هولندا في كانساس خويا باش ما يقولوش بعد علاش تحكيك. اما انا اذا لعبنا كونتر السويد هكا كونتر منتخب هولندا بابي جوست حلو الكتاب شويه اقراه على منتخب هولندا شنو اللي موجود
1: تو كاس العالم.
0: طبعا مرشح لكاس العالم انا، هي منتخب هولندا من المرشحين من 10 المرشحين باش يشيزوا كاس العالم. انا منتخب هولندا مع قيمه تسويقيه كبيره، احنا كان عندنا ماسمي تاع السويد كنا طمعين فيه كيما السويد كانت طمعه فينا، هذاش نحكيه واحنا معناها قبل الكومبيتيسيون ماتش السويد خسرناه
1: تماما.
0: خويا عندك ماتش اليابان، عندك ماتش اليابان ان شاء الله حضر، وانا نبدا انا يا خويا راني انا معاهم ديما مع تونس ديما ورا المنتخب وان شاء الله زينه، لانه واحد كما قلت راه يتكلم مغشش وغيره، لكن ديما ورا المنتخب لكن بشرط مع مراجعه عديد النقاط وعديد الامور يزينا تعبنا وفدينا الحقيقه بعد الخساره نتاع اليوم، ولكن عمرنا ما نتعبوا من محبة البلاد هذه.
1: لو كان يقعد صبري لموشي على رأس المنتخب الوطني التونسي ويربح اليابان، أنا واحد من الناس نهبط ستاتيو سامحني خوي غلط فيك. لا نحكي لك كيفاش احنا التوانسة راي تهزنا، والله يهزنا الإحساس، يهزنا الإحساس، لازمنا شوية لوجيك، لازمنا شوية عقل،
2: لازمنا برشا عقل وبرشا خدمة، لازمنا برشا عقل
1: كما قال حنا بعض مجبري. باهي حاتم خوي قدر وقت وغادي
0: هو اخويا الوقت بالضبط 4 غير درجه تاع الصباح
1: هاي ضحك كيما ضحينا اخويا 4 غير درجه
0: كوز شنو عليه ضحك يا جعفر انا عندي 48 ساعه ما قعدتش توا
1: لطف عليك لطف عليك
0: لا لا واجبي هذا اخويا مغربيه ورا والله العظيم مازالت الخدمه والحمد لله الامور على العال وجوي منظم ولاباس وان شاء الله باذن الله ان شاء الله زينه. حزين شويه الحقيقه الواحد كتمنيت من خير بعد التعب هذاك الكل كمان نكملوا بريستاسيون باهي وسكور باهي الله غالب قدر الله وما شاء فعل تحمل بعد كل مصريه نتاعها كما قلت لك راه ما نجموش نبراو من محبه البلاد هذه ومنتخب.
1: نعم شكرا حاتم بارك الله فيك يعطيك الصحة. الحقيقة نحكي ونفضوا زين أبو خيتي نحكي في صوت الناس، صوت الناس ما ثم حتى واحد اليوم فرحان. أنا جيت في تاكسي فمن الله تحية ليه بالمناسبة، نحكي في نفس الشيء، تونس كلها سهرت، تونس كلها ما رقدتش، وحتى اللي رقد ثم شكون بعث لي قال لي لا لا أنا أخوي رقدت أما قمت في الماتش ويا ريتني ما قمت في الماتش. معناتها عشنا أجواء الحقيقة كنا متفائلين على الآخر
2: والله العبيد تمنيت تفرح
1: والله في الدار وقاعدين لابسين مراول اللي كيف ناسيونال في الدار ما معنا حد في الدار جاب حدايا شمس البارح في الليل
2: حياليس
1: مدينا بيتزا في الليل مخر والبيتزا ما كانتش في مستوى الانتظارات زاد
2: عليك
1: ساعة موضوع واحد
2: نقصة فرماج لا لا لا لا نقصة السوس نقصة الانجريديون لاباط
1: عمري ما ريت بيتزا بحياتي كيكة لا لا
2: شنو اللي ما عجبكش
1: انا اللي نرفزني اكثر
2: اختيارات المدرب في البيتزا ما عجبتكش شكون اختار
1: بيتزا بيبيروني
2: Okay.
1: أين البيبيروني؟
2: ما فهميش؟
1: ورحمة أمي لذم
2: حمينا
1: لذم بيب إيتي بيش بيبيروني بيب
3: اختيارات غلطة
1: يرحم والدي
3: ترشح واحد آخر هو المسؤول يا
2: خويا أعمل اجتماع الجامعة اليوم خويا
1: والله العظيم الحمد لله وكهو كلينا لأنه جعنا آخر الليل وكذا فهمي الله الحاصيل ولو كان يعني شمسي محبي يدخلي كذا بهذا الخبر كذا بهذا الخبر فهمي وخيانا احنا 10:57 دقيقة باش نرجع لكم بعد الفاصل باش نلعبوا شوية برجوي باش نلعبوا شوية لعبة هافتة الناس مكدرة ما يشريك ده ضربها النوم فهمني ولا ايه نبدلوا الجو
2: يلا بيه
1: ده كوردو فاصل ثم نواصل
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان افام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
5: هنا تونس هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور اهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان افام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان افام صوتكم.

0: FM. ديوان FM Flash News.
1: موجز الأخبار ديوان FM عسلمة. توقعات بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات جندوبة وباجة والكاف والقصرين وسليانة وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تفيد بأنه لا يمكن إقرار دعم استثنائي لفائدة المسارح البلدية من ميزانية الدولة، وفق ما جاء في ردها على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب عصام البحر الجابري. والوزيرة تؤكد أن المسارح البلدية تعتبر مرافق عمومية محلية ترجع بالنظر إلى الجمعات العمومية المحلية، وبالتالي هي التي تتولى أحداثها وتنظيمها وضمان حسن سيرها في حدود مواردها المالية، ولا تدخل على هذا الأساس ضمن مشمولات وزارة الشؤون الثقافية. انطلاق سلسلة من الأيام التخصيصية وتكوينية لفائدة مهني قطاع التمور البيولوجية بولايات قبلي وتوزر وجابس وقفصة، تفعيلا للبرنامج الوطني الرامي إلى تصدي لترسبات المبيدات وحماية الصادرات التونسية. وتندرج هذه اللقاءات التي توصلت خلال الفترة المتواصلة من 9 إلى 12 من جوال الجاري في إطار مشروع ممول من التعاون السويسري، وتشرف على تنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية. إلى شأن دول، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن أنها تلقت بلاغاً يفيد بتعرض سفينة حاويات لإطلاق نار واقتراب قارب صغير منها ومحاولة الصعود إليها على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوبي سواحل اليمن. والذهب يسجل ارتفاعاً بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، بعدما أعلن مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران أن البلدين توصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ختام موجز الأخبار، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: 11 و 9 دقائق تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا. مبروك للمنتخب الوطني التونسي البارح الانتصار على السويد. كنا نتمنى نقولوها الجملة هذه.
1: ما فيك تعمل لك انت
2: سكتنا وعملنا اخبار وخرجنا
0: تعادل عادل
2: حد يعمل
0: بيرك تعادل فيه تعمل هزيمة عندنا عبارات خويا
1: زعما ما في طعم شنو هذا
0: ها
1: لازم ما في طعم شنو
2: مراره
0: زعما لا تعمل ايه لا تعمل ايه لا طيب تعمل ايه مراره سي شادي مرحبا بيك اقرب لي شويه الميكرو صباح الخير
3: صباح النور
1: مرحبا
3: اهلا
0: وسهلا شادي صاحبي شادي صاحبي باش نحكيو في حاجه مهمه تهم الانسانيه والمواطن والله العظيم لكن قبل هذه باش نعمل لكم مسابقه سي شادي هل تقبل انك تدخل في المسابقه في غمار مسابقه نعم ام لا
3: اي بتبيع
0: لا سي شادي يرفض
1: اللي قال إيه بطبيعة
0: تقبل بطبيعة سي شاد
3: نقبل نقبل نقبل
2: آخر قرار
0: آخر قرار ده عنا جو اسمه قديش نجم تزيد ده حاضر سي شادي
3: حاضر حاضر
0: سي شادي مش تلعب
3: توكلوا على ربي
0: مع زينب ورباب سي شادي قديش تنجم تسمي من ولاية من معتمدية عفوا في بنزرت
3: معتمدية في بنزرت
0: قديش تنجم تسمي
3: هجم توا في مخي زوز
0: محليش شادي
1: بكل بساطة
0: محليك لعبنا هكذا السويد زوز رجل زينب
1: إن شاء الله ثلاث
0: إن شاء الله ثلاث رباب
2: إن شاء الله زين أختي زينب كمل
0: ميسير خلينا
2: هكا ولا لا نجم
0: هاي قديش نجم تزيد
3: خليني في زوز
0: ليلة الله لوجيك
1: نقول طبعا بنزرت شمالية بنزرت جنوبية ديجا بور كومونسي بعد راس الجبل
0: حلو لحظة
1: اي
0: بعد راس الجبل اي اي اي
1: بعد سونين
0: سونين لحظة خلينا نثبتوا عليك سونين
1: اي بعد العالية
0: سونين مش معتمدة مش موجودة لهنا
1: باهي العالية
0: العالية موجودة أربعة زينب صحيح
1: رفرف
0: لحظة رفرف مش موجودة
1: الحويشات
3: نجم نتبرع لها بالزوز اللي عندي
0: تبرع تبرع
1: قول ترى
3: عندنا منزل بورقيبه
1: منزل بورقيبه طبعا
0: صحيت صحيت
3: منزل تميم
0: منزل شكون
1: منزل
3: جميل
2: منزل جميل
0: منزل جميل
2: منزل جميل
0: صحيت صحيت زينب مبروك
1: ميرسي ميرسي
0: بنزرت الشماليه بنزرت الجنوبيه جرزونا منزل جميل منزل بورقيبه تينجا ماتر اوتيك العاليه غار الملح
1: غار الملح طبعا
0: راس الجبل سجنين جومين الغزاله السؤال الموالي
1: تفضل
0: سي شادي
3: قل
2: شبيك جعفر
0: قداش تنجم تسمي من ولايه ابن معتمديه النوم هذا خطر من معتمديه في ولايه صفاقس
3: انا عندي واحده في مخي
0: واحده
3: اللي هي المحرس
1: لا عاد ما تقولش
0: ما تقولش
3: ما تقولش
0: ايش بدها اسحب خلنا
3: اسحب اسحب هذه كانت تبعتني انا المحرسه
0: بيه زينب
1: هو قال معتمد انا نقول ان شاء الله اثنين خلينا نلعب واحده واحده
0: واحده واحده رباب
2: ان شاء الله ان شاء الله ثلاثه تزيد سمي استاذ
0: ثلاثه
3: خليني في المعتمديه
0: لا شادي بالله خطه زين ما عادش تزيد
3: خطه دفاعيه
1: ان شاء الله اربعه
0: ان شاء الله اربعه رباب
2: ان شاء الله زينة ما تستنيش مني انا بشي اقول لك خمسة معني ديجا
0: اربعة معتمديات يلا
1: صفاقس الشمالية صفاقس الجنوبية
0: لا عاد خلينا نثبت هذه
1: ديجا بور كومونسي
0: صفاقس لا ثم
1: كيفاش
0: صفاقس المدينة
1: صفاقس المدينة ايش
0: صفاقس الغربية هذا ما قلتهم لك انا صفاقس الجنوبية اعطيني اللي بعد وين
1: اللي بعد محرس
0: محرس صعيدي صعيدي
3: لا عاد هذه المحرس ايه؟ انا
1: شنو
0: اي محرس
1: سقيت الزيت سقيت الدير سامحني
0: سقيت الزيت وسقيت الدير موجودين ايه الزوز
1: موجودين صحيتك طينه
0: طينه اي صحيت
1: الصخيره
0: الصخيره صحيت صحيت صحيت
1: العامرة
0: العامرة صحيت صحيت
1: الحنشة كلها ما حنشة خويا الحنشة خويا
2: العامرة الحنشة ديجا تعديت
0: هي الرقم
1: ميرسي ميرسي
3: ما شوية فوز كارب
1: لا لا عاوني رباب على الأقل على الأقل في ثلاث
0: ضيف أنت كي تدخل الدار
2: وحتشوف سي شادي ما جاوبت حتى إجابة
0: سي شادي
1: أنا نحيي الترونسبارونس نتاعو كي واحد يقول لنا الحقيقة لازم نحييه صحيت شادي
0: معتمدية صفاقس، صفاقس المدينة، صفاقس الغربية، صفاقس الجنوبية، ساقيت الزيت، ساقيت الدير، تينا، عقارب، جبنيانة، العامرة، الحنشة، منزل شكر، بير علي بن خليفة،
1: صخيرة، صخيرة
0: الغريبة، والمحرس قرقنا،
1: محرس قرقنا صحيح. تحية لهم الكل الكل الكل.
2: بناشي عش
0: معتمديات اليوم هكا مركز على المعتمديات عايش اختي، فمنو اللي بعد عندي البناشي، بعد عندي البناشي. أما طبعا نحبوا نحكيه شوية مع سي شادي خضار. سي شادي اللي أنت مكلف بالتنمية والموارد بقرى تنمية الموارد، عفوا بقرى، سامحني مرقت، سامحني هذيك الألف واللام والله بجاه ربي سامح، والسادة المستمعين بجاه ربي، بجاه ربي سامحوني لو كان على زلات اللسان وكذا، بحاول ما نغلطوش أخطاء فاتحة،
1: ما
0: نغلطوش
3: خمسة غلط
1: اي التوزيعه
0: مرغطوش خمس غلط مرتين في جوج بعضها
1: هي التوزيعة
0: لا شادي ظاهر تاع موارد
1: والله
0: سي شادي انت جيتنا عن قرى اطفال اسواس اليوم باش نحكيو على مساهمه صغيره منك سيدي المواطن سيدتي المواطنه تنجم تعطي للطفل فرصه باش يولي عنده سند امان يقرا يتعلم يعيش حياه كريمه على الاقل نحكيو في اشياء تفيد على الاقل نحكيو في حاجات تعطي موجات إيجابية دونك تحضر بحثنا اليوم باش نحكيو على البي أ بي فهمني ولا اللي هي الاقتطاع الشهري عفوا الشهري للقار فهمتني هكا ولا ساعة مرحبا بيك أنست وشرفتنا
3: عايشك سي جعفر يعطيكم الصحة نسكل على الاستضافة
1: مرحبا
3: فرحان برشا اللي هنا بحذاكم
0: نعم
3: محليكم ومحلي جوكم إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن
0: يعيشكم
3: يعيشك
0: نحكيو اليوم على البي أ بي الاقتطاع الشهري القار للناس اللي ما تعرفوش هو شنو
3: دونك الاقتطاع الشهري للقار اللي هو لو بريليفمون بيرمانون اوتوماتيك بكل بساطه باش نسهلها على المستمعين تاعنا الكل اليوم اي مواطن قادر انه عن طريق الموقع نتاعنا www.sosve.in ينجم انه يعاون في كفاله صغير ينجم اليوم يساهم انه يغير حياه صغير اليوم معناها بالحق اي مواطن يسمع فيا تو راو نقول له اللي جاتك الفرصه لحد يدك باش انت تقوم بعمل نبيل عمل سامي حاجه انت قد تظن اللي هي بسيطه ولكنك باش تغير حياه طفل باش تبني له احلام باش تبني له طموحات باش تغير له من الواقع نتاعو معناها احنا ديجا بالمناسبه انا يعني نغتنم الفرصه باش نهني الشعب التونسي الكل داخل وخارج أرض الوطن بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة ما نتصورش أنا بمناسبة العام المبارك هذايا حاجة أفضل من أنه نبدأ بالعمل هذايا الفيت أطفال قرى إسويس ولا خليني نقول أطفال تونس هذوما مستقبل بلادنا هذوما مهمش مجرد أطفال للجمعية فقط هذايا أولادنا نحن أولاد تونس الكل بهم هما إن شاء الله باش نحقوا الانتصارات اللي نحن نحبوا عليهم باش نحقوا النجاحات اللي نحلموا بهم التوانسة الكل التغيير راهو يبدأ من خلال حاجة كيما هكاية اللي هي حاجة عظيمة برشا احنا مستحقين التوانسة فرحة مستحقين أنه نبدأ عامنا هذية بحاجة كيما هذية قد يظن اليوم المواطن أنه المبلغ متاعه بسيط يقول لك أنا ما عنديش الإمكانية باش ندفع مبلغ كبير ولا حاجة أخكو هو ليه بالعمل البسيط متاعك بالمبلغ البسيط متاعك اللي أنت تختاره عن طريق الموقع متاعنا www.sosve.in أنت تنجم تحط اليد في اليد مع جمعية أطفال قرى إسويس وقادر أن هو معناه حتى بالمناسبة يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول يعني خير الأعمال أدومها وإن قلت دونك شوية مع شوية حاجة اللي هي شهرية قارة أنت
0: بالمثل الشعبي متاعنا التونسي حمل الجماعة ريش
3: كما نقولوا فليس مع فليس
0: يوليك دايس جدودنا ما كذبوش خويا فهمني ولا لانه الموضوع هذا موضوع مهم واحنا الحقيقه باش نكون معك واضح وصريح في ساعه سعيده هزيناه الدراب تاع قرى اسواس وكل يوم نحكيو هزينا لانه ممنين بالقضيه تاع قرى اسواس لانه ممنين انه كونه ثم اكثر من 8000 طفل انا نعرف بالضبط الرقم اكثر من 8700 طفل وقرى اسواس تحب تعتني بأكثر من 15,000 طفل، لأنه الرقم اللي موجود في تونس
3: والقائمة أكثر،
0: أكثر من 30,000 طفل من ذوي الحاجات الخصوصية، فمن ولاد والناس المستحقة سند والمستحقة وقفة، فمن ولاد في قرايته في صحته في أحلامه في أماله، إن شاء الله ربي يجري على
3: أي فيها. صغير عنده الحق معنا نتصور أنا باش يحلم، وأحنا اليوم اليد في اليد نجم نوفرهم الفرصة هذية بربي. بالمناسبة أنا نحب نذكر بحاجة مهمة مهمة على الأخر، احنا جبدنا على السنة الهجرية الجديدة على حديث الرسول وكل شيء، نذكر زادة لجمعية أطفال قراء سويس هي مصرف من مصارف الزكاة حسب الفتوى الصادرة،
0: حد ذاته حدث
3: أكيد أكيد الزكاة اللي هي ركن معناها من أركان الإسلام. اليوم السويس هي معناها مصدر من مصادر الزكاة هذه حسب الفتوى الصادرة عن سماحة المفتي السابق للديار التونسية الشيخ عثمان بطيخ الله يرحمه وينعمه سنة 2019. دونك معناها أنت اليوم بالمبلغ هذاك تنجم راك باش تستثمروا في حاجة عظيمة برشا، باش تحط اليد في اليد، خاطر هذوما أولادنا، هذوما هما اللي باش يهزوا درابوا البلاد في المحافل اللي نحن نعرفوهم الكل.
0: نعم نعم
3: وهذا هو، نذكر بالموقع اللي هو www.sosve.in وهذا هو ان شاء الله ربي
1: من حسن الى احسن. انا جست نحب نذكر لي سيفغي لونجاجمون هذا برشا ناس ينجم يخافوا منه، كما قال شادي على خاطر يقول لك ما عنديش مبلغ كبير انا نجم نقدمه كل شهر، فما ناس تخاف من المسؤوليه يقول لك كل شهر تو باش تولي تقص لي من شهريه وغيره. نحب جست نفكر اللي البريليفمون هذا يخلي القرى كلهم عندهم موارد متواصلة. لكن انتم لا يقدر كان صارت حاجة وإلا تحبوا تغيروا طريقة الدعم متاعكم لقرى SOS وهذا متاح وبطريقة سهلة، دونك ما تخافوش منه، وراهو اللي يتعود عليه يولي ينقص كل شيء، وهذا كله على خاطر يراه في شنو ساهم، يراه في أنا بناء هو ساهم أم بالبناء في الدنيا اللي هو بناء الإنسان أنتم تكونوا ساهمتوا فيه، كي تروا نجاحهم كي تروا تفوقهم كي تروا سعادتهم كي تروا توازنهم تقولوا احنا ساهمنا. فما تدخلوش مهما كان الاقتطاع صغير اليوم انويه وأعمله وتمه وتو تحس بالشعور نتاع السعادة اللي انت تقدم من خلالها في الدعم نتاعك القراء SOS وقت اللي تتمم الفعل هذا. ان شاء الله يا ربي برشا ناس قاعدين يسمعوا فينا يدخلوا توا على www.sosve.in ويقوموا بالبريليفمون هذا.
3: إضافة بربي على الـ على الـ على كلامها، فما زاد الرقم نتاعنا 58 371 002، وكما قالت يعني هو سيبان انجاجمون يعني عن طريق الرقم تنجم ولا الموقع نتاعنا تنجم اذا كان عندك اي تغيير في المبلغ نتاعك راك تنجم تتصل بينا وتصير الطلب نتاعك يعني من خلال الرقم 58 371 002 وإلا www.sosv.in. نعملوا على توينسا الكل، نشكرهم توينسا داخل وخارج أرض الوطن، كيف كيف رئيس الحكومة ومؤسساتها اللي هما ديما معانا، نشكرهم ومعاملين على توينسا الكل، هذوما راه وليداتنا.
0: قداش عمرك شادي؟
3: أنا عمري 26 سنة.
0: صغير وحليه
3: عايشك
0: والله،
1: بارك الله عليه ما شاء الله عليه.
0: منين أنت؟
3: انا من بارتو.
0: ما الاستاد يا جماعه؟
3: لا
1: مش البقليو.
3: لا اما الملعب التونسي هذيك حومتنا، هذيك حومتنا،
0: هذيك حومتنا والجمعيه الام
3: بالطبيعه.
0: مرحبا بك شادي، محلاك
3: يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه،
0: انرجي باهي شادي، وجيت قصدت دار كبيره اللي هما مستمعي ساعه سعيده فمن والله في وليداتنا، ان شاء الله ربي يجرى على السلاح وان شاء الله غدوه خير. راهو نعيطوا ونصيحوا ونحزنوا ونبكيوا ونتغشوا ونغضبوا ونضربوا على الطاوله وكذا من منطلق محبه مش من منطلق كره، من منطلق محبه طبعا. هذه بلادنا خلوها لنا جدودنا امانه، واحنا زاد لازم نخليوها امانه لاولادنا. واحد ثم شكون يقول لك مثلا هذه كوره؟ لا لا ما ثماش هذه كوره، انا خويا رباح نعيش هكاك، ثم صوره هذه كوره وشنية باش تاخذ اكثر من حجمها،
1: تاخذ اكثر من حجمها.
0: جيس كان نقول لك انا حمادي العقربي الله يرحمه
1: ويرحمه،
0: نعم حمادي العقربي واللي كيف تاع 78 والشيء اللي عملوه فهمني ولا دونك لازمنا نتحملوا مسؤوليتنا ونحطوا اليد في اليد. وما عندناش مزيه، ملاحظه صغيره على اللون هذايا، قالوا جعفر لابس الوان هولندا فهمني ولا لسبب بسيط مانيش لابس الوان هولندا هذه الساعه شاريها قبل ما تبدا كاس العالم
1: تخيل قبل ما تبدا فما هولندا
2: عندها
0: برشا عم مش فسر لك علاش الحقيقه انا اكليت بونطاطا من الكليماتيزور فالطبيب نصحني قال لي سي جعفر ما فيها باس كي تبدا تخدم قدام الكليماتيزور استحفظ على روحك فهاني مستحفظ على روحي فهمني ولا وبارك الله فيكم على كل الملاحظات قدمنا فهمني ولا تونيزيا تونيزيا تونيزيا نعملوا فاصل خويا
4: ان شاء الله
0: ثم نواصل

0: صديقي المستمع تعالى قرب مني حبيبي فهمني ولا ننسى الهم ثواني فهمني ولا بصوت رغبة علامة فهمني الدنيا أخويا راهي فيها الهزيمة فيها أخوي تفضل أختي زينب مرحبا مرحبا
1: ربي فضلك والله أنا بعثوا لي بعض الأصدقاء جستمون اللي نقول لهم قربوا منا وأسمعونا وقعدوا معانا عندهم إهداءات يحبوا يعملوها عنا سامية اللي بعثت لي قالت لي صباح النور نحب نتمنى عيد ميلاد سعيد لبنتي مرومة أمها سامية أبوها محمد أخوها معتز إن شاء الله بطول العمر إن شاء الله ربي فضلها يا سامية وصديقتنا زادة إيميل تسمع فينا وقالت لي راهو سوسو توحشنا برشا نسلم على سوسو برشا ولدها قالت لي تنجمش تعملي ديديكاس في الغاديو اليوم خاطر عيد ميلاد وهو أخوه التوأم آدم دونك أنا نقول لكم هابي بيرثدي ربي يفضلكم وربي يحميكم وربي يفرحك بهم ديما ديما صديقتي إيمان وإن شاء الله كل عام وهم حيين بخير
0: مهاء
1: شبه
0: يا ربيب مهاء
2: شكون مهاء جعفر
0: مهاء
1: أكاديمية الشيف
0: يز يا
1: شبيه ما هي
0: عيد ميلاد بنتها اليوم
1: هابي بيرثدي
0: إيناس
1: إيناس هابي بيرثدي
0: إيناس بوالي 15 عام
1: ما شاء الله عليك
0: يا إيناس إن شاء الله كل عام أنت حيا بخير يا إيناس يا مزيانة إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى ماماتك محلاها محلاها محلاها محلاها محلاها محلاها إن شاء الله ربي يخلي لك ماماتك إن شاء الله ربي يحفظها لما هي إن شاء الله تفرح بأولادها أولادها إيناس هذه بديرتي كتبت لي بديرتي
1: بدرية معنا بدرية الأولى
2: يعني
1: ما شاء الله ربي يفضل لك
0: نفهم بديرتي إن شاء الله ربي يفضل لك أن نوصل غالية وتتربى في عزك
2: بانيها هيشك خلينا نكملوا سلم على النت
0: تفضل
2: شيك جعفر والله جست مدام بس ما خاطر تو شفت مساجات برشا مساجات في الانستغرام على الماتش كاو ميرسي الاولاد يزي في البركه مي مدام بس ما تحب تعدي ديديكاس سعيده عباسي بمناسبه نجاح ولدها عبيد في النوفيام ان شاء الله الف مبروك مهند جعفر يصبح عليكم يعيشك مهند وعادي لي ديديكاس هذه في اللايف لجعفر خاطر ما لقيتك فاش نشكره قولوا قالك مهند ربي يبارك لك على المريول تاع نهار الجمعه
0: مازال ما وصلوش كله هذه اشاره لي انا مازال ما وصلوش
2: عم في بالي
1: شنو نجيب المريول لروكا تونيزيا
0: باش نجيب له فهمني ولا كان مازال يحب مريول نجيب له فهمني ولا مدام ايمان غربال ولدها اليوم زاد عيد ميلاده سي يوسف
2: سي يوسف
1: انت عايش نعملوا دوبل
0: خاطر انا نعرف يوسف وقابلته يوسف
1: حتى انا زاد نحبه برشا
0: ان شاء الله ربي يحفظك يا يوسف ان شاء الله ربي يخليك فهمني ولا ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى نحبك برشا برشا برشا برشا برشا برشا
2: اخر ديديكاس لازم يقولوا جوري عيد ميلادها اليوم بنت اختي
0: بالله
1: هابي جوري
2: يا جوري يا مزيان ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير ان شاء الله ربي يفضلك
1: فضل
2: ديدي وبلاله وان شاء الله ربي يفضلكم براءه هي بلاله تنجمش تقول على روحها براءه نقول بلاله لازم نسلم عليهم باش ما يتغشوش اما اليوم عيد ميلاد جوري ان شاء الله كل عام وانت
1: جوري شفت لك كادو يا ربي
2: والله انا جيت اليوم انا مش عارف نقبلهم عليك ولا ما شفتهمش والله خليوني عرفتك اللي ما حبوش يعملوا الضجه في الدار اما تنقبلهم يخرجوا ان شاء الله
0: مادام ما هي تسلم عليكم قلت لكم احلى كادو لبنتي هذايا
1: فهمت ولا
0: حتى مزيه مادام
1: ما تطولش علينا ما هي
0: الديديكاس ب 2000 دينار الديديكاس باش نحسبه لك براس ماله ب 2000 دينار مادام ما هي فهمت ولا مرحبا بك في كل وقت فدكم بيان سور مادام ما هي اماني
1: امنة
0: اهلا امنة
1: امنة تقولها اماني فهمتش علي شوية امنة وانت كل يوم تقولها اماني
0: لانه عندي العديد من الاماني
1: لامنة
0: لامنة امنة يعني انت نذكر استجارة معنا لهنا في ساعة سعيدة واقترحت علينا يعني فقرة يعني مختصة بالحيوانات وثم برشا الأليفة فهمني ولا ثم برشا قالوا جعفر من اللي عمل قطوسة في الدار عمل برنامج على الحيوانات الأليفة هل تكذبين هذا الخبر الفكرة جت من عندك أنت
1: من عندي أنا
0: يرحم والديك خاطر الناس قالوا جعفر من اللي جابوا كوكيز هذه
1: بلي كوكيز لباس على ذكر كوكيز
0: يا رايش
2: معكم في الماتش
0: لا ما تفرجتش ترقد بكري ترقد بكري
2: صغرونا
0: ما صابني قطوس
2: والله غالي
0: رقدت بكري باركونت البارح واحنا نتفرجوا صديقي شمس من فرنسا جاي يتفرج بحذايا ضيعوا القطوسه نتاعهم والله
1: في فرنسا ولا في تونس
0: في فرنسا. ولكن ولكن من الطف الله فهمني ولا عاملين لها الجي بي اس
2: طلعوا
0: لحظه خلينا نفسر لك معاكم عاملين لها الجي بي اس وعاملين لها ناقوز فهمتني معناتها لو كان هي في الدار ولا في الجنينه تزمر كل الارم لنا القطوسه والله وعاملين لها جي بي اس وطلعوا
1: الحمد لله يا ربي
2: فهمتني كوكيز باش تعمل لها الجي بي اس
0: ندخلش كوكيز مش نعمل جي بي اس يدور لي الادم ولدي جي بي اس دي مضيع سبيدري متاعه سبيدري ادم باركونت نعمله جي بي اس فهمتني صغار كل عزيزة والله ربي قوينا وكاو شو اسمها الفقرة
3: اسمها أليف وألوف
0: أليف وألوف توكلنا على الله فهمني ولا هي عطيها الجينجل
1: عملها
0: شوية موسيقى وعملها انت الجينجل
1: أوكي وقت اللي تحب فاروق وقت اللي هو يبدأ حاضر
0: نعمل هنا اللي فيه بتاع قطات سوكي
3: أليف وألوف عسلامة ومرحبا بكم في فقرة ألف وألوف فقرتكم اللي تقربكم أكثر من حيواناتكم نكتشفوا فيها أسرار عالمهم ونفهموا سلوكهم باش نعيشوا معهم بكل سعادة وانسجام اليوم مستعدين تكتشفوا اللي القطوس اللي في داركم هو في الحقيقة كائن خارق أي نعم اقتطاسكم اللي تشوفوا فيهم راقدين قدامكم عندهم قدرات بيولوجية تعجز العقول وفقرة اليوم باش تغير نظرتكم للقطط 180 درجة نبدأ بالخوارق الحسية فالقطط تملك قدرة سمعية تسمع بها ترددات فوق صوتية احنا البشر ما نسمعوهاش بفضل 32 عضلة في كل اذن تخليها تدور 180 درجة وتحدد مصدر الصوت بدقة مذهلة وبالنسبة للعين السر في غشاء عاكس وراء الشبكية يعمل كيما المراية يضعف قوة الابصار ويخليها تشوف في ظلام اضعف بستة مرات من الضوء اللي نحتاجوه احنا
0: ما نعرفهاش هذه
3: وزيادة على هذا شوارب القط مش مجرد زينة هي أعضاء حسية متصلة بالجهاز العصبي وتعتبر رادار طبيعي تمكنه من الأحساس بأي تغير في التيارات الهوائية وتخليه يشوف أبعاد المكان حتى في الظلام الدامس
0: يا بابا.
3: والأكثر إدهاشاً أنه التمييز عند القط مش كان في حواسه حتى في ملامحه القط يملك بصمة خاصة به موجودة في خشمه الرسوم والخطوط اللي في كل أنف في أنف كل قط فريدة ومستحيل تتشابه تماما كما بصمة صبعنا وهي كود بيولوجي خاص بكل قط
0: سبحان الله هذه كوكيز ايش يطلع منها
3: وباش تكمل معجزة القط الجسدية لازم نعرفه اللي جسمه مصمم للبقاء فهو يمتلك عمود فقري مرن جدا وعضلات تخليه يعدل وضعيته في الهواء في أجزاء من الثانية وهذا اللي يفسر قدرته المذهلة على التوازن وبما أنه قطتنا كائنات بهذه الحساسية الفائقة لازم نحميها من أبسط الأخطاء مثلا الحليب اللي يعتقدوا برش عباد أنه مفيد الحقيقة أنه يسبب لهم اضطرابات هضمية حادة لأنهم يفتقدوا القدرة على هضم اللاكتوز لذلك الماء الصافي يبقى ديما هو المصدر الوحيد والآمن لترتيب هذه الكائنات الخارقة ومع هذه العناية لازم نعرفوا اللي القطط عندها لغة تواصل خاصة بها فإذا لاحظت اللي قطوستك تغمز لك بط وهي تغزر لك فراهي هذه طريقتهم باش يقولوا لك انا واثق فيك وهي اصدق اشاره امان بينكم معناها النجم نعملوها التجربه هذه مع قطوس تمشي لها تغزر لها في عين
0: واحده تغمز
3: في عين برك تغزر لها تغمز لها كان رجعت لك الغمزه راهي تحب تقول لك انا واثق فيك
0: مش الواحد تو ماشي الكوكيز سبحان الله
3: كانت هذه فقرة ألف وألوف لليوم احكينا فيها على الخوارق اللي تخلي القط كائن فريد ومميز إن شاء الله تكونوا استفدتوا نتلقاو في الفقرة الجاية ومعلومة جديدة تخلي علاقتكم بصديقكم الأليف أقوى
0: والله لما نعمل حطينا في المنشر نحن عملنا لك البيتك عملتك بتاع السيخة ذيك صحيح
3: بريقلة
0: والله طبعا مش فوقك وجينا نركز معنا ونعملها شماعة الحية
3: كان رجعت لك الغمزة معناها راي تثق فيك
0: انا يثلي لحد الان مازال انا الحقيقه نحب الحيوانات والله زين اما ما عنديش معميس
1: الحقيقه شكون ليه بها بالحق في الدار
0: فاطمه نبيله ادم
2: يحبوها الدار
0: ادم الف والوف ادم الف والوف الف يا سلطاني الي ادم كل
1: حب الحيوانات
0: اي حب ولي
2: امدحنوس
0: اي امدحنوس فهمني انا الحقيقه هاني قلت لك انا نحب الحيوانات نحب الحيوانات اما لما نقربش ومن فهمني ما نحملش نشوف حيوان مثلا جيعان ولا عطشان ما نحملش
1: أيه.
0: اما ما عنديش مثلا جد قطوس
1: تطولي
0: ليه مثلا نريد مثلا من مثلا مستحيل نبدا في كرهبتي مثلا طارق مثلا نسوق بيه وكذا ونشد قطوس نعمل بيه هكا فهمني ولا
1: ايه ما مش بالضروره نشوف الغالي اما في الدار باغ اكزومبل تجيب حذاك القطوس
0: ولا تحط في سكوش هكا ما نجمش
1: ايه عادي انت ما تنجمش
0: ولا نخرج بكلبك في الحومه ما
2: صراحه السويقات شنو
0: المشكله لا انا ما عشتهاش فهمتني
1: ايه اما ليه كوكيز باش تبدل فيك برشا حاجات وراهو الناس اللي عندهم حيوان اليف في الدار يعلم الصغار برشا حاجات
0: 51 سنه مستحيل كان

0: عليه الغنية حداش وخمسين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, تحية للناس اللي تحقوا بينا, تحية للناس اللي مازالوا مصبحين لتو ما رقدوش, فهمني ولا احنا كتشوفوا الريتم فهمتوا الوضعية مراعيين الظروف. الحقيقة انا ما رقدتش زين بزادة, ما رقدتش ربيع برغم الوجع والألم
1: أصبح ألمي
0: مضاعف من ولا ما رقدتش. أنت تفرجت ولا رقدت؟
1: الحقيقة رقدت,
0: ظاهر من الفقرة اللي عملتها والله, ظاهر من الفقرة قلت وستغمز من اللي عملتها هنا,
2: فاهم الدنيا,
0: فاهم الدنيا, فهمني ولا كاتك صح. أي سيدي حاضرين,
2: يلا حاضرين.
0: السؤال يقول قديش تنجم تسمي من عواصم بلدان في آسيا؟ قديش تنجم تسمي من عواصم بلدان في آسيا؟ هاي يا امنا رقم
2: زوز
0: زوز زينب
2: ان شاء الله تلف
0: رباب
1: أربعة
0: يا امنا باس
2: باس
0: زينب
1: شو عنا حق شو نقولوا باس
0: هي زينب
2: ان شاء الله خمس ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: زينه وخيتي كهو
1: ان شاء الله زينه
0: وخيتي زينب الشعب الكل معاك زينب
2: يلا
0: زينب ماذا بيه زينب ما تقوليش خمس يا ست بجاه ربي يزيني من خمسه
1: قولي
0: اربعه يزيني راني من السويد البلجيكا خمسه قولي سته اي رقم اخر يرحم والديك تحبي اربعه
2: نخرج من الخمسه ناخذ في الاربعه
0: لا لا سيدي كيف
2: الاردن عمان
0: نبداو
2: ايه
0: طب
2: الاردن عمان دونك
0: عمان
2: طوكيو اليابان
0: اي

0: هوتشي مين اسمها ربي هانوي فيتنام هوتشي مين سيتي
1: فيتنام
0: اي هانوي المنامة شو قلت انا قداش من خمسة ستة
1: أربعة هذو أربعة زينب
0: انكم
1: وفي التوقيت
2: كهو أربعة ديجا
1: وانا قلنا ستة
0: الرياض العربية السعودية
1: به السعودية رباب انا اقول وتقول العاصمة السعودية
2: الرياض
1: شو الرياض
0: ان شاء الله
1: آمن الإمارات الإمارة
0: أبو ظبي
1: أبو ظبي سعيد فيق شوية قطوسة تغمز فيق شوية زينب قطر
0: دوحة
1: دوحة رباب الكويت
2: الكويت
0: الكويت
1: الكويت
0: الكويت
1: البحرين
2: البحرين
1: البحرين رقيتي ولا ما رقيتيش رقيتي البحرين
2: نعرف
1: البحرين
2: منامة
1: منامة صحيت باهي مش مشكل السؤال الموالي قداش نجم تسمي قداش نجم تسمي من عواصم في افريقيا سهلة عاد
2: الله يجعفر وش يخرجنا من المندوب هذي
1: والله جو هاي امنة
2: سنين
1: سنين زينب
0: شالة ثلاثة
1: شالة ثلاثة رباب
2: أربعة زيد
1: أربعة
0: إن شاء الله خمسة
1: إن شاء الله خمسة
2: إن شاء الله زينة
1: إن شاء الله زينة حلوة حلوة
0: تبني
1: كوكيز تجيب من بعيد عجيبة تبني. كوكيز رباب
2: مش أنا ما قلتش أنا
1: هاي قلت ستة زميلة زينب
2: خمسة ستة على روحك
1: قلت يا زينب بخرجيني من خمسة أنا اليابان أطلع حد يرحم
0: بيك إن شاء الله إن شاء الله ستة يلا لخاطر
1: ستة عواصم في بلدان إفريقية 3 2 1 top
0: تونس
1: اي
0: جزائر
1: اي
0: نواكشوط
1: اي
0: كازا ولا الرباط هي خطرتها ولا
1: الرباط
0: القاهرة
1: اي
0: نيروبي
1: اي
0: داكار
1: اي
0: سبعة ديجا
1: سبعة ديجا زيدي زينة
2: طرابلس
0: طرابلس طبعا طرابلس
1: مالي مالي شنية العاصمة زينب سمعك
2: باماكو
0: باماكو طبعا باماكو
1: سودان
0: خرطوم
2: خرطوم
0: طبعا اي قهوة سمين 8-9 بي
1: بيان تصفوني على زينب
0: مرسي مرسي
1: الميزة المجتهدة زينب
0: شكرا جزيلا
1: اخر سؤال
0: واحد مش في فول ولا باش
2: واحد تتر اعطينا شكون يزيد جعفر
1: شكون يزيد
2: من في الاشياء
1: في الاشياء
2: ايه.
1: اوكي ندخل الكوجينة وجوا هذاك
2: اي اي حاجة
1: باهي
2: انا حاجه فيش تخدم
1: مخ قداش صحيت تخدم مخ دور خايبه تخدم مخ شنو
0: لا معناتها
2: لا ماني في التخمام
0: في جود
1: انت فيش تخمام صحيت
2: صحيت
0: هذاك شنو تقصد
1: صحيت
0: مع الجو العام ذي
1: اه واو قداش تنجم تسمي من حاجه تنجم تلقاها عند حجامه
0: عند حجامه
1: اي
2: اوف سته
1: ستة هاي انطلقت
0: توا انطلقت
2: عجبتها
1: هزت العواصم قتلت
0: ايوه ايوه
1: هاي زينب
0: ان شاء الله سبعة
2: ثمانية
1: ثمانية
0: عشرة
2: ليه
1: هاي منطلقة هاي
0: ان شاء الله حتيش
2: 12
0: 14 ان شاء الله زينة
2: هاي بزي مرحبا بيك
1: حاضرة
0: حاضرة
1: 3 2 1 top
2: سيشوار بروس تجبد بروس تبشط فيغني بيرمانو ذيك الUV اللي نحطو فيها ضويفرنا ليم سير
1: سبعة
2: سيلاسيل اللي
1: يربو مخمتوش موت بريقل ثمانية هاي ثمانية امشي
2: شامبوان روج ليفر
1: تسعة
2: ماسكارا رولويت متاع شعر بيبي فير بوكلور
1: 14
2: الحمد لله
1: قديش
0: 14
1: 14
0: براب
1: سيبيان والله سيبيان يعطيك الصحة يعطيك الصحة
0: اسمع جابت الرقم تاعها صحيح برافو عليك
1: برافو
0: جاوبت على السؤال
1: زينب اليوم يا زين كمان
0: اسمع والله اليوم
1: ما عندنا ما نضيف ولا حقيقة
0: الحمد لله
1: يوم للنسيان
0: نهار صعيب برشا
1: نهار صعيب برشا والله نهار صعيب برشا والله نهار صعيب
0: الحمد لله
1: سامحونا مش على الهزيمه ولكن بقدر كما قلت لك قلت انه ما عتمرقدناش وكاو هذاك هو
0: وحبينا نعملوا انرجي بيه وحبينا ما
1: يا ودي كنت محضر برنامج قلت يا ربي يا عالي الشغل ونطلق
0: كنا نتمنوا كنا نتمنوا
1: باش نعمل ديريكت هيك ربح تونس كنت باش نعمل ديريكت من 5 نتاع الصباح ونبدا نعدي فهمني ولاك خاطر انا نتصور كان البحر السويدي
2: تونس كل باش
1: تخرج
2: كل برا بيان
1: سور تونس كل باش تخرج
2: بيان سخرة
1: فهمتني وي ان شاء الله خيرها في غيرها ان شاء الله
0: ان شاء الله غدوه راس العام العربي هو
1: غدوه
0: ولا بعد غدوه نستناو الرؤيه احنا يا ثلاثه يا اربعه
1: باهي الى اللقاء امنا ميرسي بوكو زينبات الى اللقاء
0: باي باي جعفر
1: ان شاء الله لاباس الى اللقاء شكرا على الحضور رغم الالم
2: والله يا ربي
1: والله والله ان شاء الله ربي يفرج من ولد تحياتنا للساده المستمعين احنا نتقابل غدوه في نفس التوقيت بالتسعه ونص نص النهار في الامان باي باي
3: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب
4: Publicité.
5: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة
6: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
9: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
10: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
11: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي

0: راديو ان اف ام فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار ديو ان اف ام عسلمة. منصة جسور تابعة لوزارة التربية تنطلق بداية من اليوم في تنظيم سلسلة من حصص الدعم لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الأعدادية النموذجية للسنة السادسة ضمن برنامج يبث عن بعد. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أن عطبا مفاجئا طرأ فجر اليوم على القناة الرئيسية قطر 400 مليمتر المزودة لمدينة هرقلة والعريبات وجزء من شط مريم من ولاية سوسة، مما سينجر عنه تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب. ومن المنتظر استئناف التزود بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الرابعة مساء بعد إصلاح العطب. وحدات الحماية المدنية بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة وبتعاون مع أعوان الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة يتمكنون من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب منطقة مزرق الشمس بمعتمدية سليانة الشمالية. إلى شان دول مجموعة الأربعة الكبار التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ترحب بالاتفاق المبدئي الذي أعلن بين الولايات المتحدة وإيران مع التأكيد على استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على طهران. والإمارات العربية المتحدة تؤكد على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بما يضمن الوقف الفوري والشامل للحرب وتغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في هنا تونس في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام.

0: موجة
1: ديوان فهم صوتكم
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
3: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. موعدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معاكم نرجع على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية كالعادة في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معانا. بعد أكيد تكون البداية بفقرة عطاير ونكتشفوا مع بعضنا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو باش يعلقوا عليها. بعد باش نرجع طبعا على آخر الأخبار المستجدات الوطنية والدولية. بداية الأخبار باش نحكي على بيان مشترك من 13 دولة من بينها تونس مصر المغرب والجزائر، والبيان هذا جاء ضد ما صرح به رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. بعد شوية نرجع على التفاصيل والمعطيات، باش نرجع زادة على المرصد التونسي للاقتصاد اللي قال مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ما يزال خارج المسارات الدستورية. نرجع زادة معكم على التفاصيل، وبش نحكي وزادة شوية في المستجدات الدولية. إيران تؤكد وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بكافة الجبهات يدخل حيز التنفيذ. نرجع على التفاصيل. بعد كالعادة ساعتنا الثانية فقرة الارتيكل دي جور، هل حول ترامب الحرب مع إيران إلى انتصار لطهران؟ شنو التفاصيل مع طارق الكحلاوي؟ والمال بدل التعبئة، كيف تبحث موسكو وكيف عن جنود جدد؟ شنو التفاصيل آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس،
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طبعا. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، ان شاء الله بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخه ويرافقني في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصه على يميني خليفه شجان. خليفه اهلا وسهلا، مرحبا.
3: تحياتي ابتسام، تحياتي طارق، وتحياتي لاحلى مستمعات واحلى مستمعين واحلى مشاهدات واحلى مشاهدين.
2: مرحبا بك خليفه وطارق الكحلاوي، اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا ابتسام، خليفه، فريق الاعداد وكل مشاهدات مشاهدين مستمعين مستمعات، وكلنا نقصي النوم واضح معناتها،
2: لكن انا طارق على فكره
4: اي يعني نقصد الناس اللي تتبع يعني
2: الاغلبيه معنا
4: يعني من الناس نقص نوم انا يعني من مرة ثلاثة، وش خص كان جينا سهرنا وشوفنا حاجة ممتازة، لا شوفنا حاجة من أسف ما فهمها. طب بعد نحكيه شوية على الأقل كمحب للمنتخب الوطني وكتونسي فينا
2: صحيح
4: فريمون تعبونا جماعة، وكانت ليلة خايبة برشا البارح، نجم نقولوا ليلة من أسوأ المباريات في تاريخ المنتخب التونسي، خاطر لعبوا ممكن مباريات أسوأ من هكا، أما على المستوى هذا العالمي كأس العالم والناس كل تستنى تشوف حاجة كيما هكايا مهزلة بأتم معنى الكلمة. على كل حال
2: شفنا التفاعلات وطبعا بعد شويه نرجع، حتى هو كاس العالم لم يكن خاليا من السياسه زاد طارق
4: شفنا برشا
2: سياسه طبعا نرجع
4: توا
2: كل
4: السياسه لحد شيء
3: توا
4: شويهم جماعه معناتها هكا فضيحه معناتها والله حاجه توجع بالحق
2: والله صحيح طارق للاسف. طبعا نرجع على هذا ونرجع زيد على اخر التصريحات والبيانات في علاقه بكاس العالم.
3: انظر لي عطير اليوم على الفريق الوطني ما ثماش مواطن تونسي معناتها فيه
2: اي اكيد
3: مانيش باش ندخلوا الوطنيه في الكوره حكايه اخرى، اما ما استاش بارح بالفعل ماتش نتاع صعب معناتها مش كملوا الخمسه لواحد، كمل الخمسه وبعد بقى ساعه يحاول باش البارامتر نتاع مخه يركزوا باش نجم يرقد ساعه.
2: ما دام مش تحكي في الموضوع هذا يا خليفه خلصيو الساعه فقره عطاير وتنعطيك تحكي في الموضوع هذا باش نواصلوا الحديث عليه حتى في فقره الاكتواليتي. هذيك علاش البدايه باش تكون بفقره عطاير.
0: عطاير
2: هاي نبدا معك مساج طارق، وبعد ما انه الموضوع اللي باش يحكي فيه خليفه باش يكون في علاقه باولى اخبار الاكتواليتي. تفضل طارق.
4: والله انا مش نحكي في موضوع شغل بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعض الراي العام، لان الراي العام ما عادش مركز برشا الحقيقه مع السياسه او المسائل الخاصه بالحقوق والحريات وغيرها. حتى على شخص نعرفه شخصيا قرانا اجيال عديده في الجامعه، قرانا يعني شنو كان مرجع، ايضا مرجع بوصفه واحد من اهم الاثريين الاحياء في تاريخ تونس. نحن عنا 5 ولا 6 راهو ديزاركيولوج في تاريخ تونس يتعدوا على الأصابع على مستوى، مش على مستوى العدد، عنا برشا ديزاركيولوج. أما اللي قعدوا دي ريفيرانس على مستوى عالمي، يعني نلقوهم في قائمة المراجع العالمية كي يتعلق الأمر بكارتاج ويتعلق الأمر بتاريخ روماني ولا تاريخ الإسلامي، ما أنت معنيش عدد كبير لكن عدد مهم ومؤثر، منهم عزدين بشاوش. عزيز مشاوش طبعا عرفته قبل الثورة بسبب أني أنا قريت تاريخ وعملت أثر وغيرها، لكن عرفته بشكل شخصي وأكثر بعد الثورة. السبب بسيط، لأنه قرر أنه بعد ما قدره تريد يدخل للمجال العام، سواء بوصف وزير ثقافة أو في المجلس البلدي بتاع كارتاج، أو أيضا حتى في الانتخابات 2014 شارك في الانتخابات التشريعية بصفته مستقل. يعني شخص قرر أنه يدخل غمار الشأن العام، ووجد نفسه في هذه القضية، قضية اللي تخص المجلس البلدي. بالمناسبة أنا شفت في وسائل التواصل الاجتماعي ناس تداول في هاو درشنوة أرض وخذ أرض، ليه القضية المتعلقة به اللي موجودة توا هي قضية المجلس البلدي في قرطاج اللي منح أرض قبل. بالمناسبة مسألة الأرض ترجع لعام 67، المجلس البلدي اجتمع قبل الثورة أعتقد 2008.
3: أرض هي منزل عقار،
4: أي عقار، يعني منزل أرض مش عقار بالمنزل متاحة بكل شيء. المجلس البلدي اخذ في قرار قبل الثورة، ثم مر الدوسي بعد الثورة واستكمل. على كل حال دوسي هو في القضاء ويخص زياد الهاني وبالأساس ثم تم التعرض لعدد من أعضاء النيابة الخصوصية وقتها منهم عز الدين بشاوي. وشان نحب نركز عليه ما تم الحقيقة، الراجل طبعا تجاوز 80 وفي وضع صحي سيء جدا، وتم إيقافه يوم الأربعاء، تم بطاقة إيداع فيه يوم الأربعاء، وتحدث محامين على الموضوع ذي. ثم صدر يوم الجمعة في مؤسسة التلفزة الوطنية خبر غريب الحقيقة. هو الخبر شو يقول؟ يقول ومصدر مطلع،
2: مصادر مطلعة
4: تقول اللي موجود اللي تقال ماهوش دقيق، وردا على كذا معناتها الكلام الذي روج حول عز الدين بشاوش، والرجل الآن معناتها يوم الجمعة في المستشفى. إيه هو تم إيقافه نهار الأربعاء، ومن نهار الأربعاء حتىش لنهار الجمعة، أي يعني بعد ممكن تهز للمستشفى. يعني هو الخبر الأصلي أنه تم إيقافه، مش أنه في المستشفى يهزيته أنت المستشفى خطال بشيمشي المستشفى يتعدى الأمن يهزهم المستشفى. الموضوع الرئيسي تم يعني إصدار بطاقة إيداع فيه في قضية لا تزال في التحقيق. ونرجع لهنا الموضوع اللي حكينا فيه 1000 مرة، اللي أنت عندك شخص وقتش حكاية الإيداع وأنت مازلت في التحقيق، والله تخص قضايا تنجم تقول خطيرة، مجرمين ينجموا يهدوا الأمن العام. أما الإيداع في قضية مازال جاري البحث فيها، خاصة في علاقة بشخص تجاوز 80 وفي الفرش في الدائرة هزيته بعد المستشفى أنت بعد الإيقاف بتاعه، هو أمر الحقيقة يعاود يرجعنا مسألة استسهال الإيداع في عديد الحالات في الوقت اللي ما يستحقش المسألة. إيداع وقت القضية لا تزال قيد البحث، وخاصة ليس فقط وكما قلت أثري ونعرفوه ومؤرخ، لا مواطن كيف وكيف غير، هذا ينطبق على عديد المواطنين اللي هم في الحالة هذه. لماذا الإيداع؟ عليش هو أجب ربي كي تصير في حالات كمناكي، على الأقل نطرح الموضوع هذا للنقاش. عليش أنت شخص عندك واضح اللي وضعه الطبي داير هزيته للمستشفى، أنت أكدت اللي هو بهزينه للمستشفى، أكدت اللي وضعه الصحي سيء، لم تنفي الإيداع. الإيداع حاصل بالمصادر حتى قضائية، معناه أنه كنت أودعته السجن ثم نقلته المستشفى، يعني أنك تعرف وضعه الصحي، عليش تعمله في الإيداع في الأصل؟ يعني هذية الموضوع، هذية متاع استسهال الإيداع في عديد القضايا حقيقة غريب وغريب جدا، خاصة نعانيه في اكتظاظ في السجون. يعني هو وضع السجون بإقرار المصادر الرسمية وضع فيه اكتظاظ، بالدليل أنه البرامج بتاع بناء سجون جديدة في أكثر من بلاصة، معناتها اللي هو مش ذاك الحل، مش سجون جديدة كما قلنا في هذا وغيره، العقوبات البديلة والإبقاء في حالة صراحة. واختاري الناس خاصة تكون في الوضعية هذه وفي السن هذا
2: كله. هو ذح طارق، وكان كما كنت حكيتي من بين المواضيع اللي أثرت نقاش نهاية الأسبوع في علاقة بالموضوع هذايا. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم فقرة عطاير ومن طارق الكحلاوي، بنعطي مباشرة الكلمة لخليفة شوشين، خليفة اللي باش يعلق على كأس العالم 2026 والمباراة اللي خذها المنتخب الوطني واللي كانت مخيبة الأمل.
3: هو مع كل التعاطف الإنساني مع الوزير الأسبق ومع كل المساجين وخاصة كبار السن، لكن فقط معلومة التحقيق بدأ من 2023 مؤخرا صار الإيداع.
4: إيه صار الإيداع ما زال البحث جاي. إيه
3: أما من 2023 بدأ التحقيق وقرر القاضي معناتها الاحتفاظ مع كل التحفظ الإنسان بالشخص باش نعطي المعلومة كما هي. أنا مش نحكي على تالا وحالة العطش اللي طال أكثر من اللزوم. تالا نعرفوها من أكثر المناطق على الأقل المطيرة، ودائما من المناطق اللي ننتظره في الشتاء اللي تكسوها الثلوج في الجنب ذي، ومدينة فيها العديد من العيون متاع المياه العذبة الموجودة في تالا، وجزء منها يتم استثمارها في علاقة بتجارة المياه المعدنية. لكن المدينة هذه تعاني منذ أكثر من 3 سنوات معناتها من انقطاعات متكررة للباء الصالح للشراب، وفي الجبل كان الماء يفتح لساعات قليلة حلو لهم شوية الماء صباح ويتم قطعه مساء، لكن في الأيام الأخيرة أصبح الانقطاع هذا يمتد لأيام متواصلة، وهذا يأثر بطبيعة على حياة الأهالي والمواطنين الموجودين في تالا. أتتصور مستشفى بلا ماء، مدارس بلا ماء، منازل تعيش على وقع العطش، معتها ناس ما زالت إلى حد الآن تولي تلتجأ للصهريج هذايا. والأدهى والأمر في علاقة بالجانب هذا إلى إجابة من المسؤولين، لا تفسير لحالة الانقطاع هذايا، ثم صيانة، ثم صيانة فنية، ثم أشغال تجديد قنوات، شنو السبب؟ السبب هذا غير معروف. معتها يواجه أهالي تالا بالصمت كلما طرحوا السؤال هذا، وهذا معناه تقريبا المسألة هذه تتكرر معتها بشكل مستمر. والمشكلة حتى أحيانا يعطوا بعض الأسباب والتفسيرات يقول لك أشغال، هي أشغال عملها في الشتاء، علاش تعملها في الصيف في عز الناس معتها تستحق كل قطرة ماء في عز الصيف والسخانة وكذا تحكم لك أنت باش تعمل، ولو أنه أنا التفسير هذين استبعدوا ما تقول إيه، أخرجوا للعباد وأعطوهم تفسير، أخرجوا للعباد وأعطوهم إجابة على الأسئلة بتاعهم على الأقل، علاش انقطاع الماء هذا؟ تخلوش العباد بالفعل، وخاصة في المدن هذه شفنا حتى في بعض المناطق في جندوبة من أكثر المناطق اللي فيها سدود، معناتها على بعد أمتار تلقى هذا سد، لكن في نفس الوقت ناس ما تمتعش بالماء الصالح للشرب. أنا معناتها صديقة من تالا والعديد من الأصدقاء من تالا حكوا في الموضوع هذايا، لذلك معناتها احتراما للمدينة هذه اللي قدمت خيرة شبابها للثورة التونسية وعلى امتداد تاريخها، هي مدينة مناضلة، على الأقل نحكو على الوضعية هذه خير ما نحكو على الكيب ناسيونال، صور أفيد وأنفع للناس.
2: واضح خليفة، هاي باش نواصلوا نحكي وطبعا على آخر المستجدات والأخبار الوطنية، مهم جدا في كل مرة نحاولوا نسلطوا الضوء على مشاكل تشكيات ومطالب في كل الجهات، نحاولوا نوصل لهم دائما أصواتهم للمسؤولين، وعلى أمل أنه هالملفات هذه تلقى التجاوب والتفاعل المناسبين. احنا أكيد باش نحكيوا على كأس العالم وباش نحكيوا على البيانات، باش نحكيوا على التصريحات، ولي برشا مواضيع كانت محل نقاش على المستوى العالمي. نحكيه على 13 دولة أصدروا بيان، تنرجو بعد على التفاصيل من بينهم تونس، نحكي في أكثر تفاصيل بعد الفاصل. تفضلوا.
0: هنا تونس. كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: Alla DUNFM, RIS il mondiale.
1: من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار و22 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات
3: إذاعة. ونعتذر للزملاء في الأعداد ذرلي
2: في الستريمينج لايف
3: ذرلي المراوغة اللي عملتها تو كان عملها هي واحد من الفريق الوطني البارح، رانا ربحنا
2: راكم رانا ربحنا.
3: أما هو عقاب ليهم، هي نحكوا على التالي خير من نحكوا عليهم.
2: نحكيو على الناس الكل، يعطيك الصحة خليفة.
3: مع اعتذاري للأخوة في الفريق
2: هانا باش نحكيو يا خليفة على كأس العالم، وأكيد نعطيك تحكي على الأداء نتاع المنتخب الوطني اليوم الفجر. هذاك علاش باش نمشيو مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
1: الأكتواليتي
2: باش نحكيو على 13 دولة مشاركة في مونديال 2026، من بينهم مصر، تونس، المغرب، الجزائر، بيان. خلينا نقولوا استنكرت فيه تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اللي التصريح اعتبر فيه تقليل من شأن بعض مباريات المونديال باعتبارها غير مهمة. انتقد هذا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم زيادة عدد منتخبات كأس العالم من 32 ل 48 منتخب، ويأكد ويقول أنه بعض مباريات البطولة لم تعد مهمة. الشيء هذايا اللي خلى عدد من الدول وعدد من اتحادات كرة القدم يعبروا عن استنكارهم وعن خيبة أملهم الشديدة ورفضهم للتصريحات الأخيرة اللي صادرة عليه، واللي كما قلنا اللي وصف بها بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها غير مثيرة للاهتمام وغيره. تأكدوا يقولوا أنه ما فماش حتى مباراة غير مهمة في كأس العالم. هاي طارق نبدأ بالموضوع هذا، تفضل طارق.
4: بالمناسبة رئيس الاتحاد الأوروبي هذايا هو من بلاد يظهر لي من سلوفينيا وحاجة من نوع هذايا، يعني فما نوع من عموما كأس العالم هذايا دخلتنا في حالة متاع انكشاف متاع برشا يعني عنزة. أبدأ ساعة من الظروف التي سبقت افتتاح المونديال، وخاصة مسألة الفيزا ومن يتم قبوله ومن يتم رفض قدومه، وعندنا أكثر من حالة مش حالة ولا اثنين. دواء نبدأ بالوضعية الشهيرة متاع الحكم الصومالي. إلى حد الآن طبعا الولايات المتحدة بالرغم أهمية الموضوع لم تقدم إجابة واضحة، تسريبات من هنا ومن هنا ارتباطه بجماعات إرهابية. كيفاش حركة شباب الصومال هم يلمحوا؟ كيفاش الحكم عندها من الدولي وفقوا به؟ ما فق به حتى حد، فقت به أنت. ثم بعد خرجوا تسريب عبر صحف تتبع الكيان، صحف عبرية، قالوا القول استاتيو عام 2014 يقول فيه كيف اليهود يقتلون المسلمين ولا حاجة من نوع ذلك. ويبدو رجعوا ناس استاتيو في تويتر، بل كان اسمه تويتر مش إكس، وعلقوا ناس قالوا هم عندوش أصلا حساب في إكس. يعني كلام كي منك شو مدخلك أنت الراجل ما أنت عنده سجل الحافل بك حكم جي على خاطر هو من الصومال؟ ما نجيش نفصل هذا على خاطر معناتها على الكلام اللي يقول فيه ترامب توا عنده من اللي شد على الصومال، كلام عنصري ومهين لدولة ولشعب في إطار حرب. وعركته مع نائبة في الكونغرس، نائبة الديمقراطية إلهان عمر المعروفة بدعمها القضية الفلسطينية، وهكا تخلى معها في تلسن أكثر من مرة في إكس، ولا يسبين في الصومال وقال شو نحن علاش نجيبوا مهاجرين من الدول هذه، علاش ما نجيبوش من السويد وكلام من نوع هذا. ومن بعد يجي مع تحكم كي منك قاعد تعامل معه بهذه الإهانة، وهذا أهم حكم في إفريقيا الآن. بالمناسبة نمشي لكيفية استقبال عدد من المنتخبات، منتخب أوزبكستان ومنتخب أعتقد السنغال، وأيضا منع التأشير على لاعبين آخرين، لاعب غانا، كندا منعت منح التأشير على خاطر فما قضية فيه محلولة في بريطانيا. إيش مدخل قضية في بريطانيا أنت تمنعوا باش يشارك في المونديال؟ معناها يعني أنا أتذكر كي صارت ومنتخب إيران يجي يلعب يجيب النهار أنت فيزا بنها وتم السطو على تذاكر المشجعين المنتخب الإيراني. يعني طبعا ما في مفاوضات نحكيهم بعد المفاوضات التي أوضحت الولايات المتحدة ما حققتش أهدافها بما يمكن اعتبارا أن الاتفاق الحالي هو في صالح إيران أكثر. إيه عندك مشكلة أنت مع إيران علاش تمنع؟ وبعد يقول لك لا ما ندخلوش الكرة في السياسة، هيك دخل فيها أنت والله ماذا بينا الكرة نخليوها مع أنت إيه ما هك أنت دخل فيها وتستعمل في موازين القوى وسطوتك. هذه الكأس العالم تم تشويهها والعدد من الناس المؤرخين دايور متاع الرياضة قارنوها بالأولمبياد الشهير متاع 36 وقت اللي استضافته ألمانيا النازية وطبقت عليه دايور حاجات بالنوع ذي بما فيها أنه بعض اللاعبين الأفارقة وقتها اللي أصلهم أفريقي بما فيها في المنتخب الأمريكي للعدو تم التعامل معهم بعنصرية وبعنزة وقتها صارت حكاية عليها متاع وقعدت إلى حد الآن الأولمبياد التي من المفضل انها لم تكن لتحصل. ونتذكر البوليميك اللي تعاملت وقت صارت الكاس العالم تاع قطر والمنتخب الالماني هكا عامل على واحد واحتجاجات وفي الاعلام الفرنسي ودعوات للمقاطعه على خاطر موضوع الجي بي تي وتوا حاجات فلاجرونت كيف نكاي حتى حد ما يتكلم بالخصوص في النخب الغربيه. وفي هذا الكل يجي التصريح السيده دي خاطر علاش هو صارت ردة فعل من الجامعات الكورة في إفريقيا خاطر المقصود به دول الجنوب هو لمن توسعت من نعرفش قديش إلى ما عندها من نسبة إلى نسبة مشيت نقزت من يظهر لي أكثر من 30 فريق إلى حوالي
3: 48
4: علاش شكون اللي استفاد منها هي دول الجنوب ما عادش والله ما عادش تفرج الماتشويت خاطر دخلوا فيها هالمنتخبات هذه أكثر ماتشويت تفرج توا أكثر ماتشويت قاعدة تقدم في مستوى عالي فيها دول الجنوب أخرها الماتش الكبير العظيم اللي عمله المنتخب المغربي ضد البرازيل اللي قدم فيه درس حقيقي مع أنت بتاع كما قال أبو تريكا البرازيل لبست بالأحمر نهارتها يعني ما أنت كانها المغرب هي البرازيل انتقلبت الأدواء. أكثر ماتش يستنوا فيه الجماهير وخبراء الكورة ماتش غدوة السنغال وفرنسا
3: البارح الكوديفوار
4: والكوديفوار مع الإكوادور يعني ماتشويت حاجات دونك بدأ ينتقل راهو فما ناس في هالمنطقة هذه متاع الرجل الأبيض غير قابل لهالعملية هذه انتقال المواهب للدول الجنوب ما مش قابلينها دونك تلقى تصريحات ذات منح عنصري كومبليسيت مو هاكا ما يقولش مباشره دخلوا هالدول المحتحته هذيه لا يقول والله كي كبرت هي كبرت في اتجاه شنو ما كبرت في اتجاه دول الجنوب. وحسنا فعلت جامعات كره القدم الافريقيه الدائره الوحيده ما شفتش نورمالمون ايضا جامعات امريكا الجنوبيه وجامعات اسيا يعملوا نفس الشيء خاطر غاديك هي توسعت يعني الدوره ومش تقعد للاسف في الكوره تدخل فيها السياسه ومن الإنكار الديني أنا أقول ليه والله ما ليه الكرة فيها سياسة والكرة هي سياسات لكن أيضا فيها إسقاطات سياسية وتعكس موازين قوى سياسية. وأنا شفت أنتر بارانتيز البلاغ باركونتر اللي عملته الجامعة التونسية كرة القدم متاع إمبليسيت ما ترفعوش علم فلسطين من موجهته للجماهير التونسية باهي متفقين هذوكم هم اللي راجل اللي فرضتهم الولايات المتحدة المضيفين ميبا معناتها هي دي ريجل معادية لأصل الكرة. فريق هايتي منعوه عملوا شعار مع الشعار العادي متاعهم متاع شعار الاستقلال رفع علم الاستقلال احتجت فرنسا لدى الفيفا قالوا له ماذا شعار سياسي لدى هايتي ومعناتها فرض على الفريق هايتي أنه ينحيك الشعار هذك يعني هي موازين قوى سياسية لكن الواقع واضح التوندونس لورد واضحة الكرة ماشية وتمشي في اتجاه دور أفضل وأكبر وأقوى لدول الجنوب ومواهب دول الجنوب ومعناها فما توجه عام توندونس لورد لكن في بعض الدول للأسف ماشيين نوخروا لهنا ما نجيبش ما نحكيش على تونس يعني كي نقارن تونس 1978 بتونس توا بالحق مش نوخر يعني من مستوى الهزيل متاع الأمس يفرض علينا نقاش عام مفتوح حول الحوكمة في الرياضة هل العقود هذه الكل وكيف تصرفت الجامعة التونسية لكرة القدم، السياسات العمومية الرياضية، لأنه هذا كل مرتبط ببعضه. نرجع للمغرب، المغرب هزت كاس العالم تحت 21، وأيضا الأداء هذا لأنه كان فما فيزيون ورؤية والأكاديمية متاع الملك والسكاوتينج واستكشاف المواهب من اللي يبدأ عمرهم 10 و12. الطفل هذايا اللي يلعب نمره 6 بوعدي بتاع المغرب حاجة غير عادية، طفل ما أنت ناجح في قرايته وفي كذا، خدموا عليه المغاربة، كان سي هكا على الطرف باش يمشي للمنتخب الفرنسي، خدموا عليه جيدا وشاف اللي فما أجواء مناسبة في فريق المغرب. جاء في المقابل عن الطفل اللي ماركينا زبونتويت البارح العياري، ما أنت خدموا عليه مخر سكاوتينج وقتش تعمل بو، عمل تصريح مسيء الحقيقة، قال نحنا أندوا للسويد وقراتنا وعمتنا، كي تبدأ فماش خدمة شاملة نوصلوا الوضعيات هذه، نرموت فل هذيك يكور معانا ويلعب معانا، لكن كي يبدأ فما أتموسفير طارد وهنا يلزم المسألة. خد شفت برشا ناس تحب تلصق الموضوع في المدرب، لا المدرب جزء من المشكل، ينجم يكون هو مسؤول، لكن المسألة مسار كامل وعقود وتراكم وصلنا الوضعية هذية، ويلزم بالحق حلين الكتاب على الوضعية السياسة كرة القدم التونسية وكيفاش قاعدة تتصرف هالجامعة، يطلعوا هالقوائم هذية وكل قائمة تمثل مجموعة تحالف متاع الكيبات متاع كرة، والتوندونس جنرال جمهور الكرة ما عادش يدافع على المنتخب. البارح نشوف في صفحات متاع الكيبات اللي هذا يدافع على الجوارات متاعه، هكا لعبتونا الجوارات متاعنا
3: للأسف.
4: ليه المسألة أشمل من هكاكة، وخل نخرجوا من هالبوتقة متاع عصبيات قبلية ولا قبيلة الفريق الفلاني وقبيلة، نفرحوا لهم في رأينا نشجع النادي متاعي وتترى، ما فما حاجة أعلى من الكل، المنتخب الوطني يخموا في مصلحتها، ويزم حلين الباب بشكل واضح وموضوعي، مش كل واحد من زاوية العصبية متاعه والقبيلة متاعه وتترى.
2: فنرجو بعد زيدا باش نحكيه في الموضوع ذي معاك خليفة، وباش نرجو نحكيه على المنتخب الوطني، سياسة العامة كما كان يحكي طارق في علاقة بالمنتخب الوطني، في علاقة بالرياضة التونسية كرة القدم التونسية وغيره. تنرجو نحكيه بأكثر تفاصيل الجدل اللي أحثوا كأس العالم 2026، التصريحات البيانات وغيره، نرجو نحكيه ونواصل نحكيه في الموضوع ذي بعد الفاصل. تفضلوا.
1: هنا تونس.
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
6: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
5: مع تونس فايقين للتسعين.
6: عندك أورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail pour présenter vos solutions et développer vos partenariats. Inscrivez-vous sur www.tunisia.com. TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et D1 FM.
8: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event و Lexus Event حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
1: هنا هنا تونس.
2: هنا تونس نصف نهار وسبعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في الاستماع والمتابعة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي باش نطرحوها اليوم في البلاتو. بعد شوية تنمشيه لمشروع مخطط التنمية 2026-2030 اللي المرصد التونسي للاقتصاد يقول ما يزال خارج المسارات الدستورية. نرجع على تفاصيل نحكي معاكم أيضا على آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولكن قبل هذا باش نواصلوا اكيد نحكيوا بخصوص كأس العالم 2026 بين الأداء الرياضي، ولكن ايضا بين المسائل والامور السياسية، السياسات، التصريحات، البيانات وغيره. الحقيقة برشا جدل ونقاش على المستوى الدولي اليوم في علاقة بكأس العالم 2026. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وطرق الكحليوي، مرحبا بكم من جديد. ونواصلوا نحكيوا على البيان المشترك اللي أصدرته 13 دولة، نذكر من ضمنها طبعا تونس، الجزائر، مصر، المغرب. البيان المشترك هذا لاتحادات كرة القدم اللي عبروا فيه عن استنكارهم لما جاء في تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي قال من شأن بعض مباريات المونديال باعتبارها غير مهمة. انتقد أيضا زيادة عدد منتخبات كأس العالم من 32 إلى 48 منتخب، بأكد أن بعض المباريات البطولة لم تعد مهمة، الشيء اللي استنكرته عدد من الدول من ضمنها طبعا تونس، وعبرت عن خيبة أملها الشديدة ورفضها الحازم للتصريحات الأخيرة هذه. نذكر مرة أخرى اللي وصف بها بعض مباريات كأس العالم الوسع بأنها غير مثيرة للاهتمام أو غير مهمة. هاي خليفة اختلطت الأمور، مثال الشنقلو هو في العادة يقول لك الرياضة بدورها غير ماهيش خالية من السياسة خليفة، ولكن اختلطت الأمور السياسية بالأمور الرياضية. نحكي على كأس العالم 2026 اللي من نهار لولاني ظهر لي خليفة من خلال التصريحات، من خلال بعض الممارسات، كان محور نقاش دولي كبير وكبير برشا، برشا مقالات اتكتبت، شنو اللي فسر هذي، شنو اللي قاعد يصير. هاي خليف تعليقك على البيان هذية وعلى الجدل اللي صار في علاقة بكأس العالم اليوم وبعض الممارسات التصريحات، تفضل.
3: وأنا سبق حكيت على الظاهرة هذية، خاصة ظاهرة الفيزا والشروط اللي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بالمتابعين معناتها للقاءات. وهنا قسمت إلى بلدان من درجة أولى اللي بإمكانها اللي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم ما همش خايفين معناتها من المجموعات هذية أن تبقى معناتها في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تقوم بعمليات إرهابية. وثم بلدان من درجة ثانية بالنسبة لي يعتبروها اللي تشددوا معاها في علاقة بالفيزا وفي علاقة حتى بالتذاكر معناتها، رهي معناتها ثمن خرافي معناتها متاع التذاكر هذية،
2: أسعار خيالية.
3: سمحني،
2: لا قلت اسعار خياليه.
3: اي اسعار خياليه كبيره برشا للتذاكر هذه، اللي خلت معناتها عملت ارباك البرشا عباد. طلب معناتها تقريبا ضمان يحطوا المتفرج ويتسلموا في صوره ما معناتها قرر العوده في طريق العوده الى البلد نتاعه يتسلموا، اذا كان ما غادرش فانه الولايات المتحده الامريكيه تملك به. هو من المفارقه اللي أكثر تقريبا شخص من المفروض ما يصرحش التصريح هذايا هو رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأنه ببساطة لو أنه نشوفه كل معناتها فريق من الفرق الأوروبية اللي تشارك هذايا ونشوف شكون مشاركين فيه، تو نلقوا كل فريق بنسبة 50% فما أكثر هم مواهب من أصول إفريقية ومن أصول عربية من أصول غير أوروبية. مش يشوف هو الفريق متاع البلد متاعه في حد ذاته، تو يلقى أغلب معناتها المواهب والملاعبية اللي يلعبوا هو من أصول معناتها غير معناتها. في الأخير منطق هذايا الهويات هذه القومية تنجم تطبقها في مسائل أخرى، أما خاصة في كرة القدم بالذات وخاصة كرة القدم المحترفة ما تنجمش تطبقها. تنجم في الأدب نسبيا، ما سمعناش إلا نادرا اللي أديب مشهور يمشي ياخذ جنسية أخرى ويبدل جنسيته ويهبط، لكن نحكي خاصة في كرة القدم وخاصة كرة القدم المحترفة تقريبا انتهى زمن الحدود ما بين كذا، وحكينا توا على الشاب معناتها العياري هذايا اللي من أصول تونسية معناتها واللي لعب مع السياد وسجلنا زوز بنتو هاي شك ونخونوه زادا نقولوا علاش مشي كذا. هذا هي طبيعة كرة القدم، وتنجم ونجم نتصادفوا مع لاعب آخر في فريق آخر معناتها أوروبي تونسي موجود غادي، وكم اللاعب تقريبا من أصول سنغالية ولا من الكوتيفوار ولا من أي دولة من الدول الإفريقية وتجاه معتها في التشكيلة الرسمية للفريق الفرنسي. احنا وصلنا فترة وفترات تقريبا بدينا نسلو شكون من أصول فرنسية في الفريق الوطني الفرنسي. بعد هذه طبيعة لعبة كرة القدم للأسف هي تخلقت للفقراء وفي الأحياء معناتها الفقيرة، وتخلقت هي حتى للعمال معناتها من أجل هيك التصعيد والتلهية والإعلاء بسبب التعب متاع العمل هذا. كانت دار معناتها اللقاءات هذية ما بين عمال، بعد ليك بشوية بشوية للأسف الرأسمالية ما دخلت شيئا إلا سلعته وحولته إلى مسألة تبادلية في علاقة بالجانب هذا معش بأهدافها السابقة، ولت للسياحة، ولت لأسباب سياسية. انت سألت على العلاقة ما بين السياسة والرياضة وخاصة كرة القدم، خاصة كرة القدم من أكثر الرياضات قربا للسياسة. نجف كل رياضات أخرى بخط بمن أبعيد شوية، ما كرة القدم بالذات هي معناتها لعبة سياسية بامتياز، وللأسف هذا من أسباب معناتها الأزمات اللي تصير فيها لأنها تسيسة. وفي تونس زادة جزء من أزمة المنظومة الكروية هو جزء منها سياسي وجزء منها جهوي، لأنه يعني في الأخير احنا وكأن معناتها انا نشوف في تعليقات حتى قبل اللقاء من اللي اختاروا، من اللي اختاروا النخبة هذه التونسية اللي مش تمشي. دي احنا نتعاملوا مع الفريق الوطني قديش فيه واحد من فريقي، احنا الفريق الوطني في حد ذاته نتعاملوا معه. البارح بمجرد نهاية اللقاء اللي نرفز اكثر من نتيجة والاداء متاع الملاعبية هو طريقة التعاطي مع الهزيمة هذه. ومش كل الهزيمة هذه الهزيمة اي لانكم ما لعبتوش من الفريق هذا، لانه الحارس من الفريق الاخر ايش مش عامل لهم مهيب ولا جيب اي واحد، جيب حتى شكر الواحد يمشي يقبل خمس البارح معناتها، لانه اداء ضعيف جدا معناتها في الجانب هذه. معناتها سيبنا السبب الرئيسي وهو مراجعة المنظومة الكروية هذه. مراجعتي تنشوفوا بطولتنا خش عندنا من ماتشوات، احنا بخلاف ماتش ولا اثنين مع زوز معناتها فرق كبار، وما عادش زاد نحكوا على أربعة وخمسة وستة فرق كبار تو ما عادش كبير تو، ثم فريق ولا زوز ما عندوش أزمة مالية والباقي كل عندهم مشكلة مالية. هذه بطولة مش نجم تخرج منها نخبة نجم تلعب. قديش عندنا من لاعب ناشط في البطولة التونسية موجود في الفريق الوطني، وحتى مع احترامي للملاعبية الكل مع تقاموا بدورهم في الحد الأدنى، أغلب زادة الملاعبية متاعنا اللي موجودين في النخبة واللي هم محترفين في دول أجنبية محترفين في فرق من الدرجة الثانية، وجزء منهم لا يزي في درجة ثانية ويزي ما يلعبش بناك ما وجيب واحد على الأقل في تونس يلعب خير من اللي. معناتها في الأخير أنا نقول المسألة ماهيش مسألة مدرب، ماهيش مسألة الملاعبي هذا تقصير ولا الملاعبي الآخر. أنا نقول ثم أزمة في المنظومة الكروية ومش من تو، عندنا سنوات. وأكبر دليل فعلا معناتها طارق بقى المثال متاعنا هو 78 أول مشاركة لتونس من المفروض نتذكرها، أما ماهيش نموذجي لأننا ما ترشحناش، بقينا في الدور الأول وانسحبنا كما ترشحاتنا كل الباهي كالانتصار على المكسيك 3-1 والله يرحم نجيب الخطاب وكالتعليق بقى جزء من الواحد. أما من المفروض زاد طموحنا يولي أكثر من 78، معناتها تو من المفروض يولي طموحنا ترشحوا لدور ثاني. معناتها ثم دول ماهيش أقوى منا برشا، راه وقت نحكوا على المغرب ولا نحكوا على الجزائر ولا نحكوا على على على مصر في علاقة بالجانب هذا، راهو إلى حدود سنوات كان الفريق الوطني التونسي مرعب للفرق هذه. ونتذكروا معناتها في فترة اللقاء التاريخي معناتها في تونس اللي سجلوا الفريق الوطني على الفريق المغربي كنا عقدة للجانب هذا، لكن الناس هذه راهنت على الأكاديميات وخدمت معناتها وبدت الثمار بتاع هذه تخرج عندها سنوات في المغرب هذا. وكنشوفوا أصناف الشبان برا، شوف أصناف الشبان بتاعنا والترتيب بتاعهم ما عندناش احنا حتى الأكاديميات بتاع الفرق الكبرى معناتها. وكان يتحل الملف هذا مآسي، كل مرة يحكي لك واحد يهز ولده يكون معناتها نجم من النجوم تقبل أولاد الحوم الشعبية في تونس هم اللي يلمعوا في الإفريقي ويلمعوا في الترجي ويلمعوا في النادي الصفاقسي وفي الإتوال، هي اللي تحتضنهم من الحوم الشعبية. توا سيدي ما عادش نجم يوصل يا طارق هذي، لأنه حتى في الأكاديميات متاع الفرق هذي بالمعارف ولد سفلان ويلزم تقدم معناتها ما نعرفش لشكون في الأكاديمية باش ولدك يلعب ويتحط والآخر، لأنه مسكين ما عنده كان وجه ربي جاي بساك وجاي يطرد. وعشرات الأمثلة معناتها على الوضعيات هذه اللي قاعدة تصير. إذا كان منظومة خاربة من ساسها لراسها كيفاش نحبوا فريق وطني باهي؟ تجيب اي ترينر تصوروا في ذهنك مش يكون نفس الاداء هذا للاسف كبقيه المنظومات في تونس ترهلت وتقادمت. لذلك صحيح الواحد قلبه وجعه اما ما نتصدموش برشا نتيجه متوقع.
2: هو واضح خليفه كما قلت حكيتوا انتم منظومه كامله ومتكامله

0: وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول تمويل المخطط في نهاية شهر جوان 2026 وفي غياب نقاش عمومي ومؤسساتي حول محتواه وتوجهاته وأولوياته وبعد أكثر من عقد من الانقطاع عن أعداد مخطط التنمية يقدم مشروع المخطط هذا على أنه تسييد لمقاربة جديدة تقوم على التخطيط التقاعدي والقاعدي والتصاعدي انطلاقا من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني وفقا للتوجهات التي تم إقرارها في دستور 2022. المرصد يقول أن التوجه هذا يطرح جملة من التساؤلات حول مدى انسجامه مع الإطار المؤسساتي القائم وحول قدرته الفعلية على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتفاقمة التي تواجهها البلاد. وخلص المرصد التونسي للاقتصاد أن هذا المسار واجه ويواجه العديد من الصعوبات والإخلالات تمثلت بالخصوص في ضيق الأجال التي لا تتجاوز الشهرين فقط لإعداد تصورة تنموية شاملة وهو ما لا يمكن من إنجاز تشخيص عميق أو تشاور فعلي فضلا عن ضعف النفاذ إلى المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المحينة مما يصعب بناء مشاريع واقعية وصعوبات التنسيق مع الهيكل الجهوية والمركزية وتدخل الصلاحيات. نبدأ معك طارق الكحلاوي. طارق, هذه رؤية وقراءة المرصد التونسي للاقتصاد لمشروع مخطط تنمية 2026 و2030 اللي لحدود اللحظة نذكر أنه ما تمش عرضه إلى الآن على المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي من بين مهامه مناقشته والتصويت عليه في الغرفة التشريعية الثانية. تفضل طارق.
1: هو المفارقة أنه موضوع المخطط التنموي هو مهم من زاوية هذا النظام السياسي بالتحديد. هو بشكل عام ما نجموش نتحدثه على دولة اجتماعية بدون مخطط تنموي. ما نجموش نتحدثوا على دروس الثورة والانتفاضة اللي صارت 2010-2011 بدون موضوع المخطط التنموي الشامل اللي يشمل كل الجهات ويقدم تصور استراتيجي للتنمية في البلاد ودور من قبل الدولة في عملية التنمية, دور أساسي. و كانت تتعمل قعد عنا تقليد بيروقراطي خنقوله لإعداد مخططات التنمية, بقات حتى في فترة الانزياح شبه الليبرالي, ليس حقيقة الليبرالي اللي صار مع بن علي من بداية التسعينات, بدأ بشكل محتشم مع نويرة في السبعينات ثم وصل الانكشاف والوضوح بشكل لا غبار عليه في بداية التسعينات. و ذلك الانزياح تعمل خاصة كي وصلنا لبن علي في جو فيه زبونية عائلية متاع تحالف العائلات المقربة بن علي, وبالتالي ما تعملش حقيقة ليبرالية. قد محافظ بن علي على بعض التقاليد البيروقراطية للدولة ما بعد الاستقلال, الدولة الوطنية ما بعد الاستقلال, كالطقوس من جملتها تحديد الأسعار هكا بشكل ساعات بيروقراطي فوقي لكن من خلال متابعة دقيقة نظرا للمقاربة الأمنية لبن علي, لأنه يعتبر الأسعار يمكن تؤدي واضطرابها يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. من تلك الزاوية كان يتدخل بشكل واضح في موضوع الأسعار. في موضوع المخطط التنموي كان عامل توجه متاع التقليل من دور جهات معينة في السلطة, هو أول من عين عديد الوزراء اللي خارج الجهتين اللتين احتكرتا, وهذا فما دراسات عديدة منها دراسة منير الشرفي فترة دولة بورقيبة ودولة بن علي اللي تورينا اللي الانتماء الجهوي لأهم المسؤولين الوزراء ورؤساء الحكومات كانوا يا إما من جهة يعني العاصمة أو من جهة الساحل. بن علي حاول يعمل هكا شوية يخرج على مستوى الرمزي, يحط وزراء من جهات أخرى, بدأ يخرج من الجهتين ذوك, لكن عموما بقي تركز الاقتصادي, تركز الثروة, تركز السياسات العمومية في جهات السواحل ضد جهات الدواخل. وكانت الانتفاضة الاجتماعية اللي صارت انتفاضة ديسمبر جانفي هي التعبير الأوضح على أنه أحد المشاكل الرئيسية في البلاد هو بين مجالين, مجال يعتبر يعني مجال عنده بعض المكاسب مش كلها, حتى في جهة الساحل وجهة العاصمة عندنا مناطق مهمشة بشكل كبير يمكن أن تقارن بالمناطق الداخلية مش بنعموش يعني, لكن فما جهات كاملة في الداخل تشعر بالحجرة بشكل واضح, وهذا كان عاملا أساسيا في الانتفاضة ولا يزال جرحا اجتماعيا عميقا تعود أصوله وراء للفترة الحديثة, فترة التاريخ الحديث, خاصة مع الوصول للقرن 19 ترسخ هذا الانقسام, بين

0: السواحل والدواخل، خاصة مع انغماس والتحالف اللي صار بين النخبة البيليك والطرف الغربي المتروبول خاصة الفرنساوي الذي سيتجسم احتلال الفرنسي لتونس. دير فما بودكاست نحضره بشي بسيقة نشره على تاريخ الإدارة التونسية مع الدكتورة فاطمة شلفوح، نتحدث فيها ونتراتر على الموضوع هذا، الإدارة نفسها كيف انعكس فيها هذا الانقسام العميق، انقسام الجرح العميق، هل الجرح بين الجهات اللي هو بين السواحل والدواخل. دونك هذا مهم، مسألة مخدر بين عليك يعني عم فيك الطقس يجيب هكا الإدارة والوالي ويجيب شوية معتمدين وجماعة المندوبين والنواب اللي هم يطلعوا ديجا مش في انتخابات ديمقراطية ويقعدوا هكا ويعملوا ما يشبه، لكن كانت البيروقراطية تعم فيه. جيت الثورة عملت فتحة نقاش في البلاد، قعدنا في حالة خوض وهات حتى استقرت المؤسسات في 2014، ودير في الليتاس وقت عملنا أكثر من اجتماع وندوة حول الموضوع هذا بالذات، الانقسام هذية والهوة والجرح وكيفاش يلزمنا نعمل مخطط تنموي حقيقي ويخرج من الأعماق وتتابع. تعمل أول مخطط في 2016 أعتقد، لكن تعمل بالطريقة القديمة في نالمو، يعني وزارة التنمية الجهوية والاستثمار الدولي اللي كان شددها وقتها أمين عام حزب أفاق اللي هو للمفارقة لا يؤمن بدور اجتماعي متقدم للدولة، هو الذي أشرف على إنجاز المخطط وعمله بالطريقة. أصلا جيب فيه يظهر لي حتى مؤسسة معناها من اللي بيك فور، يعني مجموعة من الخبراء اللي يخدموا معاك الكونتابلية الكبار، يعني ما تعملش بروح فاهمة ومستبطنة العمق والجرح هذايا، الجرح العميق بتاع الجهات. ثم جيت بعد استنينا جيت 25 جويلية لهنا الرئيس من 2011-2012 يتحدث على هذا الموضوع. النظام السياسي اللي يحب عليه واللي في النهاية تعدى في الدستور 22 قائم على الموضوع هذا، راهو يلزم الجهات والمحليات تقترح مخطط التنمية وتسترع. المشكلة اللي هانا توا قديش قعدنا، يعني بكل الأجيال تم تجاوزها، وكيما قلت في النهاية من بصدد صياغة توا عند شكون الملف؟ عند الوزارة، عند كالعادة البيروقراطية الإدارية، ما هيش عند المجلس المعني. المجلس بعد تجي بور فاليدي، تعديت على المحليات الجهويات الأقاليم ثم مشيت للوزارة، والوزارة هي اللي توا تعمل في التأليف. وانا قلت راهو هذا غير طبيعي، يعني الوزارة تعمل التأليف، خدمة الكل في التأليف، هي خاطر التأليف هو تأليف مجرد تجميع بيانات، التأليف هو سردية، والسردية هي اللي بتصيرها فاليداسيون بعد في مجلس الجهات والأقاليم. اي بورتون بالرغم اللي الخدمة عند الوزارة وتوا قعدت فاتت كل، يعني والميزانية بتاع العام هذايا اتعملت على اساس مخطط تنموي اللي ما يعرفوا حتى واللي ما يعرفوش ليه تفاصيل. نحكيوا على ملفات كبيرة يلزم تدخل في المخطط التنموي، منها موضوع الذكاء الاصطناعي. طب موضوع الذكاء الاصطناعي يقع الإشارة إليه يبدو في نسخة درافت غير منشور للمخطط التنموي، هي كيفاش باش نعملوها على مستوى عملي؟ ما هي الاستراتيجية وما هي السياسات وما هي التشريعات التي يمكن أن تساعد نحن عندنا ندوة في الجامعة اللي أنا فيها، أنا من منظمين دير في لجنة المنظمة، تبدأ الأربعاء والخميس، اخترنا موضوع الذكاء الاصطناعي والسيادة بما فيه موضوع الجيوبوليتيك. تجيو داير خبراء من برا ومن الدول الأخرى باش تحدثوا كيفاش الموضوع هذا مرتبط ارتباط مباشر بالسيادة، وما يلزمناش نستهلكوا الذكاء الاصطناعي، يلزم يكون عندنا رؤيتنا الخاصة فيه. على كل حال هذا موضوع الحقيقة، موضوع المخطط التنموي، وهو من المؤشرات الواضحة اللي النظام السياسي الحالي على أساس دستور 22 ليس بصدد التفعيل، وهو براتيكمون نظام سياسي لا يزال محدودا على مستوى التنزيل.
1: مرة أخرى كما قلت لكم نحكي على مشروع مخطط التنموي 2026-2030 من منطلق الورقة التحليلية اللي تقدم بها المرصد التونسي للاقتصاد اللي يعتبر فيها أنه مشروع مخطط التنمية بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال أعداد المخطط في أجل أقصاه 22 ديسمبر 2025. مشروع مخطط التنمية 2026-2030 عملكم حوصا بعد كي تنعطيك الكلمة بداية الساعة الثانية خليفة لينطلق من المجالس المحلية الجهوية الإقليمية من خلال تجميع مختلف المقترحات الرؤى التصورات للمجالس هذه لطبيعة المشاريع على مستوى العمادات والأقاليم والولايات وغيره. ثم فيما بعد تنتقل المهمة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط اللي باش تقوم بتوليف كل هذه المقترحات، ثم فيما بعد تتم إحالته على المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي هو الغرفة التشريعية الثانية للتصويت عليه ونقشته والمصادق عليه. نرجع نسمعك في الموضوع هذا يا خليفة بعد الفاصل موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقري. تفضل.
2: هنا تونس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 91.2

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الوحيدة ديوان افهم عسلمة. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن اليوم عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني، وتهدف هذه المنصة الثنائية الجديدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس وغينيا بشكل مستدام، إضافة إلى دعم تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين من القطاعين العموم والخاص في البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. وسيحرص مجلس الأعمال التونسي الغيني خاصة على تشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات المتبادلة وتحديد المشاريع المهيكلة ومرافقتها، إلى جانب تسهيل الشراكات الثنائية بين الهياكل. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تدعو في بلاغ لها اليوم إلى المحافظة على المحاصيل المجمعة من الحبوب وتأمينها في أماكن الخزن المناسبة، والحرص على حمايتها من الرطوبة ومياه الأمطار، وذلك تبعا لتوقعات تساقط أمطار محليا غزيرة بعدد من ولايات الشمال والوسط. كما دعت الوزارة البحارة إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والتقيد بالإرشادات الصادرة عن المصالح المختصة قبل الإبحار، وأوصت الوزارة بتأمين المعدات والآلات الفلاحية وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وحماية البيوت المحمية والتجهيزات الزراعية المعرضة لتأثير الرياح القوية أو تساقط البرد، مع تجنب القيام بالأشغال الفلاحية في الحقول أثناء العواصف الرعدية وأحكام إيواء الماشية وحمايتها من التقلبات الجوية. كما أوصت بتوخي الحذر عند التنقل بالقرب من الأودية ومجاري المياه التي قد تشهد ارتفاعا مفاجئا في منسوب المياه. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالقسرين محمد حسن الأزهري يفيد بأن افتتاح موسم حصاد القمح بالقسرين الذي كان مقررا اليوم سيتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهطلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمديات الولاية. وأوضح الأزهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن كمية الأمطار المسجلة مؤخرا في معتمديتي تالا وحيدرة تجاوزت 20 ملم، وهو ما حال دون انطلاق عمليات حصاد القمح في موعدها، مبرزا أن نسبة الرطوبة بالمحصول يجب ألا تتجاوز 14% عند الحصاد، حفاظا على جودة المنتوج وضمانا لظروف خزن جيدة. في العالم، الجيش اللبناني يدعو في بيان الأهالي للتريث في العودة إلى المناطق الحدودية والالتزام بتوجيهات الجيش حفاظا على سلامتهم. كما شدد الجيش على توخي الحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية والإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة. وزارة دفاع الاحتلال تنشر اليوم مشاهد قالت إنها توافق إغلاق إدارة معرض للدفاع والأمن في باريس لأجنحة الصناعات الأمنية للكيان المحتل بواسطة ألواح خشبية الليلة الماضية، زعمة اتخاذ هذا الإجراء رغم التزامها بالشروط التي فرضتها الحكومة الفرنسية وعرضها لمنظومات ووسائل قتالية دفاعية فقط. وقالت وزارة الدفاع في الاحتلال أن الخطوة تمثل إجراء ساخرا وغير متكافئ، وتهدف إلى استبعاد التكنولوجيا الإسرائيلية من أحد أبرز المعارض الدفاعية الدولية وفق وصفها. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم مازال متواصل مع كامل فريق هنا تونس، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: ماضي ساعة و 12 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع اللي والملفات اللي طرحينها في الحصة. بعد شوية نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور مع طارق الكحلاوي، بعد باش نمشيو لفقرة بالأرقام آخر الحصة مع الزميل نور الفاسي، باش نحكيو معكم طبعا على آخر التطورات الإقليمية والدولية. ولكن قبل هذا باش نواصل معكم بقية الأخبار والمستجدات الوطنية. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشان طارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. باش نسمعوك خليفة في علاقة بالمرصد التونسي للاقتصاد اللي اشتغل على ورقة تحليلية صدرت نهار السبت. يقول فيها المرصد التونسي للاقتصاد انه مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بقي الى حد اليوم خارج المسارات المشار اليها في الدستور، والتي تنص على استكمال اعداد المخطط في اجل اقصاه 22 ديسمبر 2025. ويقول ايضا الورق المرصد انه المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والاقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقه عليه. خليفه نحكيه على مشروع من بين ابرز المشاريع اللي خلينا نقوله حتى للناس اللي تتبع فينا، راهو الى حد ما هو يحدد التوجهات الوطنيه الكبرى في ما يخص موضوع التنمية اللي داخل فيها المسألة الاقتصادية والاجتماعية والمالية. مخطط ومشروع التنمية 2026-2030 اللي الاشتغال عليه باش يكون بناء على توجه تصاعدي أو قاعدي اللي هو من المجالس المحلية الجهوية الإقليمية اللي يعملوا ويقدموا تصوراتهم ورؤاهم لطبيعة المشاريع اللي تنجم تكون متلائمة مع طالب الناس اللي يمثلوهم. ثم فيما بعد يصير التوليف على مستوى وزارة الاقتصاد ليعرض فيما بعد على الغرفة التشريعية اللي هو مجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليه. ولليوم مازلت تساؤلات وين وصل مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وين المضامين متاعه لنقاش على مستوى الفضاء العام، وعليش هالتأخر على مستوى العرض متاعه في الأجيال. تفضل خليفة.
3: هو من المفروض المراسلة متاع الحكومة لمجلس نواب الشعب اللي تعلموا فيه بتعذر حضور الوزراء والمديرين العامين من ضمن الالتزامات اللي قدمتها بسبب التعذر هذايا، هي ما مسألة استكمال الإعداد لمشروع المخطط الخماسي للتنمية، تولى رباعي معتها للتنمية من 26 حتى 2030. المفروض هذه من الأسباب اللي خلتهم يتغيبوا عن مجلس نواب الشعب لمدة شهر كامل. من المفروض أحكوا اللي المسألة تتعلق باللمسات الأخيرة قبل عرضه على الزوز غرف معناتها، وخاصة الغرفة الثانية اللي المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي يقوم به. أهمية مخطط التنمية فيش اللي هو تقريبا نذكر وإحنا عبارة اللي حكينا فيها برشا، معناتها المنوال التنموي، تغيير المنوال التنموي لتونس، لأن المنوال القديم شابته العديد من الخلالات، والبرشا ناس حكوا لي هو التقادم وأصبح غير قادر على الإجابة على الأسئلة الحارقة والحقيقية المتعلقة بالاقتصاد في تونس، من المفروض المخطط هذا هو سيمثل معناتها عماد المنوال التنموي الجديد في تونس. والحديث حتى على سياسة المخطط هي ارتبطت بالدولة الاجتماعية، الدولة التي تخطط، لأنه في الاقتصاد الحر عادة ما نحكوش على مخطط. لذلك كان المخطط التنموية اللي بقات في فترة من خلينا نقوله احنا من اللي بدا برنامج اصلاح الهيكل ومن اللي بدت اتفاقيات الشراكه والتوجه التونسي نحو الاقتصاد الليبرالي كانت شكليه لا اكثر لا اقل. هو تقريبا اخر مخطط تنموي كان المخطط نتاع 2007 و2011 اللي من ضمن الشعارات نتاعه ومعاتها اللي كانت موجوده ارساء اقتصاد المعرفه، بناء مجتمع المعلومات، الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي، وتعزيز التنميه المستدامه. وكنا نسمعوها العبارات هذه في نشرات الاخبار وفي تقريبا حضور الوزراء، دائما تتكرر العناوين الكبرى هذه وتفصيلها. بعد فعليا ما ثم غياب لسياسه التخطيط سواء من 2011 ل 2015، وبعدك صار مخطط كما حكى عليه طارق من 2016 حتى 2020 مخطط التنمية، واللي تم المصادقة عليه في 2017. معناتها بالرغم اللي هو صار من 2016 ل 2020 تم المصادقة عليه في 2017، واللي ضمن محاور كما الإصلاحات الكبرى اللامركزية، التمييز الإيجابي. 2021 22 تقريبا ثم منشور من رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 20 يتعلق معتها بمخطط تنمية 2021-2025، لم يتم تحديد التوجهات الاستراتيجية الكبرى فيه. وبعدك حكينا على إلى اللجوء إلى مخطط ثلاثي صادق عليه مجلس وزاري ولم يختمه رئيس الجمهورية، واللي هو كان تقريبا 23-25، ومن ضمن المحاور الكبرى التحولات العالمية والإقليمية، الإصلاحات الكبرى، الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الكبرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السياسات القطاعية وتشمل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والبنية التحتية، تنمية رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي، والتنمية الجهوية وتمويل الاقتصاد. وجينا بعد ليك للحديث على مخطط التنمية 2026 اللي هو قيد الإعداد، ولما مفروض حسب ما تم الحديث فيه تم إعداد الخطوط الكبرى أو تجميع عملية المقترحات وعملية التأليف على مستوى هذه العبارات اللي استعملوها في علاقة بالمخطط هذايا، في انتظار اللي استكمال الصياغة الكبرى اللي هي من المفروض كانت في شهر ماي، وهذا السبب اللي تعذرت من أجل الحكومة على الحضور أمام مجلس النواب الشعب. وقتاش مش تم عرضه؟ من المفروض هو مربوط عمليا بالميزانية متاع 2027، لأن هذه الزوز أسباب اللي قدمتهم الحكومة اللي هو اعداد مشاريع المخطط الخماسي للتنمية وميزانية الدولة لسنة 2027. معناتها من المفروض ستتضمن ميزانية 2027 أولى الملامح اللي تترجم المخطط التنموي الجديد اللي حطته تونس، ويبقى يمكن تمديده حتى بعد 2030، نجم يتم تمديده لفترة أخرى، لكن على الأقل تتوضح الملامح الكبرى والخطوط العريضة والتوجهات الكبرى الاقتصادية لتونس. أنا نتصور يمكن في الأسابيع القادمة يمكن يرى النور في علاقة بالجانب هذا، ولا في مستهل معناتها عودة مجلس النواب والمجلس الوطني الجهات ولا قليم للعمل، نتصور مش يكون المخطط أمامهم من أجل مناقشته. أنا المهم هو التأخير صار، لأنه سنة 26 تقريبا خرجنا منها، أما المهم المضامين اللي يكون موجودة داخل هو، وإن شاء الله ما يكونش فقط مجرد مخطط خلينا نقوله وإحنا كعنوان معناتها للمنوال التنموي القديم المتقادم، وما يكونش بالفعل فيه إجابات حقيقية على وضع العديد من القطاعات والمنظومات الاقتصادية اللي تعيشها البلاد.
2: وأكيد باش يكون ما بين الملفات اللي في كل مرة نحاولوا طرحها هوني في البلاتو، خاصة إذا تم عرضه على الغرفة التشريعية الثانية، وتكون فما المضامين اللي لازم يصير نقاشها في علاقة بالمشاريع والتوجهات الوطنية لسنة من 2026 حتى تكشي 2030. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، مهم جدا نرجع على أبرز ما يكتب اليوم في علاقة بالتطورات الإقليمية والعالمية. آخر آخر التطورات في علاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية. هذه بشزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دجور.
4: الارتيكل دجور.
2: المقال اللي اختره لنا طارق الكحليوي، المقال اللي فيه التوصل إلى اتفاقية لإنهاء الحرب، من انتصر ومن استسلم ومن هو المنتصر كما قلنا في هذه الحرب، من فرض شروطه ومن أخفق في تحقيق جميع أهدافه من هذه الحرب. باش نرجع على التفاصيل وعلى المعطيات معك طارق الكحلي، تفضل.
5: اخترت مقال أولا يقيم الاتفاق الحالي بما نتوى ما عناش كل التفاصيل نرجع للاتفاق، لكن عنا الملامح العامة لهذا الاتفاق. دونك يقيم الاتفاق وفرصة باش نحكيه على الاتفاق الذي من المفروض يتم امضاؤه قريبا، لكن زاد اخترته من في سياق محدد. اخترت بالذات هذا الكاتب لسبب. توم نيكولز اللي هو أستاذ في كلية الحرب الأمريكية، هو جمهوري لكن من الجمهوريين اللي ماخذين مواقف نقدية من ترامب، لأنه توا من المسائل اللي يجب متابعتها بدقة إلى أي مدى هذه الحرب ستسبب تهرئة في قاعدة ترامب الجمهوري. يعني ترامب يسيطر على الحزب الجمهوري، الموفمون تاعه هذايا الماجا ميك امريكا جريت اجين هو اللي مهيمن يحتكر القرار في الحزب الجمهوري، كيف يمكن ان يؤثر ذلك على موازين القوى داخل الحزب الجمهوري؟ توم نيكولز يمثل هالتيار الاقلي هو لكنه النقدي تجاه ترامب. علاش اقول هذا؟ لانه من الحاجات اللي يمكن متابعتها هو اثار كل هذا على الانتخابات النصفيه التي ستحدث في نوفمبر القادم، وهذا مهم جدا في موازين القوى في الولايات المتحدة. توم نيكولز موقفه النقدي ليس جديد، لكن هذه المرة موقف نقدي قوي اللهجة. من العنوان نفهموه، عنوان المقال: ترامب يحتفل بينما تستسلم أمريكا، اتفاقية السلام مع طهران نقطتين انتصار إيراني. وهذا يقوله راهو شخص يقري في القيادات العسكرية الأمريكية، كما قلت هو أستاذ في كلية الحرب الأمريكية الوار كوليدج اللي هو كما تقول يقري النخبة في الجيش الأمريكي، وجمهوري. ما نش تحدث على شخص كما ممداني زهران ممداني اليسار بتاع الحزب الديمقراطي، لا لا، نحكيه على شخص تاريخيا في وما يقولش أي كلام. يعني مسألة الوطنية واليبدأ كلمة هزيمة واستسلام يعني مش سهلة. يعني يقدم الأسباب، علش يقول هك، يقدم أسباب لماذا يعتبر أن ما حصل انتصار إيراني وهزيمة أمريكي. وسع يبدأ بانكدوت لكنها مهمة في رأيي، اللي ترامب أعلن في التروث سوشيال ومشى يحتفل بعيد ميلاده، وعيد ميلاد غريب جدا لم نشهد. يعني أنا حاولت نرجع على الأقل على ما نعرف، لكن زدت حاولت نرجع لوج في تاريخ البيت الأبيض، هل احتفل رئيس أمريكي بهذه الطريقة؟ هل الطريقة الاستعراضية يصير عيد ميلاد مش ما أما بيصيرش هكا حدث وطني؟ يعني الرجع عمل استعراض للمقاتلات الأمريكية، عمل رياضات قتالية كما عرفتك جماعة في الفترة الرومانية في العهد الروماني، فما الجلادياتورز، يتم الاحتفال بعيد ميلاد الامبراطور بإقام حفل خاص نتاع الصراع هذي المقاتلين الرومان الجلادياتورز. نفس الشيء، شيء غريب جدا، عمل هذه اليو اف سي اللي هي رابطة اكثر رياضه عنيفه دايور اللي فيها كل شيء، البونيه وتضرب بالساقين كل شيء، ما فيها حتى قواعد، هو مغروم بها ويعملها في البروموسيون، جيبهم للبيت الابيض، عمل استاد مؤقت غاديك، حاجه غير عاديه. معناتها انسان مش مسكون بروحه، هو معناتها هذه مش مساله حاجات عفويه، راه هذه محاوله ارساء وضع نتاع انه راني مش مجرد رئيس، راني امبراطور. هو يقول هذا، يقول انا نتمنى نكون كيف تشي جين بين وكيف رئيس كوريا الشماليه وكيف يقولها، مش نستنجوها، يقول انا والله خاص كان تبدا عندي، وحب يعمل استعراض داير عسكري كيف روسيا، وما نجمش دا. يعني ما فماش التقاليد هذه في امريكا بتاع استعراض، الناس حتى كيعملوا كل مشي ما همش ماشيين قد قد، يعني حب يجيب حاجات اخرى. هذا يعكس فما أجواء جديدة، في الولايات المتحدة ثم الشخص مسكون بمجده الشخصي. ولهنا يذكر الأسباب التي تجعله الكاتب تجعله يعتبر ما حصل هو استسلام أمريكي وانتصار إيراني. هو يعتبر أنه هذه هزيمة مقنعة بالنصر وأنه إيران في نهاية الأمر حققت الهدف الجوهري بالنسبة لها اللي هو البقاء، نظام مازال قائم، الحرس الثوري اللي هو أكثر تيار راديكالي بل ممسك بالسلطة، يعني مش فقط النظام قائم، أكثر تيار راديكالي هو اللي يمسك بالسلطة بمفاصل السلطة، بعكس الهدف المعلن في بداية الحرب إسقاط النظام. وكان حتى بعض الناس قاعدة تترى، فما ناس بالمناسبة ملكيين أكثر من ملك تبع في بعض البلاتوات فيها، في بلاتو في الجزيرة فما بعض المعلقين حاجة غريبة معناه،
3: خاصة واحد
5: هو فما واحد عراقي في الأصل وفما حتى واحد لبناني آخر زادة غريبة، فيقول لك ليه أمريكا لم تعلن هدف إسقاط النظام.
3: واحد كويتي،
5: واحد كويتي هذاك زادة
3: كارثة،
5: يقول لك لا لم تعلن هدف إسقاط النظام. بعد التصريحات معروفة ومكشوفة دي الأمريكان ما ينكروش، معناته تجي واحد يقول لك غريبة معناته والله. النقطة الثانية بالنسبة لي كحجة في هذا المقال أنه مضيق هرمز اللي هو النقطة أصبح النقطة الجوهرية في هذه الحرب لم يفتح بقرار أمريكي، لم يفتح عسكريا، بقي ضمن الأيادي الإيرانية وسيفتح بقرار إيراني. بمعنى شنو؟ يمكن أن يغلق مجددا بقرار إيران، يعني ورقة هرمز مازالت في اليد الإيرانية. دير نشوف في تعليق لرئيس تحرير القسم السياسي لبلومبرغ في تعليقها على الاتفاق، قالت في نهاية الأمر رفع الحصار على مضيق هرمز ومرور السفن بدون رسوم يتم ضمن كما تقول وكالة مهر ولا وكالة تسليم، ما نعرفش المصدر بالضبط اللي نشروا مسودة الاتفاقية، يقولوا أنه ضمن ترتيبات إيرانية، بمعنى توا ما تدفعوش الرسوم أما بعد مرور 60 يوم نجموا نحطوا رسوم. يعني هذا رفع مؤقت بعكس اللي قاله ترامب، اللي هو ترامب قال اللي رفع دائم وبدون رسوم. النقطة الثالثة الملف النووي، إيران ما كانتش باش تنتج القنبلة قبل الحرب، ديجا خرجت من حرب الصيف، حرب الـ 12 يوم، وفي النهاية لن تتم، سيتم تعهد إيراني فقط على عدم إنتاج القنبلة اللي هو إيران دخلها القرار رسميا يعني وينش بشين القنبلة. هو أصلا ذاك الموقف برشا ناس ما تعرفش اللي فما فتوى من المرشد الراحل خامنئي تحرم القنبلة النووية، دور فما نقاشات داخل البرلمان الإيراني حول ذلك،
3: النقاش هل تسقط الفتوى بوفاة من أفتاها اللي هو المرشد.
5: الملف النووي توا يؤجل يرحل، لن يتم فرض البرنامج الصاروخي والمحور المقاومة في هذا الاتفاق، ما أنت ما فماش تعهدات بالنسبة لإيران، وعمليا الخطوط الحمر تضرب في جنوب لبنان، نتدخل نضرب في الكيان. وأهم حاجة بالنسبة للإيرانيين باش يتحصلوا على جزء مهم من الأموال المجمدة، 12 مليار دولار من جملة 24 مليار دولار قبل البدء في المفاوضات، في 60 يوم يتحصلوا عليهم الكل، أما قبل البدء من المفاوضات ديجا يتحصلوا عشتر. وللمفارقة يعني حسب رويترز، نحن تحدثت عليه الموضوع كنا اللي جزء من الأموال ذي سيسلمها الإماراتيون تحديدا، يعني سي ما حاجة معناها، فمش إذلال كيما أكثر من كيا معناها، يعني مش فقط لا انت تجيب لي الفلوس، انت تجيبهم لي يعني بطريقه حتى دبلوماسيا واضح الهدف من العمليه هذه شنو، معناتها اكثر طرف مقرب من امريكا مقرب من كين، انت باش تجيب لي كل الفلوس هذوك، معناتها وبالاضافه لهذيك ايران باش تدخل فلوس في 60 يوم جاي حتى سيتم رفع الحصار النفطي، يعني المداخيل الماليه الايرانيه ستكون ضخمه في ظرف هال 60 يوم إذا يتم التعهد بذلك. أعتقد الكاتب الأمريكي لا يبالغ، وفعلا يعني المعطيات اللي تحدث فيها معطيات موضوعية، كما قلت هو كاتب مينستريم، ما هوش كاتب من الأطراف، يعني من يعني من وجوه رموز الفكرية للحزب الجمهوري، والمعطيات اللي قدمها والحجج اللي قدمها أعتقد موضوعية ودقيقة وليس من قبيل المبالغة ولكن الانتصارات هكا المنبرية والإنشائية الحديثة على أنه الولايات المتحدة قبلت باتفاق لصالح إيران والحديث بشكل من الأشكال عن انتصار إيراني، رغم أن إيران طبعا لن تخرج كاللباس، تخرج في وضع صعب،
6: وكما نعرفوا اللي نسب التضخم عالية يعني يلزم علاش حاجتهم بالفلوس وما علاش يحبوا يجيبوا عملة صعبة برقم ضخم باش يحاولوا يعدلوا السوق الداخلي وينقصوا في نسب التضخم، لأنه إذا ما يقوموش بذلك فمرة أخرى فندخلوا في دورة أخرى كما حصل بعد الحرب 12 يوم انتفاضة داخلية، وهذا اللي تحبوا الأطراف الأخرى خاصة الولايات المتحدة والكيان. بالتالي هي النظام الإيراني يفكر فيما بعد الحرب.
2: أي هذا كنت باش أسألك عليه طارق، نرجع لك من بعد شوية، خلينا نسمع استاذ خليفة في علاقة بالمضامين اللي طرحها المقال، ولكن جزء كبير زاد طارق من التساؤلات كيفاش باش يكون الوضع الداخلي الإيراني في علاقة بالنظام الإيراني، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد الحرب، وهل ربما فترة إنهاء الحرب ومن بعدها قد تكون من الفترات الصعبة على النظام الإيراني وربما حتى المخيفة في علاقة بالوضع الداخلي الإيراني. تنرجعوا لي النقطة هذه، ولكن قبل هذا يا خليفة، في الحروب خليفة الانتصار أو الهزيمة طبعا تقاس بمدى تحقق الأهداف لطرف الصراع وضعها، ونعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي اختارت خوض هذه الحرب وهي التي بدأت الحرب هذه، وضعت جملة من الأهداف من خلال التصريحات وغيره من ضمنها إسقاط النظام الإيراني وغيره من المسائل الأخرى اللي في كل مرة يصير الإعلان عليها. اتفاقية السلام وإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران طرحت بدورها هذه التساؤلات أو السؤال الرئيسي، من انتصر في الأخير ومن استسلم أو من كان المنهزم؟ في المقال اللي اختاره لنا طارق اليوم خليفة، إنهاء الحرب واتفاقية السلام هو انتصار إيراني بحت في الأخير، الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أي هدف من الأهداف اللي خليتها تشن الحرب هذه، وبالتالي هو انتصار إيران. تفضل.
3: هو لسوء حظ مرهنا على خسارة إيران وانتهائها، ويكون بذلك قد أغلق قوس معناتها في المنطقة كاملة على كل دولة ممانعة أو تقول لا للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه احتلال إيران وإسقاط نظامها كان البوابة من أجل افتتاح مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي مش يكون فيه الكيان الصهيوني إلى جانب العديد من الدول العربية تحت مظلة الديانة الإبراهيمية الجديدة وتحت إمبراطورية يحكمها الكيان الصهيوني. هذايا معناتها تقريبا نقول لسوء حظهم لم تنهزم إيران، ولن يكتب لهذا المشروع أن يرى النور على الأقل خلينا نقول أنا في السنوات القادمة هذه، لأنه لا إيران انهارت ولا محور المقاومة انهزم وانكفى نهائيا، ولا ثقافة الهزيمة تحولت إلى قناعة راسخة تفرض على كل من يسكن في هذه المنطقة في الشرق الأوسط. هو أكثر عبارة كانت مكثفة وعبر فيها كاتب المقال اللي فعلا كان موضوعي أكثر حتى من العديد من المحللين العرب واللي معنيين بالأمر، أنه في الأخير احنا حتى إذا كنا لا نحارب بشكل مباشر فإنه جزء من لحمنا يفرم في هذه الحرب، لأنه عملية العدوان اللي صاير على لبنان وعلى جنوب لبنان وعلى المقاومة وعلى غزة أنا نعتبرها جزء من الحرب هذه الكبرى، لأنه الأمريكان والكيان الصهيوني يعتبروا اللي اليمنيين أو اللبنانيين أو الفلسطينيين اللي رفضوا الهزيمة ورفضوا الاستسلام يعتبروهم جزء من المحور الإيراني، ويجب أن يبادوا ويعاقبوا بتفكيك النظام الإيراني وإسقاط الدولة الإيرانية في علاقة بالجانب هذا. وفي الجانب هذا بالذات نحن مع إيران، لأن هي الوحيدة التي دعمت المقاومة العربية اللي خلقت نوع خلينا نقول من التوازن النفسي، على الأقل نحن اللي مازلنا في وسط العالم هذا اللي نشوفوا الصراع ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين أوروبا وما بين شعوب وحضارات تصعد وشعوب وحضارات تنكفئ معتها وتتراجع، احنا لا حول ولا قوة لنا معناتها في اقصى الحالات احنا مجرد معناتها صبورة لتسجيل النقاط من الخصوم، اما الولايات المتحدة الامريكية تضغط لسحب الاموال من منطقتنا، واما الايرانيين عندما يريدون ان يعاقبوا الولايات المتحدة الامريكية على استهدافها يستهدفون قواعدها في بعض الدول العربية، وهذه هي المسخرة للأسف اللي نعيشها في ظل واقع الهزيمة معتها المنش معترفين به. لذلك المقال هذا يعتبر مهم جدا، ثم فقر أن نعتبرها كثفت ولخصت كل شيء عندما يقول ترامب أخفق في تحقيق جميع أهدافه من هذه الحرب التي اختار خوضها، وهو الآن مصر على إتمام استسلام أمريكا في أسرع وقت ممكن. هذا اللي كتبه الكاتب اللي هو جمهوري، نجم نعتبره طارق مساندة نقدية جمهورية صحة الكلمة، لكن كان على درجة من الموضوعية وكان على درجة من الصدقية أن يقول الحقيقة اللي عجزوا العديد للأسف من المحللين متاعنا والمراقبين متاعها اللي خوضها في فترة من الفترات. والله يا طارق حتى إنصافا للبلاتو هذية، وإحنا من 23 تقريبا يظهر لي موقفنا ما تغيرتش، وكانت قراءتنا في الحد الأدنى منش إحنا راهو نصنع في الساعة، مع الأقل عندنا قدرة اللي نقرأ ونستمع لعشرات التحليلات وعشرات المقالات نقرأها باش نجموا نفيدوا الناس بخلاصات ولا بتقدير موقف في الحد الأدنى. يظهر لي ما أخطأناش التقدير، وانقلنا بموضوعية جزء من التحليلات الأكثر موضوعية حول الحرب اللي صارت في إيران، ولم ننظر يوما للهزيمة وأنه إيران ستسقط وستدخل الدبابة الأمريكية معتها، ومش تدخل رجوي معتها على ظهر دبابة أمريكية إلى قلب طهران في هيك الساحة اللي كل ليلة لمدة توا أكثر من 200 يوم تقريبا، والإيرانيين كل ليلة وهم يلتقون في تلك الساعة الساحة دفاعا على الوطن متاعهم. ثم ناس كانوا تنتظر لرجوي ستدخل إلى طهران على ظهر دبابة أمريكية ويستم اقتباره ويمشي يقوش تمثال، معناتها إذا كان ثم تمثيل لخامنائي ولا أحد الزعماء، ويسقطوه على طريقة 9 أفريل في بغداد، وتسقط حضارة كاملة ودولة كاملة، ويصفق المهزومين في علاقة بالجانب هذا. أنا نقول فعلا مقال يعبر على الواقع، فقط بقي جرح نازف فقط. أنا البارح نتابع تقريبا في أغلب التحليلات هو الشريان، معناتها الوريد المتعلق بالمقاومة في جنوب لبنان. هذا الاتفاق إذا ما معناتها نزعنا الساحة اللبنانية وما يحدث في لبنان الآن، وخاصة الاجتياح اللي صار لجنوب الليطاني وجزء من الشمال وجزء من المناطق الرمزية، فإنه هذا الاتفاق أعتبره انتصارا لإيران. بقيت المسألة الوحيدة اللي للأسف بعض نحكوا عليهم نفس المحللين في الفضائيات هذه، آخر حجة من أجل ربما التخفيف على قلوب وصدور بعض الناس اللي كانوا ينتظروا الهزيمة هذه، يقولوا ماذا فعلنا في لبنان، هيسرى الكيان الصهيوني مازال في الجنوب، انت مشكلتك انت لبنان أقرب لك انت من إيران، لو كان جت الدنيا دنيا من المفروض أنت من تفاوض وتقاتل من أجل تحرير أرض جنوب لبنان، وأنت من تفاوض ومن تقاتل من أجل تحرير غزة، وأنت من تفاوض ومن تقاتل من أجل معناتها كل معناتها الـ الـ الـ الأراضي العربية المحتلة وآخرها من سوريا. البارح برك نقرأ في عملية تغيير حتى الجغرافيا متاع جزء من مناطق اللي احتلها الكيان الصهيوني وبناء خنادق ومحاولة السيطرة على كل مراكز المياه في الجانب هذا. للأسف هذه النقطة المتعلقة بإطلاق النار في المنطقة وخاصة اللي وردت هذه في الاتفاق وخاصة في علاقة بلبنان، أعتقد اللي هي من أكثر النقاط اللي ربما ستكون سببا حتى في إفشال الاتفاق هذا. وهذا هو مسمار إشحاء الصهيوني للأسف في كل الاتفاقيات، يترك نقطة من أجل الدخول منها، لأنه السؤال اللي يطرح البارح صار قصف للضاحية والبعض انتظر أن ترد إيران، وبطبيعة الحال سيرد الكيان الصهيوني، ونعود إلى نفس المنطقة الرمادية في علاقة بالجانب هذا. لكن إيران ما ردتش، بالعكس صدر البيان عن قيادة متاح المجلس القومي الإيراني اللي أكد فيه معتها طبيعة الاتفاق هذا، كيف ستتعامل إيران مستقبلا مع عملية القصف والاجتياحات وعملية الإبادة والتدمير اللي تعرض له جنوب لبنان وخاصة استهداف الضاحية، كيف ستتعامل مع مسألة انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية التي أصبحت محتلة اللي دخلها بعد انطلاق المعركة هذه. هذه من أكثر النقاط، هل ستبقى المعركة ما بين إيران والكيان الصهيوني وترامب ربما سيخير أن ينأى بنفسه على المعركة هذه، أنا عملت اتفاق نهائي مع إيران في حالة وقف إطلاق النار مش نمشي في الاتفاق هذايا، ويضع نتنياهو أمام أمر واقع، إذا أردت أن تدخل في معركة مع إيران فلتدخلها لوحدك، وهذا تقريبا اللي خشاه الكيان الصهيوني.
2: هو خليفة قبل ما نمشوا لفقرة بالأرقام، أنت طرحت السؤال في آخر مداخلتك طارق في علاقة أنه أيضا مرحلة أو فترة ما بعد إنهاء الحرب ما هيش باش تكون فترة سهلة بالنسبة لإيران، سواء من ناحية الاقتصادية والاجتماعية في علاقة بالنظام الإيراني وغيره، هي مرحلة باش تكون زادة حاسمة طارق، وهذه جزء كبير زادة من النقاش اللي ما تروح في علاقة بالفترة هذه كيفاش باش تكون طارق داخليا. تفضل.
5: هو طبعا بهذا الجانب الاخر زادة باش نكونوا مضايقين، اللي إيران بسبب حصار طويل الأمد وبسبب حربين من في علاقة بمعناتها أكبر قوة عسكرية في العالم، يعني من شفت الكل هنا الاتحاد المتحدة بدعم من الدولة الوظيفية المدعومة مباشرة تكنولوجيا وعسكريا من الولايات المتحدة اللي هي الكيان. دونك بطبيعة الحال مش تخرج فماش حرب، الحرب ليست فسحة، فما تداعيات ضخمة. السؤال هل أنه النظام الإيراني، وأنا السؤال في زوز مستويات، السؤال الأول هل النظام الإيراني بتركيبته الحالية بمرشد غير واضح شنية وضعه الصحي، قدرته على القيادة اليومية مثل ما كان قتربوه في المسائل الاستراتيجية، كان يشرف في فترات الصعبة، كان يشرف مباشرة، وعنا طرف الحرس الثوري الذي يمسك بأهم مقاليد السلطة. النظام الإيراني أكثر تركيبا وتعقيدا من الحرس الثوري. هل بيش توجد ديل داخلي وصيغة داخلية تسمح بالتعبير على التيارات المختلفة بدون أن طرف واحد يزيد يتمسك بالسلطة، بالرغم الدور الرئيسي اللي لعبه؟ يعني الحرس الثوري طبعا هو المنتصر، يعني وبش يخرج داخليا هو الطرف الأساسي، وما تشوفش تلومه، معناه هو الطرف الذي أثبت وجهة نظري، زاد راه خاطر عندها سنوات داخل إيران، خط لاخر اللي مثله الى حد ما خاتمي وعدد من القيادات الايرانيه كان
3: مصلحي.
5: يدفع في اتجاه بعضهم، مش حتى اصلاحي، بعضهم تبقى حتى محافظ ثقافيا وسياسيا في الاتجاه الاخر، كانوا يدفعوا في اتجاه ايجاد اتفاق مع الولايات المتحده باي ثمن، بما في ذلك تخلي على المقاومه. راه موجود الصوت هذا داخل النظام الايراني انه راه وهذه اختنا منها، هذه حزب الله وكذا يزي. الطرف الوحيد الذي بقي يصر على أنه راه الولايات المتحدة ستريد إسقاط النظام بمجمله بكم الكل، نظام ولاية الفقيه بكله، ستستهدف الإمام، يعني تستهدف يعني المرشد، هي شد في الطريقة ذيك. الولايات المتحدة والكيان أثبت وجهة نظر الحرس الثوري، ما هذه هي الحركة السياسية، يعني مش مسألة حركة متاع شكون عنده سلاح أكثر لا لا، هي حركة سياسية، وجهة النظر ذيك أثبتت صحتها، بما يعني ذاك من الأسباب اللي خلى مجتبى يطلع في نهاية الأمر، لأن مجتبى محسوب على ذلك الخط، وفي إطار الوفاء لخط والده وتترى كل المرشحين الآخرين اللي ماشيين في الاتجاه الآخر للموقع المرشد. كانت معركة كبيرة مش تكون راهو، إذا كان ما صارتش الحرب كان سيناريو اختيار مرشد في اتجاه آخر، إذا كان ما صارتش الحرب كبيرا جدا راه في وضع متاع انتفاضة داخلية وانقسامات داخلية، النظام ينجم ما فماش حرب ما فماش عدو خارجي الناس كل تتوحد ضده، يمشي في اتجاه مرشد بتاع خف الأضرار، وهذا تتفهموا، نجم تتفهموا، خاطر الأنظمة هذه اللي الأديولوجية عندها نقاش داخلي، والجزء من النقاش في جانب نفسي، ومن هو العدو ومن هو التحديات والتهديدات دونك هذا باش يكون مهم. هل سيستطيع النظام الحفاظ على وحدة دنيا وقدرة على التعبير على التيارات المختلفة؟ النقطة الأخرى باش تكون تسامبلو ما قدرته على الحوكمة الاقتصادية، هل قادر على
3: أهم نقطة
5: المداخيل اللي داخلة تمشي في اتجاه تحسين الوضع الاقتصادي للإيراني البسيط؟ إذا كان تواصل لسبب التضخم بهذا المستوى ويواصل مشكل الماء ويواصل مشكل داخلين صيف صعيبرة، إيران من أكثر البلايس في العالم اللي عندها شح مائي، يعني ولهنا يلزم الرئيس الإيراني اللي عنده صلاحيات هذيك يلزم يخليه يخدم، عنده معناها هو صلاحياته وعنده هو يشرف على المؤسسات هذية رغم كل شيء. الحقيقة الرئيس الإيراني كل ما قيل عنه إلا أنه بقي صامدا مع بقية النظام، يعني ما تنجمش تقول فيه أي شيء آخر رغم كل المؤشرات
6: على صراعات داخلية واختراق الموساد واختراق الأجهزة الأمريكية للنظام الإيراني.
2: واضح.
6: أنا عندي في حاجة برك بلي
2: فما
6: دراسة مهمة جوست باش تحدث عليه لأنه أحد الاستتباعات الأخرى. نرجع لموضوع لبنان أيضا مهم وموضوع الجنوب وتسيتيرا. لكن أنا من الأسئلة كان ذكرش ابتسام نبدأ ونطرح فيها، ما هي الدروس التي ستتعلمها أنظمة الخليج بعد هذا؟ فما دراسة مزيد كيعبلة تعتبرها مهمة جدا، أولا لأنه المركز مركز مهم في الأوساط السعودية في صانع القرار، يعني مدعوم من الدولة يعني بشكل واضح، اللي هو مركز الخليج للأبحاث. الفكرة متاعه مهمة جدا. شو يقول في الدراسة هذه؟ الدراسة عنوانها، من عنوانها نفهم الفكرة، هو العنوان هو فن لدة الخليج. فن لدة الخليج جاي من كلمة شنو؟ من دولة فنلندا. شنو هي حكاية فنلندا؟ نموذج فنلندا شنو؟ فنلندا وين موجودة؟ هي موجودة ملاصقة لروسيا وملاصقة للناتو. ش اختارت فنلندا؟ شنو القرار اللي مشيت فيه؟ انها ليه مع هذم ولا مع هذم؟ لينا مع روسيا مخذين عموما توجههم توجه اجتماعي، لكن يقعد رأس مالي يقرب لبقية الدول الاسكندنافية كد الاجتماعية رأس مالي، لكن ما مشوش في اتجاه ناتو. هذا شنو التحليل اللي يعمل فيه الدراسة هذه؟ قاعدة تقول خطانا من المشاكل. إيران ما نعملش معها مشاكل. إيران ما دابينا ما نكونوش لا نستعديها. إيران أي سياسات تمشي في اتجاه يخلق مشاكل مع إيران، وهذا مهم جدا. إذا كان فما خط داخل أنظمة الخليج خاصة في السعودية يفكر بهذه الطريقة، يعني التطبيع لن يحدث اليوم أو غدا أو قريبا. مهم، لأنه مش معناته التطبيع، التطبيع معناته ماشي للشيرة الأخرى ضد إيران. مهم هو راهو الناس مش فاهم هذي مش وصلنا لهنا. راهو خطر، راهو إذا كان السعودية تطبع الضغط الكل سينصب لهنا. نبدأ واضحين، شكون باش يقعدوا مازال ما طبعش؟ تقعد بضع دول منها تونس والجزائر. إذا كان معناتها السعودية ترخ انتهى الموضوع، معناتها انتهى السعودية إذا كان تمشي في التوجه هذا، فيعني أنه التطبيع لن يحصل الآن، ويعني أيضا ربما حتى وضع القواعد الأمريكية في الخليج سيصبح مسألة تحت السؤال وتحت الشك على الأقل.
2: هاي طلبت التفاعل بإيجاز خليفة خاتم زفا،
3: هو فقط نحكو على الوضع الداخلي الإيراني. هو الرهان كان من أجل انتفاضة في إيران، وأن جزء من الشعب الإيراني يتبنى المقولة الأمريكية ويسارع إلى حمل السلاح من أجل إسقاط الدولة متاعه تحت عنوان إسقاط النظام. هذا يفشل، وشفنا على امتداد الحرب. صحيح هي الصورة في جزء منها نوع من البروباغندا، وحدة وطنية إيرانية تتجسد في تواصل الاعتصامات ليلا نهارا في الساحات العامة دفاعا عن وطن طهران. شفنا العديد من المواقف من بعض حتى المعارضين الإيرانيين، وأشهرهم ذلك المخرج الإيراني والسينمائي الذي عاد رغم اللي عنده حكم وخير أن يموت في بلده على أن يكون

0: انه الوضع الاقتصادي المدهور هو بسبب المقاومه، توي نجموا اصحاب الحجر الاخرى يقول لهم بسبب المقاومه وبسبب الاصرار على السياده الايرانيه تمكننا من كسر الحصار، لانه راه حصار منذ الثوره منذ 69، معناتها لسنوات الحصار هذا. اذا كان مزلت نقول اذا كان، لاني لا اثق في الولايات المتحده الامريكيه، اذا كان بالفعل بنود هذا الاتفاق تنص على تحرير الاموال الايرانيه وعلى مساله معناتها رفع الحصار الاقتصادي، فانه نقول انتهت معركه ايران بعد كل العقود والسنوات هذه فعلا باللي هي تفرض الاراده نتاعها وتتحول الى امه سيده على دولته وعلى منطقتها. وهذا انا نقول ما نجم يكون الا في صالح الشعب الايراني في علاقه بالجانب هذا. السؤال المؤرق اكثر واللي شكل صدمه انا نعتبر هو السؤال في الوطن العربي، وسؤال على المثقفين العرب والسياسيين العرب اللي هم فعلا الان في حيره من امرهم. لا هم نجحوا في منطقه التزلف والتقرب اللي هم يوصلوا الى الحد الادنى بتاع دوله سيده، ولا معناتها نجحوا في اللي هم تقريبا يتمسكوا بمنطق المقاومه ومنطق السياده، وجدوا نفسهم للأسف محشورين في وضعية سيئة برشا.
1: واضح. مازالوا 9 دقائق ومباشرة من فقرة الارتيكل دي جور باش نمشيوا لآخر فقراتنا في الساعة الثانية بالأرقام. بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل.
2: عايشك ابتسام، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وطارق وخليفة. اليوم باش نحكيو كيفاش الحرب روسيا وأوكرانيا ما عادش تحسمها الدرونات والدبابات والصواريخ، ولات زاد حرب على استقطاب الجنود. يعني عنا بعد أكثر من 4 سنين قتال وخسائر بشرية كبيرة، زوز دول قوى رواحهم قدام مشكل حقيقي وأزمة، كيفاش يلقاو مقاتلين جدد يعوضوا النقص في الصفوف الأمامية. خاصة في أوكرانيا مثلا، السلطات اليوم تعترف باللي فما نقص متزايد في عدد الجنود، لهذا الرئيس الأوكراني قرر يرفع الأجور العسكرية. الراتب الأساسي العسكري باش يزيد بحوالي الثلث، يعني قرابة 700 دولار في الشهر. أما جندي المشاة الموجود في الخطوط الأمامية نجم يوصل الدخل متاعه إلى حوالي 7000 دولار شهريا. كيف ما رفعتش الأجور فقط، زادة تخدم على عقود قتالية محدد المدة يعني، وتحب توسع استقطاب المتطوعين الأجانب. ومنذ بداية الحرب انضم قرابة عنا 10000 متطوع من أكثر من 70 دولة للقتال إلى جانب أوكرانيا. في الجهة المقابلة نجيو روسيا، عندها نفس الأزمة تقريبا، ما تحاول تتجنب إعلان تعبئة عامة جديد بسبب كلفتها السياسية والاجتماعية طبعا. لذلك موسكو رفعت مكافأة التعاقد مع الجيش إلى ما يعادل حوالي 5000 دولار، وفي بعض الأقاليم الروسية توصل مكافآت حتى 80000 دولار. الحوافز الروسية ما وقفتش في الفلوس فقط، الدولة أقرت إعفاءات من الديون توصل قيمتها ل 140000 دولار للناس اللي وقعوا عقود خدمة عسكرية، إضافة للامتيازات الاجتماعية الأخرى. لكن رغم هذه الحوافز كل تجنيد في روسيا تراجع بحوالي 20% خلال الثلاثي الأول من 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام اللي فات، وتقارير استخباراتية غربية تتحدث على مقتل نحو 500000 جندي روسي منذ بداية الحرب. وبسبب النقص هذا موسكو زادت ركزت على استقطاب مقاتلين أجانب، في وقت تتحدث تقارير غربية على مشاركة قوات من كوريا الشمالية لجانب الجيش الروسي في إطار اتفاقيات رسمية بين الزوز بلدان، نحكي على روسيا وكوريا الشمالية. أما أوكرانيا في الجهة الأخرى اليوم ما زالت تعتمد على الدعم الغربي العسكري والمالي، وفق تقارير تحصلت على دعم أوروبي يقدر ب 90 مليار يورو، أي حوالي 97.2 مليار دولار، هو اللي ساعد على رفع انفاق الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة.
1: هاي نبدأ معك طارق، مازالون 6 دقائق باش نقسم الوقت بينكم وبين خليفة. هاي طارق تفضل، الأرقام المعطيات.
3: معناها مأساة هذه الحرب بين هذين الطرفين أنها تخاض بقواعد ومنهجيات وتكتيكات حروب الخنادق والحروب الكلاسيكية متاع النصف الأول للقرن العشرين، حروب بين الدول الانترستيت وورز، في الوقت اللي البنية الديمغرافية لهاتين الدولتين لم تعد كما كان الحال في تلك المرحلة. عنا زوز دول قربوا من ما تحت نسبة الإحلال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قدراتهم الديمغرافية عندها ماشية، وقدرة التجدد يعني الديمغرافي محدودة ماشية، وتصبح عندها ما عادش فما قدرة على الإحلال. عنا عدم توازن بيناتهم أيضا. روسيا فما حوالي

0: إذا كان الأرقام دقيقة، ما يتجاوز 20 مليون، ما يتجاوز 20 مليون روسي في السن القادرة على الحرب، سن العسكري أكثر من 25 مليون. أوكرانيا ما لا يتجاوز 7-8 ملايين، يعني فماش توازن ديموغرافي بيناتهم، يعني روسيا تجبد من خزان أكبر بكثير من اللي تجبد منه أوكرانيا. ورغم ذلك روسيا تواجه صعوبات جدية في التجنيد، فما يعني موجة توجه رغم كل الإجراءات الأمنية الروسية لعديد الروس اللي غادروا روسيا وهربوا من روسيا في اتجاه دول أوروبا الشرقية، في اتجاه تركيا كالمنطقة الجبلية، حدود بين روسيا و تركيا، فما أتراك معناتها روس هربين يعني ما يحبوش. في المقابل روسيا تجند كل من يقوم بجرائم. عنا داير حالتك التونسي، طفل التونسي اللي هو مش وحيدة، عديد داير جزء كبير منهم من أفريقيا، فما اللي تم تجنيدهم من أفريقيا، يتم معناتها إغراءهم بالعمل من أفريقيا جنوب الصحراء مالي وعدد من الدول، ومن بعد يلقوا روحهم يحاربوا في وفي مقدمة يتفرموا أصل يعني في ظرف أسابيع يعني. وأوكرانيا تواجه نفس المشكلة، محاولة تجنيد أيضا جنود، يبدو فما حاولوا مع السوريين خاصة بعد وجود النظام الجديد هذايا، يعني سيب مأساة حقيقية. حرب الخنادق القديمة هي الحرب مشهورة، يقولوا حرب الخنادق في الحرب العالمية الأولى مشهورة بس بهذه التسمية، علاش؟ خاطر خطوط الحرب تتحرك ببطء شديد جدا، وإذا تحركت فهو مقابل عدد كبير جدا من القتلى يعني، وفي النهاية المنتصر هو بيده معناتها خاسر. هذه حرب تتحرك عموما، صحيح الطرف الروسي يتحرك أكثر، الجبهة الروسية تتقدم أكثر في اتجاه أوكرانيا، لكن إلى متى معناها قديش بش يلزمك تفرم الروسي في اتجاه هذا، والطرفين مازالوا مش حاضرين الاتفاق، المقترحات متاع اتفاقات السلام محدودة بين الطرفين يعني.
1: هاي خليفة فضل،
2: هو عمليا تقريبا أربع سنوات تو تمر على الحرب هذه اللي انطلقت في 24 فيفري 2022، وكان الرئيس الروسي اعتبرها عبارة على شن عملية عسكرية خاصة واسعة النطاق داخل الأراضي الأوكرانية، وكان يعتقدوا اللي هي باش تكون خاطفة من أجل السيطرة على بعض الأراضي وتأديب توجهات خاصة الأوكرانية في علاقة بالناتو، واللي اعتبروا جزء من تأمين الأمن القومي الروسي. لكن تتواصل تقريبا نحكو تو على قريب توصل معناتها تقريبا 3 سنوات ونصف، معناتها الحرب هذه أكيد خسارتها كبيرة برشا، وهذا الجانب الإنساني والجانب البشري هو الجانب غير المرئي في الحروب، والخسارات هذه الإنسانية اللي يمكن المتفرج، لأنه الحروب أصبحت مشهدية نشاهدها في الفضائيات وفي الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي وكأننا نشاهد فيلم درامي، لكن في الأخير هي مأساة، والحروب في تاريخها كل هي معناتها تقريبا تخلف مآسي. أحكى نور على التحفيزات اللي قاعدة تقوم بهم أوكرانيا واللي تقوم بهم خاصة أوكرانيا وتقوم بهم زادة روسيا، سألت رفع الأجور بالثلث، معناتها استقطاب مقاتلين أجانب، عقود معناتها قتالية، لكن ثم جانب آخر زاد أحكوا عليه اللي هو مسألة منع التهرب من الجندي، وصلت إلى عقود، وهذه جزء من الإعانات الأوروبية أو التسهيلات الأوروبية لأوكرانيا اللي هو القبض على الشباب الأوكراني اللي هو في سن الجندية في العديد من الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا بدأت الظاهرة هذه، وتسليمه إلى السلطات الأوكرانية من أجل هو عبارة رفض بالمنطقة هنا من أجل التجنيد، لأنه أمام النقص وأمام الهروب، وعندهم حق في الأخير لأنه حرب بقطع النظر على شرعيتها أي دولة تخوضها، فإنه هذه الخوف من الموت،
3: الرجال في أوكرانيا ما عادش تخرج من ديارها،
2: لا وثم
3: شدوه في قهوة في مجازان في البلايس كله.
2: أنا نحكي لك بخلاف حتى النجحوا في الهروب إلى دول أوروبية تو قاعدة تسلم فيهم الدول الأوروبية إلى السلطات الأوكرانية باش يقوموا بالدور هذا، وألمانيا قاعدة تتعاون في علاقة بالجانب هذا والعديد دول، وتو يطالبوا من العديد من الدول الأخرى اللي تتعاون في علاقة بالجانب هذا، هذه ضريبة الحرب للأسف معناتها في علاقة بالجانب هذي. كانوا يعتقدوا اللي هي حرب خاطفة لكن حرب استنزاف. أنا قلت لك اللي مش يخسر أكثر وحروب الاستنزاف هذية اللي عنده أقل إمكانيات بشرية واللي عنده أقل إمكانيات على مستوى اقتصاده ومش يتأذى أولا هو اللي مش يستسلم.
1: واضح. شكرا لك خليفة شوشين طارق الكحلي ونور الفارسي فاروق السويسي حسام يحيى. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس اليوم. كانت معكم ابتسام شويخة. نتلقى غدوة إن شاء الله. خليكم توا موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقلي.
4: هنا تونس.
5: Publicité.
6: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
7: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
9: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
10: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتا

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثانية. ديوان فام عسلمة. المشاركون في ورشة التفكير التي نظمها المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال بيكونكت يوصون بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكرة. وشدد المشاركون خلال ورشة على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتداخلين في القطاع بما يضمن صياغة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب الانتظارات المهنيين. انطلاق سلسلة من الأيام التحسيسية والتكوينية لفائدة مهني قطاع التمور البيولوجية بولايات قبلي وتوزر وقبس وقفصة تفعيلا للبرنامج الوطني الرامي للتصدي لترسبات المبيدات وحماية الصادرات التونسية. وتندرج هذه اللقاءات التي تواصلت خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 جوان في إطار مشروع ممول من التعاون السويسري وتشرف على تنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية. مدينة نبل تحتفي بقدوم رأس السنة الهجرية بطريقتها الخاصة، حيث تنفرد العائلة النبلية في أحياء هذه المناسبة بعرائس السكر التي تزين المحلات والشوارع، وتتخذ عروس السكر شكل دمى مختلفة وحيوانات أو تماثيل لفارس أو لأميرة تصنع في قالب معد خصيصا عبر سكب محلول متكون من ماء وروح الليمون والسكر ثم تلون بألوان مختلفة. روبورتاج لليلى بن سعد.
3: احنا راهو عندنا سنين 50 سنة في الخدمة هذه، صاحب محل الخدمة هذه متعودين بها ديما كي يجي جوان راهي تنقص شوية. علاش؟ فما بكالوريا وفما كنترول، فهمتني، وفما كاس العالم وفما برشا حوايج، وراهي ما تخيبش تونس الناس يحبوها وجهة سياحية، الأوروباويين والجزائريين والعربي وكل يحبوها. تبقينا نصبروا شوية، جزائريين بداو يجيو شوية، فرنسيس وفما ألمان وفما موجودين يشريوها ويحبوها. علاش؟ خاطرك صنع محلي.
4: العادة ذي عادة موجودة بمعتمدية نابل ومعتمدية قربة، توي كنتشرت في معتمدية بني خيار ومازلت ميم وسمعة، باش ما ننساش جميع المعتمديات نابل وذي نعملوها في راس العام، نعملوا عرايس حلوة من السكر ونتبعوا الصغيرات يحبوا. مثلا السنة طلعنا تيتش، طلعنا سبونج بوب، العروسة والحصان هذوما ما يموتوش، هذوما من عادات وتقاليد نابل. أول ما بداوا العرايس والحصان هذوما ننصبوا هذوما قبل بجمعة من راس السنة الهجرية، وذي من تقاليدنا برسك عندها 150 سنة في نابل. بالنسبة المخطوبين جدد ولا الصغيرات واللي فرحين واللي مش يعمل كادو ولا حاجه، نعملوا لهم مثل الكيمه ذا للي خاطب واحد يهز الخطيب. اذا كان الصغيرات مثلا نحطوا له حصان ولا صندوق ولا بيكاتش ولا بوكيمون ولا حاجه ونفرحوا بهم. هذوما الاغلبيه يهزوهم المفارد هذوما تلقى فيه جميع الفواكه الجافه من زوز البوفري واللوز.
2: العالم الخارجية الإيرانية تقول إن الهدف أن يكون العبور من مضيق هرمز أمينا للسفن، وستتم مراعاة سيادة طهران ومكانتها بشأن المضيق، وستتخذ طهران مع سلطنة عمان التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الأمن للسفن من مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي يقول لشبكة CNBC إنه ستكون هناك عملية تحقق من مرحلتين بشأن إيران، متوقعا أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بلا رسوم لوقت طويل. وأكد المسؤول الأمريكي كأنه لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بشأن الاتفاق بحاجة إلى توضيحها. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم الآن مع كريم مقني. إلى اللقاء.
1: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
5: ديوان FM فلاش سبور. مرحبا بكم في الفلاش سبور. المكتب الجامعي تجه نحو إقالة الناخب الوطني صبري لموشي بعد الهزيمة المذلة البارح من المنتخب السويدي، الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركتنا في المونديال 5-1. مصدر مسؤول مجامعة التصفية لكرة القدم أكد لنا اليوم في ديوان فام أن المدير الفني منذر الكبير المتواجد مع المنتخب الوطني التونسي في مونتيري المكسيك باش يتولى المقاليد الفنية للمنتخب. من جهة أخرى مساعة كبيرة لإتمام إجراءات الفيزا لمدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان من أجل الالتحاق بمنتخب الكابر في المكسيك. بوجلبان مازال يكمل تورنوا تولون، حاليا متواجد في باريس، لقى اتصال يوم الصباح من أجل الاستفسار بخصوص الفيزا وتم الاتفاق معه أنه يبقى في الانتظار اتصال آخر في انتظار أنه يتسكر موضوع الفيزا، إما بفيزا أو بجواز مهمة يخليه نجم يدخل المكسيك، لأنه الفيزا اللي عنده تسمح له يدخل المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية. ولهنا الإشكال في المباراة الثالثة لأنه منتخبنا يواجه هولندا في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف خطة مدرب مساعد، مازالت مدرب مساعد ثاني مازالت ما تحسمتش، هل سيبقى وائل خزري أم لا؟ كيف في انتظار الحسم بخصوص مدرب الحراس والمعد البدني؟ أكيد الدقائق القادمة والساعات القليلة القادمة شكون فيها برشا حركة وفيها برشا أخبار بخصوص مستقبل الإطار الفني للمنتخب. خماسية السويد تهز صورة المنتخب الوطني التونسي في الصحافة الدولية، دونك أمام المنتخب السويدي منتخبنا كما قلنا 5-1. برشا عناوين الحقيقة انتقدت بشدة مردود المنتخب، وصفتنا بالمنتخب الضعيف، المنتخب الغير منافس، وصفتنا حتى بعدم الجدية للتحضير لكأس العالم. منتخب تتكرر أخطاء، ونحكيه على موقع بي بي سي الإنجليزي، وكالة الأنباء العالمية رويترز، الصحافة اليابانية خاصة في The Japan Times، كيف صحيفة الجارديان ركزت على هزيمة المنتخب وتقول هذه نتيجة سلسلة من الأخطاء الفردية. صحيفة Times of India والكل يتساءل باستغراب على مردود المنتخب الوطني التونسي المخزي في مباراة الفجر بتاع اليوم الصباح. ريال مدريد يتعاقد اليوم رسميا مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا لمدة 6 سنوات حتى 2032 من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة هي الأولى بالنسبة لريال مدريد منذ تعيين جوزي مورينو على رأس الفريق. 55 مليون يورو بجنب معهم 5 مليون أورو كيف ديزوبسيون، توصل حتى 60 مليون يورو الصفقة. كوكوريا 27 عام، كان مشى لتشيلسي من برايتون عام 2022 في صفقة كانت قيمتها 73 مليون يورو، شارك في 163 مباراة مع النادي اللندني في جميع المسابقات. إلى المونديال المباريات، اليوم إسبانيا تواجه كاب فيردي 5 بتاع العشية، بلجيكا تواجه المنتخب المصري 8 بتاع الليل، العربية السعودية يواجه منتخب لوروغواي انطلاقا من 11 بتاع الليل. كيف في الفجر نلقاو مباراة وحيدة 2 بتاع الصباح، إيران تواجه منتخب نيوزيلندا. فلاسبور وفيت أما السبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
6: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
7: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش نبداوها بهالمقولة المنقولة على الفرنساوية: لو كوكو اي توجور لو ديرني ا لابروندر، الزوج المغدور هو دائما آخر من يعلم. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أن الإشارة هي للخيانات الزوجية، سواء كان مصدرها الرجل وإلا المرأة. وكما تعرفوا المجتمع يواجه في الشيء هذا برشا إيبوكريزي سوسيال، يعني نفاق اجتماعي كبير. وهوك من شير الناس يلقاو متعة في التنسنيس واستقاء الأخبار والشائعات والنبش في أعراض الزوج أو الزوجة اللي دخلوا في متاهات العلاقات المشبوهة. ومن شيرة أخرى الناس هذو ينصبوا رواحهم قوضات وحومات الأخلاق والمبادئ ويوليوا يحكموا على من زلت بهم القدم في هالأمور هذه بأقصى وأبشع الأحكام. في نفس هالإطار المجتمع ما يبقاش فرايجي في هالحالات هذه متاع الخيانات الزوجية، وإنما يصنع منها متعة من خلال الحديث في التراكن والتقطيع والتريش والتندر والسخري على الراجل اللي خانته مرته وإلا المرأة اللي خانها رجلها. وإذا اقتضى الأمر وهذا حالنا اليوم يتم نشر الغسيل مباشرة على شرفات شبكات التواصل الاجتماعي مدام بلوشي، ووقتها تتعرض الضايع فلان أو فلانة ويوليوا فرجة للعامة. وهذاك علاش المغدور أو المغدورة أحيانا يكتشفوا اللي صار لهم مع سائر الناس، لكن الصدمة وردة الفعل ما همش كيف كيف. والمقصود بالمغدور هو اللي لا في علمه لا في دراه والما يلعب تحت ساقيه وما في بلوش كما في قضية الحال. أما زاد فما نوع آخر هو اللدالج، هكا اللي يبدأ في باله ولا يرى مانعا، وهذاك اللي يسميوه ديوث أو تيت، والشعار متاعه لا عسل مع الناس ولا الحنظ الوحدي. وهالنوعية ما تعنيناش في قضيتنا لأنها تابع الرياضيات الجماعية المنفردة. في المرحلة هذه وباش ما تطولوش عليكم بحديث، قضية اليوم باش تهزنا لمصر، المدينة الإسكندرية في منطقة من أقدم المناطق في الجهة كاملة واسمها كرموز، كانوا يقولوا لها بكري راكوتيس. الموقع نتاعها في قلب الإسكندرية وفيها العديد من المعالم الأثرية والسياحية. وعلى فكرة يزمكم تعرفوا أن كرموز هي منطقة شعبية جدا تشبه لها كالحوم القديمة متاع القاهرة، كيما العباسية وحلوان وخان الخليل وبركة الفيل وضرب المهابيل وغيرهم. وهو كملمومين ومجججين فيها الطبقات الكاتحة بأنواعهم، معناها كالناس اللي يقوموا على الفجاري ويرجعوا مهدودين عقاب العشية. وكيما كل حي شعبي تولي فيها بوخلوت وبوجلوت، من بيع الأفيون للي يسترزق بتوكتك مرورا بالتجار وبيعة الشوارع والبزناسة والنشالة والقطعية والمنحرفين وهكا الأصناف المكونة للنظام البيئي، ليكوسيستيم متاع هكا المجتمع والحال من بعضه. وما نكنا نضحكوا على المساروة كيفاش الماديات والكياسات متاعهم الكل عرم متاع تبش فريب وسلع ما أنزل الله بها من سلطان، هانا نحن توا ولينا أعظم منهم. والعرض قدامكم من ساحة برشلونة الباب تزيرة، رغم اللي في وقت من الأوقات كالوالي عمر المنصور نظفها من ريانا للافونيو لساحة برشلونة والصباغين وما جاورها والله يذكروا بالخير. هي انضافت من هنا وهما نحوها من غادي ورجعت نصباتنا وشيخاتنا كعاداتنا، ولهنا فك علينا من علم الجبر والضرب والطرح والقسمة ونتعداو للوقائع متاع قضيتنا. وقايع الأحداث باش نبداوها مع شاب اسمه أحمد حنفي عبد المجيد، عمره 31 سنة ويخدم تورنور معناها خراط ومتخصص في النجارة. وباش نبسطولكم الحكاية، هكا العصافر اللي يبداو في اللبناك وإلا في الشبابك وإلا الساقين المكعبرين ولا اللي بارافون ما يقدهم كان الخراط وذاك اختصاصه، وحتى من عود الرشدة وإلا القلقال اللي ساعات الراجل ياكل بيه مكتب له من عند مرته يصنعوا تورنور يعني الخراط. مختصر الحديث، سي أحمد حنفي عبد المجيد متزوج، مرته اسمها جهاد علي السيد وعمرها 25 سنة، قاعدة في الدار شؤون منزلية، هالزويز معرسين من عام 2011 وعندهم بنية عمرها عامين اسمها نور. والزواج متاعهم حسب معارفهم والأجوار يقولوا اللي هو كان على إثر قصة حب كبيرة، وبقاوا مخطوبين لبعضهم عام ونص حتى لين كتب المكتوب وعملوا عرس مصري بالفم والملاء. في هالمرحلة هذه من القضية ومن حياتها العش الزوجية يلزمكم تعرفوا أنه أحمد حنفي عبد المجيد كان متعود كما كل نهار خميس العشية، معناها سامدي سوار متاع المساروة، يمشي بحذا أمه في حي العوايد، وهذايا حي تبني عام 1960 ومعروف بقنطرة العوايد اللي تبنيت على النيل في نفس الفترة. ها هو كأحمد يسر حتى الماضي ساعتين متاع الليل على الأقل ويروح لداره. وعلى فكرة أخواته بكلهم وحتى أخواله يتلموا في الليلة هذيك عند أمه، وهذه عادة باهية محافظين عليها، معناها شادين في صلة الرحم من خلال كلمات العائلية. في تسلسل هالأحداث النهار الخميس 21 أوت 2014 أحمد عبد المجيد خرج من الخدمة على أساس باش يتعدى طول لدار أمه، وكل عادة طلب مرته جهاد وقال لها كان حاجتك بحاجة كلمني توا، هاني باش نعمل قضيات في حومة العويد وكي نروح في الليل نجيبهم معايا. النهار ذاك كان حاجة من وراء العقل بالشيلي، والناس وقت اللي الدنيا تزيد تشعل بالسخانة وهما يزيدوا يهبلوا والسيركولاسيون تولي ثلاثة مرات أكثر من العادة، معناها الناس الكل تحب تخرج وتفركس على الهواء. وما ننساوش اللي هو آخر أوت ودخول سبتمبر، معناها لا يمثل بيبان جهنم محلولة على مصراعيها. الحاصل أحمد كان معمل على تاكسي، وقف يستنى قدام المعمل اللي يخدم فيه، فماشي ما تجي واحدة حتى لو كان توك توك. الحاصل من كثرة كالسخانة قريب يسيح كالجيلات ولا النوقة بالكاكاوية، لكن ما تعديت حتى تاكسي كي تقول برويتا لا. وقتها شي عينه لمحطة الكار ويلقى فيها نص السكان متاع الإسكندرية يستناه ومكدسين على بعضهم كالدقلة الفراك. ووقت اللي حس روحه باش يذوب ويسيح كيكورنو الكريمة، واحد مهندس يخدم معاه في نفس المعمل خارج بالكهرباء متاعه وشافه، قال له ماشي الكرموز؟ أحمد جاوبه قال له لا للعوايد. قال له غيرت السكنة؟ جاوبه لا راني ماشي بحدة أمي في العوايد. زميله قال له أنا مروح المحرم بيك، هتحبش نحطك في كرموز؟ أحمد ما عندوش اختيار آخر ولا وقت باش يقعد يخمم، فيسع مخذي قرار وطلع مع المهندس وقال بينه بين روحه ما دام الدنيا مبلع هكا والسخانة تقتل خليني نروح خير، وهو كأمي تو نكلمها ونقول لها خلي الخميس الجاي. وكان العمل لكاكا. في تواتر الأحداث المهندس هبط أحمد وواصل ثنيته، وهو تعدى للسوق متاع العوايد وبقى يقضي ثق الروح بثلاثة سيكان كحل معبين بالقدرة الغلة والحم وغيرهم. من بعد قعد في قهوة ما هيش بعيد على حومته ورتح فخار ربي وشرب كاس ليمون يعني سيترونادا وكما كنا نقوله قبل ليمونادا، وتسهل لدارو. الدنيا بتبيعتها غربت ولذان في السوامع. في ترابط هالأحداث أحمد خلط للعمارة اللي يسكن فيها والموجودة في 63 شارع محدين، وما كانش فيها أسانسور، معناها ما طلع الطاق الأول والثاني والثالث وهو مرزن، لا ما تنفد وعمل وقفة وجبد تنفس وكمل عليهم طاقين أخرين وما وصل قدام باب بورتمان ولا ملسان وخرج ميترو. الراجل ولا يلها ثلاثين والقضية قريبة تسل وتواقه، وبما أنه مرزن وما ينجمش يجبد المفتاح من مكتوبه دق الباب براسه، وما المفروض ما يبقاش يستنى برشا ما ثماش علاش، لكن الحس كان بايت والباب ما تحلش. وقتها ركز كالساشيات بتنرفيس في القاعة وجبد المفتاح وحطه في الكوبة، وعادة ذوب ما يدور يتحل الباب لأنه يبدأ مجبوط جبدان، معناها مسكر بلسانك هاو. لكن انهارتها سمع الكوبة كيف اللي دارت من داخل، معناها ثم شكون دورها باش يسكر الباب. أحمد لهنا كذب ونسى وزاد دور المفتاح، ووقتها فين الباب تحل. مرته جهاد هي اللي حلت له، كانت لابسة سورية متاع نوم راسها عريان ومش كعادتها، حسها كيف اللي مربوثة وداخلة بعضها. قال لها شبيك قعدت لتوا باش حليت؟ قالت له راني خفت. منيش خفت؟ قال لها. قالت له راه قبلك انت ثم واحد دق عليا وهرب، طليت من عين الباب ما ليت حد وليت استوحشت. زاد قال لها علاش مالك حليت انا الكوبه انت سكرت؟ ما شفتنيش من العين متاع الباب؟ ولهنا يقصدك لوي ماجيك ولا جيدا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، احمد لقى روحه اول مره في الموقف هذا، واول مره جهاد تحلوا الباب في صوريه نوم، راسها عريان وشعرها مشبشب. وزيدت بهذيلة متعمرته والترباس اللي تسكر وهو يحل في الباب خلاو الشكوك يدخلوا من الباب الكبير. وعلى فكرة المصار ويقولوا تربست الباب والترباس عندهم هو القفل. لهنا أحمد تنقرس من الحكاية هذه، وبالنسبة ليه ثم حاجة ماهيش نورمال. ضو الصالة كان طافي ونور بنته متعنكشة في أمها من تالي، بالعمل ما شافهاش. الحاصل نحى صباته كيما مستانس ومشى باش يحطه في البركون ويلبس الشبشب، معناها الشلاكة بالمصري. ودوب ما طل طلان على البركون يشوف في واحد لابد ولاسق مع الحيط كيبو كشاش، كان عينيه تلصف ونفس طالع هابط. أحمد خزر للساقين متاع السيد، لقى حفيان لكلاسة لصبات، معناها ساقيه قلم يا عيني. السيد ما خذ راحته، أحمد بدأ يبلع فريق اللي تبقاله على خاطر فمه شاح من فرط المفاجأة. ومرته جهاد باقي واقفة في البيت باك ما جامدة في بلاستها، وبنتها نور كل مرة تزيد تتحشى فيها. لهنا أحمد عرف الشخص الموجود في داره، وهو ربيع جاره أو بعمارة أوضح جاره القديم. ومن غير ما يبقى يخمم برشا، أحمد شده من خناقه واختف شومة، معناها عصا غليظة، إرزام، زرواطة، دبوس، خير واختاروا عاشت أسامي الخشب، لأنه اللي باش يترزم بها واضح. وعلى فكرة هاك الزرواطة كانت محطوطة فوق النيش متاع منقالة الضوء في البلكون، وعادة يستعملوها البلطجية في المعارك متاعهم. وأحمد اخذها من عند خوه وقت اللي صار خلاف بينه وبين جاره الفوقاني، وبقات عنده غادي نساها. مخه تصل الحديث لهنا الأمور باش تتخلبز وباش تتسارع. وربيع بدا يقرق بأحمد ويقول له صلي على النبي ما تخربش بيتك يا راجل. والآخر قال له أنا بيتي تخرب وفاء، واليوم ماكش خارج حي من هنا. جهاد خزرت العينين الرجلها اللي يقتحوك شرارة النار، وفهمت اللي هي زادة مهدة وخطفت بنتها وحطتها في حملتها لأنها ولات خايفة على روحها. رجلها قال لها شي يعمل ربيع بحذاك في الوقت هذا؟ والسؤال القاتل من وقتاش راجل يدخل الداري في غيابي؟ اخواتي ما يحطوش سقيهم في الدار وقت اللي نبدأ مش موجود، مش هكا؟ وبدأ يسيح ويديه في خناق ربيع باش يطلع له روحه ويتهدد عليه بكشومة. جهاد بقات تفركس في الكلام ولسانها تعقد، وهو بدأ يسيح عليها شي يعمل هوني؟ علاش حليت له مدام كريته في عين الباب؟ الحاصل الأسئلة متاع أحمد بدأت هابط على جهاد كشته، وهو بتبيع ولت عنده أكثر من قناعة أنه المسألة هي متاع خيانة زوجية، معناها مرته تخون فيه مع ربيع وهو لا في بال ولا في دراه. جهاد ما كانش عنده حتى جواب مقنع، وحتى كي قالت له راهو جاي باش يرجع لهم الفليجة والمصورة اللي تسلفهم من عندهم باش يمشي صيف، قال لها جيبهم لتوا، وبتبيع ما كانوش موجودين. وفيها اللحظة هذه بالذات أحمد شرعها كالشومة وكارها اسمها المشومة وخلينا نقوله الزرواطة، ومرته قربت له بنتها مازالت في حملتها وقالت له ما توديش نفسك في داهية. رجلها دزها بساقه وهبط بها كالشومة على قباعة ربيع لين العظم تكتك، معناها الجمجمة متاعه تفلت في اثنين، لدرجة أنه صيحة متاعه جات مقلوبة في عود تخرج البرة جبدت الداخل. ويزيد يشرع يديه مرة أخرى وفي يده هكا الزرواطة، ويزيد يعاود يهبط بيها على راس ربيع دششهولو. وبطبيعة الحال من الضربة الأولى الدم متاع ربيع فيع في وجه أحمد وتعدى الأحواج وللحيوت، والسيد تلتخ في القاعة وبدأ يفرفت. جهاد هبطت على ركايبها ولات تصيح في سياح قشعر لبدن، وهكا الطفلة عروخها خرجت وزراقت بالبكاء. بالنسبة لأحمد بقى واقف وفي يده هكا شومة تقطر بالدم، يتفرج في ربيع كيفاش يتبربس في وسط دموماته ويلفظ في أنفاسه الأخيرة. أحمد بقى مديدة وهو هكا كسارح قدام الجثة، عينيه شاردين حتى لين ربيع ولا جامد هامد تحريك له.

0: Нашият трибунал от Дриба.
1: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام
2: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس الويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس الموند ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديمونش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوان ترانت كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت إسبرغرام مثلين للأربعة من ثلاثة للخمسة يجيكم إكسترا تايم وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من الخمسة للسبعة الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من الخمسة للستة وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثلين للجمعة من التسعة لنص الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور ديوان فهم صوتكم
0: نهج التريبونال والدريبة كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في 2014 وبالتحديد في شهر أوتو في حومة شعبية من حوم الإسكندرية اسمها كرموز. أحمد حنفي عمره 31 سنة، متزوج بجهاد عمرها 25 سنة، وعندهم بنية اسمها نور عمرها عامين. أحمد وجهاد عايشين في الظاهر في أمان، معناها ما عندهم حتى مشكل، حتى لين نهار من نهارات وبالمسلط أحمد غير البرنامج متاعه لأنه في العادة كان ماشي يسهر بحدة أمه وبطل ورجع للدار. ووقت اللي مرته حلت له كان راسها عريان ولابسة سورية نوم. رجلها دخلوا الشك وكمشي للبركون القى واحد من جيرانه القدم واسمه ربيع متخبي وسقي حفاية، ولهنا اختف شومة يعني عصا غليظة وهبط بها على راس ربيع بالضربة الأولى والثانية، قتله على البلاصة وخليه غارق في بركة متاع دم. في المرحلة هذه من القضية وبعد المقتل متاع ربيع والسياح متاع مرت وجهاد، هكا العمارة الموجودة في 63 شارع محي الدين ولات كيما نهارة الديربي متاع الأهلي والزمالك. الجيران فزعوا زدموا على هكا الشقة، وأحمد مازال مذهول قدام الجثة متاع ربيع، وبدا عاد الخلق يتصب والشي جاء من كل بلاصة والإسكندرية تقول بكلها بتتغادي. وما عاد الساحة جريمة، البلاصة تعفست ترفست ودفست بالغاشي. بطبيعة الحال تم تبليغ الشرطة اللي جات على جناح السرعة. في تواتر الأحداث الأمنيين دخلوا للشقة متاع أحمد والقاوه واقف وهايم، وجبدوه من وسطك الحضبة اللي دايرة بيه بالهلال وسط هتافات الجماهير، وما تمكنوا الأمنيين من إجلاء المكان إلا بشق الأنفس وقريب يجيبوا هكا الدبابات متاع الماء سخون. وباش ما نفوتوكمش بالحديث ونحطوكم في المشهد بالقدام، يلزمكم تعرفوا أنه أحمد هذا هو مولى البلاص اللي يسكن فيه، وما يمشيش في بالكم اللي هي عمارة يعقوبيان، وإنما باتيم على قدها عندك شي عندي، لا أسانسير لا مرافق ولا هم يحزنون. وبطبيعة الحال هالعمارة هذه خلته مبلع في الديون، وحتى عقاب توك توك ما عندوش مش يتنقل. في نفس الإطار وفي ما يخص ربيع الجار، كان تقريبا فرد سن هو وأحمد، متزوج وعنده ثلاثة صغار، ومن مدة عام ونص كان كاري شقة من عند أحمد في نفس البلاس في البورتمان اللي فوقه، معناها الطاق السادس. وفي ساعة ما ولات بيناتهم علاقة صداقة ويمشي ويجيوا لبعضهم ونسى ولاوا حبايبات، وحتى كي ما يزوروش بعضهم هاو كالتليفون بيناتهم. ربيع كانت أموره على قدها، وفي وقت من الأوقات ما عادش ينجم يخلص الكراه وقرر بشي نقل الشقة أخرى أرخص، وأحمد راجل جهاد عاملوا في التنقيل، وتقريبا هو اللي خلص له الكاميونة اللي هزت الدبش. مختصر الحديث فيها كالصيفية، ربيع بعد ما نقل دبر سيجور في مرسى مطروح، معناها باش يعدي أيامات غادي، وتسلف فليجة وكاميرا فيديو من عند أحمد. وهذا دليل اليوم عندهم علاقة متاع صداقة كبيرة، ولو أنه أحمد يقول ما هوش صاحبه عمره ما كان صاحبه. لهنا يقول القائل شنو اللي صار نهار 21 أوت المشهود؟ هاو جايكم الحديث. في ترابة الأحداث وكما فهمتوا، أحمد حنفي كان من المفروض باش يمشي يصل عند أمه كما كل نهار خميس، وهذه كان يعرفها ربيع هو وزوجته، بحكم اللي هما باتصال مستمر مع جهاد مرت أحمد. وفي النهار ذاك بالذات، وحسب الكشوفات متاع الهاتف اللي تحصلت عليهم الشرطة، كلموا بعضهم على الأقل مرتين، ومش كان نسى بركة تكلموا. حتى ربيع كلم جهاد، يقول القائل بنا مناسبة هالسؤال هذا طرحوه الأمنيين على جهاد، وهي قالت أنه ربيع حب يتعدالها للدار باش يعطيها الفريجة والكاميرا فيديو اللي تسلفهم منهم. بالنسبة للمحققين اللي تكلفوا بالقضية هذه، ما كانش عندهم مشكلة مع أحمد، لأنه اعترف بمقتل ربيع والأمور واضحة وجلية والجريمة ثابتة عليه. الإشكال هو في مرته جهاد، واللي ما حبش تعترف باللي صار، وبقات متمسكة أنها ما ثم حتى علاقة جنسية بينها وبين ربيع، معناها ما هيش تخون في رجلها وعمرها ما خانته.
3: والله ما عملت حاجة غلط.
4: احنا ما نعرفش بقى انت عملتي حاجه غلط ولا لا، ده الطبيب الشرعي هو اللي هيقول.
3: انا عايزه الطبيب الشرعي يكشف.
4: انما انت واحد غريب تدخليه شقتك ليه وجوزك مش موجود؟
3: والله ما دخلته برضاي.
0: في تواتر الاحداث والابحاث اللي خلى جهاد الزوجه بتاع احمد ثابته على موقفها وعن نكران، هو ثقتها في أنه التقرير متاع الطبيب الشرعي ما هوش بش يثبت أنه صارت علاقة جنسية نهار 21 أوت ما بينها وبين ربيع. لسبب بسيط، أنه العلاقة هذه ما تمتش، والأرجح أنه ربيع ما زال كيدخل بحدا جهات. وأحمد وقتها فاجئهم الاثنين قبل ما تبدأ المداولات، والسيد ما زال كينحى صباته وكلاسته. لكن زاد يبقى السؤال مطروح، يا هل ترى جهاد ضالعة في الخيانة الزوجية وعلى علاقة حميمية مع عشيق اسمه ربيع وإلا لا؟ وكيفاش تخون زوج كان يحبها وتحبه وقايم بالواجبات متاعه معاها وعمره ما غيرها؟ مختصر الحديث، هالأسئلة هذه كانت على كل لسان، وصعيب ياسر مع المعطيات العديدة اللي تورد جهاد أنه مسألة هالخيانة هذه تطلع مجرد تخمينات أو من باب رمي المحصنات. وكما يقولوا إن بعض الظن إثم، اللهم إذا كان سوء الحظ والصدف المأساوية هي اللي لعبت دورها وهي وراء إدانة جهاد. فيها الحقبة هذه من القضية، علاش ما تقولش أنه الجارة متاع أحمد، يعني اللي تسكن في الطابق الخامس معاه، أعطات شهادة باش تزيد تثبت التهم على جهاد؟ قالت أنه مسألة الخيانة هذه عندها أشهر، نهارة اللي كان فما فرح في الحومة، زيتة وعيتة وشماريخ وبارود وخيالي وخيم منصوبة وزغاريد وغناء والبرشام خدام. وعلى فكرة البرشام هو مخدر كما الزطلة، وكما احنا نقوله مسطول، هما بالمصري يقصدوا نفس المعنى ويقولوا مبرشم. مختصر الحديث، هالجارة هذه نسناسة من البريمة، وعندها عادة ضربة ضربتين ترمي عينها فكلاوي ماجيك متعبابها، تقيد لحوالده ما تسمع خطاوي هابتين ولا طالعين في الدروج ولا ماشيين في الكلوار. وحسب أقوالها ليلتها شافت زهمولة متاع واحد ما هوشي أحمد راجل جهاد، شافته ويمشي ويتلسلس في الكلوار عينيها على كتافه تقول بش يخلع بعض الديار. ثبتت فيه وقالت اللي هو ربيع اش ماشي يعمل غادي في دار أحمد. وليلتها بالذات كانت خميس وهو ماهوش في داره، يعني في دار أمه، إذن كيفاش ربيع يجي في غيابه؟ الحاصل دق الباب، تحلوا الباب وباقي وعلى لسانها شافت جهاد كيفاش طلت وراسها عريان وفيسع ما دخلت وعينيها طايشة للدروج يتلامحهم شي حد. هالجارة هذه ما وقفتش لهنا، قالت اللي هي خرجت ومشيت للبورتمان ورمات وذنيها على باب الشقة متاع دار أحمد، ومن بعد سمعت التفاصيل متاع العملية الحميمية حتى لين شافت من بعد ربيع كيفاش خرج من الشقة مع الحداش متاع الليل، وأكدت أنه هالزيارات هذه ولات متكرة كل نهار خميس. في نفس الإطار من شهادة هالجارة الكلام متاعها فيما يخص عملية الخيانة متاع جهاد مرت أحمد اتناقلت عليها الألسن، وهكا الحومة حفظت عن ظهر قلب حتى لنوصل للمسامع البوليسية في بحث الجوار، وكي قابلوها وحبوا يضمنوا أقوالها في محضر اتراجعت في أقوالها وقالت اللي هي تاخو في دوايا عمل لها الهالوسة وما هيش متأكدة من اللي شافته أو اللي سمعته. لكن اللي بقى هو جهاد زوجة أحمد في هذا الكل، أشنية مساهمتها في هالوقايع؟ لهنا المحققين كافحوها برجلها أحمد، لكن بقات تقول اللي خاطيها وهي ضحية الصدف، وأكدت أن ربيع وقت اللي جاء دق عليها فهمها أنه جاب معها الفليجة والكاميرا فيديو باش يمدهم لها ويمشي على روحه، وهذا يكلمها. وباقي على لسانها قالت أن وقت اللي حلت له الباب حب يتهجم عليها وحست اللي هو مبرشم، معناها متناول المخدرات وفاقد للأدراك متاعه، وقالت أنه جاب ربي أحمد رجلها جاء وإلا ربما كان يعتدي عليها قدام بنتها.
3: هو زق الباب بعزمه كده، زق الباب بعزمه اللي نزل علي عمال أقوله في إيه في إيه، وعمال أرجع لورا على الصفرة بس هبد الباب ورا منه وراح متربس ورا مني، وبصيت في عينيه لقيت عينيه حمراء.
4: لا بس أنت قلتي غير كده.
3: لا والله ده الكلام اللي هو
4: أنت قلتي اللي هو دخل عادي وأنا عارفة اللي هو جاي وأنا عارفة اللي هو موجود، حتى لما تسألتي قلتي لا والله هو ما حصلش حاجة، هو كان قاعد بس ما حصلش أي حاجة.
3: لا والله أنا من ساعة ما تمسكت والله ما قلتش غير الكلام ده.
0: هل أقوال متاع جهاد ما أقنعتش المحققين وحتى واحد منهم مشرب الحكاية متاعها؟ وبالنسبة اليوم الأرجح أنه جهاد اتفاجأت بالعودة المبكرة متاع رجلها أحمد للدار وما كانتش عملت لها حساب، مستانسة ترتب الأمور كل نهار خميس والأشياء تصير على أحسن ما يرام. لكن انهارتها بالذات الرجوع المفاجئ متاع رجلها بعثر لها كل الأوراق. الحاجة اللي تنجم تكون ثابتة وربما هي فرضية هو أن جهاد وربيع كانوا على وشك الشروع في علاقة جنسية، لكن رجلها أحمد جاء، وبالتالي يصعب على الطب الشرعي يعني بالتحاليل إثبات أي اتصال جنسي في النهار ذاك، معناها إدانة جهاد غير ممكنة. وربما لو كان أحمد ما مشاش لشيرة البلكون باش يحط الصباط متاعو راهو ربيع بقى متخبي، وفي أول فرصة تسنح له يعني وقت اللي أحمد يمشي للحمام جهاد تهربوا من الشقة، وكما يقولوا يا دار ما دخلك شر. لكن الحديث هذا بكله زايد ويبقى تخمينات. في نهاية القضية أحمد حنفي عبد المجيد باش يقضي على الأقل 25 سنة سجن، والدافع متاع الجريمة متاعه هو اللي خفف عليه الحكم، لأنه في مصر القضاء ما يفدلكش وقت اللي المسألة يبدأ فيها قتل، ونعرف أنه الدفاع عن الشرف في المجتمعات الشرقية يولي ظرف تخفيف بالنسبة لجهاد زوجة أحمد، تبقى عليها العقوبة اللي نص عليها المشرع المصري، يعني عامين سجن لكن من غير ما يقع إثبات الخيانة طبيا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن الزنا في مصر كما في تونس هو حق شخصي ماهوش حق عام، معناها وقت اللي امرأة وإلا راجل يتنازل على الحق متاعه توفى التتبعات. والفرق أنه في صورة تسليط عقوبة بالسجن الواحد زاني أو زانية الأمور متساوية في تونس، 5 سنوات بالتساوي سواء كانت للراجل أو للمرأة، وفي مصر عامين للمرأة وللراجل 6 أشهر. ولهنا مبقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: UNFM.
1: Publicité.
2: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسيد عليه ناكلوهم ماكلة.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز الثالثة. ديوان افام عسلمة. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال استقبل صباح اليوم عددا من عمالات شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم، وعرب العمل عن انشغالهم من القرارات الفجائية التي اتخذتها الشركة والقضية بالتخلي عن خدماتهم وإنهاء عقودهم رغم انتدابهم بمقتضى مناظرة وطنية منذ 16 من مايو 2023، مما تسبب في تدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وكاد رئيس مجلس نواب الشعب عزم البرلمان على متابعة الملف والسعي لمعالجة ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة. تنظيم بعثة أعمال فائدة المؤسسات التونسية بمناسبة الصالون الدولي للبناء باتيما 2026 المزمع عقده من 28 من سبتمبر وحتى 1 أكتوبر بمركز المعارض بباريس فرنسا. وتنظم هذه البعثة ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس بالشراكة مع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. وسيوفر هذا الموعد الدولي للمؤسسات المشاركة فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في القطاع والتواصل مع شركاء محتملين وتوسيع شبكة علاقتهم المهنية واستكشاف آفاق أعمال جديدة في الأسواق الدولية. انطلاق حصص دعم لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام بمبادرة من المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبالتعاون مع المكتب المحلي للمصائف والجولان بجمنة. ويبلغ عدد التلاميذ المنتفعين بحصص الدعم 25 تلميذا، في حين يبلغ عدد الحصص المبرمجة 18 حصة، وستشمل حصص المراجعة مواد المناظرة وفق ما أفاد به مدير مركب الطفولة بجمنة طيب الحشاني لمراسل ديوان فم في ولاية قبلية.
5: احنا تو نعيشوا على وقع التظاهرة بتاع ايام المراجعة للتلاميذ السنة السادسة التحاق بالمدارس النموذجية. طبعا التظاهرة هذه تحت اشراف مندوبية جهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقبلي. العمل هذا هو بالشراكة مع المكتب المحلي للمصائف والجولات في جمنة، شريك فاعل معنا في كل الأنشطة تقريبا إلى حد الآن. يعني في اليوم الأول للتظاهرة هذه معنا تقريبا 25 طفل باش يعدوا المناظرة، حضروا معنا في الحصة الأولى. خصصنا تقريبا 18 حصة للأطفال خصوص جميع المواد تقريبا اللي باش يعدوها في المناظرة، دراسية، رياضيات، إيقاف علمي، عربية، إنجليزية.
4: في أخبار العالم، رئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن طهران قررت بعد تنسيق توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يقول في منشور له على منصة إكس إن على المجتمع الدولي بأسره الترحيب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن شكره لجميع من أسهموا في إنجازه. ووصف البوسعيدي الاتفاق بين واشنطن وطهران بأنه انتصار للدبلوماسية والمنطق السليم، مؤكدا أنه جاء في وقت مناسب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: ناس الديوان
0: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
2: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاشز

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: 10 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. عدد جديد باش يكون مخصص للهزيمة الكارثية والتاريخية لمنتخبنا الوطني التونسي البارح أمام منتخب السويدي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. تعرفوا طبعا ساعتين كاملين إن شاء الله باش يكونوا مخصصين للي صار البارح. الحقيقة حاجة توم بعد زيدنا نحكيو بأكثر تفاصيل. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل والناس التحقت بينا توا في الاستماع والناس باش تلتحق بينا حتى من بعد تسمعونا على الفريكونس متاعنا لفام. أيضا تتفرجوا فينا صوتا وصورة على الباج فيسبوك متاعنا ديوان فام وإلا سبور باي ديوان فام وإلا أيضا طبعا الشانيل يوتيوب متاعنا ديوان فام لايف. مرحبا أيضا نادية في الإخراج وحسام اليوم معنا في الإخراج الرقمي. وقبل ما نحكيو على المواضيع لأنه كلهم في نفس الموضوع قبل ما نعطيه السمير متاع حلقة اليوم والسونداج اللي موجود على ذمتكم خليني نرحب بالضيوف اللي معايا لليوم. نبدأ على الجهة اليمنى والضيف اللي بحثين اليوم بخذيف نعيمة والدوك طبعا استنستوا بيهم أنيس العيار. أهلا وسهلا أنوس.
2: مرحبا بيك يعني مرحبا بالأخين كله بالسادة المشاهدين.
1: يعطيك الله صحة أنيس. شكرا لك على تلبية الدعوة لأنك وجودك بالنسبة لي أنا مهم جدا اليوم. واحد من جيل 2004 اللي نتصور هما الأولانيين المؤهلين أنه يحكيوا على حاجة كما اللي صارت البارح. أكيد طبعا بعد نرجع أكثر تفاصيل لنيس. نعيم أساسي أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بيك هاني بالسادة المشاهدين متتابعي ديوان فام المتتابعين متاع إكسترا تايم. إن شاء الله نكونوا على قد الثقة اليوم ونعطيه كل شيء اللي صار البارح ان شاء الله. ما ديجا لي مو ما عادش واحد مش لاقيهم
1: كلنا نحاولوا نرتبوا افكارنا بشويه. ديجا انت تنهدت وانيس تنهد. دكتور اهلا وسهلا اخويا.
4: اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك هاني. اهلا بالخير الكل اسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وكهو معناها خيبة أمل كبيرة اليوم بريما هي
1: تحققت بالرسمي المرة هذه خيبة الأمل
4: الحقيقة معناها أني أسومي معناها حزن كبير حالة متى حزن معناها لأنه بريما حتى توا جاي في ثنية ما رقدناش ناس كل مصبحة براتيك ماما جاي في ثنية معناها واحد يسودي
1: مني مش يبدأ
4: لا مش بش يبدأ خاطراني بوزيتيف معناها في حياتي نرمال ما نحب نغزر قدام كمان ربارتير معناها فهمتي كمان ربانديير كمان تروفي لي سوليسيون كمان تروفي لي جوست مو. هذا الكارثة صارت معناها وفضيحة هنا هنا التاريخ بلاد كانت بيونيير في الكورة في الأفريق وفي البلدان العربية هنا البلاد 7 مرات في كأس العالم هنا البلاد اللي كنا نمنيو في رواحنا سمحني جوست هاني باش
1: نكمل
4: كنا نمنيو في رواحنا وكنا معناها نسيو ونكذبوا نسيو فوالا الكلمه مي لي سينيول كل كانوا واضحين معناها اونيتي تري بروش دو لا فايت خاطر البارح سيتي اون فايت كوليكتيف انديفيدويل معناها كي نجيو نشوفوا غروسو مودو هيك افروا لي باسكو اوني ديجا 9 سوايع برك بعد الماتش on va dire presque froid وخطر راو اللي يتشنج وتهزوا العواطف واحد وكل ما ينجمش يبني ويعاود لكن كي نشوفوا افروا ونحاولوا نحلوا هيك شوفوا ان بو معناها راو لي ريد فلاك كيما نقولوا معناها لي سيني نيجاتيف اللي كانوا يلزمونا باش نعملوا رياكسيون كانوا موجودين كانوا موجودين من قال سامي طرابلسي اللي هي فهمتني قال كانت في بلاصتها صحيح لكن لو شوا الناس كل بصبري لموشي كنا ناخذوا فيها فيك دي بانسيت معناها سادير كنا نكذبوا الناس وانا نقولوا بوتيتر ان شاء الله لغه العاده بتاع الكوره مدوره وما هو الا ماتش وكل شيء نجم يصير في 90 دقيقه وكل حديث البراتان الفارغ فهمتني ولا
1: مش نرجع لكم ديجا دكتور
4: في الاخر جست كملت هاني حبيت نقول حاجه برك اللي صحيح معناها سيت اون تري تري غروس ديسيبسيون وحاله متاع احباط معناها متاع حزن اني الحقيقه معناها هذه ثالث ولا رابع مره برك معناها في حياتي 35 عام كوره ما نجمش حتى نرقد ما نجمش نخمم معناها الحقيقه معناها
1: صدمه
4: لا بعد ماتش كوره الحقيقه واحد يتحس وكل على بلاده وكل مي براتيكمون هذه اكثر مره معناها توجعت فيها معناها في معناها صحيح. تحس لي اللي فريمون
3: في الكيان
4: ميو فير لا تو علاش ديما نرجع نقول تو الجمعة اللي فات قلت لكم انا عاد يا ولادي يهديكم رب يهديكم رب، اللغة راهي مطموع وطميعة وماتشلول راهي بتقعد جمعية محترمة والناس كلها ماتش سوية يا ودي هديك احترموه الماتش يا نيس، نحترموا كاس العالم نحترموا الماتش ونمشيو افيك دي زامبيسيون اللي ريناه البارح غلطت على كامل مستويات
1: بالضبط دكتور تو نرجع بشويه بشويه لانه كان باش نحكي وزاد لا ميساج باش نعطيكم ديجا كلمه ليبر باش نبداو بها جوست قبل خليني نذكر ناس تسمع فينا تو مرحبا بكم مره اخرى بعد شويه يكون معنا حاتم جزبار مباشره من المكسيك اليوم كما قلنا باش نحكيو على المنتخب واللي صار البارح والكارثه الكرويه اللي صارت نبداو باخر اخبار المنتخب من بعد الهزيمه المذله امام السويد واخر الكواليس قبل اعلان اقاله صابر لموشي لانه الاعلان منتظر بعد دقائق ساعات معناها ماكسيموم بالنسبه لصابر لموشي بعد شويه يكون معنا حاتم يعطينا كل التفاصيل نسمع التصريحات الجديده نسمع لموشي نسمع طالبي نسمع النفاتي وناخذوا شنو قالوا بعد المباراة أيضا نحكيه بعد ندخلوا في الجانب الفني وش نحكيه على اختيارات فنية غريبة فوضى تكتيكية على أرضية الميدان وأخطاء فردية كارثية شنو تفسير متاع الهزيمة التاريخية أمام السويد ومن يتحمل المسؤولية اليوم ومن بعد في ساعتنا الثانية إن شاء الله وحتى الجزء الثاني من ساعتنا الثانية اليوم الحال الكوندكتور كل ليبر شوية نحكيه على بعض الحلول لازم نزيد نحكيه على الحلول كيفاش ينقذ المنتخب مشاركته المونديالية وما هي الحلول لحفظ ماء الوجه هو ايضا كيف سيكون مستقبل المنتخب بعد كاس العالم لانه معناه في الاخر انت مازال عندك زوج مقابلات ماكسيموم في كاس العالم نقولوها بكل صراحه معناه هذا اللي باش نحكيو فيه اليوم بالنسبه لحلقتنا في اكسترا تايم حتى للخمسه متاع العشيه
0: اكسترا تايم من الخمسه للسبعه تبدا العشيه ونشد معكم اثنيه الجمعيه حاضره والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
1: إكسترا تايم رجعنا لكم في اكسترا تايم البداية كما قلنا قبل ما ناخذ حاتم باش نعطي كلمة مفتوحة ساعة لنعيمة أنيس ودوك نبدا معك انت أنيس أنيس كي جاء قلت أنيس كي جاء صبري لموشي الكلنا استبشرنا خير في الأول وقلنا مدرب فما شكون معناها حكاية حتى الكلنا استبشرنا خير انه باش يضخ دم جديد في المنتخب انه عهدة جديدة في المنتخب وحتى احنا معناها الكلنا كنا حكينا خاصة بعد تقديمه في المرة الأولى قبل حتى ستاج نتاع مارس قلنا انه من كلامه واتصالي نعيم انت حكيت زاداني الناس الكل الكلنا معناها قلنا انه ممتاز جدا وانه يبشر بخير الكلام اللي قاله وانه نجم يكون حتى الرجل مير جديد وكذا وكذا وبرشا
3: في الندوة الأولى
1: اي في الندوة الأولى قلت لك قبل حتى ستاج مارس بالضبط أنيس شنو تبدل اليوم
2: ما تبدل حتى شيء ساعنا أول الناس اللي حلمت باش نجيبه مدرب يعمل قائمة من غير محبات من غير معارف بلغتنا احنا نتاع الكورة أنا من الناس اللي أول الناس يزمني نعتذر زاد للشعب التونسي خاطر نحب نقول كلمة بالدرجة يعني أنا عدي علي عدي على التونس الكل كي شفت الندوة الصحفية الأولى تمعت قلت اليوم بعدنا على المحبات واليوم كرة القدم التونسية باش تكون اختيارات فنية لكن ما راني كان مدركت من بعد معناتها كنت الكل ومن بعد ما عمل القائمة أنا بالنسبة لي أنا فهمت برشا حاجات معناتها هزيت يدي وبيني وبين نفسي قلت معناتها قلت لي اليوم ما بعدناش من المحبات وما بعدناش من المدرب اللي يجي تحت جناحات إكس وإيكغريك غلط وما فيها باس إذا الواحد يعتذر للتوانسة اللي ساعات تعطيه ثقة الله غالب خويا نقول تعديت علي أنا واحد من الناس ولا تعديت على برشا كيفي أنا لكن دركت الحقيقة من بعد القائمة قلت السيدة ذي معناتها على مستوى اختياراته ثم برشا ما يتحكي على مستوى الديسكور متاعه قلت اليوم قاعد يدمغش فينا وحكيت قلت اليوم يذولي الكلام أكثر من الفعل وليت من بعد القائمة تغيرت الحقيقة معناتها فكري من ناحية صبري لموشي ما نكذبوش على بعضنا ما ثماش تونسي اليوم ما يحلمش يجي مدرب اذا اليوم احنا ماناش قادرين نجيبه مدرب يفرح شعب يا خيبه المسح انا واحد من الناس كتونسي راه اليوم نحكي جبت اللاعب السابق حاجه تمريض كت وانسى الكل انا بتتر من البارح ما رقدتش لليوم نهاري مفرعس جيت بالسيف حسره وجيعه في العمق اتولي بلون مش بالخامسة في كوب دي مونت صعيبة ما تقبلش
1: صحيح
2: ومش بالمانير هذيك
1: سيرتو
2: حاجة توجع حاجة مستني من داخل تقلق على الاخر على الاخر على الاخر لانه احنا نعيشه كورة واليوم الحقيقة ما تجيت راني ساقل قدام وساقل تالي لكن الله غالب يزم تكون عندك الشجاعة في بعض الأوقات باش تخرج وتتكلم لكن بالمعقول الله غالب تعديت علينا التوانسة الكل في بين به المدرب والعصفور النادر اللي باش ينقذ كرة القدم التونسية ما رعنا أخويا كان رجعنا 20 سنين التالي نشكر الناس اللي اختارته ورانت عليه احنا ما نعرفوهوش انا والله لا نعرفه عرفته كان في المنتخب حكمت على ندوة صحفية وعلى ماتش ميكال وتوقعت وتوسمت خير بمنه العقلية عقلية انت مدرب محترف ولعب البرة اليوم نزيد نأكد انه عدم نجاحه في 93 ولا 94 يذل لي انا ذاك في الكوب دافريك يأكد لي انه السيد هذا يذل لي ثم مشكل في مستوى شخصيته وزيد تأكد لي حاجة اخرى للدقيقة 80 باش ما نطولش على الخيان حتى شانجمو وحتى يعني تغيير على مستوى الرسم ولا حتى على مستوى الملعبية يأكد لي نقول له تعديت علي وعلى برشة توينس وبارك الله فيك على اللي عملته فينا البارح
1: نشوف تأثر كبير من عندك أنيس وكنا متأثرين والحقيقة أنا ما نحبش نتكلم وكنا ما حبوش نتكلم وما تحس باللي صار البارح برشة وجيعة نعيمة تفضل ما لقيت ما نقول
3: تفضل لا بالكل ما تلقى ما تقول لأنه الحقيقة اللي صار البارح أكثر من كارثة اللي صار البارح هو نتيجة تراكمات وهني باش نجيك معناها بالتدريج لكن أنا بالنسبة لي نبدأ بالجماهير نبدأ بالشعب التونسي اللي كل ما تسنح الفرصة بعد الكلام وبعد الحديث وما ناش باش نشجعوا المنتخب وما ناش باش نكونوا ونحن عنا الأندية متاعنا لكن الجماهير اللي تسهر المطلثة نتاع الصباح واللي تشرب القهاوي الكل واللي تعمل كل ما في وسعها أنها تقعد المطلثة نتاع الصباح وخدمها تستنى فيها من غدوة وبرشة حاجات وراها تستنى فيها من غدوة والصغار اللي رقدت وعودت قامت والصغار اللي تمسحت دموحها من بعد والصغار اللي ما تقبلتش هذا الكل معناها شكون باش يعوضه من المسؤول اللي باش يعوضه المدرب هل هو باش يعوضه والا اللاعبين باش يعوضوه هذا الكل خلينا متوانس اللي نحن في بعضنا حتى كي نقوموا الصباح نعرفوا بعضنا ونسلموا على بعضنا ونقولوا اي بون هزيمه لكن هزيمة ثقيلة حتى باش تقول صباح الخير الصباح ما نجمتش تقولها
1: لكن ما قمناش ما رقدناش
3: الناس اللي في الغربة كيف كيف معناها اللي هذا يقول لك كيفاش باش نمشي نخدم وزملائي العرب شنو باش نواجههم وشنو باش نقول لهم شنو الحشمة اللي في وجهي باش تكون خمسة بعمري ما كنت نتصورها
1: بالطريقة هذه
3: تلقيناها الخمسة راهو في روسيا لكن ما كانتش
1: بالطريقة
3: هذه وبالوضعية هذه وبالكارثة هذه اللي كانت البارح وبالرداءة هذه اللي كانت البارح الناس اللي في الغربة اللي في أوروبا اللي يقول لك ولدي صغير قام الصباح يقول لي أنا ما نحبش نمشي لأنه زملائي في المدرسة لماروكا ولبلج وللفرنسيس باش يقولوا لي خمسة ربحوكم خمسة من النتيجة معناها الصغير اللي أنا نحب نربيه اللي البرا نحب نربيه على حب تونس خاصة من خلال المنتخب ومن خلال الرياضة خلينا نكون صراحة يقول لك أنا باش نحشم باش تشريها الحشمة هذه هذه الكل معناها تجمع البارح وشفنا الناس الحقيقة معناها الكم الهائل متاع الغضب والكم الهائل متاع الحسرة ناس بدأت بستريس وكملت بأكثر ستريس وتقولك نحن وين ماشيين لكن الناس هذه كانت ديما تقول كانت ديما تتكلم وتقول رانا ماشيين إلى الكارثة رانا ماشيين إلى حاجة اللي ما لا يحمد عقبه وهذا اللي وصلنا له خليني نعاود نرجع لك توا من البداية نحن اللي وصلنا له هذه نتيجة شنية أنا خليني من المدرب توجيل بعد المدرب
1: وفهم المحللين
3: اللي توي حللوا ويعرفوا المدرب شنو عمل خليني من كرة القدم وخليني من الماتش وخليه على جنب هذا الكل البداية ناقوز الخطر منين بدأ مش من الكأس الإفريقية هذه بدأ من الكأس الإفريقية الكارثية اللي عديناها
1: فارت.
3: وخرجنا بالنتيجة الكارثية هذيك وبعد بدأ بشوية بشوية مع المكتب الجامعي بالتراكمات بالفساد اللي صار وبالشيء اللي صار وقتها، وقلنا إبا خلينا تو نعاودوا نبنيوا البيت. لكن البيت وقت اللي بدينا نبنيوا فيه على أنقاض البيت القديم اللي هو لا يستقيم. ما تنجمش تبني حاجة وانت بديتها بحاجة أخرى قديمة واللي هي كانت سلبية وأدت بينا نتائج كارثية. بالنسبة لي أنا المكتب الجامعي هذية هو نتيجة لمكتب جامعي سابق، لكن على الأقل المكتب الجامعي سابق وصلنا الحاجات نوعا ما إيجابية. لكن وقت اللي تعاود تختفي وتعاود ترجع في ثوب آخر وتقول أنا وتخلي الناس وتخلي الرف وتخلي الملفات الكل وتقول أنا استقلت وأنا نعتذر وتعاود تبني من أول وجديد وتعاود تجينا بماسك آخر، شنو باش يكون هذا المقال متاعو النتيجة الكارثية البارح؟ وقت اللي تصير انتخابات وتترفض الملفات من طرف ناس اللي هي كانت في المكتب الجامعي القديم وبعد في المكتب الجامعي الجديد، تلقى الناس هذه هي اللي موجودة وهي رفضت الملفات هذية، شنو تنجم تلقى نتيجة؟ باش تلقى النتيجة الكارثية هذية. أنا بالنسبة لي أنا المسؤول الأول هو الإداريين الموجودين والجامعة اللي موجودة اللي كانت القديمة الجديدة. ما نجموش نبنيه راو هكاية، راو إذا كان ما تعملش مساس وما تخرجش مساس من الجذور يستحيل أنه يستقيم الحال. وهاو شنو وصلنا للحالة هذه البارحة. بالنسبة لي أنا راو إرادة الدولة، إذا كان فما إرادة من الدولة لإصلاح الكرة القدم التونسية نجمو نصلحو، لأنه فما حاجات باهية راو، ما نجموش نقولوا نحن كل شيء نيجاتيف، فما حاجات باهية، فما حاجات نجم نبنيو عليها. لكن إذا كان الحال باش يبقى هكاية بالمسؤولين هذوما اللي بالحق قاعدين يخدمونا بماسك قديم جديد، ما نجموش نكملوا في كرة القدم التونسية. وهاني عاد نرجع ونقول البارح هي النقطة التي أفاضت الكاس، وهو كارثة وين وصلنا لها، مشينا الأبعد من الكارثة. إذا كان أنت ضد السويد اللي هي نوعا ما ما قلناش كانت في المتناول، على الأقل كنا نجم نخرج من نتيجة إيجابية خماسية، 10 أهداف في 2 مباريات بعمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم التونسية، وتسجيل وما نسجلوش 10 أهداف. ما نحبش نحكي، قلت لك نعاود نرجع في الكرة. لكن بالنسبة لي أنا المشكلة ماهيش في المدرب اللي جاب، لأنه المسؤولين هما اللي جابوا المدرب هذا وحطوا المسؤولين هما هذوما. وقت اللي فما مسؤولين بارانتيريم كانوا يحبوا يجيبونا وقبروس، كانوا يحبوا يجيبونا كيروش، قالوا كذا. وفي السياسيين اللي تكتف في الستاتويات ولا تفهم في الكورة والسوم هذاك والسوم هذاك، إذا كان نحنا هكية باش نكملوا معنا وين باش نوصلوا يهين؟
5: هذا هو. والمسؤولين اللي كانوا يحبوا يجيبوا مدرب يليق بالمنتخب كيما بروس وكيما غيره المدربين الكبار كيما كيروش، كيلقاو ناس تعارض ولقاو ناس تحط في العصا في العجلة، سامحوني في الكلمة، قال لك نكمل أنا مسؤوليتي الفترة الانتقالية أخويا ويجي مكتب جامعي جديد يتصرف. جاء مكتب جامعي رجعنا وين ما كن. اليوم العباد البارح راهي مرضت ناس مجموش ترقد، راهو مش على خاطر الخسارة، طريقة الخسارة، الاختيارات، انك تتفرج 70 دقيقة حط يديك ولا ظهرك وانت خسر 3 و4، انت متفرج كيفنا كيفك. انت البارح ما نجمت تعمل حتى شيء، وزيد في خذايا دوك اختيارات اللي تم بعد جي نحكيو عليها ما تلقى لها حتى تفسير. 3 مهاجمين في القائمة مخليهم 3 على البنك وحط مهاجم وهمي، أريير دروا يلعبوا أكسيا يدخل بعد وسط ميدان في بلاست أريير دروا ومخلي أريير دروا الثاني على البنك، برش اختيارات غريبة، حارس المرمى كيف كيف، برش حاجات حبش نتكلم، خليكم انتوما الكلمة لأنه انتوما المؤهلين أكثر مني باش تعطيوا رأيكم. تفضل دوك.
6: بون باش نحكي لكم انتروديكسيون، لانه من بعد قلت باش ندخلوا في التسكيه تكنيك واناليز مع انيس ولولات ونعيمه. لكن معناها اون بروميير امبريسيون سي كو ديجا فما ان كونستا سي كو اون ا راتي لونتري نتاعنا، اون لا راتي اول ما معناها عطينا الصح، معناها اون ا تو في بور انتري دو موفي بي، اون ا تو في باش ندخلوا بصفه كاتاستروفيك كارثي. اي بوي انا مونتري زاد للناس وخاصة العباد اللي تبع فينا، نقرا في عناوين الصحافة اليوم اترونجير شي حشم.
5: انا كنت باش نقراهم الحقيقة وراني بطلت
6: اني الحقيقة
3: لا اقراهم اقراهم
6: لا الحقيقة معناها فما
3: ديتيتر هذيك حقيقتنا،
6: فما ديتيتر اللي يمسوك في كيانك
5: على الاخر، فهمتني،
6: فما ديتيتر اللي يوجعوك من الداخل ستيرا ابستراكسيون فيت من الوجيعة كيما كان تحكي نعيمة والصغيرات اللي يحلموا والكبار زاد اللي يحلموا extraction fait de tout ça معناها on avait les moyens de mieux faire فهمت، حتى بالمجموعه الحاليه
5: نفس المجموعه عملنا بها مخير
6: اي ولا on avait les moyens de mieux faire. لكن
4: L'impression en général, البارح, c'est que فما بهتة, فما اونباتي, فما دهشة. ما مدرب معناها الحقيقة مع كامل احتراماتي
5: مدرب
4: ليه ماهوش مصدق ابارامون هو فين معناها ماهوش مصدق اي اوكين رياكسيون معناها اللي يوجعك سكو ماتش قاعد يمشي والريزولتا تحسه جاي والبونتو الثالث تحسه جاي والرابع تحسه جاي بس رياكسيون فات مسخير غلط ولا زيد ولا عمرو ولا جارديان
5: حتى الملاعبية كي غلطوا كله من مدرب ما حط شيء
4: فما ان انفيرونمون كي ني با سان فما ان انفيرونمون تاع قل الثقة فما ان انفيرونمون تاع وزادة معناه كون لو ديز اون بون فوا بور توت فما زادة لاعبين اللي سو كروا بلو انتيليجون اي بلو دوي كو لي زوتر فما لاعبين اون ايتا دو مي فورم الور لا معناها يا لطيف معناها تهز عبد تحط عبد اخر معناها ندخلوا من بعد العبد يعني
5: زادة دوك انت
4: عمري ما ريته في تا كيما كيك حتى كان يكور في تونس انيس انت البوست نتاعك وتعرف
5: او انيس بالله سامحني دوك لا انت انيس اليوم كي تبدا لاعب وشوف مدربك عيني عيني كان في اختيارات غالطة وموش موقف ملعبية بالطريقة الصحيحة ويلعب تكتيك أول مرة يلعب بي انت كلاعب على الميدان مش تبدأ ضايع ضايع مكش تعرف شو تعمل
2: هو بالمعمول بيه خلينا نكون واضحين بعيد على العاطفة معناتها نورمالمون هو كي باش يعمل التشكيلة يعاود يرجع لزياد معناتها يفاليدي له معاه يحكيوا معاه عن النقاط الفنية على خاطر بالنسبة لي أنا زياد موجود في المنتخب موجود باش الروتوشيت هذوما ويقف معاه بحكم الاكسبيريونس اللي عنده كل شيء ما نجمش تهبط بن سليمان وتهبط سعد وتهبط تيفا بيفويت وتلعب خمسة التالي معناتها بتسعة التالي وتفاليدي له معناتها الحقيقة معناتها أنا عندي ثقة فيه نعرف اللي كان ينجم يكون حاسم فهمت اما مش بالدرجه هذه الحقيقه معناتها مش الملاعبي باش يوقفوه يقولوا له اعمل شانجمون توا ما
5: بالطبيعه
2: مش للدرجه معناتها الملاعبي باش يخرج عند حد وهاني ولا يجي
5: انا يحس الملاعبي
2: يحس ما عنده ما عندكش الحق
5: بالطبيعه
2: انت يلزمك تكون تحت تعليمات مدرب اما وقت اللي اليوم هو يعمل تشكيله بالطريقه ذيك ويفاجئ العبيد الكل بالطريقه بتاع 3 5 2 اللي هي فيها 8 مدافعين اللي راني خذيره نعرفوه لون نعرفوه ديفونسيف الصخيري نعرفوا لونتور اللي عنده في الوسط بالطريقه ذيك معناتها قتلت المنتخب كبلته قتلته البارح قتلتها تونس انت البارح قتلتنا ما عطيتنا حتى امل باش نجموا نخلطوا نعملوا هجمه ولا فكره تو معقول هكا بريباراسيون كامله باربعه تجي تعمل دخل 3 5 2 في ليله ونهار يا مدير يا ديك يا خويا ما عنديش شيء خويا ما نفهمش في الكوره ما لعبنا شويه الكوره لكن باللوجيك ثم معناتها تكتيك وثم فكره تتغير في 3 4 ايام انت قلت على بن حميد حلم كل مدرب ديك اللي ثم دي ديكلاراسيون راه ما يتقالوش معناتها فهمت ثم حاجات راهم بيزار على الاخر على مدرب لعب في اوروبا ومدرب محترف وواحد تيراو البارح البارح راه ضحك علينا العالم يهديك راه البارح ضحكت عليه العالم ضحك علينا تعطينا فيك الثقة ودعمناك ودزينا معاك قبل المونديال وقلنا تونس ورا تونس وكذا وشي وأول ما جيت تونس الكل وراك وقلنا لومير جديد أنا واحد من الناس يا أخوي سامحوني يا تونس حبينا على حاجة جديدة أنا من بعد ما عمل القائمة انتهى الموضوع أنا نفيتي اليوم حكيت عليه قدش من مرة ولو خيين كانوا معايا موجودين شي يعمل في المنتخب موش حاضر موش زيد عنده مشكل عنده أباراموس خانة أو مقرب أو واحد السيد ملعب حتى ماش اليوم موش معمل عليه يعني السيد هذي شي يعمل غادي هذي يونكيت كبيرة في عد ذاتها جريمة ملعب يتعيط له كونفوكي ظهير يمين تلعبه ومرة كسيال ومرة بيفو تلعب فيه والسيد ما يلعبش يعمل غادي ماله كنتي مكش كونفانكو بي علش تعيط له عامل دوز اتاكون جبتهم اليوم باش تعمل كاستينغ واحد منهم زوز على البنك ومدخل واحد في دقيقه 80
5: والثالث الصغير اللي جبته واللي
2: يديك ربي كيف كيف صبري لا موشي خي انت بركه تتفرج في الماتش تي المواطن العادي البارح قال لك
5: من الميتون
2: يدي من الميتون تعمل تغييرات خويا تنحي اكسيال وتدز ظهر العمليه تتفرهد ليكيب شويه بامبي كربيري الامور زدت بركتنا خويا لل 70 والسيد عامل هيك ومازال يحب يحكي ومازال يحب يفهم الماتش وفيه ومازال يخمم في لي شونجمون معناتها ونعتذر كان حكيت بطون شوية عالي يلا غالب
5: أقل ما تنام من نجم يصير دوك نرجع لك
4: ليه هو معناه pour entrer dans le vif du sujet كما كانوا يحكيه الأولاد ديجا معناها غلط ثلاثة مرات غلطة الأولانية كيمشي avec ce système là contre Belgique اللي هو vraiment معناها quand le veuille ou pas هو اللي دخل فينا الدوترة انا انت كي تحل اللعب دو سيت فاسون كونتر بلجيكا ابار عروس بور مو عروس نا با ايتي كاتاستروفي مي لو فيت اللي تعطي البلجيكا تعطيها الميليو دو تيرا وتعطيها يون كونسنتراسيون اكستريم على دوكو وتخلي الناس كل ترتع مشي الى الاخرى والرائرين الاهداف ديجا هذيك دخلت فينا غوله معناها بلغه الكوره. هو بجوده في قناعاته كونتر بلجيكا تهبط ديزورغانيزي ديزيكيليبري كوم سا تحط لي دو زيلي كونتر بلجيكا وكونتر لوتريش لا تهبط تسكر بن سليمان والغربي القدام. دونك لي زيدي نو سون با لوجيك معناها لا ترام دو سانتيز نتاعو داناليز ماهيش صحيحه. باهي دونك هو كي كلي اونتر بارونتيز فهمتي الكف هذاك اونتر بلجيكا شعمل خويا سكر الدنيا الكل ويعمل ربي دليل ونقعد نلعب سفر سفر على مياتي فهمتي نقدمشي بالاريتي على كونترا كذا داكورد وإحنا بجودنا كنا نحكي هكا مي با فيك سيت مي با فيك سيت معناها سو ديسبوزيتيف هذايا مش بالوقفة هذي نجم تهبط 3-5-2 نجم تهبط 3-5-1-1 مش هكا خويا مش هكا صديقي نلعب وتسعة من الناس كما كان يحكي لك ياس في 35 متر متاعنا يحنا بالي اللي هو سوبوزي ريجيسور نتاعنا
7: يرجع ياخذ
4: الكره يا بتاخذ الكره بعد التسويد
7: ويطلع يعاود يرجع يفك
4: ويعذر 3-5-2 نعرف 3-5-2 راهي سيتون تكتيك اكستريمون اوفنسيف كي تعرف كيفاش
7: تستعمل
4: طبقها. اول حاجه لو بلوك دو تيتر كومباكت و اي سورتو تكون عندك اون اغريسيفيتي كبيره في لي دويال هذا ما ريناش في لي 40 بروميير مينوت في لي 40 بروميير مينوت رانا نفكوا الكره يهبطوا علينا كونتر بريسينغ نيس يعاودوا يسترجعوها في 3 4 سيكوندات راه شيء يضحك راه خنقونا ما نجمش نخرجوا. لا سول اوكازيون اللي جبناها نتاع سعد كي لكلكها دزها دو تور سوبليمونتير تسيب وخيا تسيب البن سليمان ورتحنا لكلك امشي ايجا كذا لين بن سليمان خرج في لورجو والناس كل خلطت عليه. لا سول اوكازيون اللي جبناه قبل البونتو نحكي سينو 40 مينوت كاتاستروفيك كاتاستروفيك من الوقفه بن حميد اني ما نلومش عليه اللي قال الامام هذاك هو اما تحط في نفس الجمعيه في نفس الجمعيه راه
7: بالضبط
4: توني فو بيان في نفس ال11 دو ديبار تحط فاليري 100% ديفنسيف تحط بن حميده 100% ديفنسيف تحط برا واش قلت برا رقيق وطالبي 100% اوفنسيف تحط العابدي الي اور دو كو خارج عن الموضوع pour moi c'est l'une des plus grosses déceptions واش من توا نقول فيه عندي 6 شهور راه كيبدا حتى فهمتني اندرياس بريمي خارج على الموضوع تهبط لريال لاتيرال الاخر راه عادي جدا
7: وذاك اللي جايبهم
4: انت فيليس معناها يا با دانتو شابل صديقي به نرجعوا توا تزيدهم سخيري تزيدهم خضيره تزيدهم بن سليمان تلعب فيه سواديسون اون فو ريجيسور مع حنابال وهو الوقت الكل عادي سور لو كوتي وطايح هي بشكون باش تتاكي خي انت تنجم تقبل لاعب 95 دقيقه و100 دقيقه. دونك نرجعوا لا كونسيبسيون ميم دو 3-5-2 انت ماكش فاهمها صديقي سي بيان ديفوندر تو نا با بيان ديفوندو واو ثاني حاجه دوب ما تقص الكره لازم عندك لي دو جوار اللي هما لي رومب دو لونسمون تاعك
8: رابيد
4: اللي باش ياخذوا اللي باش ياخذوا لا بروميير باس اللي باش يخرجوك من البريسين
7: خلينا نجيو بعد
4: ربي خلينا نكمل
7: بعد
4: خلينا نكمل في الاناليز بربي هاني خاطر اون فوا كي ما عملتش هذاك تخنقت فكولك الكره بوي صديقي تنجم تلعب بالمهاجم الوهمي راه العالم كامل يلعب مهاجم الوهمي اما لازم يكونوا في ظهره دو زيكسونتري اللي يتنطروا ولا يكونوا في ظهره دو ريجيسور ولا دو زيليي دو ديبوردمون اللي يعطيو إلي اليمونت اون بالون يعطيه الكره يوصل له. دونك صديقي تو نابا في تو سا ربي حبك اللي انت عدلت قبل ميتون ابوي سامحني ابوي سامحني دقيقه برك تو احنا نحكيوا على المدرب ونحكيوا على المدرب وكل شيء صحيح غلط في برشا حوايج واخر في لي شانجمون كل شيء لكن صديقي ما فما حتى جمعيه تستقيم 9 ولا 8 جورات غالبين راه فما حتى جمعيه تو نحيوا كاسكيتات الجمعيات ونحكيوا الدنيا كله ونحيوا التريكوات وهذا منتخب
7: وهذا اهم حاجه
4: تبعوني بالجمعيه نبداو نتكلموا تو تيرا تير فهمتني قطر 3-64 ليك جي نتاع سويسرا قعدت حية دقيقة 94 عدل بو علام الخوخي عملت 1-1 تعرف ليك جي بتاع سويت قداش البارح
7: قداش
4: 31 بإيك جي 31 ماركيت لك 5 بونت
7: ماركيت لك 5
4: مع كامل احتراماتي مع كامل احتراماتي الحارس ما كانش في نهاره وما هوش بش يولي في نهاره وما هوش وقته احنا دعمناه وقفنا معاه قلنا بالك توفيق قلنا بالك فهمتي ولا اغلاط نتاع بريسياسيون اني واحد من الناس ايسي بريزون وهبلوني بالسبان قلت راهو فما بونتويت بلجيكا فما زوز 3 منه هو
8: مش غلطوا
4: تبعني خلينا نكمل
8: اما في
4: هي قبل قولي هبطوه داكورد مش مشكل لكن صديقي جاتك فرصة عمرك كما مميش قبلك في الليكيب ناسيونال كما دبشي قبلك في الاسبيرانس فرصة عمرك جاتك. انت اليوم اللي تقول لي لهز بطولة لعامل دوزاري في التسعين لهم يحزنون. اليوم صديقي زوز بونتويت اللي قضيت بهم على المنتخب بتاعك تحكي لي حتى موضوع باش تربح جمعيات كيما نكا ونقولها ونعاودها. لو تيرمينال اوفنسيف نتاعك يكون تري بيرفورمان تجيك زوز ثلاثة فرص ولو ديرنيير اون بار حامي العارين الحارس لازم يكون فيتا اكسبسيونيل. انت البارح وصلك ستة شوطات ماركيو لك خمس
7: شديت واحد
4: منهم ثلاثة نتاعك انت. في بلجيكا وصلوا لك ثمانية شوطات ماركيو لك خمس منهم زوز وار ثلاثة نتاعك انت. واول قاعده يقولوا هالك ما تعطيش كره الميليو سنتينيل ولا الاكسيال وقت اللي فما زوز ولا ثلاثه يبريسي
7: والميليو سنتينيل ولا الاكسيال زاد هو يسخير يشوف شو عمل
4: تبعني نجم يديك تبعني تبعني حتى زوز هو طلبك في الكره هو قال لك اعطيني
7: ما تعطيش
4: الكره ما تخرجش هذه سيتون ريجل بريمورديال كيما الباس اون لاتيرال ما يعطيهاش لارير لاتيرال باش يقصها لاتاكو باش يرسل
7: راسها نمشي لحاتم بربي
4: دونك بربي دقيقه برك قبل ما تمشي
7: نستنى فيه
4: برا خويا
7: تفضل تو نرجع لكم بشويه مش في عقلنا بشويه نمشيو لحاتم ولا نرجعوا لموضوع حراسة المرمى ونرجعوا للاختيارات والامور الفنيه والتكتيكيه بالضبط. حاتم قزبار اهلا وسهلا ومرحبا بك خويا من المكسيك اكيد برشا تعب البارح نقول لك الحمد لله على سلامتك لانه نتصور كان احنا هنا معنا ما رقدناش من الغش ومتعب فما بالك انت معنا غادي على عين المكان شنو صار فيك نفسيا وجسديا سيعطمن عليك وعلى احوالك.
8: صباح الخير هاني مرحبا بك مرحبا بالولاد الكل الحمد لله لباس لباس الامور على العال يعني جيس معناها برشا تعب كما قلتوا مش انه في العمل العمل عادي استرسنا ولكن ممكن النتيجه اللي اثر اكثر معنوي يعني الحقيقه معناها كنا تمنينا تكون نتيجه من خير البارح كنا حتى لو كنا انهزمنا اوكي الهزيمه موجوده في كره القدم كما التعادل كما الانتصار ولكن الهزيمه بالطريقه هذه واللي يزيد كنا يغيظ اكثر معناه انه اللي سبق المقابله وبرشا حاجات مزيانه وبرشا جمهور وناس زي معناه ردود الافعال بعد يعني الهزيمه وبعدها ردود الافعال تاع الجمهور اللي موجوده هي اللي تحسن راه في الاخير ريت عندنا كلمه نقولوا فيها في تونس يقول لك والله مسكين الجمهور هذاك يسخف هكا نقولوا تاع الجمهور الفريق الفلاني يسخف. البارح الجمهور التونسي يسخف سمحوني في الكلمه الجمهور التونسي يسخف البارح انه كان عنده ثقه ومفرطه هانيه. نسمع في الدكتور نسمع في نعيمه برشا كلام منطقي كي تو كي نقعد وحنا تتروبوزي وكل كلام منطقي يحكيه الاولاد. الجمهور جاء الجمهور عنده معناها يستنى في مقابله باهي يستنى في مردود باهي خرجنا قال لك معناها كيما خيبه امل من حيث المردود ومن حيث النتيجه. على كل هاني احنا بطبيعه البارح بعد ما كملنا المقابله اول تدخل لي مع رفيق صباح قلت له انه باش يكون فما اجتماع عاجل لاعضاء المكتب الجامعي وصار الاجتماع يعني كانت ليله غير هادئه
4: بالمره
8: جدا مقر اقامه اجتماع عاجل ووقت تقريبا هاني اقتربت نهايه صبي لموشي مع المنتخب الوطني التونسي هذا اللي اكدوا انه قلناه من الصباح قلناه على الكل انه اجتماع عاجل وكانت غضب كبير برشا اختيارات اقتربت نهايه صبي لموشي مع المنتخب مع كامل الإطار الفني فما نقطة معينة اللي هي لازم نحكيه فيها اللي هو يقول لك مثال شكون المدرب القادم أوكي احنا اليوم على الاثنين توقيت صب لموشي من سيتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني التونسي قبل مباراة اليابان. شفنا ديجا وجود منذر الكبير سيد منذر الكبير موجود
4: دونك مبدئيا حتى مسألة وقت نستناه دونك في ساعات القادمة الإعلان الرسمي عليه قال صبري لموشي
8: بالضبط تاني ما مسألت وقت الموضوع كما قلت انت
4: مكمل
8: صحيح علاش قلت الصباح هاني شو قلت الصباح مثال اذا جات المسابقه في دوله اخرى مثلا في واحده من دول الخليج في افريقيا في اوروبا تكون الامور مع انك باش تعمل اقاله مدرب
3: باش
8: تجيب المعاوضة تكون اسهل لكن انه باش معناها باش تجيب مدرب اخر تو هو موجود كما قلت سيمونز الكبير موجود معناها لهنا وشوفناه حتى في مقر إقامة المنتخب هو المدير الفني وتبع جامعة تونسية كرة القدم قد يتولى ديما نقول ديما نقول الأخبار هذه بكل احتراس كما قلنا الصباح وأكدنا أنه فما غضب كبير واجتماع المكتب الجامعي وهذه معلومة مؤكدة بالنسبة لنا كما قلنا الصباح وفعل الحقيقة الصباح أنه إمكانية الإقالة واردة جدا إقالة صبري لموشي دونك نزيد نأكد مرة أخرى إمكانية الإقالة واردة جدا وإمكانية التعويض واردة جدا ومن سيكون قد يكون سيمونز الكبير مونز الكبير على الدفع الفنية للمنتخب. هذه ديما نحكيك آخر أخبار وآخر المصادر في انتظار دائما كل جديد لأنه نشوف وقت وقت الزوبعة معناها فما في كيما نشاهدوا أطراف ما تلقاش الناس الكل عقلاء الحكماء تلقى شكون معناها عنده الرأي والغضب وفما شكون باركونتر تلقى شكون عنده رأي تاع حكمة ويعرف
5: والرسالة
8: صحيح الرسالة وكل دونك احنا هنا يعني نعولوا على السطر الثاني اللي حكينا عليه أصحاب الرسالة وأصحاب الحكمة وأصحاب العقل يحكي ويقول شنو هو اللي صاير. نحكيش على تقييم ممكن على تقييم يجوز ولا لا بعد شهر شهرين نتعاقب مع صبي اللموشي ولكن الحاجة الأكيد المؤكدة حتى تواصليا ما عادش ينجم صبي اللموشي يواصل مع المنتخب تواصليا شفناه حتى البارح على أرضية الميدان مع اللاعبين أنا في الواتر بريك وقت يخرجوا اللاعبية في سيرتو في الشوط الثاني هاني أنا ما حكيش مع اللاعبية وقت اللي
5: يعني لكن أنت غادي شفت بعيني كي
8: أنا يان فاليري في الشانجمون ما حبش يخرج معناه فما نقاش صار بينه وبين صبي اللموشي تحس انه معناه فما
5: حتى الشانجمون تاع سخيري حسيناه معناه معترض شوي
8: الشانجمون خرج سخيري ولي يساعدو يان فاليري معناه ثلاثه تغييرات اللي صاروا فما وكانه عدم الرضا على الاختيارات
5: فما تململ
8: صحيح معناه اليوم كي نحكيو كي نقولوا هكا هاني
2: حاتم هربت بيه يا جزبار المدرب هربت بيه وفلتت من المجموعه من يديه ومدرب انت قلت توا انه ما ينجمش يتكلم حاتم راه 10 بونتو في زوماتشويتش مازال بشاتي وعندي طلب حاتم بربي للملاعبين اللي موجودين غادي ثم كلمه تعويض كل مره يخرج يتحفونا بكلمه التعويض تو نعوضوا انت مره السويد ما نجمتيش باش تعوض ضد اليابان ضد هولندا موش تقزيم لكن هذيك الامكانيات وهذيك الحقيقه سامحني كان قصيت عليك يا حاتم
8: لا والله برافو بالعكس أنيس أنا أعطيك الصحة على الكلام لأنه إيش نقول لك أنا باش نزيد نأكد على كلامك لأنه فما ملل ملينا من الكلام هذا ملينا من عوضه وملينا ديما هو الأمل كلمة الأمل محلاها والناس كل عندنا الأمل ولكن هو كأنه إحنا تعبتنا كلمة مازال عندنا الأمل قائم قلناها في الكوب دافريك أتفضل هاني
5: شوف بكل صراحة نحبوا نعرفوا الأجواء غادي شنو صاير من البارح لتوا وبكل صراحة ونعمل على صراحتك لأنه الحقيقة يزي ما ديما عطينا الأمل ويزي ما ديما تفقلنا ويزي أنه ديما ساعات هكا ما نحكيوش في كل شيء كل شيء باش ديما نحفز ونشجع اليوم خسرت أضعف منافس على الورق ما عاش عندك ما تخسر اليوم لازم نحكيو اللي صاير الكل على الأقل أملا أنه نصلحه يعني بعد كاس العالم
6: يعني عشوية أضعف يهديك ربي يهديك ربي أمرها هو جمعية في
5: لا اللي مزلولك أقوى اللي مزلولك أقوى على الورق
6: شهمنا فيها
5: مشال أمل
6: ما عاش يهديك ربي رام جمعية توب انترناسيونال احنا راهو أول خطوات الفشل سيكون نستنقصوا لعبات نلعبوا كونترهم راه مش أضعف راهي جمعية خير منك هي ديجا دومبلي وخير منك برشا
5: أضعف من المنافسين اللي مازالوا
6: هاني انت ولا لا تبارك الله اخويا فهمتي مركز برشا وفاهم الحكايه راهي جمعيه قادره كما نقولوا بلغه الكوره وانت تكمل تعطيها لي زاتو اي لو باتون بور تو فير باتر انت بديت لها العصا قلت لها تتيني تو سامبلومون هذيك هي الكوره راهو كي تغلط
9: اي انت كنت خايب يا دكتور
5: دكتور انت كنت خايب برشا
6: لا انت كنت خايب وهي مش خايب
5: لا لا
6: ما ردوهاش جمعيه ديفيزيون 5 شنو
9: حكينا هكاك لا لا لا ما نرجع
6: جمعيه توجعك كل كوره في الفيليت تقول لي 7
9: لي ديسكور ديجا انا وانيس اكثر ناس قلنا لي مجموعه
6: معنا المجموعه بفاسون جينيرال ريت تقزيم كبير للجمعيه
9: انت كنت خايب زيد يا دكتور
6: انت ماكش خايب لا ماكش خايب انت خايب برشا
9: فوالا
6: ما فرق خايب برشا انت كاتاستروفي
9: اي
6: انت لازمك
9: تجي تقول لي انت
6: يا نعيمه يهديك ربي انت لازمك في احسن مستوياتك باش تعمل واحد واحد تربح في واحد
9: شو
6: كي تبدا خايبتك الخمسه
9: يا دكتور يا دكتور ثلاثه شهور التالي ثلاثه شهور خلينا نرجع شويه فقط ثلاثه شهور التالي انت ضد المنتخب البرازيلي كنت منظم
5: تبقى معنا حاتم
9: معناها كنت مستوي تلعب صحيح. على امكانياتك وخرجت ماتش
6: مباراه محترمه برشا
9: مباراه ونزيد نعاود نرجع حتى لمباراه نيجيريا اللي خسرنا فيها 3-2 وكنا خرجنا صحيح من الاول ما تخرجش ومن بعد خرجنا الماتش اللي كنا نجمو حتى نخرجوا 3-3 لكن هذا الكل انت كي جبت المدرب صبري الموسي الكل تحفل به الكل الكل
2: المدرب خويا
9: هاني قلت لك
2: حاجه
9: معناها شنو اللي صار
2: مدرب صفر فكره
9: ماتش البرازيل للتو شنو
2: شنو نحكيوا على فتره هو احنا تو انا باش نحكي انا تو باش نقول لك على فتره صبري مثلا مش نقص على كلامك راهو صبري لموش يبان على حقيقته ذيك حقيقته
9: تبيع عليه اكيد
2: هذيك حقيقة صبري لموش وزيدك حاجة توا على أبروبوز سويد سويد راهو ماهوش المنتخب الأنباتابل راهو الكادوات اللي عطاهم له البارح صبري لموش راهو لا تحصى ولا تعد
9: نحن كنا خايبين

0: لا مسال خليها نيس وبعد نعيم وبعد نرجع للدوك
1: انا ريت بستلعوا بسخير وبراني خذيرة
2: مسال اشتغل على ريزيك سنتري شوية
1: ايه تفضل راني خذيرة وسخيري اللونتور والشي على مستوى تعطيل البناء الهزمة أو حاجة رهيبة حاجة خايبة على الأخر حاجة غديتها وقل لك أنا حاجة أخرى دوك نقول لك حاجة مدرب موش خواف ومدرب يحب يلعب الوراق نتاعو الكل في الميطو يعمل شوجمون
2: مثال
1: وندز
0: وانت ما كيفاش هدف في الميطو
1: بالعين المجردة يا دوك
2: يا نيس يهديك ربي سيدي ما نحيتش تبعني ركز معايا ما نحيتش وكنت خايف لتاكل الثالث ركز معايا وقلت 2-1 ناكل ونقيس على مياتي نعدلش 2-2 نقدمه به داكور دويني معاك طلع بلوكك شويه
1: انا البلوك مشيت طلع في الرجل يدس في فاليري ما لازمش يطلع
2: يا ولدي مثال
1: امكانياته هو
2: يا حبيبي تفهمني طلعهم شويه ما تخليهم
1: ماشي طلعهم يدخلوا البيراي تدس فيهم هكا ولا كيفاش
2: يا ولدي طلعهم قول لهم ما طلعوا في البوزيشن
1: يا
2: بريسي
1: وما تخليهمش احنا مش يدخل البيراي يعملوا لهم هكا يا ولدي الامكانيات تاع صخيري ما نجمش يطلع راني كبيره ما عندوش الامكانيات باش يطلع فاليري ما عندوش الامكانيات باش يطلع
2: هذيك باش يطلع هذيك ربي يلعب في ليكيب ناسيونال
1: يا ولدي ذيك بوزيشن
2: يا سيدي برا نمشي معاك
1: ما بدل الشيء ما على الاقل بدل الشيء
2: ما خلينا نكمل
3: غلط هو في 60 اللي مصحيح لانيس
2: ما بدل الشيء ما عاد شنو عاد كمان انت لاعب انترناسيونال وتلعب في مستوى عالي ما تنجمش تعطي مينيموم 30%
1: هاو بين ما نجمش يعطيك 10% هاو بين البارح
3: دكتور دقيقه برك انت قلت طلع البلوك يا اخي طلع البلوك انت في الميتو ما عملت ما نجمت تعمل وما بدل انت اعمل 200 مول يخليه اللي تحكي عليه اللي تحكي عليه انت يتصلق في 80
2: لا مش 80 انا معاك في حاجه ركز معايا الغلطه الكبيره وقتها صارت خويا انت ما نجمش طلع البلوك اني معاك ولو اني انا جو سوي سور اللي هما ينجموا يطلعوا شويه الباري سونتر با على الاخر طلع ما طلعتش به جات 60 خاطر مشينا قد قد من 46 60 ما فماش اوكازيونات من امن جات 60 والله تسخيري اي خويا وفي الفيلم تو 3-1 نجيب تروازا تاكا مش في ال 74 في ال 60 هبط نعطي روحي شانس باش نمركي في ال 67 نعطي روحي شانس باش نعدل في 87 ولا 84
3: انا نقعد نستنى لل 60 انا حتى لين نخرج حتى هذيك
2: ما يسالش يا ولدي نعطيك انا نديز ما تنجمش راك تبدل في ال 46 وحتى كان بدلت تيكور ان جرون ريسك ما يسالش انا معاك باقي نلقى له في ليزيكسكوز ما بدلتش انت وكملت مشيت قد قد خاطر بعيد بونتو برك ماركة 3-1 ماش عندك حتى
1: بيه دوك نسألك سؤال جاوبني عليه بكل صراحة
2: عندك 4 ساعة
1: في نسألك سؤال جاوبني عليه بكل صراحة احنا قبل ما يبدأ المونديال راهو في شكون اللي فيه مطموع الناس كل اتفقنا ان السويد نجموا ناكلوا مع الخبز ولا
2: يعني ما قلتش
1: ليه لحظة بركة ما معنى الخبز نحكيه على على على, على الامكانيات والادوات بارابور الجابون هولندا ريتهم البارح راهو ماكينه البارح راهي
2: وكيف شويه تربح لك جابون تتبدل نظريتك نحن ناخذوا نفرضيه معناها
1: انا خذيت على بارابور ماتش براج نتاع السويد وتفرجنا في
2: البارح خير من البراج
0: خاطرك انت اخي من المنتخب
1: البارح المدرب ما عنده حتى نيه لا باش يربح الجابون لا هولندا تعطيه بخف الاضرار صحيح. السيد من خمسه بتاع بلجيكا عايش كشمار وحده
2: ايش قلت لك
1: ريت الخمسه بتاع بلجيكا
2: قلت لك هذيك اللي حطمتنا خمسه
1: بلجيكا اقول لك حاجه خمسة بلجيكا خليت السيد بلوكيه البارح في ماتش لنجم يعمل شانج مونيتا
0: خلنا نرجع لحاتم حاتم طولنا عليك شوية نرجع ديما لسؤالي على الجو كنت نجم بربي تعيشنا شنو اللي صاير ومن البارح اليوم شنو صار بكل صراحة ونعمل على صراحتك
4: ايه مش بكل صراحة يعني حكيت لك كل شيء معناها حكيت لك على ردود الأفعال اللي كيما قلت لك لم تكن ليلة هادئة في مقر الإقامة لم تكن مقر معناها هاد ليلة هادئة في مقر إقامة يعني فما غضب فما وفما اجتماع عاجل معناها أعضاء المكتب الجامعي لو قلت لما نقدوش الليل وأيضا الإطار الفني أيضا وحكاية فما قرار كما قلنا
2: نحا احسبوا تنحا
4: نعم
2: بونجور يا حاتم احسبوا تنحا قلت لك احسبوا تنحا هما توا المشكل توا ضيق الوقت كما كنت تحكي انت بكري حاتم والمشكل رومبلاسي باركي
0: والإطار الفن
2: رومبلاسي باركي خاطر توا سي المنظر مع كامل احتراماتنا ليه حتى في الكوب دافريك اللي قبل الكوب دي مون تاع جلال زاد حنا باع على اليمين ومهاجم وهمي ما كذك
3: فما اسم انيس بوزلبين اللي تطرح زاد
2: على الفيزا توا مشكلة التأشيرة توا تحب لك نهارين وثلاثة باش حضر له تأشيرة شي خلاتك ليه
0: ما تكملوا مع حاتم
3: فما امكانية زاد باسبور دبلوماسي
0: اي بالضبط حاتم ديجا باش عطينا التفاصيل حاتم تفضل
4: علاش قلت لك انا دكتور احنا لو نحكيو معناها شوف بالعقل شوف اول حاجه قلت لك راهو معنا من الصباح قلنا اول مداخله ليا مع رفيق قلت راهو يا رفيق فما اجتماع عاجل اعضاء المكتب الجامعي هذه معلومه المؤكده وكونفيرمي صبي لموش يخطله بنسبة مئوية.

0: يجوز معناها لسبب مئويه كبيره ستتم الاقاله في انتظار الكيفيه التاريخ،
1: لانه حسب المعلومات الموجوده صبري اللموشي رافض الاقاله بالتراضي. حاتم
0: باهي المعلومه هذه بالتراضي طبعا لانه متعاقد
1: بالضبط،
0: وانا متعاقد مع الجامعه الموثقه. علاش قلت لك انا كيفيه انهاء
1: بالضبط
0: العلاقه التعاقديه هذيك تبقى ممكن الحوار. ثالث حاجه، من سيسير المنتخب؟ علاش قلت لك نرجع لك بالكلام هاني دوك نعيمه عنيس قلت لكم راه معناها اذا جات الكومبيتيسيون في اوروبا في اسيا في افريقيا راه الموضوع سهل برشا، فول بثلاث اربع سوايع تلقى روحك مقر اقامه. لكن لهنا فما فانا في المكسيك انا اليوم باش توصل يحب لك او مينيموم 19 ساعه قاعد تربح، يلزمك تربح الوقت كما قالت نعيمه. بون الحل بالحق معناها انت مش من بالي كريمون لانه فما كما قلت سفره ديبو المسيح، لكن وقت ديما نحكي ولا ضيق الوقت. دونك انا قلت لك انه بصفه ربما قد تكون مؤقتة منظر الكبير هو سيواصل تدريب المنتخب في انتظار نعفو من سيواصل.
2: بالله يا حاتم عندي سؤال ليك بسيط برش، هل من المعقول نجيب مدرب نعطيه كارت بلانش باش يجيب لونترونور دي غارديان وباش يجيب المساعد وباش يجيب الاناليست ويزيد يجيب ولده وكلزم باش يجيب اطراف اخرين؟ ما كانش من الممكن اليوم وقت نحطه مدرب نحطه معاه، تخليني نقول على الاقل تحط معاه حاجه نتاعك قريبت لك. وهل من المعقول اليوم بالله حاجه اخرى، انا راهو نيغوسياسيون دي كونترا والاخطاء هذه راه في النوادي ما راهيش في المنتخب. انا كي راه نفتي النفتي شاكي بيا والسيد هذا اليوم يحب يعمل ريزيلياسيون دو كونترا، اسكو اليوم ما كناش من من من, من الواجب نتاعنا ولا من الاكسبيريونس نتاعنا ولا من الدهاء نتاعنا نعملوا كونترا دوبجيكتيف؟ معناتها اذا السيد هذا اخفق باش يتعدى ولا نربطوه بالرونتمون باللي يجي، معناتها لدرجه نوصلوا معناتها وقت اللي هو احنا خرجوه معناتها ولا باش نقيلوه نعطيوه فلوس الكل؟ ما كناش نجم نحميوا رواحنا. حاتم
0: تفاعل معك شوي كما نتفاعل معك شوي انت هات تحطوا الريتروفيزور قدامنا ونشوفوا كيف تعاقد الجامعه التونسيه كره القدم عصبي لموشي، ونرجعوا للكاستينج دو دي بيان كاستينج تاع اختيار المدربين. صبي لموشي انت لعبت في التريو نيفو نيس احترفت وتعرف انه اليوم فما ديزونترينور صبري لموشي ولا غيره ولا اكس، فما ديزونترينور يطلب ستاف معاه، يطلب معاه ستاف نتاع يقول لك انا نحب اسيستون معايا ونحب ريباراتور فيزيك نحب الكيني ونحب الاناليست حقه. ولكن انت اليوم كما قلت كجامعه تونسيه كره القدم اليوم اضافت ايضا لاعب في قيمه وهبي الخزري. وهبي الخزري موجود
2: هادي ما عنده هذا الشيء، خلينا نحكيوا لوجيك يا حاتم. هذيك وهبي الخزري ملاعب كبير وتاريخ في المنتخب وانا نحبه برشا السيد هذاك، واي ملاعب يتعدى بالمنتخب نحترمه. هادي راجل ما عندوش نهار تدريب، هادي موجود في ستاف اليوم يديكم ربي. ثم واحد ما يحبش وهبي الخزري واللي عطاه للمنتخب؟ انا نقول لك حاجه، بيجيب له بروفيل عنده شهيد وعنده دينيتو يا حاتم.
1: ميساش باش نخرج واحد في ساعتنا الثانيه لانه عندنا بيبليستي. حاتم نحب نختم معاك، اذا كان عندك اي معطيات اخرى ولا كلمه تحب تقولها قبل ما نسكروا الساعه الاولى ونخليك زاد انت ترتاح.
0: والله اكيد هاني بون هو معناها كيما قلنا هي تطورات الاحداث قاعده تتطور من هنا لساعات اخرى. اللي قلته المنطق واللوجيك انه خسرنا اوكي خساره كبيره مع السويات تبقى جرافيه في الميموار كيما خسرنا مع بلجيكا، لكن عندنا مقابله ثانيه كونتر المنتخب الياباني اليوم سيونس دي كلاساج لازاله الارهاق بالنسبه للملعبيه ونحلوا قوس مباراه اليابان معناها
1: في انتظار نعرف شكون باش يشرف على الحصه هذه. حتى كنت تعطينا الوقت كان عندك
0: قاعدين بطبيعه
2: والله مصدومين والله مصدومين يا حاتم لا يا باب شنو توصل اليابان ولا مصدومين
0: قاعدين مصدرنا الخاصه نشوفوا شنو قاعد يصير كما قلنا راهو معناها رئيس نعيمه معناها وانت يعني الاخبار هذه والمعلومات الصحفيه راه سيرتو في اخبار كيما هكا تكون تكتم كبير ويكون صعب، ولكن مصادرنا ديما الحمد لله ثابته.
3: الحمد لله جوست حاتم راهو توا التفاوض على كيفيه فسخ العقد ني بلس ني مور معناها عمل لا ديسيزيون اي بريز راهو نجم ناكد لك
1: اي بالطبيعه
3: معناها فسخ العقد الجامعه معناها البوس فير هو يكون بالتراضي ولا او موا افيك ان مينيموم دو ديبونس اقل معناها خساره ممكنه بعد الخساره اللي كبدها لنا على المستوى الرياضي خساره اخرى على المستوى المادي يعطيه الصحه وبارك الله فيه. اخي يرحم والديك اكرم لحيتك بيدك وبارك الله فيك ويكثر خيرك، وهنا نسينا 93 ونسينا 2026 وسبحان الله خير وبارك الله فيك ويكثر خير.
1: خلي يختم حاتم في 10 ثواني حتى
0: جيت حاجه برك معناها هذا طلب معناها من اعضاء المكتب الجامعي الموجودين لهنا اذا صارت العمليه رسميا اذا نعيمه ممكن تاكد لي كلامي اذا صارت العمليه رسميا ان شاء الله المكتب الجامعي احنا ما شاء الله البعثه العالميه وفد العالمي التونسي ما شاء الله معناها ان شاء الله يعملوا لنا حتى ندوه صحفيه حتى بنص ساعه يوضحوا لنا شنو اللي صار اكزاكتومون. هذا هو شنو نقول ان شاء الله زين المنتخبنا الله غالب خسرنا كونترسيات حلو دنقوص منتخب الياباني لازم نحضروا له كما يلزم سينو مش تكون ان شاء الله يقدر فضيحه اخرى
1: ان شاء الله نمنع من فضيحه اخرى ولات هذه امنيتنا. يعطيك الصحه حاتم على كل التفاصيل اكيد نكمل نتابع معك في كل دقيقه وكل ساعه وكل نص ساعه جديد. الكل احنا وصلنا الى نهايه ساعتنا الاولى نعتذر من قصر من الاخبار على التاخير نرجع لكم في اكسترا تايم في ساعتنا الثانيه مواصلين معكم حتى للخمسة.
4: اكسترا تايم
5: بليسيتي
6: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة
7: ديوان افام فلاش نيوز
8: موجز ورابعة ديوان افام عسلامة. الإفراج عن الوزير الأسبق عز الدين بشاوش وفق ما أعلنه المحامي سامي بن غازي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية. وكان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق أربعة أشخاص من بينهم الوزير عز الدين بشاوش وأعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. تونس احتضنت اليوم الاثنين المنتدى التونسي لفرق الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة الذي نظمته جامعة تونس المنار. وقالت الأستاذة بالجامعة والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي خلال المنتدى إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. وبينت أن هذا المؤشر الإفريقي مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تنشر سلسلة من التوصيات بشأن العثور على سلاحف بحرية عالقة في شباك الصيد أو وجود نفايات بلاستيكية على السواحل التونسية. وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى المحافظة على صنف حيواني يحظى بحماية القانون التونسي والتحسيس بضرورة حماية النظم البيئية البحرية عموما. وبحسب الجمعية فإنه من الضروري في حالة العثور على سلحفات في مأزق الحفاظ على الهدوء حتى لا يتأثر الحيوان بدوره، وإذا سمح الوضع الذي وجدت فيه سلحفات قطع أو فك الشبكة بكل لطف والانتباه خاصة إلى الرقبة والأطراف. وأكدت الجمعية ضرورة عدم الشد بقوة على الشبكة أو إزالة الحطام المنغرس بعمق في الجلد خشية تفاقم الإصابات، كما أشارت إلى ضرورة توخي الحذر بشكل خاص لأن الحيوان قد يعض إذا شعر بالخطر. في العالم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه من المحتمل عقد لقاء في سويسرا الجمعة بين رئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي لتوقيع مذكرة التفاهم، وبعد توقيع المذكرة مع أمريكا ستعقد الجولة الأولى من المفاوضات. وأكد الوزير أن طهران تخطط لمسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق على أساس انعدام الثقة بسبب إخلال أمريكا سابقا بالالتزامات. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز مشيرا إلى أن العديد منها محمل بالنفط. وأضاف ترامب أن السفن تتخذ المسار الجنوبي للملاحة واصفا إياه بأنه آمن ومحمي ونظيف تماما. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم مازال متواصل مع هاني وكامل فريق إكسترا تايم.
9: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: نستي وين؟
0: بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: Kan FM. Ris el Mundial.
1: اكسترا تايم. مرحبا بكم مره اخرى، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه من اكسترا تايم، 12 دقيقه بعد الاربعة متاع العشيه. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل واللي تفرجوا فينا على شان اليوتيوب متاعنا. يعطيكم الصحه على المتابعه، شكرا لكم على التفاعل. الحقيقه برشا تفاعلات، ما لقيناش وقت تعرفوا حجم الخيبه وتعرفوا حتى شفتوا وسمعتوا انيس ونعيم والدوك، حتى الغصه اللي يحكيوا بها معناها، ونتصور حتى انتم كي تفرجوا تسمعوا تحسوا حتى من نبره الصوت معناها. ما نجمناش نركزوا برشا في الكومنتير تاعكم، لكن ميرسي بوكو. ايضا تنجموا تحطوا عن السونداج متاعنا، نحبوا تصويت متاعكم، شكون يتحمل مسؤولية الهزيمة الكارثية للمنتخب الوطني أمام السويد، المكتب الجامعي، المدرب، أم اللاعبون؟ عنا تقريبا بريسك 2000 صوت، ونستناكم أكثر تكملوا تصوتوا ونعطيوا نتائج التصويت هذا في نهاية حصتنا إن شاء الله. تسمعون على الفريكونس بتاعنا كيف كيف، تتفرجوا فينا صوتا وصورة على ديوان FM وإلا سبور باي ديوان FM، كيف كيف شانل اليوتيوب بتاعنا ديوان FM لايف. بعد شوية باش نسمعوا التصريحات نادية بالنسبة للمباراة هذية، النفاتي الطالبي وأيضا صبري اللموش. يكون حكينا في ساعتنا الأولى على اللي صار البارح، الكارثة الكروية صارت ونعودوها كارثة كروية، لأنه عمرنا ما صار لنا هكا بالطريقة هذيك. حتى الخمسة ضد بلجيكا 2018 ما كانتش بالطريقة متاع البارح، حكينا على برشا حاجات. خلينا زيدا نسمعوا التصريحات وشنو علقوا ليزاكتور إصحاح متاع المباراة هذي، نحكيوا على المدرب وأيضا اللاعبين. خلينا نبداو الساعة ونسمعوا الملعبية ونخليه صبري لموشي الأخر، لأنه الحقيقة هو من يتحمل المسؤولية الأولى قبل ما يجيوا اللاعبين. نبداو بواحد من قادة المنتخب، نجم نقولوا منتصر الطالبي، شنو تكلم بعد الهزيمة بخماسية امام السويد؟
2: نوزو في مال ونحنا انا مونتي ان بو دو ديكسبيريونس وبرشا حاجات ناقصين في تاع بالخمسه بونتيات، معناتها فما برشا حاجات ناقصين. اي فوالا مازالو زوج ماتشات، لازم الجروب يغس سودي و ريستي سودي سوليدير، ان شاء الله باتي فير دو بوش ماتش خاصه ماتش لابون باتي فير بو غاني الماتش ان شاء الله.
1: هذا منتصر الطالبي. نزيدوا نسمع مسالش النفاتي قبل ما ناخذ التعليق، قبل ما نمشي ايضا للموشي، نسمعوا معتز النفاتي اللاعب اللي جاء في القائمه لم يشارك في حتى مباراه في حتى دقيقه. نحكيوا على زوج مقابلات الاخيره وايضا مباراه البارح، بينما معناها تشوف الدريت نتاع علي العابدي وغيره، هذه اختيارات نتاع صبري الموشي. خلينا نسمعوا اللاعب هذا النفاتي شنو تكلم البارح بعد الهزيمه.
3: هذا الماتش كلنا معناتها مترشى، معناتها زعلانة، معناتها ما بيتماشي ياسر تقال الماتش هذا، لازمنا معناتها نتعلموا من الأغلاط اللي عملناهم وإن شاء الله خير. مازال قعود معناتها ما نحبش معناتها نوعد حاجة، معناتها كل شيء معناتها نجموا نخدموا ونتحسنوا، ذاك اللي نجموا نعملوه. الوعود معناتها بالنسبة لي يعني ما نحبش نعاود معناتها بروميس،
4: معناتها
3: نعطي وعد. نجم نقول لكم اللي باش معناتها التركيز لازم يكون أعلى ونزيد نخدموا على رواحنا وإن شاء الله ربي معنا.
1: إن شاء الله ربي معنا هكا يقول أنيس. نبدأ بك أنت، سمعت منتصر طالبي وأيضا معتز النفاتي.
5: بو منتصر نقولوا برشا علينا 10 الحقيقة، كليدر في الديفونس ياسر 10، ياسر منتصر ياسر الحقيقة. تنجم تعمل اكسكيوز بعد ماتش بلجيكا ومراجعة، لكن خمسة وخمسة برشا برشا كليدر كطالبي بالاكسبيريونس نتاعو، زاد انت عندك اسمك خويا وتطمح ما خير الحقيقة، تمسك وتمس الديفونسور اللي موجودين. وكي نقولوا خمسة وخمسة يعني ثم مشكل في الدفاع منتصر الحقيقة، باش نصلحه واحد. هذا بروبو منتصر يعني ما نحبش نقول تعطيني ديسكسكيوز اور سوجي في الدو ماتش، ثم خلل دفاعي كبير. ونرجع للوليد النفاتي اللي قال نصلحه، تصلح في جمعيتك ما تصلحش في المنتخب. في جمعيتك تنجم تصلح، عندك الوقت، عندك عام كامل تنجم تصلح تخدم على المدرب نتاعك. هذا منتخب تاع نتائج. ولليوم انا قبيله نحكي مع نعيم، نحب نعرف الطفل هذا مظلوم ولا ظلموه يعني. انا ما نعرفوش الوليد، ريتو في الكوبا راب قالوا لي راه معناتها موش حاضر بدني، صلحوا لي. ريتو الحقيقه موجود في الجروب ديما يدافع عليه وكل شيء، لكن ايماني يقول كوما باش تعمل راي فني يزمك تقتنع. ما ريتوش طفل باه، قول انت اليوم انا مانيش مقتنع بيه وقت اللي هو ماهوش حاضر. هي والمدرب اللي عيط له معناتها انت نحيد، لان احسن ريدروا في البطوله اليوم
1: مرير جوش
5: قول رير دروا زعما
1: رير دروا سامحني نفيتي ولا تخلط عليه الامور واحد ما عادش فاهم شيء.
5: قلنا حيت احسن رير دروا في البطوله وخذيناك انت على مستوى انك انت زاد بيرفورمون تلعب البرا وعندك امكانيات وهذه قناعه المدرب. هي المدرب اللي جابك شبي ما لعبكش كيفاش يلعب البارح بيفو يلعبوا رير دروا وما يلعبكش انت كيفاه في ماتش بلجيكا لعبوا عروس اللي هو احسن اكسيال اليوم في تحب ولا تكره بلاست وتفل هذا تفل ذير هو ما فهمتش انا بالضبط معناتها اسكو اليوم البرفورمانس ما عادش عندها دور في ليكيب ناسيونال. الوليد ما شاء الله جلادياتور حاضر بدنيا وذهنيا ولقينا البارح معناتها تركيب اخرى في الدفاع. بون ما نحبش نكون قاسي مع اولادنا ولا نستغل الخساره باش ننجم نكون انا اليوم بطل وساهل النقد لكن الوليد امون مينيموم ثم المدرب انا ما عادش حاجتي بيه باش يفسر لي لكن ثم قناعات فنيه. اليوم نحكي قبيله بركة نحكي مع نعيمه قالت لي ممكن قنعتني ممكن الحقيقه قالت لي مش مشكلته اليوم ما لعبش ممكن المدرب ما لعبوش وننسى لان المدرب اليوم ما عيط لكم ما يلعبكش مقتنع بيك معناتها خيرك بارابور ثم ديزاري كشريده وثم يعني زوز ولا ثلاثه واختارك انت ويجيبكم ما يلعبكش الوليد اون فاكونس في ليكيب ناسيونال من اللي جاي ما يلعبش وتيل بركة الله حتى البارح محلزين والوليد مرتاح تحس ما عندوش ضغط نفسانيا مرتاح تحسوا اليس تو نعملوا تو نقدوا كل شيء
6: كيما قلت لك سي با سون بروبليم هو راه خليني شنو نقصد
5: انا اي تو سي با سون بروبليم ملعب كونفيرمي
6: انت جبتو لعبو
5: كيفاش يلعبوا هو مش مقتنع بيه انا اولا
6: اي مش كنت صبري لموشي هذاك علاش مش مقتنع بيه علاش تجيب فيه
5: من اصله انت كريتو مانيش مقتنع بيه اقنعتوني انتوما قلتوا لي مش حاضر بدني اسكو اليوم حاضر بدنيا ولا مش حاضر
6: هذيك المدرب ولا
5: اللي بريباراتوري مش
1: شفناه لا في لاميكو لا في
5: العروس وصل للعب على اليمين
1: وحاج محمود مرتين
5: والحاج محمود مرتين وطفل ما لعبش وموجود في قائمه تاع مونديال
7: اكثر من كيكا انيس كلام كله يستوي باش نزيدوا جست ملاحظه صغيره اللي النفاتي الناس الكل معناها كيراوه يلعب اقتنعوا بكونه دفاعيا يا اخو يعطي متوسط لكن هجوميا ينجم يزيد يا البارح في السبعين صديقي حاشك باش تمشي فير لافون وتمركي وتزيد وتسنترش ما هبطوش
5: هدي راهو دوك
7: يا ولدي سامحني ما هبطوش من اللول منيح ما هوش باهي دفاعيا وباش يسكر
5: انت قلتي هجوميا
7: تبعني
5: ما تشوف يعني هجوميا
7: يا ولدي تبعني نحكي ما تشوف دوزيام ميتون ما بريمير ميتون تحب تسكر انت بريمير ميتون تحبش تاكل بونت وبريمير ميتون باه حسي لما في الصدور هي في الستين شبك ما هبطوش
5: دوك
7: يا دي فهمني شنحب نقول من اني معاك نفس تحديد
5: في نقطة باركة
7: صبري لموشي انت باي جبتو النفاتي انت مقتنع بي قلت خاطر هجوميا يعطيني ايه هبطو هجوميا يا اخويا وريني
5: يا دوك ما شاء الله عليك يا دوك
7: نعرف
5: خليني اقول لك دوك تعرفش
7: ما احنا نجيت باطراف الحديث وشفها مصحيح
5: تعرف يا دوك تروى سانك دو ما معنى تروى سانك دو
7: يعني يتنطر معناها
5: باي لحظة باركة ثلاثة مدافعين وزيد معاهم دو سنتينيل اللي هما اكثر دفاعين اللي هما راني خضيرة والصخيري في الكوفرتور قداش ندافعوا بخمسة اي نورمالمون انت كي تحب تلوج حلول هجوميه دي دو بوت طايشو ولا لانه فاليري عنده بستاك القدام يخلط يتبدل عليه الهواء يقف طفل ما ينجمش طفل ما ينجمش
7: يعمل في الكره العصريه كلامك صحيح تبعني في الكره العصريه 3 5 2 ركز معايا بالبي 3 5 2 باش لعبات تفهمنا راهو لو تروزيام اكسيال الاكسيال الثالث ماهوش الوسطاني يا الثالث على اليمين
1: يا الثالث على اليسار
7: يا الثالث على اليسار راهو سي تام بروميير لونسور الاكسيال الثالث هو اللي يطلع ويزيد وراء الاكسنتري في روايه اخرى باش يفهموا العباد كيما باستوني مع الديمارك ويطلع هو يسنتر
5: تو هكا
7: يوسكي نحكي مش عباد يا ودي مش نقارن مش العباد تفهم
5: خلينا في تروسان دو تونسيه
7: لا مش تونسيه اسمعني يعني اسكي نحبوا نطبقوه نطبقوه بحال
5: كبيره مش نطبقوه يا دوك
7: لازمني تبعني لازمني اريير اكسيال قادر باش يزيد ويطلع ما طلعش الاريير اكسيال ما طلعش نحط اكسنتري بيرمون اوفنسيف
5: ها قلت لي بيه نفيت اوفنسيف مو
7: علاش مش تحكي
5: لي علاش ما بديتش بيه
7: يعني سالتك كاري نصف في اللموشي انا كملت بيه انا في سؤال انكاري يعني تاني بجودي نصف سؤال انكاري علاش ما بديتش بيه كي انت عندك لي تروا زاكسيو في جي وعندك اون بير اون دوبليت بتاع دي ريكوبيراتور قدامهم اللي هما ثلاثه في الساعه ومش باش يعطيوك مش يمشيو فير لافون يبداو مو بكلكا اللي يتنطر فهمتش حبيت نقول لك معناها او موا يا خويا هو مش حاضر او موا يوم واحد حط حاج محمود من الاول مثلا كان انت ماكش مقتنع بيه ما تحطش فاليري تكمل تسكر الدنيا الكل. ما تقولش عليك انت قابل اللعب ومسكر الحانوت تستنى في البونت وقت يجي ني بلس ني موا.
6: خلنا نسمع فقط لي سمحني في هذه انا لو معناها على الناس اللي قاعده قائمه في المنتخب وتعطي تقول شكون يعطي لي ديكلاراسيون تو ما لعبش وماكش تشارك فيه
7: صح في وجه
6: المدفع. وما يعرفش يتكلم بالعربي وما يعرفش يصرح علاش تحط فيه في فم المدفع انت طفل
7: في كل هربوا والاخرين هربوا
8: في كل خساره يعملوا هك
6: فما ناس ديزيني
8: في كل خساره يعملوا هك
6: هذا هو
8: وانا كنت حاضر في كوب دافريك وتفكر والتصريح الشهير نتاع حنا بالمجد
6: معناها ترميها هكيكا في فم المدفع وتقولها اعمل ديكلاراسيون وتفل حتى
8: نقول لك حاجه نعيمه
6: بالعربي ما يعرفش يعبر
8: نقول لك حاجه
6: زعلان نحن زعلان معناها
8: والله يا نعيمه قسما بالله وربي شاهد على كلامي في الخسائر وكنت حاضر في كوب دافريك وشفنا في برشا قسموا بالله في الخساره اللي يجي مسؤول ولا يعين حد في الربح يجي يقول لك انت وانت باش تتكلم في الخساره اقسم بالله المسؤولين يخرجوا
5: من اللعبه والله تقول النفاتي خليني نفهمك حاجه يا خويا محليه لغته التونسيه وقعد ولدنا وما نحكي
7: فنيه نحاول بلي نجم ولادك
5: وقال احنا تو نصلحوا وما نبيعوش الواحد بالامكانيات كالسؤال اللي موجوده فهمتني اما انا ما نحب الزدانة اللي ليدر ولا واحد يخرج وقت اللي تبدا الدنيا كونفور
7: صحيح
5: ويتخبى وقت اللي نتخبى انا تمنيت البارح اكزامبل واحد يكلفو صحابه معمول بيرة نتلموا في الديستير بعد خيبة كيمن هكاك ابش عطيك دوك حاجة
6: فما كابيتين
5: احنا عشنا مع جيل كبير وقت اللي تصير خيبة ولا نكونوا معناتها الحقيقة ونيبالا وتوغ في مواعيد كبيرة ولا في ماتش نكلفو اللي هو ليدر
8: عنده شخصية
5: شخصية واللي هو يمثل كسوة في الرباط يخرج عطي كلمة لك الناس اللي صبحت وكذلت واللي تزد صغار في القهوة تعيت واللي يدي قسم بالله العظيم يقولوا تخلص انت ولا نخلص انا اللي خرجي بدينار يعني تشوف الصغيرات بك الدرب ويت وك الحماس اللي فيهم وتدخل القهوة ماذي ثلاثة تخرج قريب الستة
8: تخرج علينا نهار واحد في القهوة ينتفرق
5: حساس خايب على الاخر تعرف ما تحساس خايب
6: يعني نسألك حاجة في الجروب هذي البروفيل اللي تحكي عليه انت موجودة
9: مش موجود مش موجود
5: انا الحقيقه ما نحبش اعمل المراجعه الاولاد
6: ما هوش موجود البروفيل اللي
5: حاجة
6: تحكي عليه
5: تعرف يا دوك حاجه
6: البروفيلات اللي تحكي عليهم انت خرجوهم احنا اللي وصلتك لكاس العالم بغض النظر عن كل شيء ونحاول نرجع بالله نقطه مهمه نقطه فقط مهمه لحراسه المرمى لانه انا وقت اللي نجي نرمي في اول كومبيتيسيون جراند كومبيتيسيون حارس اللي انت اخترت وعندك مدرب حراس انا ما نلومش على الحارس راهو لاني انت رميته في الكومبيتيسيون هذه اول تظاهره كاس عالم اكيد عنده باش يقافي اكيد باش يغلط مش الاغلاط انا بالنسبه لي نتاعه هو نورمالمون يغلطهم قبل في دي كومبيتيسيون اخرين باش كيجي للكوب دي موند يلقى عنده خبره
7: ويلجا لا سامحني
6: كيفاش
7: لا سامحني لا سامحني لا سامحني لا البلايص ساراش سامحني يا دي البلايص ساراش في الكوره كيما في الحياه
8: خلي تكمل لحظتك
7: اني عطيتك شانسك باش تبرز انت كل ماتش عندك زوز ثلاثة بونتو تبدا داخل بيهم سامحني اكس جي و 131 خمسة بونتو مع كامل احتراماتي
6: انا معاك
7: سامحني لا غلطتهم هما بدات اللي راهن عليه ومش حاضر غلطه كبيره نتاعو هو
8: خلي تكمل لحظه خلي تكمل
6: نعاود نرجع بركه للامثله فهمتني وناي سيمون من أسوأ المواسم اللي معديها سنة في إسبانيا أنا نجي نحي الثوابت متاعي ما نجيش نحي أوناي سيمون باش نجيب مثلا جارسيا
7: مع المنتخب ما يغلطش
6: فوالا
7: ما يغلطش مع المنتخب
6: معناها فما ثوابت
7: لا أنت اللي قبله مع المنتخب دحمان غلط
5: معكم أنا شوية زادة نعيمة
7: غلط دحمان
6: نعيمة نعيمة أنا نحيو الثوابت متاعنا راه فما ثوابت
7: يا خويا نحيتو
6: فما كونتينيتي
5: أنا فهمت فكرتك ودوك فهمت فكرتك وتبعني أنا شو نقول لك اليوم احنا متفقين انه السيد غلط في زوز اهدافه اوكي اخويا انا معاك يا اخويا وحارس عمل بيرفورمانس في البطوله والناس الكل دزت وميريت وكذا وشي ودخل اني با لا اوتور وما كانش خويا في نهارته وثم بيتر هدف ولا اثنين وناس به علاش الضحيه لحظه بركة عاد نعيم ما هم العيب ومن المخجة زادة عيب كبير برشا وقت اللي نبداو نلوجوا على ضحية على ثمم لعبية نحطوهم بالوكانون مع معناتها نحطوهم
7: تسعة ما كانوش موجودين
5: في موضوع الشامخ
7: صحيح
5: يا ودي الوليد غلطت اوكي وجعنا وغلط في اخطاء فنية وكان متسبب يبالك وحده يا يعني ريف نشوف يراني خذيرة يتمشى البارح في الدزويت اللي ثم هاك تحشم
6: انت قال لك لاعب 300 ماتش في البوندسليغا
5: عاد يهديكم ربي عاد ما كيبش نحكيه ونعطيه توازن اليوم وقت اللي بيجي للشامخ اوكي اما مش وحده هاك تحب تنقد انقد كبير وصغير ما الحارس وانت ماشي بنفس الحده زاده يا دوك
7: ممنع حتى حد
5: بنفس الحده
7: نفس الحده ممنع حتى حد
5: احنا نحكيه على تونس
7: عابدي دقيقه برك كنت نحكي لك على عابدي اللي هو اور سوجي 2 على 10 كنت جمعة اللي فات معايا نعيمة نحكي على الطالبي تذكر ولا الرقيق بلومش عليه لأنه جاي جديد وما هوش دوني الولد فما بوتنسيال ويتحسن الحقيقة حنا بعد حاول لكن برشة تفرفيش أنكور إن فوا من الأخر كفران هذيك ما تشاتش صديقي سنترا جيش طرم برومي بوتو باس على الادفيرسير لا راك الله
8: مكروه
7: من الاخر
5: معاك
7: من الاخر ما تهبلونيش وما تخرجونيش من سينتي لا جسمه هو لافون سنتر سي سعد لك لك ها هو واحد بلاش تك يعطيها لبن سليماني يحطها في الكوان بوزي واحد واحد معناها ما كان حتى حد حاضر فاليري اورسوجي كلها خارج على الموضوع
5: هذا هو اللي حبيته
7: وانت كمدرب فيق صديقي خويا فيق اعمل رياكسيون اشعل كنت مورينيو يكسر حاجه على البنك يدقدق حاجه جوريتي راهو قلبه حي مش قلبه
5: يا دوك كبر عليه الماتش البارح يا نعيمه لو المدرب البارح كبر عليه
7: الراجل اورسوجي يتفرج في يتفرج في اوبرا قاعد يتفرج
5: في ديك ربي البارح راهو في لحظات السيد شد راسه
7: ماهوش هنا
5: راهو السيد شد راسه وصار له بلوكاج كبر عليه الماتش
7: بر عليه الماتش برك نرجعوا فنيين 3-5-2 ما تحبش لعب مهاجم واني معاك من الاخر نقولوها يتغش اللي يتغش واللي يحب اللي يحب شوات ومستوري ما همش في فورما ما ربحوا حتى ديويل ان فري سومبلابل الشيء اللي صار سي دو دومين دو لانكرابل مش مصدق قال لي مبات شويه تاميكو الزوز خارجين على الخدمه جمله تي 5-10 ما فماش اني معاه ما تلعبش ما تهبط لي سعد وحده تهبط لي تونيكتي وسعد وراهم العاشوري وتحط لي حنا بال تروزيم رولير وبلعب الخمسه التالي ما يقلقنيش تهبط لي دو زيليي اللي هما دو ديبوردمون اللي يدخلوا في الوسط ويدخلوا يشدوا لي دوميز اسباس
5: وسيد تلمو وسيد بعيد برشا على الفني لحظه نقطه فنيه برك ونعطيك نعيم لحظه برك ثواني مرتين عملنا بريسينج على الديفي نتاع سويد وراونا اسوأ ما عندهم
7: صار
5: مرتين ضغطنا عليهم
7: وعملوا
5: ديفو حاجات غريبة جدا
7: لين ديلو فغلط والاخر لانجربير
5: انت ما لاحظتش اشاك فوا تحطهم اون ديفيكولتي في البريسينج تنجم انت تاخذ كورة اوتوماتيك مو تستغلها
7: معقول يا دي كلامك لوجيك انت غلطت يا اخويا سامحني اني نعرف المدرب الخشين الصحيحة هو اقل واحد يغلط خد ناس كل تغلط فما حتى واحد معصوم الخطا باهي سيتي غلطت انت اخويا احنا معاك وانت غلطت واحنا اخويا نحبوا نعاونوا باهي داكورد يصلح صديقي صلح خويا صلح دخل لو دوزيام سوا ديزون اتاكون ما نقولوش افون سنتر نقص واحد فهمتي كسوا من الوسط ولا نقص فاليري فهمتني ولعب دخل مثلا حاج محمود والا نقص واحد من ليزاكسيون ما بين بن حميده وما بين كوما يسابيل شو اسمه هو
8: رقيق
7: وقعد العبكات من 60 يعني ما نلومش النجم الاري غور ما نلومش عليه من الواحد للستين نقول جوالات ما جاوش مدربين يخرجوا بعد تقول والله كان نجم تبدل 11 راني بدلت متفاهمين من الواحد للستين ما نلومش عليه ما نلوم عليك من 60 97 عاش خويا
5: نلوم عليك
7: الكوتشي كيفاش قاعد تعمل من 60 97
5: انا معاك لقطه اخرى بربي انت مساج هذا
8: ونختم انا
5: ثواني في مساج الملعبيه بربي استحفظونا على الايماج تاع البلاد
7: صحيح.
5: واللي يحس بروحه اقوى من المدرب
7: صحيح.
5: وقت التغيير
7: ولا اللي يحس بروحه على رايه
5: اكبر منا شويه على الاقل يا خويا قدام عينين العالم احترموا كشعار والبلاد واللي متقلق من المدرب في الفيستير واللي يحب يعمل رياكت على شانجمون ولا حاجه يخليها في الكوزين انترن مش بالطريقه ذيك بتزيدوا توريوا ضعف المدرب هو ضعيف البارح وانتم زدتوا ضعفتوه اشك فوا يعمل شانجمون كل واحد متقلق من الخروج هذا مساج نعرف ملعبي على مستوى عالي يعرف يحترم قرارات المدرب نتاعه ومانيش انا باش نعطيك
7: دروس في الموضوع بيناتنا تو انت تو سامحني تو نعيم بربي باش نعطيك كلمه بيناتنا اونتر نو تو من الاخر الي غران تان زيدا باش نحمروا عينينا حتى مع اللاعبين اللي يلعبوا البرا لانه اسرت ماما ونفخناها وقلنا لهم يعطيكم الصحه وانتم اولادنا واحنا عاملين عليكم وعملتوا واحد واحد مع البرازيل و و و و اما صديقي من الاخر وعلى الاخر لكم تلعبوا في سيريا ولكم تلعبوا في بريمير ليغ وبطولاتكم لهي لهي تاخو تعطي كلها فهمتي نتاع تروزيام وكاتريام ران دونك ما تجيش نفخ عليا ريشك وتلعب تقوش عليك فهمتي ولا باش كركرني على ظهرك تقوش عليك مارادونا ولا بولي انت باش تهزني
8: نعيم
6: لخص لك اللي تقال لك كله باش نبدا لك بشويه بشويه فهمت ما في سفيسه انا في خصوص في خصوص صبري لموشي فقط باش نعاود نرجع بالتدرج اول حاجه اللي لعب في فرق كبيره لاعب في فرق كبيره مش بالضروره ينجم يكون مدرب كبير وينجم ينجح في التدريب وهذه شفناها عبر التاريخ برشا مدربين ملاعبين كبار كانوا كبار في الكره لكن في التدريب فشلوا وهذا يظهر لي اتقال صبري اللموشي انا نحب نرجع بيك بالتاريخ يظهر لي صبري اللموشي الكوت ديفوار اللي خذاها بدي دروغبا بتوري بجيرفينو
8: حطمها
6: يظهر لي ما فماش مدرب كان ياخذ الجمعيه هذيك والليكيب هذيك وما نجمش يعمل منها يعمل بها بيرفورمانس. نحب نعود نرجع لك للشخصيه, شخصيته في لي كونفيرونس دو بريس شفناها ان بون كوميونيكاتور, يحكي مليح يتكلم, لكن كي نشوف انا الرياكسيون تاعو بعد بلجيكيا وماتش بلجيكيا كيفاش صبري اللموشي اصبح كان صبري اللموشي في حاله بعد الخساره 5 شفناه في حاله, وانا البارح وقت اللي نتفرجوا في البيين خارجين من الكار وكيفاش داخلين, كيفاش تشوف في وجه صبري اللموشي تفهم مع اي شخص انت موجود. تاثير ماتش بلجيكا كان واضح, وبالنسبه لي انا الملاعب ينجم يكون صاحب شخصيه, لكن كمدرب ما هو صاحب شخصيه, لانه مباراه بلجيكا اثرت عليه وهذا باين عليه سواء على الدكة وسواء في دخوله وسواء في الخروج. وحتى كي شفته أنا راه شو فما لقطة وقت اللي صار الهدف 2-1 شفته مع المساعد متاعه كيفاش يعمله هكايا شو معناها, فما حاجات قاعدة تتقال وفما حاجات قاعدة تتشاف وفما عبيد قاعدة تتكلم, ما قالوا أسكت كم كوا زعمة زعمة خلينا تو بعد نعملوا
10: نعطيك موضوع نعملوا المساعد متاعه
6: بين راو شو الجيستيوين اللي فهموه راو حتى العبد العادي يفهموا وبين صبري اللموشي تلك حدود الله.
10: ثم حاجة مهمة لجوا موش مصدق ليه موجود في ستاف تعدي كبنسي أكد لك قسما بالله يا دوك يا السيد موش مصدق ليه وكوتشي في كأس العالم
7: فرحان
10: اقسم برب العز
7: فرحان البارح في تصريح البين بين الاشواط
10: طريقه التعامل اليوم تحب تعمل ستاف تكنيك تاع منتخب على مستوى عالي خويا عم ستافي لرجي باهين ناس عندها شهيد ناس متمكنه وناس عندها اكسبيريونس
7: هاوش نجي نسمعوا تصريح صبري اللموشي بعد مباراه البارح شنو كان تعليقه بعد الهزيمه المذله لمنتخبنا امام السويد.
11: une lourde défaite effectivement c'est une défaite qui fait mal. Rentrer dans le match, rentrer dans la compétition avec une lourde défaite comme celle-ci est effectivement impactant. Pour parler du match en lui-même, on connaissait les qualités de cette équipe suédoise et malgré cela, on s'est fait prendre deux fois sur les deux premiers buts. Le premier long ballon, le second ballon, on n'est pas là. Le deuxième, c'était plutôt un moment où on était bien dans le jeu et sur un deuxième long ballon, une transition rapide avec les joueurs de classe mondiale que sont les deux attaquants suédois. Ça pardonne pas. On est revenu juste avant la mi-temps et on avait espoir en corrigeant un peu. On avait bien commencé la deuxième mi-temps qui était intéressante sur l'entame. Après, il est clair qu'en commettant des erreurs individuelles, mais beaucoup, trop, ça ne pardonne pas contre une équipe où il y a beaucoup de qualité et de talent. Mais 5 buts, c'est une défaite qui est effectivement très lourde. Ce qui va se passer par la suite est très simple. On a deux équipes qu'on va rencontrer qui sont aussi bonnes voire meilleures avec autant de qualité, mais il est évident que on doit avoir une prise de
7: مدرب يخرج بعد خسارة كما هكا وسمعتوه شنو يتكلم نقطتين أبرزهم. النقطة الأولى يحكي على المهاجمين تاع منتخب السويدي وقيمتهم الفنية ويمجد, والحاجة الثانية يقول لك أخطاء فردية. لا قال انا غلط لا اعتذر لحتى شيء.
10: شوف يعني ما عندوش ما منش مطالبين منه يعتذر يعملوا له اقاله والسلام ورحمه الله. وزيد كان نحب نحكيه على المستوى المادي على الاقل يا سي صبري اللموشي, احترام في الشعب والوجيع اللي عملتها لهم البارح ارانجمون على ميابل بالامكانيات الممكنه والمعمول به, لانك لوجيع والزريقه اللي عطيتها لنا البارح يذول ما تنجمش طالب بها برشا حاجات في العقد نتاعك. حاجه
7: ما تحب على السوار هذا يا خويا يخسروا فرق عطيس ويردات وصباح الخير.
10: لا مش بالدرجه هذيك هذوك. لا السيد معناتها حتى يجي يقول لك حاجه
7: الكاليفيكاسيون ما حبش نحكي
10: لك. خليني نقول لك الكوب دي موند هزت وناس ومشينا به الكوب دي موند ثم ناس مشات. هو جاء الكوب دي موند شاطينا اضافه ولا يعطينا طابع نبنيو عليه. هذا اللي اعطانا طابع نبنيو على المستقبل مكتوب معاه فيه بالامكانيات. انت ماك تقول تونسي وطني, ماك تقول بلادي, ماك تقول ولدي نحب ندخله للبلاد هذيا ونحب نغرمه اليوم اخويا بعيد على المنتخب. وثانيا نراعي البلاد هذه في الظرف هذا بالذات نجم تعمل ارانجمون الم يابل على قد امكانيات نتاعنا الماديه, وانت تعرف الظرف قاعدين تعديو به على مستوى المادي. حاجه اخرى انا ما عادش نصدق, انا عدى علي مره ما عادش عدى علي. انا اول ما جاء سحرني انا خرجت قلت لهم لومير جديد. انا ما عادش نصدق والطريقة التعامل كالدمغجة والكاليتي اللي يعملها باش انا سيبون السيد هذا الحقيقة كان جينا لتوا انا مزلت نستنى في الإقالة رسمية يعني ذي كلامه برا عادي جدا غدر تلقاه مدرب راه وطلب الحقيقة صغير للجامعة التونسية كرة قدم والعضاء والناس اللي موجودة غاديك يا اخوي راهو البارح جريمة صارت راهي وجيعة كبيرة للشعب كامل وراهو اليوم السيد ما عادش طالبين منه حد شيء انا واحد من الناس نطلب طلب راي الإقالة طولت شوي نورمالمون من البارح بعد المباراة اليوم الصباح واحنا نستناو في الإقالة
7: كل يوم باش نلقاو حل هذاك انت عياري ولا البارح فما عياري يا اخي ما مش باش ندخلوا في مواضيع ما حبش يلعب مع تونس وكذا مش هذا الموضوع مش هذا الموضوع باش نحكي لك حكايه اخرى ستة شهور التالي احنا قاعدين في البلاصه هذه تلفت سي الدكتور قال خويا متوسط ميدان مي ماركيش عندي اني راهو نقص على المستوى العالي متوسط ميدان ما يعطيش ديز اسيست راهو متوسط جدا والحديث وقتها على حنبع ومع حنبع الحديث على بن سليمان والحديث بعد على سعد كومباني عياري ستة يلعب سنتينيل في برايتون وبعد ساعات يلعب ثمانية
8: بالضبط
7: زوز كارتوشات حطهم لك في التسعين
8: ما الرحمة
7: باش تعرف الكاليتي الراجل راجعة من الدرشكول الدرشكول اللي رجعها بالاكس طالبي ولا رقيق اللي رجع حاله اللي عليني البونتولول
10: واحد من ديفونسوريت
7: واحد من الزاكسيوت
8: طالبي
7: ديريكت حديدة
8: سون كنترول ديريكت
7: جرب كورة. مرتين
8: حطهم
7: مرتين الزوز. حديدة
8: حطهم الزوز
7: دونك ما تجيوش تحكيوا لي توا لغة لا ونتحسنوا من فما كاليتي زادة في المستوى العالي راهي تحكم ما غير عاطفة ضرب النشيد الوطني البارح قهوة كاملة احنا كل واحد لحمه بالشوك ونتمنى ونحب ونشجع كل شيء اسجد من بعد وقلكم سامحوني وكذا كذا المحصلة شنية 90 كورة حكة 90 شبكة ما فماش ما يرحمكش جيوكريس واحدة جاته شيب فيلي ما يرحمكش
6: الكاليتة ذيك ما تجيكش يا دكتور
7: ايه معناها في الاخر زاد غلطنا واحد وكل شيء
8: مش يحكي على الجايين يحكي
7: غلطنا اما احنا لاعبين وصلوا ل 30 متر 35 متر ستة مرات ما جربوا حتى مرة تحسهم مكبلين مي جربش الناس كل جرب
8: ليس سعد شوطة واحدة ليس سعد جربت
7: جربت كوريا جربت جابون البارح جرب الناس كل علاش احنا ما نجربوش
10: ما نجربوش هذيك امكانيات اللي عندك ما عندك حتى واحد في الجيم بالي عارف هذا ثم حاجة اخرى
7: ما تجيش قول لي عندي وعندي وعندي
10: دوك ثم حاجة كان يعطينا فهم لاعبي معين ثم حاجة كان يعطي
7: تحكي
10: عيدوني
7: بس ثم طوم
10: تاع راج تاع قليب تاع روح كان يعطي فيه السيد هذاك كان هو
7: موجود
10: اللي يبدا واصحابه يتبعوا من بعد ما خرج هو في بالنا باش نجيبوا الملاعب اللي عاود يلانسي اللي كان يعمل في العيدوني جبنا ملاعب يعاود وخر بينا 20 سنه التالي على مستوى الافتكاك على مستوى بناء الهجمه اللي هو راني خبير من الاول بالكل الناس كل اتفقنا انه السيد هذا ثم لونتور وحتى على المستوى يعني الامكانيات الفرديه في الرولانس بعيد اليوم نلقاه تيتولير في الماتشات الكل علاه جاي كيفاش على انا اساس تم الاختيار نتاعو وعلاش ياخذ بلايص اخرين هذو من النقاط اليوم مانيش نعمل محاسبه مازالوا دو ماتش ويزمنا نتعديو سيفري بحرقة نحكيه اليوم نحكيه بوجيعة كبيرة برشا على اليسار خليني يقول لك حاجة نتعديو على الكوارث اللي جاية نعيم يزمنا ننقذوا الكوارث
6: ما تنجمش تنقذوا الكوارث
10: نحكيه على خمسة وبعد نحكيه على اليابان تعطيك أربعة وتشدك هولندا تعطيك ثلاثة راه نحكيه على كوارث كرة قدم تونسية التاريخ
6: ما تنجمش تنقذ
10: فما تاريخ بلاد
6: لا لا لا لا
10: وشنو معناتها اليوم فيزا
6: انقاذ معناها انت تعمل في عملية انقاذ لا هكاك لا يستقيم الحال بعملية إنقاذ لا يستقيم
10: بعد الكوب دي مود نحكيو على
8: باش نحكيو على الحلول دقيقتين وخمس باش نحكيو على
6: على الحلول الحالية انا نحكي لك على الحلول الجذرية باش تستقيم الحال يلزم الكل
7: الجذرية مش في وسط كومبيتيسيون يعني
6: قلت لك مش حاليا انا
7: تعرف اني شنو زاد وجعني البارح بعد الماتش بار لو فيت اللي مشينا ليل وروحنا نهار كما قال العياري والناس مروحة تجل في معناها تجر في أذية الخيبة أبار هذا الراجل كونفيرونس دو بريس مش متقلق انا نورمالمون اونترينور اخر قلبه يحرق فهمني اني واحد من الناس البارحه اقسم بالله تقول 20 طونسيون عندي باش ندوخ واحد قلبه يحرق بعد ما شرى الدخان خارج من راسه ماهوش انا
8: عادي على الاخر هو دمه
7: اسمعني
12: كان يخدم في شركة مع كامل احتراماتي تاع بلاستيك مشى يخدم على روحه كمل 8 سبيعاته وسبحان الله خير بارك الله فيك ان شاء الله مره جايه نعملوا ما خير تو سامبلمون
6: عادي هو اللي حس هو البيت نتاعو
12: مش هنا مش هنا مو للدار معناها السيد
7: بالضبط
12: معناها
6: ما تجيكش حتى
12: السيد داك الحراره كل الحراره وكل وجيعه وكل قرحه اني با لا اني تعرف ورحمه بابا ورحمه بابا كلمتني بعد ماتش البلجيكي قلت له هاني ريت كيفاش خارج بعد الماتش يبوس في العباد ويبوس في الجورات ويبوس في مرته وولده ويتضحك ويتبسم وشيخ الراجل مول
7: حتى اللقطة مع مدرب بلجيكا
12: ناكل خمسة مع بلجيكا كنت ناكل عشرة يا ولدي موش دقدقها الدنيا فيرغسون دخل مرة على ماتش نامبورتكوا باستشوار على راس دافيد بيكام طرفه لقتل احنا ما نشرعوش العنف ما نحكي لك على الرياكسيون شنية يوري شويه عندك فهمتي شعر سيدنا علي يا رسول الله
10: دوك زيد نحن نشدوا صبري صباحا مساء حتى الملعبيه خليني اقول لك حاجه زيد رامهما اللي كانوا البارح حتى كان المدرب غلط في اختياراته كل واحد يجتهد من بلاسته هو البارح ما تنجمش تلقى في كيب 8 اور سوجي
12: صحيح
10: صار صعيب برشا في ماتش كبير في مونديال تلقى 8 على 11
7: يلوج انت عليه اور سوجي يعني
10: رقم كبير توظيفهم اولا وعلاش الخوف هذا الكل وعلاش الخوف السويد راي نحكيه على ماتش لوليني معناتها رو بريسيون طالعة وملعبي وجوها صفر وكيفاش
7: دخلوا فما برشا منهم لعبوا مونديالات قبل معناها سامحني ما هيش تشكيلة كاملة جديد فما بعض لاعبين اللي لعبوا دي
10: نعرف فما ملعبية عندهم من الاكسبرينس لكن أسافوار الديسكور كيفاش تحضر الماتش هذا باش وصلنا الحالة ذيك
7: بالضبط
10: شنية الأسباب خلينا نعيش معاهم في الوتير ولا في التيران
7: بالضبط بالضبط
10: انت كمدرب بالديسكور نتاعك وبالاكسبرينس نتاعك توصلنا لبر الأمان توصل للبريباراسيون دو ماتش سولو بلون مونتال واحد شي معناتها عروس نحيق قبل الماتش بشوية
12: المشكلة تتعدى عروس كومباني
10: يعني أمونا في
12: صفحة صبري إلا موشي انتهت
10: يزي ما توفق
12: لا وما عادش نحكيو عليها اون بون فوا بور توت
6: والله إلهي مش كرة كورة تقدم ولا مش كرة قدم
12: تو سمحني تو تبعني نعيم تو اسكو احنا تو اون بديك كلمة ونرميو المنديل اسكو اون بديك ونرميو المنديل ونمشي وفهمتني معناها لا قدر الله نعملوا زوز بضايح اخرين والا نوقفوا وقفه تامل ونبردوا نوليوا فريجيدير ونوخروا بالتوالي ونشوفوا شو اللي صار وما صارش ونحاولوا او موا نعملوا دو بريستاسيون اونورابل
10: ربي يا دوك
12: زي هو المطلوب تو خاطر احنا اناليزينا وتغششنا وقلقنا ومرضنا وصار فينا ما صار تو نكون لوسيد ونبردو
10: انا عندي ميساج بثواني للملاعبيه في ليكيب ناسيونال في ستاج المطول هذا
7: انيس ميساج في ثواني اي الميساج نتاعك خليه عندك لحظه نخرج فاصل قصير ثواني ونرجع لك كمل الميساج
13: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدا العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام إكسترا تايم
7: 45 دقيقة بعد الأربعة الجزء الأخير من إكسترا تايم حكينا على الهزيمة المذلة متاع البارح الهزيمة التاريخية لمنتخبنا أنيس خلينا نرجع لك سؤال المساج تحب توجهه قبل ما نحكيه على ما بعد
10: المساج مهم برشا يعني. لبقية المشوار خلينا نكون واضحين لأنه أنا ود معناتها ود ليكيب ناسيونال من الكادية حتى للسينيور معناتها مانيش نحكي لك باش نحكي لك نقطة ومهمة وباش تصير ريت في وقت الهزايم وفي وقت الماتشات هذوما في الجروب يبدا كل واحد يلوش شكون ضحيه باش يكون ضحيه منك انت الخساره هذاك في لاعبي ونبداو ننبروا على بعضنا في البيوت ونبداو نذموا في بعضنا واش بيه لعب هذاك واش بيه هذاك هذاك ما يزيدنا كان حده وما يزيد كان يوجعنا وما يزيدنا كان وجيع ماتش اليابان وهولندا نتمنى الملاعبيه العقلاء المسؤوليه العقلاء في المنتخب يدخلوا للبيوت الملاعبيه والفتنه والكلام مش تقال على اليمين وعلى اليسار يكونوا سوليدير للوج وشكون خسرنا ولكن لعب فلان ربحنا والاخر ما لعبش مظلوم. لا خلينا نكملوا هالكوب دي موند لاباس بخف الاضرار، ثم مصلحة تونس ثم وجه تونس، نعول على الملعبيه سوا ديزون كادر كان موجودين على المسؤولين على الناس اللي تعرف ما معنى اللي باش نحكيه توا، نحاولوا نسكروا هالخساره هذه، ما تمسناش في الملعبيه في بعضهم باش ينجموا يكملوا يتعايشوا نعيمه في بقيه الايامات اللي مازالوا في
12: في خاطر مازال باركور مازالوا فيه مازال فيها 12 يوم و12 يوم راهم طويل برشا بعد خساره كيما هكا. ديجا جيماجين ديجا معناها جيماجين برشا لاعبين ما رقدوش الحقيقه، هما معناها ممسوسين وعندهم
10: ما يدوروش على بعضكم دوك،
6: برشا برشا لاعبين ما رقدوش
12: نتصور
10: اي دوك ما يدوروش على بعضهم دوك،
12: نتصور هما بجودهم عارفين رواحهم
10: دوك ما يدوروش على بعضهم دوك،
12: اي سي امبورطون.
10: انا ما
12: نلوجوش
10: ممكن نبداوش وزوز وحدهم منا وثلاثه وحدهم منا واربعه في بيت واحد في بيت قاعد وحده. خليني نكمل لك نعيم، هاني نوصي وهو انا نحكي لك في الكواليس وهذا اللي نعيشوا فيه في الكوره. يبدا واحد مظلوم قاعد يقول لك انا نلعب كنت ضد الناس الكل وثلاثه هكا واربعه هكا وخمسه هكا، لا تو وقت تكونوا سوليدير. الخمسه وكليناه الوجيعة وتوجعنا، مازالوا دو ماتش 12 يوم في كوب دي مون، لي زادفيرسير اصعب برشا واصعب اكثر من تتصوروا انتوما من السويد. اوكي على الاقل ما تنجموا تخلطوا تعملوا بريستاسيون به في الدو ماتش هذوما تكونوا سوليدير توا تقواو توا تكونوا سوليدير مع بعضكم، لحد يلوج على فلان لحد يدور على فلان، منك انت لا مني انا لحق ولعب فلان، كلكم خسرتوا وكلنا نربحوا مع بعض. هذا ميساجي للملاعبيه
6: ميساج به وممتاز وان شاء الله يستوعبوها. ما انا جست فقط
8: حب تقول لكن
6: انا حب نرجع تجينا تيست ما ماتش بلجيكا هكا ولا ليه شنو قلنا بعد ماتش بلجيكا؟ لازم هذه ماتش اميكال كي باش ندخلوا الكومبيتيسيون يلزمنا نكونوا موجودين ويلزمنا نكونوا لجور جي حاضرين. اي ما خذيناش هالعبره من الماتش هذايا، معناها اسكو باش ناخذوا العبره ونحنا في وسط كومبيتيسيون
10: ما عندنا مصلحه المنتخب زاد ما واحد ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. يا اخي اليوم زاد انا كان ما بصلحش هو المره الاولى نعيمه وما صلحش الميدي، عندي مصلحه تونس اخي تونس بتاع الناس الكل
6: يا
10: كل واحد ينجم يسعى بشي
6: عاوه انه نجموا نصلحوا في بريود نتاع 12 يوم.
10: ما قلناش الديتاي هذيا برك، انا ما قلتش نصلحوا على الديتاي،
6: معناها حفظ الواجه معناها هما توكي باش
8: يتلبسوا. هو يحكي على انه باش الجو ما يفسدش
10: اكثر، ما يفسدش عندنا 12 يوم باش ما نخرجوش بديتيكا تصعب واحد تعارك مع فلان تعارك مع فلان.
6: انت تتصور انه بعد البارح في الفيستير ما صار حتى شيء؟
8: اكيد
6: انت تتصور بعد خروج اللاعبين بعد خروج
8: يان فاليري اكيد صار
6: ما بالطريقه هذيك ما صار شيء؟
8: اكيد
6: انت تتصور انه التومبيرامون تاع حنا بعد
10: الميزو بلي
6: ما فما حتى شيء؟
10: انا نوصيه
8: باش يزيد يصير انا
10: عايزه
6: لكن احنا مانيش قاعدين نعتبروا هذوما ملاعبيه تحسوا ما مش حاسين
8: الوقت باش نقعدوا نعتبروا
10: يعرفوا نعيمه زاد راه انت ما تمثلش واحد ما تمثلش روحك واحد تمثل كل التوانسه راهي المسؤوليه كبيره. راهو اليوم كي تتعارك مع مدرب ومع صاحبك راه 13 مليون تونسي عركتكم انتوما ما عندوش دخل بها، هو يحب يشوف بلاده رابحه. خموا يا الوليدات اللي عنده مشكل مع فلان اكس ايغريك خليهم بعد 16. اليوم 13 مليون توانسه راهم موجوعين راهم متقلقين، فيهم اللي سافر فيهم اللي حط فلوسه فيهم اللي هز صغار ولستاد وحمريد فيهم اللي صغار وبكي وفيهم ألف حاجة توجع. ماذا بينا خلافاتكم خليوها جانبا كملوا لنا هستاج بقى الأضرار وبخف الأضرار.
8: مازالوا لنا ستة دقائق
12: باش نكونوا بوزيتيف
8: كل واحد دقيقتين صحيح
12: كل واحد دقيقتين
8: هاوش قسمهم بالعدل خلنا نحكي زوج كلمتين دور اليوم رسميا معناها تقريب شبه رسمي في انتظار الإعلان الرسمي صابر لموس سيغادر المنتخب الوطني. نستناو في الإعلان الرسمي على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم مسألة دقائق أو ساعات على أقصى تقدير. الحاجة الثانية منظر كبير سيكون هو مدرب مؤقت الى حين نهايه كاس العالم، احتمال كبير انه يخلط انيس بوجلبان اللي موجود حاليا في فرنسا ونجم يكون فما جواز سفر دبلوماسي في انتظار نشوفوا الحل لانه مشكله فيزا خاصه مباراه هولندا في الولايات المتحده الامريكيه. بقيه الستاف فما اقتراح ينجم يكون انه فما شكون ينجم يخلط الستاف كمعد بدني ولا غير مستني وفمش اسماء لكن هذا الموجود حتى الان. هذا ايش عنا دقيقتين لكل واحد كيفاش نجم نكمل المونديال هذا بقل الاضرار يا دكتور وكيفاش نحفظوا ماء وجه ونرجعوا تصوير تونس. راهو البارح ناس وصلت صحف عالميه تقول لك المنتخب التونسي غير منظم، المنتخب التونسي فقد هويته، المنتخب التونسي ما فما حتى شيء من الهويه نتاعو.
12: صحيح
8: تفضل دكتور.
12: من النقاط خلينا نقولوا السيء الكل جبدناها وحكينا عليهم اون ليزا ديفلوبي وفس

0: لازم نقعدوا مع اللاعبين ونفسروا لهم ليحنا في تورنوا. واللي على ديفيرونس على الأوام الأخرى مثلا نجم نقول لك اللي احنا في 2022 روحنا سيء في 22 روحنا نخسر كونتر سويد روحنا توا عنا اون شانس سور دو مينيم صغيرة ما هيش كبيرة نأمنوا بها للاخر
1: وي.
0: ألعب معاي للاخر أخوي واخسر بعد ميسالش وافقك ربي وجابك في السويب حمدول
1: مش تعمل حاجة تاريخية
0: أمن بيه جابان ما هيش أمبتاب وولندا ما هيش أمبتاب
1: صحيح صحيح
0: وتفرجنا عليهم
1: وشوفنا يوم حد في لزم يكون
0: وعندهم بوكو دو ديفايانس. انت اليوم تنجم تقعد وتخدم في الخمسة أيام هذوما وتحضر أول حاجة بور ليميتي لي ديغا. ثاني حاجة تهبط اون ايكيب كومبيتيتيف وون ايكيب ريسبونسابل كلمة الجمعية ريسبونسابل عندها مسؤولية تاريخية. جمعية اللي باش تهبط كونتر اليابان عندها مسؤولية تاريخية بور لافي لا فران باش تمسح الديفيت هذه الفضيحة اللي صارت بور سو بروجتي باش نحاولوا نعملوا ما خير. احنا رانا الكل معاك رانا كنا ننقدوا ولا كنا فهمتي نتشنجوا راو على خاطر قلبنا يحرق ماناش فهمتني ولا باردين سردين وذا لو بلوز امبورطون لانه بلادنا تهمنا وتصوير بلادنا قدام العالم تهمنا. والبارح كما قلت لك نعيمه لي ميديا بتاع العالم كامل يخرجوا في دي تيتر اني والله العظيم والله العظيم نجم نكمل نقراه ما نجمش نقراه.
1: 30 ثانيه سامحوني 30 ثانيه 30 ثانيه انيس ونعيمه كيفاش نجم نحافظوا على ماء الوجه نحفظوا كرامه تونس وكرة القدم التونسية والمنتخب التونسي.
2: ما ثمش برشا حلول يا محالة ما تيزمهم يخمو مش نلعبوا ديز ادفيرسير كيما اليابان وهولندا أقوى منا برشا وأقوى من السويد برشا عزيمة ديفيت صعيب برشا تفسخ أنت ما نجمش تفسخ بلجيكا باش تفسخ الخمسة بتاع السويد في وقت وجيز نعرف دي هي توجع لكن كمان فسخوا عاود في الكرة اقتلني اليوم حيني معناتها نقوم حي غدوة هذيك الكرة ان شاء الله ان شاء الله يعملوا رياكت على الاقل مينيموم رياكت على الاقل بريستاسيون ايماج اخرى مغايره الماتش السويد اكيد مش مع صبري اللموشي مهما يكون المدرب الا صبري اللموشي ولهنا اللعبه عند الملاعبين هما لي زاكتور وهما اللي باش يعملوا رده الفعل وباش يرجعوا سواديزون هيبه المنتخب على الاقل ماتش اليابان يكونوا افضل برشا من ماتش السويد.
1: واضح نعيم نختم معك
3: بالنسبه لي انا راهو المباراة القادمة والـ 12 يوم الجايين المنتخب قدام امتحان شخصية وقوة شخصية واستعادة الثقة وترتيب البيت وكيفية إعادة ترتيب البيت في أسرع وقت ممكن هذا اللي يزم يكون موجود يظهر لي فما اللاعبين اللي عندهم الخبرة الكافية أنهم قادرين يوصلوا المنتخب للحاجة هذه على الأقل كما قال أنيس لحفظ ماء الوجه في المباراتين القادمتين ضد المنتخب الياباني وضد المنتخب الهولندي. بالنسبة لي الأمر مش مستحيل لكن على الأقل على الأقل الزوز مباريات القادمة وجه تونس قدام العالم وجه تونس قدام الناس اللي قاعدة تتفرج قدام الجماهير العريضة لأنه البارح باش خرجنا فما جيل جديد خرج أنه المنتخب التونسي منتخب ضعيف منتخب التونسي على غرار منتخب كوراساو وغيره من المنتخبات اللي تشارك لأول مرة مش هذه صورة تونس الحقيقية مش هذا المنتخب اللي شارك 7 مرات في كأس العالم يلزم ترجع الصورة الحقيقية للمنتخب وتاريخ كرة القدم التونسية صحيح مش في 12 يوم لكن على الأقل على الأقل السرعة القصوى لنمر إلى السرعة الأخرى وإن شاء الله قرارات بعد كأس العالم لأن القرارات يلزمها تكون جذرية وعميقة فيما يخص كرة القدم التونسية
1: إن شاء الله أكيد باش يتواصل الحوار هذايا ونواصل نحكيو على الحلول يمكن حتى نرجع شوية حاجات غدوة إن شاء الله ما كفناش الوقت اليوم باش نحكيو على كل شيء. هكا نكون وصلنا نهاية حلقتنا بالنسبة لليوم يعطيك الصحة دكتور شكرا نعيمة شكرا نيس على تلبيه الدعوة يعطيك الصحة نادية حسام أيضا شكرا ليك ديجيتال ويفز حاليا مع أنيس الغول الأخبار ثم تجيكم سماح مفتاح وكامل الفريق ناس الديوان موعدنا غدوة من 3 حتى 5
4: إكسترا تايم مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير مرسمة للشراء.

0: 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الجروب سبيسيال المتخصص في الأقمار الصناعية والانتليجنس ارتيفيسيال كمل نهار الجمعة الفارط لا جورني سور اونوس دو 19%، وهي تعتبر أهم انتروداكسيون بورس، وهذا زاد في سعادة إيلون ماسك لأنه أصبح أول رجل تفوت ثروته الألف مليار. إذن الخطوة الأولى لشركة سبيس إكس في وول ستريت كانت موافقة، والأكسيون بدأت بقيمة 135 دولار ونهت الأسبوع ب 161.11 دولار، أي زيادة ب 19.34%. ولما نحسبوا 13 مليار أكسيون تابعين سبيس إكس فان وقت الكلوتور أون كور امبليك une capitalisation boursière au prix maljomli à des actions d'environ 2100 milliards de dollars. الشركة الفضائية منذ أول يوم ليها في وول ستريت أصبحت لا 7e capitalisation boursière mondiale قبل برودكوم، تسلا وحتى شركة ميتا. العملية تم تحذير لها، وول ستريت ما حبتش تعاود سيناريو الفلوب اللي صار الفيسبوك وقت تقديمه في البورصة سنة 2012. عدة بنوك شرت الأكسيون لمساعدة ودعم الشركة في أول أيامها في بورس، واللي كانت سبب زادة في جعل لو فونداتور لو ديريكتور جينيرال إيلون ماسك أول راجل ثروته تفوت 1000 مليار دولار. في عالم الهواتف الذكية جل الناس تعرف الأندرويد والآي أو إس، وأخيرا زاد يعرفوا سيستم ديكسبلوتاسيون تبع للشركة الصينية هواوي الهارموني أو إس. لكن لما نثبتوا بالقدان نلقاو فما ندخل سيستم ديكسبلوتاسيون يستعمل فيه هاتف فيرفون 6 ومطور من طرف مورينا الإي أو إس، نظام تشغيل بازي على الأندرويد، وتم تقديمه على أنه أون سوليسيون سوفرين ضد التغلغل متاع شركتي جوجل وأبل، وعلى أنه أيضا يحترم المستعمل ويحافظ على معلوماته الشخصية. الفيرفون 6 يطلب من المستعمل في أنه يفتح حساب في مورينا ومنه يتحصل على شخصيته رقمية جديدة، ويقترح اون ديغوغليزاسيون توتال لتحميل التطبيقات. ما فماش بلاي ستور، لكن فما ان اب لاونج اللي يعطي لاكسي لكل الكتالوج من المجازم تاع جوجل، ويسمح بالتيليشارجمون دي ابليكاسيون بصفة انونيم لتلافي ارسال معلومات المستعمل شي لي جيون دو لا ريشيرش. فيما يخص لافي بريفي، فانه سيتو اس ينجم يخدم من دون اي ابليكاسيون جوجل، وينقص بشكل كبير في ارسال معلوماتنا نحو لي سيرفور دو ماونتن فيو، ونوليو نستعملو في هواتفنا الذكيه من دون ان نتساءل على الاتراس اللي باش نخليوها ورانا على الويب. Un post viral sur la plateforme X, le mohandes اسمه Krishna بي عمل ملايين لي فيو نهار 8 جوان الفارض. كان مضمون يقول ان اليوم لازم ننساو نبدلوا كلمه لي جافام اللي كانوا يعتبروا قبل لي جيون دو لا تيك، هما للتذكير شركه جوجل ابل فيسبوك امازون ومايكروسوفت، بالكلمه جديده وهي مونغوس، وفيها خروج ثلاثه شركات وتعويضهم باربع مختصين في تكنولوجيا الحديثه ديتا دو بوينت، هما بترتيب شركه ميتا، انثروبيك، انفيديا، جوجل، اوبن اي، واخيرا شركه ايلون ماسك سبيس اكس. اذا لاحظوا انه لو كانت حابه تكون ضمن مجموعه لي جيون دو لا تيك اليوم، لازم تكون اختار تطوير ميدان الذكاء الاصطناعي. والعالم القديم كان يرتكز على لي بلاتفورم غون بوبليك، لكن العالم الجديد يدور حول كل ما يتعلق ويشغل بالانتليجنس ارتيفيسيال، وكلمه مونغوس جديده تلخص التحول هذا. واللي فما زاد العديد من المختصين يحبوا يبدلوا الكلمه بتونغوس مع شركه تسلا في بلاصه ميتا. لو بوم دو لانتليجنس ارتيفيسيال قاعد يغير في مفاهيم التكنولوجيا وحتى مفاهيم لي مارشي بورسي، واللي وصلوا لدي سومي هيستوريك وظهروا معهم شركات من عدم قيمتها اليوم تفوت 1000 مليار دولار. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت، ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش، اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ببليسيتي
4: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتون سيد علي، ناكلوهم ماكلة.
5: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز الخامسة ديوان FM عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بتسجيل انقطاع وافتراء في التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدون والمنطقة السياحية ومعتمدية حمة السوق. وأكدت السناد في بلاغ لها بأن عطبا مفاجئا طرأ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بجزيرة شربة. ومن المنتظر استئناف والتزويد بصفة عادية تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء 16 من جوان بعد استكمال أشغال الإصلاح المستمرة بصفة متواصلة. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة صيد البحر بالقسرين محمد حسن الأزهري يفيد بأن افتتاح موسم حصاد القمح الذي كان مقررا اليوم سيتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى مستوى مطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهطلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمديات القسرين. وأوضح الأزهري أن كمية الأمطار المسجلة مؤخرا في معتمديتي تلا وحيدرة تجاوزت 20 مليمترا وهو ما حال دون انطلاق عمليات حصاد القمح في موعدها، مبرزا أن نسبة الرطوبة بالمحصول يجب ألا تتجاوز 14% عند الحصاد حفاظا على جودة المنتوج وضمانا لظروف خزن جيدة. صندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ينظمان الدورة الثانية من المؤتمر السنوي للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 29 و30 من جوان بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وسيناقش المؤتمر تأثير التجارة العالمية وتجزؤ الجيواقتصادي والتكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستتناول جلسات المؤتمر دور السياسة النقدية والمالية وسياسة سوق العمل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد مستويات عدم اليقين. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن رئيس دونالد ترامب ونائبه وود فانس وقعا مذكرة تفاهم كما وقعها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. وأضاف المسؤول أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على إيران، مشيرا إلى أن حركة المرور في المضيق ستشهد زيادة ملحوظة بدءا من الآن. قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا يوحبون في بيان مشترك بالاتفاق التاريخي المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة تنفيذه بشكل كامل وسريع لضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ناس الديوان.

0: بوبليسيتي.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الخمسة و17 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا ناس الديوان. موعدكم اليوم كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على الديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا لما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة نادية في الإخراج، العزيزة إيمان في الإخراج الرقمي، على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
5: أهلا بك سامي.
4: أهلا بسيد العميد.
5: سليم الضيف الكريم،
4: ضيفنا العزيز.
5: ضيفنا العزيز. أيوه. حب نقدم اعتذاري لحاتم جسبار وكل الفريق العام معه نعيمة، لأن بعد ماتش مقابلة النمسا بعد أنا حقيقة قلقت، قلت لهم معلش النقد كلنا، احنا داخلين على كأس العالم وزلنا نشجعوا الفريق الوطني وكل شيء، لكن اتضح لي
4: ديما اهل الذكر تغششت ملي انت في الكهرباء وقت
5: اي تغش خطف الكهرباء، قلت لهم ياسر نقد، احنا داخلين على على يعني قلت لهم على الرأي الوطني وندافع، لكن تو علاش قدمت اعتذاري؟ لأن يطلع عندهم الحق الحقيقة، أهل الذكر عندهم الحق، لا اعتراف بالخطأ فضيلة. أنا ما نحشمش أقول أنا كان نيتي أني الرأي الوطنية وندزوا معاهم وكل شيء، لكن اللي سمعته البارح يخليني نتراجع ونتسائل. نقطة استفهام الكبرى هو تصريح بتاع المدرب الوطني، الراجل اللي مش هنا ليه اسمعني سميح، أنا رافي علم قدك علم تونس هكا فوق راسه، لكن الراجل يجيك رواي يتكلم كأنه جاء ان توريزم كي ولا ان توريست فيش يعدي فتره انكرويابل، لا قال امرتيم ولا قال كلمه، الكلام اللي كنا نستناو فيه 12 مليون
4: رجعين
5: محروقين
4: راجعين.
5: اذا انا كل فتره البدايه بتاع تعتذر للاولاد، انا قلت انا راه نعيمه والدكتور وكل شيء خاطر كانوا ينقدوا، قلت لهم لا انا ناجلوا بعد.
4: واضح سيد العميد، ولو انه انا راني ننتمي للمدرسه اللي انت دافع عليها، اللي هو احنا علينا الراي الوطنيه صحيح. وسبقنا الخير وكنا نستناو فيه على الاقل اقل ما يمكن صحيح. من اعلاء الراي الوطنيه، لكن بعد النتائج هي اللي حسمت الامور الكل. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا ومرحبا.
6: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك سيد العميد ضيفنا الكريم. نوروز هاني ناديه ايمان، كل المستمعين كل المشاهدين. بون التوانسه اليوم الحق بعد الماتش المورال نيتي با او بوان، المورال مش نيتي با او بوان
4: ايتي او كاو
6: نيتي با بلو با كاريمون
4: بون ماش مورال.
6: الحق الوجوه الكل متقلقه الصباح، خيبه امل كبيره. بون ما عندنا حتى حل، كان باش نكملوا نقفوا مع المنتخب، نكملوا نهارين هذوما لحفظ ماء الوجه باش الراية الوطنية ما تزيدش تطيح من هكا، وعندنا ما نحكي وعندنا برشا ما نحكي.
4: واضح، مرحبا بيك ابن سينا محمد سليم العسلي ضيفنا العزيز. كل ما هكا ما نفهمش ولا يزمني شكون يفتي لي يكون هو بحذينا، هو عشيري وصديقي، والحقيقه نفرح برشا كل ما يكون بحذايا في ناس الديوان العزيز نبيل خيرات. اهلا وسهلا مرحبا نبيل.
7: مرحبا بيك سميح، يعطيك الصحه والحقيقه للامانه هاي حلوه، يعطيكم الصحه.
6: أيوة. القديم الجديد نبيل
7: يا ولد،
5: ولدنا
4: ونص مال
7: يعطيكم الصحة، أخجلتموني بهذه
4: مرحبا
7: الكلمات الطيبة، هذا الاستقبال الجيد، يعطيكم ألف صحة. أنا زادة متابعة وفية حتى كما نحضرش معكم،
4: يعني
7: ديما نتابع فيكم. يعطيك صحة سماحة.
4: وأنت من الصحفيين الكبار برشا في البلاد، وأني أنا واحدة من الناس نتشرف ونعتز بيك ونعتبرك أستاذي.
7: كبر قدرك، كبر قدرك، يعطيك ألف صحة. الحقيقة أنا نضم صوتي لصوت العميد. صحيح الوقت هذاك كلنا راهو نقولوا ما يلزمش ننقدوا ما نتكلموش، نسكتوا تو مش وقته، تو نحاولوا ندفعوا العجل للأمام، نحاولوا نقفوا للمنتخب، لأنه وقت يجي وقت التقييم يلزمنا نقيم ونقولوا الحقيقة. وقت يجي ضربة قوية كما بتاع البارح ولا فجر اليوم، الحقيقة مانيش فاهمين احنا ديجا مازال ديزيكيليبري، ما نعرفوش احنا البارح ولا فجر اليوم. بين البارح واليوم تغيرت برشا معطيات، واللي يغيظ أكثر مش الهزيمة، اللي يغيظ أكثر هو التطبيع مع الهزائم الثقيلة، واللي يغيظ أكثر هو ردة الفعل بعد الهزائم. لأنه في الدنيا تصير كبوات، تصير هزايم، لكن وقت الإنسان يحسك بالانتماء بالأبارتونانس، وقت الإنسان يحسك أنه موجوع معك وأنه يحس معك في نفس الإحساس ويشاطرك ويعمل معك البارتاج بتاع الوجيعة، عادي تقبلها وتهضمها وتقول ما يسالش، أنا كلنا دون لو ميم باتو. أما وقت السيد يتعامل معك على أساس وأنه داخل في الربع خارج من الخسارة، تغيظك برشا. هذا اللي يغيظ بعد المباراة.
4: طلع بالنسبة ليك صبري لموشي، داخل في الربع خارج من الخسارة، نوروزة الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا مرحبا.
0: أهلا بك سامح، تحياتي ليك، تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور نبيل هاني ندو حسام، نسلم على اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن،
4: وتحية خاصة لتقية. تقي اثنين خيرات، تقي نبيل ما يجيش من غير تقي، مرحبا بك تقي، وان شاء الله نشوفوه عالم من اعلام البلاد. فضل نوروز
0: دونك، الحقيقه هو تحسوا نهار من الاول مغيم هكا وحزين مع الحزن نتاع التوانسه،
4: حزن
0: من بعد فما شويه شمس دونك فما شويه امل، دونك لازم نوقف
4: الحمد لله
0: شويه شمس شويه امل.
6: كنت مغيم وانا زدت
0: من الاول مغيم، بعد فما شويه شمس دونك شويه امل، دونك لازم ان شاء الله ديما نقفوا مع المنتخب، وان شاء الله ان شاء الله
6: هكا سير معجزات. باش من معجزات تقول عليهم ربوات انكرويابل، والله وين اللي مصدق نتفرج على الماتش شنو شي العباد
0: هذه،
6: اخش مكلير خيرات سيدي، اش مكلير يا جماعه، مش نورمال مش عادي.
4: با جوستمون هيدا احنا توا فكرنا
7: طلع حكيوا على اليابانيين بعد
4: باتوتا في والماتشوات الجايين. هاني ابراهيمي اهلا وسهلا مرحبا بك، هاني
8: مرحبا بك سميح،
4: يعطيك الصحه. ثلث ساعه على المباشر،
8: شكرا لك، ثلث ساعه على المباشر وعلى غالب كل وين تبدا موضوع شيك ولا الاكتواليتي تلقاني انا موجود
4: حق
8: ونفور من قسم الرياضه.
4: مرحبا
8: بك. شو باش نقول
4: معناها، هاني اعطيني ريكابيتولاتيف
8: اللي ما نجمتش نقوله قبيله بحكم اللي انا كنت مقدم البرنامج، تحب نقوله تاو كيكرونيك.
4: اعطينا ريكابيتولاتيف، هزيمه ثقيله للمنتخب الوطني التونسي امام النظير السويدي، 5 أهداف للسويد مقابل هدف واحد للمنتخب الوطني التونسي، هزيمه ثقيله، ثقل الهزيمه سامحوني اما
7: تخلط
6: ثقل كذي ساعة
4: ثقل الهزيمة ما كانش ممكن عنده أثر على التوانسة قد ما التوانسة تغشوا من الملاعبية، تغشوا من المدرب الوطني، تغشوا متغشين على الجامعة على السيليكسيون على كل ما يدور حول المنتخب.
8: يزيد هذا سميح الوجيعة أنه الناس تخدم نهار اثنين، سهرت صبحت، ناس طلعت عليها الشمس في القهاوي وهي تفرج، أو تعرف ما تطلع عليك الشمس في القهاوي تعرف حتى البدن راهو كي تطلع عليك الشمس تتعب تفشل بالطبيعة، معناها الناس عانت جسديا وذهنيا ونفسيا، وتجي انت تخسر بخمسة وبالطريقة هذيك، ويخرج مدرب بعد المباراة يقول لك الحمس قولي للاعبين، نفس المدرب اللي ما عمل حتى رياكسيون وقت المباراة اللي ما بعد دقيقة 70 وانت خاسر، وانت ملاعبيتك تمرين تاع حنابعل وهدف عمر رقيق في اخر الشوط الاول وسجل تسجيل الهدف عطاك امل وربي عطاك فرصه اخرى باش تصلح بين الاشواط وباش ترجع دوزيام تون وتجري حتى عاد تعادل، انت كان عملت تعادل البارح انا فرحانين وراضيين 2-2 انت ما صلحتش، قعدت تستنى قبلت الثالث، ومن بعد ايش عملت السيد اللي تسب هدف ثالث هو اللي السخيري واللي ملوش ما لومش عليه يا سيدي انا سخير ننساه، تمشي تشد تخرجه وتعمل تغييرات ماهيش موجوده، عندك تروازا تاكون على البنك ما تستعمل حتى واحد، دخلهم في دقيقه 82 دخل شوات اش باش يعمل، معناها انت لازم ما تصرفتش بالصحيح، لازم مسحت الهزيمه في اللاعبين نتاعك قدام الناس وزيد مسحت فيهم الهزيمه بعد المباراه بالتصريح نتاعك، وما قريتش حساب للتوانسه،
4: انت
8: ما
4: قدمتش فرديه
8: وما قدمتش حتى اعتذار للتوانسه بعد المباراه، وما حكيتش على انت اخطاء معاك، ما قلتش انا غلطت في التشكيل، ما قلتش غلطت في الكاستينج، ما قلتش غلطت وبدلت دي بوست نتاع لاعبيه، شديت كان اللاعبين نتاعك. كيفاش تحب انت من لاعبيتك من غدوه يخزروا في عينيك؟ كيفاش تحبهم يحكيوا معاك؟ دونك اليوم اللي غيظ بخلاف السكور التعامل نتاع المدرب الوطني، اللي مدرب وكهاو مدرب وطني، انا الحقيقه كلمه مدرب وطني
4: مدرب فقط
8: يزي ما
4: بالنسبه لي ترفع لي صفه الوطن.
8: لا لا يزي ما نجموش
4: واضح. نرجع لك نبيل خيرات قبل لو تور دو تابل، الهزيمه الاكبر في تاريخ نصور قرطاج بكاس العالم. خلال مشوارنا في كاس العالم 7 مشاركات في كاس العالم، 19 مباراه، في المباريات هذيا فزنا 3 مباريات، تعادلنا 5 مباريات، خسرنا في 10 مواجهات. الهزيمه الأثقل كانت ضد السويد البارح شوي خراو مش حكيو كذلك. نورز محضرتنا تقرير على الصحافة العالمية، خلينا نشوفوا في العالم شنو تحكي علينا البارح. لكن قبل نبيل خيرات، وأنت الصحفي المختص، وأنت الصحفي اللي تتابع وتعرف ما يجري قبل السيليكسيون بعد السيليكسيون والاختيارات وشنو اللي يصير، خاطر أنا تعلمت على الكبار في الكورة يقولوا راهو الصحافي اللي ما يعرفش شنو صاير في البستيغ ما ينجمش بعد يعلق على مباراة فوق الميدان. ماذا يحصل داخل المنتخب الوطني التونسي نبيل خيرت؟
7: الحقيقة شوف للأمانة نبدأ الساعة بالسؤال اللي قلته في معرض الحديث أنت، وأنه هذه أثقل هزيمة، هذه أثقل هزيمة في تاريخ المشاركات المنتخب التونسي في نهاية كأس العالم. احنا كانت هزيمه بلجيكا 5-2 في روسيا في كاس العالم في روسيا 2018 هي الاثقل. البارح مشينا في ريكور اكثر سلبي ولينا 5-1 سجلنا هدف وحيد، وهي اثقل هزيمه مع اداء باهت جدا، لانه الحقيقه مع الهزيمه افيك لامانيير الاداء كان باهت ومخيب للامال، وكان شعب او امه لا نحسن لعبه كره القدم. وكان اول مره مشينا كان كوراساو او جزيره نائيه او جمهوريه من جمهوريه الموز مطيشه في المحيط الاطلسي. احنا نعرف نلعب الكوره، احنا اول بلد في تاريخ كاس العالم اهدى انتصارات العرب، نحن فتحنا ابواب كاس العالم
4: لافريقيا والافريقي،
7: لانه 78 بانتصارنا على المكسيك تعادلنا مع المانيا حامل لقب في 74 وهزيمه صغيره مع بولندا متعلاتو، احنا فتحنا الابواب باش عام 82 في اسبانيا ولاو زوز منتخبات يمثلوا القاره الافريقيه بعد ما كان منتخب وحيد. نحن حققنا اول انتصار عربي على المكسيك، نحن اكثر بلد عربي بشارك كاس العالم وافريقيا ب7 مشاركات في نهايه كاس العالم. نحن اللي علمنا شعوب عربيه تلعب كره القدم، لانه منتخب الارجنتين 78 بكامله بمدربه بلاعبيه تحولوا البطولة السعودية ووزعوهم على الأندية السعودية باش يعلمهم كرة القدم. فنحن البارح ظهرنا وكأن بلد لا يحسن كرة القدم وما يعرفش يلعب الكرة، ويخسر 5-1 بهزيمة مذلة وبأداء باهت وبلاعبين ضايعين تائهين على الميدان وبمدرب لا يحسن التفكير ولا التغيير ولا اختيار التشكيلة ولا التغييرات داخل الملعب. الحقيقة مخيبة موجعة مرة ما تعديش ديجيري في الحلق الغصة. فنحن شعب نحب الكرة، يعني بالإضافة إلى أن مشاركنا كأس العالم نحن شعب نتنفس كرة، نحن أدو بادو لإيطالي، نحن يسمونا إيطاليا العرب وإفريقيا، نعرف نلعبوا الكاتيناتش ونعرف نسكروا، نربحوا بالخباث الكروي، نربحوا بالذكاء، يبدأ ما عدناش نجوم كبيرة لعدنا صلاح ولا محرز، لكن نفوزوا على أعتى المنتخبات، هزمنا منتخب فرنسا في كأس العالم 22 في, في, في قطر، عملنا مباريات كبيرة. نجيوا البارح اولا خسرنا 5-0 مع بلجيكا في بودوان 2 في مباراه تحضيريه، وقلنا يونكور عديناها لان قلنا ما هي الا مباراه تحضيريه وربما تكون في الخير، كما وقت خسرنا مع منتخب البرازيل 5-1 قبل المونديال قطر ممكن جدا نعملوا رياكسيون في في في الرسمي في النهائيات. لكن نعاودوا نخسروا 5-0 البارح امام السويد اللي هي اضعف فرق المجموعه، لو كان نعاودوها المباراه 20 مره نقول لك السويد ما هوش منتخب عتيد، لانه مر من ثقب الابره في براج اوروبا، لانه السويد فاز على اوكرانيا و30 على بولندا والا ما يوصلش لكاس العالم، ما يصعدش اصلا لكاس العالم. هذا اضعف المنتخبات، يلعب كره كلاسيكيه اسكندنافيه قديمه تعتمد التوزيع والخشونه والقوه البدنيه، ونحن كنا قادرين ان نفوز عليه. تعاود تتفرج مباراه السويد تزيد تحسن اكثر، تزيد تتعب اكثر، تزيد تمرض، لانه ماهوش منتخب كبير عتيد. تو تشوفوا مع اليابان ايش يعمل، تو تشوفوا مع هولندا ايش يعمل، ماهوش منتخب كبير عنده صحيح بعض النجوم يلعبوا في
9: البريمير ليج في انجلترا، لكن كمجموعه لولا هذا المدرب بوتر جراهام بوتر اللي جاء في نهايه 24 فالمنتخب السويدي لن يصل الى كاس العالم. الغريب والعجيب انه البارح بالهزيمه وبالاداء الباهت والمخيب بسوء التصرف، تعرف انت البارح شنو صار البارح؟ الكاستينج والكوتشينج كرة قدم، هي اختيار تشكيله في البدايه ثم الكوتشينج التغيير، يعني لفلح السيد في الكاستينج، لانه على امتداد الاسابيع الاخيره احنا كنا نلعب 4-3-3، الرسم التكتيكي واضح، 4 مدافعين وثلاثه وسط ميدان وثلاثه هجوم. شفناه في اخر لحظه ليد صلالة المدرب خواف ظهر له وانه يغير التكتيك ويولي يلعب 3-5-2، ولا مشى الى اوبتي باش يعبي وسط محور الدفاع ويغير التشكيله ويغير الاسماء. اللي حد يوم امس كان شوات باش يلعب كقلب هجوم محطه يسموه في الكوره ستاسيون ان جوور فيكساتور كي فيكسا ديفونس ادفيرس وحوله الكترون ليبر اللي هو العاشوري والا التونكتي ولا اي واحد، لكن لاخر لحظه
4: لحد ساعه قبل المباراه
9: يقوم بتغييرات اخرى. ادم عروس كان المؤمل لانه عدى موسم استثنائي في البطوله التركيه وهو لاعب محور اكسيال صحيح
4: مش على اليمين،
9: البارح في اخر لحظه لعبوا على اليمين في مباراه بلجيكا والبارح في اخر لحظه يلعب بن حميده وما يلعبش ادم عروس. اللي صار كذلك هو انه المدرب في التغييرات لم يحسن التغيير وسل فرغ وسط الميدان، يعني ما تصيرش في الكوره في الليزابيسي بتاع كره القدم.
5: انا لا ممر
9: يعني انا شخصيا ما عنديش هيد في كره القدم، ما نجمش نلعب مباراه في كاس العالم بدون بيفويت بدون وسط ميدان بدون لاعبي ارتكاز. البارح لعبنا في اخر المباراه 5-0-5، 5 مدافعين 0 في وسط الميدان ميدل فيلد و5 سترايكرز 5 مهاجمين، ما تصيرش في الكوره معناها هذوما في
5: الابجديات
9: ابجديات كره القدم ما يصيروش في بطحه، ما يصيروش في مباراه في دوره كره قدم رمضانيه ما يصيروش. على الاقل فما ثلاثة قطاعات ترواكم باتريمون في كره القدم يا ناس اللي هما الدفاع وسط وهجوم، ما تنجمش تلعب كره قدم بدون لاعبي وسط. البارح وصل خرج السخيري
5: ثلاثة خرج
9: خذير وخرج خذيرة
5: خرج فرغها
9: ولعب بدون بيفويت لعب بدون وسط الميدان وشفتوا الفضيحة اللي صارت. معناها وليت أروقة وشوارع وولى المنتخب السويدي صعد كورة مباشرة من محور دفاع وتوصل لقلب الهجوم حتى لو وصلنا 5 والحمد لله المباراة انتهت وزادونا 10 دقائق أخرى كنا ربما ناكلوا هزيمة تاريخية وقتها ما عادش نجموا نهزوا أنوفنا من الأرض. فهذا مدرب وهذا شأن وطني وهذه عملية مش سهلة. أنا مش فقط المدرب، لأني أنا ديما كي نحضر ديما في البلاتويات نحب نكون كونسيكو مع روحي ونقول الحقيقة لا عندي أجندة ولا نغاوي سفر ولا نطلع في طائرات المنتخب ولا عندي أجندة نخدمها الحمد لله
4: الحمد لله.
9: فأنا نحب نقول وأنه مش فقط المدرب
5: 9 لاعبيه اوت،
9: مع المدرب هناك لاعبين انتهت صلاحيتهم ومع اللاعبين هناك مسؤولين وجب عليهم ان يغادروا كره القدم والسفير فوتباليستيك في تونس حتى يستعيد هذا البلد على الاقل احترامه الكروي على المستوى الدولي.
4: واضح نبيل خيرات فاصل ورجعين
5: ياتي صح
10: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
11: ببليسيتي.
12: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
10: كي تكون بروفيسيونيل يلزمك ما تختار كان البروفيسيونيل وما ترضى كان بأحسن شوا. كانك من أصحاب المقاهي كافي دوغ تعملت ليك انتي سبيسيالمون أبنجو وكاليتي متاع بون طيارة. كافي دوغ بناء من غير حدود، نكهات مختارة بعناية وروايح متنوعة. اسم من الذهب يخليها تكون الاختيار رقم واحد لأصحاب المقاهي، مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي دوغ لوغ دي كافي.
13: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
14: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
15: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك كانت تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
16: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
17: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
16: مع تونس فايقين للتسعين
17: عندك أورانج.
18: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحد للسبعة. شكرا على المتابعة. نحكي على الهزيمة الأكبر والأثقل في تاريخ المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. هزيمة هدي بها المنتخب الوطني التونسي للسويد دخوله لقائمة المنتخبات النخبوية من خلال تسجيله 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة. الشيء اللي ما صارش كان من قبل منتخب ألمانيا ضد تشيلي عام 1962. دونك البارح أهدى المنتخب الوطني لمنتخب السويد الدخول هذية لتاريخ كأس العالم. كيفاش كانت ردود الأفعال وطنيا وعالميا؟ تتسويت مع تقرير نورز المشراوية.
19: من الفرحة للحسرة ومن الحلمة للصدمة، هكا كانت حالة التوينسة بعد الهزيمة الثقيلة للمنتخب الوطني قدام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في بداية مشوار نصور قرطاج في كأس العالم 2026. قبل الماتش الشارع التونسي كان يعيش على وقع التفاؤل. جماهير تحلم بانطلاقة إيجابية، وخاصة بعد الثقة الكبيرة اللي تحطت في المدرب صبري اللموشي باش يعطي الإضافة للمنتخب ويرجع الروح للمجموعة. أما فوق الميدان الحكاية كانت مختلفة تماما. منذ الدقائق الأولى المنتخب السويدي فرض سيطرته، بينما ظهر المنتخب التونسي خارج الموضوع، ضايع في التمركز، مرتبك في الدفاع وعاجز أنه يجاري سرعة المنافس. ومع كل هدف يدخل في الشباك كانت خيبة الأمل تكبر أكثر وأكثر في المقاهي في الديار وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. التوينسة عاشوا ليلة صعيبة برشا. جماهير ما صدقتش النتيجة، خاصة وإنها جيت في أول مباراة وفي حدث عالمي بحجم كأس العالم. الانتقادات ما تأخرتش، برشا أصابع اتهام توجهت للإطار الفني بقيادة صبري اللموشي، سواء بسبب الاختيارات التكتيكية أو التغييرات اللي ما نجحتش في تغيير وجه المباراة. في المقابل جماهير أخرى اعتبرت للمسؤولية يتحملها الجميع من لاعبين وإطار فني، خاصة بعد الكم الكبير من الأخطاء الفردية اللي سهلت مهمة المنتخب السويدي. وما كانتش خيبة الأمل مقتصرة على التوينسا برك. الهزيمة الثقيلة خلت الصحافة العالمية تتفاعل بشكل واسع مع النتيجة اللي اعتبروها برشا متابعين من أكبر مفاجآت الجولة الأولى، مش من حيث الفائز أما من حيث حجم النتيج. رويترز عنو نت سويدنس ماتش 5 باس تونيجيا ان وورد كاب أوبنر. السويد تسحق تونس بخماسية في افتتاح مشوار كأس العالم. أما الصحافة السويدية فكانت تحتفل بانتصار وصفته بالتاريخي. صحيفة أفتون بلاديت كتبت دروم ستارت فور سيبري، أي بداية حالمة للسويد. في المقابل وسائل أعلام أخرى ركزت على الوضع الصعب للمنتخب التونسي. بعض التحاليل وصفت ما حدث بـ ديفنسيف كوليبس، أي انهيار دفاعي، في حين تحدث الصحف رياضية أوروبية على أن المنتخب التونسي دفع ثمن الأخطاء الفردية وغياب التركيز خاصة في الخط الخلفي. اليوم المنتخب التونسي ما خسرش مجرد مباراة، خسر معركة الثقة مؤقتاً، وخسر جزء من الحلم اللي عاشوا عليه التوانسة لأشهر طويلة. أما في كرة القدم وفي كأس العالم بالذات، أكبر الفرق تعرف كيفاش تفيق بعد السقوط، والسؤال المطروح هل باش ينجح المنتخب الوطني في إعادة الروح قبل فوات الأوان، أم أن المصير مازال مجهول؟
4: برافو، شكرا نورز على مشراوي تقرير هي كيف العادة. دكتور نبيل خيرات كان نحكي شوي على مدرب السويدي، يقول من 2024 هو على رأس الفريق المنتخب السويدي. تحكي على الملاعبية في السويد، فما ملاعبية لعبت 50 مباراة، 57 40 45 مباراة في العام هذية في البطولة. احنا عندنا مدرب شهرين ملي جاء للمنتخب وعندنا ملاعبية في المنتخب، فمش كل لعب 13 دقيقة فقط تراوا على طول البطولة، فما شكون على طول الموسم سامحوني، وفما شكون لعب فقط مباراة اثنين ثلاثة على الأكثر. دكتور
6: اي هذا الكل صحيح سماح، ونحن حكينا قبل قلنا الخمس سنين الاخرين وقت حسبناهم قداش المدرب، لقيناهم يجي 7 ولا 8، حسين المدرب لا موين يقعد اقل من عام في السيليكسيون، هذا معناتها يعطيك نتيجه هذه. بالنسبه للملاعبيه هذاك اللي عندنا اللي بي ناسيونو، نحن استراتيجيه اللي مشينا فيها في الفلسفه نتاع الكوره توا باش نمشيو نخدموا على بي ناسيونو اللي ماهمش فورمي في تونس. شنو اللي وصلنا للوضعية هذه؟ فينالمون نحن من لي من لي ميور بريستاسيون تاعنا 78 سي تان برودوي لوكال
5: 100% 100%.
6: اش معناتها هذه؟ معناتها ما عادش فما تكوين في كره القدم بصراحه، وين نعرف راني معناتها ما نعرف في الشبان ونتبع ونشوف في النوادي الكبرى ما فماش تكوين، لا فما بنيه تحتيه، لا فما تكوين، لا فما استراتيجي تاع جامعه. انا المكتب الجامعي هذا نحب نسال ونقول له ملي جيت انت في الموندا نتاعك هذا شو مال لي بريستاسيون اللي عملتهم؟ عملت اون كوب دافريك فاشله،
8: كوب اراب
6: فاشله، كوب دو موند هنا بدينا بفضيحه، وفي لي جون تاعك عندك؟ عندك لو 17 عملوا فضيحه، ما ثم حتى سيليكسيون في لي جون عامل ريزولتا، يظهر لي راهو هذايا جرس معناتها نتاع باش نقولوا انذار، معناتها انذار باش نعملوا مراجعه شامله الاستراتيجية نتاعنا في كرة القدم والفلسفة نتاعنا نتاع التسيير. علاش أنا نقول هكا؟ على خاطر التسيير اللي نشوفه فيه هذايا ورثناه عنا يجي يمكن من بعد 78 باش ما نقولش 40 ولا 50 سنة، من بعد 78 ولينا الكرة نسيروا فيها بمنطق وطريقة غريبة جدا، مبنية على اللوبيات، على السماسرة، الناس اللي تسمصر، المسؤولين هم اللي يحلوا الباب. شوف كي يبدا المسؤول إيتونش الناس كل تخدم مرتاح، اللي يحل الباب هو المسؤول. اذا كان الممرن اختاني انا من صبري لموشي وحكاية والجماعه الكل ولي بروفيسيونيل و ان ديبيتون دو فوتبول ما يعملهمش لي كونغي، ها ونقول لك انا مش دي بيتيز دي كونغي الا في البارح وفي الكاستينج واحد، انا اختاني من المدرب واختاني من الجوادات، اعطيني الفلسفه نتاع كره القدم في تونس كيفاش قاعد تتسير، العقليه اللي سيرنا بها ال40 سنه الاخرى من بعد فريق 78 ناحي 2004. على خاطر 2004 فينالمون اون ا يو ان بريزيدون دو فيدراسيون ايتونش سي حمود بن عمار ومندراك، وجبنا ممرن عالمي
5: عسكري
6: اللي هو روجي لومير سي تان شامبيون دو موند اللي جبناه دنا سيليكسيون. اون ا يو لو ريزولتا تاع 2004 وما ننساوش الكوب دافريك زاد في تونس وقت، وفما شويه الاكسترا سبورتيف خدم، وفما نحن في تونس ولينا عندنا عقليه في الفوتبول اللي الاكسترا سبورتيف اهم من السبورتيف بيتو، ويبدا مغروس في راس المسؤول، يلزم يعرف الاربيتر شكون، ويلزم شوف اي سيدي خلينا ناخذ الكوب دو موند هذا شنو مال ستاتستيك تاعنا كبطوله محليه، 5 ولا 6 لاعبين عيطنا لهم باش يرضيو جمعيات، قسمناهم على الفلوس شويه من الكلوب شويه من السبيرونس شويه من ليتوال شويه كذا شويه، هاكا الناس كل راضيه باش ما نعملوش مشاكل، وما عندنا حتى حكم خاطر زاد التحكيم دوسي هذاك دوسي كبير زاد، وما عندنا حتى حكم في كاس العالم. انا شو نقول على كلام نبيل اللي يسكر به على بعض المسؤولين، بالطبيعه بعض المسؤولين، مي لا بيرسيبسيون اللي قلتها لك انا طريقه التسيير والاستراتيجيه اللي نخدموا بها وسياسه الفوتبول غلط
4: العقليه الكرويه الكل
6: ولات ينخر فيها الفساد والمحسوبيه واللوبيات والمصالح، وهذا نتاعي وهذا نتاعك، والانديه ولات اكبر من المنتخب اللي هو نورمالمون المنتخب اكبر من الانديه الكل. ونشوفوا فيه لي رياكسيون هذا جوار من الجمعيه هذه هذا اعطيهم يغلط برك ولا اعطيهم ومش من الكوب دي موند هذه depuis des années المشكله هذه كان غلط غارديان من عجد منين يقوموا له جمهور ليكيب الاخرى كان كذا كان درشو انا شو نقول هي اينشتاين يقولها مش انا يقول لك سي لا فولي si on fait toujours la même chose et on s'attend à un résultat différent.
4: فهمت voilà نفس et الاسباب تؤدي لنفس النتائج
6: et on peut pas faire du neuf avec du vieux. شوف العباد اللي سيرت بارك الله فيهم يعطيهم صحة أنا منشك شدوا اللي هم يحبوا يعملوا دي ريجولتا هذي مي النجم ننقل طريقة العمل راهم النجمش هنا فما وجه في كور وجوه في كورة القدم عندهم 40 سلام عملوا حتى ريجولتا وهم يتصدروا المشهد الإعلامي
4: ونستنى
6: وينهم
4: في نتائج
6: وهم ينظروا وهم ينبروا ايج نعطيك سي جلال القادر ايش عملوا له سيدي ايه جلال القادري في تونس اعقل انترنور تعدى ويلا سي دو ترافايي
4: مع
6: ربح فرنسا هو اللي ربح فرنسا وجاب اربع بونت
9: هو اللي فاز بدورة كيرين في في اليابان
7: في اليابان في اليابان
6: خلينا نرجعوا للماضي القريب خلينا ناخذوا جلال القادري وسامي الطرابلسي سيدي شو اللي عملوا لهم
5: ذبحوه
6: الناس الكل تشارجي كل بلاتو في بيه على خاطر هاو عايت الجوار هذايا ما عايتش الجوار
4: ثبات خاص
6: شو دونك انا شو نقول على السلطه تحمل المسؤوليه نتاعها لتنظيف هذا القطاع ولمراجعه السياسات نتاع كره القدم اذا كان نحبوا نكونوا نقعدوا اون ناسيون دو فوتبول على خاطر توا راهو يا دي دوت بصراحه خاطر الحكايه عليه نبيل التاريخ هذاك هذاك هذاك تاريخ الواقع نتاعنا اعطيني العام الاخراني الكوب اراب كوب دافريك والكوب دي موند هذه ما عادش نحن نعتبروا اون ناسيون تاع فوتبول في الافريك
4: دونك السؤال هو مش كان نحبوا نقعدوا ما كان نحبوا نرجعوا كما كنا اخت احنا ما قعدناش نبيل ثم نرجع للعميد
9: لا حبيت نتفاعل بسرعه مع سي ما نحبش نعتكر الكلمه لكن انا نرى وانه اللي صار توا ماهوش يرى سبب هو صبري لموشي هو ساندي تاير في مسيره المنتخب صبري لموشي ابسيلون في تاريخ منتخبات وفي تاريخ الشعوب يضاف الى ذلك وانه هذا هو نتيجه لتراكم عديد المشاكل مش سبب في حد ذاته حتى صبري لموشي نتيجه وجوده في تونس هو نتيجه المشاكل اللي تعاني منها كره القدم التونسي اللي وصلنا له في المحصلة كما قال لك لأنه ما خليناش الناس تخدم والناس الجديين واللي يحبوا يخدموا ما خليناهمش يخدموا دخلنا احنا في لعبة حسابات ضيقة هذا شي يعطيني شي نربح منه وشي ناخو منه وشي نجم غدو الحي كيسكي بو مابورتي غدو الحي كي أنا ندافع عليه
4: وفما نقطة أخرى بربي نبيل وصلح لي لعبة الحسابات ايه لعبة الحسابات ايه لا بريسيبيتاسيون
9: صحيح
4: مش ديما هيا فيسا نشوفوا هيا ما هيا عملوا اجتماع هيا خرجوا اسم
9: سمعت تعرف علاش خاطر كل مره نطالبوا فيها بالتقييم كل مره نطالبوا فيها بالدياجنوستيك في كل مره شنو يصير انت ما زلت قاعد طالب التقييم ويخرج لك اسم مغدو الحي الصباح قلت سير او عينا نحينا صبري حتى نفسه راهو انا ما يرضينيش تقول لي اليوم راهو نحيت صبري اللاموشي في مكسيكو في مونتيري ما يرضينيش فضيحه في العالم او البلد يغير مدربه بعد المباراه الاولى انا ما يرضينيش ما يفرحنيش مش هذه مشكلتي انك تنحي نوفل وتجيب علي ولا تنحي علي وتجيب نبيل مش هذه مشكلتي فما استراتيجيه كامله بتاع كره قدم غالطه فما
4: لو تتم إقالة صبري اللموشي ستكون فضيحة أخرى بعد فضيحة الهزيمة
9: أول منتخب ومش أول مرة عملناها احنا تعرفش رجعنا ولا رجعنا ل 98 التالي تقريبا القدام العام 98 28 عام عدنا رجعنا 28 عام عملنا نفس الشيء اللي عملناه مع أوري كاسبارزيك بعد خسارة المنتخب التونسي أمام إنجلترا 2 بليش في مارسيليا عام 98 وعيننا علي السلمي وقتها كان في ستاف وعلي راشد لانه توا صبري اللموشي
4: اليوم الكبير في ستاف
9: علاش
4: نبيل
9: لانه صبري اللموشي اللي احنا من الاول مشينا في اختيار الفرونكو تونيزيان بناء على ان ما نحبوش الفويت بتاع دوفيز قلنا نجيبوا مدرب يكون مع المنتخب التونسي ويخلص بالدينار المحلي مشاو جابوا لنا صبري اللموشي جاب معاه 5 و6 اوروبيين يخلصوا بالدوفيز ووقتها صبري اللموشي بما انه ما عندكش في الاطار الفني تونسي معاه شو باش يصير تولي انت تتجأ باش تحط مظهر الكبير اللي انت نحيته ديجا قبل بعامين واللي ما كنتش مقتنع بالعمل اللي قام به في كاس افريقيا الاخيره. فهنا المشكل قاعدين نتجرعوا في نفس الخيبات ونرجعوا دائما الى نفس نقاط الانطلاق، نرجعوا ديما للكاس دو ديبار اللي قبل 3 و4 سنين. هنا المشكل. معناها انت تو تفرحني انا كي تقول لي نحيت صبري لموشي ونعمل كوميونيكي ونحيه في مونتيري والعالم يتفرج والصحافه العالميه تتناقل الخبر. مش هذه الغايه،
4: فضيحه اخرى تقول انت يا نبيل خيرات. واضح سيد عميد.
5: شوف سماح، العمليه كما كان يحكي سي خيرات توا، احنا نزرع في البوك ونحب نحصد القمح. كيف تزرع البوك كشوك عرفته ركبتي تحصد تقول شبيه
4: قمح قمح.
5: لا لا هذه هي العمليه بالضبط. انا مش ناخذ مثال باش تعرفوا، خاطر توا برشا يتحجوا على الحجم وعلى عدد السكان والمساحه. كاب فير جزيره اصغر من من القيروان، جزيره مساحتها أصغر من القيروان، عدد سكانها 500,000 نص مليون. عملت استراتيجي تو اليوم كلم فيك لحظة كلم فيك عامل سفر سفر مع الفريق الأول المرشح مش ياخذ كاس العالم، عاملين كمل ميطالول سفر سفر مع الكيب فيها بيدري ويمين لامال ودرشكون ودرشكون. علاش؟ خطر هجماعة هذوما شفناها احنا في كوب دافريك، عملوا استراتيجية، وضعوا استراتيجية لبناء. معناها كما عامت المغرب، تذكر وقت جاء كابتن خالد حسني يحكي وجاء منبهر، هي اللي راو فيه ربع ساعة شد البرازيل في ركنة وقطعتي في تريحة للبرازيل، نتيجة اللي حكى عليه الكابتن خالد حسني. معناها راك ما تنجمش تخدم في الهواء وتستنى نتيجة أخرى. احنا في تونس والله أنا نقول ساعة ساعة رب ضارة النافعة زعم

0: راي سهل العملية. كونستا تصويره نعمل أيوة. تصويره بدون كومنتير كونستا ماك الكونستا هذاك يعني نشوفوا ملعبنا وجواراتنا وتكويننا وترشني وكل نعملوا كونستا قدامه نعملوا كاز اخرى مكتوبه كونكلوجن الخلاصه من كل حاجه. الخلاصات هذيك هي اللي باش تهز القرار. اذا شفت كيفاش تريلوجي كونستا كونكلوجن ديسيزيون اذا تعملها تسمح لك باش تعمل استراتيجي جلوبال على مدى 10 سنين 15 سنه باش توصل النتيجة. هذا هو الاكثر لا قل انا ولا نقول ربع ذره النافع ان شاء الله. بلكشي هل الوقعان المرضيه يفيقنا وفيق سلطة الإشراف وفيق الجامعة كرة القدم وفيق الشعب التونسي زاد خاطر الشعب التونسي عنده باع في الحكاية نتاع المراول ومراول الجوعيات وشنية.
1: وحنا نحكي على القرارات وشو مش يكون فما قرارات وغيره. معنا مباشرة من أمام مقر المنتخب الوطني التونسي في مونتوري من سان بيدرو بالتحديد جزبار. مرحبا بك يا جزبار. حاتم
2: أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور يا حاتم
2: بكامل الفريق. مرحبا بكل السادة المستمعين. احنا موجودين في هذا المكان نتابع فيه امامكم ليلة لم تكن هادئة. هذا هو العنوان نجم نحكي به وندخل به وداخل نتاعنا سماح. هذا هو مقر
1: الصوت حاتم
0: يا حاتم الصوت
1: انا مشكلة متاع الصوت حاتم
3: كونكسيون.
1: طلع نحاول نرسل لحاتم مباشرة من حاتم. رجعت نسمع فيك. يلا مرحبا مرة اخرى يا حاتم.
2: مرحبا بكم.
1: قلت ليلى لم تكن هادئه.
2: اخترنا الحقيقه تكون الديبليكس نتاعنا من قدام مقر اقامه المنتخب. ما فماش معناها مخير من بلاصه كما نحكي باش تكون فيها المداخله نتاعنا في هذا المكان. لم تكن ليلى هادئه بعد معناها باش نرجع المقابله باش نحكيو فنيه. نعرف تحبوش تحكيو برشا فنيه في المقابله السماح ولكن ديما نحكيو تداعيات وربما شنو اللي صار البارح. كما قلنا ليلى كما كانت مشحونه غضب كبير بطبيعة كان اجتماع عاجل صار من أعضاء المكتب الجامعي الإدارة الرياضية ممثلة في زيادة الجزيري وخليل شمام رئيس مجلس تونسي لكرة القدم وكان أعضاء المكتب الجامعي وتقريبا نقاشات كبيرة تم يعني الحديث على شنو اللي صار بطبيعة. حكيوا مع المدرب صبري لموشي. نحكيك دائما أنه موضوع أنه إقالة صبري لموشي ديجا حكينا عليها منذ ليلة البارحة معنا مصباح الباكر اليوم سماح سمحوني مع ديك على جوالين حكينا عليها مصباح الباكر. إقالة المدرب 99% تقريبا يبقى فقط انه حول الاتفاق حول صيغه انهاء العقد اللي يربط بين الجامعه التونسيه
1: صيغه الاتفاق. يعني هل تم اعلام صبري اللموشي رسميا بمغادرته للمنتخب الوطني التونسي والا مازال يعني 99% هذيا تابع الكونترات ولا تابع مغادرته؟
2: تم صحيح. علاش قلت لك انا تم اعلام رسميا بتكون فما القطيعة نقوله قطيعة وصيغة القطيعة ولكن كما قلنا صيغة نهاية العقد لأنه حسب مصادرنا أنه صبري اللموشي متشبث ومتمسك ببقية العقد نتاعه لتواصل لغاية 2027
1: ببقية مستحقاته معنى
2: بقية مستحقاته المالية. فقط حبينا نشيره أيضا إلى أنه منذ الكبير المدير الفني الجامعة التونسية لكرة القدم هو موجود مع بعض المنتخب الوطني التونسي. أيوة. أكيد هو ممكن سيشرف اليوم أيضا على الحصة الأولى لإزالة الإرهاق بعد المقابلة بتاع البارح. والمصادر الأخرى أيضا
1: حصة سامحني حاتم خاطر مهم جدا راه أنت قاعد تقول فيه ويستمني وفيه توانسة الكل. حصة إزالة الإرهاق كانت يعني بحضور منذ الكبير وغاب عنها صبري اللموشي.
2: ما زالت هي اليوم باش تقام حصه
1: للتدريب باش يغيب عليها صبري اللموشي.
4: هذا ان كان هناك ارهاق.
1: نبيل خيرات قال لك كان فما ارهاق يا جزبه.
2: اي صحيح الاستاذنا نبيل خيرات تحيه لي دونك كما قلنا في انتظار ديما راه شوف تبقى اللمسات الاخيره. أيوة. لانه منظر الكبير هو الموجود كفني لهنا وايضا فما مصادر اخرى تقول انه حاليا يتم اجراء الاتصالات مع انيس بوجلبان. ممكن يلتحق ايضا بالاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بعد ما كمل دوري طولون اللي راح موصل لتونس لحد على الجراره بلوقت تونس. ممكن انيس بوجلبان يكون يلتحق بالاطار الفني ليكون مساعد لجانب منظر الكبير. كل التفاصيل اكيد ولكن الاكيد والمؤكد انه نهايه صبري اللموشي مع المنتخب الوطني التونسي اقتربت بصفه كبيره. في انتظار دائما نقول سماح احنا بناء على مصادر خاصه ومعطيات رسميه انه في انتظار دائما الاعلان الرسمي وبيان وبلاغ من الجامعه التونسيه لكره القدم للاعلان عن صيغه انهاء العلاقه التعاقديه نقول دائما ما بين صبري اللموشي والجامعه التونسيه لكره القدم. الاكيد المؤكد انه العلاقه توترت برشا كما قلنا احنا من قدام مقر الاقامه لم تكن ليله هادئه تم اتخاذ القرار. يبقى ما احبش نقول اشكال لانه ما نحبش ناخذ الاشكاليات.

0: لكن يظهر ربما الاتفاق
1: يبقى تفصيل
0: بالضبط بالضبط غابت عنا شوية الكلمات تبقى تفصيل
1: الله منك
0: صيغة إنهاء العلاقة ما بين الجامعة التونسية اللي كنت قدم والمدرب صبري اللموش منذ الكبير متواجد في النظر كما قلنا قد يلتحق بي أنيس بوجلبان. وفما أيضا مصادر تقول لنا أنه قاعدين يقوموا باستكمال كل الإجراءات والوثائق الإدارية. تعرف أنه التأشيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك المكسيك نجم تدخل معناها ولكن يلزمك فيزا تاع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ثم ربما الحديث عن جواز سفر دبلوماسي في مهمة وطنية وهذوما الحاجات تعرفهم من السيد العميد توفيق ديدة.
2: يا حاتم سمعت اعتذار رسمي ولا ما سمعتش؟
0: إلى حد الآن ما فهم حتى
2: اعتذار. أنا يا حاتم في بداية البرنامج
0: تحت أنا خبري
2: لا أنا قدمت اعتذار لك أنت وفريقك لأني الاعتراف بالخطأ راه فضيلة. أنا قلت رأيي فهمتي من أجل الرأي الوطني اعتذرت.
0: سيد العميد بركلا عليك كوارش تفهم كورة.
2: لا أما
0: حاجات عندك يوم
1: حاتم فما بعض التفاصيل الأخرى حتى التحذيرات لمباراة اليابان وغيره. دونك حذر روحك باش تكون بحذانا في نقطة أخرى في ساعتنا الثانية لبقية الحديث معك. دونك حاتم يأكد لنا حاليا يقول وقع إعلام المدرب صبري اللموشي بنهاية تعامله مع المنتخب الوطني التونسي. سي صبري اللموشي المشكله اليوم هي المستحقات الماليه. تو نحكيو في كونتراتو صبري اللموشي اوسي في ساعتنا الثانيه. مازال معكم هذه ناس الديوان اكتواليتي اوبليش. كانوا نحكيو على منتخبنا الوطني في مونديال 2026. اخبارنا وراجعين. مرحبا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
4: بوبليسيتي
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الموضوع.

0: Tunisiano, la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
3: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: ديوان فام عسلامة.
4: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان فام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: مالا كابتن موزة صفاقس
8: على 91.2
3: تونس،
8: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
9: مجزوة السادسة. ديوانفام عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تدعو في بلاغ لها اليومي للمحافظة على المحاصيل المجمعة من الحبوب وتأمينها في أماكن الخزن المناسبة والحرص على حمايتها من الرطوبة ومياه الأمطار، وذلك تبعا لتوقعات تساقط أمطار محليا غزيرة بعدد من ولايات الشمال والوسط. كما دعت الوزارة البحر إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والتقيد بالإرشادات الصادرة عن المصالح المختصة قبل الإبحار، وأوصت الوزارة بتأمين المعدات والآلات الفلاحية وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وحماية البيوت المحمية والتجهيزات الزراعية المعرضة لتأثير الرياح القوية أو تساقط البرد، وتجنب القيام بالأشغال الفلاحية في الحقول أثناء العواصف الرعدية. كما أوصت بأحكام إيواء الماشية وحمايتها من التقلبات الجوية مع توخي الحذر عند التنقل بالقرب من الأودية ومجاري المياه التي قد تشهد ارتفاعا مفاجئا في منسوب المياه. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب بيشرف على اختتام سلسلة الجلسات الدورية المخصصة لمتابعة سير نشاط المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والتي تندرج في إطار متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والوقوف على مدى تقدم إنجاز المشاريع العمومية بمختلف الجهات. وخصصت الجلسة الختامية لمتابعة نشاط المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بمدنين وتطوير بحضور الإطارات المركزية والجهوية. كما تناولت الجلسة مدى تقدم إنجاز المشاريع المائية المبرمجة بالجهتين والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعضها، إلى جانب استعراض الحلول الكفيلة بتسريع نسق الإنجاز وضمان استكمال مختلف مكونات البرامج التنموية في أفضل الأجل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع إيران وتم فتح مضيق هرمز جزئيا، مضيفا أنه سيتم فتح المضيق بشكل كامل يوم الجمعة والاتفاق سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران وبمساهمة تركيا من أجل المنطقة والبشرية جمعاء وفق قوله، مضيفا أن الاتفاق بين واشنطن وطهران خطوة مهمة للغاية والمنطقة التي كانت تعيش حالة من التوتر الشديد تنفست الصعداء. قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا يرحبون في بيان مشترك بالاتفاق التاريخي المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة تنفيذه بشكل كامل وسريع لضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة. ختاما، الوضع الجوي بقية هذا اليوم والليلة يتميز بسحب رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بقية هذا اليوم وأثناء الليل، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 19 و24 بالشمال والمرتفعات وبين 25 و31 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 بالجنوب الغربي. الريح تكون عامة من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر مضطرب إلى قليل الاضطراب. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم الآن مع قدور. إلى اللقاء.
10: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

0: جوانا فام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي. المكتب الجامعي اجتمع بالإطار الفني بقيادة صبري الموشي والنية تتجه نحو الإقالة بنسبة 99% حسب مبعوثنا حاتم جزبالي أكدنا زادا أنه فما إمكانية لتولي منظر الكبير الموجود في المكسيك مع المنتخب الوطني مهمة تدريب العناصر الوطنية في حصة اليوم، وش يكون هو المدرب في مباريات اليابان وهو هولندا في انتظار تأكيد القطيعة رسميا من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم. كيف كيف ثم إمكانية لالتحاق أنيس بوجلبان مدرب منتخبنا الأولمبي ببعثة المنتخب التونسي في المكسيك في خطة مدرب مساعد. نذكر أن منتخبنا انهزم البارح 5-1 ضد منتخب السويد، الشيء اللي خلف غضب كبير في أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم في الجماهير التونسية. للأسف خيبة البارح كانت محل جدل في الإعلام العالمي اللي انتقد بشدة أداء المنتخب الوطني التونسي. الترجي الرياضي التونسي أعلن تعاقد مع المدرب الروماني لورينسيو ريجي كانف. الترجي لم يعلن في بلاغه الصادر اليوم عن مدة التعاقد مع مدربه الجديد القديم. ذكر أن الكوتش الروماني درب الترجي الرياضي التونسي سابقا بنوفمبر 2024 ومارس 2025. حارس مرمى النجم الرياضي بالمتلوي حمزة بن شريفية أعلن اليوم انتهاء تجربته مع الفريق بعد 3 مواسم قضاها مع نجم المناجم. نذكروا أنه بن شريفية عنده عروض تونسية وليبية، والخبر للمتابعة. مصادر صحفية مصرية أكدت أن الظهير الأيمن الدولي لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري رائد بوشنيبة خلت مصر اليوم تمهيدا لإتمام انتقاله إلى نادي غزل المحلة المصري لمدة 3 مواسم. صحيفة أهل مصر أكدت اليوم أن نادي غزل المحلة اتفق مع فريق الاتحاد المونستيري على إتمام صفقة شراء بوشنيبة بقيمة 150,000 دولار، ما يعادل 450,000 دينار تونسي. من المنتظر أن يجتاز بوشنيبة الفحص الطبي قبل التوقيع الرسمي لمدة 3 سنوات. نشير زيادة أن الاتحاد المونستيري تعاقد مع بوشنيبة في الميركاتو الشتوي قادم من الترجي. ختام ماتشوات المونديال ليلة وغدوة الفجر. حاليا إسبانيا وكابو فيردي منتخب الرأس الأخضر متعادل سلبيا مع لافوريا روخا منتخب إسبانيا في الشوط الأول اللي انتهى كما قلنا دون أهداف. 8 متاع الليل بلجيكا ضد الفراعنة المنتخب المصري. 11 متاع الليل المنتخب السعودي يواجه سيليستي منتخب أوروغواي، وساعتين متاع الفجر المنتخب الإيراني يواجه نيوزيلندا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. نرجع لكم السبعة في إكسبريس مونديال. خليكم مع سميح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان في الأمان، وتحية تونس.
2: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
3: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: Publicité.
1: مكالمة الرخلة لا لا لا لا لا ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا كونكتي كل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفارة تا تا تا تا
2: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
3: أريدو طور عالمك
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم

0: راديو نفا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة وتسعتاش دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحة للسبعة. شكرا على المتابعة. نادية في الإخراج وحسين في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم وين ما كنتم. مازلنا نحكي على هزيمة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم ضد المنتخب السويدي. باش نرجعوا لسان بيدرو, باش نرجعوا لي حاتم جاسبار مراسل ديوان فام مباشرة من المكسيك. حاتم مساء النور مرة أخرى. مرحبا.
2: مرحبا بك مرة أخرى. نواصل أكيد سماح. حاليا سماح خروج المنتخب الوطني التونسي في اللحظات هذه للقيام بالحصة التدريبية, حصة لإزالة الإرهاق. فما عدد من الجماهير ماهوش معناها ما هي الجماهير كبيرة. فما تقريبا 5-6 توانسة جاءوا قدام مقر الإقامة. خرج حكام عام زياد الجزيري وخرج حكام عام شوية مانبا علي العابدي. زياد الجزيري الحقيقة ما عطاش معطيات, ما قالش انه فما إقالة, ما قالش انه فما تغييرات, ولكن هو عادي ومنطقي وطبيعي لانه هو في الاخير دوره رياضي. تتحدث على تسكي سبورتيف, تحكيه معاه قال لهم انا نفس الكلمة اللي تعودنا بها, خيبة امل كبيرة هذه هي. ونحاولوا باش نصلحوا, مازال عندنا الامل, ولكن الكلمة اللي تتقال انه الموتيفاسيون نقص. تبقى واضحين الموتيفاسيون نقصت, ما هيش كما انت قبل المقابلة داخل كومبيتيسيون الكوب دي مون كما تنهزم نتيجة تاريخية 5-1 وبعد موتيفاسيون كما تكمل باش تقل. يعني زياد معهم انه محملين المسؤوليات ويحاولوا
1: امور تمام. علي العابدي شنو قال؟
2: علي العابدي جوست معناها علي العابدي معناها قائد فريق في الاخير هبط من الحافلة. انه قال معناها اللاعبين ما حكاش معهم برشا, جوست قال الاولاد الله غالب معناها هذاك
1: اعتذر
2: مسماح قال مسماح منكم. مازال عندنا مقابلات ان شاء الله نقدموا اكثر ما يمكن عندنا وان شاء الله باذن الله نحاولوا نعوضوا. اوكي منطقي معقول, ولكن كيفاش قال احنا الخبر الاساسي والمهم اللي يهمنا سماح اكيد هي التغييرات اللي باش تكون كيما قلنا
1: واكدنا قبل التغييرات. قلت لي طلعوا في البوس المنتخب الوطني لحصه ازاله الارهاق, صبري اللموشي موجود معاهم في الحافله ولا لا؟
2: ما خلطناش باش نكون مواضيع. خلطناش لانه طريقه خروج اللاعبين باش نقول لك سماح طريق معناها طريقه خروج اللاعبين من الباب نتاع مقر الاقامه مباشره للحافله. انا ممكن حتى تحجب الرؤيه مع السيكوريتي مع الامنيين اللي موجودين لهنا. فما معناها الحقيقه باش نكون واضح, ما شفناش طب اللموشي في الحافله كيما نجم يكون موجود.
1: كيما نجم يكون موجود
2: كل ما تنجمش تشوف شنو هو داخل في الحافله قد باللي ركزنا, لكن التركيز بتاعنا كما قلنا جوست لقينا زياد الجزيري يتحدث مع اللاعبين مع
1: زياد الجزيري
2: وبط علي العابدي. لكن كما قلت راهو الخروج من باب مقر الإقامة الحفلة الرؤية محجوبة, تجمش تشوف ربما تكونوا من يطلعوا في الحفلة.
1: أنتو موجود ولا مش موجود ما مشيش وما تكلمش مع الجماهير اللي كانت موجودة عام هذية نجم نأكدو هكا ولا لا حاتم؟ صبري اللموشي ما كانش موجود مع الجماهير اللي جات هكا ومغشى شويه قدام مقر المنتخب. فيما يخص صبري اللموشي وكما قال الدكتور الاكسترا سبورتيف معناها البارح اللي دار برشا والحديث اللي دار وشفنا حتى في على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام كذلك مناوشه صارت بين ابن صبري اللموشي و ان سوبورتور للمنتخب هذا صارت بالحق. عندك شي معلومات حاتم؟
2: عنا الفيديوهات سماح موجودين معنا اين استقر معنا موجودة الفيديوهات هي نعطيك كيفاش صارت العملية.
1: قال لي
2: في آخر المقابلة عادي معنا بشو الند واحنا بالسب وبالشتم, لكن راهو هذا عالم كرة القدم في العالم الكل معنا باش نتوجه انتقادات وسب وشتم نحو الإطار الفني واللاعبين. ثم عدد من الجماهير قاعدين ورا بنك البدلاء قرابة صبري اللموشي معنا فما ستة من صبري اللموشي والإطار الفني والمكتب الجامعي واللاعبين. ابن صبري اللموشي كان قاعد على يسار بعض الجماهير التونسية معناها رد الفعل بطريقة شتم الوالد ورد الفعل على الجماهير. الجماهير كي تلفتت لقات ابن صبري اللموشي بطبيعة لم تستسغ الأمر وهما بطبيعة الحال وقتها في قمة الغضب معناها وقتها سامحوني بالكلمة مش اشو ما يجي قدام حتى حد مش أيه. انا بعد لازم هذه أيه. انا ما نجموش كيما نقول واحد يقدروا اي انسان الحقيقه معناها أيه. كي مشاو فما شكون اتجه نحو ابن صبي الموشي تطورت الامور اصبح ربما مناوشات وهو ديجا حتى هو قام ب معناها لفظيا قام ببعض الكلمات لفظيا تجاه الجماليه هذه الشيء اللي خلى الامور تتطور. من بعد ابن صبي الموشي استنجد بحارثه الشخص حارثه الشخصي شفناه
1: هو كان موجود مع حارس شخصي تابعه
2: مع حارس شخصي لابس بيل في الروج ومشى مباشرة حاول يهدي الأمور ولكن السيد اللي ربما صارت مناوشة بينه وبين ابن صبي الموشي وكأنه زاد قدم لما قدم تم الاعتداء عليه بضربة بالرأس على مستوى الأنف
1: من ابن صبري لموج
3: للحارس
1: ولا من الحارس
2: من الحارس الشخصي وراو ديما ناكد راو ديما ناكد الحارس الشخصي ربي يجي يصلحنا سامع
1: اي قل
2: يعني. الحارس الشخصي لا ينتمي الى الوفد الرسمي باش نبداو واضحين لانه ربما قد يتم تاويل الكلام يجم يقول لك لا خاطر راو الجامعه التونسيه لكره القدم عندها حراس شخصيين ولكن السيد هذا لا ينتمي الى الوفد الرسمي جامعه التونسيه لكره القدم كان متواجد صحبه ابن صبري لموش بعد تم فصل الاشكال مشى السيد ما كيما نقولوا احنا بلغتنا مش يفهمونا الى مركز الشرطه الكوميساريا كيما نقولوا هما ومشاو وتفض الاشكال وعندنا الفيديوهات تاع السيد اللي تم الاعتداء عليه ووثقنا كل شيء وموجود هذه لهنا انت جيت فقط باش نقص السماح انت السيد معناها انت اليوم راه عالم كره قدم فيه سب وشتم اذا انت تعرف الشيء هذا وصارت عليك بوليميك قبل في سيونس انترينمون شفنا كيما قرر الاقامه ما كان ربما يا اما تسمع وتسكت يا اما تمشي بعيد تتفرج ما حتى حد باش يعملك في الاخر انت تونسي وحق اي واحد باش يتابع بوه سيكون فيرتي بور لوي انه بوه في كاس العالم ولكن حاجات كيما هذه حاجات جانبيه حاجات جانبيه كبيره
1: واضح
2: تحقيق انا وسلام
1: واضح حاتم جزبر شكرا على كل هذه التفاصيل أكد أن حاتم جزبر أن المنتخب الوطني حاليا مشي توجه لحصة إزالة الإرهاق ما نعرفوش هل صبري لموشي موجود ولا لا في الحفلة متاع اللي ضم المنتخب الوطني التونسي نبيل خيرت
3: الحقيقة سمعنا تول بعض التفاصيل سمعنا أنه زيد الجزيري بصفته المدير الرياضي نتاع المنتخب شفنا علي العابدي كذلك اللي هو لاعب مهم في المنتخب شفنا وين حكيوا مع بعض الجماهير الرياضيه اكيد جدا بور كالمي الجو لانه الجو فيه شويه مشحون شويه والناس عندها حق رياكسيون عاديه او تريلوجيك بعد الهزيمه الثقيله الناس راهي تنقلت بين من القارات جات من كل اصقاع الدنيا من كل فجن عميق باش يحضروا مع المنتخب بعد يلقوا هزيمه كبيره اكيد جدا اضعف الايمان وانهم يلفون رياجير على الاقل على مستوى اللفظي ما وصلناش احنا للعنف لكن الخطا لحد الان خطا اتصالي اين الجامعه لانه كي تخليني انا توا تقريبا بعد 24 ساعه بوش 24 ساعه مع الاقل في اليوم الموالي للهزيمه
1: تقريبا
3: في النهار ومانيش فاهم انا توا نسمع معناها لغط كثير وسائل الاعلام تحكي على التحاق المنظر الكبير بالمنتخب اللي هو موجود على المكان وربما قاعدين الناس تجهزوا في تاشيره لالتحاق انيس بوجلبان وحديث على الوهاب الخزري باش يكون في الاطار الفني والجامعه التونسيه لكره القدم لا حياه لمن تنادي صامته مانيش فاهمين شكون باش يقول نحن من سيقول لنا ومن سيؤكد الخبر أو ينفيه هل أنه صبري اللاموشي سيواصل أم أنه سيتم التخلي عنه فهذا خطأ اتصالي آخر وكارثة أخرى من كوارث هذا المكتب الجامعي اللي الحقيقة فاشل على طول فاشل على مستوى النتائج كما قال الدكتور في الساعة الأولى سواء على مستوى الأصناف الشابة وكذلك على مستوى المنتخب الأول فاشل في إفريقيا وفي العرب وفي العالم فاشل في تنظيم البطولة اللي فيها برشا عنف وفيها برشا تحكيم فاسد وفيها برشا مشاكل وفيها برشا احترازات وفيها برشا أندية مطالبة بدفع الديون للفيفا فاشل على المستوى الاتصالي وعلى مستوى التعيينات وعلى مستوى الإجراءات فنحن ننتظر التأكيد هل أنه تم التخلي عن صبري الموشي نهائيا أم أنه سيتم التعامل معه وربما إيجاد صيغة أو كذلك زادة لو نعرف زادة في السيستم تاع المكاتب الجامعية المتلاحقة عاد يخلي الموجة تمر خلي العاصفة تمر وغدوة حيد ما فراء الترجور فاللي صاير لحد الآن هو خطأ اتصالي كبير إذا الجامعة يزم تعلم الناس يزم هي لتكلمي الأجواء وتقول وأنها هل ستفك الارتباط مع صبري لموشي أم أنه ما زال على ذمة المنتخب؟ مش حاتم جزبار هو اللي بش يعطينا الإجابة، ومش حاتم اللي بش يقعد يدقق في التفاصيل. صحيح عين الصحفي موجودة، صحيح سيتابع عن قرب، لكن الجامعة مطالبة في الفصل في هذا الأمر.
1: ولا حاتم جزبار يلقى روحه هو كصحفي وبيجي بش يقول والله 99% وقالوا لهم وقلنا له، معناها لو نحكيه على صحفيين موجودين 24 ساعة على 24، فماشي ما نلقاو معلومة. الصحافي اللي يجي يقول لك والله هنا قعدنا نحاولوا نسمعوا في زياد الجزيري شنو قال للتوانسة اللي كانوا موجودين غادي، وقت اللي أنا كنت نتمنى يقولوا الله هاو نقطة صحفية مثلا من المدير الرياضي ولا من إكس ولا إيغيك للصحفيين الموجودين، مش الصحافي يستنى 4 ولا 5 سوبورتور يمشيوا باش فماشي ما نلقاو المعلومة. وأن غران برافو لحاتم جزبارة على كل اللي يعمل فيه.
3: لعلمك سماح حتى مراسل الوطنية التلفزة التونسية نفس الحكاية، عاد على ما سمعنا أكثر من مرة يقولوا أنه المعلومات شحيحة حول محيط المنتخب، فما تكتم كبير، ويقولوا أنه أحنا مطالبين بالابتعاد على محيط المنتخب حتى نخليهم يخدموا في أريحية وبعيدنا عن المشاكل وبعيدنا عن تسريب المعلومة في هذا الظرف الحساس. فتحس أنه المنتخب في بوتخة ضيقة، وتحس أنه محوط بشكل غير عادي، ولكن النتائج للأسف
1: الأريحية كثرنا منها الأريحية لين كلينا 5 بونتو إن شاء الله اللي جاي خير شوية. دكتور ثم العميد،
4: لا هو من معناتها اللي معقول واللي ثابت اللي صبري لموش يزمو يمشي على ذوها، ما عادش شد الجروب وما عادش نجم تكمل الأمور في 12 يوم اللي مازالوا، ما عادش نجم هو يتجاب لجواره والملاعبية ما عادش قابلينه على خاطر صار برشا أخذ ورد. شوف معناتها كي ناخذوا الماتش نتاع السويد، لواش انا قلت لك ان انترينور ديبيتون ما يعملهمش، معناتها تجي ساعة من 11 تلعب تلعب تلعب زوج جوارات مهمش في لي بوست تاعهم، واحد في الكومبارتيمون ديفونسيف وواحد في الكومبارتيمون اوفونسيف، تلعب من غير هجوم من غير افون سونتر، وزيد تلعب شيما تكتيك عمرك ما جربته، ولا نهار ولا دقيقه لعب بالترو 5-2 هذيا اللي ثلاثه فلاكس، هو نحكي لك والجروب هذا راه مش ليكيب ناسيونال عمرها ما لعبت. دونك ما تنجمش في كومبيتيسيون في نيفو كيما هذا تجي تعمل ان شون اكسبيريمونتال،
5: جرب
4: فهمت معناتها كمان منتخب يفوقك ونعرفوا اللي فوقنا بالامكانيات اسونسيلمون البدنيه والتكتيك، ويلعبوا في دي شامبيونا وجواراتهم كومبيتيتيف، راهو لي لافونسونت نتاعهم لي دوز اتاكون تاعهم، واحد بيرسونيل والاخر في ليفربول، معناتها ما هو هذا يلزم ناخذو يجي بون شعلينا فيه. دونك هذايا سي صبري لموشي موضوع منتهي انا بالنسبه لي، ويلزمو يمشي وهذيك هي الديسيزيون، خاطر مش راهو باش يعملوا بوكي ميساغ، لا ما 12 يوم ما يكملوا كامل غيره هو هذا واضح وما فيه حتى التشخيص واضح. انا ديما نرجع للاستراتيجيه نتاع كره القدم في تونس الى تيت بونسون دو فوتبول تونيزيان كيفاش لازم تكون. شوف نحن ناخذ مثلا ما غير ما نقعد نغزو لوروب، وناخذ الدول المحيطه بنا، ناخذ الجزائر الشقيقه، ناخذ المغرب، ناخذ جمهوريه مصر العربيه، وناخذ دول الخليج. نشوفوا البارح في الايام الغيفاليتي اللي نحن كنا ايجال ايجال ولا يمكن نحن خير، ونحن قعدنا غادي في نفس المستوى لو اخذنا شويه، وهما شنو اللي خدموا؟ خلينا نفهموا هالمغاربه هذوما كيفاش الاشقاء نتاع المغاربه كيفاش وصلوا كاتريام مونديال، كيفاش عندهم لوفان تاعهم لوفان تايان ولا منهم شامبيون دو موند، خلينا نفهموا شنو اللي عملوا، واذا كان هما نجموا يعملوه علاش نحن ما نجموش نعملوه؟ خلينا نفهموا الاشقاء الجزائريين شنو اللي عملوا؟ راهو معناتها مش استراتيجية اللي عملتها المغرب نجمو نعملو نوتر استراتيجية، خاطر المصادو عندهم استراتيجية أخرى. المصادو اللي نحكيو عليهم راهم 5 فوا ولا 6 فوا شامبيون دافريك اللي نحن عندنا كعبة برك. المصادو لو نويو دور جاي من الشامبيونا ايجيبسيان من الدوري المصري وافيك 3 ولا 4 إليمون اللي يلعبوا محمد صلاح وهذوكم جوارات. مي إجا خلينا نفهموا نحن شنو اللي نجمو نعملو، رانا ما عادش نجمو نكملو هكايا. كي لا فويت أون أفون كي ما نحبوش قال خبليك نبيل المحاسبه والمراجعه اكسترا، كي ما نعملوهاش كي ما نعملوش استراتيجيه صحيحه، لو ريزولتا شنو هنا نشوف فيه في الكوب دو موند هذايا والكوب دافريك اللي قبلها والكوب اغاب اللي قبلها، ونمشي معك اكثر اعطيني اخر مره لعبنا فينال كوب دافريكي سيدي ولا دومي فينال واللي هو اعطيني
3: دومي فينال اخر دومي فينال في مصر 2019
4: مع شو اسمه لا لونترونور الفرنساوي
3: ألان
4: جيريس. دونك اذا كان هذا ماناش نشوفوا فيه واضح اللي عندنا مشكله نتاع استراتيجيه وسياسه كره القدم في تونس راهو بصراحة ما مازلنا الخيبات ومازلنا باش ناكلوا ترايح ومازلنا باش ناكلوا
1: سكور مازال القدم شوية باش نحكيو على المباريات القادمة زادة تاعنا
4: خلينا نكمل نقولها والخمسة راهو بروشينمون إذا كان باش نكملوا في النهج هذا الخمسة باش نوليو ناكلوها من عند الجيران تاعنا مش من عند السويد ولا من عند اسبانيا ولا من عند
3: في افريقيا
4: اكزاكتومون على خاطر قبل كنا فما بلدان نلعبوا لهم في افريقيا كي جيونا المنزه معناتها 5-6-0 راهو سكور ونبداو مغشين الجمهور التونسي توا نربحوهم بالسيف واذا كان غبيت ميزون واذا كان ربحنا قبل لك السيد العميد يحكي لي قال لي مال الكافير ومال تيقول الكافير طايحتنا ماذا في المونديال الكافير ماذا طايحتنا في المونديال
1: فوالا سيد العميد وانت اللي تم من برشا بالثقافة الاتصالية وانت اللي ديما تقول انه ساعات كلمة تبدل القدر وانت اللي محكينا وحتى مرة كان عندك لقاء مع ملعبات المنتخب الوطني وتم من برشا بشحذ الهمم احنا هل اليوم في فاز نجموا نشحذوا همم ولادنا ملعبيتنا فما ما يتقال فما ناس توا بكري نبيل قال حتى في البطاحي ما تجيش اللعبة متاع البارح وقت اللي راهو لسمي الكبيرة برشا في بلادنا والتوارخ والكبارات متاع الكرة ولاد البطاحي في الاخر وناس بلت المريول وناس تعرفش معناها علم وناس تخمم في حومتها وتخمم في بوه اللي بشيبكي وفي امه اللي تقول ولدي وصل مازلنا نحكي ولا شحذ همم اليوم
5: لا شوف سامح
1: وبالدرجة التونسية زيدا
5: اولا راهو ما تجموش تستنى حاجة اكثر من اللي قاعد يصير يعني طالبوا بشيء كأننا نتكلموا على يعني كان
1: مي كمان ما استنيناش خمسة واحد
5: لا بشوية سامحني نتكلم على الحرفية عندي 20 سنة نفس الأسماء هي نسمع بها قاعدة تدور في فلك كرة القدم هاو لاعبين قدامة هاو مسؤول الفلاني تقعدوا 20 سنة هو في الصورة باهي تو 20 سنة هذوما اللي هما حسب رأيي أنا أبعد ما يكون الاحتراف راه خاطرش معنى الاحتراف البرازيل العام كلات سبعة مع في بلادها ألمانيا. مع المانيا سانا با امبيشي باش يخرجوا
1: يعني يعملوا ونكملوا في الكابفير بربي مازالوا تعادل 76 دقيقه مازالوا حسين برافو عليه قال لي تبع معكم في المباراه مازالوا
5: 0-0 لا ها مش تعرف عباش قدمة مش تكلم من فراغ قلت لك راهي اصغر من قروان وعدد سكانها كما القروان هاي سيدي قولوا قروان تلعب في كاس العالم وعلى عامل 0-0 مع الفريق المرشح الاول اللي يهمني انا مش هذا
1: قلت نفس الاسامي
5: نفس الاسامي
1: تدور في نفس الفلك
5: الاماتوريزم ايش سمى يعني ماذا مش
3: الهوايه
5: يعني حتى كيف تكلموا تحس راهو الامور المنظمه تلقى جامعه كره قدم فيها ناس محترفين يخرج وقت باش يتكلموا يعرفوا شكون باش يتكلم وقتاش باش يتكلم والرياضه هذه فرقه فيها الهزيمه وفيها مثالش مش مشكل قلت لك البرازيل 3-7 وسان با امبيشي باش يجي يتكلموا يعملوا كونفرنس بريس عاديه وتخرج الجامعه تتكلم وقرر تنصلح رانا هاو نغلطنا هاو كذا رغم فريقوي احنا بصراحه جمعياتنا اساسو اش معناها اساسو عايشين اساسو معناها باللغه نتاع اساسيو معناها عايشين بالطلبه تاع الطلبه يا كريم تعالى معناها وتقريبا 90% منهم واذا كان مش اكثر معناها يتنفسوا بالقصبه ملاعبنا سيفيني انتهى امرهم معنا سنين تقريبا 15 سنة ملاعب ما شمرش عليه
1: مش قاعد حتى ملعب أومولوجي انترناسيونال مون بارلون
5: شوف سامح أهم اللي يتكلم عليها سليم وعندي أنا أهم نقطة كان عندنا مركز تدريب واحد برا شوفوا حالته مركز تدريب واحد في
3: برشا
5: تدريب برا شوفوا الحالة نتاعو بالله هالأكاديميات هذوما طلعوا شي حاجة هاو بالفلوس هاو عشرات وإذا كان مش مئات شوفوا راو العشوائية يا سي خيرات ما تجيب كان النتائج اللي راو فيها تو بلاش شنو خارج يتكلم في 5-6 من الناس اش معناه هي 12 مليون استنوا هيك مش تكلم مش 5 من الناس قدام لوتيل
3: صحيح
5: شو هذه سياسة اتصالية هذا انت مانا جبناها هنا حكيت معاه انا الاخ الكريم وفرحت به وكل شيء قلت له لكن يا اخي راو جاء وقت باش نطلعوا ان بالي اخر اذا كان تحب تصلحوا دو فون اون كومبل كل وتقعدوا في عقلكم يزي ما التسرع على العشوائية وصلحوا بشتروا معناها كأني عندي جعبة كل مره حب انا سكرها مناوي تقب مغادي انا سكر بيجي هكا بدل الجعبه تبدلها الجعبه الخايخه هذه بدلها حط جعبه جديده.
1: مجله ليكيب الفرنسيه تعلن رسميا مغادره صبري اللموشي المنتخب الوطني التونسي. ميرسي حسام
5: نخزر وجهه امبارح في الجروب لون تي هو ملخلق مسكين معناها قريب باش يتيح راهو شوف نونتر
1: وين راهو رابط بين سبور كيف كيف بين سبور
5: رابط جعش شوف الانسان يبدا واضح واضح واضح والله انا ماتش بعد ماتش بلجيكا قمت اعتذرت للناس الكل قلت لهم السيد هذايا ما عنده ما يبيع ثار شنو هو شوارع جاي اكسيال حطوا معناها لاتيرال وشوارع محلوله وزيد غياب الرياكسيون انا نعرف المدربين بصفه عامه شوف فوزي بوزاتي يقطع في ماريولو ويتهز فضله والاخر مورون يشوط في الدباب هذايا يتفرج معانا سامح يتفرج معانا والله العظيم دايخ وثم ملعبيه بصراحه انا نتفرج على سامي خضيره وقت قالوا لي لعب بوندسليغا بصراحه امبوسيبل
3: يتمشى
5: الراجل جروبلون عليه نقطه رقمه فيه في وجهه
3: يتمشى
5: راني خو راني كعبلة ايش من بوندسليغا
1: والعمر والتاريخ مع المنتخب الوطني انا احكي على خضيره نبيل في الاوف قال يرفض قبل باش يحكي معنا
5: على راسهم علي العاب تسعه بلاعبيه اوت وعلي العاب دي مش ماتش الاول هذا يكون السابع على ثامن ماتش البرة من الخريطة جملة واحدة أقولها على مسؤوليتي يخلنا نقعد نتفرجوا عليه يا سيدي موت تضرب هو كان ملاعب كبير برشا وكان هو الموتور تاع ليكيب ناسيونال من اللي تضرب عبدي ورجعوا ونحطوا غاديكا بسيف شيف لارير نتاعنا سنترال شو اسمه
3: طالبي
5: كيف اوت عنده مدة اوت والمحللين كيما سخيرات يقولوا راه اوت باقي نعاودوا نرجعوا شي حكاية هذه يا اخي انكرويبل اخي تمسخروا على الشعب التونسي ولا شي حكاية
1: واضح سيد العميد شكرا لزميلنا قدور من قسم الرياضة قدوري أكد لنا يقول أنه بين سبور الفرنسية وجورنال ليكيب الفرنسية قسم الرياضة يأكدوا مغادرة صبري أرلاموشي رسميا المنتخب الوطني التونسي دونك اوني دوفون منظر الكبير نبيل خيرات أنيس بوجلبان كما قلت أنت الحديث على منظر الكبير أنيس بوجلبان وهبي الخزري
6: صحيح علاش توا براتيكمون الخبر هذا يتسمى الاقرب للحقيقه ولا لانه ليزيكو يقولوا انه il va partir donc ça va
1: aller au encore une fois ربي نبيل نسمعوا الاخبار من الجرائد الفرنسيه والاعلام الفرنسي
5: هذا شكون تحكي هذا مش كنت تحكي
1: ونحبوا نقدموا احنا
5: هوايه ماناش محترفين يا ولادي حتى في الاعلى مستوى الجامعه
6: هذا شكون قلت لك انا خطا الاتصالي لانه احنا نورمالمون يجينا مصدر الخبر يجينا من الجامعه التونسيه كره قدم تخرج كومونيكي تقول انه انتهت العلاقه التعاقديه مع المدرب صبري جبل دونك عفوا
5: اذكروا بالخير
6: عفوا مع المدرب
5: كان معي في هذا الليسا
6: صبري لموشي دونك لكن وقت اللي احنا نوليو معناها زميلنا قدور يفركس على الخبر في المحطات الخارجيه ولا في الجرائد ولا كبريات المحطات الاذاعيه العالميه واحنا ما في بالناش بالموضوع ويهمنا احنا
1: اللي كونسيرني
6: اكيد جدا وسائل الاعلام الوطني دونك اذا كان صبري اللاموشي ما احترمش المنتخب التونسي ما احترمش اللاعبين فانه الجامعه لم تحترم الجمهور الرياضي التونسي ولا وسائل الاعلام الوطنيه لانه كان من الاجدر وانها تعلم الساعة الشعب التونسي بنهاية العلاقة التعاقدية تعرف هذايا شأن وطني راهو المسألة دي تعرف طول المون دون بار احنا التونسي كلنا توا قاعدين في بريو عايشين على أجواء المنتخب وعلى الخسارة متاع البارح فما نقطة بربي أثرتها منذ حين أنت قلت مراسل حاتم قال وأنه فما الأمن الشخصي متاع ابن المدرب شوف المشكلة هذه آن الأوان وأنه يتم فيها الحديث بصراحة أنا شفت بأمي عيني وأنه ممارسات وتجاوزات قاعد يقوم بها الأمن الشخصي هدايا متاع المنتخب الوطني الناس المكلفين بالأمن
1: لأنه قال لك هذا ما هوش تابع المنتخب استافع
6: شوف on doit faire la part des choses هدايا الأمن الشخصي بتاعه هدايا جارد كور بتاعه هو بيرسونال فهم يخلص فيه هو ويواكب فيه هو ويمشي معه هو في الميادين هذا متفهمين فيه اللي هو اليوم دخل في عركة مع أحد التوانسة ومشي وقلنا للمركز الامن
1: وضريبه ومركز
6: هذايا ملف سكرناه في المقابل اون باراليل احنا عندنا في المنتخب ناس قاعدين يواكبوا في المنتخب التونسي على اساس وانهم امن نتاع اللاعبين وامن الجامعه راهو فما برشا تجاوزات على اي اساس يتم الاختيار شكون هم الناس هذوما هل يتم مراقبه تصرفاتهم هل يتم مراقبه تعاملاتهم شفنا في بلجيكا عن قرب تصرف هالناس هذوما الامن الشخصي هذايا اللي يتسمى هذوما الامنيين
1: شكونهم على اي اساس يتم تعيينهم وشنو هو مجال تدخلهم كذلك
6: مجال تدخلهم وساعات هذوما نفسهم يصيروا وسطاء في عديد العمليات وهو اللي هما زعما دي بودي جارد مع اللاعبين كوم سي احنا عندنا ميسي ورونالدو عندنا اسماء خايفين عليهم ومشكون خايفين عليهم يا سيدي باش نعطيك المعلومه من الجمهور التونسي لانه انا ريت التونسي يبكي ولادهم يحبوا يصوروا مع اللاعبين نتاعنا في بروكسل وهذوما يدزوهم ويبعدوهم ويسمعوهم الكلام وهو يجيك قاطع 400-500 كيلومتر باش ولده يجي يصور مع حنا بعل ويقوي الانتماء لتونس ويحب يقرب من اللاعبين على مجرد صوره ما تتجاوزش 30 ثانيه يلتقط صوره تذكاريه مع اللاعب يتم معاملتهم معامله صدقني غير انسانيه اصلا وشفت التونسي يبكي وشفت ناس تقدموا رسمين لسفاره تونس في بروكسل بعيد الشكاوي وريت عباد ما يحبوش يفضحوا الامر يقول لك فك علي يا خويا ما يشوش على المنتخب
1: ولهنا فسر لي المعلومه بالقديم ماناش نحكيوا على المرافقه الامنيه اللي تتبع وزاره الداخليه
6: لا لا لا
1: نحكيوا على امن شخصي معين من طرف الجامعه التونسي
6: شوف
4: توانسة هما نبيل
6: توانسة يخدموا مع المنتخب ستاف زعما مذوما مع المنتخب هم مرافقين هذوما كيما تقول انت يخدموا مع المنتخب دي زي سكورت مع المنتخب لا مانيش نحكي على المرافقه الامنيه لا هذه حاجه نعرفها صديقي سفيان حييه
1: تحيه ليه سيد العميد سفيان زعك
6: سيد الرجال سفيان
1: سيد الرجال
6: حبيبي الكل
1: عشيري وصديقي
6: مانيش نحكي على المرافقه الامنيه الرسميه نتاع المنتخب التونسي اللي هذيك خارجه من وزاره الداخليه التونسيه مانيش نحكي على نحكي على الناس اللي تم تشغيلهم اللي قاعدين يخدموا مع المنتخب كديزيسكورت بالعكس بنديه ماهمش ديزيسكورت معناها على الاقل عاملوا التوانسه نعاودها للمره الالف عاملوا التوانسه باحترام التوانسه اللي يعيشوا في الغربه واللي كيسمعوا بالمنتخب موجود في احدى العواصم الاوروبيه يجيبوا صغيراتهم ويحبوا يصوروا مع المنتخب عاملوهم واحترموهم راهم التوانسه
1: فلاح
6: وهذه راهو التوانسه حملوها لي الحكايه هذه الامانه هذه لان ريت التوانسه يبكيوا كيفاش تم منحهم من الاقتراب من اللاعبين تخيل انت شنو هو خايفه على المنتخب من يالا
1: انت شكون تلعب
6: يدكم التوانسه
1: انت في الاخر تلعب للتوانسه هذوك باسم
6: صغيرات
1: انت شكون تمثل
6: والله يا سيد العميد اقسم بالله ريت عباد تبكي
4: نعرف
6: تبكي منعوهم من الاقتراب من اللاعبين وبطريقه فظه وفجه وطريقه غير محترمه اصلا
1: فلاح رجعت لك نبيل خيرات دكتور المباراة القادمة هلا حد الجاي نحكيه على مباراة ضد اليابان منتخب اليابان شو نستناه من المباراة القادمة
4: ربي يستر شو نقول لك معناتها توا يفو كل ما تيلي بغاش مي راهي ماهيش ايفيدونت الحكاية بكل راهو كي يدخل الدوت في الجروب وكي جوالات يوليو ما عادش متفاهمين والقلوب ما عادش صافي هذين نسموها ياسو والفستير ماش منظمة ماش باش نقول لك توا بون سيمون ذا الكبير عنده الخبرة وسير قبل المنتخب انيس بوجلبان كيف كان خلط وهبي الخزري هو اقرب واحد من جوالات بيسك لاجوان ان شاء الله يزاسي باش يقعد الجروب سودي يقعدوا اوموان متحدين مع بعضهم ويحاولوا باش يرجعوا كرامتهم هما اول حاجه فهمت على خاطر بصراحه معناتها فما واحد يغير في التيران في الاخر كونكورونس معناتها مع ايكيب اخرى واسبري نتاع رباح ولا ماكش رباح معناتها فما كرامتهم هما لازم يرجعوها ومن وراهم كرامه بلاد كامله وشعب كامل
1: فما عقليه الريمونتادا في كره القدم اللي فريمون راهو عملت ما عملت
4: انا اللي ريتو في ماتش هولندا وجابان وجابان هولندا بعد ياسر السويد
1: 2-2 كانت نتيجه على المباراه
4: اقوى ياسر نيفو اقوى
1: من السويد
4: اقوى من السويد برشا فهمت دونك ستر الله ان شاء الله معناتها ان شاء الله تكون بريستاسيون باهي وما ثماش نتيجه ثقيله باش نكونوا واقعيين معناتها
1: خلينا نقولوا ان شاء الله مش نتيجه ثقيله
4: دابا ايفيدامون كي نشوف انا لي دو ديرني ماتش جو بلجيكا والسويد شنو تحبني نستنى مع جابون هولندا
6: شوف سامح
4: معناتها بصراحه
6: شوف توا دقيقه 88 0-0 ظاهر الممرن اش عمل الممرن تاع كافير سكر على اسبانيا المرشحه الاولى
1: 88 والله مازال يتابع في البارتي
6: اسمعني 88 واسبانيا وصلت مرتين الجول تعرف معناها حط لهم استراتيجيه خنقهم قتلهم ما خلاهمش يوصلوا للجول يا اخي هاو نجموا هذوما هاو نجموا حومه راهي تي حومه نجموا ضد اقوى واحد من اقوى الفرق في العالم باش يعملوا استراتيجي حط الممرن خطه
5: باش قتل اسبانيور دقيقه 88 مازالوا 0-0 وهذه راهي فضيحه لاسبانيا. اقول لك من الاخر فضيحه لاسبانيا. تتفرش ايش باش يصير عليها كان يكمل ماتش 0-0 كان يكملوا 0-0 تو تشوف ايش باش يصير لاسبانيا.
6: سيد العميد هو الحقيقه الريزلتا مفاجئ لكن في الكوره لورس كونفيون بو الحقيقه
1: وقت اللي تامن
5: يا اخي اليابان ما ربحناهاش هذا بصفر ربحناها 3-0 في اليابان
6: وقت اللي تامن
5: خدر اليابان هذه ربحناها 3-0 في اليابان
6: في دوره كيري
1: وخسرنا قدامها بلاي سيدا حبيت في الماتش الاخر
6: بلاي سماح على ذكر اليابان
1: احنا راجعين بعد ديفيت رانا او اخر لقاء بيناتنا ديفيت
6: على ذكر اليابان تو المباراه القادمه السؤال اللي وجهته للدكتور انا شو اقول لك معناها الاطار الفني موجود مع المنتخب لانه يعني هو مدير الفني ولو انه يقولوا مدير التطوير اللي هو أيوة. سي المدرب الحالي اللي تم الاستجد به منذ الكبير
1: سيمون الكبير
6: أي. انا ممكن لورون فورد تاي هو انيس بوجلبان الحقيقه اللي عندي فيه برشا امل انيس بوجلبان وعندي فيه برشا ثقه وبرشا امل وطموح وشفنا العمل تاعه الميداني مع ترجي جرجيس في البطوله الوطنيه عندي فيه برشا ثقه واللي هو موجود كان موجود في دور طولون المنتخب لعب فيه المباراة النهائية واللي الحقيقة بداياته مشجعة جدا ولعب دولي سابق ولعب في الأهلي المصري وتريس
1: بالنسبة لك تستبشر خير بأنيس بوجلبان
5: خلوه يخدم
6: أي في الظرف هذا الحالي
1: في الظرف الحالي
6: وهبي الخزري في بارتي دي جروب ماهوش بعيد على الواحد هو لاعب معناها محترف ولاعب دو كوب دي موند واللي يضاف إلى ذلك مسجل 3 أهداف مع المنتخب عنده ان في كيو كبير برشا وكان قائد ينجم يكون يعاون معناها برشا يعطي برشا دفع لكن اللي نعمل عليه برشا هو لورجوي بيرسونيل الامور بروبر تاع اللاعبين لأنه في المحصلة زقال وتو ماهوش باش يعطيك حاجه كبيره وانت خاسر 5-0 في المباراه الاولى اكيد هزيمه باش تخلي دي سوكيل على نفسيه اللاعبين وعندها تاثيراتها المعنويه والصعيب ياسر تجاوزها في فتره قصيره لكن اللاعبين يلزمهم يدواف رياجير يلزمهم يردوا الفعل يردوا الفعل على الاقل احتراما في الشعب التونسي وينغروا على كرامتهم وعلى كرامه البلاد وعلى درابوا البلاد هذا مهم جدا وحتى وكان المساج ما يوصلش برشا بور دي بيناسيونو انا ما نشككش في وطنيتهم مع ذلك نبقى ديما نعمل ان اللاعبين هذوما ما دام جاوا يدافعوا على الرايه الوطنيه فعندهم خيط رفيع يربطهم بهذا البلد يضاف الى ذلك وانه يلزم يدركوا انه منتخب هذا الياباني منتخب ساموراي منتخب متحول وسريع جدا شفناه مع هولندا البارح 2-2 معناها سي با دوني ا توتي زيكيب باش تعمل 2-2 مع هولندا بالارماده نتاع اللاعبين الكبار اللي عندها اليابانيين اللي هما عندهم عقيده كذلك لو ما تنساوش انه الشعوب صحيح
5: مقاتلين
6: ساموراي شعوب جنوب اسيا شرق معناها معروفين ياسر معروفين مقاتلين ومعروفين عندهم الصين اليابان هذوما شعوب معناها عندهم عقيده ومعناها سكرتهم عندهم دي كونفيكسيون للدفاع عن الوطن والكره عندهم الستيم باتاي معناها يلزم يكسبوها ويربحوها مش مجرد لعبه
1: اي
6: فنتمنى حتى لاعبينا

0: احنا أيه. اليوم نحكي على 78 حتى كيف نسمو حتى لي بوبليسيتي نتاعنا نحكي على 78 ومآثر 78 وما ننساو زيد كيما قلت انت نبيل لي ديفيت الكبار. احنا شفنا منتخبنا الوطني اللاعبين كانوا حاولوا يعتذروا للجماهير والجماهير رفضوا الاعتذار بعد الماتش نتاع السويد. ان شاء الله يكون الاعتذار بمباراه اليابان
1: ان
0: شاء الله يحاولوا يعتذروا سيغ لو تيران بين صفيره البدايه والنهايه. دكتور
1: هذاك هو شوف تو اللعبه الكل وين هي في المونتال في المونتال وان شاء الله الكورون يتعدى ما بين سيمونز الكبير وما بين جوادات هذوما ذو تبين ناسيونو موك تعرف العقليه مش كيما جوادات الشامبيونات تاع تونس وما عندهمش ياسر ليزيموسيون وما عندهمش معناتها مش كيما العقليه جوادتنا تاع الشامبيونات. ان شاء الله ينجم يعرف هو خاطر واش قلت لك سيد قبل المنتخب وعنده خبره دونك يعرف هالعقلية هذه مع وهبي الخزري اللي هو معناتها كان كابيتان وكان لان دي ميور جوار في ليكيب ناسيونال وفي ليكوب دو موند اسونسيلمون
0: وفاهمهم ويحكي بعقليتهم اوسي وهبي
1: وفاهم منه ومنه معناتها
0: بلا
1: يعرف منه ومنه كان الكورون يتعدى وكان المساج يتعدى ان شاء الله ان شاء الله نجموا نصلحوا شويه ونرجعوا معناتها الاعتبار نتاعنا كجمعيه كفريق وطني وكوطن كامل على خط تونس راهو يلزم ترجع للمكانه نتاعها الكرويه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. رانا معناتها رانا كارتاج رانا تونس هذايا راهو له شعبويه له واحد راهو يلزم نعرفوا قيمتنا باش نستخلصوا الدروس ونعملوا انيتا دي ليو وتشخيص صحيح ومن غادي يبدا التصليح. مادام لا فويت اون افون اللي نعملوا فيه 40 سنه في الكوره مادام عندنا ما نخلطوا مادام لوج على بوكي ميسير وسكتهم هذا وجيب دراشنو رانا مادام ما عملناش مراجعات كامله وشامله راهو ماناش باش نتصلحوا. وليكزومبل لو بلو فرابون اللي يلزمنا ناخذوه نقتدوا به هما الاشقاء المغاربه والاشقاء الجزيريه والاشقاء المصاروه لازم نقولوا راهم نجحوا خير منا نحن توا باش نصفنوا على ديداتنا ونبداو نخدموا ونبداو نصلحوا والمستحيل موش تونسي وان شاء الله نبداو بالماتش هذا تاع جابون ان شاء الله
0: وانا ماذا بيا نصلحوا على كل المجالات وممكن مش نحكي برشا على الاعلام لانه احنا في الاخر كلنا زملاء وانا نحب لننظر لان تشابت وانا راه تلميذه نتاع برشا صحفيين كبار مازالوا موجودين لكن حتى اعلاميا يظهر لي التكتيك يلزمو يتبدل شويه عميد معناه لا نفرحوا برشا وقت اللي ننتصروا ولا نسبوا برشا وقت اللي نخسروا ولا لازم تنتفي شويه هالالوان وهالايموشن الكبير على خاطر وقت اللي يبدا فما برشا ايموشن في الاعلام وانت قدام ناس راهو ما تمشيش بالايموشن انت قدام اللعبه تمشي بالنتيجه اكثر منه ليزيموشن الامور ما عادش تولي مقابله بعضها.
2: يا اخويا انا عسكري نعرف الكلمه مستحيل هذه ما نشبه لا بروف وفا ماتش اسبانيا 0-0 وتشوف الصحافه
0: تعمل
2: في الماتش 0-0 راهي
1: قضى عليها اسبانيا
2: راهي حد شيء راهي حومه فيها 5000 ساكن.
0: ركز لي شويه مع اليابان سيد العميد ربيع
2: اليابان
0: ناخذهم بين
2: لا شوف والله حد شيء ما هو مستحيل تو انا كيف نرجع نثبت انهارت برك عاش قلت لك انا المره ذي ما نمنش بيه خاطر جاته فرصته باش يبني راه ميتون ضد النمسا تونس لعبت خير من النمسا 100 مره وشديناها ميتون خارق العاده والتوليفه هذيك كانت ممتازه علاش بدل خاطر يقول لك اليوم مش ممرن ما استفادش باك انا واحد من الناس شنو الديسكور اللي نقوله للملاعبيه حط لهم علم تونس هو الاول حتى وان كان فيهم البعض نص بنص لكن حط علم تونس اثنين يا ولادي انت قنعهم قيمتك التسويقيه يا ولدي راهي فرصتك في حياتك باش قيمتك التسويقيه تطلع يا ولدي حتى اللي كنت العالم كله يتفرج فيك البارح يدزوا في الكيبهم معناها اكد لك القيمه التسويقيه تاعهم كل باش تطيح مش العكس يكفي باش انك تقول له يا ولدي راهو ليك انت راك باش تولي تسوى 10 مليارات اعطي ما عندك على 90 دقيقه معناها اعرق يا سيدي انسى تونس انسى ما قلنا بناسيونو انسى تونس يعني روحك انت اعطي فهمتي وممرن يكون ذكي تو هذا ممرن 10 ركنيات ما عملوا حتى شيء
0: مش على روحه
2: لا لا باش نقول لك لا الغريب الامر شنو النتيجه النهائيه زوج فرص اكيده لاسبانيا وفرصه اكيده الكاب فير معناها كانت تجرب هالماتش معناها تصور انت شنو الزلزال باش يقع
0: فوالا الكاب فير
2: بالحق لا
0: ان هو قال ممرن ولا مخي مشى
2: انا نقول في

0: الاخر بس تعرف كيفاش ابعثوا مرسول من الجامعه دعنا احنا نمشي الكابفير شوف مش عامله سيتو هاي حكومه ولا الدوله في كره القدم وطامعه وفهمتي مش تعمل مفاجاه وكوره
1: الامور. نبي الخيرات الكلمه الاخيره خليها ليك.
2: انا الكلمه الاخيره الحقيقه نقول كان الامل يبقى دائما قائم واحنا شوف راهو كهو احنا راهو تونس هذه ولاده وام الناس كل وحتى واحد ما يحتكر الوطنية وحتى واحد ما يزايد في الوطنية. الناس كلنا وطنيين ونحبوا بلادنا وما فماش واحد يحب تونس أكثر من أخوه وكل واحد يعبر بطريقته. باقية فقط احنا ما ليش نعطيه في دروس للناس، لكن هي دعوة وأنه اللاعبين ذوما يكونوا جنود في ساحة الوغاء ويحاولوا يردوا الاعتبار لأنفسهم أولا ولسمعة البلاد ثانيا. ونتمنى وأنهم الشرف الذي حظيوا به يوم استقبلهم رئيس الجمهورية وشجعهم وقال لهم ننساو الخمسة بلاش بتاع بلجيكا وتمشيوا بروح انتصارية، اتمنوا أنه الكلام ذاك يستبطنوه ويعطيوه قيمة ويخدموا عليه. وأنا قلت في التلفزيون اللي لتها في الوطنية قلت أنه هذا تشريف لكن حذاري، إنه تكليف. اللي شرفك واستدعاك واستقبلك أراه كلفك بمهمة وطنية سامة لازم تكون أنت في مستواها وإلا فلن تكون.
1: بلا و أوني غيري و أون لي با، يا ما أنت حربي ولا ماكش حربي. شكرا جزيلا صديقي نبيل خيرات، شكرا لكم أنتم اللي تابعتونا أبارتيغ من الخمسة قبل ما نمشي وما نجمش ما نقولش كل عام أنتي حيا بألف خير لزميلتنا مديرتنا الجميلة جيهان الغميري، اليوم عيد ميلادها جيجي، إن شاء الله كل عام أنتي حيا بألف خير، إن شاء الله ربي يفضل لك صغيرات، إن شاء الله نشوفوك ديما في أعلى المراتب جيجي، ديما نفهم كل نحبوك برشا، إن شاء الله ربي يحفظك ويحفظ لك العزيز عليك، إن شاء الله أنتم زادة ربي يحفظكم وربي يحفظ بلادنا العزيزة والغالية. نشوفكم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وإن شاء الله نشوفكم في ساعات مخير من ساعتين متاع اليوم، إن شاء الله نحكيوا على انتصارات أو بدء الهزائم في الأيامات الجاية القادمة. نحبكم برشا في لمن
3: ناس الديوان.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
3: راديو ان اف ام، ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: مجدوى السابعة ديوان اف ام عسلمة. مجلس الوزراء المنعقد اليوم يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وعدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية الأخرى. ورئاسة الحكومة توضح أن المخطط التنموي يعتمد منهجا تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى الوطني لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج الاقتصادي وتوزيع الثروة بصفة متوازنة. وتشمل التوجهات الكبرى للمخطط تقليص معدلة الفقر، الحد من الفوارق المجهولة، تعزيز النسيج الاقتصادي عبر تطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي. مدينة الكاف تسجل إلى غاية الساعة 6:26 من مساء اليوم نزول أعلى كميات الأمطار بلغت 50 مليمتر مع تساقط البرد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. يشار إلى أن المعهد كان قد أفاد في نشرة متابعة بأن الوضع الجوي يتميز بقية هذا اليوم بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات جندوبة وباجة والكاف والقصرين سليانة وزغوان. السينما التونسية تفوز بثلاث جوائز ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي بمدينة هولندا. ووفق قائمة الجوائز الرسمية التي نشرها المهرجان اليوم، فإن الفيلم الوثائقي التونسي تونس برلين للمخرج نضال جيجا أحرز جائزة الصقر الفضي. وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فاز الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي بجائزة الصقر البرونزي، كما حصد الممثل التونسي الشاب هادي بن جبورية جائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم الروند 13 للمخرج محمد علي النهدي. إلى الشأن الدولي، حزب الله يرحب بمذكرة التفاهم التي أعلن التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن عناصره لم تنفذ منذ إعلان الاتفاق أي عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال في وقت بدأ فيه مئات اللبنانيين اليوم العودة لبلداتهم جنوب لبنان. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس تشير لعدم وجود إجماع بين دول التكتل بشأن فرض عقوبات على وزير الأمن القومي بالاحتلال إتمار بن غفير الممنوع أصلا من دخول دول عدة في أوروبا. وقالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اقترحت دول أعضاء عدة أيضا فرض عقوبات على الوزير لكن لم يتم التوصل إلى أي إجماع بهذا الصدد اليوم. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
6: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: Radio NFM, عيش المونديال.
1: مونديال إكسبرس.
2: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. البداية بالمنتخب الوطني التونسي والأحداث متسارعة الحقيقة منذ خسارتنا البارح ضد منتخب بلجيكا 5-1 في الجولة الافتتاحية من مونديال 2026. كما أكدنا لكم قبيلة وحسب مبعوثنا حاتم جزبار فإنه تقريبا 99% حسمت الأمور بالقطيعة مع المدرب الوطني صبري الموشي بعد خسارة البارح. منظر الكبير باش يكون البديل بنسبة مئوية كبيرة برشا أيضا يقود المنتخب الوطني فيما تبقى من مشوار المونديال. ثم إمكانية أيضا لالتحاق أنيس بوجربان في خطة مدرب مساعد للنخبة الوطنية. بالنسبة لحصة الديكخساج اللي دارت قبيلة شوية لعناصرنا الوطنية ما كانش موجود فيها صبري الموشي. بالنسبة ل الأجواء في المنتخب الوطني التونسي قبل شوية أمام مقر الإقامة في مونتيري المكسيكي عدد من الجماهير التونسية احتجوا على أعضاء الجامعة وعلى الناخب الوطني وكيف كيف عمل لعبية بعد الخيبة اللي كانت البارح. علي العابدي كان تحدث مع بعض الجماهير وعبر لهم عن أسف الملاعبية ومختلف مكونات المنتخب التونسي قدم اعتذارات وكيف كيف زياد الجزيري وأكدوا أن المنتخب بش يكون أفضل إن شاء الله في المواعيد القادمة. بالنسبة لموضوع المدرب كما قلنا ما ثماش بلاغ رسمي إلى حد اللحظة من الجامعة التونسية لكرة القدم على علم أنه صحيفة ليكيب الفرنسية أعلنت القطيعة كيف كيف بي سبورتس الفرنسية كانت أعلنت القطيعة وعانونت أنه لموشي افيك ليكيب ناسيونال تونيزيان سي فيني تقول انتهى المشوار. مع المصادر الأجنبية خذت ليزانفورماسيون بورتون ثم تعتيم أعلامي الحقيقة بالنسبة للبعثة التونسية الموجودة في مونتيري المكسيكية. ننتظر طبعا توضيحات وبلاغ رسمي من جامعة كرة القدم بخصوص الطاقم الفني للمنتخب الوطني التونسي ومن سيكون البديل وكونفيرماسيون قبل بضعة أيام من مباراتنا القادمة ضد المنتخب الياباني باش تكون إن شاء الله فجر الأحد بداية من 5 PM بتوقيت تونس. زلزال إن صحت العبارة يضرب المنتخب الإسباني لافوريا روخا الغضب الأحمر يواجه الكابو فيردي الجبل الأخضر يفرض التعادل في أولى مفاجآت المونديال أمام شكون أمام منتخب إسبانيا الثاني عالميا والمرشح الأبرز لنيل المونديال 0-0 منتخب الرأس الأخضر في أولى مشاركاته المونديالية يفرض كما قلنا التعادل السلبي على منتخب إسبانيا وامتياز كبير الحقيقة لحارس منتخب كابو فيردي دي وهذا أول تعادل سلبي في مونديال 2026. الفراعنة يدخلوا الليلة غمار المونديال. المنتخب المصري واجه منتخب بلجيكا بداية من 8 متاع الليل بتوفيق لرفقاء عمر مرموش. 11 متاع الليل أيضا المنتخب العربي السعودي يواجه السلستي منتخب أوروغواي بالتوفيق لزملاء سالم الدوسري. 2 متاع الفجر منتخب إيران يواجه نيوزيلندا. مونديال إكسبريس وفاء والتفاصيل أكثر على موقعنا diwanfm.net. خليكم مع هدى في 60 دقيقة قدوا يقولوا لكم في الأمان نرجع لكم إن شاء الله في فلاش سبور 8 متاع الليل.
1: مونديال إكسبريس باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب diwanfm. diwanfm صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توي، توصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعين، إن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة ورائقة وجميلة للناس كل. تحية لجالية تونسية تبع فينا في الخارج، تحية لمستعملية طريق، ربي يوصلكم سالمين غنمين إن شاء الله وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا تبع فينا على الفريكونس متاعنا في كل الولايات، في كل المعتمديات، في كل المناطق التونسية، مرحبا أهلا وسهلا. ناس اللي تسمع فينا وهي تخدم توا، إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة، مرحبا أهلا وسهلا. شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشفيتا. بلغت 50 مليمترا في الكف، أمطار غزيرة بعدة مناطق، فما هي تفاصيل موضوعنا في عيوننا؟ سكبوا مياه الصرف الصحي في بحر رواد، المجلس المحلي يستنكر، نحكي في الموضوع في فسفاسة. الجامعة العامة للبريد تلوح بالإضراب وتعلن سلسلة من التحركات الاحتجاجية، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في لوشيفر. احتجاز التونسيين في الزاوية الليبية، ما هي الأسباب وما هي تطورات القضية؟ موضوعنا في الأكتوة. كيف انتهت رحلة القعقاع بن عنتر داخل فوهة بركان دمت في اليمن؟ الغواص الذي انتشل رفاته يروي التفاصيل حصريا في فيسبوك. بعد أن أثار الجدل الصندوق العالمي للطبيعة يفسر ظهور القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم، موضوعنا في فيدباك. بمناسبة العطلة الصيفية تشغيل الأطفال في عدد من المهن، فماذا يقول القانون؟ موضوعنا مع الانفيت دجوغة. وإبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين بلديتي العين والشيحية لمعالجة وتثمين النفايات الخضراء، نحكيه في الموضوع في بامبلونة.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمال غريبي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكروة. باش نبداو بأحوال الطقس اللي ما عادش فاهمينه، لأنه أمطار، لأنه نزول برد، لأنه سخانة، درجات الحرارة اللي مرة الفوق ومرة لوطة، وكل وفما التباين أيضا حتى كبير بين الولايات التونسية في درجات الحرارة وفي الأوضاع الجوية في حد ذاتها. شنية تفاصيل الطقس؟ نحكي في الموضوع مع الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، أستاذ عامر بحبة. مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا أستاذة هدى، عسلامة، تحية للسادة المستمعين على ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا. طقس ما عادش فاهمين، وأنا قلت ربما أنتم خبراء طقس تفهموا جيدا الطقس، لأنه ديما تقول فما حالات عدم استقرار تجي، وأحيانا تجي قوية نسبيا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. احنا غادي ولا مش غادي مع أستاذ عامر بحب؟
2: بالضبط، وهو كذلك دونك حالة عدم استقرار قوية، وربما نجم نقوله حتى قوية جدا. نقول لكم علاش بعد قليل، لأنه فما كمية أخرى أكبر من الكمية دي
1: ذكرتها فعلا. ما نعرف اللي عندك محطات خاصة بالمرصد، هذي الكميات المعلنة، ونستنى ديما التفاصيل من عندك.
2: وفما حتى محطات أخرى حتى رسمية تم نشرها منذ قليل على صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك الحقيقة حالة قوية. هو النموذج الأمريكي كان وضع الحقيقة معتها حالة قوية في شمال غرب تونس خاصة، وحتى زاد النموذج الأوروبي من خلال خريطة الرعود اللي تعطينا فكرة على يعني السحب الرعدية المتوقعة. دونك وضع ألوان بنفسجية، الألوان البنفسجية عادة نتاع الرعود يعني تكون حالة قوية تنجم تعطينا أمطار غزيرة وساعات حتى غزيرة جدا في وقت وجيز، مع جرين الأودية، مع التبروري ساعات زادة، ومع الرياح الهابطة القوية، الرياح الهابطة اللي ديما تكون يعني بالتوازي مع نزول الأمطار ومع السحب الرعدية القوية. ذي الكل تم تسجيله منذ قليل، والآن وانا نكلم فيكم الحالة مازالت في الذروة نتاعها. نعطيكم يعني بعض الأرقام، على الأقل زوز أرقام يعني رسمية، أرقام المعهد الوطني للرصد الجوي، منطقة الكريب ولاية سليانة 91 مليمتر في ظرف وجيز، وأنا أعيد الكمية 91 يعني مليمتر. بعد برشا مليمتر، مناش بعد برشا على 100 مليمتر، 91 كما قلت الكريب في ولاية سليانة. وفي الكاف كيف كيف زاد كمية مهمة 50 مليمتر. طبعا هذه كميات وقتية، ربما الكميات تنجم خاطر الكتلة نتاع السحب الممطرة ما زالت موجودة حاليا وين نكلم فيكم حسب صور القمر الاصطناعي موجودة على شمال غرب تونس، ما زلت توا فما كميات في الكاف في سليانة في جنوب جندوبة في جنوب باجة وحتى والاتجاه من الغرب إلى الشرق، دونك باش تشمل ممكن بعد قليل والليلة ولايات أخرى تو نرجع لها بعد قليل. أما في الحقيقة يعني الكتلة هذه بدأت على الشمال الشرقي الجزائري، كنت نشرت حتى فيديو من يعني الحدود التونسية الجزائرية من يعني على قرب ولاية الكاف، ثم الكتلة هذه توغلت في الأجواء التونسية في ولاية جندوبة والكاف أولا، وحتى زاد في معتمدية تالا يعني المناطق الحدودية مع الجزائر، ثم الكتلة بدأت تتقدم بشوية بشوية من الغرب إلى الشرق، ديما الاتجاه متاع وضعية فسرناها حتى قبل في عدة مناسبات، ديما الاتجاه متاع حالات عدم استقرار ديما تكون من الغرب للشرق، وديما تكون تبدأ في القصرين أو تبدأ في شمال قفصة أو في الكاف أو في جندوبة، وثم تتجه شرقا يعني نحو باجة نحو سليانة نحو القيروان نحو سيدي بوزيد، ساعات توصل نابل ساعات توصل العاصمة ساعات توصل للساحل. بالنسبة للوضعية متاع اليوم بدأت من جندوبة والكاف وتالا الاتجاه شرقا نحو باجة ونحو سليانة ونحو توا معناتها ممكن حتى ولاية زغوان دخل توا على الخط. والكتلة هذه إن شاء الله ربما تنجم توصل للعاصمة يعني بعد قليل خلال ممكن ساعة أخرى أو ساعتين تنجم توصل للعاصمة الجنوب بنزرت، تنجم توصل زادة ولاية نابل، ممكن زادة حتى جهة الساحل خاصة شمال جهة الساحل ممكن ولاية سوسة. وعموما بالنسبة للمناطق الشرقية الأمطار مش مؤكدة ومش عامة، يعني حتى لو كان وصلت ما تكونش كميات كما اللي في المناطق الغربية اللي قلنا قربنا حتى من 100 مليمتر في منطقة الكريك، عادة تكون كميات يعني أقل برش كميات ضعيفة، ديما تكون الكميات أكبر هي بما أنها أمطار الحمل الحراري والتضاريس ديما تكون أقوى في العشية وخاصة في المناطق المرتفعة الجبلية، هذه هي أمطار الحمل الحراري والتضاريس أستاذة هداكي منت علقت عليها يعني منذ قليل، حالة كلاسيكية ديما نسجلوها خلال يعني فترات ماي وجوان وإلا بعد في آخر الصيف
1: في سبتمبر أكتوبر عارف بلا
2: وحتى في أوت خاصة تبدأ حتى من أوت وتتواصل بعد حتى في سبتمبر، يعني الفترات هي الانتقالية بين الفترات الباردة والحارة أو بين الفترات الصيفية والخريفية، دونك هذه هي الحالة عدم الاستقرار وكنا حكينا عليها سابقا معاك أستاذ هدى، قلنا إن شاء الله نهار الاثنين نهار الثلاثة حتى غدوة ربما أما ما نصورش كان كيما اليوم ممكن غدوة تتواصل الحالة هذه أما بكميات أقل، الكميات الأكبر تم تسجيلها يعني اليوم كما قلنا وقربنا حتى من 100 مليمتر في ولاية سليانة.
1: فوالا هذه هي معناتها الوضعية الجوية ما زالت متواصلة، قلت الحالة الجوية في ذروتها الآن مش تشمل عدة مناطق بعد شوية وعدة ولايات شرقية لأنه الاتجاه من الغرب نحو الشرق، وغدوة زادة باش تكون نفس الحالة الجوية لكن أقل ربما قوة من الحالة الجوية متاع اليوم. هذا هو الجنوب
2: بالنسبة للمناطق الشرقية وسادة وداية في الحقيقة يعني الوضع يعني عادي يعني أمطار خفيفة ومتفرقة ما تهمش كل الولايات ومتهم ومش أمطار يعني غزيرة ولا غزيرة جدا، ممكن أمطار يعني خفيفة ديما تكون أكثر غزارة لهذه الوضعيات خاصة في الولايات الغربية كما قلنا.
1: أصدقائنا في الجنوب يقولوا لك رئيس خانة معناتها أستاذ عامر بحبة الوضع كيفاش باش يتواصل باش نقعدوا في نفس المستوى هذايا تاع درجات الحرارة وغير معنيين يظهر لي بالتقلبات الجوية هذايا.
2: بالنسبة للجنوب غير معني يعني الحالة هذه تم أكثر اليوم الشمال الغربي وشوية حتى الوسط الغربي جهة تالا خاصة يعني شمال، ولو أنه تالا تقرب أكثر معناتها للشمال الغربي قريبة للكاف، في الحقيقة جنوب تونس غير معني، هو حتى وسط تونس كما قلنا معني يعني محليين ممكن في ولاية القيروان أو جهة الساحل ربما تشملها بعض الأمطار الخفيفة بعض المناطق مش الكل، زاد خاصة شمال الساحل وشمال القيروان منطقة الوسلاتية بما أنه قريبة لسليانة، الحقيقة المناطق الأخرى يعني الجنوبية مبدئيا غير معنية. بالنسبة لدرجات الحرارة لاحظت اللي اليوم وحتى من أمس وخاصة اليوم معناتها بدأت تطلع الحرارة أكثر في جنوب تونس حتى في شمال تونس، يعني يوم أمس يعني كان يوم حار قربنا حتى 39 درجة في شمال تونس، اليوم زاد في جهة الساحل زاد فما رطوبة كبيرة كنت موجودة على عين المكان، اليوم 41 درجة في المنستير كحرارة محسوسة نتيجة الرطوبة نتيجة زادك الغشاء متاع السحب اللي موجود في الغلاف الجوي هكي يلعب دور البيت المكيف، هذاك علاش اليوم في برشا مناطق في تونس يعني حسينا بالسخانة أكثر. علاش؟ لأنه الغشاء كي نتاع السحب بيخلي السخانة والأشعة البيضاء نتاع الشمس اللي تعطينا الدفء والحرارة تتعدى، ولكن بعتلي كي تنعكس على من سطح الأرض ترجع سحاب يشدها تقعد الحرارة كي موجودة في الغلاف الجوي كيما بيت المكيفة بالضبط. لك علاش بيت المكيفة اللي نستعمله في المجال الفلاحي يكون دافي يكون سخون، نفس الوضعية نفس يعني نفس يعني الفينومين. دونك هذاك علاش اليوم حسينا اكثر بالسخانه في تونس في عده مناطق، في مش كان في جهه الساحل ولا في المنستير، في عده مناطق تونسيه اليوم كان يوم حار. الحراره مازالت باش تكون موجوده زاد حتى الايام القادمه، ممكن خلال بعض الايام باش تتقلص شويه، ممكن ساعات تزيد بعض الدرجات، اما ما عندناش موجات حر يعني حراره صيفيه اعلى من المعادلات بقليل. اما ما عندناش موجه حر مبدئيا الى غايه يعني اخر جوان، صعيب برشا باش نسجلوا موجه حر. عموما الحراره تنجم تتجاوز المعادلات بقليل، اما ديما تقعد حراره صيفيه يعني عاديه ان شاء الله، مع يعني خلال ساعات العشيه والليل والصباح يكون طقس معتدل وحتى بارد مع نسمات يعني بارده فقط تسخن ديما في ساعات ما بعد الظهر خاصه.
1: واضح. فقط سؤال اخير، نعرف بدايه موسم الحصاد والمناطق الزراعات الكبرى اللي هي مشموله أساسا بالأمطار اللي كنا نحكيه عليها، ينجم يأثر هدايا على بداية موسم الحصاد؟ نعرف الرطوبة عندها دور في الموضوع، معناتها ينجم يتأخر شوية وينجم يكون فما اضطراب في موسم الحصاد نتيجة حالات عدم الاستقرار القوية اللي تشهدها عديد المناطق. أستاذ عمرو بحبة،
2: في الحقيقة أستاذ هدى 91 مليمتر 50 مليمتر أكيد فما كميات أخرى مهمة يعني 20 و30 و40 و50 حتى في مناطق أخرى. فالحقيقة الوضعية إن شاء الله ما تكونش فما خسائر كبيرة، أما أكيد باش يكون فما خسائر، لأنه 100 مليمتر و90 مليمتر و50 مليمتر تعتبر كمية كبيرة برشا، وهذا ينجم يأثر على الصابة متاع القمح متاع الشعير متاع الحبوب. وهذا يروقوا قبل في عدة مناسبات، الفلاحة ما يحبوش المطر في مثل هذا الوقت، إن شاء الله يكونوا نسبة كبيرة من الفلاحة يعني حصدوا، واللي ما حصدوش ان شاء الله ما تكونش فما خسائر. اما في الحقيقه 90 ملم و50 ملم نورمال ما باش تكون فيها يعني باش تؤدي الى خسائر، خاصه كونه يعني النوعيه نتاع الحبوب وذيا حتى مهندسين وحتى فلاحه كنت حكيت معهم سابقا يقولوا لي كي تكون فما برشا مطر يعني كي تنزل على الصابع نتاع الحبوب ولا نتاع الشعير ولا نتاع القمح راهو حتى النوعيه تولي أقل، فما حتى بعض عدة أمراض زادة
1: الجودة معناتها متاع الحبوب تنقص.
2: أي تنقص الكمية تنقص والجودة تنقص، وفما حتى بعض الأمراض هي تخلي النبتة النوعية متاعها ولا الحبوب النوعية متاعها تولي مش باهية. إن شاء الله كما قلت إن شاء الله يكونوا أغلب الفلاحة حصدوا، وان شاء الله اللي ما حصدوش ان شاء الله تكون الخسائر مش يعني مش مش مش كبيره ان شاء الله.
1: فعلا هو القاصرين تاخير انطلاق موسم حصاد القمح بسبب الظروف المناخيه، معناتها نتصور حتى في بعض الولايات الاخرى نجم تكون نفس الوضعيه.
2: هو حتى وزاره الفلاحه استاذ هدى كانت عملت عده بلاغات يعني الايام الماضيه وحتى اليوم، طبعا بعد يعني تحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي بما انه فما حالات عدم استقرار باش السادة الفلاحه ياخذوا احتياطات نتاعهم، خاصة الناس اللي حصدت باش يعني تغطي إلى آخره الصابة متاعها. إن شاء الله يكونوا خذوا الاحتياطات، خطر في الحقيقة كما قلنا 50 وتسميش هذه مش 5 مليمتر ولا 3 مليمتر ولا بسخانة فيسع تمشي على روحها، ولكن 90 مليمتر و50 مليمتر ربما فما كميات أخرى تو نعرفوها من بعد ولا إن شاء الله غدا في الصباح. مبدئين الكميات كبيرة وعادة يكون تتبعها يعني خسائر، ان شاء الله ما تكونش كبيره ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا الاستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ استاذ عامر بحبة، شكرا على كل تفاصيل الوضعيه الجويه وحاله عدم الاستقرار القويه اللي تشهدها عده ولايات تونسيه. شكرا على كل هذه التفاصيل، احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 27 دقيقه على موجاتنا
0: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. في 60 دقيقة.
1: مرحبا. تواصل سكب مياه الصرف الصحي في بحر رواد. مجلس المحلي يستنكر الوضعية. شنو اللي قاعد يصير؟ شنو هي الوضعية بالضبط؟ نحكي في الموضوع يلا تتشويتا. سيني جنفيف عضو المجلس المحلي برواد عن عمادة رواد. مرحبا اهلا وسهلا مساء النور. شنو حوالك سيني؟
2: اهلا بيك. شنو حوالك لباس؟
1: نفيض سينيجي نفيض. مرحبا.
2: اي مش حفيض.
1: نفيض نفيض فوالا سينيجي نفيض. مرحبا شرفنا ونورتنا. مرحبا بك سينيجي. شنو الوضعيه في بحر رواد من وقت شو بدات وشكون المتسبب في الوضعيه هذه؟
2: لا اله الا الله. هو رواد هو بحر رواد هو من العاده من قديم الزمان هو متنفس بيئي للمستفين في اقليم تونس الكبرى. معناتها من ولايه منوبه من ولايه ريانا من ولايه تونس حتى من ولايه بن عروس يجيو معناتها ويستفيو في بحر رواد. بالنسبه لبحر رواد عبر التاريخ كان اسمه الرمال الذهبيه والكثبان الرمليه والرمال الذهبيه. إلا أنه وصلت معناتها مشروع نتاع صرف الصحي اللي موجود في شترانة واحد ولا يصب في الماء صرف الصحي في واد الخليج. واد الخليج هذا يصب في بحر رواد. بالوقت عبر الوقت تسد البحر ولا ما عادش يعوم فهمتني يعني ومعناها والضغط كان ضغط عنيف جدا قوي جدا فهمت به. قعد البحر هكاك ما عادش المستفين يجيو كل شيء وحولوا وجهتهم عبر غار الملاح والأفراف وكذا. بالنسبه للرواد هو معناتها استثمار عندنا استثمار هو البحر معناتها البحاره نتاع السمك او الصيف. الصيف هو يعتبر مورد رزق عندهم اصحاب المظلات واصحاب المحلات التجاريه كي تسد البحر معاش يعاون سكيتي لا لا لا لا لا ولا معناتها ما عادش فما استثمار في رواد وقعدنا هكاك. جات معناها بالصدفه او بطريقه ما حبوا يعملوا المرفأ المالي. كان في بالك بيه كان سمعت بيه المرفأ المالي اللي في عهد الرئيس السابق حبوا يعملوا معناها مرفأ مالي في رواد واستحسننا احنا العملية
1: بمعنى مرفأ مالي هتنفسروا معناته
2: مرفأ مالي هو قطب سياحي مالي عالمي الأول في إفريقيا هذا في رواد حتى وقعد تدشينه من طرف الرئيس السابق الله يرحمه سي زين العابدين بن علي
1: الرئيس السابق مش السابق خاطر انت كي قلت لي سابق نستخيلوا معناتها الراحل باجي قايد السبسي في عهد بن علي معناتها المشروع هذا يعود لعهد بن علي قبل 2011 معناتها
2: صحي
1: اي باهي اي
2: بحر مسخ سكيزي قاول حل الحل شنو هو؟ حبوا يعملوا مضخة أخرى في على مستوى الأرض اللي خذوها طريق قلعة لندلس على طريق قلعة لندلس رواد طريق قلعة لندلس على نفس على مستوى نفس الأرض. حبوا يعملوا بومب أخرى تزيد تنظف الماء تاع الصرف الصحي اللي يضخ في واد الخليج الواد اللي يضخ في واد الخليج عملوا
1: معناتها هي المحطه نتاع شطرانة تصيب في الماء في واد الخليج واد الخليج يصب في بحر رواد هكا ولا لا
2: صحيح.
1: المعالجه نتاع مياه الصرف الصحي ماهيش معناتها بنسبه كبيره وفما
2: بنسبه صحيه المعالجة اللي تصير في المحطة محطة التطهير في شطرانة ما هيش تتصفي معناتها بالكيفية الباهية وبالكيفية اللي فهمت كما معناها النجم نستعملوه في ري ولا في الري ولا في يعني ما يمشي يصب في البحر ما سخ لا يوريك
1: واضح
2: باي بور ايفيتي تو لي شوز في كلوش هذه شعملوا المرفأ المالي هذا يحب ينظف البحر باعتباره باش يستثمر فيه عملوا بومب اخرى ثانيه في طريق قلعه الأملوس
1: اي
2: باش تمشي المرحله الاولى تخرج المرحله الاولى من شطرانه واحد ثم تمشي للمحطه الثانيه لطريق قلعه الأملوس يزيد يتنظف ويتراسكل اكثر ومن بعد يدخل عبر قنوات خاصه ويدخل للبحر 5-6 كيلومتر في وسط البحر.
1: اي
2: توا موجوده يعني هذه الواحد وصارت العمليه صارت لا لا لا لا لا لا لا صار المشروع هذا خسروا عليه برشا مليارات برشا مليارات.
1: اي ده البومباج ما مشيش بالباهي ولا شنو صار؟
2: لا لا لا لا هو راهو الواحد باش ما يتهم حتى حد. هو السنه اللي فاتت نفس نفس نفس العتب ايش يقولوا هما ايش يقول لك ديوان ايش يقول لك يقول لك راهو القنوات فما بعض من القنوات نتاع هذه اللي تدخل البحر تكسرت معناها وقع فيها عتب كي وقع فيها عتب يولي يسكروا على المذاخه الثانيه نتاع طريق قلعه الأملوس ويولي يصبوا في وادي الخليج ورجع وادي الخليج يصب في البحر ووسخ البحر باعتبار الموصف
1: السياحي على ابواب
2: على ابواب كل شيء معناها شنو اللي يصير لنا وقف المجلس المحلي ككل فهمني وعما وما كان شفت انت الفيديوهات اللي صارت
1: ولا وكان الفيديو معانا في المباشر معناتها اللون اخضر الوان معناتها موجوده في البحر وليت اي
2: انا باش نفسرك الكيفيه كيفاش باش تصير هي العمليه حاسيلو صلحوا البومب هذه شو اسم القنوات صلحوها يعطيه مساحه معناها هذا راهو كله ضغط من طرف المجلس المحلي برواد
1: اي معناتها تصلحت الوضعيه توا فسر
2: اي في شخصي المجلس المحلي برواد هو اللي وقف في شخصي انا والمجموعه ككل
1: فهمت والله اي تصلحت الوضعيه توا البحر رجع ما فيش معناتها الفيديو اللي احنا نشوفه فيه توا مش الوضعيه مع الشكاك
2: لا هذاك انا باش نفسر لك باش العباد باش الناس تعرف اللي هذاك
1: نحاولوا نختصروا شويه سيناجي خاطر خذينا برشا وقت في الموضوع هاي قل لي
2: اللي توا الاصفر اللي تشوفوا فيه عبر الفيديو اللي تسرب الاصفر هذاك
1: علاش تسرب يا اخي هو سر باش يتسرب هو فيديو منشور فوالا معناتها وضعيه منشوره هذاك واقع
2: واقع احنا نصوروا
1: بتبعتنا وانتم هبطوه معناتها في المجلس في الصفحه نتاعكم هاي مش متسرب معناتها
2: لا نحن لا هي في نحن بينا صورنا يعني يعني شوف المال حاليا قاعد يصب توا بشوي انا الاسبوع الفارط انا موجود على عين المكان والوحده الصحيه اللي باش تاخذ العينه نتاع الماء باش يقع تحليلها موجوده بالصدفه تقابلنا واحد والحرس الرئاسي ولا معنا الماء هذاك ما عادش مسخ وهذاك ماء جوفي من الارض قاعد الواد يمتص الماء لخاطر هي المكان هذاك كله الواد هذاك كله تقريبا او نصه كله ماء يعني ماء امطار مياه امطار جوفيه يعني توا اللي قاعد يصب معناتها بشويه هذاك ماهوش ماء مسخ ورجع البحر بحول الله لباس
1: نظاف معناتها بحر رواتا
2: ونظاف ومعناها وينجموا المستفيدين
1: ينجموا يعوموا معناتها على ضمانتك على ضمانتك سي ناجي هكا ولا
2: نعم والله على ضمانتي على ضمانتي لخاطر انا راني انا واقف معناها مع الناس ونتبع في الموضوع معناتها من نولو توا حاليا انا نتمنى المستفيدين من كل اقليم تونس باش يجيو مرحبا بهم وراو البحر جميل وجميل جدا
1: واضح. بعد ما استنكرتوا وعملتوا تحركات لكل ناس قامت بإصلاح العطب وإصلاح القنوات هذوما ورجع البحر لباس عليه في رواد. هذا تأكيد عضو المجلس المحلي برواد على عمادة رواد سيد نجم فايد. شكرا لك على كل التفاصيل. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا. 7:35 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعه حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام ديوان

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الناس اللي التحقت بينا توا في المتابعه. مرحبا نصاف الدهي، شكرا جزيلا لفضلك. حتى انا نحبكم برشا. منال منصوري مرحبا، سامي الهواري مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا سلومه مرحبا بيك، تحياتي ليك. سونيا ساسي شكرا على الورود، مرحبا اهلا وسهلا، شكرا للانترنت الكل، الاصدقاء الكل. فارس العياري مرحبا يا فارس، اهلا وسهلا فارس، نحسه هكا معناتها المسؤول عن الموضة وعن الألوان في الجروب، مرحبا لو سهلة. فتح الراجدي مرحبا، تحياتي ليك، شكرا على التواصل. فدوى دالي بيبي مساء الخيرات. لم يشمام مرحبا، الناس كل قاعدة تتفاعل مع الطقس ومع الوضعية بتاع الأمطار في عديد الجهات. سامية مرحبا بالأخرى، زهرة زهيرة مرحبا لو سهلة، كمال كمال تحياتي ليك، شكرا. إبراهيم زاد مرحبا لو سهلة، مساء النور، شكرا على التواصل، شكرا للجميع ومرحبا بكم. مصلين معكم مشوارنا، فما تلويح بإضراب وإعلان سلسلة من التحركات الاحتجاجية صلب البريد التونسي، شنية الأسباب؟ نحكي في الموضوع مع الجامعة. كاتب عام الجامعة العامة للبريد سي الحبيب الميزوري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بك وبكل مستمعيك.
1: شكرا، مرحبا، تحياتي لك، شكرا. سلسلة من التحركات الاحتجاجية، حمل الشعر الحمراء، تلويح بإضراب، ماذا يقع داخل البريد التونسي؟
2: لكن الحقيقة هي مش جديدة، تعرفوا مدة عامين التالي دخلنا في احتجاجات وفي
1: معناتها هذايا التواصل لاحتجاجات عندها سيد جا عامين
2: واتفقنا في وقتها على بعض النقاط، للأسف أهمها هي نقطة الترقيات ما تمش تطبيقها، الانتهاء من النظام الأساسي، أجلنا وقتها على أساس أنه في ظرف 15 يوم يتم إحالة النظام الأساسي على مجلس الإدارة، تم تمريره لمجلس الإدارة كيف بعد عامين التو مازال يروح مكانه. التعاونية ساءت خدماتها بعد ما كنا نتوقع أنه باش يقع إصلاحها بالترفيع في الانخراطات وتحسين الخدمات، وخاصة الصندوق الاجتماعي اللي تم المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة وتعطل في سلطة الإشراف، رفض تطبيقه سلطة الإشراف.
1: هذوما النقاط نتاع عامين التالي،
2: هذوما النقاط العامين التالي تجمع بالطبيعة في المجلس القطاعي اللي يضم النقابات الجهوية والفروع الجامعية في الجهات، اجتماع يوم السبت بإشراف الاتحاد وخذا جملة القرارات، أولها هو الدخول في حمل الشارة الحمراء بداية من اليوم لمدة أسبوع، ثم وقفات احتجاجية في الأسبوع الثاني، تليها وقفة أمام الديوان البريد والوزارة يوم 11 جويلية، ثم دعوة الهيئة الإدارية لاتخاذ قرار الإضراب وتحديد مدته وتاريخه. هذوما جملة النقاط اللي خذاها من
1: معناتها الهيئة الإدارية ستنعقد نهار السبت باش تقرر موعد الإضراب والتصعيد في الموضوع.
2: طبيعي هذا كل خاضع للمدى تفاعل إدارة الديوان وسلطة الإشراف.
1: معناتها إذا كان فما نقاش وفما حوار تنجموا تتراجعوا على الذهاب إلى إضراب هكا؟
2: هو يبدو أنه الحوار والنقاش، أنت تعرف بصفة عامة الحوار والنقاش ما هوش موجود في البيت، وهذا سبب من أسباب التوترات الموجودة توا، والتوتر الاجتماعي هو رفض التفاوض ورفض الأجسام الوسيطة.
1: فوالا، معناتها إذا كان احنا ديما ما نقولوا معناتها واحد ما يعرفش شنو يصير، إذا كان ما فماش نقاش وإذا كان فماش حوار باش تقروا موعد الإضراب العام.
2: بالطبيعة احنا إن شاء الله يصير كان الخير، أما راهو بالطبيعة احنا اليوم لنا نطلب في تأشيرة، النقابة تأشيرتها أخذتها قبل الاستقلال بالدم، دم حشيش، واليوم ماهيش تطلب في تأشيرة من أي كان وماهيش تستجدي في التفاوض. كان فما تفاوض راهو من مصلحة الناس كل، ما فماش تفاوض، القانون مكننا من آليات للدفاع على حقوقنا.
1: فوالا، نذكر نهار السبت الاجتماع باش يصير هكا ولا سي الحبيب؟
2: هو صار
1: الهيئة الإدارية، نحكي على الهيئة الإدارية.
2: الهيئة الإدارية باش تتم الدعوة لها، بالطبيعة هي فيها إجراءات نتاع طلب بالموافقة من طرف الاتحاد باش يعطينا يمكننا هو من الهيئة الإدارية. التو ما تحددش التاريخ نتاعها، أما الهيئة الإدارية هي اللي باش تاخذ قرار الإضراب وتحدد المدة نتاعه وتاريخه وقتاش.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك سيد الحبيب الميزوري كاتب عام الجامعة العامة للبريد، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتينا. تحية لجالية التونسية اللي تتواصل معنا من كندا، شكرا لفضلك. مرحبا سي خالد بن حفصية، تحياتي ليك. شكرا سونيا سيسي، مرحبا لو سهلة. شكرا لكل الأصدقاء، عبد الله زده مرحبا بيك، تحياتي ليك. شكرا، مرحبا بربي حبيب زده، تحية لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. مديرة الأخبار ورئيس تحرير مساعد في تو في ديوان فام جيهان الأغماري، إن شاء الله كل عام وانت حيا بألف ألف خير. جيجي إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، إن شاء الله بفرحك بصغيراتك، إن شاء الله دمتي متألقة وناجحة، وإن شاء الله اللي جاي ديما خير خير خير من اللي تعدى. تحية للناس الأخرى الكل اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا وكل عام وانتم حيين بألف خير. موصلين معاكم مشوارنا، نحكيه على رحلة القعقاع بن عنتر اليمني اللي كان معناتها صانع محتوى. بعد شويه باش نحكيوا على تفاصيل الرحله هذيا، نهايه مأساوية كانت للقعقاع، وتابعوها عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا. بعد شويه تناخذوا الغواص اللي انتشل الرفات نتاعو باش يروينا التفاصيل حصريا. كان قبل هذيا عندنا توينسا محتجزين في الزاويه الليبيه، شنية الاسباب وشنية تطورات القضيه وشنو وعددهم ومن وقتاش هما محتجزين، نحكي في الموضوع والتفاصيل بالتسويته. في الأكتو ضيفنا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان سيد مصطفى عبد الكبير، مساء النور، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بك أستاذة، ومرحبا بكل الصديقات والأصدقاء وكل السيدات والسادة مستمعي ومشاهدي ديوان فام.
1: شكرا لفضلك، مرحبا. أعلنت عن احتجاز عدد من التونسيين في مدينة الزاوية الليبية، عدد التوانسة هذوما في أي ظروف تم احتجازهم وشنو هي الأسباب؟
3: ويعني منذ يومين تم بطبيعة الحال بلغنا من طرف بعض المواطنين اللي ابنهم تم إيقافهم على مستوى منطقة المطرد الزاوية، ومن بطبيعة الحال بعض النشطاء الحقوقيين وعاصم المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في تواصل معنا، وكذلك بطبيعة الحال انتشر الخبر في إطار يعني إيقاف مجموعة التونسيين على مستوى بوابة منطقة المطرد في الشمال يعني مدينة الزاوية. والغريب في الأمر أنه كانت الإيقافات في الطريق العام على الهوية، تم إيقاف 12 تونسي وسيارتين، وتم اقتيادهم، كان مجموعة منهم باتجاه رأس الدير ومجموعة الأخرى باتجاه بطبيعة الحال طرابلس والمناطق الأخرى.
1: قديش العدد سي مصطفى؟ قديش؟
3: 12 تونسي في البداية، وتم بطبيعة الحال اقتيادهم إلى مكان مجهول بتواصل مع الإخوة الليبيين، وتحرك أطراف عدة في هذا الإطار. تم تحديد السبب، وفي تواصلنا مع بعض الإخوان الليبيين العارفين بالعمر، تأكد لدينا أنه هؤلاء هم على خلفية إيقاف مجموعة من الليبيين اللي كانوا منذ تقريبا سنة ونصف يعني تم إيقافهم في تونس على خلفية بطبيعة الحال يعني قضايا إجرامية داخل التراب الليبي، وأيضا مصنفين بطبيعة الحال.
1: لحظة سي مصطفى، معناتها فما أشقاء من ليبيا جاوا لتونس هما محكوم عليهم في قضايا داخل التراب الليبي، تم إيقافهم في تونس.
3: هم بطبيعة الحال هم موجه لهم تهم قيام بأعمال وعزم القيام بأعمال إجرامية وتخريبية داخل ليبيا، وبطبيعة الحال يعني تم التواصل بين السلطات الليبية والتونسية وتم إيقافهم بالأراضي التونسية. القضاء التونسي حالهم على الإيقاف بطبيعة الحال، وعندما وتولت بطبيعة الحال القضاء التونسي المتابعة الملف، وهنا يصبح الأمر يعني بيد القضاء، لأن القضاء في تونس مستقل وناجز، وبطول المدة حركوا حتى يوم الإيقاف في الأسبوع متاع الإيقاف منذ سنة سنه ونص تقريبا التالي. نذكر في الاسبوع هكا حجزونا مجموعه من العمال وبعدين تم اطلاق سراح مشابهه باللي حدثت.
1: يسمعني شكون اللي قاعد يحتجز اذا كان هو تم اقتيادهم
3: من طرف اقاربهم وعائلاتهم اللي هم يريدون
1: يعني مش السلطات الليبيه اللي تمت اقتيادهم.
3: لا في البدايه لكن تحركت السلطات الليبيه وقامت بطبيعه الحال باستلام هؤلاء المواطنين التونسيين وعلى مستوى يعني فرق امنيه ومستوى وجهه وعيان المنطقه وايضا بالتنسيق ايضا مع حتى مع السلطات التونسيه والليبيه. تم في نهايه الامر بتداخل جميع الاطراف المدنيه والرسميه في اطار يعني حل المشكله. احنا اللي كنا طول مباشره المرصد التونسي رافضين انه يصبحوا مواطنين رهينه ومن اجل المقايضه ومن اجل اطلاق سراحه يلقوا روحه مواطن يعني دخل التراب الليبي بطريقه رسميه شرعيه متواجد داخل التراب الليبي كاي مواطن يجد نفسه يعني محتجز لدى اطراف من اجل يعني اطلاق سراح اطراف اخرى هو ما يعلمش حتى شنو مشكلتهم. هذا احنا مبدا لذلك كان واضح جدا وكنا منذ البدايه حتى حولنا مرسله رسميه للاخوين الليبيين سلطة الليبية انه اطلاق سراح دون قيد او شرط دون الحديث عن المساله هذه لانهم ليس لهم علاقه بملف الموقوفين في تونس والملف الموقوفين في تونس والقضاء التونسي ومن حقكم انكم تتابعوا مشكله ابنائكم بالقضاء التونسي وبالتنسيق مع سلطاتكم الرسميه في ليبيا وسلطاتكم الدبلوماسيه في تونس. واضح هذا نص البيان احنا ونص الرساله كنا وجهناها لهم يعني وصار تحرك عديد من الاطراف الحقيقه العمر يعني جوانب عدة وانطلقت العملية وتم في نهاية الأمر اليوم يعني قرار أخذ من البارح يعني تم الاستلام التونسة وبإشراف السلطات الأمنية في يعني مدينة الزاوية ومنطقة المطرب تحديدا مع بطبيعة الحال عمداء البلديات والوجهاء وكل الأطراف المدنية والرسمية. تم يعني اليوم اطلاق سراح أبنانا فيهم اللي هو صلغة صدير فيهم اللي هو يعني واصل طريقه نحو شغل نتاع في طرابلس ولا شغل داخل ليبيا يعني مش كل
1: اطلاق الصراحه 12 تونسي معناتها باش نطمنوا العائلات نتاعهم
3: وتم بطبيعه الحال معناها تسليمهم كل اجهزتهم ومعداتهم سواء كان لها المعدات معهم هواتفهم سياراتهم اغراضهم الشخصيه والحمد لله هم كل بصحه جيده منذ بطبيعه الحال بدايه اليوم يعني تقريبا مع منتصف النهار كان غادروا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال
1: احتجاز ولا مكان احتجاز
3: نتاعهم بطبيعه الحال التراب الليبي باتجاه راس الجير والبقيه بطبيعه الحال باتجاه يعني الاماكن اللي هم كانوا يعتزموا الذهاب اليها سواء كان عمل او زيارات خاصه او الى غير ذلك. في النهايه يعني الحمد لله ما طلتش وما عدناش حتى وهنا معناها لابد نؤكد ان الشكر لكل الاطراف المتداخله المدنيه الرسميه كلها اللي هي كانت حتى بطبيعه الحال قامت بجهد كبير وهذا معناها يعني في موضوع إنساني زي هذا كل الأطراف تتجند من أجل البحث عن حلول والتسريع به وهذا ما حصل.
1: واضح. الحمد لله الحمد لله على سلامتهم. شكرا اكتمنت العائلات. شكرا. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان سيد مصطفى عبد الكبير شكرا على كل التفاصيل. احنا مصير معكم مشوارنا. مرحبا بكم أهلا وسهلا. نهاية الأسبوع كان الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي هو نهاية مأساوية لرحلة القعقاع ابن عنتر صنع محتوى ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بجملة من التحديات الخطيرة في فوهة بركان انتهت بسقوطه في هذه الفوهة. شنو اللي صار بالضبط؟ ما هي تفاصيل الحادثة؟ ولماذا لم ينجو القعقاع من هذا السقوط؟ الفيديو تنجموا تتابعوه معنا في المباشر على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام ولا عشان اليوتيوب تاعنا على ديوان فام لايف. مش نحكيه مع الغواص اللي انتشل جثة القعقاع مش يعطينا كل التفاصيل. نحكي في الموضوع تتشويته. ضيفنا في المباشر الغواص عبده محمد القانص عن الدفاع المدني باليمن الذي انتشل جثة القعقاع. مساء الخير. أهلا وسهلا سيد عبده محمد القانص. مساء النور.
3: إن شاء الله عافية.
1: شكرا، سأحاول أن أتحدث معك بالعربية حتى يصل ربما المفهوم أو يصل تصل تفاصيل الرواية الأصلية إلى الشعب العربي، لنعرف ما اختلاف شوية في اللهجات بين الدول العربية. ماذا وقع بالتحديد في هذه المغامرة التي قام بها القعقاع؟ لو تعطينا فكرة عن فوهة هذا البركان، ما مدى خطورتها ولماذا أودت بحياة القعقاع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الفوهة يعني فوهة بركانية مجوفة من تحت، مجوفة تجويف يعني بركاني أجروف، يعني المساحة الذي فوق يعني حجم مضاعف عليها من تحت حيث ما سقط القعقاع، يعني مضاعف بالداخل. كان القعقاع معروف يعني بمهاراتها التسلق هذا والاستعراض في عرض الفوهة هذا.
1: هو يعرف جيدا التضاريس هذه الفوهة، يعني متعود حسب ما تم تداوله على مواقع التواصل، متعود على تسلق هذه الفوهة، وكان يقوم باستعراضات لفترة طويلة.
3: مدة فترة طويلة طبعا كان يستعرض ينزل يكتب أسماء ومن هذا القبيل. يعني مشي أول مرة أنه نزل تسلق لأول مرة وسقط، كان عنده يعني روتين كأنه دوام أو عمل. فهذا كل يوم أثناء التسلق يعني الذي حدث أنه مشكل في المكان الذي مشك هذا اعتزلت عليه الجزء من حيث كان ماسك.
1: معنى الصخرة التي كان يتشبث بها سقطت، هذا هو
3: اعتزل جزء منها حيث كان ماسك، مما أدت إلى سقوطه، وما كان مش معه المجال أو القدرة أنه يدفع يعني أكثر بجسمه إلى فوق الماء، ولكن قادر لو كان معه المجال إنه يدفع بجسمه أكثر كان يعني وصل فوق الماء، وهو بيسقط دائما بيتقفز لداخل الماء، عنده الأمر طبيعي. بس كانت
1: يعني لو كانت له فرصة أكثر لنجا من هذا الحادث.
3: أيوة، ودفع جسمه إلى فوق الماء مباشرة.
1: أنت تتحدث على بعض السقوط في الماء الآن.
3: لا طبعا لو كان يعني مع المجال أنه يندفع أقوى المسافة، يطول المسافة

0: أنه هناك أفعى هي التي معناتها قامت بلدغ القعقاع لذلك سقط في الماء. تفند أو تؤكد هذه الرواية؟
1: هذه رواية إعلامية، هذه رواية إعلامية يعني بيروجوا الأشياء هذه. أما الكلام يعني الواقع أنه جزء من الصخرة الذي كان ماسك بها يعني انقسم من ماء، يعني من ماء أدى بسقوطه يعني بشكل غير استعداد له، ما كانش مستعد للسقوط هذا. حتى كان سقوطه يعني قصير، يعني يعني قصير بمعنى هذا. حتى يعني المسافة حنا سقوطه كان قصير، وصل إلى فوق الصخرة هذا. ما وجدت بحياته هي سبب وصولها لفوق الصخرة.
0: يعني ليست حرارة الماء وليست المادة الكبريتية وليست الأفعى هي التي أودت بحياة القعقاع، إنما ارتطامه بصخرة مجوفة أثناء سقوطه هي التي أودت بحياته. هذا ما تأكده مع سي عبد محمد القانص؟
1: هذا هو الواقع.
0: ولماذا تأخرت عملية انتشاله أو عملية إنقاذه؟ هل أن صعوبة المكان هي التي ساهمت في ذلك؟
1: التأخير لأنه يعني تضاريس المكان صعب جدا النزول إليه.
0: هو أنت خرجت في صورة البطل، وأنت بطل في ذلك، معناتها الغواص عبد محمد القانص، لأنك تكبدت الصعوبة وغمرت بحياتك لانتشال الجثة، هكا ولا لا؟ لو تحدثنا قليلا عن هذه الصعوبات التي معناتها خطرت بها من أجل إنقاذ، من أجل انتشال الجثة متاع القعقاع.
1: طبعا المكان هو معروف إعلاميا، ويعني خطورة النزول إليه بالمعدات معروف، وصول يعني وصولنا إلى فوق سطح الماء يعني بنتحرك على أي على غير يعني علم كم عن العمق، كم المسافة، كم الذي أن ننزلها، يعني ما فيش عندنا فكرة أو خلفية على العمق، عمق محدد لها نهاية عمق محدد. نحن بننزل يعني على توكلنا على الله، ونزلنا مستعدين ننزل إلى يعني عمق نهائي لنا إحنا، يعني كون يعني أوصل إلى مرحلة خطر حسبها أنا.
0: ما هي حجم المخاطر الموجودة داخل هذه الفوهة؟ هل أنه المياه ساخنة؟ شو ما هو بالضبط يعني المخاطر الموجودة داخل فوهة هذا البركان التي معناتها خلطها لانتشال جثمانه؟
1: المخاطر يعني أدوات النزول، أدوات النزول يعني يعني الذي بننزل بها يعني مش هي أدوات يعني تسلق أو أدوات هذا، يعني إحنا استعرضنا يعني استنتجناها ك يعني نتيجة طارئة.
0: يعني استنبطت هذه الوسيلة أو هذه الطريقة نتيجة الظروف الطارئة في المكان.
1: طبعا لأن المسافة هي كبيرة، يعني من على سطح القوة حتى سطح الماء
0: على عمق قديش كم من متر تقريبا؟
1: عمق 120 متر.
0: 120 مترا
1: طبعا من على سطح الفوهة حتى وصول سطح الماء. أما من سطح الماء إلى نهاية الفوهة هذا العلم عند الله، يعني إحنا ما وصلنا إلى عمق 30 متر يعني سطحيا.
0: وجدتم الجثمان في السطح معناتها ليس في العمق؟
1: لا، في عمق 30 متر نزلنا على
0: عمق قديش؟ كم من متر؟
1: عمق 30 متر من على سطح الماء.
0: 30 مترا يعني 30 مترا، يعني قمت بالغوص 30 مترا تحت الماء إلى أن عثرت على الجثمان.
1: لا، حيث عثرنا على الجثمان طبعا. الخوف هو أنه يعني من بعد 40 إلى 50 متر إلى ما تمشي العذور عليه في هذا

0: العمق الذي هو محدد يعني ما عاد نقدرش ولها عمق اكبر ما عاد نقدرش نواصل نزول.
1: معناتها اذا كان الجثمان على عمق اكثر من 50 مترا كنتم لن تستطيعوا ان تنتشلوا هذا الجثمان.
0: طبعا طبعا لانه العمق هذا هو يعني بسبب المياه البركانيه الضغط يكون قوي على الغواص.
1: والماء كان ساخن يعني ده كم درجة حرارة الماء تقريبا؟
0: طبعا الماء احنا تحركنا بعد صلاة الفجر علشان لانه في هذا الوقت المكان البركاني يكون الاكسجين فيه يعني نوعا ما موجود الاكسجين وحرارة الماء فيه تكون يعني نوعا ما أخف من يعني من الوقت ذروة الشمس قبل الظهر.
1: تقريبا كم درجة؟
0: يعني إلى 30 إلى 40 درجة مئوية.
1: 40 درجة مئوية تقريبا حرارة الماء. واضح. رحم الله القعقاع. وشكرا للغواص عبده محمد القانص عن الدفاع المدني باليمن الذي انتشل جثة القعقاع في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة وخطيرة. تحياتي إليك ولكل الشعب اليمني وشكرا جزيلا على كل التفاصيل التي تقدمت بها. الثامنة موجز الأخبار مع بهيرة الأخبار الرياضية مع قدور. مشوارنا متواصل حتى التسعة
2: في 60 دقيقة.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة الثامنة ديوان افهم عسلمة. المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال شهر المحرم وأن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر ذي الحجة وأن غدا الثلاثاء هو أول أيام العام الهجري الجديد، كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر المحرم. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره التوغولي يوقعان مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية واتفقا على وضع برنامج عمل مشترك لسنتي 2026 و2027 لتعزيز التعاون في عدة مجالات. ووزارة الشؤون الخارجية توضح أن برنامج العمل يغطي القطاعين العام والخاص في مجالات الصحة الرقمية، التعليم العالي، التعاون الأمني، تكنولوجيا الاتصال والبنية التحتية. اندلاع حريقا بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة يأتي على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة لوكالة تونس فريق للأنباء. وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم لحد الآن معرفة الأسباب. الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم صفاقس المختص تعلن عن برمجة انقطاع للتيار الكهربائي يوم الأحد القادم، وذلك في إطار أشغال صيانة وتدخلات على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض، وسيكون من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال، وسيشمل مناطق بمعتمدية صفاقس الجنوبية. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يقول أن باريس تستعد للقيام بدور فاعل في مجال إزالة الألغام وربما نشر فرقاطات بمضيق هرمز إذا تم تثبيت الاتفاق مع إيران خلال الساعات والأيام القادمة. نهاية الموجز الإخباري قدر الآن. فلاش سبورج، ملتحيات باهرة عوجي، في أمان الله.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام .net. السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج. ديوانا فان فلاش سبور.
1: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي، شنو الجديد في موضوع المدرب وابرز اخبار المنتخب ناخذوها في المباشر مع مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من مدينة مونتيري المكسيكية. حاتم جزبار مساء نور من جديد، تقريبا لا حديث في الشارع الرياضي التونسي وفي الجماهير التونسية في كل مكان الا موضوع ستاف تكنيك بعد خسارة البارح.
2: مرحبا قدور، تحية ليك. برشا تطورات بالطبيعة في الموضوع صبري لموشي، كما قلنا أشرفت رحلته مع المنتخب على النهاية 99%، ربما قرار الإقالة موجود، ولكن صبري لموشي يشرف حاليا على الحصة التدريبية الأولى، نقوله سيانس ديكراساج في زالة الإرهاق. صبري لموشي، كنا ديجا متواجدين قدور احنا قدام مقر إقامة المنتخب عن خروج اللاعبين وصعوده من الحافلة، وكان عدد من الأحباء تقريبا 5-6 حباء متواجدين، وكانوا في درجة خفيفة نقول مع زياد الجزيري المدير الرياضي، وأيضا كان خرج علي العابدي من فا 10 ثواني في حديث إنه نفس الكلام قدور إنه بتاع حمل المسؤولية وخيبة أمل، نفس الكلام نفس السبيتش اللي استنسنا به الحقيقة في بعد كل خسارة. ولكن الموضوع اللي يهمنا كما قلت هو صبري لموشي يغادر في انتظار إنه يكون منظر الكبير الحقيقة حصة تدريبية. مانيش موجودين لانه بطبيعة مش تكون مغلقة امام وسائل الاعلام. منظر الكبير موجود، صبري لموشي موجود، برشا تطورات اخرى. صبري لموشي قانونيا نحكي قانونيا ما لازم حتى حد يمنعه من انه يدرب هو المنتخب الوطني التونسي، نحكي ديما
1: مادام العقد مازال ساري
2: ساري ما فوز بالضبط قدور في انتظار نعرفه. هي نقطة الاختلاف ممكن اللي قاعدة موجودة هي الصيغة متاع نهاية العلاقة التعاقدية، هذه هي كيف ستكون صيغة نهاية العلاقة التعاقدية بين المكتب الجامعي وأيضا المدرب صبري.
1: إما إقالة أو تراضي،
2: يا إما الإقالة يا إما الاستقالة يا إما بالتراضي نستناه وطبيعة البيان والبلاغ الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم. مادام نحكي على المكتب الجامعي قدور، فما عدد من الأعضاء هدوا بالاستقالة في صورة عدم في صورة مواصلة صبري لموشي لمهامه على رأس المنتخب الوطني التونسي. نعاود نقول المعلوم، فما عدد من أعضاء المكتب الجامعي هددوا بالاستقالة، وكأنه تحس في المراضية أنه قد يكون هناك اختلاف
1: في المكتب الجامعي،
2: قد يكون هناك فما موافق ومعارض في القرار الإقالة متاع صبري لموشي. دونك فما أعضاء المكتب الجامعي هدوا بالاستقالة في صورة كما نقولوا عدم القطعية دم إقالة المدرب صبري الناموشي. فما أخبار أخرى أيضا مفاجأة أنه أنيس بوجندين قد يلتحق بوفد المنتخب الوطني التونسي، قد يلتحق مع الإطار الفني صاحبة منظر الكبير،
1: اتصلوا به ديجا حاتم
2: بالضبط. اسكو باش يكون هو مدرب أول ولا مدرب مساعد؟ المعلومة المؤكدة أنه أنيس بوجندين روح البارح من تورون مع تورون الأميكان بتاع المنتخب الوطني التونسي إيفان تروا، بدل الباب، معناها كما نقولوا شانجمون صار، كان باش يكون في مطار جربه، لا باش يكون في مطار تونس، مطار تونس كارتاج. من بعدها باش يتم اجراءات تعرف الوثائق اللازمه، ربما قد يكون جواز دبلوماسي ما نعرفوش، ممكن ما يلزمش البنك يكون عنده فيزا امريكيه. هذه كلها تبقى في اطار الاجراءات القانونيه وغيره، لكن الخبر اكيد ومؤكد انه منظر الكبير موجود في انتظار استكمال الاجراءات وكل الوثائق لالتحاق انيس بوجلبان بالوفد. كرويا قدور كما قلنا سيونس إزالة العلاقة بالنسبة للاعبين، فما كما قلنا طاح شوية الموتيفاسيون، برشا مش بشوية طاحت الموتيفاسيون من اللاعبين. دخلنا في الأسبوع الثاني لهنا في مونتريال باش نحضروا مباراة اليابان بأي روح سنحضر، بأي روح معنوية هذا هو المطلوب. برشا خدمة مش تكون من الناحية المعنوية بطبيعة الحال نواجهوا الساموراي الياباني إن شاء الله، بأكيد إن شاء الله. وموا كما قلت ديما نرجع للعقلاء والحكماء قدروا إنه يريدوا شوية الأمور، لأنه الله لا يقدر إذا تواصلت مثل بما معقفين الفوز اللي قاعدة صايرة هذه ستكون ربما الله لا يقدر نتيجة مخيبة الأمان. لابد من تدارك الموقف قبل فوات الأوان
1: إن شاء الله، وربي قدر خير. وأكيد تفاصيل وبقية الأخبار تكون عندك حاتم في قادم المواعيد الرياضية ومختلف برامجنا على ديوان فام. يعطيك صحة حاتم جزبار. الترجي الرياضي التونسي اعلن التعاقد مع المدرب الروماني لاورينسيو ريجي كانف. الترجي في بلاغه صادر اليوم ما اعلنش عن مده التعاقد مع مدربه الجديد القديم. ذكر انه المدرب الروماني درب الاسبيرانس من نوفمبر 2024 الى غايه مارس 2025. نادي الأهلي المصري أعلن تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة لمدة زوز مواسم خلفا للدنماركي بيبس توروب. بالنسبة للفريق المصري انفصل عن توروب في وقت سابق من هذا الشهر بالتراضي بعد ما أنهى الفريق الموسم الكروي في مصر في المرتبة الثالثة وخروجه كان مبكر من دوري أبطال إفريقيا. يبقى نذكر أنه عموتة خاض عديدة تجارب تدريبية مع فرق ومنتخبات من بينها السد القطري، الوداد الرياضي المغربي، منتخب المغربي للمحليين ومنتخب نشام الأردن. الختام ماتشوية المونديال المفاجئة اليوم من كابو فيردي، منتخب إفريقي يشارك للمرة الأولى في المونديال، يفرض التعادل على منتخب إسبانيا 0-0، نتيجة مفاجئة وأول ريزلتا نيجاتيف دون أهداف في مونديال 2026 إلى حد الآن. منذ دقائق انطلقت مباراة مصر ضد منتخب بلجيكا، 11 متاع الليل السعودية ضد منتخب أوروغواي، 2 متاع الفجر إيران تواجه منتخب نيوزيلندا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم معه دايف 60 دقيقة في لمان وتحية تونس.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوانا فان. ديوانا فان.

0: لتعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح الماضي ساعتين 6 متاع العشية و8 والعشرة.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. في فيديو دار على الريزو سوسيو اثر جدل الموضوع، نحكيه على ظهور القرش الازرق قبالة سواحل منزل تميم. هالجدل هذايا كيفاش نجمو نترجموه؟ هل هو خوف معناتها من القرش الازرق؟ هل انه القرش الازرق نقولوا احنا غريب على منطقنا في البحر الابيض المتوسط، لانه نعرفوا انه يعيش في المناطق المفتوحة، منين جاي، نجم يتأقلم ما يتأقلمش، هل أنه عدواني وإلا مسالم؟ نحكيه في الموضوع والتفاصيل تتشويتا. الباحث في البيولوجيا البحرية وممثل الصندوق العالمي للطبيعة سي مهدي عيسي، مرحبا لو سهلا، مساء النور.
2: مساء النور، مشكورة مدام هدى، ونرحب بكافة المستمعين والمستمعات على ديوان فام.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. القرش الأزرق يختلف عن بقية أنواع القرش ساعة ولا ما يختلفش؟ وين يعيش تحديدا؟ غريب على مناطقنا وإلا لا؟ فسر لنا ساعة شنو هو بالضبط.
2: هو من الأصناف اللي متواجدة في البحر الأبيض المتوسط، ما هو صنف صغير، ما هو صنف جديد، ما هو صنف دخيل، وموجود زادة في المياه التونسية. يعني ما نحقروش روحنا، مثال راهو عندنا أكثر من 40 صنف من القروش والرعيات اللي موجودين في تونس، وهذه العدد نتاعهم يصل حتى ل 60.
1: تقريبا عندنا 60 نوع نتاع صنف، عندنا 60 صنف تقريبا تاع قروش يعيشوا في المياه نتاعنا.
2: اي هكا نحن نقولوا اكثر من 40.
1: اكثر من 40
2: ثم اكثر من 40 صنف اللي موجودين، ولا نوع من القروش والرعيات اللي موجودين في المياه التونسية. هم متواجدين من قبل، ماهوش حاجة جديدة. يعني ماهوش غريب كيف نقولوا موجود القرش الأزرق ومتواجد عندنا.
1: أنا فقط نحب نفسر حاجة مع سي مهدي وأنت مختص في الموضوع. هل أنه القرش هو اللي احنا نعرفوه بكلب بحر، ولا كلب بحر هو نوع من القروش هذي؟
2: هي تفرق انت والمنطقه، انت والجهات في تونس، ولكن كلب بحر واحد منهم. هو تسميه في بعض الاحيان وفي بعض المناطق الكلهم يجمعوهم باسم كلب بحر، ولكن راهو ثم نوع نتاع كلب بحر اللي هذاك واحد من الانواع اللي موجوده.
1: واضح. هاي
2: توا معناها وين يعيش؟ الموطن نتاعو هو الاكثريه في المياه المفتوحه وفي المياه في اعماق البحار.
1: هاي معنات على عمق قديش كنقولوا مياه مفتوحة وأعماق البحار؟
2: راح تمشي من 200 متر وانت طالع، يعني حتى البحارة هما لا محالة ليعرفوا أكثر الأماكن أكثر من غيرهم، لأنهم هما أصحاب المهنة ويعرفوا اللي الأصناف هذوك موجودة في مياه عميقة، ولكن ما همش يعني نستعمل كلمة بالفرنسية يعني تا دو باريير، ما فماش حدود تقول لا راهو اقل مثلا من 100 متر ماهوش موجود ولا ما يتعداش. علاش؟ لانه هو يتاقلم مع الوضع اللي موجود فيه، يتاقلم زادا مع الفريسه نتاعو. يعني هو يعيش في البحر باش ياخذ الطاقه يلزم ياكل، ولذا هو يتبع الفريسه نتاعو ويتبع موجوده. ونعرفوا في الكل اللي الاصناف هذوما الاكثريه يبداو يتنقلوا، ما يعيشوش في مكان واحد معين، وانما يتنقلوا من بلاصه الى اخرى ويعملوا الميغراسيون.
1: يعني هل انهم يتنقلوا في دي جروب ولا يتنقلوا حتى فرادى معناته؟
2: موجود منا ومنا، اما يتنقلوا فرادى واللي يتنقلوا في مجموعات، لكن هذا كله مرتبط بتوفر الماكله. يعني لو انها الماكله متوفره ينجم يعيشوا في مجموعات، وهذا راهو يعني بصفه عامه لجميع الكائنات البحريه ولا الكائنات البريه الحيه. يعني لو انه الماكله موجوده يعيشوا في مجموعات ويتموا ينسقوا بين بعضهم في طريقه الصيد. لو انه الماكله غير موجوده، المجموعات معناها هي البرانسيب سي ان برانسيب دو في، تنقص مجموعات ويتفرقوا. بالنسبه لنا نحن الفيديو اللي شفناه على
1: منزل تميم ادو با مش شطك ولا
2: هو القريب يخرج
1: فوالا هذا اللي يخوف هو في الموضوع.
2: راهو معناها طريقة التعامل هي اللي صعب، ما فماش خوف من أسماك القرش، يهمنا نحاولوا نوعيو العباد اللي راهو الفيلم اللي تفرجنا فيه في الصغرى الله يهديه المخرج راهو الأسماك القرش ما هيش تخوف بالطريقة هذيك.
1: مش عدوانية؟
2: أسماك القرش ما هيش عدوانية. إذا نعطيك مثال بسيط وما ممكن معناها تقول ما فيه تمش رابط، ولكن نحن حتى القطوسة اللي نبدأ مربينا في الدار ولا حاجة، لما تحس بالخطر وتحصرها في بلاصة ما تهاجمك.
1: فوالا معناتها دفاعا عن النفس.
2: دفاع عن النفس
1: ديما نحكيوا يعني على نوعية القروش اللي هي أكثر من 40 نوع وتعيش في البحر بدون متوسط هكا ولا
2: بالضبط. يعني لو هو يحس بالخطر، لو يحس بتهديد مش بيجي يهاجم، ولكن معناها ونقولها حتى وديما العباد يقولوا لنا لا راهو مش صحيح الكلام اللي يقول فيه مش صحيح. راهو حتى من القرش الأبيض راهو ما عندوش سنتيريا باش يهاجم بنادم، باش يهاجم الإنسان. علاش؟ لانه هو لما ياكل الانسان ما يعطيهش كميه الطاقه المناسبه.
1: اي
2: الذبات اللي قاعدين يصيروا من القرش الابيض كلهم في نطاق الخطا، وسامحني في الكلمه، راه هذاك هو الصحيح، معناها يتقبلوها ولا ما يتقبلوهاش. الواقع هذاك شو يقول علينا؟ ثم البلايص اللي يصير فيهم الهجوم تاع القرش الابيض في اماكن مختلفه من العالم ديما في عن طريق الخطا.
1: شو معناتها يغلط فينا على اساس يمشي في بالو احنا فريسه ولا شنو بالضبط؟
2: ها وش يعمل؟ هما البلايص اللي قاعدين متواجد فيهم الاكثريه ديما نقولوا متواجده فيهم الفقمه اللي هي الفريسه نتاعها، معناها هو يتغذى على الفقمه لانه تعطيه الطاقه، لانه فيها جلد نتاعها فيها كميه كبيره من الشحم، هذاك علاش هو يتغذى عليهم، يتغذى على الاسماك النافقه، يتغذى على الحوت الليبانان، يتغذى على الدوفان، معناها هو قاعد يعمل في إيكيليبر في الشان أليمونتير، يتغذى على الحاجة اللي تعطيه إنرجي. بالنسبة للزتاك اللي قاعد يسيروا على بنادم، الأكثرية يسيروا على الجماعة اللي تمارس رياضة ركوب الأمواج، اللي هما عندهم اللوحة اللي يستعملوها تشبه في الشكل نتاعها الشكل نتاع الفقمة، معاها الثقيل نتاع السباح ولا اللي هو اللي موجود على اللوحة هذيك، هذيك علاش يصير زتاك. ولكن ما يلوجش على انه يتاكي بنادم باش ياخذ انرجي. انا حليت قوس على القرش الابيض، نحن هنا نحكيو على القرش الازرق اللي هو بعيد كل البعد على القرش الابيض، اللي هو يعيش في الاعماق، اللي هو ما نعتبروهش مسالم، ديما يقعد حيوان سوفاج، ولكن الانسان راهو ماهوش فريسه نتاع سمك القرش. والحوادث اللي مع القرش هذا القرش الأزرق نادرة جدا جدا.
1: أي.
2: وهني قلت لك راهو تصير كان وقت اللي ثم خطر، ولا ما نقولش أنا الاستفزاز، ولكن لما يقلقوه في الموطن نتاعه على خاطر نحب ولا نكره، رانا نحن
1: هو في موطنه الطبيعي وإحنا المتطفل عليه هكا ولا إيه؟
2: بالضبط. ولذا نحن ديما نقول له راهو يلزم نتعايشوا مع الكائنات الحيه اللي موجوده في اللبيتا نتاعهم، يعني في المليون نتاعهم.
1: احنا تو على بدايه موسم صيفي وناس بدات تمشي للبحورات، يقول لك احنا القرش هذايا ما نجموش نامنوا له 100% يقعد ديما حيوان سوفاج. لو فات انه شفناها دو بام البحر، هل انه حادث ينجم يتكرر ولا هي حاله نادره الخروج نتاعه الى الشط؟
2: والخروج للشط راهو حالة نادرة جدا جدا. علاش؟ يا اما ثم معناها مناش مش نجم نقولوا هذا السبب اللي على خاطره هو خرج للشط. لانه ما شفناش شنو فما اسماك، كمية اسماك اللي موجودة الغد، يعني هل انه فما كمية مثلا تاع اسماك السردينة اللي موجودة بكمية كبيرة على الشط هو قاعد يتبع فيها؟ هل انه فما اسماك اخرى اللي هو قاعد يتبع فيها؟ والا زادة من لازم ما ننساوش ان احنا توا عايشين في وقت اللي فيه تغيرات مناخية وفي اللي حرارة المياه ما هيش عادية. يعني هذاك كله اللي قاعد يغير حتى في الكومبورتمون ولا ديستريبيسيون في أماكن التواجد نتاعهم. ولكن راهو الأصناف هذه ما تحبذش الأماكن اللي يبدو فيها برشا عباد، ما تحبذش الأماكن اللي فيهم برشا
1: حركة
2: لأنه ما هوش هذاك الهدف متاعهم أنه يبدو متواجدين في أماكن سليمة بالنسبة لهم، ما يبدوش فيهم مهددين وفيهم الأماكن متاعهم.
1: بلا هذا هو معناته. هاي
2: بالنسبة للفصل الصيف اللي بدا على الأبواب، وإن شاء الله يتعدى صيف ممتاز للناس الكل. ثم نحن نقولوا بعض النصائح اللي نعطيوهم. الحاجة الأولانية أنه نمشيوا نعوموا في البحورات اللي فيهم حماية مدنية، نحن نسميهم الحورات المؤهلة للسباحة
1: المحروسة،
2: الأماكن المؤهلة ومحروسة. لو في أي سمك، ما نقولش أنا قرش، حتى لو في صورة ما إذا أي حيوان واحد آخر اللي متواجد في المكان هذاك، ما يلزمش أنه العباد تتربت، ما يلزمش أنه تتوجع. الحاجة السهلة أنه هو إذا كان تواجد نخرج نخليه المكان فهو يرجع المكان العادي،
1: توي غادر بسلام. معناتها هاي ما نحاولوش نهاجموه ولا نشدوه ولا نمشي ونصوروه ولا فلا، ما هذا خذت رحنا عنا.
2: إذا كان نرجع للفيديوهات نخدم ونشوف نحكيه على شيء راهو لمحالة نحكيوها في من أجل الدعابة. يعني نحن شفنا فيديوهات في السنوات الفارقة أنه السمك القرش باش يعاود يرجع للمياه المفتوحه، والعباد تشد فيه من ذيله، والاخر يجيب في العصا، والاخر يجيب في حجره، والاخر يجيب يعني ماهوش هدايا الكومبورتمون اللي نحن نستناوه من العباد.
1: هدايا
2: يعني لقينا حيوان موجود على الشاطئ، لازم نخرجوا، لازم نغادروا صغيراتنا، نخليه يرجع هو للمكان العيش نتاعو العادي. والحاجه الاخرى راهو الحيوانات البرية أو البحرية ما يلزمش نمسوهم بيدينا. نحن شفنا بعض الفيديوهات اللي يشدوا الحيوانات.
1: علاش خلينا نفسروا علاش ما لازمناش نشدوهم بيدينا؟ شو ينجم يصير؟
2: لأنه نحن ما نعرفوش شنو الأغراض اللي نجموا ننقلوهم للإنسان. هذوما حيوانات عايشة في الناتور، ما نعرفوش شنو الحاجات اللي موجودين عندهم، شنو الحاجات اللي هما اللي متعايشين معاهم واللي يكون عندهم ضرر لبنادم. ولذا ديما نوصيه ونأكده خاصة على الصغيرات، باش الوالدين ياخذوا انتباههم وحذرهم، ما يخليوش صغيراتهم يمسوا أي حيوان موجود في البر أو في البحر. يعني نجموا نتفرجوا على بعيد، نجموا نصوروا مساج ما فيها باس، ولكن ما ننسوش وما نحاولوش نقلقوا ونزعجوا، لانه نجموا نغيروا
1: ونجم يرد يعمل رده فعل. معناتها فالا هكا ولا لا؟ اي واحد اي حيوان باش يدافع على نفسه نجم يعمل اي رده فعل. ربي يحفظ الجميع وان شاء الله نطبقوا النصايح هذيا. شكرا سي مهدي عيسي، الباحث في البيولوجيا البحريه وممثل الصندوق العالمي للطبيعه، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا لتجدينا الى اللقاء غدا ان شاء الله. غدا الثلاثاء هو مفتتح السنة الهجرية الجديدة 1448 حسب أعلنه مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، ينعاد عليكم إن شاء الله باليمن والخير والبركة. مصلين معكم مشوارنا، مرحبا بك. نحكيوا على العطلة الصيفية اللي بدأت بعد الانتهاء من الامتحانات، فما عاد في عديد العائلات يقول لك ولدي في الصيف ولا بنتي في الصيف ندخلها تخدم باش تتعلم حاجة، يعني باش تتأهل للصندوق للحياة العملية وتتأهل لسوق التشغيل. شو يقول القانون في ذلك؟ هل أنه القانون يسمح أو لا يسمح؟ وإذا كان يسمح في أي ظروف؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته.
0: الانفيتي دو جور
1: الأستاذ المحامي زياد الكعبي. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شنحوالك؟
3: مرحبا بك هدى وبكافة مستمعات ومستمعي ذا الديوان.
1: شكرا، مرحبا. تشغيل الأطفال في عديد المهن، ولا خلينا نقولوا في المهن الموسمية في الصيف بمناسبة العطلة، حيت نحكيوا على الإطار القانوني لهذا الموضوع، مسموح غير مسموح، وبعدها نمشيوا ربما للاستثناءات في الموضوع.
3: هو هدى من حيث المبدأ لا يمكن مطلقا تشغيل الأطفال الذين يقلوا سنهم عن 16 عاما.
1: أي عن 16 عاما مش 18،
3: عن 16 عاما تبقى أحكام مجلة الشغل. استثناء خاصة المشرع، حالات خاصة يمكن فيها تشغيل الأطفال. والتي من بينها قرر يسمح بتشغيل الأطفال الذين يقلوا عمرهم عن 16 عاما، ومثالا على ذلك المؤسسات التي يعمل فيها أعضاء العائلة تحت سلطة الأب الأم الوصي، وبشرط أن لا يكون لها تأثير سلبي على صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي وعلى تعليمهم. والأكثر من ذلك، وحتى في الأنشطة الغير فلاحية، هذا فيما يتعلق بالأنشطة الفلاحية، حتى في غير الأنشطة الفلاحية رأوا بشروط معينة، وبشرط أن لا يتجاوز ذلك ساعتين في اليوم.
1: معناتها خلينا نحكيوا على الانشطه الفلاحيه، معناتها لازم يكون تحت رقابه البو الى الام، يعني العائله، هذا فرد العائله، شريطه انه العمل هذايا ما ياثرش على قرايته، على النمو العقلي نتاعو، هكا
3: على نموه البدني والتعليمي
1: هاي
3: والعقلي، والا يكون له تاثير سلبي على صحه الاطفال الذين يشتغلون في هذا المجال.
1: وشريطة أن لا يتجاوز ساعتين في النهار، هكا ولا
3: هو ساعتين في غير الأنشطة الفلاحية.
1: الأنشطة الفلاحية مش محدد يعني بالوقت.
3: بالضبط. بقى هو اللي رأى المشرع في كل الحالات يقولك على أن لا يتجاوز 7 ساعات عمل في اليوم في الحالات الأخرى. و هذه الحالات حددها المشرع على وجه خاص في إطار مجال الشغل، وحددها في الفصول 53 54 وغيره، ونص على خطية في صورة مخالفتها ب60 دينار قابلة للمضاعفة في صورة عود، يعني في صورة ارتكاب فعل ثاني بعد صدور حكم بيت راو الخطية هذه تضاعف.
1: معناتها إذا كان واحد خالف القانون وشغل طفل، العقوبة هي 60 دينار.
3: لا
1: فسرا
3: أخذ المبدأ هو عدم إمكانية تشغيل الأطفال دون سن
1: 16 عام، واضح. هاي
3: في حالات استثنائية
1: حول
3: المشرع هذه الإمكانية مع احترام تلك الشروط التي نص عليها، عدم المساس بصحتهم وتعليمهم وغيرهم، واحترام ساعة العمل، وحتى في خصوص مؤسسة التكوين المهني وفي الاستاج والحاجات هذوك يجب احترام الشروط التي نص عليها المشرع في هذه الحالات. وفي صورة مخالفة تكون عقوبة بخطية مالية قدرها أقصاها 60 دينار قابلة للمضاعفة في صورة العام. في خصوص الجرائم طاو نحكي المشرع ضرب بعض الحالات وجانا في قانون الاعتداء على العنف، منع الاعتداء على العنف ضد المرأة والطفل، وشو قال؟ قال رو يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبخطية من 2000 دينار إلى 5000 دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال سواء كان ذكرا أو أنثى كعمل ثمانات بصيغة مباشرة وغير مباشرة.
1: فوالا معنات هذوكم
3: يعني تشغيل الأطفال
1: في المنازل
3: هاي أمر ممنوع مطلقا لا وجود فيه لأي استثناء، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر
1: واضح،
3: وبخطية من 2000 دينار إلى 5000 دينار.
1: وديما نحكيه أقل من 16، معناتها تعريف الطفل حسب مجلة الشغل هي أقل من 16 سنة، يعني مش كما مجلة حماية الطفولة اللي هي تحدد سن الطفولة 18 سنة.
3: لا
1: واضح.
3: في خصوص هذه الجريمة يخضع الأطفال إلى أحكام مجلس حماية الطفل
1: 18
3: والتي تنص على كون الطفل هو من هو أقل من 18 سنة.
1: واضح. هي معناتها عكس الأخرى، الاستثناء الآخر
3: عكس ما هو موجود في مجلس الشغل.
1: واضح. بي
3: وهناك حالة أخرى وهي المتواترة في هذه الأيام، نلقى أطفال في ليرومبوا في عديد الأماكن يشتغلوا بناء على طلب سواء من أفراد عائلتهم من أطراف أخرى، وراو هذا يمكن أن يكيف كاستغلال اقتصادي.
1: أي معناتها هذوكم اللي بيعوا في البابي واللي بيعوا في المشموم واللي بيعوا في اللوز واللي بيعوا هذوكم هما معناتها اللي نلقاهم في ليرومبوان هكا ولا
3: هو ذاك التشغيل مغلف.
1: أي
3: ويعتبر نوع من أنواع التسول.
1: أي
3: ويمكن أن يدخل في خانة الاستغلال الاقتصادي، واللي المشرع عارف ويقول اللي هو الاستغلال الاقتصادي تعريض الأطفال للتسول أو تشغيله في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفه بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه أو يكون ضارا بصحته وسلامته البدنية والمعنوية. يبقى الأمر في تكييف وجود الاستغلال الاقتصادي من عدمه أمر موكول للقاضي. أما راو يمكن راو أطفال دون السن القانونية يتوليوا بيع المشموم أو غيره وهي طرق من طرق التسول المغلف، رأوا العبادة ذي رأوا تعاقب تبقى قانون التجارة البشر بعقوبة يمكن أن تصل إلى 15 سنة سجن وبخطية من 50,000 دينار إلى 100,000 دينار.
1: من 15 سنة سجنا. فوالا
3: 15 سنة سجنا.
1: هاي معناتها راهو معناتها كالصغيرات اللي موجودين في الرومبان وكان طبقوا القانون يعني
3: في صورة الاستغلال الاقتصادي. إذا ثبت كونهم يتعرضون إلى الاستغلال الاقتصادي تلقى ما تم تعريفه.
1: واضح. هاي 15 عام سجن خطيئة مالية قداش نذكره؟
3: يكون العقاب بالسجن مدة 15 عاما وبخطيئة من 50,000 دينار إلى 100,000 دينار. وفي صورة أدى هذا الاستغلال الاقتصادي إلى الموت أو إصابته بمرض أدى إلى وفاته فإن العقاب يكون بالسجن بقية عمر.
1: بقية العمر فارغ معناتها على قدر يصير له اكسيدون هو وهو يبيع ولا الغادي معناتها في الحاجات اللي كنا نحكي فيهم الكل ينجم يوصل معناتها السجن مدى الحياة بالنسبة للناس اللي استغلته اقتصاديا واللي معناتها خدمته هكا ولا
3: طبعا. وكل شخص محمول عليه واجب إشعار مندوب حماية طفولة كل ما تبين أن هناك شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي لطفل.
1: فوالا فما كا
3: معناتها ذلك المنجب ملزم بيوجب احترام السر المهني.
1: فما كا معناتها فما حاله استاذ اللي بنسرك عليها نعرفوا المشموم مهنه يزاولها عديد التونسيين والتونسيات خلال فصل الصيف. يقول لك مثلا اذا كان الام ولا البو يصنع المشموم هذايا والصغير هو اللي يبيعه في ليرون بوان نجموا نحكيوا على استغلال اقتصادي في الحاله هذايا؟
3: هو احقاق الحق يعني يبقى الامر
1: موكول للقاضي
3: لتقدير وجود الاستغلال الاقتصادي من عدمه حسب ظروف الواقعة. وإذا تبين أن رو البيع المشموم أو لبابي مشوار أو غيره رو شكل من أشكال التسول المغلف رو يجيك باش يعطيك بابي مشواري وهو رو في حقيقة الأمر يتسول بغاية الحصول على مال دون أي موجب وهذا رو إذا كان بإعاز من شخص خلفه فهو يمكن أن يدخل في خانة الاستغلال الاقتصادي.
1: واضح جدا. شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة وشكرا على كل التفاصيل أستاذ يد الكعبية الأستاذ المحامي. شكرا لك على الإضاءات القانونية اللي قدمتها لنا وفلا به يسر الواحد يوضح يعني نجم تلقى روحك مع تكبو ولا أم ولا أي حاجة تلقى روحك في مأزق قانوني وأنت ما في بالكش معناتها. مواصل معكم مشوارنا مرحبا. شكرا ياسين يقول لي مشكورة لمواكبتك للأحداث الكل المهم الكرة لا خلينا ننساو شوية برا قاعدين نحاولوا ننساوي ياسين وقاعدين نحاولوا نبعد ويزي وكالأخبار الرياضية والبرامج الرياضية الكل تحكي على الخيبة متاع الكرة لا منحبش نعاود نحكي فيه الموضوع. يلا مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع. نحكي على برام اتفاقية شركة وتعاون بين بلديتي العين والشحية لمعالجة وتثمين النفايات الخضراء. مشروع بدايته بلدية العين وحكينا عليه وتم اختيار البلدية كبلدية صديقة للبيئة مؤخرا وحكينا على التفاصيل للموضوع هذايا كيفاش باش تصير الشراكة هذايا وكيفاش باش يتعمم المشروع هذايا زوز بلديات متجاورة الحقيقة باش نحكيو على تفاصيل الموضوع بعد الفاصل.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. في 60 دقيقة
1: كهيت مدير النظافة ببلدية العين استقبلوا تشويتا.
0: في 60 دقيقة
1: بون بلان سي عبد الجبار بالطيب. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك، شنو أحوالك؟
2: مساء النور ليك ولكافة مستمعي ديوان فهم.
1: شكرا، مرحبا. موضوع حكينا عليه قبل ما حكينا عليه يخص بلدية العين، وتم اختيارها كبلدية صديقة للبيئة ومشروع بدأت فيه البلدية وبش يتحول إلى مركز هكا ولا لا متطور في الإطار هدايا. اليوم نحكيه على شراكة وتعاون بين العين والشيحية، زوز بلديات متجاورة، بينتهم جرمدة هكا، بينتهم جرمدة مش متجاورين البلديات، لكن نحكيه على شراكة وتعاون. كيفاش تصير في أي إطار الشراكة هذه وشنو الشكل نتاعها؟
2: هو في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة العينية بالبيئة، كما نعرف أن بلدية العين أعطته طابع خاص من خلال أنه عندها مركز تحويل النفايات وتثمين النفايات. عملت مهرجان الكومبوست. الكومبوست هو منتوج نتاع تثمين النفايات الخضراء ببلدية العين. خلال المهرجان هذا وتحت إشراف السيد ولي صواقس تم إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين بلدية الشحية وبلدية العين في إطار انخراط بلدية الشحية للاقتصاد الدائري وعزمها على أن هي باش تدخل للمشاريع ذات العلاقة بالتثمين النفايات الخضراء على غرار بلدية العين. بلدية العين كما كنت تحكي هي أخذت بلدية توجد كبلدية صديقة للبيئة، كذلك أني عندها معناها خبرة في مجال تثمين النفايات. هي التجربة النموذجية الناجحة الوحيدة الناجحة على مستوى الجمهورية. ثم عدة بلديات انخرطوا صحيح في

0: في مرحلة أولى بلدية الشيحية تمد بلدية العين بفواضل الأجنة والزبيرة وفواضل الخضار والغلال الموجودة في المنطقة البلدية القاضي، يتم تكوين معناها إنتاج مادة كومبوست خاص ببلدية الشيحية لكن في بلدية العين في مرحلة أولى.
1: ها فوالا باش تحتضنوهم عندكم في الأول.
0: صحيح. هاي. على أنه بلدية الشيحية بعد التكوين تاع أعوانها أن هي باش تحدث مركز لرسكال التنمية التعبية في غضون 6 أشهر.
1: اه فوالا اي به العدوى جميله معناتها العدوى الايجابيه هكا ولا
0: هي ما هيش عدوى بقدر ما انه هو خيار اخذته بلديه العين لكن في المستقبل باش يكون اوبليغاسيون.
1: آه.
0: نعرفوا انه العالم الكل ماشي الاقتصاد الدائري، العالم الكل امام التغيرات المناخيه وامام معناها للحد من الانبعاثات الغازيه تثمين النفايات هذه من الجانب البيئي كذلك من جانب انه احنا زاد كمنتوج انه ننجو سماد طبيعي عوضا انه نحن نستعمله في الفلاحه نتاعنا نستعمله معناها اسمده كيميائيه. الاسمده الكيميائيه زاد عندها تاثيرات، عندها انبعاثات غازيه سيكات وعندها برشا انبعاثات غازيه اللي تضر بالبيئه، وانه الكومبوست زاد الفيكس للكربون اكثر من 10 سنوات الارض، انه عنده قيمه كبيره برشا على البروديكتيفيتي تاع لي زارب اربوريكول كذلك في الكلتور ماريشير في انتاج الخضروات ولا في الاشجار المثمره، وبالتالي معناها هذا معناها باش تولي راهي الرسكله والتدوير واعاده معناها انتاج الماده في اطار الاقتصاد الدائري هذا باش يكون معناها اجباري خاطر الضروره. هذاك علاش بلديه الشيحيه وغيرها من البلديات او الحقيقه نحن بلديه العين جاتنا عدة مطالب سواء كان في بلديات هنا في صفاقس أو في بلديات خارج ولاية صفاقس، ونحن مدين يد المساعدة لجل البلديات
1: ولتعميم التجربة معناتها.
0: صحيح يلزم تونس علاش نحن المشاريع هذه نشوف فيها في بلدان متقدمة وإحنا تونس عنا الكفاءات وعنا الإمكانيات بما يكفي وأكثر أنه نحن نكونوا نحن منتجين ونكونوا نحن أصحاب مشاريع رائدة، وهذا أثبتناه نحن في بلدية العين بإمكانيات بسيطة جدا قدرنا أن نوصله معناه نحقق منتوج جيد.
1: واضح إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا سيد عبد الجبار بالطيب.
0: مشكورة بلدية الشيحية، والحقيقة بلدية الشيحية فيها إطارات متميزين وزملائنا، وعلى غرار بلديات صفاقس الكبرى أو ولاية صفاقس ككل راهو نجموا نعينوا بعضنا ونجموا ندخلوا في شراكات لبروجي انتر كومينال رغم عندهم نفع كبير جدا على البلديات وعلى المساكنين ككل وعلى الجهات ككل.
1: بالتوفيق والنجاح سيد عبد الجبار بالطيب كاهت مدير النظافة بلدية العين، شكرا على كل التفاصيل، يعطيك الصحة لتكزينا على اللقاء. احنا هكا وصلنا لختام لقاءنا لليلة، شكرا للانترنت كل تواصلوا معنا يعطيكم الف صحة، شكرا لكم على التفاعل والتواصل، شكرا محمد زعبار هيفاء بن يوسف إيمان غريبي أجمل تحيات ودرور غمي الأخبار مع بهير عوجي نايت كلها مع محمد القرقني لتكم زينة تقابلوا غدو إن شاء الله في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.
2: كل ما يهم التونسة في 60 دقيقة. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Diwana Femme. Diwana Femme. Flash News.
1: مجازوة تسعة ديوان فام عسلمة. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يفيد بأن غدا الثلاثاء هو مفتتح شهر محرم للسنة الهجرية الجديدة 1448، سنة هجرية مباركة أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. ديوان الحبوب يدعو في مراسلة موجهة إلى مجمع الحبوب اليوم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الكميات المجمعة من الحبوب، وذلك وفقا للنشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بقية هذا اليوم ويوم غد الثلاثاء. والديوان يؤكد ضرورة حماية المخزون بمراكز التجميع الراجعة لهم بالنظر، مع التأكيد على الناقلين باتخاذ التدابير الضرورية باستعمال الأغطية الوقية لضمان سلامة الكميات المنقولة. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يؤكد في برنامج 60 دقيقة لديوان فام الإفراج عن 12 مواطنا تونسيا بعد احتجازهم ليومين بمدينة الزاوية الليبية من قبل عائلات موقوفين ليبيين في تونس، وذلك أثر تدخل وتنسيق مشترك بين السلطات الأمنية والرسمية في تونس وليبيا إلى جانب وجهاء المنطقة. وأضاف أن عملية الاحتجاز تمت على الهوية في الطريق العام ومثلت محاولة من أهالي موقوفين ليبيين للمقايضة والضغط من أجل إطلاق سراح أبنائهم الموقوفين في تونس منذ حوالي سنة ونصف على ذمة قضايا ومسارات قضائية. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد للرئيس اللبناني جوزيف عون أن بند وقف إطلاق النار يجب أن يدخل حيز التنفيذ بحذافيره وبشكل فوري، مشددا على ضرورة سريانه طوال فترة 60 يوما. في أول حادث معلن عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني على وقف إطلاق النار، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية صد هجوم لمسلحين حاولوا الصعود إلى سفينة حاوية على بعد أكثر من 100 ميل بحري جنوب شرق عدن في اليمن. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رونديفو اللي يكون معاكم كل ليله من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا كوم دابيتود. ننسيكم شويه في نتائج نتاع المنتخب التونسي. سهره البارح كانت صباحيه، كل عينينا منفخه صبحنا الغالب الصباح، لكن زاد منفخه بالغلب وايش مش نقول انا. على كل ان شاء الله ربي جاري على سلاحك، هاو هذاك شنو نجم نقولوا. ان شاء الله تتبدل المعطيات شوي على الاقل، ما نكونوش في بالمستوى هذا في المقابلات الجايه، ولو انه ما فما حد شيء بشر الانقسام داخل الوفد التونسي. غادي الانقسام، حاول انه خليه صبري لموشي ما خليهوش كذا حسيلو. ما نحبش ندخل برشا في الكوره، انا نقول لكم الموسيقى خليو علينا وين ما كنتوا ماشيين، نحاولوا نوصل لكم بالكم، نحاولوا نفرهدوكم وين ما كنتوا. سلام على ليكيب الكل. بعد شويه باش يكونوا بحذنا ايسيك، مي اونتر طون نقول لك سيد المخرج مرحبا بيك محمد الزعبار، هيفا في الاعداد، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. كوم دابيتود برشا موسيقى سبيسيالمون ليكم انتوما، والبدايه تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب للأمانة أنا عندي برشا ما سمعتش موسيقى للصابر الرباعي، هكا كيما نحب أنا معناها من عند صابر. يبقى فما موسيقى جديدة اسمها سولا جاسمان.

حماية جيسي مورف بعد شوية نعمل بلايتشي بلايتشي هكا كاني مشغلت ميلكي سان لوفان في صباح الورد الموسيقى اللي عملها برشا حز ديجا في التيك توك اتو سويت باش خليكم مع يوغل جامايكن بام بام انتو كان نسمعها فيرسيون بالكان اتو سويت هذه الموسيقى متانا نقول لكم بوني كوت انتو ما تسمعوا في نايت كلوب

ديوان فهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم ديوان

0: عبد المجدك على دي ان اف ام.
1: نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
2: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا, نقول لكم متواصلين معاكم بيان سور حتى للنص الليل ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معانا. ديريكتومون نحكيو على ايفينمون ناشونال يوث سبيك. يا با مال دو فوا نحكيو على يوث سبيك ديجا لهنا في البرنامج من تنظيم ايسيك. المره هذيا وطني, ليفينمون مش يكون ناسيونال, دونك ناخذوا اكثر تفاصيل على ليفينمون هذا تو سويت في على بيست.
3: على بيست
2: في على بيست اللي تكون ضيفتنا إيمان بلفقي, ممبر في ايسيك, ديجا هي ممبر في ايسيك جيبس, هي في بي شارجي ماركتينغ في ناشونال يوث سبيك. نقول لك إيمان مرحبا بك.
4: أهلين. عايشك سي محمد, شكرا على الاستضافه.
2: عجبتني سي محمد, تحسك تاع راجل كبيرك شيباني بعليك. مرحبا لالا إيمان, انسنا سافا
4: جاوبيه الحمد لله.
2: شنو الامور؟
4: بارفيت.
2: جيبس راهي سمح
4: سمحة
2: برشا. هي إيمان نسمع من سفيقس, ولكن قالت لي أنا نقرأ في جيبس ومن قبيلة, وإحنا نشكره في الجيبس راه ديجا ونشكره في جيبس على خاطر أول حاجة بحثين هدى وحكينا عليهم أحليهم بالحق, وين ما نمشي والحق يفرحوا بينا وفرحوا بها بالجدي بالجدي. دونك نسلموا على كل من يسمع فينا في جيبس وأيسك جيبس بيان إيفيدامون اللي هي جاية من معاهم. سينو نحكيو على إيفينمون اسمه ناشونال يوث سبيك. يوث سبيك يا مال دفوا نحكيو على بامال دفوا نحكيو على الإيفينمون هذايا وكاتون يصير وتفاصيل أكثر, ونعاود نذكركم به بيان سور. لكن قبل هذايا ديما انا نحب نذكر بايسيك. شنو هي ايسيك للناس اللي بوتيتر سمعتنا قبل؟ فما برشا اوكي يعرفوا ايسيك, سي تري كونو, لكن فما ناس بوتيتر ما عندهاش فكره, اول مره يسمعوا بالاسم هذايا, اول مره يقول لك شنو هي الجمعيه هذايا, شنو تعملوا فيها. اون بريف شنو هي ايسيك؟
4: باهي مرتي اول حاجه. دونك شنو هي ايسيك؟ ايسيك هي منظمه عالميه تهدف باش تطور مهارات القياده عند شباب اللي عمرهم من 18 30 سنه. والحاجه هذه تتحقق اترافير 3 اسبي. اول حاجه لي بروغرام ديشانج ان فيت ايسيك توفر دي اوبورتونيتي دي ستاج فولونتير اي بروفيسيونيل للي زيتوديون وشباب اتوين سالبرا. سينو تمكن لي زيتوديون انترناسيونال باش يجيو لتونس ويعملوا دي ستاج فولونتير اي بروفيسيونيل. L'expérience نتاع لي ستاج en fait c'est une expérience très enrichissante. على خاطر تمكن الشباب باش يعملوا دي ستاج فرد وقت, يتعرفوا على ثقافات جدد ويزوروا برشا بلدان. معناها لاسبي الثاني اللي هو لاسبي نتاع الممبرشيب اللي هي بينغ بارت اوف ايسيك تونيجيا. دونك هذه اكسبيريونس ياسر انريشيسونت لليوث نتاعنا في السنين هذه, على خاطر تمكنك باش تكتسب برشا مهارات اللي نستحقوهم مطلوبين في سوق الشغل, السوفت وير هارد سكيلز اللي نستحقوهم كيف باش نخرجوا نخدموا ان شاء الله نهار اخر. واللاسبي الثالث اللي هو لاسبي ايفيمونسييل. ان فيت ايسيك تونس تنظم دي هاكاتون, تنظم دي ايفينمون, تنظم دي كونفرنس. Les conférences ou les événements هذوما ou les hackathons يمكنوا باش نوعيوا الشباب, باش نحكيوا على المشاكل اللي موجودين في المجتمع نتاعنا السنين هذيا معناها وكل. وان فيت هذاك علاش انا هوني اليوم باش نحكي على ناشونال يوث سبيك.
2: قبل ما نحكيوا على ناشونال نحكيوا على يوث سبيك. شنو هو هذا يوث؟ الشباب يتحدث, الشباب يتكلم. احنا من قبيله لجوا عطيت في التاريخ, قلت له حطوا هكا كيما هو ديجا.
4: ان فيت يوث سبيك هو هاكاتون تعملوا ايسيك تونس كل عام, اللي هو معناتها يعملوه ايسيك
2: في هو جو بونس انترناسيونال, مش كان تونس, جو بونس يتعمل في العالم الكل. سي سا
4: يس صحيح. يتعمل في ايسيك كل ولايه, ومن بعديك فما تيمز اللي كومبيتيو في تيماتيك معينه, ومن بعديك كل وينينغ تيم من كل ايلسي من كل ولايه يكومبيتيو مع بعضهم
2: في الناشونال.
4: اوكي فوالا. دونك هو هاكاتون على ولي تعمل اليشي لوكال, ومن بعد الوينينغ تيمز من لوكاليت هذوكم من الولايات هذوكم اي كومبيتيو في الناشونال يوسبيك.
2: هاكاتون في شنو بالضبط؟
4: هاكاتون كل مره ناخذ كل عام ناخذ تيماتيك معينه.
2: أوكي.
4: نحكيوا عليها حاجات من اللي تبع الاس دي جيز, اهداف التنميه المستدامه.
2: فوالا
4: هكاك
2: تري بيان. وشنو شنو باش ياخذوا؟ نحاول نسرب شويه بعض التسريبات
4: اللي عطيتي تيونت سايبه كل السرب كل شيء.
2: قداش من واحد؟ زوج ثلاثه؟
4: على ثلاثه.
2: اوكي دونك باش نخدموا على ثلاثه وحيد. دونك تري بيان, حاجه مزيانه برشا. فينالمون دونك الناسيونال هذا في بالي اللي ياخذ المره هذا في بالي يمشي للانترناسيونال نو؟
4: اي
2: سي سا. دونك اللي باش يربح دونك الى نحو العالميه قال لي
4: ان شاء الله.
2: تري بيان. باش نو فما جديد سنه في الناشونال هذايا؟ فما قلت لي قبيله فما دي فورم شيكونوا, فما حاجات جديده اللي باش تكون بارابور العام الفايت.
4: فوالا دونك هو العاده ناشونال سبيك تعمل جوست هكا دون بين كيف ما قلت لك الويننج تيمز معناها نتاع الولايات والكل. اسنا حبينا نعملوا بخلاف انه باش يتعمل هكا دون حبينا نعملوا فورم اللي هو باش نعملوا فيه وركشوبس باش نعملوا فيه ديسكشن سيركلز وكل شيء باش تكون التيماتيك نتاعها ذا شيفت خاطر كيف ما نعرفوا توا في المجتمع نتاعنا قاعده برشا تغيرات تصير برشا تطورات قاعده تصير في المجتمع نتاعنا مثلا ابسط حاجه الانتليجنس ارتيفيسيال اللي قاعده تتطور ولات بارتي من حياتنا السنين هذيه فما زاد الاقتصاد الاخضر دونك ان فيت باش تكون هذه هي تيماتيك باش يجيو معنا دي زيكسبير باش كيف ما قلت لك باش يصيروا ديسكشن سيركلز وكل شيء اما هي مش نتاع جوست هكا باش نحكي وكل شيء اما باش نخرجوا بافكار باش نخرجوا بافكار مشاريع فوالا
2: داكور عندهم علاقه بالبلاكاتون
4: اي
2: اوكي هاك بديت نسرب لكم بديت نعطيكم شويه بشويه هنا شفت كيفاش نجيب لكم الاخبار دونك اللي مشاركين في لاكاتون دونك هاك عطيتكم شويه تلميحات حول شنو ينجم يكون السوجي مي سينو برافو ايسيك معناها يعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه ايمان وكل ليكيب اللي معاك وقتاش باش يكون لاكاتون هذا
4: دونك الهاكاتون هذا باش يكون لو 20 لو 21 جوان
2: اوكي لا سيمين بروشين الويكاند هذا
4: الويكاند هذا سي سا ان شاء الله وكو تابعون على باج يوسبيك تونسيا
2: وين مش يكون وين مش يكون قبل قبل
4: ستيتيون تعاد
2: البلاصه مازلت به البلاصه مازلت فوالا مش نعطيكم البلاصه نبتلكم انا ميم حتى على البروفيل نتاعي دونك تلقاو لي ديتاي سينو دونك كيفاش نجموا شاركوا العبيد خاصه معناها اسكو الناس اللي تحب تجي تتفرج تحب تشوفوا برا معناها مش اي سيكور ولا اللي هو
4: كيفاش يعملوا دونك اول حاجه تنجموا تلقاو في السيت نتاعنا تلقاو في السيت نتاع فولنتيري تلقاو مور ديتيلز على ناشونال سبيك وتلقاو ديجا سيت دانسكريبسيون غاديكا سينون تنجموا تلقاو ديتيلز على باج الانستغرام تاعنا يو سبيك تونيزيا والا تكلموا النيميرو تاع 98 521 185.
2: عاودنا النيميرو
4: 98 521 185.
2: داكور دونك من توا تمرجوا التليفونات اذا كان تحبوا تمشيو للايفينمون هذا دونك في الويكاند هذا نعاود لكم ناشونال يوث سبيك لورغانيزاتور دونك ايسيك ان تونيزيا ميرسي بوكو ايمان بالفقي يعطيك الصحه لالا سلمنا برشا على جيبس ديكو ترجع ان توكا سلمنا زاد على لي مومبر الكل في ايسيك دونك ايمان بالفقي في بي شارجي ماركتينغ في الناشونال يوث سبيك وكيف كيف مومبر في ايسيك جيبس ميرسي بوكو ايمان يعطيك الصحة ميرسي دونك احنا مازلنا متواصلين معاكم بيان سور ديريكتومون نمشيو مع الموسيقى ساعتنا الثانية مشكون بيان ايفيدامون مع اولديز حضروا روحكم وحنا رجعين معاكم في نايت كلوب

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز والعشرة ديوان افهم عسلمة.

0: ديوان والحبوب يدعو في مراسلة موجهة إلى مجمع الحبوب اليوم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الكميات المجمعة من الحبوب، وذلك وفقا لنشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بقية هذا اليوم ويوم غد. والديوان يؤكد ضرورة حماية المخزون بمراكز التجميع الراجعة لهم بالنظر، مع التأكيد على الناقلين باتخاذ التدابير الضرورية باستعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة. وزارة الصحة تعلن انطلاق استغلال آلة تصوير مقطعي سكانر بالمستشفى الجهوي بسبيطلة بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة لضمان استمرارية توفير الخدمات الصحية للمواطنين. أوضحت الوزارة أن إدماج هذه التقنية يتيح قراءة الصور الطبية عن بعد من قبل الكفاءات المختصة، مما يدعم عمليات التشخيص ويوفر النتائج الطبية في أجل أسرع. انطلاق أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الرئيسي المحاذي لمركز الوكالة الفنية للنقل البري والمؤدي إلى المدخل الخلفي للميناء التجاري بصفاقس، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفض مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمشروع. وقد تم اليوم إجراء معاينة ميدانية لمتابعة تقدم الأشغال بحضور مختلف المصالح والهياكل المتدخلة، وشملت التدخلات المنجزة تركيز العلامات المرورية وتهيئة الطريق وتسويته تمهيدا لتعبيده واعتماد مسار جديد للعربات متجهة نحو اللود قصد العبور إلى جزيرة قرقنة. إلى الشأن الدولي، قناة إيرانية تفيد بأن 3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان بضائع إيرانية تمكنت من اختراق الحصار البحري على إيران، وتم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على طهران. نهاية الموجز الإخباري، جدور الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
1: ديوان اف ام، عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
3: نسمعكم ونحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام،
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام، نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملك كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش سبور.
7: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي. يبدو أنه فما جديد في مسلسل الجامعة التونسية لكرة القدم وصبري الموشي الناخب الوطني. كالعادة تفاصيل جينا من مدينة مونتيري المكسيكي مع مبعوثنا الخاص حاتم قزبار. حاتم، مساء النور مرة أخرى.
8: مساء النور قدور. تتواصل الأحداث، تتواصلت الأحداث حول ما بعد الكارثة الكروية.
7: نعم.
8: اللي صارت البارح أمام منتخب السويد، كما قلنا في الاجتماع اللي صار البارح مع أعضاء المكتب الجامعي وكل المتداخلين بالطبيعة، وكان ربما فما كما قلنا قربة نهاية صبري لموشي مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم أثناء الحصة التدريبية ما هو موجود مؤكد أنه صبري لموشي كان مع اللاعبين، وتم حكاو على موضوع بطبيعة أنه ربما قد يغادر، ولكن في الأخير أنه مثلا تقول أنه اللاعبية رفضوا وتمسكوا بأنه صبري لموشي يواصل تدريب المنتخب باعتبار يقول لك مش هو وحده يتحمل المسؤولية. لا، المسؤولية كانت جماعية بعد المردود مخيب الأمال البارح قدام منتخب السويد. ثم أيضا مزيد معلومات، معناها كل مرة تجي معلومة جدو، لأنه الحقيقة مش قاعد اللي صاير تو أقل ما يقال عنها أنها فوضى.
7: فوضى هي فوضى الحقيقة،
8: واضح. ولكن أنه ثم خبر آخر أيضا أنه صبري لموشي قد أيضا لن يواصل، دي معلومة منذ لحظات، منذ دقائق. ديما نعاود نقول
7: باهي حاتم، مش نحاولوا نبسطوا الامور. بعد الاستماع اللي صار بين لموشي والجامعه التونسيه لكره القدم، النيه اتجهت نحو القطيعه، ونعرفوا انه جل اعضاء المكتب الجامعي، جل معناتها 90% تقريبا مع اقاله صبري لموشي. لموشي سو كونترا،
8: هددوا بالاستقاله.
7: فوالا،
8: هددوا بالاستقاله.
7: فوالا لموشي
8: في صوره عدم القطيعه مع صبري لموشي، هددوا بالاستقاله.
7: فوالا
8: صبري لموشي متمسك باحترام
7: العقل. سو كونترا، نمشي راني على روحي.
8: يجب عليكم احترام العقد المبرم بيننا، هذا شنو قال صبري لموش
7: به.
8: وهو اليوم هبط، هو اللي عمل حصة تدريبية باعتباره قانونيا وتعاقديا يخول له انه مش ينزل التمارين، وكانت فما فرضية انه منذر الكبير هو يواصل تدريب المنتخب مع استعانة بخدمات أنيس بوجلبان، وتم الحديث مع أنيس بوجلبان وتبديت حول الفائق متاعه. شنو اللي صار في الحصة التدريبية اليوم لإزالة الإرهاق؟ اللاعبين أصروا على مواصلته بالنموش، واعتبروا أنه اللي صار والهزيمة يتحمل مسؤوليتها الجميع وليس فقط المدرب مدرب المنتخب. هذه بعد أنه قلنا أنه سيواصل مشوار. فما أخبار أخرى نجم تقول أيضا أنه صبي نموشي بنفس العاود مرة أخرى أعضاء المكتب الجامعي اللي مصرين على القطيعة هم من أصروا على ضرورة الإقالة.
7: يعني حتى بعد تمسك الملاعبية بالنموشي ثم أعضاء من المكتب الجامعي متمسكين بخروج النموشي.
8: بالضبط، يقول لك اليوم اللاعبين هم اللاعبين قاعدين يلعبوا على أرضية الميدان، الأمور الإدارية مش من شأنه، ما تعنيهمش. معنى هذا اللي نجم نحكيه عليه. علاش قلت لك قدور المصادر مختلف، ولكن الحديث اللي بدينا به لحد الآن كما قلنا يبقى ربما شك في حاجتين برك، إنه هل سيواصل أم لا. بنسبة مئوية كبيرة سيواصل، كما بنسبة مئوية معنا 50-50 في انتظار هنا، وكأنه ولدنا بين شد ومد ما بين اللاعبية والإدارة وأعضاء المكتب الجامعي. هذا مش معقول، غير طبيعي وغير مفسر وغير مفهوم. اليوم أنت كلاعب إنه خلال إطار الجامعة التونسية كنت قدم مخطط القرار بالإقالة، أنت ما عليك كان تطبق الأوامر، معناها مش كنت تعمل لي سياسة لي زراع. أرى على روحك ركز اللي عمل زيادة كل كنت لازم تركز بيه بارح قدام منتخب السيد قدور. نفس المعلومة الناس تسمع فينا، مصر حاليا تعادلت مع بلجيكا 1-1.
7: خلينا
8: نختم بها النشرة.
7: واضح يا حاتم، يعطيك الصحة، وأكيد بشكون معنا في قادم المواعيد الرياضية. المجال يتسع لإطارة الحديث فلاش سبور مهوش برنامج، ولكن درب وتونس فوق الجميع. الدرجة الرياضي التونسي أعلن تعاقد مع المدرب الروماني لوريسيو ريجي كانف. ترجي ما قالش قداش مدة العقد مع المدرب الروماني ليرجع مرة أخرى لتدريب الدرجة الرياضي التونسي بعد تجربة أولى من نوفمبر 24 إلى مارس سنة 2025. دونك لوريسيو ريجي كانف مدرب جديد للإسبيرانس. كتاب العامة النجمة الساحلي أعلنت منذ قليل أنه تم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية المقررة كانت لنهار 16 جوان الجاري، ودعات الهيئة المستقيلة لمواصلة مهامها إلى عين تعيين موعد جديد لانتخابات فريق النجمة الساحلي. النادي الأهلي المصري أعلن تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة لمدة 2 مواسم. عموتة بشيخرة في تدريب الأهلي الدنماركي توروب اللي كانت نتيجه سلبية الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والقاري مع فريق القلعة الحمراء. نذكر أن عموتة عنده عديد التجارب مع النوادي والمنتخبات، درب قبل السد القطري، كذلك الوداد الرياضي المغربي كانت عنده تجربة مع منتخب المغربي للمحليين ومنتخب الأردن اللي قادوا لنهائي كأس آسيا. الختام بلقاءات المونديال المفاجئة اليوم جينا من منتخب كابو فيردي اللي في أول مشاركة لي في المونديال يفرض التعادل على شكون؟ على لافوريا روخا منتخب إسبانيا الثاني عالميا 0-0 نتيجة المباراة النهائية. منتخبنا العربي المصري تعادل أمام المنتخب البلجيكي بهدف مقابل هدف، والمنتخب المصري كان أفضل اليوم من المنتخب البلجيكي. بالنسبة لبقية الماتشوات 11 متاع الليل منتخب السعودية حظ موفق ليه ضد السيليستي منتخب أوروغواي، والساعتين متاع الفجر حظ موفق للمنتخب الإيراني أمام منتخب نيوزيلندا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفان.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين ابو كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون. لو رونديفو يكون في ساعتنا الثانيه مع الاغاني القديمه, ونرجع بكم العام 2000 في اولديز. اولديز فينالمون مازلنا نحكيو على البيلبورد نتاع عام 2000. كنا وقفنا في المرتبه 29, ديريكتومون نبداو مع المرتبه 28 وين نلقاو سيلين ديون في ذاتس ذا ويتيز. الموسيقى ذي لوحده من اشهر غني البوب في نهايه التسعينات للنجمه الكنديه كما قلت سيلين ديون. الغنيه خرج عام 99 ضمن الالبوم نتاع افضل الاغاني اول ذا واي, وسرعان ما اصبحت من اكبر نجاحات في المسيره الفنيه نتاعها. بعد سنوات من تالق باغاني عاطفيه قويه كيما ماي هارت ويل جو اون, فجأة سيلين ديون جمهور متاحة بغنية أكثر إنرجي هكا إنرجي وتفاؤل. الغنية جات بإيقاع بوب مودرن يناسب نهاية التسعينات وبداية الألفينات مع ميساج بوزيتيف برشا. الكلمات متاع الموسيقى تتحدث على شخص يحاول أنه يقنع الإنسان فقد الأمل في الحب, تقول له ما يستسلمش. الرسالة واضحة, إذا كان الحب حقيقي موجود لازم نواصله ونأمنه به مهما كانت خيبات الأمل السابقة. هكا الميساج يقول مش كلامي هذايا. على كل الغنية تدعو للتفاؤل والثقة. الغنية كتبها وانتجها ثلاثي شهير ماكس مارتن أندرياس كارلسون وكيف كيف كريستيان لندن, وهما نفس الفريق اللي وراء نجاحات كبيرة الفرق البوب في الفترة ذيك, وهو ما يفسر التامبر مودرن والمزيان برشا متاع الغنية. الفيديو كليب زادة كان نجح برشا, وين ظهرت سيلين ديون وسط مجموعة من الليجون والأطفال في أجواء هكا إنرجيتيك برشا ما يتماشى مع المساج المتفائل متاع الموسيقى.

المرتبة 27 نحكي على واحدة من أشهر أغاني البوب في بداية الألفينات وهي It's Gonna Be Me الفرقة NSYNC الغنية اللي خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الأسطوري No Strings التاشد اللي حقق أرقام مبيعات قياسية وقت صدور متاعهم. في الفترة ذيك كانت المنافسة على أشدها بين فرق البوي بانز لكن NSYNC نجحت في فرض الموسيقى متاعها كواحدة من أكبر الظواهر الموسيقية في العالم والموسيقى ذي كانت الغنية اللي منحت الفرقة أول أغنية تتصدر التصنيف في البيلبورد دونك وصلت للتوب في أمريكا. الغنية تحكي على شاب أنه يحاول يقنع الفتاة اللي حبها أنه هو الشخص المناسب لها وأنها في النهاية باش تكتشف أنه هو اللي يستحق حبها والثقة متاعها. الكلمات فما برشة ثقة في النفس فما أسرار وفما دامب رومانتيك خفيف هكا خلى الغنية قريبة من جمهور الليجون ورا نجاح الغنية نلقاو ثنائي شهير ماكس مارتن زادة رامي ياكوب اللي كانوا من أهم صناع الأغاني متاع البوب في الفترة ذيك واللحن السريع والإيقاع الإنرجيتيك والكورس القوي خلاه الغنية تتكبت في الذاكرة والفيديو كليب زادة كان من أكثر الكليب شهرة في عام 2000 وين ظهروا أعضاء الفرقة هكا داخل متجر متاع ألعاب على وكأنهم دي بوبي معليها موجودين يتحركوا في الليل والفكرة كانت ذكية برشا وكانت مبتكرة ساهمت في نجاح الغنية عالميا.

المرتبة 26 نلقاو موسيقى من أكثر الأغاني إحساسا وتميزا في نهاية التسعينات. نحكيو على I Try للمغنية الأمريكية ميسي غراي. الغنية هذية اللي خرجت عام 99 ضمن الألبوم الأول متاعها On How Life Is، وكانت العمل اللي قدمها للعالم وخليها نجمة عالمية. ميسي غراي تميزت من ظهورها بصوت مختلف برشا وتماما مختلف تماما على بقية المغنيات. صوت مزيان خشين شوية لكنه فما برشا إحساس وشخصية وراء الصوت هذية. في وقت اللي كانت فيه الأغاني متاع البوب والرن بي تصير في اتجاه معين، جات ميسي بأسلوب خاص عمل ميلونج بين السول وبين الرن بي والبوب بطريقة اسكيها ياسر. I Try تحكي على صراع داخلي يعيشه شخص يحاول انه ينسى او يخفي هكا المشاعر بتاعه تجاه انسان يحبه، لكنه في كل مرة يفشل. الكلمات تعبر على تردد الضعف الانساني والخوف من الاعتراف بالمشاعر، وهي احاسيس عاشها تقريبا كل شخص في مرحلة ما من حياته. اللي عطى الغناء قوته هو الصدق الكبير في الأداء. ميسي ما تغنيش لهنا الكلمات متاعها كهو، أما تعيشها بصوتها وإحساسها. موزيكا كانت من أنجح الأغاني واللي خليتها تحقق نجاح عالمي برشا. بفضلها هي خذت الجائزة الجرامي ووردز الأفضل أداء صوتي نسائي في فئة البوب، وتصبح واحدة من أبرز الأصوات في مطلع الألفينات.

قاعدين نسمع في موسيقى اسمها كومبليت متاع النجم الامريكي سيسكو. موسيقى خرجت عام 2000 ضمن البوم سينجل متاعو انليش ذا دراجون وتحولت بسرعه الى نجاح عالمي كبير وكبير برشا. نحاول نذكر شويه المعلومات. انتو قبل المسيره متاع السينجل متاعو الجمهور متاع سيسكو كان عرفوه كواحد من ابرز اعضاء الفرقه متاع درويل, ومن بعد النجاح الضخم لغنيته التونغ سونغ جات موسيقى اسمها كومبليت يظهر جانب مختلف تماما من الشخصية الفنية متاعو, جانب كان برشا عاطفي برشا ويعتمد على قوة الصوت والإحساس. الموسيقى تحكي على شخص يمتلك كل شيء تقريبا, النجاح المال الشهرة, لكنه يشعر أنه حياته ناقصة من غير الإنسان اللي يحبه. المساج البرنسيبال متاع الموسيقى هو أنه الحب الحقيقي يمكن يكون أهم من أي إنجاز مادي, وأنه الإنسان قد يبقى هكا غير مكتمل إذا كان ما يكونش عنده وإلا ما يكونش موجود بحذاء الشخص اللي يحبه. موسيقيا نحكيه على موسيقى R&B وسول زادا مع لحن هادي برشا, كلمات فيها برشا دي سنتيمون. أداء متاع سيسكو الفوكال كان عنصر بارز برشا باش انه الموسيقى ذي نجحت ووصلت للبيلبورد وولات من أكبر نجاح ولا أكبر نجاح متاع موسيقى سينجل بالنسبة لسيسكو.

للمرتبة 24 والقبل الأخيرة بالنسبة لليلة. نحكي على واحدة من أشهر غني الـR&B في نهاية التسعينات وهي Get It On Tonight للمغني الأمريكي مونتل جوردن. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم اللي يحمل نفس الاسم Get It On Tonight، وكانت من أكبر نجاحات في مسيرته بعد الغنية الشهيرة متاعه This Is How We Do It. في الغنية هذية مونتل جوردن يقدم قصة متاع شخصية موجود في علاقة ما بقاش فيها مشاعر حقيقية ويبدأ يفكر في شخص آخر يجذبه أكثر. الغنية تحكي على الرغبة في قضاء وقت مع الإنسان اللي يحرك المشاعر الجديد وسط أجواء هكا رومانتيك وسهرية وجو هكاكا. موسيقية نحكيه على موسيقى تمثل الـR&B كلاسيك متاع آخر التسعينات، إيقاع هادي، لحن ميلوديك هكا كول معناها فينالمون، صوت كالما زادة. الغنية نجحت في تعمل انها ميلانج بين التامبر الرومانتيك والمودير زادة اللي كان يميز الموسيقى متاع الفترة ذيك. مونتل جوردن كان معروف بصوته الديب الاسلوب متاعه، ونجح في تقديم اغاني تجمع بين الـR&B والبوب بطريقة ذكية برشا. الموسيقى هذه اثبت انه مش مجرد فنان حقق نجاح واحد كهوا، اما اسم مهم في الساحة الموسيقية الامريكية على الاقل في بداية الالفينات.

0: You're staring at me. You're beautiful.
1: He's driving me crazy.
2: في المرتبة 24 بليتو سامحوني 23 داير هو 23 و22 باش نلقاو مارك أنتوني مليلة في مش نحكيو كان على المرتبة 23 نحكيو على واحدة من أهم الغاني اللي عملت ميلانج بين البوب أمريكان والإحساس اللاتان في نهاية التسعينات وهي I need to know للنجم الأمريكي ذو الأصول البورتوريكية مارك أنتوني. الموسيقى خرجت عام 99 وكانت من أول نجاحات مارك أنتوني باللغة الإنجليزية ضمن ألبوم اسمه مارك أنتوني وقدمه للعالم كواحد من أكبر أصوات اللاتينية في البوب في الفترة هذيك. I need to know تحكي على حالة عاطفية واضحة، شخص يعيش مشاعر قوية تجاه امرأة ويحب يعرف الحقيقة كاملة، هل هي تبادل نفس الإحساس أو لا؟ العنوان وحده يلخص الفكرة، يقول حب نعرف. I need to know الغنية فيها جرأة عاطفية ديريكت وما فماش برشا تعقيد، وهذا اللي خلاها توصل في ساعة للناس. موسيقية نحكيه على ميلانج بين البوب واللاتين بوب مع إيقاعات هكا إنرجيتيك مستوحات من السالسة والدانس اللاتين، والميلانج ذي عطاها إنرجي مزيانة برشا خلاتها تنجح في الإذاعات الأمريكية والعالمية، خاصة في وقت كان فيه الجمهور يكتشف بقوة الموسيقى اللاتينية. أنا نذكركم على الأقل العالم العربي وقتش بون يعرفوها من قبل، لكن وقتاش نذكركم شنو هي الغنية، شنو الموقف اللي ذكركم بالغنية ذي؟ كنت تذكروا الفيلم تاع أحمد حلمي هذاك اللي مشى في بلاصة في كوم سي هو خطف طفلة، أنا نسيت الفيلم جعلتني أحلم ولا لا، مش هو زعبار حاول تعاوني في الأفلام المصرية خاطر ما عنديش برشا معاهم من وقتها جعلتني مجرما. برافو زعبار عند بلس ان من عندي خويا. اون دو كا دونك وقتها كان في فما سيكونس هو يشطح هو يهم سوا ديزون يحلم، كانوا حاطوا الموسيقى هذيا واحده من انجح الاغاني كيما قلت لكم مارك أنتوني I need to know.

0: عليك الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الحب اللي كان ميادة الحناوي، هذه الموزيكا اللي اخترناها لكم بالنسبة لليلة، إن شاء الله تعملوا بون كيف. هذه موزيكاتنا تو سويت شوية آخر، تكون معاكم الأخبار مع بهيرة العوجي في انتظار زاد الأخبار بون الرياضية وفيت بالنسبة لليلة، في انتظار الأخبار اللي تستنى من مونتيري في مكسيك. هل تم لقاء متاع ناموشي ولا مازال؟ هاني قلت لكم مازالت الدنيا خايضه غادي، والاخبار ماشي قاعده توصل كوم يلفو. على كل ان شاء الله يكون خير للمنتخب الوطني. ان توكا رجع معكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب.

0: ديو ان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديو ان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم احلى جوكم نحبكم برشا ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل وتبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على بفم ولا فيسبوك انستغرام إب ديوان فام جوك سمراب بوك.

0: راديو ان اف ام فلاش نيوز
1: موجز والحادية عشرة دي ان اف ام عسلم. السلطات الجهوية ببن عروس تقرر إزالة المنشأة المائية المتضررة بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى شوشة رادس وتعويضها بأخرى جديدة على أن تنطلق الأشغال غدا الثلاثاء وتستمر لمدة 7 أيام. أوضحت ولاية بن عروس أن هذا القرار يأتي إثر تعرض المنشأة المائية لأضرار جسيمة جراء اندلاع حريق مفاجئ السبت الماضي في أنبوب الغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية مما أدى لحصر حركة المرور في سبيل واحد باتجاه تونس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بتسجيل انقطاع واضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدون

0: المنطقة السياحية ومعتمدي حومة السوق. وأكدت الصناد في بلاغ لها بأن عطبا مفاجئا طرأ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بمزرع بجزيرة جربة، ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة عادية تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء بعد استكمال أشغال الإصلاح المستمرة بصفة متواصلة. انطلاق فعالية الدورة الثانية لمهرجان مسرح الطفل وفنون العرائس بصفاقس، والتي تتواصل لغاية 24 من جوان الجاري بالمسرح البلدي بالجهة وبشارع الهادي الشاكر وفق بلاغ صادر عن بلدية صفاقس. وتنتظم هذه التظاهرة التي تعنى بالأطفال واليافعين والشباب في إطار التعاون المشترك بين بلدية صفاقس ومركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ومركز الفنون الدرامية والركحية بجزر قرقنة. إلى الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، فيما يواجه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط. وحزب الله يعلن استهداف قوة للاحتلال جنوب لبنان وإجبارها على التراجع. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم
1: زون VIP.

نجمة تعرفت برشا من أول ما طلعت وعملت برشا هيتات ونجاحات كسرت الدنيا، من بعد اختفت فجأة من الساحة الفنية. هي النجمة مايا نصري.

تولدت مايا حسام الأسمر نهار 14 أوت من عام 1976، قرأت في كلية الفنون الجميلة تحديدا في قسم التمثيل والإخراج المسرحي. مايا في الأول بدأت تظهر كعرضة أزياء بما أنها كانت تتمتع بالمقومات اللازمة الكل باش تكون مانكا، وعام 1996 خدمت مذيعة في التلفزيون الوطني اللبناني. واللي برشا ما يعرفوهوش أنه مايا نصري عمرها ما بدأت الكاريير متاحها بالغناء، وبعد خدمتها في عالم المانكينة والموضة ظهرت في برشا أعمال درامية اللبنانية، وعام 1995 مثلت في مسلسل العاصفة تهب مرتين، وبعد عامين ظهرت في مسلسل طالبين القرب عام 1998. مثلت مايا نصري زادة في مسلسل امرأة من زمن الحب، وزاد كبر طموحة وشاركت في برنامج كأس النجوم عام 1999 واللي كان يتعدى وقتها على قناة الال بي سي اللبنانية. في البرنامج هذا أثبتت مايا موهبتها الغنائية واللي هي عندها صوت مزيان وقادرة تدخل العالم الغناء زادة، وفي البرنامج غنيت الأغاني الترابية الصعيبة كيف ما أغاني ليلى مراد، وتحصلت على برشا كؤوس كيف ما كأس الفنانة وكأس الكؤوس عن فئة الترب وكأس الجمهور.

بعد نجاحها في برنامج كأس النجوم، مايا نصري اختارت انها تنتج اول ألبوم خاص بها عام 2001. الألبوم كان من انتاج شركة ريلاكسين، ألبوم اخبارك ايه، واللي نجح نجاح مش عادي وكسر الدنيا حرفيا. ألبوم فيه انجح اغاني مايا نصري اللي لليوم نتفكرهم، كيف ما خليني بالجو، يا وحشني وانت جنبي. وكليب الاغنيه هذه ظهرت فيه مايا نصري برشا لوكات مختلفين، بينت فيهم جمالها في

مايا نصري بعد نجح ألبومها الأول أخبارك إيه عام 2001 خرجت ألبوم آخر بعد عامين، ألبوم بعنوان لو كان لك قلب من إنتاج روتانا. لو كان لك قلب الغنية اللي تسمع عليها الألبوم غنية نجحت برشا وصورتها مايا نصري فيديو كليب وزادت خليتها تفرض روحها في الساحة الفنية، ومن الألبوم هذا زادة شهرت غنيتها حبة حب، وكيف كيف كانت غنية فيها برشا ريتم وخفيفة وتتحب.

عام 2004 مايا نصري خرجت أغنية سينجل أنا بحتاج لك، وكالعادة مايا كانت عندها طلة ساحرة وتعرف ديما تختار الأغاني متاحة اللي ينجحوا ويدخلوا للقلب من

من بعد أصدرت مايا ألبومها إزاي تعرفني من إنتاج روتانا عام 2005، وصورت أغنية لاسماراني بالتعاون مع المخرج سليم الترك. أغنية كانت هيت ونجحت برشا.

عام 2006 صورت مايا نصري غنية روح للمخرج إيميل سليلاتي، غنية فيها برشا إحساس وروح، خاصة وستيل مختلف على الجو اللي متعودة مايا نصري تغنيه.

2007 خرجت مايا نصري غنية أيوة كده، وبعد أصدرت ألبوم جاي الوقت من إنتاج روتانا كيف كيف، وصورت غنية جاي الوقت.

في مسيرتها الفنية تعاملت مايا نصري مع برشا شعراء وملحنين كبار، وهذا اللي فسر اختياراتها الفنية الموفقة. ومن أشهر الأسماء اللي تعاملت معهم محمد رحيم وزياد بطرس، صالح الشرنوبي والنجم الشامل مروان خوري.

مايا نصري فنانة شاملة فيها مواصفات النجمة الكل، وكانت تتنجم تواصل في الساحة الفنية بنفس النجاح وتقعد تنافس أهم النجوم حتى لليوم، لكن هي اختارت الاعتزال وبعدت على الميدان الفني بعد ما عرست بالمخرج المصري إيهاب لمعي، وجابوا زوز بنات ميكايلا ومانويلا وطفل سماوها جوفاني. ومن أهم أسباب ابتعادها على الساحة الفنية اللي ولدها الصغير كانت عنده مشكلة في القلب دون ما تولد، وكانت لازمته متابعة طبية خاصة بما أنه عنده تشوه خلقي في القلب والأوعية الدموية. ومايا نصري اختارت تتفرغ الرعاية الصحية، وفي أكثر من مناسبة كانت تهبط وتطلب من الناس اللي تحبها أنهم يدعيوا الولدة

صحيح مايا نصري بعدت على المجال الفني، أما زادة كانت حاضرة في أذهان الجيل اللي واكب أغانيها وأعمالها، مش كان الغنائية أكهو، حتى الدرامية زادة، كيف ما المسلسل السوري رجال الحسم للمخرج المبدع نجدة أنزور بطولة بس الخياط وياسر المصري. ومثلت زادة في المسلسل المصري سلطان الغرام، مسلسل وكالة عطية ومن كل قلبي وسر علني. وبخلاف التلفزة مايا نصري مثلت زادة في بعض الأفلام، كيف ما كود 36 عام 2007 مع النجم مصطفى شعبان، وفيلم خارج القانون مع كريم عبد العزيز، والفيلم الكوميدي الدكتاتور، وفيلم زنزانة 7. وآخر أعمالها السينمائية كانت في عام 2020 في دور البطولة في فيلم ريما وفي مسلسل السر، وفي الغناء آخر ألبوم خرج لها كان عام 2008 وهو ألبوم جاي الوقت. والجمهور اللي حبها مازال يسأل، زعم جاي الوقت وترجع للساحة الفنية؟ أيا كانت الإجابة تقعد مايا نصري نجمة من نجوم الألفينات اللي ما تتنسيش.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوانا فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كيما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم ليلتكم زينة. تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
3: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز
5: موجز ومنتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يفيد بأن اليوم هو مفتتح شهر محرم لسنة الهجرية الجديدة 1448, سنة هجرية مباركة أعادها الله علينا وعليكم بالصحة وبالصحة والخير والبركات. مجلس الوزراء المنعقد أمس يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وعدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية الأخرى. ورئاسة الحكومة توضح أن المخطط التنموي يعتمد منهجا تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى الوطني لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج الاقتصادي وتوزيع الثروة بصفة متوازنة. بلدية تونس تشرع في إنجاز المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم المعالم التاريخية موزعة جغرافيا على دوائر تونس المدينة وباب السويقة وسيد البشير ضمن جهود المحافظة على سلامة المرة والمتسكنين. تونس تحتضن المنتدى التونسي الأفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة. والأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي تقول أن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. إلى الشأن الدولي, انخفاض أسعار النفط 4 دولارات اليوم إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر بعد الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري, تصبحون على خير.

نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها.

باش تسمع وقائع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبونال والدريبة، وقضية اليوم باش نبداوها بهالمقولة المنقولة على الفرنسوية: لو كوكو اي توجور لو ديرني ا لابروندر، الزوج المغدور هو دائما آخر من يعلم. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أن الإشارة هي للخيانات الزوجية، سواء كان مصدرها الرجل وإلا المرأة. وكما تعرفوا المجتمع يواجه في الشيء هذا برشا إيبوكريزي سوسيال، يعني نفاق اجتماعي كبير. وهوك من شير الناس يلقاو متعة في التنسنيس واستقاء الأخبار والشائعات والنبش في أعراض الزوج أو الزوجة اللي دخلوا في متاهات العلاقات المشبوهة. ومن شيرة أخرى الناس هذو ينصبوا رواحهم قوضات وحومات الأخلاق والمبادئ، ويوليوا يحكموا على من زلت بهم القدم في هالأمور هذه بأقصى وأبشع الأحكام. في نفس هالإطار المجتمع ما يبقاش فرايجي في هالحالات هذه متاع الخيانات الزوجية، وإنما يصنع منها متعة من خلال الحديث في التراكن والتقطيع والتريش والتندر والسخري على الراجل اللي خانته مرته وإلا المرأة اللي خانها رجلها. وإذا اقتضى الأمر وهذا حالنا اليوم، يتم نشر الغسيل مباشرة على شرفات شبكات التواصل الاجتماعي مدام بلوشي، ووقتها تتعرض فضايح فلان أو فلانة ويوليوا فرجة للعامة. وهذاك علاش المغدور أو المغدورة أحيانا يكتشفوا اللي صار لهم مع سائر الناس، لكن الصدمة وردة الفعل ما همش كيف كيف. والمقصود بالمغدور هو اللي لا في علمه لا في دراه والما يلعب تحت سقيه وما في بلوش كما في قضية الحال. أما زاد فما نوع آخر هو اللدالج، هكا اللي يبدأ في باله ولا يرى مانعا، وهذاك اللي يسميوه ديوث أو تيت، والشعار متاعه لا عسل مع الناس ولا الحنظ الوحدي. وهالنوعية ما تعنيناش في قضيتنا لأنها تابعة الرياضيات الجماعية المنفردة. في المرحلة هذه وباش ما تطولوش عليكم بحديث، قضية اليوم باش تهزنا لمصر، المدينة الإسكندرية، في منطقة من أقدم المناطق في الجهة كاملة واسمها كرموز، كانوا يقولوا لها بكري راكوتيس. الموقع نتاعها في قلب الإسكندرية وفيها العديد من المعالم الأثرية والسياحية. وعلى فكرة يزمكم تعرفوا أنه كرموز هي منطقة شعبية جدا، تشبه لها كلحوم القديمة متاع القاهرة، كيما العباسية وحلوان وخان الخليل وبركة الفيل وضرب المهابيل وغيرهم. وهو كملمومين ومججين فيها الطبقات الكاتحة بأنواعهم، معناها كالناس اللي يقوموا على الفجاري ويرجعوا مهدودين عقاب العشية. وكيما كل حي شعبي تولي فيها بوخلوت وبوجلوت، من بيع الأفيون للي يسترزق بتوكتك مرورا بالتجار وبيعة الشوارع والبزناسة والنشالة والقطعية والمنحرفين، وهكا الأصناف المكونة للنظام البيئي، ليكو سيستيم متاع هكا المجتمع. والحال من بعضه وما كنا نضحكوا على المساروة، كيفاش الماديات والكياسات متاعهم الكل عرم متاع بش فريب وسلع ما أنزل الله بها من سلطان، هانا نحن توا ولينا أعظم منهم. والعرض قدامكم من ساحة برشلونة الباب تزيرة، رغم اللي في وقت من الأوقات كالوالي عمر المنصور نظفها من ريانا للافنيول ساحة برشلونة والصباغين وما جاورها، والله يذكره بالخير. هي انضافت من هناك
وهما نحوها من غادي ورجعت نصباتنا وشيخاتنا كعاداتنا، ولهنا فك علينا من علم الجبر والضرب والطرح والقسمة ونتعداو للوقائع متاع قضيتنا. وقائع الأحداث باش نبداوها مع شاب اسمه أحمد حنفي عبد المجيد، عمره 31 سنة ويخدم تورنور، معناها خرات ومتخصص في النجارة. وباش نبسطولكم الحكاية، هكا العصافر اللي يبداو في اللبناك وإلا في الشبابك وإلا الساقين المكعبرين ولا اللي بارافون ما يقدهم كان الخرات وذاك اختصاصه، وحتى من عود الرشدة وإلا القلقال اللي ساعات الراجل يأكل بيه مكتب له من عند مرتو يصنعوا التورنور يعني الخرات. مختصر الحديث، سي أحمد حنفي عبد المجيد متزوج، مرتو اسمها جياد علي السيد وعمرها 25 سنة، قاعدة في الدار شؤون منزلية. هالزويز معرسين من عام 2011 وعندهم بنية عمرها عامين اسمها نور، والزواج متاعهم حسب معارفهم والأجوار يقولوا اللي هو كان على إثر قصة حب كبيرة، وبقاوا مخطوبين لبعضهم عام ونص حتى لين كتب المكتوب وعملوا عرس مصري بالفم والملاء. في هالمرحلة هذه من القضية ومن حياة هالعش الزوجية يلزمكم تعرفوا أنه أحمد حنفي عبد المجيد كان متعود كما كل نهار خميس العشية، معناها سامدي سوار متاع المساروة، يمشي بحذا أمه في حي العوايد، وهذايا حي تبنى عام 1960 ومعروف بقنطرة العوايد اللي تبنات على النيل في نفس الفترة. ها هو كأحمد يسر حتى الماضي ساعتين متاع الليل على الأقل ويروح لداره، وعلى فكرة أخواته بكلهم وحتى أخواله يتلموا في الليلة هذيك عند أمه، وهذه عادة باهية محافظين عليها، معناها شادين في صلة الرحم من خلال كلمات العائلية. في تسلسل هالأحداث، النهار الخميس 21 أوت 2014 أحمد عبد المجيد خرج من الخدمة على أساس باش يتعدى طول لدار أمه، وكل عادة طلب مرتو جياد وقال لها كان حاجتك بحاجة كلمني توا، هاني باش نعمل قضيات في حومة العويد وكل روح في الليل نجيبهم معايا. النهار ذاك كان حاجة من وراء العقل بالشيلي، والناس وقت اللي الدنيا تزيد تشعل بالسخانة وهما يزيدوا يهبلوا والسيركولاسيون تولي ثلاثة مرات أكثر من العادة، معناها الناس الكل تحب تخرج وتفركس على الهواء. وما ننساوش اللي هو آخر أوت ودخول سبتمبر، معناها لا يمثل بيبان جهنم محلول على مصراعيها. الحاصل أحمد كان معمل على تاكسي وقف يستنى قدام المعمل اللي يخدم فيه، فماشي ما تجي واحدة حتى لو كان توك توك. الحاصل من كثرة كالسخانة قريب يسيح كالجيلات ولا النوقة بالكاكاوية، لكن ما تعديت حتى تاكسي كي تقول برويتا لا، ووقتها شي عينه لمحطة الكار ويلقى فيها نص السكان متاع الإسكندرية يستناو مكدسين على بعضهم كالدقلة الفراك. ووقت اللي حس روحه باش يذوب ويسيح كيكورنو الكريمة، واحد مهندس يخدم معاه في نفس المعمل خارج بالكهرباء متاعه وشافه، قال له ماشي الكرموز؟ أحمد جاوبه قال له لا للعوايد، قال له غيرت السكنة؟ جاوبه لا راني ماشي بحذا أمي في العوايد. زميله قال له أنا مروح المحرم بيك، تحبش نحطك في كرموز؟ أحمد ما عندوش اختيار آخر ولا وقت باش يقعد يخمم، فيسع مخذ قرار وطلع مع المهندس وقال بينه بين روحه ما دام الدنيا مبلعة هكا والسخانة تقتل خليني نروح خير، وهاوكا أمي تو نكلمها ونقول لها خلي الخميس الجاي. وكان العمل لك هكا. في تواتر الأحداث، المهندس هبط أحمد وواصل ثنيته، وهو تعدى للسوق متاع العوايد وبقى يقضي ثق الروح بثلاثة سيكان كحل معبين بالخضرة الغلة واللحم وغيرهم. من بعد قعد في قهوة ماهيش بعيد على حومته ورتح فخار ربي وشرب كاس ليمون يعني سيترونادا وكما كنا نقوله قبل ليمونادا، وتسهل لدارو. الدنيا بتبيعتها غربت ولذان في السوامع. في ترابط هالأحداث، أحمد خلط للعمارة اللي يسكن فيها والموجودة في 63 شارع محدين وما كانش فيها أسانسور، معناها ما طلع الطاق الأول والثاني والثالث وهو مرزن لا ما تنفد وعمل وقفة وجبد تنفس وكمل عليهم طاقين أخرين وما وصل قدام باب بورتمان ولا ملسان وخرج مترو. الراجل ولا يلهث لهثان والقضية قريبة تسل وتوابقه،
وبما أنه مرزن وما ينجمش يجبد المفتاح من مكتوبه، دق الباب براسه وما المفروض ما يبقاش يستنى برشا، ما ثماش علاش. لكن الحس كان بيت والباب ما تحلش، وقتها ركز لك الساشيات بتنرديس في القاعة وجبد المفتاح وحطه في الكوبة. وعادة دوب ما يدور يتحل الباب لأنه يبدأ مجبوط جبدان، معناها مسكر بلسانك هاو. لكن نهارتها سمع الكوبة كيف اللي دارت من داخل، معناها ثم شكون دورها باش يسكر الباب. أحمد لهنا كذب ونسى وزاد دور المفتاح، ووقتها فين الباب تحل. مرتو جهاد هي اللي حلت له، كانت لابسة سورية متاع نوم، راسها عريان ومش كعادتها، حسها كيف اللي مربوطة وداخلة بعضها. قال لها شبيك قعدت التوى باش حليت؟ قالت له راني خفت. منيش خفت؟ قال لها. قالت له راو قبلك انتي ثم واحد دق عليا وهرب، طليت من عين الباب مليت حد وليت استوحشت. زاد قال لها علاش مالك حليت انا الكوبة انتي سكرت؟ ما شفتنيش من العين متاع الباب؟ ولهنا يقصدك لوي ماجيك ولا جودا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، احمد القى روحه اول مرة في الموقف هذا، وأول مرة جهاد تحلوا الباب في صورية نوم، راسها عريان وشعرها مشبشب. وزيدت بهذيلة متاع مرته والترباس اللي تسكر وهو يحل في الباب، خلاو الشكوك يدخلوا من الباب الكبير. وعلى فكرة المصار ويقولوا تربست الباب والترباس عندهم هو القفل. لهنا أحمد تنقرس من الحكاية هذه، وبالنسبة ليه ثم حاجة ماهيش نورمال. ضو الصالة كان طافي ونور بنته متعنك شافي أمها من تالي، بالعمل ما شافهاش. الحاصل نحى صباته كيما مستنس ومشى باش يحطه في البركون ويلبس الشبشب، معناها الشلاكة بالمصري. ودوب ما طل طلين على البركون يشوف في واحد لابد ولاسق مع الحيط كيبو كشاش، كان عينيه تلصف ونفس طالع هابط. أحمد خزر للساقين متاع السيد القاع حفيان لكلاسة لصبات، معناها ساقيه قلم يا عيني. السيد ماخذ راحته. أحمد بدا يبلع في الريق اللي تبقاله على خاطر فمه شاح من فرط المفاجأة، ومرته جهاد باقي واقفة في البيت باك ما جامدة في بلاصتها، وبنتها نور كل مرة تزيد تتحشى فيها. لهنا أحمد عرف الشخص الموجود في داره، وهو ربيع جاره، أو بعبارة أوضح جاره القديم. ومن غير ما يبقى يخمم برشا، أحمد شده من خناقه واختف شومة، معناها عصا غليظة، إرزام، زرواطة، دبوس، خير واختاروا عاشت أسامي الخشب، لأنه اللي بيش يترزم بها واضح. وعلى فكرة هكا الزرواطة كانت محطوطة فوق النيش متاع منقالة الضوء في البلكون، وعادة يستعملوها البلطجية في المعارك متاعهم. وأحمد اخذها من عند خوه وقت اللي صار خلاف بينه وبين جاره الفوقاني، وبقات عنده غادي نساها. مخه تصل الحديث لهنا الأمور باش تتخلبز وباش تتسارع، وربيع بدا يقرق بأحمد ويقول له صلي على النبي ما تخربش بيتك يا راجل. والآخر قال له أنا بيتي تخرب وفاء، واليوم ماكش خارج حي من هنا. جهاد خزرت العينين راجلها اللي يقتحوك شرارة النار، وفهمت اللي هي زادة مهدة وخطفت بنتها وحطتها في حملتها لأنها ولات خايفة على روحها. راجلها قال لها شي يعمل ربيع بحذاك في الوقت هذا؟ والسؤال القاتل من وقتاش راجل يدخل الدار في غيابي؟ اخواتي ما يحطوش سقيهم في الدار وقت اللي نبدأ مش موجود، مش هكا؟ وبدأ يسيح ويديه في خناق ربيع باش يطلع له روحه ويتهدد عليه بكشومة. جهاد بقات تفركس في الكلام ولسانها تعقد، وهو بدأ يسيح عليها شي يعمل هوني؟ علاش حليت له مدام كريته في عين الباب؟ الحاصل الأسئلة متاع أحمد بدأت هابط على جهاد كشتاء، وهو بالطبيعة ولت عنده أكثر من قناعة أنه المسألة هي متاع خيانة زوجية، معناها مرته تخون فيه مع ربيع وهو لا في باله ولا في دراه. جهاد ما كانش عنده حتى جواب مقنع، وحتى كي قالت له راهو جاي باش يرجع لهم الفليجة والمصورة اللي تسلفهم من عندهم باش يمشي صيف، قال لها جيبهم لتوا، وبالطبيعة ما كانوش موجودين. وفيها اللحظة هذه بالذات أحمد شرحها كالشومة وكارها اسمها المشومة وخلينا نقوله الزرواطة، ومرته قربت له بنتها مازالت في حملتها وقالت له ما توديش نفسك في داهية. رجلها دزها بساق وهبط بها كالشومة على قباعة ربيع لين العظم تكتك، معناها الجمجمة متاعه تفلت في اثنين، لدرجة أنه السيحة متاعه جيت مقلوبة في عود تخرج البرة جبدة الداخل.
ويزيد يشرع ايديه مرة أخرى في يده هكا الزرواتة ويزيد يعاود يهبط بها على راس ربيع دشش هولو. وبطبيعة الحال من الضربة الأولى الدم نتاع ربيع فيع في وجه أحمد وتعدى لحوايجه للحيوط والسيد تلتخ في القاعة وبدأ يفرفت. جهاد هبطت على ركايبها ولات تصيح في سياحي قشعر البدن وهكا الطفلة عروخها خرجت وزراقت بالبكاء. بالنسبة لأحمد بقى واقف وفي يده هكا شومة تقطر بالدم يتفرج في ربيع كيفاش يتبربس في وسط دموماته ويلفظ في أنفاسه الأخيرة. أحمد بقى مديدة وهو هكا كسارح قدام الجثة عينيه شاردين حتى للربيع ولا جامد هامد تحريك له.

0: نهج التريبونال والدريبة. الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمع رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان افام صوتكم.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في 2014 وبالتحديد في شهر أوتو في حومة شعبية من حوم الإسكندرية اسمها كرموز. أحمد حنفي عمره 31 سنة، متزوج بجهاد عمرها 25 سنة، وعندهم بنية اسمها نور عمرها عامين. أحمد وجهاد عايشين في الظاهر في أمان، معناها ما عندهم حتى مشكل، حتى لين نهار من نهارات وبالمسلط أحمد غير البرنامج متاعه، لأنه في العادة كان ماشي يسهر بحدة أمه وبطل ورجع للدار. ووقت اللي مرته حلت له كان راسها عريان ولابسة سورية نوم. رجلها دخلوا الشك وكمشي للبركون القى واحد من جيرانه القدم واسمه ربيع متخبي وسقي حفاية، ولهنا اختف شومة يعني عصا غليظة وهبط بها على راس ربيع بالضربة الأولى والثانية، قتلوا على البلاصة وخليه غارق في بركة متاع دم. في المرحلة هذه من القضية وبعد المقتل متاع ربيع والسياح متاع مرت وجهاد، هكا العمارة الموجودة في 63 شارع محي الدين ولات كيما نهارة الديربي متاع الأهلي والزمالك. الجيران فزعوا وزدموا عليها كالشقة، وأحمد مازال مذهول قدام الجثة متاع ربيع، وبدا عاد الخلق يتصب والشي جاء من كل بلاصة، والإسكندرية تقول بكلها بتتغادي. وما عاد الساحة جريمة، البلاصة تعفست ترفست ودفست بالغاشي. بطبيعة الحال تم تبليغ الشرطة اللي جات على جناح السرعة. في تواغر الأحداث الأمنيين دخلوا للشقة متاع أحمد والقاوه واقف وهايم، وجبدوه من وسطك الحضبة اللي دايرة بيه بالهلالو وسط هتافات الجماهير، وما تمكنوا الأمنيين من إجلاء المكان إلا بشق الأنفس، وقريب يجيبوا هكا الدبابات متاع الماء سخون. وباش ما نفوتوكمش بالحديث ونحطوكم في المشهد بالكدا، يلزمكم تعرفوا أنه أحمد هذا هو مولى البلاص اللي يسكن فيه، وما يمشيش في بالكم اللي هي عمارة يعقوبيان، وإنما بطيم على قدها عندك شي عندي، لا أسانسير لا مرافق ولا هم يحزنون. وبطبيعة الحال هالعمارة هذه خليته مبلع في الديون، وحتى عقاب توك توك ما عندوش باش يتنقل. في نفس الإطار وفيما يخص ربيع الجار، كان تقريبا فرد سن هو وأحمد، متزوج وعنده ثلاثة صغار، ومن مدة عام ونص كان كاري شقة من عند أحمد في نفس البلاس في البورتمان اللي فوقه، معناها الطاق السادس. وفي ساعة ما ولات بيناتهم علاقة صداقة ويمشي ويجيوا لبعضهم ونسى ولاو حبايبات، وحتى كي ما يزوروش بعضهم هاوك التليفون بيناتهم. ربيع كانت أموره على قدها، وفي وقت من الأوقات ما عادش ينجم يخلص الكراه، وقرر باش ينقل لشقة أخرى أرخص. وأحمد راجل جهاد عامله في التنقيل، وتقريبا هو اللي خلص له الكاميونة اللي هزت الدبش. مختصر الحديث وفيها كالصيفية، ربيع بعد ما نقل دبر سيجور في مرسى مطروح، معناها باش يعدي أيامات غادي، وتسلف فليجة وكاميرا فيديو من عند أحمد. وهذا دليل اليوم عندهم علاقة متاع صداقة كبيرة، ولو أنه أحمد يقول ما هوش صاحبه عمره ما كان صاحبه. لهنا يقول القائل شنو اللي صار نهار 21 أوت المشهود. هاو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث وكما فهمتوا، أحمد حنفي كان من المفروض باش يمشي يسهر عند أمه كما كل نهار خميس، وهذه كان يعرفها ربيع هو وزوجته، بحكم اللي هما باتصال مستمر مع جهاد مرت أحمد. وفي النهار ذاك بالذات وحسب الكشوفات متاع الهاتف اللي تحصلت عليهم الشرطة، كلموا بعضهم على الأقل مرتين، ومش كان نسى بركة تكلموا، حتى ربيع كلم جهاد. يقول القائل بلا مناسبة. هالسؤال هذا طرحوه الأمنيين على جهاد، وهي قالت أنه ربيع حب يتعدالها للدار باش يعطيها الفريجة والكاميرا فيديو اللي تسلفهم منهم. بالنسبة للمحققين اللي تكلفوا بالقضية هذه، ما كانش عندهم مشكلة مع أحمد لأنه اعترف بمقتل ربيع والأمور واضحة وجلية والجريمة ثابتة عليه. الإشكال هو في مرته جهاد واللي ما حبش تعترف باللي صار، وبقات متمسكة أنها ما ثم حتى علاقة جنسية بينها وبين ربيع، معناها ما هيش تخون في رجلها وعمرها ما خانته.
2: والله ما عملت حاجة غلط.
3: ما نعرفش بقى أنت عملتي حاجة غلط طبيعي. ولا لا، ده الطبيب الشرعي هو اللي حقوق.
2: أنا عايزة الطبيب الشرعي يكسر.
3: إنما أنت واحد غريب دخلي شقتك ليه وجوزك مش موجود؟
2: والله ما دخلته برضاي.
0: في تواتر الأحداث والأبحاث اللي خلى جهاد الزوجة بتاع أحمد ثابت على موقفها وعن نكران، هو ثقتها في أنه التقرير متاع الطبيب الشرعي ما هوش بش يثبت أنه صارت علاقة جنسية نهار 21 أوت ما بينها وبين ربيع. لسبب بسيط، أنه العلاقة هذه ما تمتش، والأرجح أنه ربيع ما زال كيدخل بحذا جهاد. وأحمد وقتها فاجئهم الاثنين قبل ما تبدأ المداولات، والسيد مازال كي نحى صباته وكلاسته. لكن زاد يبقى السؤال مطروح، يا هل ترى جهاد ضالع في الخيانة الزوجية وعلى علاقة حميمية مع عشيق اسمه ربيع وإلا لا؟ وكيفاش تخون زوج كان يحبها وتحبه وقايم بالواجبات متاعه معاها وعمره ما غيرها؟ مختصر الحديث، هالأسئلة هذه كانت على كل لسان، وصعيب ياسر مع المعطيات العديدة اللي تورد جهاد أنه مسألة هالخيانة هذه تطلع مجرد تخمينات أو من باب رمي المحصنات. وكما يقولوا إن بعض الظن إثم، اللهم إذا كان سوء الحظ والصدف المأساوية هي اللي لعبت دورها وهي وراء إدانة جهاد. فيها الحقبة هذه من القضية، علاش ما تقولش أنه الجارة متاع أحمد يعني اللي تسكن في الطابق الخامس معاه أعطات شهادة باش تزيد تثبت التهم على جهاد؟ قالت أنه مسألة الخيانة هذه عندها أشهر، نهارت اللي كان فما فرح في الحومة، زيتة وعيتة وشماريخ وبارود وخيالي وخيم منصوبة وزغاريد وغناء والبرشام خدام. وعلى فكرة البرشام هو مخدر كما الزطلة، وكما احنا نقولوا مسطول، هما بالمصري يقصدوا نفس المعنى ويقولوا مبرشم. مختصر الحديث، هالجارة هذه نسناسة من البريمة وعندها عادة ضربة ضربتين ترمي عينها فكلاوي ماجيك متاع بابها، تقيد الأحوال دو ما تسمع خطاوي هابتين ولا طالعين في الدروج ولا ماشيين في الكولوار. وحسب أقوالها ليلتها شافت زهمولة متاع واحد ما هوشي أحمد راجل جهاد، شفت ويمشي ويتلسلس في الكولوار عينيها على كتافه تقول باش يخلع بعض الديار. ثبتت فيه وقالت اللي هو ربيع اش ماشي يعمل غادي في دار أحمد. وليلتها بالذات كانت خميس وهو ما هوش في داره، يعني في دار أمه، إذن كيفاش ربيع يجي في غيابه؟ الحاصل دق الباب، تحلوا الباب وباقي وعلى لسانها شافت جهاد كيفاش طلت وراسها عريان وفيسع ما دخلت وعينيها طايشة للدروج يتلامحهم شي حد. هالجارة هذه ما وقفتش لهنا، قالت اللي هي خرجت ومشيت للبورتمان ورمات وذنيها على باب الشقة متاع دار أحمد، ومن بعد سمعت التفاصيل متاع العملية الحميمية حتى لين شافت من بعد ربيع كيفاش خرج من الشقة مع الأحداش متاع الليل. وأكدت أنه هالزيارات هذه ولات متكررة كل نهار خميس. في نفس الإطار من شهادة هالجارة، الكلام متاعها فيما يخص عملية الخيانة متاع جهاد مرت أحمد اتناقلت عليها الألسن، وهكا الحومة حافظت عن ظهري قلب حتى لنوصل للمسامع البوليسية في بحث الجوار. وكي قابلوها وحبوا يضمنوا أقوالها في محضر، اتراجعت في أقوالها وقالت اللي هي تاخو في دواء يعمل لها الهالوسة وما هيش متأكدة من اللي شافته أو اللي سمعته. لكن اللي بقى هو جهاد زوجة أحمد في هذا الكل، أشنية مساهمتها في هالوقايع؟ لهنا المحققين كافحوها برجلها أحمد، لكن بقات تقول اللي خاطيها وهي ضحية الصدف، وأكدت أن ربيع وقت اللي جاء دق عليها فهمها أنه جاب معاها الفليجة والكاميرا فيديو باش يمدهم لها ويمشي على روحه. وهذا يكلمها، وباقي على لسانها قالت أنه وقت اللي حلت له الباب حب يتهجم عليها، وحست اللي هو مبرشم معناها متناول المخدرات وفاقد للأدراك متاعه، وقالت أنه جاب ربي أحمد راجلها جاء، وإلا ربما كان يعتدي عليها قدام بنتها.
2: هو زق الباب بعزمه كده، زق الباب بعزمه اللي نزل علي عمال أقوله في إيه في إيه، وعمال أرجع لورا على الصفرة، بس هبد الباب ورا منه وراح متربس ورا مني، وبصيت في عينيه لقيت عينيه حمراء. أو
4: لا، بس أنت قلتي غير كده.
2: لا والله ده الكلام اللي
4: هو أنت قلتي اللي هو دخل عادي وأنا عارفة اللي هو جاي، وأنا عارفة اللي هو موجود، حتى لما تسألتي قلتي لا والله هو ما حصلش حاجة، هو كان قاعد بس ما حصلش أي حاجة.
2: لا والله تانية. أنا من ساعة ما تمسكت والله ما قلتش غير الكلام ده.
0: هالأقوال متاع جهاد ما أقنعتش المحقين، وحتى واحد منهم مشرب بالحكاية متاعها. وبالنسبة اليوم الأرجح أنه جهاد اتفاجأت بالعودة المبكرة متاع رجلها أحمد للدار، وما كانتش عملت لها حساب، مستانسة ترتب الأمور كل نهار خميس والأشياء تصير على أحسن ما يرام. لكن انهارتها بالذات الرجوع المفاجئ متاع رجلها بعثر لها كل الأوراق. الحاجة اللي تنجم تكون ثابتة وربما هي فرضية هو أنه جهاد وربيع كانوا على وشك الشروع في علاقة جنسية، لكن رجلها أحمد جاء، وبالتالي يصعب على الطب الشرعي يعني بالتحاليل إثبات أي اتصال جنسي في النهار ذاك، معناها إدانة جهاد غير ممكنة. وربما لو كان أحمد ما مشاش لشيرة البلكون باش يحط الصباط متاعو، راهو ربيع بقى متخبي، وفي أول فرصة تسنح له يعني وقت اللي أحمد يمشي للحمام جهاد تهربوا من الشقة، وكما يقولوا يا دار ما دخلك شر. لكن الحديث هذا بكله زايد ويبقى تخمينات. في نهاية القضية أحمد حنى في عبد المجيد باش يقضي على الأقل 25 سنة سجن، والدافع متاع الجريمة متاعه هو اللي خفف عليه الحكم، لأنه في مصر القضاء ما يفدلكش وقت اللي المسألة يبدأ فيها قتل، ونعرف أنه الدفاع عن الشرف في المجتمعات الشرقية يولي ظرف تخفيف بالنسبة لجهاد زوجة أحمد، تبقى عليها العقوبة اللي نص عليها المشرع المصري، يعني عامين سجن لكن من غير ما يقع إثبات الخيانة طبيا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الزنا في مصر كيما في تونس هو حق شخصي ماهوش حق عام، معناها وقت اللي امرأة وإلا راجل يتنازل على الحق متاعو توفى التتبعات. والفرق أنه في صورة تسليط عقوبة بالسجن الواحد زاني أو زانية، الأمور متساوية في تونس، 5 سنوات بالتساوي سواء كانت للراجل أو للمرأة، وفي مصر عامين للمرأة وللراجل 6 أشهر. ولهنا مبقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام،
5: تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار بشرفنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف ماجل 2 15 جوان 2026. من توا للتسعة ونص نرجعوا على حصيلة مسار ونرجعوا بالطبيعة على مقابلة منتخبنا ضد المنتخب السويدي. حبيناه يوم انتصار، حبيناه يوم فرحة، حبيناه يوم الخطوات الأولى نحو العبور، ولكن كانت هزيمة قاسية خماسية، كانت فضيحة بكل المقاييس وكل ما تحمله الكلمة من معنى. 5-1 تونس ضد السويد، 10 اهداف في اخر زوج مقابلات للمنتخب الوطني وللناخب الوطني صبري اللموشي، والى جانب الخماسيه وجه شاحب مردود فضيحه ومنتخب للامانه مخجل ومخجل جدا في كاس العالم 2026. نرجع على المقابله، على المردود، من يتحمل المسؤوليه، وهل سنواصل كاس العالم بهذا المدرب صبري اللموشي؟ رفمك حتى للتسعة ونص، نهاركم اسعد الايام. السلام عليكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. توسى كل مغشين، توسى كل قمنا تفرجنا في الماتش. المود مش ولا بد، وللأمانة الخسارة موجعة. ما كناش نحلموا بحاجات كبيرة، ولكن كنا نحلموا باش المريول يتبل، كنا نحلموا باش الروج ولا تجري في الترام. شوفوا ديجري على الملعب، شفنا أشباح من 11 اللاعب للناس اللي على البنك للإطار الفني، كل شيء كان غايب في هذه المقابلة. وصمة عار الكرة التونسية، تقريبا أسوأ مقابلة في تاريخ كرة القدم التونسية، وأثقل نتيجة في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم. رغم ذا يقولوا نهاركم أسعد الأيام، رغم ذا يقولوا إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نحكي على الكرة بعد شوية، قبل هذا نرحبوا بالكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، صباح النور. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يضيق صدري ولا ينطلق لساني. فهمتني؟ نحب نكتفي بالكلمة هذية اللي بعض الناس ترددها راه غالطة، ما هي يضيق صدري ولا ينطلق لساني، لأني اللي ريته البارح يخلي لي مش لساني اللي ينطلق، يخليني نقول أنا علاش حبيت الكورة، علاش حكيت على الكورة، علاش كذبت على روحي، علاش فرحت روحي قبل ما تجي الفرحة الصحيحة، علاش هذا الكل. الله غالب، تو نحكي فيه بعد شوية كيما رفيق قاعد يقول لي تو. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس كل، إن شاء الله ربي يبقي على بلدنا الستر إلى يوم الستر.
0: زيدون صباح الأنوار.
2: أهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب بالناس كل، شهر نهاركم مبروك، بداية أسبوع إن شاء الله موافقة العبيد اللي قصدها ربي الخدم متاحة. للأسف ليكيب ناسيونال هنا كنا قمنا، ولكن النتيجة كما قلت 5 ما كناش ننتظروها يا أخوي، كنا حتى واحد ساعات يخمم جي فيرسون خايبة في مخي يقول 1-0 2-1، معناتها باش نعملوا معناتها سكور كيما هكا، لكن ربي معانا وان شاء الله نهاركم زينه. ما عندي ما نقول والله.
0: يا الحجي نسلي لي جيه صباح الانوار،
3: مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله نهاركم خير من نتيجه المنتخب، ان شاء الله مردودكم خير من مردود المنتخب.

0: كويس والله الكوب دي مود الحق تاع ربي صعيب، ولكن فما ماتش بركه هو فلت راف ماتش تشيكيا وكوريا الجنوبيه فلت ذاك لاسباب ماك تعرف طهرت وليت في
1: الويكاند
0: هو عاد ولينا توا في مرحله جديده والدنيا ذيك والحمد لله تعديت تجربه صعبه بعض الشيء، ولكن الحمد لله اللازم لازم والحمد لله على سلامه زاك، وان شاء الله ربي يفضل لكم صغيراتكم الكل.
2: شكرا لك رامرو مالجولدن بوي حاتم الحاج
3: ان شاء الله نهاركم مبروك. انا اليوم تفكرت ايامات الريفيزيون اللي تبدا جيستيون تاع النوم ترقد في 8 وعاود تقوم مساعتين وبعدش تعاود ترقد، وعندي بنتي في ليون مازالت كملت القرايه وتحب تتفرج وما عندهاش فين تتفرج، دونك الانستالاسيون كامله مساعتين مثلتها باش حطيت التليفون قابل التلفزه والقلب البو يا خويا انا ديجا قايم بالسيف معناها وتراسيلي نعمل الانستالاسيون ويلزمني نعمل كومونتير خاطر انا بيدي ما عنديش بيد، دونك نتفرج في قناه سويسرا الايطاليه
2: وتعلق
4: أهل تونس ومنتخب التونسي قديش الناس تجم تتوجع بالحق وقت المنتخب يعمل مباراة كمان هذه إن شاء الله بعد نحكيو عليها عشان نهاركم أسعد الأيام
2: عشان نهاركم أسعد الأيام تاريخ السلامة للجميع سيسروا إحنا في الكيس كما كرامي راه الشعب كل مسبح الشعب كل نقسمو
0: ستوب حساب
2: الشعب كل على حسابه دوك سيسروا إحنا اليوم نعديو النهار حتى نروحوا في الليل ريكوبيريو شوية ساعات النوم باش نرجعوا نحكيو زيد على بقية أخبار المونديال باش نحكيو على منتخب مغربي عملاق واحد واحد في لحظة ما نتفرج المقابلة معايا ساحب كله لا كل أخزر عمري مريت البرازيل في كوان يعني تقريبا في تاريخ عمري مريت البرازيل محصورة في كوان. ننتظر المنتخب المصري منتخب الجزائري حسعيد لكل المنتخبات العربية ومرة أخرى للأسف هزيمة قاسية وموجعة ومذلة 5-1 لتونس ضد المنتخب السويدي عناوين توجع في الصحف العالمية وفي الصحف الفرنسية التعليقات كيف توجع التنقيط النقاط اللي خذوهم بعض اللاعبين يحشموا في المنتخب نتمنى التدارك بورتي باغ سون ديو لا سويد ساميوز كونتر لا تونيزي اون كوب دو موند فصحى معناها السويد اليوم هبطوا يفلكوا عملوا جو ربحوا 5 وروحوا هذا عنوان ليكيب الفرنسية فاصل ثم نواصل رف مايك حتى للتسعة ونص يقول لي فماش فاصل البداية كالعادة بزابينغ زابينغ
0: اللي يعجبك في حاتم يا عزيزي المستمع اللي هو بسم الله ما شاء الله مختلف اي لا لا في الاختلاف يهبلك يا ودي حتى في الكويز
2: كم مرة تأهل منتخب الهند لكأس العالم
5: يظهر لي 3 مرات اي
6: مرة واحدة
5: أربع مرات
2: هاتم
3: لم يترشح للكأس العالم
2: مختلف حلو ترشح مرة
0: والمشكلة وين اللي الشيء ذا معدرة وهيها وحتى زياد قالك ولا يحب مختلف الناس كل جاوب تجاوب هو جاوب وحده
2: هما كلهم قالوا نزار قباني وانت قلت هتلر كين تفاجئ كان
5: برجولية مش قادة
2: يطلع
5: هتلر
2: نزار قباني جواب صحيح برافولي راف مقارب
0: باهيش هيك يعجبك شتا هاك خرجت غلط وحدك باش تتعلمك هيك تكون مختلف كي حات لا بسم الله ما شاء الله وحاجة أخرى بربي الأسئلة الدينية والدعاء وكذا وواحد وجنة وجهنم أمان سيبو زيت
2: وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار
5: عليه تجي ورايا باش تضربني والناصر يشد فيه مشي أعمل الخير أعمل
2: الجواب صحيح
5: كل جاييني
2: شنو؟
5: كل جاييني
3: غالي بالريزو سوسي وأني بلوش
0: أما في وسط هذا الكل خلينا نتهناو على واحد ولا من العيلة أي لا ولا من رفماق هذا يكون أشرفتك أي لازم نتهناو عليه وسط اللي صاير في تركيا
2: يلا سيدي ربي يحفظنا وربي بعد علينا الحاجات
3: الخير بارك
2: الله أشرف
6: ربي كان أشرف
2: ولسان وأجواء الكل
5: لا جمعتك لباس غادي يحتمل عليهم
2: هو أشرف رئيس مافيا حتى في المافيا
3: ورجولي
2: ما يستعملش الكوكايين
5: ونسان شكوني هذي